0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، حياكم الله بعد هالفاصل اللي بدأنا مع مخرجنا الزميل محمد الحميضي وانا ظافر، مستمتعين جدا جدا بفواصل مخرجنا واغانيه واختياراته الجميلة والرائعة، وان شاء الله نبدأ معكم ان شاء الله في فقراتنا المنوعة في هوا بلادي. لكن ظافر سؤال، كيفك مع السيارات؟ هل انت من هواة السيارات؟
1: كلنا من هواة السيارات. ما تروح بسيارة اليوم انت وتجي؟
0: لا، في فرق انه انا هاوي ولا يعني استخدم.
1: شوف، اذا انت هاوي اكيد هاوي للشيء القديم. اي صح ولا لا؟ يفرق الموضوع. أكيد. انك هاوي للسيارات هذه كلنا هاوي، بس اذا انك هاوي للقديم اوكي انا معك، اتفق. اي الكلاسيك، السيارات القديمه. طبعا انا ما يعني انا شاهدت عدد من السيارات الكلاسيكيه القديمه في احد المتاحف، هي ممتعه صراحه، بس تقول كيف كانت قيادتها؟ هل هي مريحة؟ في ناس يحبون الدعسة شايف. فهل السيارات لا محبينها؟
0: أكيد.
1: ترفع لي يعني في إحدى، أعتقد أن بريطانيا فيها من الشيء الجميل أنه محافظين على السيارات القديمة جدا، والبعض منهم وخاصة كبار السن. شاهدت أحد المقاطع، فعلا شخص بريطاني محتفظ بعدد من السيارات الكلاسيكية اللي استخدمها طوال حياته. ففي ناس هاويين في هذا الاتجاه.
0: صحيح.
1: والله أنا أشك أنك هاوي في الموضوع، أكيد عندك سيارة قديمة.
0: لا والله قديم، كان عندي سيارة قديمة.
1: إيه؟
0: مو قديمة يعني، من 1998 تعتبر قديم؟
1: لا حديثة.
0: ايه
1: انا قلت الحين يعني عندك، عندك من الثمانينات 75.
0: لا بس انا معتبر هذه السيارة لان اول سيارة اقتنيتها.
1: لكن
0: راحت يعني، وكان لها يعني طعم خاص، لها ذكرى، مثل اللي تقول انت الشايب ده تجمع في السيارات. ترى احيانا في حنين بداية ما توظف تشتري سيارة معينة، وانت طالب يكون معك سيارة معينة، وأكيد كل واحد الحين يستمع لنا يتذكر أول سيارة ساقها واستخدمها والذكريات الجميلة اللي فيها.
1: إيه والله يا أخي الشيبان عندهم ميزة تصدق، يحبون السيارات القديمة. يلا إنك تبيع منهم،
0: ويحفظون.
1: أقول يلا إنك تبيع السيارة.
0: صحيح.
1: روح أقول ببيعها، قال هي تعبتك أنت تصرف عليها.
0: صحيح.
1: خلاص أنا عجبتني خل عندي.
0: وبعضهم يحتفظ فيها يعني، في ناس صدقي فعلا يعني تشوف عنده أكثر من سيارة كلاسيكية، حافظ عليها في بيته، وسيارات منوعة هو هي اللي يستخدمها. ممكن يتطور أكثر.
1: ايه؟
0: ويروح يشتري السيارات اللي تعجبه.
1: صح.
0: كلاسيكية يشتريها، لكن في بعضهم لا، سياراته القديمة ويقوم على تجديدها.
1: في في في واحد من أصحاب المتاحف يقول لما جيت أشتري السيارة من عند واحد، السيارة قديمة طبعا.
0: ايه.
1: فيقول انا احاول في الشايب ذا مو راضي انه يبيع. فيقول قلت له يا ابن حلال هي مكلفه للصيانه. قال انت جاي تدورها ليش؟ طيب طيب صين عني.
0: يقول رد منطقي.
1: ايه قال له خلاص خلى عندي هنا وصين عندي. يقول فبعد عناء طويل وبعد جدال يلا وافق انه يبيعها. يعني تخيل من حبه لها يقول انه هذه اول سياره اقتناها، طبعا هي قديمه. ها اي يقول بعد عناء، يقول بعد محاولات فالان بعض المتاحف السعوديه موجوده، ولذلك في متاحف عندنا في المملكه، في القصيم، في الطائف، اعتقد انه في حائل ايضا فيها متاحف خاصه للسيارات الكلاسيكيه. فموضوع حلو والله.
0: في انا اشخاص يعني عرفت، اشخاص في الرياض في الدمام يكون عنده مزرعة، يكون عنده مكان كبير، فيحتفظ بالسيارات.
1: شكل نورة بتاخذ واحدة من السيارات الحين.
0: موضوع جميل صراحة. اي
1: والله نورة
0: الأشياء اللي يهتم فيها الرجال كثير.
1: بس عاد اكيد انه محتفظة في سيارة قديمة. هي
0: مين؟
1: نورة مروعي. اي
0: ما اعتقد.
1: لا صدقني عندها اللي عندها.
0: اكيد عندها ذكريات عن سيارات.
1: ممكن
0: لكن نروح العسير.
1: اي طيارتنا العسير. اي
0: العسير في مطار أبها. وزميلتنا نورة مروعي، مساء الخير واهلا بك نورة.
2: يا هلا، مساء النور، حياكم الله علي وظافر والمستمعين وجميع الزملاء. وترى احنا ما بنبقي ولا مكان، بنروح للسيارات للرياضة، كل مكان مفتوح بنروح له
0: ما شاء الله.
1: والله احنا طائرتنا متنقلة ترى. عادي يعني عندنا هليكوبتر عادي، لو تبغين نروح الجبال رحنا جبال عادي، ما مشكلة.
2: اي هذا هو، هذا اللي احنا نبغاه.
0: يعطيك العافية على الموضوع يا نورة. موضوع جميل جدا صراحة، ويهم شريحة كبيرة من الرجال، ما أدري النساء إذا كان يهمهم هذا الموضوع، لكن أعتقد بما أنهم ساقوا فربما أنه يعني يشتركون مع بعض المحبي هوات السيارات.
2: خليني أقول لك، أنا أذكره في المتوسط كنت حاطة في غرفتي، كان في مجلة السيارات إذا تذكرونها، تمام، وكنت حاطة صورة سيارة أحبها، قلت إذا في يوم من الأيام يمكن أسوقه، وجال زمن وسكت
0: سبحان الله.
1: الحمد لله، خلاص جل.
2: فعالم السيارات عالم جميل جدا، واليوم عندنا ضيف مبدع وضيف جميل وضيف أعتقد أنه فكره مختلف شوية، وخصوصا أنه متخصص في مجال، طبعا المهندس محمد ثابت مرشد سياحي، وأيضا متخصص في مجال السيارات، هو من عشاق السيارات الكلاسيكية اللي أصبحت يعني مستهدفة في المجال اليوم، وخصوصا في أيام الجيكراندا تصفون السيارات أيام الجيكراندا ويطلع اليوم صدناك، حياك الله معنا.
3: عمرك يا أهلا وسهلا، الله يسعد مساكم، ودواعي سروري أني أكون معاكم حقيقة على الهواء.
2: مهندس محمد، أول مرة التقيت فيك كنا في عين الذيبة تقريبا، صح؟ وثاني مرة التقيت فيك كنا في موقع قنتب السياحي في وادي بن هشبل، لكن اليوم دخلتني للورش صناعية وادي بن هشبل. كلمني عن هذا المكان وكم عمر هذا المكان.
3: والله يا الحبيبة، أنا متخرج من الثانوية الصناعية سابقا، وعدت الحمد لله صرت معيد، أخذت بعثة بريطانيا 5 سنوات، تخصص هندسة ميكانيكية، تخصص دقيق محركات ومركبات، وبعدها عملت في الكلية التقنية، تقاعدت مبكر، فتحت ورشة، الورشة من زمان عندي تقريبا من 35 سنة،
2: ما شاء الله تبارك الله،
3: أصون جميع السيارات وخاصة السيارات الكلاسيكية اللي تستهويني، وبالنسبة لي شغف كبير جدا.
2: يعني لو جينا هنا ما شاء الله سيارات رهيبة صراحة، حلوة، سيارات صغيرة تجي في الأفلام الأمريكية القديمة كم عمر أقدم سيارة عندك؟
3: أقدم سيارة اللي يمكن تشوفيها أنت قدامك لـ 1945 نعم، تم تجديدها بالكامل. طبعا السيارة هذه عبارة عن جيب ويلز، شركة جيب أمريكي، شاركت في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.
2: ما شاء الله. نعم. طيب لو قلنا شغفك بالسيارات الكلاسيكية بالذات إلى أين وصل ولا أي مرحلة؟
3: والله الشغف مستمر والعشق مستمر أبدا، حتكون شغفي هوايتي وأدفع عليها، ولو كانت سيارة يقول لي إياها في القصيم ولا في الشمال ولا في وين أروح لها وأشوفها، الشغف مستمر الحمد لله، والمتعة مستمرة.
2: يعني ما شاء الله مهندس محمد، لما أروح مواقع ألاقي سيارات كلاسيكية يقولوا هذه الأستاذ محمد ثابت، مهندس ثابت.
3: الآن عندي 12 سيارة كلاسيكية
2: موزعة على المواقع ولا هنا بس؟
3: لا، موجودة عندي، وشي في البيت وشي مجهزينها لليوم الوطني إن شاء الله، الفرحة الشعب اليوم الوطني زي كده، مشاركاتي حقيقة أغلبها مجانية.
2: طيب العدد السيارات الموجودة عندك الآن بالضبط؟
3: الآن 8 سيارات بالضبط.
2: لك مشاركات داخل المملكة أو خارجها؟
3: أكيد أنا أول المشاركين في

0: أي احتفالات وطنية أنا أكون أول واحد فيها، لأنه الوطن قدم لنا الكثير وينتظر إيش نقدم له. مشاركات شاركنا في الكويت، في قطر، في البحرين، مشاركات زي كذا، نمشي بسياراتنا إلى شمال المملكة، دول الخليج أيضا. نعم،
1: الشغف في مجال السيارات الكلاسيكية احنا كاتبين عنواننا انه هذه الهواية تحولت الى جانب سياحي، وانت فعلا حققت هذا المستهدف. اصبحت السيارات الكلاسيكية المنتشرة في شارع الفن مثلا في موسم الجاكرندا، في اليوم الوطني، في يوم التأسيس، اول شيء ممكن يفكر الواحد يتصور عنده، وخصوصا في يوم التأسيس.
0: نعم، انا لاحظ انه يستهوها الشباب الصغار سن زيك مثلا.
1: لا
0: لا لا، ما شاء الله عليك. والأطفال أيضا تستهوي، الناس كثير ينزلوا يشوفوا شيء غريب في البلد، مو زي السيارات الثانية، فيصوروا معها ويدخلوا داخل السيارة ويشوفوا تقنيتها وبساطتها القديمة وأدواتها البسيطة. فأنا أشوف السيارات حتى لما تمشي فيها بين منطقة أبها والخميس، الكل يصور، الكل يأشر، الكل، فكويس أنه ندخل السرور على شريحة من أبناء وطننا وأبناءنا والوافدين وزي كذا.
1: كل أصعب سيارة أو مثلا أكثر سيارة حسيت أنك تبغاها ومستعد تدفع عشانها وسويتها فعلا؟
0: أي والله كثير، لكن ما تحققت بعضها. دفعنا وتوسطنا. منها واحدة من السيارات موديلة 55، كانت عند أحد الأخوان الله يذكره يذكره بخير، زهراني في الباحة، رجعت عليه تقريبا، تكررت عليه 5 مرات، قلت له يا ابن الحلال لو كانت بنت أكيد قد تزوجها. في الأخير المرة الخامسة الحمد لله باعني إياها الله يذكره بالخير.
1: هل يوجد مثلا تجمع معين لعشاق السيارات الكلاسيكية في المنطقة أو على مستوى المملكة تستفيدوا من خبرات بعض، تتبادلون خبرات مثلا صيانة معينة؟
0: نعم نعم أستاذة نورة، بيننا جروبات وبيننا تعاون وفي قطع الغيار، ويمكن لو شفتي الآن في المكتب هذا كل اللي هنا كله قطع غيار للسيارات الكلاسيكية.
1: ما شاء الله. طيب تلقون قطع غيار؟ أنا مرة فتحت عشان أقرأ، عشان أبغى أشوف. أنا كلمتك على هذا الموضوع زملاء، على فكرة أنا طالبتهم من أيام الصيفية بس كان برا السعودية، وكنت قاعدة أجمع معلومات، لقيت أنه في بعض السيارات الكلاسيكية القديمة اللي تم تعديلها وتضبيطها يعني مبالغها غالية جدا
0: جدا جدا. تصور أن بعض القطع نجيبها من بلد ما تتوقع، يعني كوبا لا زالوا محتفظين الآن، البلد الوحيد في العالم المحتفظين بالسيارات الكلاسيكية الخمسينية والستينية والسبعينية. فبعض القطع جايبها من هناك، بعض القطع جايبها من البرازيل، بعض القطع من أمريكا، بعض القطع من الصين عن طريق أمريكا أو عن طريق بريطانيا. في البلدان العربية زي مصر، سوريا، الأردن فيها أشياء بسيطة.
1: أكثر سيارة تحس إن عليها طلب من السيارات الكلاسيكية مثلا في السعودية أو حتى على مستوى العالم العربي أو العالم؟
0: والله في سيارة الفلوكس واجن بيتلز اللي الخنفساء دي جميلة جدا. نعم نعم،
1: أنا باخذ لفة فيها.
0: ولا يهمك، خليها ميدالية، خليها ميدالية. ولا ثندربيرد اللي هو الفورد ثندربيرد اللي في الستينيات. نعم، هذه السيارتين مطلوبة كثير في السعودية. أيضا الكابرس القديم، الفورد ويسمونه الفورد باللهجة العامية، الفورد القديم الخمسيني والستيني، هذا مطلوب كثير كثير.
1: السياحة والسيارات الكلاسيكية مرتبطة بشكل كبير في ذهن وذاكرة المهندس محمد ثابت، ما رسالة لتحملها من خلال هذه التجارب، من خلال السيارات صيانتها المشاركة فيها؟
0: والله أستاذة نورة، في بعض السواح تستهوي السيارات الكلاسيكية فيطلب مثلا أنه تستقبلوني بسيارة كلاسيكية.
1: الله.
0: نعم كثير. فبالنسبة لهم، أنا أذكر واحد من الكويت وعائلته، واحد من البحرين، من الرياض وعائلاتهم، الأطفال الصغار وزوجته وبنات، يستمتعون بمتعة غير طبيعية لما تجيلهم سيارة ستينية تستقبلهم من المطار إلى الأوتيل. الحمد لله في السياحة برضو السيارة دي نستخدمها أيضا لما يكون في لقاء ملتقى سياحي أو الفوريوم أو زي كذا، فنعرض السيارات دي أيضا.
1: جميل. زملاء تحبون تشاركون معنا بأي سؤال؟
2: أعطنا المايك يا محمد، يا محمد، يا محمد. نورة.

0: الحين تقول لنا ترى احنا مستانسين بالمعلومات القيمه نوره، لكن ترى السيارات الكلاسيكيه عموما لها عشاق ومهتمين وشغف، ترى هي شغف في النهايه، وهذا الشغف ينم عن حب للشيء اللي كان عليه البدايات، يعني كانت البدايات وانطلاقات البدايات من خلاله، فأي شيء جميل بصراحة.
1: والله كنا نسولف يا نورة تحت الهواء نظافر عن الموضوع.
2: خلوني اختصرها لكم، هي مرتبطة يمكن عندكم بمحمد المصباح.
0: لا بغض النظر يعني. بس ترى على فكرة حتى في الجنوب وعموما المملكة يمكن موجودة سيارات القديمة، الجوب مثلا، الشفر القديم جدا جدا، الموديلات القديمة
1: ولها جروبات،
0: لها ناس ترى مهتمين. الشيبان يلا انك تاخذ السيارة الجيب الشاص القديم من عنده، اي والله الله لو تغري بالفلوس ما يعطيك اياه.
2: شوف اهم شيء انها شغالة ما شاء الله تبارك الله،
0: اي لا ماكينة وغير مضمون،
2: ولكن هو طرح فكرة جميلة جدا انه يستقبل السياح بهذه السيارات، هذه فكرة جميلة ومختلفة وخلاقة صراحة.
0: لا والله ممتع وأبد يبدأ فيها والله يوفقها إن شاء الله، وبالعكس ممكن أحد يتعاون معهم اللي عنده بسيارات، يعني
1: فكرة رائدة وجميلة بصراحة.
3: يعني الله يطول عمركم وشاكر لكم ولقائكم، وتعالوا في ضيافة الأستاذة نورة أي وقت.
1: الله يسلمك أخوي محمد،
3: ضيافتي بعد
0: ما يحتاج ما أنت مقصر ولا هي مقصرة.
2: شوف اهم شيء هو عنده ورشه، شوف انا ضربت عصفورين
1: بحجر. اوه ما شاء الله، حلو. صيانه
0: ابد هذا عاشق،
3: ويزين قناتكم،
0: هذا عاشق متيم في السيارات الكلاسيكيه. شكرا لك نوره، وشكرا لضيفك، يعطيكم العافيه.
1: شكرا لك
0: يا هلا وسهلا، هلا
2: حياك الله. الضيف الرائع محمد، مهندس محمد، تعالكم.
3: شكرا لك،
2: يعطيك العافيه، ارجع لك الماي فقط.

0: يا أخي قايد الطائرة أحيانا
1: تحس اليوم نعسان ماش.
0: لا أنا كنت لا لا أنا
1: بيصدمنا في سحابة الحين.
0: لا تصدق إنه هو كان يعني شوف كان يراقب التحولات الجوية أي فما يكون في ضباب ما كان في أمطار ما كان كذا ومع هذا أي ومستمتع بالأجواء قال والله وش إيش لكم في هوا بلادي
1: خلونا طلع يده مع قزاز الطائرة ومستمتع بالجو
0: أمومن إلا قال والله أبد ما نبردكم نهائيا أبنعطيكم اللي روقكم ونرجعكم في هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي هوا بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي في انطلاقة جديدة في أسبوع جديد، وحياكم الله معنا في أخبارنا المتفرجة.
1: طبعا انطلاقتنا مع انطلاق المؤتمر العلمي 11 الجمعية السعودية لطب الطوارئ في جدة. هذا المؤتمر العلمي هو لطب الطوارئ من خلال تنظيم الجمعية برعاية وزارة الصحة. الجمعية السعودية لطب الطوارئ وبرعاية وزارة الصحة هناك مشاركة لقيادات وخبراء وممارسين مختصين في طب الطوارئ سواء كان من داخل المملكة أو خارجها، ويستمر عليه لين أو إلى وقت الفترة القادمة اللي هو 14 سبتمبر إن شاء الله. وإيه يعني تقريبا

0: تقريبا كم اخذ يوم؟ اخذ اسبوع تقريبا ولا 3 ايام؟ تقريبا 3 ايام.
1: حلو.
0: لانه في كان في عرض ايضا لتخصص التعامل مع الحالات الطارئه منظومه متكامله، جانب من تطلعات المستقبليه لتوظيف التقنيات الحديثه والذكاء الاصطناعي في تسريع التشخيص وطب الطوارئ. والله بالفعل يعني الاستفاده من الذكاء الاصطناعي في طب الطوارئ مهم جدا، والخدمات الطبيه وادخال التقنيات الحديثه فيها
1: صراحة مهم جداً
0: موجود
1: جدا جدا، وهذا من التطور المصاحب للخدمات او التقنيات الجديده. طبعا انتقال موضوعات المؤتمر من اساسيات قراءه تخطيط القلب في نسخته الاولى الى مناقشه دور الذكاء الاصطناعي في طب الطوارئ حاليا يعكس التطور المتسارع للتخصص، ويقدم منظومة صحية متكاملة في المملكة،
0: ولأنه ركيزة أساسية عليه
1: أكيد.
0: يعني يسهم أيضا في تحسين مؤشرات الأداء وجودة الخدمات، تجربة المستفيد، فيجسد فعلا التطلع نحو أيضا جيل جديد يهتم بطب الطوارئ ويرتكز أيضا على تقديم رعاية صحية أفضل. ترى يعني اليوم الصحة لديها تقنيات جديدة في مجال الصحي، ومن خلال اهتمام القيادة بالمجال الصحي كبير جدا، الدعم والتمكين للكفاءات الشابة، هذا كله يسهم أيضا في مستقبل القطاع ومستقبل طب الطوارئ بالتحديد.
1: لا شك طبعا الخدمات الصحية في المملكة يا ربي لك الحمد أصبحت متطورة وتواكب التقنيات الحديثة، وأيضا تقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين، منها حتى الزيارات المنزلية، الخدمة المنزلية
0: صحيح.
1: لكبار السن، للي ما يقدر يجي المستشفيات
0: صحيح.
1: وأيضا تقدم السكن في مستشفيات عندنا، تقدم السكن للي عندهم مراجعات
0: من خارج المنطقة
1: أو
0: نعم صحيح
1: خارج المملكة. والله الحمد يعني هذه المنظومة الصحية المتكاملة نحمد الله ونشكر
0: الله ملك الحمد
1: على توفرها.
0: اللهم لك الحمد على نعمة هذا الوطن نعم. الغالي والله.
1: لا ننسى أن طب الطوارئ من التخصصات المهمة جدا، كان الله بعونهم صراحة اللي يشتغلون فيها،
0: لأنه التخصص
1: متعب جداً.
0: وكل الحالات الطارئة أمامهم.
1: عندي أحد الزملاء في هذا التخصص يعني بصراحة متعب جدا، لكن جمال هذا التخصص فيه من الأجر بصراحة.
0: صحيح.
1: إذا عملت بإخلاص
0: صحيح
1: إن شاء الله أنك ما تخلى من الأجر في هذا الموضوع،
0: لأنك تنقذ حياة شخص.
1: أي.
0: ففي النهاية هذا لك أجر عظيم.
1: أكيد.
0: طائرتنا كانت معكم في أخبار حلوة، لكن وين إحنا متجهين الحين محمد؟ اي لا مكة المكرمة. لا هنا يعني صراحة شوف انا لازم نستخدم المجال الثاني
1: هليكوبتر.
0: اي
1: يعني احنا بنهبط في جدة.
0: نهبط جدة وناخذ هليكوبتر لمكة
1: ان شاء الله.
0: طيب
1: سامي الشريف،
0: والله عاد الموضوع اللي بتكلم فيه هو قريب من السيارات الكلاسيكية بس هذا لا
1: كلها فيها دفع فلوس.
0: اي فيها
1: سيارات
0: لا هي في دفع فلوس بس هذه في اقتنائها، يقتنونها بس فئة معينة. اي بس فئة معينة اللي تقتنيها. فسامية شريف زميلتنا مكة المكرمة مع صناعة المجوهرات وتشكيلها، مساء الخير سامية.
1: مساء الخير.
2: اهلا مساء الخير زملائي ظافر وعلي، واحنا انتظرناكم في مهبط طائرات
0: اي والله
2: مكة، وانتقلنا لموقعنا هذا الذي فيه نتحدث عن هذه الصياغة للمجوهرات والأحجار الكريمة، وفعلا ندخل عالم الثراء.
0: اي ابد. وبعدين يعني سبحان الله فيها تصميم ودقة متناهية ترى سامية.
2: أكيد في مساحتنا هذه البسيطة في برنامج هو بلادي، أكيد إحنا حنغوص في هذا العالم، عالم الذهب وطريق الأحجار، ونسلط الضوء أكثر على هذا الشغف اللي عند ضيفتنا، واللي تحول من فن وهواية إلى طبعا احتراف وإبداع من خلال يعني مرأة سعودية حفظت نفسها وحفرت اسمها بحب في عالم تصميم وصناعة المجوهرات. معي المصممة الأستاذة سهى العجيمية، حياك الله معنا سهى لأثير إذاعة الرياض.
3: أهلا فيك، الله يحييك.
2: أستاذة سهى، اليوم ونحن نتحدث عن عالم المجوهرات والتصميم ومرأة سعودية، وما شاء الله عليك أنت لك يعني باع طويل في هذا المجال، عرفيني البدايات معك في هذا الشغف وتصميم المجوهرات.
3: بدايتي كانت أساسا يعني من بعد دخولي في التربية الفنية، بعد التربية الفنية تخرجت، بس كان شغفي أكثر في رسم التفاصيل الصغيرة، فكنت أرسم المنمنمات الإسلامية اللي هي الزخارف الإسلامية القديمة، وأتطورت بعد كده إنه لقيت في شغف يعني في تلوين ورسم الأحجار الكريمة، وإني أصمم تصاميم

0: تصميم في المجوهرات، ودخلت بعدها في هذا العالم. ما حنكبرك، بس من كم سنة؟ من 2016 ما شاء الله تبارك الله. طيب بالنسبة لي أبرز التحديات اللي ممكن تواجهك كمصممة سعودية، ومن أول ما تبدأي بفكرة تصميم أو رسم التصميم، وبعدين تختاري الحجر الكريم اللي حتصممي عليه، إلى أن تصلي لأدق التفاصيل في الصياغة، عرفينا أكثر على هذه التحديات.
1: طيب هو الأفضل طبعاً إن إحنا نختار الأحجار الكريمة أولاً، بعدين نبدأ نشتغل على التصميم وفكرة التصميم على حسب اختيار الشخص أو ذوقه، ونبدأ فيها كمراحل، لأن هي مراحل نمشي عليها لما نوصل للشكل المطلوب للعميل. طبعاً هي طويلة، فالمراحل طويلة للتصميم. عندك تصميم يدوي، عندك تصميم رقمي، عندك 3D، غير الصياغات، أنواع الصياغات.
0: يعني في تختلف الصياغة عن التصميم؟
1: طبعاً تختلف الصياغة غير والتصميم غير.
0: طب بالنسبة لي دورة الذكاء الاصطناعي الآن والتقنية، هل يعني ساعدكم كثير أو طور في صناعة المجوهرات أستاذ سهاب برأيك؟ ويعني مثلاً يسهل عملية تنفيذ القطعة، وهل نقدر نقول مثلا التصميم الصناعي والذكاء الاصطناعي افقد القطعه روحها لانها كانت تصنع يدويه؟
1: بالنسبه لي انا شخصيا انا اشوف الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين. يعني ممكن يفيدني في شغل انه اعتبره هو كموظف عندي، يساعدني في سرعه التصاميم، يعملها للزباين انه يشوفها، يختصر علي وقت وجهد. والشيء الثاني إنه أنا ممكن صح أعمل التصاميم هذه إنه يشوفوها ثلاثية أبعاد أو 2D إحنا نقول لها بمصطلح أدق، يكون واضح للعميل، بس إنه يعملها أو إنه تدخل 3D ما ينفع، إنه لسه ما وصل بهذه المرحلة.
0: ممتاز.
1: إنه تعطيها روح، مو زي روح المصمم، لأن المصمم هو اللي بيعطي الأفكار، وأساساً الذكاء الصناعي بياخد الأفكار مننا إحنا كمصممين، لأن العصف الذهني مننا إحنا البشر، من عقولنا.
0: أكيد.
1: لكن الذكاء الصناعي هو بياخد تخزين العقول وبيجمعها في فكرة.
0: أكيد لا شك في ذلك. طيب أستاذ سهى، أنت ما شاء الله عليك عاملة قطع كثير وقريبة لقلبك، نريد نتعرف على أقرب قطعة لنفسك.
1: طيب أساساً هي فكرتها من البداية،
0: وأكيد لها قصة.
1: أكيد طبعاً. كل القطع عندي لها قصص، وقصص يعني خاصة بكل قطعة. فأكثر قطعة أنا أحبها مرة اسمها روش، سميتها روح، أقول لك ليش. طيب في البداية أساساً أنا والدي مؤرخ مكة في العهد العثماني القديم، ويعرف في المعادن وفي المساجد والقبور، وأساساً تخصص في العمارة. فكنت أسأله وأقول له، كنت بتأمل الزخارف الموجودة في المصحف المكي ومصحف المدينة، فبقول له ليش هذا زخرف وهذا تختلف عن هذا؟ قام قال لي لأن النباتات هذا غير والنباتات هذا غير. قلت له كيف يعني، إيش دخل النباتات؟ أنا الحين بسألك على الزخارف. قال لي إيوه، لأنه هذا النباتات غير وهذا النباتات غير. قلت له اشرح لي.
0: قام علاقة بالبيئة.
1: أيوه فعلا، لأنه كانت هم ياخذوا يعني الزخارف والنباتات اللي كانت موجودة في الحرمين من النباتات والتضاريس الموجودة حول الحرمين،
0: سبحان الله،
1: فيحطوها في المعالم المقدسة بطريقة محورة، يعني مو نفسها هي لا، يحوروها. فوقتها أنا هنا على قولتهم لبا. فقلت لا، لازم أنا أطلع فكرة. وسبحان الله ما يعني ما جاتني الفكرة مرة، لكن بعد ما توفى والدي الله يرحمه جاني في المنام، أنا وهو دائما إحنا نشتغل مع بعض، فقال لي إحنا من زمان ما صممنا مع بعض، أمشي تعالينا نصمم تصميم حلو كذا مع بعض. وصممت التصميم معه، تصميم كامل، طقم كامل. فصحيت من النوم، ارتجريت على مكتبي، رسمت التصميم بسرعة عشان ما أنسى، وبعدها عملت كل التفاصيل اللي فيه، وسميت روح لأنه رد لي روحي للحياة، لأنه فعليا أنا انعزلت عن الناس بس رجعت، وهذه القطعة فعلا رجعت
0: هي رجعت في العالم التصميم. ما شاء الله عليك أستاذ سهى العجيمي، أنا سعيدة جدا معرفتك شخصية بعودية، يعني تهوى التصميم، وانتقلت يعني في مرحلة من خلال دراسة وهواية، ومن الخطأ والصواب إلى أن وصلت ما شاء الله تبارك الله لهذا الاسم الذي كونتي بنفسك. شكرا لك، يعطيك العافية.
1: الله يعطيك العافية، تسلمي، شكرا لك.
0: باطر علي.

0: يعني شيء جميل لما احنا نبدا ندخل في هذا العالم، عالم تصميم وصناعه المجوهرات، نفكر في في في هذا الجمود اللي حولنا، وكيف سبحان الله في بعض الناس مثل الاستاذه سهى وغيرها يعني بينتهزوا الفرص ل يعني صناعه أشياء جميلة ومقتنيات نقدر إحنا نبتنيها تتميز عن غيرنا منها.
1: وهل هي مجدية اقتصاديا سامية؟
0: من يبحث عن التميز.
1: إيه، هل هي مجدية اقتصاديا بالنسبة لهم؟ هل في طلبات أيضا؟
0: ما شاء الله سهى بتقول لك أكيد أكيد.
2: عندي عملاء وعندي تجار.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. لأنه بعض الأشياء اللي في ناس تستهويهم مثل هالأشياء الحلوة والثمينة واللي لها طابع خاص.
0: صادق فعلا أنا لاحظت واستغربت من ردة فعلها قبل الهواء، إحنا بنتكلم فبقول لها أكيد أنت السيدات هم زبائنك الأكثر. قالت لا بالعكس الرجال. سبحان الله تقول دائما يحبوا إنهم يقتنوا الأشياء المتميزة ويأخذوا عليها ملكية فكرية ويبغاها لنفسهم، مثلا يكون هو أنجز إنجاز في حياته يجي للأستاذ صممي لي مثلا خاتم، صممي لي مثلا مصباح.
1: والتصميم كم ياخذ عنده؟
0: ياخذ معك وقت استاذه
2: كم ياخذ معايا حاليا؟ اسبوع الى اسبوعين. وتقريبا الصياغه هي اللي تاخذ وقت،
1: الصياغه
2: على حسب نوع التصميم ياخذ من اسبوعين الى 3 اسابيع.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافيه وشكرا لك على جهودك وشكرا لك على هذا الابداع اللي انت يعني تصمميه وتظهريه لنا لارض الواقع. شكرا لك.
3: يعطيك العافية سامية.
0: دائما تسامعين ما شاء الله تبارك الله أشياء جميلة وأفكار إبداعية من فتيات المملكة العربية السعودية مصممات نفتخر فيهم على مستوى عالمي بإذن الله.
3: يستاهلون صحيح
0: ومشرفين.
3: يعطيك ألف عافية سامية الشريف ومن مكة المكرمة وضيفتك الكريمة، وشكرا على هذه الجولة الرائعة.

0: يا هلا والله صراحة، يعني من خلال هذه الجولة الممتعة مع سامية اكتشفت انه في اشياء جميلة صراحة. من الاشياء الممتعة دائما انه في ناس حتى تستهويهم الصناعات التقليدية، وخاصة في صناعة الأحجار الكريمة أو صياغتها، وهذه تطلب شيء كبير جدا. يعني للأمانة من الأشياء اللي جميلة، يعني نقول دائما أنه عندنا متطلبات الحقيقة نركز عليها في الاهتمام بالصياغة. و نكمل تعليق على الموضوع ولا ضيفنا؟ طيب، فخاصة في مكة والمدينة ترى علي، الاهتمام بالأحجار الكريمة وصياغتها بطريقة هي جزء من هوية مكة والمدينة تحديدا. صحيح. ولذلك لما يكون الزائر في مكة ولا في المدينة فعلا يركز على مثل هل يأخذ له خاتم.
1: صحيح.
0: أو حتى النساء يأخذون لهم يعني أشياء، يعني حلي أو شيء.
1: صحيح.
0: موجودة موجودة، لكن طبعا الأسعار ممكن تفرق،
1: يعني تختلف من،
0: ولأن الصناعة اليدوية مكلفة نوعا ما. عموما شكرا سامي وشكرا لجولتها، ونروح لاستكشافنا لمملكتنا. استكشف السعودية فقرتنا القادمة علي، لأنه فيها يعني مرحلة من تاريخ المملكة، وفيها مكان رائع جدا حفظ فيه تفاصيل مرحلة رائعة من التاريخ والتوثيق، واستعادة أيضا سيرة من سير أبناء هذا الوطن، سيرة الأمير تركي بن أحمد السديري. وبالتالي ارتبط هذا البيت بعدد من المحطات في تاريخ عدد من مناطق المملكة، وهناك صور ووثائق ونصوص تاريخية نستعيد فيها ملامح يعني من هذا البيت ومن هذه السيرة والمسيرة في تجربة تجمع ذاكرة المكان وقيمة التوثيق. فلذلك نتحدث اليوم مع الدكتور أحمد العلي، مؤلف كتاب الأمير تركي السديري مالك بيت سمحة، للحديث حول هذا البيت التراثي ونشأته.

0: أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: حياك الله.
2: حياك أهلا وسهلا. صح ثم عليك أمر أحمد العرف.
0: أو نعم ونعم نحن كاتبين إحنا والله طال عمرك أجل بنعاتب الإعداد عتبنا عليه. نعم دكتور أحمد العرف والله ونعم يا دكتور أسعدتنا يا دكتور وبالعكس أنت دكتور على العين والرأس ونتعلم منك الطيب والسماحة. دكتور يعني خلينا نبدأ كذا من هذه الذاكرة الجميلة وبيت سمحة. يعني ما قصة هذا البيت؟ احنا نسمع دائما نقول بيت سمحة لكن قصة هذا البيت وكيف وكيف راح علي والمستمعين الى متحف يوثق جانب من تاريخ المملكة وجانب من التاريخ يعني التراثي ان صح التعبير.
2: الله يحييكم ويعطيكم الصحة والعافية. بودي بس قبل ان نتحدث عن بيت سمحة نشير الى المكان اللي وجد فيه سمحة وهي محافظة الغاط اللي يوجد فيها هذا البيت. احد محافظات الشمالية الغربية لمنطقة الرياض وهي بلد استيطاني طبعا كما تعرفون قديم وفيها مناطق أثرية وأطلال ورسوم تدل على ذلك. أيضا أن الغاط ورد ذكرها في كثير من المصادر والمعاجم اللغوية وهذا فيها أيضا تشير هذه المعاجم اللغوية إلى سبب التسمية وما قيل فيها من أشعار وأخبار كلها تدل على ما للغاط من أهمية تاريخية. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا ما تتميز فيه هذه المحافظة بتكويناتها الطبيعية مثل النفود والجبال على حافة جبال طويق، أيضا ما تتميز به من مزارعها النموذجية الخاصة بإنتاج التمور. تاريخ أو ارتبط تاريخ هذه المحافظة حقيقة بعدد من الأسر وكذلك الرجالات الذين كان لهم حضور في الإدارة وخدمة الدولة عبر مراحلها، وكان من أبرز هذه الأسر أسرة السديري التي ينتمي لها صاحب بيت سمحة الأمير تركي بن أحمد السديري رحمه الله. هذه الأسرة أيضا لهم تاريخ عريق حقيقة عبر تاريخ الدولة السعودية عبر مراحلها الثلاث، منهم من تولى الإمارة في محافظة الغاط من الدولة السعودية الأولى حتى اليوم. تولوا كذلك إمارة السدير والقصيم والأحساء في العهدين الأول والثاني للدولة السعودية.
1: جميل.
2: هم أيضا إذا جانب ذلك هم أخوال موحد الجزيرة العربية الملك عبد العزيز وعدد من أبنائه وبناته، هم منهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
1: الله يطول.
2: والدته الأميرة حصة بنت أحمد السديري شقيقة الأمير تركي صاحب بيت سمحة اللي نتحدث عنها اليوم.
1: جميل. طيب وش يقدم هالبيت بيت سمحة عن مسيرة الأمير تركي بن أحمد السديري ودوره في تلك المراحل؟
2: وهو طبعا يعود ملكه للأمير تركي، قدر تاريخ بنائه تقريبا في عام 1390-1970 للميلاد. كان يسكنه الأمير تركي عند زيارته للغاط أوقات إجازاته، وحتى أصبح مع مرور الوقت ذاكرة تاريخية له ولأسرته وللمناطق التي تولى إمارتها الأمير تركي مثل الجوف وعسير وكذلك منطقة جيزان.
0: جميل. دكتور
2: ترميمه طبعا 1445-2024 حتى أنه تحول إلى متحف توثيقي يحفظ الصور والوثائق والنصوص التاريخية مرتبطة بتلك الفترة.
0: جميل. يعني أنت ذكرت دكتور الحين في حديثك أنه هناك عدد من الصور والوثائق الموجودة والنصوص التاريخية، يعني أبرز يعني ما نكتشفه من هذه المواد عن الأمير تركي السديري وأيضا محطات المسيرة وكيف جرى أيضا جمعها وتوثيقها؟
2: حقيقة أبغى يعني أذكر أن الجهد الكبير للجمع والتوثيق كان لصاحب اسمه الملك الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز. أقول له الحقيقة جهد كبيرة في إعادة ترميم البيت والعناية به حتى أصبح كما ترونه اليوم الحمد لله قيمة تاريخية وطنية. هو يروي أيضا مسيرة ليس فقط يتحدث عن الأمير تركي بقدر ما هو يتحدث أيضا عن المناطق وعاد عدد من رجالات تلك المناطق لتولى إمارتها الأمير تركي. وثائق تاريخية بعضها أو كثير منها يكشف لأول مرة، كذلك عدد من الصور التاريخية لهذه المناطق في منطقة الجوف وعسير وجازان.
1: طيب فيه جوانب كثيرة في توثيقية منها المكتوب المرئي والبيت يقدم فيلم وثائقي عن الأمير تركي بن أحمد السديري، كيف صممت هذه التجربة أو صممت تجربة الزائر في بيت سمحة؟ وش اللي تطمحون أن يخرج به من هذه الزيارة؟
2: والله حتى يخرج يعني حقيقة الزائر

0: انه يشوف التاريخ مرئي اكثر من احيانا يقرا قراءه.
1: صحيح يكون اكثر.
0: وهذا يوصل اي نعم وهذا يوصل المعلومه اكثر يعني من يعني لما خاصه في فيلم وثائقي ايضا الزائر ممكن يشوف الفيلم الوثائقي يعني من تركه انتاج مؤسسه التراث الغير ربحيه هي من انتج هذا الفيلم الوثائقي.
2: ممتاز. جميل دكتور. اليوم خدمتنا منصات التقنيات الحديثة السوشيال ميديا خدمت أيضا في عملية التوثيق في عملية التعريف بهذا هذه السيرة وأيضا هذا الموقع التاريخي والتراثي.
0: مع السم
2: اليوم المنصات التواصل الاجتماعي هل هي أيضا خدمة توثق أيضا هذه التجربة من خلال استثمارها في عرض هذه السيرة والمسيرة؟
0: إيه طبعا طبعا فعلا التجربة حقيقة تتعدد وسائلها وسائل العرض فيها هذه تجعل الزائر يتنقل أيضا أو المطلع يتنقل بين الصور والوثائق والنصوص والأفلام الوثائقية.
1: جميل الله يعطيك العافية.
0: وهذا ما عليه هذا فعلا ترى يجعل التاريخ أقرب وأبسط للزائر.
2: إيه صحيح.
1: بارك الله فيك دكتور أحمد العرف مؤلف كتاب الأمير تركيس ديري مالك بيت سمحة وكنا نتحدث معه حول بيت سمحة.
0: ترى ماني مالك بيت سمحة بيت سمحة ملك
1: الورثة. لا مؤلف كتاب الأمير تركيس ديري.
2: شكرا لك دكتور رحابة صدرك. يا هلا بك يا هلا بك
0: يا هلا والله.

0: هو الأمير تركستاني مالك بيت سمحة. بس هنا دمجنا الموضوع.
1: والله هم الإعداد يبي لهم دمج. هم يبي لهم دمجهم. لا يعطيهم العافية. بس إنه يعني شوف إذا أنت ترى إحنا نرسل لكم رسالة من بعيد.
0: مبطنة. سامحونا يا عائشة.
1: يعني سامحونا المرة هذه على الهواء بنقول لكم. يعني زي الاسم الآن. تأكدوا من اسم الضيف وبعدين أعطونا. إحنا حرجنا من الدكتور والله. محمد يقول لنا ها خلاص بلا حرج. لا يعني هذه المرة الوحيدة اللي نقول لهم يعني والله يعطيهم العافية. يعني
0: هم ما شاء الله عليهم.
1: أبد حريصين الأمانة.
0: قليلة ما نسميها أخطاء يعني ممكن تسرع ممكن
1: الطباعة. أي ويمكن الطباعة. أي ترى أخطاء الطباعة واجد.
0: وتخلينا نتكلم عن
1: لا مخليك أبد خذ راحتك.
0: أحس إنك ودك تحش يا أحد ولا شيء.
1: لا والله بالعكس والله العظيم الموضوع عجبني كثير جداً لأنه جداً جداً في توثيق وتاريخي وتراثي. اليوم علي لما نتكلم عن مثل هذا الموقع اللي يحفظ سيرة ومسيرة تاريخية مهم جدا الأمير تركستاني ومثل هالمواقع تحتاج إلى عناية واهتمام فهي جميلة بأمانة ولا بد أن نحفظ هالمواقع تاريخها.
0: اللي ما له أول ما له
1: ما له تالي.
0: نعم. فحفظ التراث والقائمين عليه ومن يقدمون إنجازات هذا الوطن أمر مهم وجميل ورائع من الجهات المختصة ومن الأشخاص اللي يهتمون بهذه الأمور. إحنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي وإن شاء الله لدينا العديد والعديد من الفقرات. نروح إلى فاصل قصير وراجعين. هوا بلادي هوا بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي اجتماعي وحتى قانوني ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي
5: جلسة الليل.

0: ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: محمد يعني بصراحة أنت ما أدري أنت تسوي السماعات من عندك أنت تنقص السماعات ولا أنه خلينا نبي نسمعك يا أخي والله إيه صادق
1: لا
0: والله
1: تعلمه لا تعلمه
0: عندك حياك والله مستمعي الكرام في ساعتنا الثانية انطلقت معكم خلوني كذا ننطلق معكم أيضا مع أخبارنا في هوا بلادي علي أمانة الرياض تطلق الدورة الثانية من جائزة عزوة لتكريم العمل التطوعي وتعزيز أيضا المشاركة المجتمعية فعلا الاسم جميل جدا عزوة فهذا في القطاع البلدي دورتها الثانية تكريم المبادرين في مجال التطوع المبادرات المجتمعية وتعزيز المشاركة المجتمعية لأنه في ثقافة العمل التطوعي والعمل التطوعي هو مستهدف مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الحياة وبناء مجتمع حيوي
1: صحيح طبعا لما أنا دعت الأفراد والفرق التطوعية والجهات الحكومية ومنظمات القطاع غير الربحي ومنشآت القطاع الخاص إلى التسجيل عبر منصة الجائزة ابتداء من اليوم حتى 12 أكتوبر يعني شهر 10 إن شاء الله مستمرة هذه الجائزة والتقديم عليها تقديم مبادراتهم وتجاربهم النوعية من خلال 4 مسارات تنافسية تشمل التطوع البلدي المبادرات المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية

0: المشاركة الثقافية. ف يعني هذه المسارات الأربعة مهمة جدا، جميلة ورائعة، تحفز الطواقم التطوعية المشاركة فيها.
1: وترى الجائزة لأنه مسارها علي هو لتكريم المواطن المثالي فعلا في هذه المنظمة المثالية، والإسهامات الجميلة المؤثرة في خدمة المجتمع. جانب من أهداف الجائزة هو إبراز قصص النجاح فيها أثر مستدام وتشجع على تبني الممارسات المجتمعية، لذلك تدار الجائزة وفق منظومة فيها من الحوكمة المتكاملة التي ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية والاستقلالية، من خلال لجان متخصصة فيها أعمال للفرز، التقييم، التحكيم. صحيح. وهناك معايير واضحة ومعلنة ترتكز أيضا على الأثر والابتكار والاستدامة وجودة التنفيذ، هذا كله لأنه يضمن العدالة وفي تكافؤ فرص.
0: يا سلام، عشان ما حد يقول والله أنا إيه؟ يعني قدموا فلان علي، ولا يعني أنا يعني ما حصلت على هذه الجائزة ما كان فيها،
1: أو في ظلم في المشاركة أو كذا.
0: هي متضمنة على العدالة وتكافؤ الفرص بين المشاركين. والدورة هذه الثانية طبعا هي امتداد نجاح الدورة الأولى،
1: صحيح،
0: اللي شهدت تسجيل أكثر من 2800 مبادرة.
1: الله، يعني وفيها تنافس صراحة كبير، يعني الرقم 265 مشارك.
0: يا سلام.
1: تكريم 17 فائز، فعندك استقطاب كم؟
0: 1000 زائر لملتقى الجائزة.
1: سلام.
0: تحقيق أكثر من 3 ملايين ظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، اللي يعكس تنامي الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في المجال البلدي.
1: عزوة يا عزوة، وفقكم الله يا مانت الرياض، موفقين إن شاء الله.
0: يعطيهم العافية، اسم جميل ورائع ومبادرة جميلة في تكريم هذه الجهود التطوعية اللي هي أحد مستهدفات رؤية 2030.

0: انا اعرف انك انتم محمد تهتمون بالمجال الزراعي وتهتمون بالزراعه. اي اكيد راحت شجرتك. لا عندنا اللي يعطيك العلوم والحلول. في كلام انه بنعطيك الحل ان شاء الله الاكيد والدائم.
1: لا ضيفنا
0: اي والله ضيفنا اليوم بيعطيك الحل ليش انها الشجره ماتت عندك. لا بتسوي نبتة جديدة مالك هم. ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن الجابر أبي يقول لك وش الحل وش الموضوع. أستاذ عبد الرحمن مساء الخير.
1: حياك الله.
2: يا هلا يا مرحبا أخوي طارق.
0: يا هلا والله والله أستاذ عبد الرحمن يعني شوف لك علي إن المخرج اليوم يقول يا أخي أنا الشجرة اللي عندي ماتت. قلت لا مالك حل إلا عند الأستاذ عبد الرحمن.
2: يبشر بسعادة.
0: أيوة أبد.
2: أحب أشكركم وأحب أشكر المستمعين وشيء جميل على التشجير ومع الرؤية. أنا اليوم أنا مستمتع أكثر منكم ترى وأكثر من المستمتعين.
0: والله إحنا مستمتعين لأنه هذا ثاني لقاء معك أستاذ عبد الرحمن.
2: أنا لي الشرف.
0: أيوة والشرف لنا. فحنا مستمتعين بالحوار معك. يعني خلينا أستاذ عبد الرحمن كذا ننوع أنا وعلي. وعلي يحب الزراعة بجنبي فيقول أنا علي يسأل سؤال يقول يا ظافر إحنا نسمع دائم عن الزراعة المستدامة وعن البيئة والزراعة وورش العمل اللي تعقد فيها. خلينا عن الورش اللي تقام اليوم عن يعني الزراعة المستدامة. ما أبرز فعلا المحاور اللي حنا نحتاجها. هذا سؤال علي ويقول لك أنا أبغى أوصل الحل بمعنى وش بستفيد من الزراعة المستدامة.
2: ممتاز. أول شيء نتكلم عن الورش. الناس تحتاج على تثقيف المجتمع. يعني متى معلومات عن الزراعة أشجار المحلية والأشجار الداخلية وكيف الزراعة ومتى يزرع. الورش هي رفع الوعي وثقافة المجتمع. يعني أنت يا أخوي علي وأخوي ظافر أنت ودكم تعرفون متى تزرعون متى تقصون متى تسمدون أنواع النباتات كيف أحافظ على النبتة أنها ما تموت كم مرة أسقي في الصيف كم مرة أسقي في الشتاء. إذا الشخص خذ الدورة هذه وتعلم وتثقف استمرت النباتات عنده. إن اللي أنت الإشكاليتنا كانت عندنا وش هو إشكاليتنا الواحد يزرع ما يعرف وقت التوقيت حقها. صح. يعني أعطيك أوقات الزراعة يا بعد الشتاء مباشرة بعد الصيف. يعني عز البرد وعز الصيف ما نزرع شهر 3 و4. أيوة. نزرع أو من الآن من 15-9 ميلادي إلى 15-12 ميلادي نزرع. يعني لنا 6 شهور نزرع 6 شهور ما نزرع. أتكلم عن الوسطى بس. يعني في بلدنا زي نجران على مدار السنة يزرعون في جدة على مدار السنة. ليش جوهم معتدل؟ النجران يوصل العليا درجة الحرارة يوصل 40 الصغرى 8. لا في الوسطى في الرياض كم يوصل عندنا 50-48 والصغرى لها توقيتات. الشيء الثاني انت شرينا في وقت اعتدال الجو نجهز الأرضية تكون أرضية لينة ما تكون جبلية متر في متر ونزلها وتكون تربة. هذا الورش اللي هي لتثقيفهم كيف يتعاملون يعني يتعاملون مع النفتة. هذا الفكرة يعني هذا بخصوص الورش. الفكرة طريقة الزراعة يعني حتى طريقة الزراعة الناس ودها تزرع ليمون برتقال ما عندهم معلومة. صح. يعني أخوي علي وظافر تقول أنا أبغى أزرع في بيتي ليمونة أو مثلا فلفل أو أبغى أزرع برتقالة أو أي نوع من الخضار أو الفواكه. طيب كيف نزرع؟ زي ما قلنا بعد الصيف مباشرة نجيب علبة زراعية وتربة زراعية بدون سماد وناخذ البذرة. البذرة هذه نزرعها فوق التربة أو في الوسط أو تحت.
0: يعني ما تكون يعني ما تكون مثلا
1: هو يسألنا الحين
0: لا انا تحت التربة اللي احنا نعرف
1: تحت التربة.
2: اكيد تحت التربة كم سنتي
0: والله عادي هذه والله اخبر فيها علي
1: والله
0: ترى استاذ علي عنده خبرة.
1: انا محتاج هذه الدورة استاذ عبد الرحمن لاني لا افقه في الزراعة شيء بصراحة وغير موفق في الزراعة ما ادري ليش.
2: لا أبشر بخير والله مالك لطيفة الخاطر أنتوا والمتابعين.
1: يا سلام.
2: نقول بسم الله ونضغط ضغطة واحدة بسيطة 1 سنتي البذرة. إيش عشان لو حطينا البذرة في الوسط البذرة ضعيفة تطلع وتطق في التربة وتموت. إذا صارت قريبة عن سطح التربة الأوراق تطلع برا والعروق تنزل تحت. إن ورانا 10 مليار لازم التكاتف لازم يكون
0: صحيح. في رقم والله أستاذ علي.
1: يعني بصراحة أستاذ عبد الرحمن كيف ممكن نخليها ممارسات بسيطة؟ أنا مهتم أحب الزرع وأحب إني أزرع وأحب أشوف الأشجار قدامي بصراحة لكن سبحان الله غير موفق. فكيف نخليها يعني ممارسات بسيطة نقدر نطبقها في المنزل في الأحياء بدون خوف انه او بدون ان ياخذ مفهوم انه انا ما افهم شيء في الزراعه مثل اللي حاصل معي انا.
2: مضبوط. ان اخوي اول شيء اخوي علي الفكره وش في البدايه انك تعرف التوقيت، هذا اول نقطه. ونزرع اشجارنا اللي تحمل اجوانا، ترى عندنا اشجار كثيره محليه وفي اشجار كانت ادخلت علينا وتاقلمت على اجوانا. يعني زي اشجارنا المحليه مثل الطلح، السلم، السيال، العرفج، السدر البلدي، الاث البلدي، ترى اشجار كثيره. بس انا اتكلم عن داخل المدينه نزرع اشجار اربع انواع تشوكيه: اللوز الهندي، الغاف الخليجي، القرب الافريقي، والسدر البلدي. هذا كشوك. اما كشجر ظل من 5 متر وفوق. اما الاشجار اللي بدون شوك ويتحمل جو الرياض، اللبخ، الفكس الامريكي، فكس العصفور، النيم، هذا اشجار ضخمه ويتحمل اجوانه ولها ظلال ولها فوائد. يعني زي شجره النيم اثبتت وجودها عندنا وصارت مبيد عضوي، وقت التزهير يفوح المكان، الورق حقه يوخذ ويطحن ويفوح يعني يرش فيها الخضار اللي عندك.
1: كمبيد كمعقب يعني
2: كمعقب. نعم صحيح. وعندنا اشجار مزهره زي الجهنميه، جهنم قزمي، عندنا اللوكوفيليوم، عندنا الوايتكس، عندنا كف مريم على عود واحد، فينا وياسمين هندي. انا ممكن اتكلم معكم لي يومين ما خلص.
0: والله استاذ عبد الرحمن يقول محمد زارع الجهنميه عنده ما نجحت وماتت.
2: لا
0: ومن ذاك اللقاء يقولوا كان عاشت يومين وبعدين راحت.
2: عرفت المثل اللي يقول العود من اول ركزه؟
0: اي والله انك صادق.
2: انا متاكد ان اول ما شراها جتها صدمه. الجهنميه هي تعتبر من الاشجار الشوكيه، ترى هي فيها شوك.
0: اي صحيح.
2: تتحمل الحراره والبروده والملوح والعطش، والملوحه 7000. اذا ما نجحت الجهنمية عندك المشكله عندك في ارضيتك سيئه. انا متاكد ان ارضيتك جبليه.
0: لا وين ارضيته جبليه استاذ عبد الرحمن؟ وحاط له حوض. ايه حاط له حوض
1: في زراعه الاحواض.
0: اي زراعه الاحواض.
2: طيب اجل افتيكم على الاحواض انتم والمتابعين.
0: اي حلو.
2: طيب شوفوا الاحواض، لو تلاحظون الاحواض اللي في البيوت، الفيبر او الفخار، فتحات اللي تحت بسيطه. ان غلطتهم الكبيره بعطيك الاخطاء، يجيبون تربه عاديه، تربه زراعيه عاديه، هي المفروض تربه مع بتموس مع برلايت حبيبات مع سماد شوي كومبوست. طيب إذا حطيت النبتة نسقيها بكمية بسيطة 0.5 لتر. إن مشكلتنا نعبيها كمية كبيرة ويتجمع الموية من تحت ويصير فيه تعفن. يعني الأحواض

0: تصرف سقايتها عن الأرض. الأرض لو زادت الموية انزلت وراحت، بس أنا الأحواض لا، نسبة بسيطة ما نكثر عليها. هذا السبب. أنا متأكد أنه صار في ملوحة يوم تجمع الموية تحت وكثرة الموية هي اللي سببت على وفاة النبتة هذه.
1: والله أنا أقول أستاذ عبد الرحمن، أنا أقترح اقتراح، وأنا بكون بينكم يعني طرف حل، أنه استشارة من عندك يا أستاذ عبد الرحمن لمحمد وعلي، فإن شاء الله أنه ما تقصر معهم بالاستشارة.
0: يا أخوي
1: وترى هو متابع لك، يقول مخرجنا متابع لك، يعني متابع معلوماتك وأرائك الحلوة.
0: أول شيء لي الشرف والله أني أنا مستمتع معكم، الناس اللي يسمعونكم هذا أول شيء زكاة علم ومعرفة وتبادل معلومات وخبرات، وهذا ينقصنا. يعني ليش قلنا ورش؟ ترى أنا ما عندنا على مستوى المملكة ورش كثيرة، إلا مع الرؤية حاليا صار فيه اهتمامات من مدينتي، من غطاء النباتي، من المحمية الملكية، صار فيه حتى يعني صار فيه اهتمام من الناس عقب كورونا بعد. صار النبات أول صحيح. كان أبانا وجدادنا الله يرحمهم كانت مهتمين بأشجار بسيطة، نخيل، برسيم، لا الحين صار عندنا لازم نهتم في النباتات الداخلية، تنوع. حتى في نباتات أدخلت علينا وجميلة جدا، يعني هو إشكالية الناس أنهم زرعوا وماتت، في الحالة هذه مرة ثانية ما يزرع.
1: لا. طيب أستاذ عبد الرحمن سؤال منطقي، يعني هل في دورات زراعية تقدمها مثلا للمستفيدين أيضا في هذا المجال بدعم المبادرات البيئية أو ورش العمل الزراعية أو المشاركة المجتمعية في الجانب؟
0: اي نعم، ان شاء الله تزورونا اول مبادره ان شاء الله بعد يومين في مدينتي في العقيق، ورشه من الساعه 5 للساعه 7 نتكلم عن اشجار، عن الدوره، عن ورش.
2: وقت وقت برنامجنا والله اخوي عبد الرحمن
0: نبشر بسعادكم اليوم ان شاء الله نخدمكم فيها اليوم ان شاء الله. الورش لها الحي، يجون السنابين حقين الحي، نثقف الأهالي السكان، نثقف يعني أهل المنطقة ويحضر حدايقهم. الورش هذه الناس متعطش عليها، ولا وبرضو الحضور لهم ساعات طوعية. أنا عضو بخمس جمعيات زراعية وكلهم ما شاء الله، وأنا مبسوط من مدينتي على مستوى
1: والله احنا يعني مبسوطين معك استاذ عبد الرحمن، ولكن الوقت يداهمنا، الوقت يداهمنا، وان شاء الله نكون في متسع اخر باذن الله تعالى استاذ عبد الرحمن معك، وان شاء الله ما يكون لنا اخر لقاء، ان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. شكرا لك يا استاذ عبد الرحمن الجابر وانت المستشار الزراعي،
0: يعطيك العافيه.
1: هلا وسهلا، حياك الله. هلا والله، هلا حياك الله.

0: لا تنسى ورش العمل، خليك متابع
1: حماد. مشكله وقت برنامجنا
0: لا لا مو لازم ياخذها اونلاين يعني عادي، ترى في دورات
1: لا لا تشغله اونلاين ونسوق الطياره وين مقلع فيها هو بلادي. لا لا تكفى خله بيظبطنا الاستاذ الرحمن
0: جاي. يلا
1: وياك يا محمد.
0: عموما مستمعينا الكرام اي فاصل وراجع لكم.
2: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي هوا بلادي.

0: جولتنا القادمة أو الحالية الحين.
1: شوف من العجلة.
0: طبعًا.
1: شوف هذه ترى بركاتك ترى.
0: إحنا متواصلين ما زلنا يعني في ساعتنا الثانية وعلى مشارف ساعتنا الثالثة يعني إن شاء الله نص ساعة إن شاء الله ندخل ساعتنا الثالثة في هوا بلادي. لكن طائرتنا تحوم.
1: والله
0: مخرجنا ذا ما
1: والله
0: ما شاء الله
1: لا اقول لك ما بس وقف ما قال ان يعني نروق شوي
0: صلينا وقف صلاه ورجع
1: لا وبعدين نشوف ويلاحظ منك من الكنترول يقول خلاص يعني وصلنا حائل
0: اي والله
1: لا خلاص وصلنا حائل ومع زميلتنا سعاد الشمري سعاد مساء الخير
0: مساء الخير يا سعاد
2: يا اهلا وسهلا مساء النور
1: يا اهلا وسهلا حياك الله سعاد وجوله ان شاء الله ممتعه معك ان شاء الله من خلال حائل بعد حي

0: عاد الجولة اليوم مختلفة تماما، موضوعها جميل من جائزة الأميرة هنوف من تركيا الفرم. يعني أكيد أنه هذه الجائزة لها أهداف واستراتيجية. نبي نترك المايك لك وتعرفين السادة المستمعين الكرام بهدف هذه الجائزة وأيضا نقل وصف عن هذه الجائزة.
1: أكيد حياكم الله وحياكم الله مشاهدي مستمعينا الكرام. يعني اليوم احنا نحدثكم من قلب الحدث، يعني من جائزة الأميرة هنوف بن تركي الفرم. اليوم احنا في لقاء التعريف للجائزة، جائزة ملهمة في دورتها الثانية العام 2026. اليوم هذا اللقاء التعريفي هو يهدف لتعريف اليوم الحضور بالجائزة بأهدافها بمساراتها بآلية التحكيم أيضا فيها. يعني أستأذنكم لنتعرف بتفاصيل أكثر حول هذه الجائزة.
0: تفضلي سعد.
1: المدير التنفيذي لجمعية أجل النسائية اللي هي الجمعية المسؤولة عن تنظيم هذه الجائزة الأستاذة مشاعر القحطاني. أهلا فيك أستاذة مشاعر. حياك الله أستاذة سعاد، حياكم الله جميعا. أستاذ مشاعر، في البداية ودي نعرف معك، يعني اليوم هذه الدورة الثانية لهذه الجائزة، إيش اللي تميز اليوم في هذه الدورة الثانية عن الدورة الأولى لجائزة ملهمة؟
2: الدورة الثانية جاءت امتدادا لنجاح الدورة الأولى، لكن بتطوير أكبر في المسارات وآليات التحكيم والحوكمة، مع تركيز أكبر على الأثر والاستدامة والوصول إلى نماذج نسائية أكثر تميز وتنوع.
1: ممتاز. طيب مسارات الجائزة، يعني جائزة ملهمة عندها مسارات متنوعة، وأنتم اليوم كان هدفكم أنكم تتنوعون في هذه المسارات، ودي تقولين للمستمعين اليوم وش أبرز مسارات هذه الجائزة وش هدفكم من التنوع؟
2: الجائزة تضم 8 مسارات متنوعة تشمل القيادة، ريادة الأعمال، تميز الرياضي وغيره. الهدف أن نمنح كل أمرأة مساحة تبرز فيها إنجازها، لأننا نؤمن أن الإلهام له صور ومجالات متعددة.
1: ممتاز. يعني اليوم مسارات مختلفة تضمها جائزة ملهمة. طيب في الحديث عن المسارات لازم نتكلم أكيد عن آلية الجائزة في التحكيم والحوكمة واللجان المتخصصة. كيف تضمنون اليوم الشفافية والنزاهة في مراحل التقديم والتحكيم واختياركم للفائزات؟
2: حرصنا أن تكون الحوكمة جزءا أساسيا من الجائزة من خلال معايير واضحة، مراحل تقييم منظمة، ولجان محكمين متخصصين لكل مسار، لنضمن الشفافية والنزاهة في جميع مراحل التقديم والتحكيم.
1: ممتاز. أكيد جهودكم في الشفافية والحوكمة واضحة في جائزة الأميرة هنوف بن تركي الفرم. آخر شيء معك يعني أستاذة مشاعر، في ختام هذا الحديث الشيق، وش الرسالة اللي توجهينها لكل امرأة سعودية عندها إنجاز أو قصة نجاح وتشجعينها من خلالها على أنها تكون جزء من جائزة ملهمة في دورتها الثانية؟
2: رسالتي لكل امرأة سعودية، لا تستهينين بإنجازك ولا بقصتك، لأنها ممكن تكون مصدر إلهام لغيرك. وسمو الأميرة هنوف الفرم رئيس مجلس الإدارة حريصة على الجائزة وعلى إبراز النماذج النسائية الملهمة.
1: ممتاز. شكرا لك أستاذة مشاعر. ومستمعين الكرام، هذه الجائزة اللي أسست وتنطلق من هنا من حايل عشان تكرم كل امرأة سعودية ناجحة
0: ما شاء الله
1: في المجالات اللي تستهدفها اليوم هذه الجائزة.
0: يا سلام. سعاد، الجائزة طبعا على كم مراحل هي الجائزة، أو كم بتكون الجائزة؟ 5 جوائز مقدمة أو 6 جوائز أو 3 جوائز على مستوى الجائزة؟
1: أكيد هي فيها 8 مسارات.
0: أي 8 مسارات.
1: المسارات داخلها عدد من الجوائز، كل يعني مسار من هذه المسارات يضم مراكز مختلفة. يعني نتكلم اليوم عن عدد كبير من النساء الناجحات المنجزات اللي راح يكرمون إن شاء الله داخل هذه الجائزة. أيضا يعني خلني بس أنوه.
0: أي أبد تفضلي.
1: اسمح لي، اليوم هذه الجائزة في دورتها الثانية، الجدير بالذكر إن هي أيضا لها مسارين، ومسار على مستوى منطقة حائل ومسار على مستوى المملكة. فاليوم الجائزة انطلقت أكيد من حائل، لكنها اليوم تكرم كل نساء المملكة إن شاء الله.
0: ما إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا لك والله يا سعادة على هالنقلة. أي والله. وشكرا لك على أول حضور لنا يعني معك مع الإذاعة، يعني حضور رائع جدا. شكرا لك سعاد، يعطيك العافية.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك. يا أهلا وسهلا. حضور محمد لزميلتنا سعاد اليوم، يعطيها العافية، من حائل. حائل بعد حي أبو صفوق على زميلنا سلطان الشهيب، ما شاء الله مبدعين.
3: لا تجيب طاري أبو صفوق عشان كذا
0: هو يسمعنا الحين. ترى يسمعك.
3: سبحان الله، يعني حسيت بروح جديدة.
0: اتصل على مرزوق. خلاص خل مرزوق يدخل معنا. خلي يدخل معنا محمد. شوف هو وعدنا،

0: خليه يدخل ما فيها كلام.
1: لا محمد دامنا في حال بنمرح.
0: اي لا ابد محمد يعني بعد محمد. بعد الفاصل الغنائي يتصل عليه قال لنا الزملاء قالوا ان نكلمك ونشوف وش عندك ابو صوق. خلاص وعد يلا وعد. عموما مسامعي الكرام خلونا ناخذ هالخبر الحلو
1: رطب
0: الرطب
1: دامنا في حائل.
0: اي اي والله وتعرف يعني ترى الشمال عموما ما شاء الله لكن في حائل سكاكا تحديدا في تنوع لانتاج التمور خاصه في منطقه الجوف تجارب المزارعين علي فواحده يعني من مزارع التمور اللي موجوده في المملكه في الجوف ايضا اقبال تعرف على ايضا الاصناف المتعدده استمتع ايضا بالتجارب الريفيه اللي في منطقه الجوف.
1: طبعا هذا المهرجان مهرجان الرطب في مدينه سكاكا هو الثالث النسخه الثالثه من المهرجان توفرها مزارع المنطقه وطبعا المزرعه في مزارع كثيره مشاركه في هذا المهرجان. احدى المزارع تضم عدد من اصناف التمور في انواع كثيره من التمور منها حلوه الجوف
0: اي
1: تعرفها
0: اي حلوه الجوف اكيد.
1: طيب الى جانب عجوه المدينه نجاح زراعه عجوه المدينه في الجوف.
0: ترى حلوه الجوف ترى وعدنا وبصفوق انه يجيب لنا يعني حلوه الجوف
1: في حلوه حائل عندهم.
0: اي والله صدق حلوه حائل انا خلبطت بينه وبين الجوف. لا ترى على فكره
1: نفس المسمى
0: يعني حلوه الجوف حلوه حائل. اي
1: لا لا انا مجربه حلوه حائل صراحه شيء رائع جميل صراحه
0: والله. حتى شوف محمد يناظرني يقول يعني انتم بتقسمون الحلو انا وين
1: بنقول الحلا كله يا محمد. ابشر بالخير ان شاء الله.
0: عموما يعني هذا المهرجان مهرجان رطب علي يعني الزوار وايضا المهتمين بالانتاج الزراعي من خلال اراضي منطقه الجوف ملائمتها لزراعه اصناف التمور. هذه المشاركة أيضا في هذا المهرجان تسهم في التعريب بالمنتجات الزراعية إبراز جودة إنتاج المزارع في الجوف. لكن هذا العام كان في جودة عالية مزارعي الجوف حرصوا على استقبال الزوار في مزارعهم تعريفهم بأشجار النخيل الزيتون ترى الزيتون في حائل المحاصيل فيخضون التجربة الريفية لأنه تجربة ممتعة.
1: نعم حتى أسعار التمور تختلف يعني في من خلال هذا المهرجان تتراوح سعر حلوة الجوف بين 30 إلى 100 ريال
0: حلو.
1: وتختلف أسعار بقية الأصناف وفي الجودة والكمية المعروضة.
0: ترى الأسعار تختلف يعني عموما يعني واحد يقول طيب أنا رحت زرت المهرجان لقيت الأسعار إحنا قلنا لك في تفاوت في الأسعار في الجودة هي يعني لما تلقى لك كرتون 200 مو معناه أن إحنا قلنا لك ترى 100 صح ولا لا؟ يفرق الموضوع
1: ويمكن في درجات
0: في درجات أصناف هي أصناف عموما يعني نقول لك أنه ترى في أصناف في الرطب في التمور أصناف التمور يعني حجم التمر أيضا مواصفاته فكل هذا فعلا في تنوع وهذا ترى أنت بإمكانك التعرف عليه من خلال أيضا زيارتك لهذا المهرجان في الجوف. مستمتعين معكم أكيد مستمعي الكرام فأصل غنائي وراجعي لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هوا بلادي هوا بلادي.

0: والله صراحة علي ايه؟ أنا جالس أفتح لك خبر ايه؟ أنت تبغى تفتح خبر ثاني أي لا. واحد تبي
1: لا والله شوف الأخبار المناسبة لنا
0: المناسبة للبرنامج ايه لا والله ولا لا في في في أخبار حلوة والله والله أخبار حلوة طيب خلنا نروح للشرقية إيش رأيك
1: يلا نروح
0: الساحل الشرقي مع إنه ما في حد من الزملاء من الساحل الشرقي اليوم معنا فقلنا لازم إنه
1: بس عندنا مستمعين
0: إيه لا أنا أتكلم عن الزملاء يعني مراسلين يعني إن كنا نبي
1: اليوم ما في
0: رحلة طائرتنا تكون الساحل بس يلا
1: حنجيهم بكرة إن شاء الله بعد عندنا طول الأسبوع إن شاء الله طيارتنا متجولة
0: طيب نروح للشرقية أمانة الشرقية تقول لك إنه أنجزت جميع مراحل مشروع تطوير كورنيش الخبرة الجنوبي طبعا المشروع يتكون من تقريبا طول 4150 متر
1: ما شاء الله
0: مساحة إجمالية 130 ألف متر مربع ما شاء الله تبارك الرحمن الجميل فيه أنه تعزيز لجودة الحياة الارتقاء بالمشهد الحضري والسياحي للخبر يعني عموما ما شاء الله تبارك الرحمن الصور اللي قدامنا فعلا جميلة وممتعة المشهد يسر الناظرين فالمشروع ضمن المشاريع والبرامج التنموية اللي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية لتحسين مستوى الخدمات المرافق العامة الارتقاء بالمشهد الحضري بما يتوافق مع مستهدفات التنمية وجودة الحياة
1: طبعا هذه الأعمال شملت رفع كفاءة الواجهة البحرية وزيادة مساحة المسطحات الخضراء اللي تتجاوز 90,000 متر مربع مع المحافظة على جميع الأشجار القائمة اللي تعزز جاذبية الكورنيش وترتقي بتجربة
0: يعني
1: تجربة مرتادي مبينا المتحدث الرسمي لهذا المشروع أو المتحدث الرسمي للأمانة فيصل الزهراني أن أعمال التطوير شملت تنفيذ عدد من المرافق النوعية منها مدرجات الجلوس بإطلالات مباشرة على البحر ومواقف للسيارات وساحات تفاعلية ومواقع لألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس اللي يحبون يمشون الصباح خاصة حنا الحين مقبلين على أجواء الشتاء فالمشي على البحر في الشتاء شيء جميل خاصة في الصباح
0: البحر. أي والله أنا أحس أنك تحب الأجواء يعني الشتاء
1: جميلة جميلة ورائعة
0: خاصة على البحر
1: يا سلام البحر
0: لأنه يا أخي المشاهد الجميلة الحضرية علي ممتعة ممتعة جدا ما بالك لما يكون المشهد آسر وبحر وأشجار واهتمام بمرافق واهتمام بالمرافق الموجودة فأنت تستمتع بالأجواء الموجودة عندك الأجواء البحرية متعة المكان هي متعة الجمال المكان نفسه
1: أي
0: يعني المكان جميل لكن المتعة أيضا بما يحتويه فكلها خدمات يعني رائعة صراحة
1: وفيها أنشطة ترفيهية ورياضية للي يمارسون الرياضة رياضة المشي في الصباح الباكر أو حتى في العصر في الليل بما أن الأجواء إحنا مقبلين على أجواء جميلة ورائعة فأعتقد أنه الأماكن هذه المخصصة للمشي تكون جميلة ورائعة في على البحر على مزارع حدائق يعني تعطيك أجواء وانطباعات جميلة وراحة نفسية يعني والرياضة احنا رياضة المشي نعرف انه جدا مهمة للجسم ولتصفية الذهن
0: صحيح طيب نروح لخبرنا التالي إلى مكة المكرمة ومكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة أيضا تعلن رزنامة الفعاليات اليوم الوطني 96 هذه الفعاليات فعاليات الوطن لذلك رزنامة متنوعة من الأنشطة الفنية والترفيهية والتراثية والرياضية ستقام في عدد من مواقع في مكة المكرمة وأيضا التابعة لأمانة العاصمة المقدسة هذا تزامنا مع المناسبة الوطنية التي توافق 23 سبتمبر 2026 موافق 12 ربيع الآخر 1448 هو يوم الوطن يوم الفخر والاعتزاز
1: يوم
0: والله بإذن الله تعالى نفرح بهذا اليوم لأنه البرامج والفعاليات والأنشطة التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة وتحتضنها أيضا عدد من المراكز التجارية والحدائق والمماشي تعزز فعلا أجواء الاحتفاء وتوسع أيضا نطاق المشاركة المجتمعية في هذه المناسبة الوطنية لذلك تقام الفعاليات في عدد من المواقع في مكة المكرمة والبلديات
1: طبعا اليوم الوطني اللي نفتخر فيه جميعا إن شاء الله حنكون إن شاء الله معكم في برامج الإذاعة

0: تغطية الخاصة صحيح. بهذا اليوم، اليوم الوطني السعودي 96. أيضا أمانة العاصمة المقدسة تقول أنه في رزنامة كاملة للاحتفاء باليوم الوطني، مسرح العروض الفنية بالنسيم يقام خلال الفترة المسائية يوم الأربعاء 23 سبتمبر، في عروض فنية وترفيهية متنوعة تستهدف العائلات والزوار، في أجواء احتفالية تواكب المناسبة الوطنية. احنا عارفين أنه يعني برامج اليوم الوطني وفعالياته تشمل العديد من المجمعات التجارية والأماكن المخصصة للاحتفال باليوم الوطني. وطبعا حيكون في يوم إجازة للمواطنين والموظفين، فأكيد حيستمتعوا
1: يا أخي علي. الهدف الرئيسي أن نحتفل بيوم الوطن لأنه يوم الفخر والاعتزاز صحيح. يوم التأسيس أيضا، في يوم مجيد أسست فيه هذه البلاد على مبدأ واحد، مبدأ العدالة ومبدأ كتاب الله وسنة نبيه، إلى أيضا الاهتمام بالمواطن وهو الأساس لهذا الوطن أيضا والركيزة الأساسية، قيادتنا الحكيمة واهتمامها أيضا بكل ما من شأن تطوير المملكة العربية السعودية وأرجاء هذا الوطن الغالي. نواكب من تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى اليوم، ونحن نفخر بكل منجز من منجزات الوطن. قيادة تهتم، قيادة تقدم، قيادة تدعم، قيادة تساند، قيادة متواضعة مع المواطن. حفظ الله هذا الوطن.
0: حريصة.
1: إيه نعم والله، حنا نقول هذا الكلام لأنه من القلب. وبالتالي لما نتحدث بمشاعرنا تجاه الوطن لا نوفي هذا الوطن حقه
0: بلا شك. أكيد طبعاً
1: مهما أفردنا المساحات والساعات والكتب، هذا الوطن يبقى أنه لا نوفي حقه ولا نوفي القيادة حقه بما قدمت لهذا الوطن.
0: الله يديم علينا عز هذا الوطن،
1: اللهم امين،
0: ولاة أمرنا، ويحفظ شعبنا إن شاء الله وبلادنا والبلاد العربية. بلا شك الاحتفال باليوم الوطني هو أيضا من الأشياء الجميلة اللي تنمي أيضا لدى الشباب
1: صحيح
0: بالاهتمام والاعتزاز بهذا الوطن وكيف كان وكيف أصبح، والآن من أصبح من مقدمة الدول وفي مقدمة الدول، ولديه يعني مستهدفات ولديه خطط لتطوير هذه البلاد بمشاريع، والحمد صحيح. لله احنا الان نواكب هذه المشاريع ونتمنى ان شاء الله
1: استراتيجية عظيمة علي للأمانة تقدمها قيادتنا بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريف الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. للمستقبل رؤية متكاملة، رؤية طموحة، استشراف للمستقبل 2030، طموح وطن يؤسس للمجد وللمستقبل. حفظ الله هذا الوطن وأدام علينا القيادة وأمن هذا الوطن ورخاءه واستقراره في ظل قيادتنا الحكيمة.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: رضيت ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا

المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة

من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى

0: له الحكم وإليه ترجعون.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: كنوز الحرمين.
3: في كل يوم يتوافد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي مئات الآلاف من المسلمين، وفي مواسم الحج ورمضان تتضاعف الأعداد حتى تصل إلى ملايين القاصدين، يجمعهم هدف واحد هو أداء العبادة في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة. وخلف هذا المشهد الإيماني تقف منظومة أمنية متكاملة تعمل بصمت على مدار الساعة لتضمن أن يؤدي كل حاج ومعتمر وزائر عبادته في بيئة آمنة ومنظمة دون أن يشعر بحجم الجهود التي تبذل لحمايته. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية أولت الدولة أمن الحرمين الشريفين عناية خاصة، إدراكاً لما يمثله المسجد الحرام والمسجد النبوي من مكانة دينية لدى المسلمين كافة. ومع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين عاماً بعد عام، تطورت هذه المنظومة لتصبح واحدة من أكثر منظومات إدارة الحشود والأمن تطوراً على مستوى العالم، مستفيدة من الخبرات المتراكمة والتقنيات الحديثة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية. وتبدأ مهمة الأمن قبل وصول الزائر إلى الحرم من خلال خطط تنظيم الحركة في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإدارة حركة المركبات والمشاة بما يضمن سهولة الوصول ويحد من الازدحام. وتعمل الجهات الأمنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات على توزيع الكثافات البشرية وتوجيه الزوار إلى المداخل المناسبة بما يسهم في انسيابية الحركة ويمنع تشكل نقاط الاختناق خاصة مع أوقات الذروة. وعند مداخل الحرمين تنتشر الفرق الأمنية في مواقعها تؤدي مهامها بروح المسؤولية والاحترافية، حيث تنظم عمليات الدخول والخروج وتساعد في توجيه المصلين وتتعامل مع الحالات المختلفة بهدوء وسرعة. ويحرص رجال الأمن على أن تكون الإجراءات التنظيمية سلسة بحيث تحقق أعلى درجات السلامة دون أن تؤثر في راحة الزوار أو تعطل أداء عباداتهم. وفي مواسم الحج تتضاعف أهمية هذا التكامل، حيث تنفذ خطط أمنية وتشغيلية خاصة تتناسب مع الأعداد الكبيرة للحج، وتوزع الفرق الأمنية في مختلف المواقع بما في ذلك المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومحطات النقل ومداخل مكة المكرمة لضمان سيابية الحركة وتنظيم مسارات المشاة والمحافظة على سلامة الجميع. كما تؤدي الفرق الأمنية دورا إنسانيا مهما يتجاوز المهام التقليدية، فهي تساعد كبار السن وذوي الإعاقة وترشد التائهين وتتعامل مع الأطفال المفقودين.

0: وتسهم في لم شمل الأسر، إضافة إلى تقديم المساعدة الفورية لكل من يحتاج إليها. وهذه الجوانب الإنسانية أصبحت جزءا أصيلا من مفهوم الأمن في الحرمين، الذي يقوم على خدمة الإنسان قبل كل شيء. ومع التطور الرقمي الذي تشهده المملكة، أصبحت البيانات الفورية والأنظمة الذكية عنصرا مهما في دعم العمل الأمني، وهو ما يسهم في رفع مستوى السلامة ويمنح ضيوف الرحمن تجربة أكثر راحة وطمأنينة. إن النجاح الذي تحققه مواسم الحج والعمرة عاما بعد عام ليس محض صدفة، بل هو ثمرة تخطيط دقيق وجهود متواصلة وتكامل بين مختلف الجهات، في مقدمتها المنظومة الأمنية التي تعمل بصمت خلف المشهد. وقد أصبحت تجربة السعودية في تأمين الحشود وإدارة المواقع المقدسة محل اهتمام عالمي لما حققته من نجاح في التعامل مع أعداد هائلة من الزوار، مع المحافظة على أمنهم وسلامتهم. وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومة الأمن في الحرمين الشريفين، مستندة إلى خبرات تراكمت عبر عقود، وإلى تقنيات حديثة وكوادر مؤهلة، ورؤية تضع خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها، وبين رجال الأمن المنتشرين في الميدان وغرف العمليات التي لا تنام، والأنظمة الذكية التي تراقب وتدعم القرار، تتجسد صورة من صور العناية بالحرمين الشريفين، تؤكد أن الأمن ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل رسالة إنسانية تحفظ للزائر راحته وتمنحه الطمأنينة ليؤدي عبادته في أمن وسكينة.
1: كنوز الحرمين. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

هيئة الأدب تختتم مشاركة المملكة في معرض موسكو الدولي للكتاب. اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض موسكو الدولي للكتاب 2026 الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو، وسط حضور ثقافي ومعرفي يعكس تنامي مكانة المملكة في قطاع الأدب والنشر والترجمة، ويؤكد حضورها الفاعل في المشهد الثقافي الدولي. وأسهم البرنامج الثقافي المصاحب للمشاركة في إبراز التجارب الإبداعية السعودية عبر سلسلة من الندوات الحوارية والأمسيات الشعرية التي ناقشت قضايا الأدب والنشر والترجمة، وسلطت الضوء على المنجز الثقافي السعودي وتأثيره في الفضاء الدولي بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين السعوديين. ومثلت المشاركة فرصة لتعزيز التواصل المهني وبناء الشراكات المعرفية مع العاملين في صناعة الكتاب والنشر، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون والتبادل الثقافي ويدعم وصول المحتوى السعودي إلى شرائح أوسع من القراء والمهتمين على الصعيدين الروسي والدولي. منتدى الطائف للهجن في التراث. شهدت الطائف أعمال منتدى الطائف للهجن في التراث الذي أقيم بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين بالموروث الثقافي والإعلامي المرتبط بالهجن. وصاحب المنتدى معرضاً ضم 13 ركناً اشتملت على مقتنيات ومحتويات تستعرض المكانة التاريخية والثقافية للهجن في الموروث السعودي وما يرتبط بها من إرث حضاري، إلى جانب عدد من التجارب الإعلامية التي توثق حضورها وتطورها عبر المراحل الزمنية المختلفة. لقاء عن الفنانون الناشئون بمتحف البحر الأحمر. نظم متحف البحر الأحمر بجدة التاريخية لقاءً بعنوان الفنانون الناشئون والاقتصاد الإبداعي نحو مسارات فنية مستدامة. سلط اللقاء الضوء على الفرص المتاحة أمام الفنانين الناشئين لبناء مسارات مهنية مستدامة في القطاع الإبداعي واستكشاف السبل التي تسهم في الانتقال بالموهبة من الممارسة الفنية إلى مسيرة مهنية قادرة على التطور والاستمرار في ظل تنامي مجالات الاقتصاد الإبداعي وتنوع فرصه. وتناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير التجارب الفنية وبناء المسار المهني للمبدعين والاستفادة من الفرص التي يتيحها القطاع الثقافي، بما يعزز قدرة المواهب الناشئة على توظيف إمكاناتها وتحويل أفكارها وممارساتها الإبداعية إلى تجارب أكثر استدامة. منتدى حوار الأمن والتاريخ في الرياض. أقيمت في العاصمة الرياض فعاليات مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 بعنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء، بمشاركة أكثر من 160 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها. ويستعرض المؤتمر الذي يعد منصة وطنية للحوار والتفاعل الفكري والتاريخي مسيرة المملكة العربية السعودية في مجالي الأمن والتنمية وتجربة الدول وتحولاتها من جوانب متعددة تشمل الأمن والسياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة
والهوية الوطنية والوعي والعلاقات الدولية وبناء المؤسسات. وتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 65 جلسة حوارية ولقاء تفاعليا بمشاركة أكثر من 30 جهة وحضور أكثر من 5000 زائر. وناقش المنتدى عددا من الموضوعات، منها الموروث الوطني في الآداب والفنون، والوعي الوطني الرقمي، والإعلام والصورة الذهنية للخليج، والموروث الحضاري، وقصة الإنسان، والتنمية وانعكاساتها الأمنية والاجتماعية، والثقافة والهوية الوطنية. كرسي الأدب السعودي يستعيد تجربة أحمد أبو دهمان. استعاد كرسي الأدب السعودي تجربة الروائي الراحل أحمد أبو دهمان من خلال جلسة ثقافية حملت عنوان في ذكرى أحمد أبو دهمان، رواية الحزام، قراءات متعددة في الذاكرة والسرد والهوية. وشارك في الجلسة الروائي الأستاذ أحمد السماري، والدكتورة أروى المبدل، والدكتورة روان آل ثنيان، وأدار الجلسة الدكتور إبراهيم الفريح، حيث تناول المشاركون رواية الحزام من زوايا نقدية متعددة تتصل بالذاكرة والسرد والهوية واستعادة المكان وتحولات المجتمع في تجربة أبو دهمان الروائية. وتكتسب الجلسة

0: أهمية خاصة لارتباطها بواحدة من التجارب التي حققت حضوراً دولياً للأدب السعودي، إذ صدرت رواية الحزام لأحمد أبي دهمان أولاً باللغة الفرنسية عام 2000 عن دار غاليمار قبل صدورها بالعربية عام 2001، وترجمت إلى عدد من اللغات، وأصبحت موضوعاً لدراسات وأطروحات نقدية عربية وأجنبية. وتستحضر الرواية ذاكرة القرية في جنوب المملكة، وتمزج بين الخيال واللغة الشعرية والسرد المستند إلى الذاكرة في معالجة لتحولات الذات والمجتمع وعلاقة الإنسان بالمكان والهوية، وهي العناصر التي منحت الحزام مكانة بارزة في تجربة السرد السعودي ووصوله إلى القارئ العالمي.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: لقاء مع الأستاذ سامي العريفي في المشهد الثقافي. قد تبدأ الفكرة صغيرة في دائرة من الأصدقاء، ثم تكبر بالحوار وتتسع بالشغف حتى تتحول إلى مساحة يلتقي فيها الأدب بالفكر والكتاب بالقارئ والمثقف بجمهوره. ومن هذه البدايات جاءت تجربة نادي سمو الحرف الثقافي الذي انطلق في عام 2020 من مجموعة ثقافية تجمع المهتمين بالقراءة والنقاش، قبل أن تتطور التجربة وتتسع لقاءاتها وشراكاتها لتصبح اليوم إحدى المنصات الفاعلة في الحراك الثقافي، مقدمة عشرات اللقاءات التي تنوعت بين الأدب والتاريخ والفكر والفلسفة والهوية والثقافة العالمية. وفي الإيوان نقترب من هذه التجربة ومن الحكاية التي تقف خلفها، ونسأل عن صناعة النادي الثقافي وكيف يحافظ على حضوره واستمراريته، وكيف يمكن للقاء ثقافي أن يتحول من أمسية عابرة إلى مساحة للحوار وبناء مجتمع من القراء والمثقفين. للحديث عن نادي سمو الحرف ونشاطاته وتجربة تأسيسه وإدارته، يسعدنا أن نستضيف مؤسس ومدير النادي الأستاذ سامي العريفي. أهلاً وسهلاً بك أستاذ سامي.
2: يا هلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ سامي. خلينا نبدأ من بداية فكرة سمو الحرف. كيف بدأت هذه الحكاية، وما الذي دفعك شخصيا إلى تأسيس هذه المساحة الثقافية؟
2: الواقع أنه تأسيس النادي كان فكرة بسيطة في الواقع، يعني لم أكن أبتغي أن يكون نادي أو شريك أدبي أو ما إلى ذلك. كان الهدف الأساسي أنه مجموعة من المثقفين نبحث عن يعني غطاء أو جامع لنا، بحيث أنه تعرفين عادة المواضيع الثقافية لا تكون مواضيع محبذة عند العامة يعني في الحديث وغير ذلك، فدائما المثقفين يبحثون عن أشباههم يعني الحديث والمواضيع الثقافية المختلفة. ولذلك تأسس الفكرة على هذا الأساس، أني كنت أعرف مجموعة من المثقفين، عملت لهم جروب واتساب وجمعتهم فيه، وبدينا نتحدث في مواضيع مختلفة. طبعا أنا أعرفهم من السابق، التقيت فيهم بأندية سابقة، فهذه هي الأساس، خاصة أنه كان بداية جائحة كورونا لا أعاد الله.
0: صحيح، ويمكن هذه الفترة كانت مناسبة لظهور الكثير من المواهب والأفكار، يعني بحكم الانعزال والجلوس في المنزل وما إلى ذلك.
2: صدقتي، هو فعلا هذا الفكرة الأساسية، أنه نمارس شغفنا طالما أنه الناس في حالة حجر وغير ذلك. الواقع هي بداية الفكرة بهذه الطريقة، أصبحنا وضعنا جروب واتساب وكنا نتكلم في مواضيع ثقافية متنوعة، نتحدث عن كتب. تعرفين أنه في فترة الكورونا خاصة المهتمين بالثقافة والقراءة بالذات، كانت فرصة ذهبية لنا أننا نتبادل الكتب، معلومات عن الكتب حقيقة. يعني كنا ننزل في الجروب مثلا، والله اليوم قريت كتاب كذا كذا يتحدث عن الموضوع الفلاني، وهكذا يعني بدأت المسألة بهذه الطريقة. وكان فعلا الجروب مخرج جميل لنا ان مارسنا شغفنا في وقت هذه العزلة القصرية. بعد ما الله سبحانه وتعالى يعني انهى هذه المحنة اللي حلت على العالم، رأينا انه يعني استمرار بهذا الوضع انه يعني التواصل عن بعد يعني يحرمنا من فرص افضل لو كان في لقاء حضوري. هنا انتقلنا للمرحلة الثانية وبدينا نسوي لقاءات. حتى اختصرها لكم، يعني تطور الأمر من لقاءات بين المجموعة، بدأنا نبحث عن مثقفين من خارج المجموعة نجلبهم لنا وبدأنا نتحدث، ثم بعد ذلك توسعت، وجدنا أنه لابد يكون هناك لقاء رسمي، يعني يكون في محاضر ومحاور بدل ما تكون هي جلسة دائرية للحديث وغير. تطورنا حتى أصبحنا بالشكل الحالي اللي ترينا الآن في النادي، اللي هي لقاءات رسمية وندوات ومحاضر ومدير جلسة وما إلى ذلك.
0: جميل جدا. الاسم، يعني اختيار الاسم يحمل دلالة جميلة. كيف تم اختيار الاسم وماذا تريدون أن تقولون من خلال سمو الحرف؟
2: الواقع أن الاسم السابق كان أصدقاء الثقافة، لأنه لما أنشأت مجموعة الواتساب كان الفكرة أننا في الواقع نعرف بعضنا في السابق، بالتالي نحن أصدقاء، لكننا يجمع بين الثقافة، فأسميت الجروب أصدقاء الثقافة. لما أنشأنا حسابات رسمية وتحولنا إلى بعد حالتي على التقاعد، سجلت النادي الرسمي وغير ذلك، سميناه مبادرة أصدقاء الثقافة، حولناه إلى مبادرة تحت مسمى أصدقاء الثقافة. ثم الناس قالوا الاسم طويل، اختاروا يعني شيء مختصر. طرحت للتصويت الزملاء، طرحت أسماء وتصويت، حتى في أحد الزملاء اللي هو الآن مساعدي في النادي الأستاذ إبراهيم المبرك اقترح اسم سمو، أنه يعني النادي دائما يسمو بالحاضرين فيه وما إلى ذلك. فوافقنا على أنه تم التصويت، وافقوا الناس على اقتراح الزميل إبراهيم وسمينا سمو، لأنه كان يرون أن النادي هذا هو اللي يمثل حقيقة النادي، ويعني أحمد الله وأشكره على هذه النعمة أنه فعلا يسمو بالحاضرين، يرتفع بهم ثقافيا ومعرفيا وحتى أخلاقيا إن شاء الله. فبعد ذلك عند التسجيل الرسمي في طلبوا منا تعديل الاسم، فتكلمنا أننا نسمو بالحرف فسمينا سمو الحرف.
0: النادي ما شاء الله تبارك الله اليوم تجاوز أكثر من 130 لقاء ثقافي، ما شاء الله تبارك الله، رقم مهم جدا لمبادرة ثقافية. كيف حفظتم على الاستمرارية، خصوصا أن التحدي في العمل الثقافي غالبا لا يكمن في البداية وإنما في الاستدامة؟
2: أحسن، فعلا هذا هي الحقيقة. الاستدامة خاصة في ظل السنوات الثلاثة الأخيرة، الآن أصبح فيه أو الأربعة الأخيرة أصبح هناك يعني شوي تكاثر شئتي في عدد الأندية،
0: صحيح،
2: وخروجها حتى عن الحاجة، يعني زاد كما يقولون العرض عن الطلب. والجمهور الثقافي حاليا هو نفسه يعني لما، فهذا نوعا ما يعني يخلق حالة من التنافسية الحادة. لكن الهدف الأساسي نحن نقدم ما نؤمن به في الواقع. يعني أنا أسست النادي من أجل أني أجمع المثقفين، نتحدث في مواضيع ثقافية معينة. لدي، أنا أتكلم عن ذاتي وأتكلم عن زملائي، عندنا الكثير صراحة ما قدمنا. فدائما أرى أنه الإنسان من واجبه، يعني عندي إيمان قبل حقيقة النادي أنه زكاة العلم نشره. يعني أنا أشعر كل معلومة جديدة أتعلمها هي صراحة أن الله بيحاسبني إذا احتفظت بها النفس. فالنادي هو وسيلة مهمة جدا لتحقيق هذا الهدف السامي، اللي هو قضية أنه نشر المعرفة ونشر. لما وجدت الآن أنه التنافسية زادت والعدد الجمهور ما يحضر بنفس السابق الآن على أي نادي، طلعت فكرة جديدة هي توثيق المحاضرات ونشرها حتى أضمن أنه أي معرفة لا تذهب يعني مع الرياح، وإنما تبقى محفوظة للناس حتى ولو طال الزمن. فهذه من الأشياء اللي نسعى لها. طبعا نسعى نبحث دائما عن مثقفين على مستوى عالي، مواضيع ذات أهمية تنفع الناس. يعني الفكرة الأساسية هي منفعة الناس.
0: صحيح.
2: في هذا المجال طبعا وليس في خارجه.

0: أيضا عن المنفعة، نجد أن النادي كذلك يعني يختار الموضوعات بتأني وروية، وأيضا عندكم كذا فلسفة في اختيار الموضوعات. يعني أنتم تنقلتم ما بين الأدب والرواية والتاريخ والفلسفة والهوية الثقافية العالمية، على أي معايير تختارون موضوعات اللقاءات والضيوف؟
1: طبعا أنا معي فريق نسعى دائما أننا معيار الجودة في الواقع، نبحث كثيرا عن الجودة، نبحث عن ما ينفع الناس. يعني بعض الأشياء نجد أنه مثلا أصبحت مطروقة ولا فائدة من إعادة نشرها، يعني فنبحث دائما عن الشيء المفيد أكثر. يعني هي قاعدتنا ما الذي يفيد الناس أكثر، خاصة المهتمين في الثقافة. يعني بعض المواضيع مثلا ما أعطيت حقها، بعض المواضيع مثلا أعطيت حقها لكن بشكل مشوه يحتاج إلى توضيح أفضل. فيعني نبذل جهدنا طبعا، وأكيد أي جهد بالنهاية البشر، والبشر ناقص بالطبع، لكن هذه هي الفكرة، أنه كيف يستفيد الناس، كيف يعرف الناس، كيف المواضيع يعني تطرح بالشكل المناسب. هذه تهمنا كثير دائما، أنه تحقيق الفائدة.
0: أستاذ سامي، في ختام هذا اللقاء يعني حابة أسألك عن يعني هذه السنوات وعشرات اللقاءات، ماذا أضاف سمو الحرف إلى سامي العريفي شخصيا، وهل تغيرت علاقتك بالكتاب والمثقف والجمهور بعد هذه التجربة؟
1: أي نعم صحيح، في الواقع تغيرت أكيد، لأنني أصبحت تحولت من مجرد مثقف وقارئ والسنوات الأخيرة محاضر، أصبحت الآن أشتغل أكثر على الجانب الشئتي اللوجستي في الجانب الثقافي أكثر. يعني يمكن البعض لاحظ أنني في السنوات الأخيرة أصبحت مقل في إلقاء المحاضرات والندوات عما كان في السابق. في السابق كنت يعني ألقي محاضرات بشكل أكبر، يعني أصبحت الآن منشغل أكثر في تقديم الآخرين من أني أقدم نفسي. هذه الفكرة، هذا التغير اللي حصل، أصبحت أكثر طبعا أنا أشاهد على المشهد الثقافي من سن مبكرة جدا، من المرحلة الدراسية أيام النادي الأدبي في الرياض من فترة التسعينات الميلادية، فرأيت يعني هذه التحولات الهائلة اللي حصلت الآن في المشهد الثقافي، وطبيعة المثقفين ونوعيتهم وطبيعة الجلسات. يعني حتى أني أفكر أني أكتب كتاب عن مشاهداتي
0: الحقيقة. يعني أستاذ سامي، أنا شكرا لك قبولك دعوة البرنامج معنا وتواجدك اليوم في برنامج الإيوان ومشاركتنا هذه الرحلة الجميلة مع نادي سمو الحرف.
1: ألف شكر وما قصرت، وشكر لكم على تحت الفرصة.
0: الأستاذ سامي العريفي مدير نادي سمو الحرف كان ضيفا معنا في الإيوان، شكرا جزيلا لك. الإيوان على إذاعة الرياض.

أدوات القهوة السعودية، دلالات اجتماعية وثقافية. تشكل أدوات القهوة السعودية مجموعة متكاملة ارتبطت بمراحل إعداد القهوة وتقديمها، بدءاً من تحميص حبوب البن في المحماسة وتبريدها في المبرادة ودقها في النجر، وصولاً إلى غليها وتقديمها في الدلة والفناجيل، فيما أسهمت أدوات أخرى مثل المصفاة في إتمام عملية الإعداد وحفظ أدوات التقديم وحملها. وتعد المحماسة أداة تراثية تستخدم لتحميص حبوب البن على النار أو الجمر وتقليبها حتى تكتسب درجة التحميص المناسبة قبل نقلها إلى المبرادة، وتصنع المحاميس تقليدياً من الحديد أو النحاس، وتتعدد أشكالها بحسب المناطق وطرق الاستخدام. أما المبرادة فهي لتبريد حبوب القهوة المحمصة بعد إخراجها من المحماسة وتهيئتها للمرحلة اللاحقة، فيما عرف قديماً أداة رئيسة في إعداد القهوة السعودية، وصنعت غالباً من

الأخشاب المحلية بأشكال وأحجام مختلفة. أما النجر يستخدم لدق حبوب القهوة المحمصة وطحنها، إلى جانب دق الهيل ومكونات القهوة الأخرى بواسطة يد النجر، وارتبط الصوت الناتج عن عملية الدق في الموروث الشعبي بعادات الترحيب بالضيوف والإعلان عن حضور القهوة في المجالس. وتأتي الدلة لتكون إحدى أبرز الأدوات المرتبطة بالضيافة العربية، فيما تستخدم المصفاة لتنقية القهوة من بقايا البن والبهارات قبل تقديمها، وتحافظ هذه الأدوات اليوم على حضورها بوصفها جزءاً من التراث المادي المرتبط بالقهوة السعودية، وشاهداً على مهارة الحرفيين في صناعة أدوات تلائم الاحتياجات اليومية وتستند إلى الخامات المتاحة محلياً، إلى جانب ما تحمله من دلالات اجتماعية وثقافية متصلة بالضيافة والكرم.

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المانجروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

البيت سعيد برنامج خاص يستهدف إشاعة الخير والبهجة والمعرفة في ربوع الأسرة الكريمة، ويعالج قضاياها بأسلوب ينشد الأمل والسعادة والهناء.

عزيزتي الأم، يواجه الأطفال ما بين الثانية والثالثة حالات كثيرة لا يفهمونها، وأحيانا ينتظر منهم أن يقوموا بأعمال لم يتعلموها بعد،

ومن الطبيعي إذن أن يجيب الطفل بلا أو أن يحاول عكس ما نطلبه منه أو أن يأبى عمل أي شيء على الإطلاق. والطفل يتخلص من عناده هذا حين يكبر، أي بعد أن يتم الرابعة أو الخامسة، فهو يدرك أن هناك طرقا لمجابهة المشاكل أفضل من كلمة لا أو الامتناع عن عمل ما يطلب إليه. والطريقة المثلى لعلاج هذه المشكلة هي أن يعامل الطفل العنيد كما لو كنت تعاملين أي طفل، وهذا كثيرا ما يمكن من الوصول إلى الحل الأفضل. تقدمي بطلباتك من طفلك بلطف وحسن معاملة، كلميه بلهجة ودية ولطيفة، الفت انتباه الطفل إليك قبل أن تطلب منه أي شيء. فإذا حان وقت الغداء مثلا قولي له: لقد آن لنا أن نضع عربة النقل في الكراج لأن السائق جائع جدا ويريد تناول الغداء. عندها يسرع إلى ما تطلبين منه. وعندما تطلبين منه شيئا تجنب استعمال عبارات اعمل كذا ولا تعمل كذا.

لكي نحافظ على الملابس يجب أن نتعلم كيف نزيل البقع عنها، وأعتقد أن معظم البقع تزول بسهولة إذا عني بها حال ظهورها. ولقد استشرنا مدرسة في التدبير المنزلي فقالت إن إزالة البقع ليست دائما بالأمر الهين، فالأقمشة المصنوعة من الحرير والصوف وبعض الأنسجة الاصطناعية كالريون فهي صعبة التنظيف، وقد يتشوه منظر هذه الأقمشة إذا حاولنا تنظيفها ونحن لا خبرة لدينا. وبالإضافة إلى ذلك فمن الصعب جدا إزالة بقعة لا يعرف سببها، فمثل هذه الحالات يستحسن أن نستشير شخصا ذا اختصاص أو خبرة. أما البقع العادية فيمكن إزالتها بسهولة عن الأقمشة القابلة للغسيل، ولكن قبل أن نضع أي مادة على البقعة لكي نزيلها يستحسن أن نجرب تأثير هذه المادة على القماش، فنضع قليلا منها على قطعة صغيرة من نفس القماش أو على جزء غير مرئي لنرى إذا كان ما سنفعله للتنظيف يتلف أو يغير لون القماش. ثم قدمت المدرسة الطرق الآتية لإزالة البقع: نوع البقعة، الدم، المواد اللازمة لها، ماء بارد ورغوة صابون. انقع البقعة في ماء بارد واغسليها برغوة الصابون ثم اشطفيها ثانية. الحبر: انقعي البقعة في الحليب حتى يزول ما به ثم اشطفيه بماء بارد او ساخن. الدهن او الزيت يزال بكربونات تترا كلوريد، امسحي بها البقعة واشطفيها بالماء والصابون. الدهان يزال بالترابنتين ورغوة الصابون. الشراب يزال بالماء الساخن. صلصة السلطة تزال برغوة الصابون والماء الدافئ ثم تشطف بالماء البارد. الشوكولاتة أو الكاكاو تزال بماء ساخن ورغوة

تصنع كثير من الأواني من الحديد بأنواعه الثلاثة. ومنعا للصدأ يجب تنظيف الأواني الحديدية بالفام أو الرمل الأبيض الناعم، ولابد من إزالة المادة المتراكمة عليها في الخارج لأنها تمنع تسرب الحرارة بسرعة. والمكاوي تصنع من الحديد أيضا، فلابد لها من العناية بالطرق الآتية. يجب أن تحفظ المكاوي في مكان جاف، إذا تركت بدون استعمال يجب أن تدهن بطبقة من الشمع أو الفازلين لمنع الصدأ. قبل الاستعمال ثانيا يجب أن تسخن لإزالة المواد الدهنية، ثم تدعك بمسحوق حجر السكين. تدعك المكاوي بمسحوق حجر السكين والغاز، تغسل بماء ساخن وصابون لإزالة الأقذار، تجفف جيدا ثم تدعك بفوطة. وللعناية بالسكاكين تكون بالطرق الآتية: يجب أن تستعمل السكاكين للغرض المصنوع لأجله، فمثلا لا يجوز استعمال سكين المائدة لأعمال المطبخ لأن هذا يؤدي إلى إتلافها. يغسل نصل السكين عقب استعماله مباشرة بمادة حمضية كالليمون. تحفظ السكاكين في درج أو صندوق خاص بها، يكون نصلها في اتجاه واحد منعا من حدوث خدوش بها. تنظف وتحفظ في مكان جاف، تزال المادة الدهنية والبقايا بعد الاستعمال مباشرة بقطعة من الورق. ينظف نصل السكين على لوحة السكاكين الخاصة بأن يوضع قليل من حجر السكين عليها، وينظف السكين من جهتيها. يستعمل حجر السكين والليمون، ويلاحظ في هذه الحالة غسل السكين مباشرة بالماء الساخن لإزالة الحامض. تطوى قطعة من ورق الجرائد بضع طيات، ويوضع بوسطها مقدار من مسحوق حجر السكين، ويدعك بها نصل السكين.

0: وطبق اليوم هو السمك المقلي بالبيض والبقسماط. المقادير: كيلو أو كيلو ونصف سمك، فتات خبز ناعم جاف، ملح، فلفل، جوزة، عصير ليمون، دقيق، بيضتان، زيت للتحمير. المقادير مرة أخرى: كيلو أو كيلو ونصف سمك، فتات خبز ناعم جاف، ملح، فلفل، جوزة، عصير ليمون، دقيق، بيضتان، زيت للتحمير. الطريقة: جهز السمك مع نزع الشوك والجلد، ثم قطعيه إلى قطع منتظمة الشكل. تبليها بالملح والفلفل والجوزة وعصير الليمون. جفف السمك ثم غطيه بالدقيق، وأغمر السمك بعد ذلك بالبيض المخفوق وارفعيه باحتراس، ثم تبليه بفتات الخبز الناعم مع الضغط بسكين حتى يتعلق الفتات. اقلي السمك في الزيت الغزير المقدوح. خفف النار بعد فترة بسيطة من وضع السمك حتى لا يحمر قبل النضج. ارفعيه من الزيت وضعيه على ورقة ليمتص المادة الدهنية. الطريقة مرة أخرى: جهز السمك مع نزع الشوك والجلد، ثم قطعيه قطع متساوية وتبليها بالملح والفلفل والجوزة وعصير الليمون. جفف السمك ثم غطيه بالدقيق. أغمر السمك في البيض المخفوق وارفعيه باحتراس، ثم تبليه بفتات الخبز الناعم مع الضغط بسكين حتى يتعلق الفتات تماما بجميع السطح. اقلي السمك في الزيت الغزير المقدوح، ثم خفف النار بعد فترة بسيطة من وضع السمك حتى لا يحمر قبل النضج. ارفعيه من الزيت وضعيه على ورقة لتمتص المادة الدهنية. ضعيه في طبق وجمليه بالبقدونس وحلقات الليمون، وبالهناء والشفاء. أعد حلقة اليوم صلاح البكري، وقدمتها نجاة محمد حسن عواد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: فصيح الكلام من حديث العوام. فصيح الكلام من حديث العوام برنامج يسلط الضوء على الأصول الفصيحة لبعض الألفاظ العامية، ويرصد ما طرأ عليها من تغيير. البرنامج من إعداد محمد الخنيني، تقديم ناصر الراجح ومنال الفيصل، إخراج حمد الرشيدان.

0: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
1: أهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فصيح الكلام من حديث العوام.
0: أملنا دائما أن تقضوا مع فقرات هذه الحلقة وكل حلقة وقتا ممتعا ومفيدا.
1: والآن أحبتنا إلى أولى مواد هذه الحلقة.
0: مستمعي الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن العبارات التي تريد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان إجاكر ولد جيرانهم، أي ينافسه ويتحداه في أمر ما، ولهذا بينهم مجاكر أي منافسة، والأولاد تجاكرون أيهم يسبق. يقول الأستاذ محمد بن ناصر العبودي في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة: المجاكر أن يباري الشخص صاحبه ويحاول أن يتفوق عليه في شيء لا نفع فيه،
1: ومن ذلك أن يتزايد في ثمن سلعة حتى يرفع سعرها فوق ما تستحق، لا يكف كل واحد منهما عن رفع السعر ولو كانت غالية من أجل أن يأخذها دون صاحبه.
0: ومثل أن يفرط في الإسراع في السير بالسيارة حتى يتعرض للخطر، لا لشيء إلا لئلا يغلب أحدهما الآخر. ومنه قولهم: القوم يتجاكرون، أن يفعلوا مثل ذلك. نحن إذا ألقينا نظرة على بعض كتب اللغة وجدنا أصلا لتلك الكلمة وجذرا يشير إليها. جاء في التهذيب للأزهري قال ابن الأعرابي: الجكيرة تصغير الجكرة وهي اللجاجة.
1: وقال في موضع آخر: أجكر الرجل إذا لج في البيع، وقد جكر يجكر جكرا. وقد نقل ذلك ابن منظور في لسان العرب مادة جاكرا.
0: ويقول الدكتور أنيس فريحة في كتابه معجم الألفاظ العامية في الصفحة 28: جاكر كايد وعاند وأغاض، والمصدر جكارة وجكارية، يقال عمل هذا جكارية فيه، أي صنع هذا ليكيده ويغيظه. عودا على بدء، نقول لك عزيزي المستمع إن قول العامة فلان جاكر فلان أي ينافسه، ولذا بينهم مجاكر والجيران تجاكرون.
1: كل ذلك يعد امتدادا لما جرى على ألسنة العرب الفصحى، ولهذا فإنه من العامي الفصيح الذي نقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.
0: مستمعي الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الكلمات التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان دفع الجهاز، أي مهر المرأة. وفي بعض اللهجات يقول العامة فلانة تزوجت بخو البلاش بلا جهاز، إشارة إلى أنه لم يدفع لها زوجها مهرا جيدا بل أقل القليل. يقول الأستاذ محمد بن ناصر العبودي في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة الجزء الثاني في الصفحة الثالثة في صفحة 319:
1: الجهاز مهر المرأة سواء كان نقودا وحدها أو معها غيرها من فرش وملابس.
0: من أمثالهم في هذا الباب: كل شيء والم إلا الجهاز. قصته أن رجلا أراد أن يزوج ابن أخيه بابنته، فسأله عما إذا كان كل شيء والم أي معد ولم يكن ابن أخيه يملك مهرا، فقال: كل شيء والم إلا الجهاز. من أمثلة العامة في هذا الصدد قولهم: الرجال ثلاثة، رجل جواز ورجل جهاز ورجل ما ينفع ولا ينجاز، أي أن الزوج الأول زوج يزوج من أجل صلاحيته في نفسه، هذا رجل جواز حينما يكون صالحا في نفسه للمرأة ولو كان فقيرا، وزوج يزوج من أجل ما يدفعه من جهاز للمرأة وهو المهر، وزوج ليس بهذا ولا ذاك، فلا يصلح أن يزوج.
1: وإذا نحن ألقينا نظرة على بعض كتب اللغة وجدنا صلة وثيقة بين اللفظ العامي والفصيح وتماثلا في المعنى.
0: قال ابن منظور في لسان العرب: جهاز العروس والميت ما يحتاجان إليه، وجهزت العروس تجهيزا، وتجهيز القوم كالركب المسافرين في مهمة يتطلب الاستعداد أخذ الأهبة، لذلك والمراد ما يلزم له. قال الأزهري في التهذيب: جهزت القوم تجهيزا، إذا تكلفت لهم جهازهم للسفر، وكذلك جهاز العروس والميت. خلاصة القول أحبتنا هي أن قول العامة فلان دفع الجهاز أي مهر المرأة، وفلانة اتجهز وأخذت جهازها،
1: كل ذلك من العامي الفصيح الذي تكلم به العرب الفصحى وجرى على ألسنتهم ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.
0: مستمعي الأعزاء، أصدقاء البرنامج، من العبارات التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم: فلان تاغر أي يتجشأ، واحدتها تغرة والجمع تغار. يقول الأستاذ محمد بن ناصر العبودي في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة في الصفحة 329 الجزء الأول: التغرة الجشاء، وتغر الشخص يتغر ويتاغر يكرر ذلك،
1: والاسم التغار، ولا يعرف العوام كلمة لهذا المعنى غيرها، فلا يستعملون كلمة يتجشأ من الجشاء.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: المشاعر
1: أمس المشاعر
0: أمس المشاعر أمس المشاعر.
2: إعداد عبد المحسن الخلف
3: عبد المحسن الخلف.
2: تقديم ياسر الروبي
3: ياسر الروبي.
0: أمس المشاعر.
2: إخراج فهد الهاجري
3: الهاجري.
2: أقبلت تختال يا قوتة متبارية، بل جمالك العين انسعت العناق. جت تجرى الليل الأسود بشمس شارق، في عيوني ساقت النور مدري ساق. أقبلت تختال يا قوتة متبارية، بل جمالك العين انسعت العناق. جت تجرى الليل الأسود بشمس شارق، في عيوني ساقت النور مدري ساقا. حين بانت هزت الكون قوة خارقة، أرهبتني قلت رحماك يا خلاقة. غادة متفوقة بل جمال وفارقة، سحر بابل فيها دب عينها وحداقها، في بهاها فاتنة للقلوب وسارقة، للعقول وبات نشوانها ما فاقها. يعلم الله كلها بالمحاسن غارقة، زانها الله واكتست جلها ودقاقها. غادة متفوقة بالجمال وفارقة، سحر بابل فيها دب عينها وحداقها، في بهاها فاتنة للقلوب وسارقة، للعقول وبات نشوانها ما فاقها. يعلم الله كلها بالمحاسن غارق، زانها الله واكتست جلها ودقاقها. غادة الأبواب كل المشاعر طارقة، وانت بسم ثغرها يا كثر عشاقها. من شقى فيها شقت به مجيما حارقة، من كسب لحظة رضاها من اللي شاقها. الغزال انخانها الريح يلمح دارقه، ولا يحقق بلمها إلا نظر تفاقها. آه يا من وصفها أنا الوصف الفارقة، صرت أخاف فراقها قبل وقت فراقها. كل ما يرعد لها الفكر صارت بارقة، وكل ما يمطرني الشوق صرت أشتاقها. كأنها نسمة وروحي غصون وارقة، تشتهي تحريك زاهيلها تشتهي تحريك زاهيلها وأوراقها وأوراقها.
0: أمس المشاعر.
2: أقبلت تختال يا قوتة متبارقة، بل جمالك العين انسعت العناق. جت تجرى الليل الأسود بشمس شارق، في عيوني ساقت النور مدري ساق. أقبلت تختال يا قوتة متبارقة، بل جمالك العين انسعت العناق. جت تجرى الليل الأسود بشمس شارق، في عيوني ساقت النور مدري ساق. حين بانت هزت الكون قوة خارقة، أرهبتني قلت رحماك يا خلاقة. شعر سعدان بن عابس الرشيد.
0: أمس المشاعر.
2: متى يصير القلب قلبي وينسى، متى تصير العين عيني وتجفي، دام خذ ليت خذ الدمع ولا تركني بين الاثنين منفي. لو الزعل بالصدر منه يرضى، كان أشغل العداء والصدر يعفي. لو شاف بطعوني غروره مبدأ، كل الطعون العين الأحباب تشفي. أخاف من وقت يجيني ولا ألقاه، وأخاف من وقت يجيني ويصفي. وإذا التقينا ليتكفي تحاشاه، كلمة هلا عن كيف الأحوال تكفي. أخاف يسألني ويلقى سوايا تحرث جواب بين الأحزان مخفي. يا ليت عمر صار لي من بقايا ينسى الحنين وكل خوفي وعطفي، وابحر ولا يصدني موج ذكرى ونور الرجوع بساحل العذر يطفي. متى يصير القلب قلبي وينسى؟ متى تصير العين عيني وتجفي؟
0: أمس المشاعر.
2: متى يصير القلب قلبي وينسى؟ متى تصير العين عيني وتجفي؟ دام خذا ليت خذ الدمع ولا تركني بين الاثنين منفي. لو الزعل بالصدر منه يرضى كان اشغل العداء والصدر يعفي. لو شاف بطعوني غروره مبدا كل الطعوم العين الاحباب تشفي. شعر خالد المسعود.
4: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: قهوة الصباح.
5: يمضي بنا قطار العمر سريعا ونعبر في طرقات هذه الحياة عابرين، نلتقي بأرواح ونفارق أخرى، وننشغل كثيرا بتشييد بنياننا الظاهرة وجمع حطام الأرض، لكن الوعي الحقيقي الذي يتشكل في خلواتنا الصادقة يهمس لنا دائما بحقيقة غائبة يخبرنا بأن كل ما نملكه من مادة سيغدو يوما ترابا، وأن الحقيقة الوحيدة التي تستحق العيش من أجلها هي ما نتركه في نفوس الآخرين من كلمة طيبة أو فعل نبيل. هذا العطاء الخفي يا رفاق هو دفء الأثر التي لا تذره رياح السنين، وهو البصمة النبيلة التي لا تمحوها الأيام مهما طال المدى. إن الأثر الطيب هو الذي ينمو في غيابنا ويزهر في قلوب من مررنا بهم. تخيلوا معي كيف يمكن لموقف بسيط أو كلمة تنقذ ولا تنسى أن تعيد بناء إنسان كان على وشك الانهيار. عندما تمنح أحدهم ابتسامة صادقة منبعثة من وعي ورحمة، أو تمسح على حزنه بلفتة رحيمة. أنت لا تفعل ذلك لتقطف ثناء عابرا أو تصفيقا في الممرات، بل لأنك تملك رؤية واضحة وإرادة صلبة لجعل هذا العالم مكاناً أكثر دفئاً. نحن بحاجة أن نرمم ذواتنا من خلال ترميمنا للآخرين، وأن ندرك أن الضوء الحقيقي لا يزول أبداً ما دام نبع عطائنا خالصاً بعيداً عن حسابات المصالح وضجيج التوقعات العالية. لا تكن عابرا ثقيلا يترك خلفه كدرا، بل كن كالمطر أينما وقع نفع، وأينما حل ترك خلفه أرضا خضراء ناضرة. الغياب حتمية لا مفر منها، والرحيل آت لا محالة، ولكن الوقار الحقيقي يكمن في أن يذكر اسمك بعد رحيلك، فتفيض العيون بالدعاء وتتبسم الشفاه بالامتنان، ويقال بالصدق مر من هنا، فترك في قلوبنا أثرا لا ينسى وسلاما لا يزول. اجعل من أفعالك الصادقة هويتك التي لا تبلى، واحذر من أن تسرقك بهارج الحياة من حقيقة نفسك. فما قيمة وجودنا إن لم نكن مأوى لقلب متعب أو ضياء لروح أطفأتها الظروف؟

إن إرادة التغيير الحقيقية تبدأ من هنا، من تفقدنا لثنايا كلامنا وطريقة مداراتنا لقلوب من حولنا بأدب المسافات ونبل المقاصد وطهارة القصد. ازرع اليوم في الخفاء ما تتمنى أن تحصده غدا من طيب الأثر. اترك خلفك كلمات تضيء العتمة وأفعالا تجبر الكسر وابتسامات تمنح الأمان لكل عابر. فليكن حضورك غيثا يحيي الأمل، وغيابك هيبة تترك الشوق، وأثرك دافئا باقيا كالنور.

0: هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية، حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقاً لا يغادر القلب.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: جنت وغضري
3: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
7: شاعر الراية،
6: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
8: شاعر الراية،
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنفة.
2: تختارين الفرح
3: يا حبيبتي؟ يلا تعالي نجلس برا.
4: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر. ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: جنت وغضري
6: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
7: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
8: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
9: مع إطلالة موسم جديد
10: شاعر الراية،
9: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
7: شاعر الراية.
9: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء. تحت رعاية ولي العهد انطلاق النسخة الرابعة من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية اليوم. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات. وزارة الطاقة السورية وشركة كاشن السعودية توقعان شراكة استراتيجية للمنصة الوطنية للمشتقات النفطية. الرياض تحتضن اليوم النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

جدة تستضيف اليوم النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودي. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضمن أفضل 200 جامعة عالمية في الصناعة والابتكار والبنية التحتية. التدريب التقني وأمانة عسير يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتوج الفائزين في ختام مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة. سلطنة عمان تؤجل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده اليوم بصلالة. إصابة فلسطينيين 2 برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت جالا. وفاة شخصين وإصابة 90 بالاختناق إثر تسرب غاز من معمل للأسمدة بالعراق. انفجار بمحافظة حماة السورية يلحق أضراراً مادية. الصين تطلق أنظمة لرسم الخرائط الجيولوجية واستكشاف المعادن بالذكاء الاصطناعي. انتهى الموجز في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة، لا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم جميل مليء بالطاقة الإيجابية الحيوية والرياضة. الله العظيم ما قاعد ألمح. صباحكم جميل أينما كنتم وأينما حللتم، السيارات الطائرات والغواصات والسفن والقطارات. صباح المملكة الجميلة.
1: المترو مشينا كاست الشاي الحين ما مشيت
0: متروات مترو
1: مترو
0: ايش هذا جمع تفقيع هذا
1: متروز
0: كورا بيتو روبانيتا زورميلا لا لا
1: برفكتو
0: بونجورنو صباح
1: وضع يوم الاثنين
0: بونجورنو بدرية
1: بونجورنو وصباح الخير أكيد الكل اللي يسمعونا هنا في مدينة الرياض وفي جميع مدن مملكتنا الغالية. نصبح عليكم بالخير من هنا من إذاعة الرياض وأيضا من برنامج صباح المملكة. صباح مختلف، صباح جديد، صباح اثنيني بجدارة خريفي بجدارة. صباح حلو كذا، الشمس فيه تشرق، انت ما لحقت شروق الشمس، تشرق فيه الشمس كذا نعسانة. يعني السماء يا جماعة، طبعا انت ما ترفع راسك للسماء، السماء يا جماعة كذا تستحق ان الواحد كذا ياخذ لها صورة
0: متغطرسة
1: يستمتع عشان يطلع قبله الصبح. فإذا احنا نصبح عليكم بالخير من برنامج صباح المملكة اللي عد فقراته هناء الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وايضا معكم وحش المكسر عبد العزيز الجربوع، معكم انا بدريا خالد، وايضا زميلي فهد الغامدي معكم من الان وحتى العاشرة صباحا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار الفرصة المهيئة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وأيضا أشار المركز إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأيضا أجزاء من منطقتي تبوك والرياض، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر والخليج العربي.

0: ومثل ما عودناكم أصدقائي في برنامج صباح المملكة، كل يوم يكون عندنا موضوع نتكلم ونتناقش فيه، واليوم الموضوع مهم مهم مهم جدا. الآن في الآونة الأخيرة بسم الله ما شاء الله انتشرت ثقافة الرياضة، ثقافة أنه والله لازم أهتم بنفسي، لازم أحاول أحافظ على صحتي، لياقتي، ما إلى ذلك. فإيش أول شيء يجي في بالك؟ لا أنا بروح أمشي في ممشى، لا في حديقة، لا نادي. ليه؟ تبي أجهزة، تبي تخش في المود هذا أنه والله كل يوم أنا أروح النادي. وين رايح الجيم؟ في ناس ماخذين على أساس أنها موضة كذا، عرفت؟ وين رايح الجيم؟ ما أدري على شيك شيخ، بس ما أدري على الزبدة، ما علينا.
1: ما تدري إحنا عندنا السيدات شيء ثاني. كمل.
0: أوكي، بنرجع لها بعد شوية النقطة ذي. يعني بنتكلم عن موضوع جدا حساس للجميع، خصوصا عند الاشتراكات في الجيم. الناس والله يقول لك يا أخي أنا حب ودي أشترك بس بعيد بعد الأعذار، وودي أشترك بس يا أخي أحس أني مالي خلق ومكسل ومدري كيف، وأحس أن ارتباط والتزام فوق الطاقة. في ناس يقول لك والله ودي أشترك بس ما أدري يا أخي، أحس أنه ما يطلع لي نتيجة يا أخي، ما أشوف في نتائج.
1: استعجل.
0: وفي أشخاص وهم الأغلب يقول لك والله اشتراكات النوادي غالي، اشتراكات النوادي والله يا أخي سعرهم مدري إيش. غير عن كذا، ومو بس النوادي، اخي تروح النادي حتى يجيك المدرب الشخصي يقول لك والله تمرن يلا ادفع فوقها مثلا 1500 ريال ولا 1000 ولا 2000 على زياده على الاشتراك. وش ذا؟ اخذ قرض عشان تمرن؟
1: اي
0: والله العظيم. طيب يعني من وجهه نظركم مستمعينا، يعني خلينا نتكلم مثلا، معليش انا الحين ودي اسالك بدري. احنا قاعد نتكلم الان على بشكل عام على الانديه والمعوقات اللي ممكن تعوق النادي والشيء. لا، هل اسعار انديه الشباب زي انديه النساء؟
1: شوف انا عندي وجهه نظر مختلفه. انا عندي اذا ارتفع سعر النادي معناته مو اي احد يجي.
0: انا عرفت أنا إيه؟ هذه النظريه.
1: طيب خلينا نشوف المو اي احد يجي، ليش احنا كوننا هذه الفكره انه ليش مو اي احد يجي هذا النادي؟ لان اسعاره غاليه. الفكره انه نوعيه الناس اللي يرتادون النوادي، يعني في ناس ملتزمه ترتاد النادي، يا تخفف وزن، يا تربي عضل، يا عندها مثلا بطوله. فهي جايه يعني السلوك داخل النادي، تسمع بس حركه الاجهزه وهي تتحرك، ما عنده هذه الطقطقه والضحك والصراخ يعني اللي نشوفه في النادي.
0: يا سلام.

0: في أشخاص مثلا إحنا عندنا السيدات مو كلهم يعني شايفة خاصة الجيل الجديد مرة ملتزمين في النادي يعني يجيك جدي. في بعض السيدات مثلا ندت جارتها يعني هي تروح للنادي
1: عصرية
0: عشان ما تبي تقعد في البيت عرفت
1: تعاملوا عصرية إيه
0: فتروح يلا خلينا نروح للنادي ندت جارتها ندت أم زميلة بنتها في المدرسة ندت جمعت الحريم وراحت للنادي. في النادي ما تشوفهم يجلسون على الأجهزة ولا بس يدورون يمكن ويسولفون أصوات عالية ويكتشفون النادي
1: الله.
0: فأنت تطفش
1: يا سلام
0: إيه ما في جدية عرفت تطفش من هذا النادي
1: سوالي يضحكون مع بعض ويسألون عن بعضهم وعن حالاتهم من هذا
0: أيه.
1: وبالمرة إذا نخطب لنا واحدة لولادنا
0: بالضبط أيه. وتجيك يعني وتصالف عليك أنت كم لك في النادي وش رايك في النادي
1: أيه.
0: وش أحسن مدرب وتسألك
1: أيه.
0: يعني خلاص هي جاية تكون علاقات جاية تنبسط جاية تسوي صداقات
1: تبي عروس الولدها انتهى خالصين
0: تبي عروس الولدها
1: خلص موضوع لأنه تحضر بالزواج وخذيك لا لا الحين لا في النادي.
0: ففي ناس يفضلون هذه يعني يجيك بعض النوادي تعطيك هذا التخفيض وتحصل على شهر ادفع شهر وشهر مجاني
1: أربعة تأخذ شهرين
0: تلقى هذول الأشخاص فيه لأنهم يستغلون الفرص وما يبون يدفعون كثير هم رايحين أصلا يستانسون ويسعون سطورهم
1: وفرصة
0: ايه. فلذلك تلقى اللي أسعارها عالية ما فيها هذول الناس
1: بالضبط
0: جايين ملتزمين
1: بالضبط. ترى حرفين النادي يا جماعة اللي يروح بس من باب التسلية ترى أنت والله العظيم ترى أوكي استمتع بس أرجوك خلي متعتك لا تعيق الآخرين الملتزمين هذا واحد. ثانيا النادي حق للجميع والله إن شاء الله تروح تجلس تلعب بلوت أنا ما عندي مشكلة بالعكس استانس ووسع صدرك وعليك بالعافية بس لازم أنك لما تروح النادي أعرف أنه مو وقت تضيع فيه وقت مو مكان تضيع فيه وقتك هو حرفيا تلتزم ساعة إلى ساعة ونص وتدخل بجدية في التمرين هذا هو موضوعنا اليوم باختصار مستمعين إحنا وش اللي يعيقك عن النادي هل الأسعار هل الناس هل الزحمة هل أنك كسول يا الكسول تسمعني أنت أوكي هل أنت
0: إنك تقصدني بس مدري ليه
1: لا والله لا في واحد
0: لأنه فعلا أنا
1: لا في واحد من الشباب قاعد أزن على راسه لا لا مو من هنا حتى والله لي سنتين أزن على راسه ان شاء الله ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله الراتب الجاي
0: ما في شيء دفع يعني انا لو ما عندي بطولات ما كنت رحت للنادي يعني يكفي بس اني يعني اركب عجل ولا امشي عندي هذه توب
1: ممتاز
0: ولا انا جالسه اتفرج على التلفزيون اسوي شويه
1: في حركه
0: حركات ديل يعني قال لي الحين دخلت نادي
1: بدري في حركه في بركه انتهى ايه. والله
0: فاذا شاركونا على 011 40 53 ونقول يسعد صباحك يا ابو سليمان
2: سميتوني ابو سليمان اسعد الله صباحكم بالخير
0: والبركه سليمان
1: الحيه
2: ما شاء الله تبارك الله اسال الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الجميل المبارك اللي اعطيتونا فيه الطاقه والجمال اسال الله سبحانه وتعالى ان يصب الرزق علينا وعليكم جميعا وعلى المستمعين وان يزيد ثقتنا في المولى عز وجل سبحانه مقسم الارزاق واسال الله سبحانه وتعالى يجعل اوفر الحظ والنصيب لكل من قال امين
0: امين يا رب
2: يا رب العالمين الله يوفقكم موضوع والله حقيقه اليوم ثقافة الدولة وثقافة الأطباء وثقافة الأصدقاء وثقافة الأهل وثقافة الجميع الاهتمام بالرياضة اليوم المماشي في كل مكان في كل مجال أما بخصوص موضوع الجيم هذا فضحكتيني يا ربي ربي عضل ربي عيال ربي عضل بعد الله يسعدك وفادي يقول الكسول يا أخي الكسول كسول ما تقدر تغير في شيء والله أنا أشوف أنا في النادي يمكن من سنين وما يعني ما تخلفت سنة فيه بس مو ضروري إني يعني أجيك اليوم ولكن من كثر ما أقول النادي بعض الأصدقاء قال تكفى سجلني مثلا
1: أيوة.
2: فتخيل بعض الأصدقاء ثلاث أشخاص منهم تحديدا واحد سجل جاء يوم التسجيل ولا شفناه انتهت السنة
1: يا ساتر
2: والله يوم التسجيل والثاني سجلنا عن بعد أرسل أوراق سجلنا عن بعد ولا طب النادي والله حرفيا مو يعني ما جاء ولا حتى كم أعرف المكان بس سمع نادي قال بروح ثالثا صديق فهد الكسول هذا يجي في النادي طال عمرك ينزل المسبح يقعد على الدرج
1: ترى والله شوف سليمان
2: لحظة والله فهد صحيح أنا ما نومه لكن يجب على كل شخص اشترك في نادي يجب أن يعرف ما له وما عليه يا أخي فيه مدرب رح لما أول ما ادخل نادي تعال المدرب قل له مساك الله بالخير أو صبحك الله بالخير أنا وش أحتاج ممكن تساعدني وش الطريقة الصح هذا مدرب موجود مشكلة النادي الناس تشارك ويجي يدخل ويناظر ذا ويتفرج على ذا ويصلح ذا وأول ما يروح ممكن يزل قهوة صلح لقاه.

0: جرايد جرى الجرايد وكاتب شيء. المهم احلى ما فيه الطقم اللي لابسه.
1: الله
0: والطقم هذا ما عمره توسخ من اول
2: ما تغسله
1: ما كده اي مسكين
0: ما اشتغل، لبس الطقم وجلس على الكرسي حرفيا، جرى الجرايد والقهوه واكل الكروسنات الموجوده واكل التمر اللي فيه وطالع خذ معه موزه ومعه مويه وقبع.
1: يا الله
0: ولا تفاحة ما في، خلاص هو برنامجك كذا. أنت يا أخي لا تشارك في النادي، فلساتك هذه جمعها استثمرها ادخرها آخر السنة، بدل ما تضيع لك 10,000 ولا 15,000 راح تجيب لك زيادة 1,000 ولا 2,000 ريال.

0: ليش ارتفعت نسبة، ليش ارتفع عندنا في السعودية معدل السنين او العمر، ما ادري ايش يسمونه يا فهد، شو اسمه يا فهد شاركني، او
1: معدل بقية. معدل اللي هو الشيخوخة ارتفع الى
0: ارتفع ليش؟ لانه ارتفعت ثقافة الرياضة. صح. المماشي في كل حي في كل مكان، شفنا حتى الحدائق اليوم فيها بادل وفيها ملعب رياضة وفيها ممشى وفيها كل شيء، وكل حي اليوم في حديقة وفي ممشى. الأرصفة في الشوارع العامة صار للشخص ممشى، حتى أصحاب العربيات، حتى السكوترات، حتى السياكل، كل شيء ضيع اليوم. والقادم أجمل، ولكن هل الجميع يلتزم بالرياضة وهذا الشيء؟ لا، لكن أنا أقول لا تترك المشي في ترك.
1: أيوة.
0: حتى المشي أبسط الأمور لا تتركها في ترك. كيف يترك؟ خليك تمشي. هذه تعلمناها من شباننا،
2: ولا
0: تترك المشي في ترك.
2: يا سلام يا سلام، وياك إن شاء الله سلام.
0: يعني الواحد لو أبحر فيه ما راح يعطيه
2: جزء. واللي عمرك
0: سلام. دائما تثقفونا ودائما تنورونا ودائما ما نستمد قواتنا وثقتنا منكم،
1: وانت دائما مشاركاتك حلوة. شكرا يا سليمان، شكرا لك. وبقول لك شيء، يعني فعلا هو ذكر نقطة مهمة. يعني ذاك اليوم نازلة أنا وبنتي للوادي، وادي حنيفة، الجروبات الصباح الباكر نازلين بايسكل، جروبات بنات وأيضا شباب كلهم نازلين عشان رياضة
2: مشي والدراجة.
1: المشي والدراجة، نعم. يعني شيء رائع قاعد يصير في الصباح الباكر.
2: بالضبط.
1: نقول 011-40-53 تعال شاركنا، هل اشتركت في نادي وسحبت عليه؟ قل لنا وشلون وضعك مع النوادي. خالد يسعد لنا صباحك.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: يسعد صباحكم جميعا.
2: أوه صباحك وكل خير خالد، شلونك؟
3: والله الحمد لله. أنا والله ما شاركت في نادي، لكن أنا عندي برنامج رياضي من نفسي أنا.
2: وشو؟
1: ما شاء الله.
3: مشي بعد صلاة الفجر لمدة ساعتين.
2: حلو، ساعتين مشي حلو.
3: وبعد العشاء مشي من ركوب الدراجة.
2: يا سلام. طب ليش ما تشترك بالنادي يا خالد؟
3: ليش ما شاركت بالنادي؟
2: إيش السبب اللي يمنعك تشترك بالنادي؟
3: والله في بعض الألعاب الرياضية اللي تبغاها مش موجودة يعني.
2: ممتاز.
3: كسباحة مثلاً. نعم.
2: يا سلام يا سلام. الحين بس يعني حلو نظامك الصباح ماشي بعدين دراجة، وهذا حلو. بس حلو انك تسوي برضو تمارين مقاومة، البوشة بالحديد، الشغلات هذه عشان تقوي نفسك اكثر واكثر. ابو خالد
3: اكيد.
2: طول عمرك، شكرا لك حبيبنا. هلا هلا. خرج من الجمعة على طول.
1: مشغول. طيب قاعد يمشي
2: دراجة.
1: ايه دراجة. ايه نقول 011-40-53 من منا عبد الرحمن.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: صباح الشاهي ولا شيء غير الشاهي.
1: نعم
2: مشكلتك.
1: نعم والله انك تفهم. ايه
4: ندخل الموضوع. طال عمركم. بالنسبة انا لي ثلاث تجارب مشاركات في أندية. طبعا ذيك الوقت كان الأندية تعد على أصابع اليد. اشتركت انا ويا اثنين، رحت انا ويا واحد اسبوع وقال ماني برايح، قلت ماني برايح، ولا عاد رحت ولا عاد راح.
1: إيه.
4: والثاني نفس الحكاية. وبعدين أنا بقول لكم الحاجة، بعد المسافة عن النادي مشكلة كبيرة.
1: إيه.
4: وخصوصا اللي الحين في الرياض، يعني تزادت الزحمة قبل 20 سنة، 25 سنة تدبلت الزحمة يمكن 3 مرات. يعني كونك تاخذ وقت مثلا نص ساعة وساعة الأربع عشان تروح النادي وساعة الأربع عشان ترجع للبيت، هذه ساعة ونص، هذه لو تقدر تاخذ لك دورة في الحارة في الشارع. خلاص انت سويت رياضة ومشيت وزارة صحتك وامورك طيب. لكن بعد المسافة هذا مشكلة جدا، يعني إضافة إلى في غضب في الأندية. لكن في عروض مثلا، عروض اليوم الوطني مثلا، عروض يوم التأسيس، عروض مثلا يقول خذ شهر ونعطيك شهر ثاني، خذ شهرين ونعطيك شهر، يعني هذه فرص يعني اللي يستغلها يكون ممتاز له، يعني على اساس ان اللي بيشترك وبيستمر. اما اللي بيدفع فلوس ولا برايح، انا انصح انه يقعد في بيته ولا يروح يتمشى في حدا حدايق وبس. انا مارس رياضة المشي كل يوم في الحديقة عندنا أو في الشارع عندنا، أرصفة كبار ونمشي والحمد لله. في الحدائق عندنا حدائق جميلة، هيئة أمان مدينة الرياض مشكورة، ونمشي فيها والحمد لله. يعني مو بلازم أنك تدفع فلوس عشان تحافظ على صحتك. بإمكانك تحافظ على صحتك من دون فلوس، من دون ما تخسر.
1: صحيح.
4: مجرد أنك تمشي الحمد لله
1: كل شيء ميسر، يعني الدولة ما قصرت،
4: كل شيء ميسر. لكن

0: احيانا تحتاج الى مثلا عندك مشكله مثلا في العضلات في الركب تحتاج الى اجهزه تقويه، هذه لازم تروح النادي تحت اشراف مدرب بعد، ما هو بعد من حالك تروح لاوزان ثقيله ومن ترجع، لا تدرج تدرج
1: جيب لنفسك مشكله
0: إيه عشان ما يجيك تمزق ولا تجي تضاع المشكلة عندك وتصير مشكلتك مشكلتي.
2: والله تكره النادي وتكره الحركة أصلا،
0: تكره النادي وبعدين يصير عندك مضاعفات، يعني بدل ما هي حين شوي شوي ألمها بعد أسبوع يزيد الألم أضعاف مضاعف لأنك ما تدرجت في الأوزان.
1: صحيح، يعطيك العافية يا عبد الرحمن، شاكرين لك هذا المشاركة.
0: يا مرحبا،
2: يعطيك العافية عبد الرحمن. معانا آسيا، هلا وسهلا آسيا. سلام ورحمة الله، حياك الله.
3: الله يحييك،
2: هلا خير يا مال العافية، بشرنا عنك.
1: بعيد يا
2: لحظة
1: شو السر؟
2: في قاعد اسمع صوتك بدرية.
1: لا صوتي ما في في بيبي آسيا.
2: اي حياك الله آسيا.
3: واضح؟
2: اي
3: انا قاعد عدت اسمع شو اسوي.
2: اي زين زين زين. ها آسيا شو وضع النادي معك؟
3: والله النادي انا مره يعني احاول، بس انه يعني يبغى له تقويه صدق الجسم. اول حاجه في ناس تقول قبل لا تبدين النادي تسوي تحميه.
2: ايوه تسخين. نعم
3: تسخين، ايوه، لان لو بديتي كذا على طول النادي رياضه عفوا انه يسبب شيء في الجسم،
2: اي اصابات، يسبب اي شغلات، الم مفاصل احيانا، شد على الاوتار.
3: انها يقولون انه بعد حتى سبحان الله تقوي عضلات الرئه في طريقة لها بالرياضة. أنا عندي يعني مرض نادر بالرئة وكذا، وحاول أقوي رئتي فما قدرت، فأحتاج والله حتى لو أني أشوف مدربة أتواصل معاه، أو أني مثلا أروح النادي أو أشوف في اليوتيوب.
2: شوفي آسيا، أول شيء قبل ما تدخلين النادي حاولي أنك مثلا تشوفين مقاطع، تشوفين شغلات معينة، تقرين عن التمارين، تقرين عن الفائدة، تقرين عن
3: أنا ترى أنا كذا، بس إنه يعني لما أبحث في اليوتيوب مثلا تقوية خاصة للعضلات الرئة عشان ما تتعبني، ما يسبب لي أشياء، ما ألقى كذا يعني. بس يمكن لازم إني أروح النادي وأشوف دولة أشوف مدربة.
1: أنا أقول يا آسيا يمكن لازم ترى صوتنا يجي مرة تانية، يمكن لازم تروحين للدكتور وتقولين للدكتور وش الرياضات اللي تناسبك. يعني إذا أنت عندك مشاكل في الرئة، عرفتي يعني في بعض الرياضات ما ينصحون فيها الدكاترة اللي تعطيك هذا المجهود، تخليك تسحبين أكسجين زيادة وتعبين الرئة. وفي رياضات لا، وأنت جالسة على الكرسي تصلحين مثلا تمارين لليدين، تمارين للأرجل، يعني ما تطلب منك زيادة تنفس.
2: طيب سؤال، هو عندي هو ربو حساسية ولا بس حساسية؟
3: لا أنا مرض النادر هذا يسمونه أهداب الرئة. يعني الرئة تكون ضعيفة مرة في التنفس.
2: أيوة طيب هذا معلي. في تمارين أصلا لرفع اللياقة القلبية والرئوية وما إلى ذلك، بس حاولي زي ما قالت بدرية تسألين متخصص عن في الرياضات، في إيش التمارين المفيدة بالنسبة لي مبدئيا، عشان ما يصير عندك مثلا إجهاد عالي على الرئة، فهمتي؟
3: يعني كذا حلو، بدرية أعطتني معلومة. إذا صار أقرب لي موعد مع الدكتور
1: حق
3: الرئة
1: بسألك. طيب سألك يا بدرية. هو بقول أنا قلت لك الكلام هذا عشان أنا برضو عندي ربو، فكثير من الدكاترة يقول لا تبذلين مجهود يتطلب منك أكسجين، لأن الرئة تأخذ أكسجين معين اللي عندهم ربو، يعني معدل الأكسجين عندهم غير معدل الإنسان الطبيعي. فلازم ما تبذلين جهد، يعني عشان كذا أنا رحت مثلا رياضة الرماية ما يطلب مني ركض، رحت رياضات ثانية ما تطلب مني مجهود كثير، يعني أسحب فيها أكسجين الجسم كثير، يعني ترفع نبضات القلب، بس إيه ترفع لك نبضات القلب، وخلي يعني وخليها على الهواء الطلق، عرفتي الرياضات اللي على الهواء الطلق تساعدك أكثر من اللي في مكان مغلق، لأنه أنت تحتاجين كمية أكسجين غير الناس العادية.
2: والله شوفي الرياضة فيها فائدة صدقيني يا آسيا بكل الأحوال، بس أهم شيء خذ الاستشارة، لأنه صدقيني حتحل عندك مشاكل كثير كثير كثير جدا. ألف لا بأس عليك، ألف لا بأس عليك، وما تشوفي شر آسيا، وشكرا على المشاركة، طول عمرك.
1: يا
2: هلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا.
1: نقول 011-40-53 مين نهار؟ يسعدنا صباحك يا نهار.
4: يا مرحبتين،
1: هلا بك،
4: زي حضراتكم.
2: أهلا وسهلا
4: في الله.

0: بالنسبه للنادي انا اتوقع 90% يسحبوني.
1: طبيعي.
0: لاني انا يعني وناس اقارب يعني انا سجلت 3 مرات ادفع يعني استمر يومين ولا تسأل لي ما ادري ليش.
1: رواتب.
0: يومين 3 كذا وبعدين اتركه.
2: ايه الكل قاعد يسوي زي كذا يا نهار.
1: يدفع رواتب.
2: يتحمس في البداية وبعدين خلاص يسحب. لا حتى لو دفع شهر قدام.
1: رواتب اقول لك موظفين حقين النادي.
0: انا اسجل سنة مي بشهر.
2: أيوة وبعدين تسحب.
0: في الحقيقة يعني أنا ودي لو يسمعني أحد من أصحاب النوادي علشان يعني أحسن يعني لو مثلا سجلها بالحبوب يعني مثلا أنا سجلت ايه؟ مثلا 3 شهور كل 90 يوم
2: يا سلام عليك
0: ايه عشان ما يقول
2: خلني أقول لك يا نهار
0: كانوا حقوقنا وبس.
2: لا أنا زيك يا نهار أنا زيك أسجل شهرين ولا أجل 3 أيام فقمت صلحت رحت اشتركت في النادي اللي بالبطاقة تشحن البطاقة وعلى الباب يسوي لك تدخل بطاقتك على الباب يفتح لك الباب وتدخل يحسب لك كم مرة أنت جيت ويحاسبك من البطاقة.
0: عجيب غريب للنادي.
2: ايه ففي يعني في جوجل كذا سو بحث عن هذه النوادي واشترك فيها يعني ما تدفعك أكثر جيت حضرت تدفع الجلسة بالبطاقة. ايه
0: في حل عندي للحضور وما ألاحظ أحد يسويه لو مثلا يكون في انسجام مثلا بين شخص وزوجته أنهم يكونوا يقررون يروحون للنادي هم يتعاونون يعني كل نادي سيدات جنبه قريب منه هذه يدعمون بعض يعني شيء برنامج هذا حل. واللي مو رايح نادي يعني يروح صلاة يعني الصلاة المشي على رجوله أنا أعتبر أنها يعني رياضة يعني 5 مرات رايح جاي مشي كويس
2: خاصة إذا صار المسجد بعيد عن البيت فعلا يسمى رياضة. يعطيك العافية يا نهار شكرين لك مشاركتك. يعني بس هو نهار خليني أقول لك أثار نقطة مهمة اللي هي نقطة الأشخاص اللي ما يلتزمون يدفعون شهر وما يلتزمون في حل اللي هو البطايق تشحنها ويصير تحاسب عند الباب يعني ما يفتح لك الباب إلى ما أنت
1: اشتراك اليومي
2: تضرب إيوه تضرب إيه؟ البطاقة ويطلع لك يوم مجاني
1: كله وكل الأندية الآن تروح تقول والله بس اليوم
2: إيه؟
1: يأخذ حق اليوم
2: خلص
1: خلص إيه؟ خش تمرن هذا ما تبي تتمرن خلاص أوريدي فلوسك محفوظة لأنه والله فعلا أنا مرة اشتركت اليوم الوطني اللي راح اشتراك سنة ونسيته تماما بس كان عليه عرض جامد مش طبيعي قلت وش ذا سبيل كذا عادي النادي صار والله بعدين اشتركت في نادي ثاني ونسيت ذاك الاشتراك قلت ما شاء الله
2: كيف اشتركت في ناديين في وقت واحد
1: اي والله طالع انا قلت اوكي
2: هتكلمني والله لا في ناديين اشترك
1: والله
2: صعب على واحد كم
1: نسيته تماما
2: يدفع رواتب الموظفين
1: والله نسيته تماما بس يعني كان اشتراك سنه وبس مبلغ مره جدا زهيد قلت مستحيل ايش العرض هذا قلت هل هو احتيال ولا شيء وطلع فعلا هذا العرض قلت خله احتياطا
2: يا سلام
1: جاء اخر شيء طلع نادي جنب بيتي واشتركت وسحبت لا ترى والله ترى موضوع ترى مهم جدا
2: النادي.
1: والله مهم يا جماعه وبعدين في قاعده ونقطه مهمه لا تقول لي أنا ما ليش لا تقول لي والله زوجتك بتحفزك صاحبك بيحفزك
2: لا ترتبط لحد
1: ترى إذا ما كان التحفيز من نفسك والله العظيم ما تتحرك
2: أيه.
1: لأنه بمجرد أن الشخص اللي كان يحفزك قال أنا اليوم تعبان بيقول أنت بتقول تدري يلا اليوم فدا يا رجال خلي يروح
2: بس أنت ما تسويها يعني تقعد تلزم نفسك وتضغط على نفسك من الليل تفكر بكرة بروح النادي يعني خلها روتين
1: خلها بظروفها
2: وانت مار وش ليش منزل النادي خلي لبس النادي عندك
1: شكرا.
2: في السيارة وانت ليش ما مر النادي وانزل اسوي لي كم رياضة سهلها على روحك
1: لأن يعني العافية والصحة والقوة والناس ما تبيها لا تبي تهجلس وتدق في كبسات ومفاطيح وروقان يقول لك يا أخي الدنيا تغيرت أصبح هناك أمراض لا ما في أمراض جالس انت يا عزيزي انت جالس ما في أي حركة ولا في أي تزعلون
2: عصب هاد اطلع بالأغنية قبل ما
1: الله العظيم
2: عصب ناديين اشتراكين معقولة
1: اي والله اعطيتها واحد خليتي يروح
2: عاد فاصل

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: إيه موضوع كامل. النادي والله موضوع النادي حوسة يا جماعة. موضوع شوف هو حوسة لأنك أنت خليت تبي تخليه حوسة, أنت قلت تبي تعقد على نفسك. ترى كلها قضية الفكر يا إنسان ولو أطلقته, تذكرون هذيك؟ ترى حرفيا هي ما كانت مجرد ترى أنشودة, أقسموا بالله يا جماعة ترى فعلا إطلاق الفكر أي بمعنى أنك توسع مداركك في موضوع معين. النادي تقول طيب الاشتراك, قول قدرت على الاشتراك. أوه النادي يبغى الاستمرارية, طيب استمر شو المشكلة؟ دا مودي منفس اليوم أحس إني مالي خبي.
1: بالعكس يحتاج نادي إذا مودك منفس.
0: قسم بالله علاج نفسي
1: والله العظيم علاج نفسي,
0: وإنه يخليك ترجع ريلاكس مسترخي كل الناس حبايبك كل ولا أوراق وتتكلم بالهدوء. السلام على سالة.
1: إيه لأنه هرمون السعادة كيف يرتفع عندك بالحركة بالنشاط
0: مطشر.
1: إيه خلاص يصير إيش كثرة
0: إيه توزع
1: تصير حياتك حلو أصلا. تطلع من النادي صحن جسمك يوجعك بس كذا مبتسم
0: سعيد.
1: إيه في شيء غير في
0: خلص شاورتك لك لقمة
1: عاد مو بتضرب كبسة
0: أطلبوا من هذا الشخص الآن. قل
1: أطلب عصير مانجا عصير برتقال.
0: أطلبوا من هذا الشخص أي شيء الآن في هذه الحالة والله يقول لك تم لبه سم رايك. ترى النادي يعدل المود يا جماعة,
1: صح
0: يساعد في إفراز الهرمونات بشكل طبيعي في الجسد. ناهيك عن أنه لا تأخذ مرحلة بعدين لا تطالع في المحترفين ويجيك إحباط تقول أنا لا شلون مستحيل يصير زي كذا. أنت أبدأ تدريجيا
1: تدري فهد. أنا أحس بهدف الشخص يعني وش هدف الشخص روحته للنادي هدف أنه يخلي النادي جزء من روتينه اليومي.
0: يا سلام
1: هذا رح يستمر. هدفه انه يبغى ينحف ويصير وزن هذا حيوقف اول ما يحصل على الوزن
0: بس ويرجع ينتكس مره ثانيه.
1: اي هدفك تروحين تقضين وقت وتغيرين مود البيت هذا من اول يوم خلص.
0: مبروك عليكم موظفين النادي الاشتراك والرواتب الله. لا والله صدق صدق يا جماعه ترى هو نمط حياه وترى مو شرط تكون يوميا, اهم شيء انه ما ينقطع يعني عادي تروح يوم تسحب يومين ثلاث ترجع يوم تسحب يوم عادي, اهم شيء انه في استمراريه في حركة في الجسم كذا يقول آه لحظة أوكي لا جسمنا قاعد يتحرك ما هو مكسل والله العظيم. ولا تسوي تحضير وتروح تتمرن تمارين كأنك رايح مستر أولمبيا تدريج ماشي إطالات شيء يساعدك يحرك مفاصلك ينشط الدورة الدموية يحسسك أنك عايش.
1: أي والله
0: ما لذي.
1: أي والله نقول 011 قاعد تفكر أنا في اللادي 011 40 5 3. يسعد صباحك يا عبد الله.
2: وصباحكم الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
1: هلا بك والله يا عبد الله.
0: سجد
2: الله يحفظك. والله أنا حاب أتكلم على الموضوع النوادي هذه الرياضية بخصوص إنه الأعداد الآن الأسعار مع العروض اليوم الوطني فتيجي أعداد خيالية للأندية. يوم تدخل النادي بعد يومين ثلاث أيام بعد العروض

0: ما تقدر تلعب لا على أي جهاز، ما تقدر تلقى قدامك
1: خمسة تنسد نفسك.
0: فأنا أقصد أنه الواحد وده أنه يكون الأسعار تكون معقولة في جميع الأندية، ويكون يعني فيه كل نادي عدد محدد. والله هذا سعة النادي هذا لا تتجاوز مثلا 200 شخص، وخلاص 200 شخص يكونون في النادي. أنا ما اشتركت في نادي قبل سنتين، دخلت نادي ما توقعت أنه قلت في شيء جوة النادي، ما نديلك تمشين أصلا في الممرات كمان. بس هذول كلهم جايين يتمرنون، يعني إيش
1: يعني تحس الإدارة النادي
0: إشكالية. أنا هذا اللي أتكلم عنه. وإذا كنت بروح النادي يكون فيه اهتمام، وأنا دخلت نادي في الشرقية في الدمام، يعني ما باقي إلا العامل يعني على قولهم في كل جهاز تنظيف وأشياء ما شاء الله تبارك الله، شيء يعني يفتح النفس، نادي يفتح النفس. لكنه السعر جدا عالي، ممكن ب 2000 ريال اشتراك شهري.
1: هو لذلك يا عبد الله هم يرفعون الأسعار، لأنهم ما يبون الناس اللي ما هي جدية في الالتزام في النادي. مثل العروض هذه تحس إن إدارة النادي تبغى تحقق التارجت عشان يستمر النادي، يعني تحس آخر شيء يفكرون فيه المتدرب اللي يجي يرتاد النادي. لكن يعني يبيلك تختار، معليش لو أدفع سعر أعلى بس إنه تصير تجيني خدمة كويسة.
0: يا سلام، أنا هذا اللي أنا أتكلم عنه. بعدين أنا أتمنى، أنا في أندية دخلت هنا جهة في الغربية، النادي سيء جدا، لا نظافة مسابح. يعني أتمنى الجهات المشرفة أنها يا أخي تعمل زيارة كل شهر على هذا الأندية، تتأكد من سلامتها، سلامة المياه، المسابح، الجاكوزي. يعني في يعني أنا بالنظر، يعني أنا ما معي أجهزة عشان أشوف إنه في مشكلة ولا لا، بالنظر يعني الوضع جدا سيء، ومو مرة مرتين ثلاث أربع. أتمنى إن يعني هذا اللي أقول لك خلى الناس تبعد. ممكن أجي أشترك أدفع أنا مثلا 2000 ريال سنويا، عرض حلو، ممكن بدون العرض ب4000 ريال، العرض ب2000 ريال سنة، والله تمام، يعني ممكن أقل من 200 ريال شهريا. لكن أتفاجأ أروح النادي أتفاجأ يعني شيء سيء داخل النادي، من المسبح، من الأجهزة، من المدربين أنفسهم، من مكان النادي صعب أحصل لي موقف. فأنا أقول أنه قبل ما أنت تروح للنادي، أنا هذه رسالتي في الاتصال هذا، قبل ما تروح النادي يشترك يوم واحد، جرب النادي، شوف داخل النادي كيف الناس، الوضع في النادي، بعد كذا قرر انك تشترك او انك
2: تطلب.
1: تأكد اول
2: ترى هو فعلا، ترى الواحد لازم يسأل على النادي، يبحث ويشوف،
1: ياخذ جولة، يدخل
2: لازم ضروري، هذا اهم شيء. ترى زي كأنك تستأجر مكان، والله العظيم.
1: يمن العافية، شاكرين لك مشاركتك يا عبد الله.
2: سلام عبد الله.
1: ندخل على ناصر ولا اتكلم ولا
2: انتي.
1: يلا يسعد صباحك يا ناصر،
2: خلينا نشوف ناصر. هيا يلا ناصر. الو
1: ناصر
2: اسلم،
1: ما
2: ان الهاتف والله
1: يلا نرجع تعليقا على السجه اللي قبل شوي. يعني فعلا ان الرجوع للنادي، يعني انا شخص يعني مو كثير يعني اروح النادي، حسيت انه كذا، بما ان عندنا بطولات وقصص زي كذا، فاحنا نضطر. عندي اوريدي مدرب خاص في نادي انا الخاص في بطوله الرمايه، فأضيف لنفسي نادي جيم، يعني هذا توضيح، أضيف لنفسي جيم نادرا إلا في حالة أنه توقفت البطولات، خاص ما عاد في معسكرات، ممكن الآن أروح للنوادي.
2: والله شوف، النادي بغض النظر عن أنه التزامي جماعة، ترى هو نمط حياة، بحيث أنك أنت قديش تبغى تقعد قوي يا جماعة. ترى كل واحد يعني بغض النظر، سواء كنت شاب، متوسط العمر، كبير في السن، ترى يحافظ على قوتك، يحافظ على، يسهل حياتك في إنجاز مهامك، تنقلاتك، حركتك، مشيك، روحاتك، طلعاتك، ما تحس فيها بالوهن، بالتعب،

0: اوقاتك حتى اوقات والله العظيم يعلمك الالتزام في كل شيء بس هو صمله تغيير كذا
1: يرتب يومك اصلا بالضبط. يعني مو لازم كل يوم كل يوم، يعني 3 مرات في الاسبوع
0: شكرا
1: كفيله انها تعطيك نشاط.
0: شكرا 3 ايام متفرقه فعلا. اي والله سلام. احد ثلاثاء خميس شكرا قفل الطلب.
1: حول لا قوه الا بالله.
0: اوف اوف اوف
1: ايه
0: مين هذا سبايدر مان؟ اوه لا اوكي
1: اطلع اغنيه اطلع اغنيه
0: يلا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة مستمعين نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، يعني نتكلم عن حالات الطبية الطارئة اللي ممكن تحدث في اي مكان، لكن على وجه الخصوص حتى على متن الطائرة وعلى ارتفاع الاف الامتار. هنا تصبح سرعة الاستجابة والجاهزية عامل مهم في التعامل مع الحالة، ومن طوارئ الطيران إلى المحاكاة الصحية اللي تتيح للممارسين التدريب على المواقف الحرجة قبل مواجهتها في الواقع. يعني بنتحدث اليوم عن أهمية هذا الاستعداد والتدريب في تعزيز سلامة المرضى بالتزامن مع أسبوع المحاكاة الصحية العالمي 2026. الحديث أكثر وبتفاصيل أكثر راح يكون معنا الدكتور لؤي بن كامل سليماني، استشاري طب الطوارئ والكوارث والمحاكاة الطبية. حياك الله وبياك دكتور لؤي.
1: حياكم الله جميعا وصباح الخير على جميع المستمعين.
0: الله يصبحك برضا ونعيم دكتور لؤي. بداية دكتور، ودنا نبدأ بوش أكثر الحالات الطبية الطارئة اللي ممكن تحدث على متن الطائرات، يعني كيف يتم التعامل معها في ظل محدودية الإمكانات أثناء الرحلة؟
1: الحقيقة النظام الصحي طبعا هو نظام مهم للناس، لأنه بحكم أنه أهم شيء عندنا أرواحنا وحياتنا وصحتنا، يبقى في جزء حساس جدا وقت حساس اللي هي وقت الطيران. الإنسان يكون معلق في الجو على ارتفاع 40,000 قدم أو أكثر، ففي هذه الحالة حيكون وضع صعب، ما في مستشفيات، ما في الإمكانيات اللي معتادين عليها، ما في إسعافات.
0: نعم.
1: فتصرف في هذه الحالات يعتبر جدا مهم. طبعا الحالات الشائعة هي نفس تقريبا الحالات الشائعة في يعني اللي بنشوفها في الأحوال العادية.
0: نعم.
1: لكن طبعا التحدي في الظروف اللي موجودة. أكثر الحالات تقريبا تكون اللي هي الدوخة يسموها وشبه الإغماء.
0: نعم.
1: الحالات الجهاز الهضمي مثل الغثيان، الاستفراغ، حالات التنفسية وأزمات الربو، هذه أكثر الأشياء اللي نشوفها يعني.
0: هذه أكثر الحالات اللي تكون متكررة على متن الطائرات. طيب كيف يتم التعامل معها دكتور؟ يعني رغم محدودية الإمكانيات في الطيارة، يعني شلون يكون التصرف؟
1: هو حقيقة يعني الجهات المنظمة في والمشرعة في صناعة الطيران طبعا أكيد تنبهوا لهذا الموضوع من سنين طويلة، وكانت في مؤتمرات واتفاقيات على هذا الأساس. عندنا مثلا منظمة الأياتا الطيران النقل الجوي العالمية، وكذلك الطيران الفيدرالي الأمريكي شرعت لأدوات استعدادات معينة لازم تكون موجودة على متن الطائرات التجارية والرحلات الجوية. طبعا من أمثلة هذه الأدوات أنه يكون في جهاز الصدمات الكهربائية في حال لا سمح الله حصل توقف للقلب، طبعا شنطة الإسعافات هذا شيء كذلك أساسي يكون متواجد، وفي أشياء يسموها نوغو آيتمز يعني عدم صعود الطائرة في حال عدم وجود هذه الأدوات متوفرة، وطبعا شنطة الطبيب هذه من الأشياء الأساسية كذلك في كل الرحلات الجوية.
0: ممتاز ممتاز جدا. طيب دكتور، لو استدعت حالة أحد المسافرين تدخل عاجل الآن ضروري، كيف يتم تقييم الحاجة إلى تغيير مسار الرحلة أو خلنا نقول الهبوط الاضطراري؟ وش دور الطبيب في هذه الحالة الموجودة على متن الطائرة في هذا القرار؟
1: هو سابقا قبل الحرب العالمية الثانية كان في وجود ممرضين على الطائرات، الآن طبعا الطائرات التجارية تعتمد على المسافرين نفسهم الممارسين الصحيين، يعني نسبة 85% من الرحلات يكون فيها ممارسين صحيين، والطاقم الملاحة مدرب على الحالات الإنعاش القلب الرئوي، فالاستجابة يعني حسب بروتوكولات معينة للحالات الطارئة. وطبعا في آليات نحرص أن ندرب عليها الممارسين الصحيين، في حال أنك استجبت لحالة طارئة تقييم الحالة نحاول نعالج المريض مثال على الكرسي قدر المستطاع على نفس المقعد للطائرة.
0: نعم. يعني هل ممكن الطبيب يغير مسار الرحلة؟
1: ممكن طبعا، طبعا القرار النهائي هو للكابتن الطائرة.
0: نعم.
1: لكن يأخذ القرار من الطبيب أو الشخص اللي مباشر الحالة.
0: ممتاز.
1: بيكون في تشاور وفي قرار نهائي عند الكابتن.
0: ممتاز جدا. طيب تزامنا مع هالأسبوع أسبوع المحاكاة الصحية العالمي لعام 2026 دكتور لؤي، تحت شعار المحاكاة وجدتني، كيف تسم المحاكاة خلينا نقول في تدريب الممارسين الصحيين ورفع الجاهزية لمواقف نادرة وحرجة مثل طوارئ الطيران والكوارث لا سمح الله؟
1: صحيح، صحيح. هو الآن في أحوال لا تستطيع أنك تدرب الشخص، أنت لك رغبة أن يكون الممارس الصحي جاهز للاستجابة. في ما الشخص ما وده أنه يكون أول استجابة هي على المريض أو الشخص الحقيقي. فالحل كان العملي والناجح في التدريب والاستعداد هو المحاكاة، بأن الواحد يخلق نفس التجربة ويدرب الممارس الصحي عليها أكثر من مرة بدون أي خطر على المريض، بحيث أنه إذا جاء الوضع الحقيقي سواء كارثة لا سمح الله، سواء حالة طارئة أو حالة صعبة، يكون جاهز الممارس الصحي أنه يتعامل معها.
0: جميل جميل. دكتور جاء في بالي سؤال الآن. طيب لنفرض وأنا أعتقد أنه من المستحيل، لكن لنفرض وحصل أنه كان هناك ممارس صحي سواء طبيب طوارئ أو طبيب مختص في مثلا في مجال معين، طبيب عام على الطائرة، وصار هناك حالة طبية لكن لم يتدخل هذا الطبيب، هل
1: سؤال
0: نعم
1: سؤال جميل هذا، طبعا يطرح علينا كثير، لأنه من أهم النقاط لما يكون في نقاش عن موضوع الحالات الطبية الطارئة هي الأمور القانونية والأخلاقية. طبعا تتفاوت حسب الأنظمة والدول، في مسؤولية أخلاقية في كل الأحوال،
0: صحيح
1: تجيب كممارس صحي هذه مسؤولية أخلاقية، لكن المسؤولية القانونية تعتمد على الطائرة نفسها، فين تسجيلها، تتبع لأي دولة وأنظمة هذه الدولة.
0: أيوة.
1: في حال كانت أبواب الطائرة مفتوحة، الأرض التي تقف عليها الطائرة.
0: يعني هل يحاسب الطبيب على ذلك؟ يعني تعتبر فعلا مشكلة أخلاقية؟
1: ممكن، طبعا الطبيب مغطى بقانون حسن النية.
0: نعم.
1: اللي هي ممكن تستجيب لأي حالة، مثل حالة في الشارع، حالة في محطة قطار. لكن في حال أن الطبيب أخذ تعويض، هذا ممنوع يعتبر، لأنه الآن أصبحت بمقابل.
0: أيوة.
1: خرج عن هذا النطاق اللي هو حسن النية.
0: أيوة. جميل جميل جدا، لأنه فعلا كان هذا التساؤل في بالي، فقلت ممكن، لأنه في بعض الأحيان تصير حالات ممكن أنه ما وافق أو مثلا ما استدعى تواجد أحد من الممارسين الصحيين، فقلت أسأل لأساس يكون عندنا هالمعلومة لأي شخص ممكن يسمعنا الآن كممارس صحي أو طبيب على عبر أثير إذاعة الرياض. طيب دكتور لؤي، مع دخول الواقع الافتراضي والآن الذكاء الاصطناعي في المحاكاة الصحية، كيف تشوف مستقبل هذا النوع من التدريب وأثره في تقليل الأخطاء وتعزيز سلامة المرضى؟
1: لا شك طبعا الذكاء الاصطناعي عمل ثورة ونقلة كبيرة في حياتنا في شتى مجالات الحياة. طبعا المحاكاة الطبية من أكثر المجالات اللي استفادت من موضوع المحاكاة أو موضوع الذكاء الاصطناعي والتقنية، لأن جزء كبير من موضوع التدريب نسميه اللي هو التدريب الافتراضي.
0: نعم.
1: فأنت تخلق بيئة افتراضية عن طريق التقنية، عن طريق الذكاء الاصطناعي. تفاعل الذكاء الاصطناعي يوصل لمستويات عالية جدا، تساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الممارسين الصحيين وتدريبهم.
0: جميل جميل. ختاما دكتور لو يودي أختم معك بهذا السؤال، هل يجب على كل ممارس صحي يسمعنا أو في أي مكان في العالم يكون عنده القدرة الكاملة على التصرف بحالات الطوارئ سواء كانت على متن طائرة، سفينة، مكان عام؟
1: نعم، هذه الرسالة اللي حقيقة أنا الشخصية وكثير من الزملاء حريصين أنه نوصلها للزملاء الممارسين الصحيين، أنه لابد من الاستعداد للحالات في أي لحظة. أنت طبيب قد تواجه حالة للشخص عزيز، لشخص قريب منك، لجار، لأي إنسان في أي مكان قد تواجهها، في مطار، في طريق عام، في حادث سيارة، فلا بد يكون في أساسيات على الأقل التعامل مع الحالات، لأنه هذا تفرق في حياة الإنسان، أغلى ما لدينا هو حياتنا.
0: نعم.
1: فهذا نحن نتعامل مع حياة الإنسان.
0: جميل جميل جدا. الله يعطيك العافية دكتور لؤي بن كامل سليمان، استشاري طب الطوارئ والكوارث والمحاكاة الطبية، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: شكرا لكم وصباح سعيد عليكم جميعا.
0: وياك إن شاء الله، في أمان الله.

والله تحية من القلب لكل الممارسين الصحيين الموجودين والمتربين في أطراف هذه الكرة الأرضية. صراحة يا جماعة الخير ترى يبذلون الجهد العالي الكبير. ما تدرون قد إيش شخص يكون في حالة تأهب وإنسانية عالية يكون دائما على خط الاستعداد خط النار بأنه في حال لا سمح الله حدوث حالة طارئة وعكة صحية لأحد الأشخاص حواليه تلقاه هو أول شخص يبادر وأصلا حتى يصرح باسمه ويصرح بتخصصه ويتدخل التدخل السليم في هذه الحالات. دائما ما نشوفهم حتى يعني في بعض الحوادث المرورية اللي تحصل تلاقي ممارس صحي وقف ممارسة صحية وقفت وشفنا مقاطع كثيرة على السوشيال ميديا فعلا في تدخل كانوا بعد الله سبب في الحفاظ على هذه النفس الغالية علينا. يعني الله يعطيهم العافية وشكرا لكم بحجم السماء والله يكتب أجركم على ما تقدمون ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في حياتكم. مكملين معكم في صباح المملكة لكن بعد هالفاصل الغنائي كونوا على السماء.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها وش رايك، وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم يا فهد الرياضة والأكل الصحي ما عاد مجرد خيارات إضافية، اليوم أصبحت جزء من حياة الناس، من نمط أيضا الحياة. اليوم هذا الوعي اللي شفناه، يعني كثير من الاتصالات يعني عندهم وعي بالصحة، وعي باللياقة البدنية، هذا الاهتمام بدأ ينعكس بشكل واضح على حجم الإنفاق.
1: يا سلام.
0: وعندنا في فقرة بالأرقام يقول لك يشهد إنفاق السعوديين على النوادي الرياضية والأكل الصحي قفزة نوعية غير مسبوقة، مدفوعة بزيادة الوعي بالصحة وأيضا اللياقة البدنية، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030،
1: حيث أفاد أن أكثر من 43% من السعوديين بزيادة إنفاقهم الشخصي على اللياقة البدنية والنوادي مقارنة بالأعوام السابقة، كما يخطط 62% من المستهلكين في السعودية لزيادة حجم إنفاقهم على اشتراكات النوادي والأنشطة الرياضية، ويخطط 64% من المواطنين والمقيمين للحفاظ على عضوياتهم الحالية في النوادي الرياضية ومراكز اللياقة البدنية دون إلغائها باعتبارها أولوية رئيسية حتى عند تنظيم الميزانيات الشخصية. يا رب في ناس منهم.
0: شفت كيف؟ وأيضا تصدر استخدام الصلاة الرياضية في المملكة العربية السعودية نمو سنوي بمعدل يصل إلى أكثر من 16%، وهو المعدل الأعلى عالميا. أما بالنسبة للإنفاق على الأكل الصحي والمطاعم الصحية، التقارير تشير إلى أنه 74% من سكان المملكة العربية السعودية يضعون تناول الطعام الصحي ضمن خططهم اليومية الأساسية. صراحة رقم مرة حلو. وسجل أيضا قطاع اشتراكات ومطاعم الوجبات الصحية نمو متسارع، حيث أظهرت المؤشرات ارتفاع أرباح الشركات الكبرى في هذا المجال بنسبة تتجاوز 50%. يبينا نفتح شركة
1: غذاء صحي.
0: غذاء صحي
1: بسم الله يحوسه.
0: شغالة
1: هي شغالة، بس ما علي، والله فكرة نفكر فيها. كما تصدر سوق المنتجات المتخصصة المشهد بنمو سوق الأغذية الصحية المتخصصة مثل المنتجات الخالية من الجلوتين بمعدل سنوي مركب يقارب 9.7% لتصل قيمة السوقية إلى نحو 477 مليون ريال، واللي يعكس تبني شريحة واسعة من المجتمع لهذا النمط الغذائي، مما أجبر هذا التحول الاستهلاكي مطاعم الوجبات السريعة التقليدية على إدراج خيارات صحية وحساب السعرات الحرارية بدقة لتلبية طلبات المستهلكين الجدد.
0: يا سلام، أرقام رائعة.
1: وفعلا شوف المطاعم الآن ما في تطبيق اللي يحط كم سعر في الوجبة
0: بالضبط.
1: وما ويويله يعني يغلط في عدد السعرات.
0: اي اصلا انت تجي حتى الكوفيات تجي تلقى مثلا كم سعره حراريه، حتى الوجبه الجانبيه اللي تاخذها مع الكوفي تلقى برضو كم سعره حراريه. يعني الشعب صار واعي،
1: ترى شيء بشر بالخير بدريه ان الناس بدات تنتبه للسعرات، للاحتياج للشغلات. لانه يا جماعه خلونا نكون واقعيين يا جماعه، والله العظيم انا في خبر قبل فتره تقريبا قبل سنتين شفته او ثلاث سنوات، يا جماعه مرض السكري منتشر في الاطفال بشكل مرعب.
0: صحيح.
1: اقسم بالله يا جماعه الخير، ليه والسبب ايش؟ الاكل عادي، خلوه ياكل، خلوه ياكل، اسم الله عليه، يرم عظمه يرم عظمه، ما في رم عظمه.
0: وبالمقابل السمنه يمكن هي رقم واحد تهدد حتى الاطفال، لانه بما انه اطفال الجيل هذا دائما جالسين على الايبادات على الاجهزه، فخلاص ياخذ وجبته، أدوا له وجبة صحية.
1: أي الجميل كمان الناس الآن لما أروح النادي مثلا، أنا جربت كل الأوقات، الليل العصر الظهر الصباح الفجر، بسم الله ما شاء الله في بشر. المطعم الصحي اللي جنبه مليان. الاشتراكات الدنيا ما، والله ما هي قضية الحين يقول لك يا الله وش ذا العنا وما أدري. طيب لو تفكر فيها وتحسبها، إذا أنت بتاخذ اشتراك سنوي بمبلغ وقدره وتاخذ وجبات صحية شهريا، ترى قيمة المصاريف اللي أنت تصرفها على الأكل الفاست فود أغلى بكثير من الوجبات الصحية.
0: والفائدة زيرو، يعني أبداً. الوجبة الصحية ما تعطيك أي فائدة،
1: زيادة سعرات، دهون متراكمة، سكر تراكم مرتفع، شيء أنت حتبهذل نفسك بنفسك.
0: فوجبات سريعة ما فيها أي فائدة، يعني زيرو، فبدلها بوجبة صحية. وفي اشتراكات في المطاعم اللي تقدم وجبات صحية، وبرضو اللي خالي من الجلوتين كثير فيها اشتراك، يعني ما شاء الله الصحة أصبحت الحين ضرورة في هذا العصر. يعني أصبحت ما صارت ترى مرتبطة بالأشياء الغالية، مثلا ما عندي أنا أشترك في نادي، يعني الميزانية ما تسمح هذا الشهر. تعال شوف الحدائق، تعال شوف الممشى، تعال شوف ما شاء الله. يعني أنا لما اشتركت في الماراثون حتى انصدمت من كمية الناس كبار صغار، فعلا رياضة للجميع، كبار صغار أطفال صغار مشتركين معنا في الماراثون.
1: يا سلام.
0: الكل يبغى يسوي هذه الرياضة، الكل يبغى يمشي.
1: ثقافة الحمد لله بدأت تنتشر انتشار جميل جميل جميل. والله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية مستمعينا في صباح المملكة. فاصل غنائي قصير وراجع لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في هذه الساعة الثانية. ولما نجي نتكلم عن التعليم، يعني التعليم لما يتحول من معلومة تحفظ إلى تجربة تعاش، يصبح التعليم أكثر متعة وأقرب يمكن إلى الطفل، وأكثر قدرة إنه يترك أثر يبقى معاه لفترة طويلة. من هنا تأتي أهمية الأفكار التعليمية المبتكرة، واللي تبحث دائما عن طرق جديدة تخلي الطالب شريك في عملية التعلم وليس مجرد متلقي للمعلومة. اليوم ضيفتنا نموذج جميل لهذا النوع من الابتكار، معلمة ومخترعة سعودية بدأت فكرتها من الميدان التعليمي، من ملاحظتها لاحتياجات طالباتها. تحولت الفكرة مع الوقت إلى اختراع حاصل على براءة اختراع في مجال تعليم اللغة الإنجليزية بالترفيه. تجربة تجمع بين التعليم، بين المتعة، وأيضا تحاول أنها تجعل من تعلم اللغة الإنجليزية بعيد كذا عن الأساليب التقليدية، يعني في تفاعل، في تشويق للطلاب. خلونا اليوم نرحب بالمخترعة الأستاذة زكية الحياني، معلمة لغة إنجليزية وأيضا عضو المجلس الاستشاري للمعلمين بوزارة التعليم، ونقولها يسعد لنا صباحك.
1: صباح الخير.
0: يا هلا بك.
1: شكرا على المقدمة الجميلة والله.
0: حياك الله. يعني اليوم عندنا اختراع، هذا الاختراع يعني كثير احنا في طفولتنا ترى نعاني اول ما بدنا نتعلم اللغه الانجليزيه، لكن تجينا اللغه الانجليزيه بهذا الابداع، بهذا الاختراع اللي يخلي الطالب يمكن يقبل اكثر على هذه التجربه التفاعليه بعيد عن الاساليب التقليديه. اليوم خلينا نتكلم عن الفكره، فكره تعليم اللغه الانجليزيه بالترفيه. يعني إيش المشكلة اللي حبيتي إنك تعالجينها من خلال هذا الاختراع؟
1: طبعاً أنا معلمة المرحلة طفولة مبكرة ومرحلة ابتدائية، وبدأت لاحظت وأنا في الفصل كنا مطالبين من قبل ما نبدأ نقدم الدرس لازم الكلمات الجديدة نعطيها الطلاب، ولاحظت الملل من الطريقة التقليدية في العطاء. كان يعني مطلوب مننا نقدمها بطريقة يعني يعيدون الكلمات يعني جماعي وفردي. وأنا لاحظ الطالبات في هذه الطريقة ملل، يعني نفس الصوت، نفس النغمة، نفس الحالة، تعليم تقليدي. فبدأت أعالج هذا الملل بإضافة الترفيه، لأن أنا عندي أطفال يحبون اللعب، يحبون الحركة، يحبون استكشاف. فأضفت ناحية الترفيه في هذا الجهاز، ومن هنا بدأت فكرته. أحول تعليم اللغة الإنجليزية من مجرد حفظ المفردات إلى تجربة يتفاعل مع الطفل ويستمتع بها، يسمع، يتحدث، يسجل صوته، يعني يتفاعل مع الصورة والرموز التعبيرية.
0: يعني التعليم بالمتعة، يعني إيش اللي يخلي الطفل يتعلم اللغة بشكل أفضل؟ يعني تتحول دروس إلى ترفيه وتفاعل، يعني هذا الشيء يخليه يقبل على التعليم.
1: أي صحيح. لو نركز في الفئة العمرية اللي احنا مستهدفين هذا الاختراع، الأطفال يتحركون، يعني في الكلاس انت تتابعينهم مو بقول يعني
0: اللي هو سن كم
1: كثير.
0: سن
1: كم؟ فالطفل بطبيعته يحب اللعب والاستكشاف والتجربة.
0: صحيح.
1: والجهاز هذا يعني جاء في عالمهم، في عالم اللعب وعالم المتعة، هذا عالم الطفل. فلذلك أصبح الإقبال أكثر على تعلم اللغة الإنجليزية، يبدأون يلاحظون الكلمة، يغيرون ملامح وجههم زي الكلمة. يعني مثلا هو الجهاز انه تقرا الكلمه وانت زعلان، تقرا كلمه وانت مبسوط، يعيش مواقف للغه يعني في الفصل، بعد كده يبدا يمارسها. يعني لما اتكلم الانجليزي ما اتكلم طول الوقت نفس الطريقه التقليديه اللي هي عيد فيها الكلمه، اتكلم وانا زعلان، اتكلم وانا مبسوط، اتكلم وانا مشاعر، يعني مشاعر فرح ومفاجاه. فالجهاز يخليه يعيش هذه المشاعر، سيسجل الطفل مشاعره يعني بطريقة الترفيه كوميديا، ونفس الوقت يعيش اللغة. وكثير من اللي طبقوا معايا حفظ الكلمات بطريقة غير مباشرة باللعب والترفيه. عالمهم يعني،
0: خاصة الجيل الجديد يعني ما شاء الله جيل تقنية يعني. إيه. الآن هذا الجهاز يعمل، هل هو تعليم ذاتي ولا يشارك المعلمة والفصل معه؟
1: لا هو الجهاز، طب أنا بقول عليه أكثر، أنا عملت منه نموذج أولي في دمى. دمى بشكل شكل نفس شخصية الطالبة بزيها، ودمى تراثية لأننا نهتم بالتراث السعودي. فيبدأون في أزرار، بتبدأ تضغط على الزرار وتبدأ تسجل صوتها حسب الشكل اللي يطلع لها. فمثلا تقرأ كلمة بوك يطلع لها شكل حزين فتقرأها بشكل حزين، تطلع لها كلمة شكل غضبان فتقرأها غضبان، حسب المواقف. فهي تعيش مواقف وتمارس اللغة وأيضا مستمتعة بعدين ترجع تسمع صوتها بنفس النغمة، وهو كمان يغير صوتها بعد كده تستمع لصوتها وتراجع الكلمة نطقها صح ولا ما هو صح، ونفس الوقت هي مستمتعة تلعب.
0: ممتع الحقيقة، يعني أنه يفكر برضو يتعرف كيف أنه يمثل الشعور وهو يتعلم كلمة جديدة، كلمة إنجليزية جديدة.
1: استماع ونطق وتسجيل وإعادة استماع وتأمل بالصورة والمشاعر، فيعيش ذاكرة بعيدة يعني. الموقف ممكن يحصل له بعدين هو يعني ما مارسه من قبل.
0: طب انتي وانتي تطبقين يعني، هل جربتيه ميدانيا يعني، هل لاحظتي يعني ايش لاحظتي على الطالبات بعد تطبيق الفكرة يعني، هل انعكس اسلوب التعلم بالترفيه على سرعة استيعاب الاطفال؟
1: يعني بعد ما عملت، طبعا انا عملت ابحاث كثيرة وكيف ممكن انتقل منه كونه فكرة، واخذت عليه البراءة لنموذج اولي، فتواصلت مع الصين وطبقت النموذج الأولي في الدمى. فكنت الدمى دي موجودة في فصلي وصورتها موجودة ولها أغنيتها الخاصة، فالطالبات دائما منتظرينها يسجلون أصواتهم بالترفيه بطريقة بالكوميديا، وعملت دروس تطبيقية وكثير من المعلمات استخدموها يعني حتى غير التخصص، مو بس اللغة الإنجليزية. أذكر معلمة الاجتماعيات زميلتي استخدمتها الكلمة، كانت في اجتماعيات صعبة، فكانوا عشان يتقبلون بالكلمة يسجلونها ويستمعون لها بعد التغيير يعني بالطريقة الكوميدية. فبدأوا يعني حتى المواد أخرى على فكرة، مو بس اللغة الإنجليزية، المزايا المصالح لأي لغة ولأي مادة. وأصبح أقبل أكثر على

0: مشاركه. يعني كثيرين من اللاعبين هم درسوا اللغه الانجليزيه، يعني في بعد عنها او حذر منها، او يعني عدم الاحساس انه يقدر يتكلم الانجليزي، لانه انبنى منذ طفولته انه لا يستطيع. هذا جهاز جهز انه هو يستطيع، يعني مناسب للموهوبين، مناسب للخجولين، ومناسب لكل فئات الاطفال، في اقبال اكثر على الماده والمشاركه.
1: هل في شيء يعني كذا بتطورينه في هذا الاختراع، يعني بحيث انه يصير قابل يمكن للفئات الاكبر، بما انه برضو في صعوبات مثلا في الرياضيات، في الكيمياء، في هل ممكن انه يتعدل بحيث ان المعلم اذا مسكه ممكن يعدل على حسب الكلاس الخاص فيه؟
0: هنا يجي المعلم القائد، دائما في جمله قلت تمتع بالرحله ودع القياده لنا. يعني كيف هو معلم قائد ممكن يستفيد من هذا الجهاز يوظفه في حاجات صعبه للطلاب عنده، ويعرف يعني يستفيد منه ويحاول بطريقة ممتعة أكثر. هو الآن تصميمه مناسب بالكوميديا لهذه الفئة العمرية، لكن أكبر من كذا يعني هذه فكرة إن شاء الله حطورها أكثر. شكراً
1: لك. إحنا طبعاً أكيد ننتظر جديدك، لأنه الأفكار ما توقف عند اختراع واحد، يعني في النهاية تتطور وتصبح تناسب جميع الفئات. اليوم الرسالة اللي توجهينها للمعلمين والمعلمات اللي عندهم أفكار مبتكرة خاصة في داخل الفصول، يعني أنا قد زرت أكثر من مدرسة وشفت كيف إنه المعلمات مبدعين الحقيقة في طريقة توصيل التعليم، فكيف إنهم يحولونها إلى ابتكار قابل للتطبيق؟
0: يعني هذا أصبح الآن من اهتمامي، إني أنتقل إني أنشر هذا الفكر في عندنا في المعلمين في المملكة. وعلى فكرة إحنا بدأ الآن كثير من المعلمين ظهروا في هذا المجال وشاركوا في مسابقات دولية ومثلوا الوطن الحمد لله. فأهم شيء لما تلاحظون المشكلة في الفصل ووجدتوا لها الحل، ابدأوا انتقلوا بها إلى كيف نحولها لابتكار، وكيف يعني نبدأ ننتقل لكونها استراتيجية، ابتكرتها ووجدت أثارها ونتائجها وانتقل بها إلى إنترنت الأشياء. هذه العبارة اللي ممكن يحتاجون يبحثون عنها، ننتقل بها إلى إنترنت الأشياء ونبدأ نطور فيها. ويعني ما نيأس، يعني أنا أقول لكم البراءة ممكن تأخذ سنتين وأكثر، قبلها في سنوات من التجربة وقياس الأثر، وكيف أنا نحولها من كونها تجربة شيء لاحظناه في الفصل إلى تقنية وبراءة اختراع. يعني المجال قدامكم مفتوح.
1: الحقيقة إحنا نقول لك شكرا على هذه الجهود اللي تبذلينها في العملية التعليمية، شكرا لأنه أنتم المعلمين تطلعون لنا بأفكار تساهم في خلق جيل جديد مبدع، يعني ما هو جيل يعني محدود في صندوق، لا ينطلق يعني مبدع مفكر مخترع. الحقيقة أنت مثال للمعلمين اللي ساهموا في إنجاز هذا الجيل وتربية هذا الجيل الشاب اللي غدا راح يكون هو جيل المستقبل. كل الشكر لك أستاذة زكية.
0: يعني قلنا عبارة بي كمان المعلمين والمعلمات،
1: تفضلي.
0: الفصل الدراسي ليس فقط مكان لتقديم المعرفة، قد يكون مختبرا للأفكار والابتكارات، يعني في كثير ابتكارات تنتظركم في فصولكم. شكرا.
1: الله يا سلام. شكرا لك أستاذة زكية اللحياني، معلمة لغة إنجليزية، عضو المجلس الاستشاري للمعلمين بوزارة التعليم. كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل وهذه الإضاءات الرائعة، وشكرا أيضا على الجهود اللي تبذلونها في العملية التعليمية. شكرا لكم.
0: شكرا.
1: حياك.

شايفين كيف يا جماعة الخير؟ يعني تجربة ضيفتنا اليوم بدت من ملاحظة احتياج حقيقي داخل الفصل، وبعدين تحولت هذه الملاحظة إلى فكرة، الفكرة تحولت إلى ابتكار، الابتكار راح إلى براءة الاختراع في مجال تعليم اللغة الإنجليزية بالترفيه. يعني هذا النوع من التجارب يأكد لنا إنه الميدان التعليمي مليء بالأفكار. المعلم اليوم ما يقتصر دوره على نقل المعلومة، المعلم يستطيع إنه يكون صاحب فكرة ومبادرة واختراع، خاصة لما يكون قريب من

طلابه ويعرف احتياجاتهم وأيضا تحدياتهم. الأجمل أنه الطفل لما يتعلم وهو مستمتع تصبح المعلومة مرتبطة بتجربة جميلة، يعني بتأثير رائع. يعني مثل معلمة اللغة الإنجليزية الأستاذة زكية، يعني كانت تجربة رائعة في حياة في ذاكرة الطفل، وتتحول الحصة اللي كان ينتظرها الطفل باعتبارها واجب دراسي إلى مساحة ينتظرها بشغف. احنا نقول كل الشكر والتقدير لمخترعتنا المعلمة زكية اللحياني، معلمة اللغة الإنجليزية وأيضا عضو المجلس الاستشاري للمعلمين بوزارة التعليم، كل الشكر لها على هذه مشاركتنا هذا الاختراع الرائع. وأكيد إحنا معانا كثير من الفقرات الرائعة، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة، وحياكم الله في هذه الوقفة في فقرة كاتب ومقال، طبعا التي نلتقي فيها بأصحاب الأقلام والفكر ونتعرف من خلالها على تجاربهم ونتاجهم الأدبي والفكري. يسعدنا اليوم أن نستضيف الكاتب الأستاذ أحمد بن ناصر طيار للحديث عن تجربة الكتابية وعن كتابه غذاء العقول في وصفات العقلاء وما يحمله من أفكار وتأملات حول العقل وتنميته وسبل الاستفادة من قدراته. حياك الله وبياك أستاذ أحمد.
1: حياكم الله وحيا الله الأخ الفاضل وحيا جميع المستمعين، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
0: وياك إن شاء الله. بداية أستاذ أحمد، نود أن نبدأ بنبذة بسيطة مختصرة عن كتاب غذاء العقول في وصفات العقلاء.
1: نعم، الحديث عن العقل والعقلاء حديث تتوق النفوس إليه وتتطاول الأعناق للحديث عنه وتشتد الحاجة له في كل زمان ومكان. فالإنسان إنما هو بعقله، والعاقل هو من أحسن استخدام عقله الذي هو من أعظم هبات الله تعالى وعطاياه منحه. والقدرة على امتلاك زمام العقل هي مهارة صعبة ومعقدة، لكنها ممكنة الحصول. والأشخاص الناجحون هم الذين استطاعوا السيطرة على أدمغتهم وقلوبهم.

0: بهم وأحسنوا التعامل معها واستخدموها بحيث تخدم أغراض مشتريفة. وهذا يتطلب جهدا وصبرا. ومعظم الكمالات صعبة على النفس لأنها ترجع إلى تهذيب النفس والارتقاء بها عن حضيض الحيوانية. ولقد كان هذا الموضوع من أعظم الموضوعات التي اعتنيت بها وحرصت على قراءة كثير من الكتب التي تتحدث عنها منذ أكثر من 10 سنين، وكنت خلالها أدون في مذكرتي ما يخطر لي حول هذا الموضوع الهام، وأكثر التأمل في حال عقلاء وأخلاقهم وطباعهم وحسن تعاملاتهم وتصرفاتهم التي دلتهم عليها عقولهم. وصاحبت كثيرا منهم وحرصت على صحبتهم والنظر في أخلاقهم وحسن آرائهم وطباعهم، فرأيت هؤلاء العقلاء أحسن وأفضل تعاملا وأدبا وسمتا وأخلاقا وطباعا وآراء وأحسن عشرة وأقل أخطاء من غيرهم، وجعلت أتلمح خصالهم وأدقق في أخلاقهم وأتأمل في صفاتهم التي دونتها في مذكرتي على مدى 10 سنوات تقريبا في أزمنة متقطعة حسب ما يمر بي من موقف أو حدث، ثم عزمت على التفرغ لجمعها في كتاب وصفها وتنقيحها، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم.
1: جميل جميل أستاذ أحمد. طيب في خضم هذه التأملات وأيضا البحث والقراءة عن الكتب المتعلقة بالعقل والعقلاء والملاحظات وما إلى ذلك، كم استغرقت مدة تأليف هذا الكتاب؟ ذكرت أنك تفرغت لهذا الكتاب لكتابته وتأليفه، ما الفترة الزمنية التي قضيتها في إعداده وكتابته؟
0: قرابة عشرة أعوام تفرغت تقريبا لهذا الكتاب، لكن مو تفرغ كامل، ولكن أعطيته كثيرا من وقتي وصرفت له شيئا من ذهني، لأن هذا موضوع مهم جدا
1: جدا.
0: هذا الإنسان هو إنما بعقله. نعم
1: نعم. طيب قبل أن نتحدث عن الكتاب أستاذ أحمد، لنتوقف قليلا عند مفهوم العقل. يعني ما شاء الله من خلال هذه المقدمة والبحث لعشرة أعوام، وأيضا فعلا عندما ندرك بأن العقل هو نعمة، ما معنى لو أردنا تفسيره أو نبحث عن معناه لغة واصطلاحا، ما هو العقل؟
0: العقل في اللغة هو ضبط الشيء وحبسه، لأنه يعقل صاحبه عن الجهل، وإذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح كان عقله مانعا له من القدوم عليه. ومنه قيل للحبل الذي يشد به ذراع البعير عقال، لأنه يعقل ويحبس عن حركة. ومنه قيل الذي يوضع الرأس عقال، لأنه يمنع ما تحته عن السقوط والاضطراب. ووجه تسمية العقل بهذا الاسم كونه يمنع صاحبه عن سفاسف الأمور ويحبسه عن ذميم الأخلاق والفعل. فالعاقل هو الذي ينهاه عقله عن كل قبيح ومعصية، ويرجع إلى عقله في أموره وشؤونه دون هواه وشهوته وعاطفته. فهكذا العقل يحبسك عن كل ما لا ينبغي. نعم
1: سبحان الله. طيب طرحت في في في في, في الكتاب مسألة جميلة تتعلق بمحل العقل أستاذ أحمد، يعني هل العقل في الدماغ أم في القلب؟ وفي حال اخترت أحدهما يعني، فما دلالتك على هذه المسألة وأيضا الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في ترجيح أحد القولين؟
0: نعم، أنا حقيقة تأملت هذا كثيرا جدا، سواء من كلام العلماء القدامى أو من علماء الطب في هذا الزمان، وتكلم أكثر من طبيب في هذا الزمان مختصون، وذكرت لكم خلاصة هذا الكلام، يعني كلام أطباء وليس كلام فقط من جهة شرعية.
1: نعم.
0: بل من أطباء لهم ممارسة في هذا الجانب.
1: نعم.
0: خلاصة أقوالهم أن العقل ليس هو الدماغ، هناك فرق بين عقل ودماغ.
1: سبحان الله.
0: العقل ليس هو الدماغ، العقل ليس هو الدماغ وليس جسما محسوسا، بل هو صفة معنوية. فلما نقول أنت عاقل ومعناها أنك أنت دماغ لا. نعم. وإنما هو صفة معنوية. هذا العقل له تعلق بالدماغ والقلب. إذن هذا كلمة عقل هي الدماغ؟ لا، العقل صفة معنوية لأنت عاقل، إذن هي عبارة عن صفة فيك. فالعقل العقل هو التفكير والنظر ومصدره الدماغ، أيضا العقل هو قوة إرادة وعزيمة وضعفهما ومصدره الأقل. فمبدأ الفكر والنظر والتصديق والتكذيب في الدماغ، ومبدأ الإرادة والعزيمة والعمل بالعلم في القلب. فالنظر والخواطر والأفكار التي تؤدي إلى تصديق الشيء أو تكذيبه إنما هو من الدماغ والمخ، والقلب يصدقها أو يكذبها. والخوف والفزع والحب والحزن والفرح والبغض والحسد والحقد والخور والشجاعة والحرص والشره من أعمال القلوب.
1: سبحان الله.
0: نعم، فقد يكون الرجل مصدقا لأن المخ توصل لذلك، لكنه لا يعمل بتصديقه لأن القلب لم يعزم على ذلك. ولذلك لو استبدل القلب بقلب آخر أو بقلب صناعي لم يؤثر ذلك على علمه وتصديقه وصوراته، ولكن يؤثر ذلك على عزيمته وهمته وعمله بعلمه ومخالفة هواه. فهناك ارتباط وثيق بين القلب والمخ. وإذا كان شخص يعتقد اعتقادات، يعني عنده اعتقاد معين سواء باتجاه الله بالأديان ويرى آراء معينة، ثم نقل قلبه إلى شخص آخر، فلن يحمل قلبه تلك الاعتقادات والآراء، بل سيكون هذا القلب الجديد متعلقا بالدماغ الآخر الذي اتصل به أيا كان.
1: سبحان الله.
0: نعم، فيبث له الإشارات والتنبيهات عبر النظام العصبي، فيشترك معه في الذاكرة ليبدأ عمله كما خلقه الله، ويكون كعضو من أعضاء الجسد مثل اليد ورجل ونحوها. هذا الخلاصة كلام الأطباء حتى المعاصرين.
1: سبحان الله. أي بمعنى أنه لا علاقة بالقلب بهذه الذكريات، هي مرتبطة بالدماغ فقط، لكن الدماغ هو حلقة الوصل بينه وبينه حتى يصل هذا التوحد بينهما في الجسد الجديد. سبحان الله. سبحان الله. طيب أستاذ أحمد، عندما نقول يعني استلهمت بعض، يعني جاني سؤال الآن، يعني عندما نقول أن فلانا أكثرنا تعقلا، أي بمعنى هنا أكثر شخص متحكم في عقله في دماغه وقلبه في أن واحد؟
0: أحسنت. لما نقول إنسان عاقل هذا إنسان عنده قوة نفس تتحكم بدماغه وقلبه. الدماغ هذا عنده تصورات، الدماغ هذا يفرز معلومات، لكن يبقى هذه النفس، هذه الروح، هي تنظر في هذه المعلومات وتميز الصح والخطأ. القلب كذلك لما يكون عنده ضعف يقول الروح والنفس لابد أن تعمل بهذا الصواب. مثل كرم، بعض الناس عنده مال وعنده كذا ويشوف أخوها ضعيف محتاج، يبدأ الآن صفة العقل، يا أخي أنت هذا محتاج، ساعد أخاك، عاونه. هنا يبدأ العاقل يقول نعم أتغلب على نفسي وعلى هواي. هذا هو العقل.
1: سبحان الله. طيب أستاذ أحمد، تحدثتم في الكتاب أيضا عن طرق تنشيط الدماغ وتقوية قدراته، ما أبرز هذه الطرق؟ لعل من يسمعنا الآن عبر أثير إذاعات الرياض يعني يستلم الكثير من هذه الفكرة ومن هذه الطرق ويعمل على هذا الشأن.
0: أحسنت. أنا أقول قوة الذاكرة وجودة استحضار المعلومات والمحفوظات مطلب لكل إنسان. كل واحد منا يسمع الآن يتمنى أنه يمتلك قوة في الحفظ وقوة في الذاكرة، بحيث أنه يتذكر ما حفظه وقرأه من أشياء نافعة. كل واحد منا يتمنى يكون عنده بطء في النسيان، سواء في علاقاته مع الناس، أحيانا تقع في الانحراج، تقابل فلان ويا مرحبا فلان، يا هلا معك فلان، بعد يعني يوم تقابله عرفتني، لا والله نسيتك. لكن تخيل تقول إيه ما أكيد فلان هو اللي يخفى القمر. فرق بين اللي ينسى واللي ما ينسى. أي نعم. فأنا أعطيكم الآن فائدة مهمة جدا، فأقول أركان التذكر سهلة جدا وهي ثلاث فقط أركان التذكر: التركيز والتكرار والربط. احفظوها الآن: تركيز
1: نعم،
0: تكرار، ربط. أولا التركيز، حينما يأتيك ثلاثة من الرجال ويعرفونك بأنفسهم، هذا فلان فلان فلان، فتنسى اسم واحد منهم بعد دقيقتين، فليس السبب من ضعف ذاكرتك بل من ضعف تركيزك واهتمامك بهذا التعريف.
1: الله.
0: نعم، وقد أظهرت جميع الدراسات العلمية أن مجرد محاولة أداء شيئين في الوقت نفسه يؤدي إلى فقدان التركيز على كلتا المهمتين. فبدون التركيز والانتباه الكامل لن تصل لن تصل المعلومات إلى مرحلة الذاكرة طويلة المدى. فالمهام المتعددة هي عدو الذاكرة. أعيدها، المهام المتعددة في آن واحد هي عدو الذاكرة. أنت الحين معي الآن، لو أنك تفكر شيء ثاني، هل تركز في كلامي؟
1: لا أبدا،
0: لا يمكن. معلومات اللي قلت هذه هل يمكن تحفظها؟ لا يمكن. لكن إذا كنت الآن مركز بكل كلامي وما أنت مشغول بشيء ثاني، فإن المعلومات اللي أقولها ستحفظها وقد تدوم معك مدة طويلة.
1: فعلا فعلا.
0: ونضرب مثال يسير، الذي يريد حفظه حفظ القرآن مثلا، يجب عليه أن يصب التركيز على القرآن. فإذا انشغل بجواله أو شرد ذهنه بأمر ما، ضعف ذاكرته وسرع نسيانه وتسارع نسيانه لما حفظ. إذا هذا هو الأول، التركيز. التركيز. الثاني التكرار. باستطاعتك أن تتذكر كمية كبيرة من المعلومات إذا كررتها جيدا. فلذا أعد وكرر المعلومات التي تريد أن تتذكرها. دائما تذكار التكرار، يعني كونك تريد يعني استيعاب شيء معين ما يكفي مرة واحدة، كررها مرة مرتين ثلاث أربع وأكثر،
1: تصبح عادة خلاص، أكثر أنها ملتصقة.
0: نعم أحسنت. آخر نقطة مهمة جدا، ترابط الأفكار. فأقول إن سر الذاكرة الجيدة هو تكوين عدة أفكار مترابطة. فأعطيك مثال، أذكر قبل 15 عاما زرت رجل فعرفني باسمه، وأنا لا أكاد أحفظ الأسماء، هذا طبعي سبحان الله، يعني لو تقول اسمك الحين ممكن أنسى لأني ما استعملت هذه أصلا. لكن بعد المعلومة هذه الحقيقة فأفدتني، لكن أتكلم عن سابق. فهذا الشخص قال لي اسمي عقاب زيدي كذا، عقاب زيدي. أنا عقاب هذا ما يمكن أذكرها أصلا، كلمة عقاب زيدي يعني
1: نادرة،
0: كثير من الناس أنساهم أصلا.
1: نعم.
0: ثم قال لي لكي لا تنسى اسمي تذكر أن العقاب نزل على ذنبي هذا.
1: الله.
0: قلت خير كذا، يقول نشوف جاء عقاب من السماء وجاء لم ذنبي ومسكه.
1: سبحان الله.
0: فلم أنسى اسمه من أول مرة ولم ألتقي به بعد ذلك اليوم، في حين أني نسيت عشرات أسماء رجال الذين تكرر لقائي بهم. فأنا أنصح الجميع بتنشيط الذاكرة من خلال هذه الأمور المهمة جدا، وهي التركيز والتكرار والربط. سترى بإذن الله، سترى أن الذاكرة تتنشط وأنت يعني تجد في نفسك يعني يعني عندك قوة في الحفظ بخلاف الماضي.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب أنا جاني سؤال قبل ما نختم أستاذ أحمد. طيب الآن يعني أنا استشفيتها من كلامك الآن، أنا لا يوجد هناك شخص يعني دعم يعني عذر على الكلمة، شخص يعني قليل الذكاء أو ما يسمى بالعامية غبي نوعا ما، ربما نقول عليه أن هناك لم يكن أو حلقة يعني ممكن نقول أنه حلقة الوصل بين دماغه وقلبه غير متزنة غير سوية.
0: صدقت، لأن هذا الذي يقال أنه غبي هو مو غبي، ولكن الناس عطوه فكرة أنني غبي، فهو خلاص أصلا عطل مخه وعطل قلبه لأني غبي. فلذلك نقول يقول لغيري من أولاده ولا الطلاب أنت غبي، أن تقتل في نفوس الناس إبداع. أنت أن تعطل عقولهم وقلوبهم. فهذه الكلمة يا أخي ينبغي أن نزيلها. وأنا أعطيك مثال يسير إن أنت لي بقي دقيقة ولا ينتهينا؟
1: تفضل خذ وقتك، الوقت كله لك.
0: أنا سأعطيك مثال جميل لما يقال عن غبي. يعني هذا أنا شخص أعرفه نشأ يقال عنه بليد وغبي، حتى رسب في دراسته يعني أكثر مادة. ثم بعد ذلك جاء أحد وشجعه وقال لا أنت ما تبغبي، أنت ذكي، أنت في كذا وكذا. سبحان الله، فجاء حماس أني أنشط عقلي. فبعد مدة في دراسته أخذ الأوائل
1: ما شاء الله.
0: إذن هذا مثال يسير أن قضية هذا الغباء حقيقة مهيب صحيحة، الناس ما عندهم هذا الغباء، ولكن إما جنون أو عقل. ما دام أنك عاقل لا تقول غبي، لكنك عطلت عقلك.
1: سبحان الله. يعني في هذه الحالة يجب على الواحد أنه فعلا يكون حذر تماما في التعامل مع الأطفال أو مع الأشخاص الآخرين، حتى لا يلقي على مسامعهم بتكرار هذه الكلمة أو كلمات جارحة أو مسيئة، حتى لا يصدقها القلب فيترجمها العقل على ذلك.
0: الله احسنت تمام احسان. وايضا ازيدك انا اقول لمن يسمعني من الشباب الشابات اللي يقال انت غبي انت ما تفهم ان حافظتك ضعيفه لما تكلف بواجب وتنسى انت غبي لا ما تبغى بي. طبق القواعد هذه ستبهر من قال عنك غبي.
1: سبحان الله
0: سبحان الله وفقكم ويبارك فيكم.
1: يعطيك العافيه الكاتب استاذ احمد بن ناصر طير، شكرا للامانه على اثراك لنا بهذا الشان وهذا الموضوع الجميل العظيم الملهم للامانه، وجعلنا حرفيا انا يعني اصبحت اتفكر اثناء حوارك في هذا القول في هذه التفاصيل، وشكرا ايضا لتلبيه هذه الدعوه وتواجدك معنا في برنامج صباح المملكه.
0: وشكرا لكم والاخوه المستمعين، واسال الله جل وعلا لهذه البلاد ان يحفظها ويحفظ امنها ولتأمرها. وبارك الله فيكم
1: وياك ان شاء الله، اتمنى لك يوم جميل في امان الله.
0: في امان الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم هذه الصباحات الجميلة. وتعال أقول لك شيء يا فهد، يعني قد صارت لك أكيد وقد صارت لنا كلنا، أن توقف كذا في الغرفة شوي تقول أنا وش كتبي؟
1: أيوة
0: أنا وش كتبي ربي؟ يعني هاي أكيد تحصل معنا كلنا، نحاول نتذكر بعد آخر شيء نطلع من الغرفة وحنا ما تذكرنا وش كنا نبي. يعني إذا صارت لك هذه الحالة لا تقول إنها، يعني لا تخاف أول شيء ولا تقول إنها حالة شرود عندي فقدان ذاكرة، لا، في عندنا هنا دراسة وأبحاث في علم النفس تقول لك حاجة ثانية. فوش تقول؟ تقول لك يعني هل اسمها تأثير عتبة الباب.
1: أوبا
0: إيه، تعال نشوف من وين يجي التأثير هذا. يقول لك هل فكرت، يعني قد فكرت بشيء وناوي تقوم فيه وبعدين تروح تاخذه وبمجرد انك مشيت وطلعت من الغرفه نسيت تماما وين انت متوجه؟
1: حصل.
0: ايه، وفي هذا التفسير يعني لا تخاف، طلع لها تفسير نفسي مو بس مرتبط بالشرود، لا، ولا مرتبط ايضا بكثره الانشغالات، لا، في ابحاث في علم النفس اشارت انه في عامل اضافي ممكن يسهم في حدوثه وهو ما يعرف بتاثير عتبه الباب، إذ يبدو أن عبور الأبواب يغير طريقة تعامل الذاكرة مع المعلومات التي كانت حاضرة قبل الانتقال المباشر.
1: يا ساتر. ويقول لك لا يعني ذلك أننا سننسى ما نريد فعله كلما دخلنا غرفة جديدة، لا، فالتأثير يتفاوت تبعا يعني لما يشغل الذهن وطبيعة الانتقال، كما يختلف باختلاف نوع المعلومة التي نحاول تذكرها، ويرتبط أحد التفسيرات بالطريقة التي ينظم بها العقل خبراته اليومية. فكل نشاط نمارسه من إعداد الطعام إلى الجلوس للعمل يحمل مجموعة من المعلومات التي تظل في مقدمة الذاكرة ما دامت مرتبطة بالمهمة الحالية، ثم تتراجع أولويتها عند الانتقال إلى نشاط جديد.
0: وأيضا يشير عالم النفس جابرييل ريد فينسكي من جامعة نوتردام الأمريكية إنه الباب ممكن يعمل كحد يفصل بين حدثين، فيجعل تحسه في المرعب، فيجعل استدعاء بعض التفاصيل المرتبطة بالمكان السابق أصعب بمجرد مغادرته. أيضا يعني نية إحضار الشيء ممكن تبقى معلقة برا الباب، يعني أحيانا ينشغل العقل بتحديث معلومات عن البيئة الجديدة، يعني أنت طالع من غرفة داخل غرفة، عقلك ينشئ هذه غرفة جديدة، هذه هنا في كنب، هنا في مدري، فينسيك
1: ها؟ إيش؟ أنا شوية
0: أنا فين؟ فيلم رعب والله.
1: طبعًا عشان كذا يلجأ كثيرين للعودة للمكان اللي انطلقت منه الفكرة. يعني طلعت من غرفة النوم رايح المطبخ، تقوم ترجع غرفة النوم عشان تتذكر على أمل أن يستعيدوا ما نسوا. لكن التجارب تشير إلى أن الرجوع وحده لا يضمن استعادة الذاكرة، وإن كان قد يعني يوفر محفزا بصريا يعيد تفعيل المعلومة.
0: فعسم بالرحمن كذا وانت جاي داخل على الباب، استعن بالله ان شاء الله يا عقلي تجهز.
1: لا وركز، ترى فعلا، ترى شوفي قبل شيء حتى كان مع ضيف الأستاذ أحمد قال ترى هي شغلة بسيطة، ترى انت ترى عقلك ما في مشكلة ترى ولا في خلل، ترى بس هي شغلات بسيطة تقوي العقل، تركيز، تكرار، اوكي، اللهم صل الحبيب، هذا التركيز لازم تركز في الشيء، لازم تركز.
0: ترى في عندنا احنا في يعني في الثقافة الموروث اللي عندنا نسمي لما نجي عتبة الباب، من الموروث الديني عندنا لما ندخل الباب نسمي باب البيت، ولما نطلع منه نستعين بالله. برضو في كثير اشياء يعني تحس انها جاية ديننا عرفنا عليها قبل،
1: يسلام،
0: والان صاروا يكتشفونها. وصارت بعض الافلام الرعب اللي نشوفها برضو تتكلم عن عتبة الباب، يجيك الزومبي ولا الوحش يوقف عند عتبة الباب قول له ادخل،
1: تفضل.
0: يا اخي من الصبح انا متاثره في الافلام، ما ادري ليش.
1: اجلس. شكلك متابعين تروحين السينما اليوم؟ شكلي
0: يعني اروح اشوف دور زومبي ولا فاينبر.
1: ناوي شراسه اليوم.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. ولما نجي نتكلم عن قطاع البناء اليوم، قطاع البناء والتشييد يشهد في المملكة نمو متسارع مدفوع بالمشاريع الكبرى وأيضا التوسع العمراني والنهضة التنموية اللي تعيشها مختلف مناطق مملكتنا الغالية. في هذا السياق تستضيف محافظة جدة معرض جدة الدولي للبناء جيبكس 2026 خلال الفترة من 15 إلى 17 من سبتمبر في مركز جدة للفعاليات والمعارض التابع لغرفة جدة بمشاركة نخبة من الشركات وأيضا المحلية والدولية. المعرض يجمع تحت سقف واحد متخصصين في قطاع البناء التشييد وأيضا يشكل منصة لعرض أحدث المنتجات. خلونا نتعرف أكثر حول تفاصيل هذا المعرض وأهدافه والأشياء اللي يقدمها للقطاع. يسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذ وليد واكد الرئيس التنفيذي لمعرض جيبكس 2026 ونقول يسعدنا صباحك.
1: صباح الخير، أهلا أستاذة بدرية،
0: حياك الله. اليوم نتكلم إحنا عن معرض جدة الدولي للبناء 2026 جيبكس واللي أقيم في مدينة جدة. يعني إحنا اليوم نبي نتكلم عن هذا المعرض في نسخته الحالية، كم عدد المشاركين فيه؟
1: السنة هذه الحمد لله المشاركات تتجاوز 250 مشارك من المملكة العربية السعودية وعدد من الدول من أبرزها الصين ومصر والأردن وبعض دول الخليج.
0: فين المعرض يقام ومن يعني تاريخه من كم إلى كم؟ تفضل.
1: نعم، المعرض يقام في مركز جدة للمعارض والفعاليات تابع لغرفة جدة، والمعرض يقام برعاية غرفة جدة بشكل دوري، والدورة هذه الحمد لله الدورة الرابعة للمعرض، وكل سنة بنشهد فيها تقدم ونجاح عن السنة اللي قبلها.
0: ماذا عن قطاعات المعرض؟ كلمنا عنها.
1: والله شوفي، في ظل النهضة العمرانية القائمة الآن في المملكة العربية السعودية بشكل عام ومدينة جدة بشكل خاص بعد الأعمال التطوير الكبيرة اللي قامت فيها الحكومة مشكورة، جدة تحتاج إلى معرض يقدم عدد من الخدمات. هذا المعرض بيقدم الخدمات الخاصة بأدوات ومواد وتجهيزات البناء، هذا القطاع. القطاع الثاني المعدات الثقيلة الخاصة بالبناء، والقطاع الثالث والقطاع الديكور الداخلي زي الباركي والدهانات وورق الجدران وخلافه.
0: اليوم إيش اللي يميز أستاذ وليد السوق السعودي في مجال البناء عن غيره؟ يعني كيف هذا المعرض ممكن إنه يساهم وسط حضور عالمي زي ما ذكرت ومشاركات عالمية، كيف يساهم في تعزيز ومنافسة السوق السعودي؟
1: والله ما الكل يعرف طبعا في داخل المملكة وفي خارجها مدى أهمية السوق السعودي وقوته، فالتوجه كبير من زمان وإلى الآن وبازدياد على السوق السعودي لاقتناص الفرص وتقديم كل ما هو جديد في هذا السوق الواعد. لا زال السوق السعودي سوق واعد وقدامه مستقبل كبير بإذن الله.
0: إيش الأهداف اللي يسعى لها المعرض لتحقيقها من خلال هذا الحضور العالمي وأيضا هذه الشراكات المقامة داخل أسوار هذا المعرض؟
1: والله طبعا زي ما قلت لك، هو خدمة قطاع البناء والتشييد بكافة مجالاته. القطاع هذا قطاع قوي جدا، يحتاج دائما أنه يكون مطلع على الجديد. المشاركات الدولية بالذات والمحلية أيضا هي اللي بتقدم الجديد من خدمات ومنتجات للسوق، فالمعرض بيساهم بشكل كبير في تقديم كل ما هو جديد عالميا ويطرحه في هذا المعرض.
0: كلمة أخيرة أستاذ وليد حاب تضيفها؟
1: أبدا، نتمنى زيارتكم إن شاء الله، بالذات أنتوا إذاعة الرياض، أهلنا في الرياض، مهم المعرض جدا. إحنا عندنا حتى مشاركات من الرياض، ولكن نتمنى حتى يكون في عدد كبير من الزوار، لأنه فعلا هيكون في شيء يستحق الزيارة.
0: كل الشكر لك أستاذ وليد واكد الرئيس التنفيذي للمعرض، كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة، شكرا لك أيضا على هذه الإضاءات اللي شاركتنا فيها بخصوص معرض جدة الدولي للبناء 2026.
1: أبدا، الشكر لكم أنتم، وإن شاء الله على تواصل دائم في تغطية جميع هذه المعارض الدولية الهامة.
0: يعطيك العافية،
1: شكرا لك.
0: فإذا مستمعينا الكرام، مثل هذه المعارض ما تقتصر أهميتها على عرض المنتجات والخدمات، وإنما تمنح المتخصصين فرصة للتعرف على أحدث ما وصلت إليه صناعة البناء والتشييد، وأيضا الاطلاع على التقنيات والحلول الجديدة اللي تفتح قنوات للتعاون والاستثمار وتبادل أيضا الخبرة. اللافت أنه قطاع البناء في المملكة العربية السعودية يعيش مرحلة استثنائية مع حجم المشاريع التنموية وأيضا العمرانية اللي تشهدها المملكة العربية السعودية، وهذا الشيء يجعل وجود منصات تجمع الخبرات المحلية وأيضا العالمية أمر مهم لمواكبة هذا النمو وأيضا رفع كفاءة القطاع والاستفادة من الابتكار والتقنية الحديثة. معرض جيبكس 2026 يأتي في هذا السياق، يكون مساحة تجمع الشركات والخبراء والمهتمين بالقطاع، وأيضا تتيح لهم فرصة للتعرف على الفرص الجديدة وبناء أيضا شراكات ممكن أنها تمتد آثارها إلى ما بعد أيام من المعرض. إحنا أكيد معنا المزيد والمزيد، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: 21 سبتمبر كل وشو
1: وشو
0: اسالني وشو؟ 21 سبتمبر في حدث
1: جمع البيضة.
0: لا اصبر في حدث جدا انت ما يهمك الجمع البيضة. في حدث جدا مهم مهم مهم مهم
1: تخفيض.
0: لا لا لا خليني اقول لك اياه.
1: طيب
0: يقول لك تستعد السعودية للكشف عن أولى سياراتها الكهربائية المصممة والمطورة داخل المملكة العربية السعودية مع إعلان موعد الإطلاق العالمي في 21 سبتمبر 2026، حيث سيعرض أول طرازين يحملان الهوية السعودية الكاملة، سيارة سيدان حديثة وأخرى دفع رباعي SUV، في خطوة تعد بداية ظهور الجيل الأول من المركبات الكهربائية الوطنية على الطريق.
1: يا سلام. وتأتي هذه السيارات ضمن توجه سعودي لبناء مركبات كهربائية بمعايير عالمية مع دمج بصمة محلية في التصميم والهندسة. وقد جرى تطوير الطرازين بالتعاون مع شركات دولية رائدة في صناعة السيارات والتقنيات المتقدمة وما

0: يمنح السيارة السعودية مزيج يجمع بين الخبرة العالمية والهوية الوطنية.
1: وطبعا تستهدف هذه المركبات تقديم تجربة قيادة حديثة تعتمد على أنظمة كهربائية متطورة، وأيضا حلول برمجية ذكية وتقنيات مساعدة للسائق، إلى جانب تصميم داخلي يعكس توجه جديد في صناعة المركبات داخل المملكة العربية السعودية. كما ترتبط هذه الخطوة بالتوجه الوطني نحو النقل الكهربائي وتقليل الانبعاثات ضمن أهداف الاستدامة ورؤية السعودية 2030.
2: رأيك؟ لا
1: 21 سبتمبر. 21 سبتمبر
0: تخلين سيارة كهربائية هم الماء؟
1: أي أتمنى بصراحة
0: والله؟
1: أتمنى من ضمن أهدافي المستقبلية أنه يكون عندي سيارة كهربائية
0: والله؟
1: إيه. بس أنه في عندنا هذه المشكلة اللي هي مثلا لو سافرت فيها بر، هل بلقى الشحن ولا باخذ بطاريات إضافية معي؟
0: خذي باور بانك.
1: إيه باور بانك.
0: لا لا في محطات.
1: لا لا عندهم بطاريات إضافية.
0: بدري الآن كل المحطات فيها موجود. شاحن كهربائي.
1: يا سلام.
0: إيه هذا الأمور طيبة. إيه.
1: فالأمور طيبة جوات المدينة، لكن إذا أنت بتنطلق في.
0: وعندك شاحن في بيتك تخيل.
1: في عندك يجي هو معاها، ممكن يجي معاها واحد إضافي، ويجي برضو ممكن تشتري أنت واحد إضافي.
0: يا سلام.
1: إيه. فتصير تشحنهم وتحطهم عندك في شنطة السيارة وخلاص.
0: ندري ما
1: تقطع طريق بر. يا سلام.
0: ندري حسين ما ارتاح إلا إذا سمعت بلولولولولولك السيارة تزأر. ما أدري بس يعني ممكن، لأنه فعلا تسهل عليك كثير، توفر عليك كثير، حتى خراباتها ومشاكلها بتكون قليل جدا. ف أنا أشوف التعامل
1: تجربة حلوة.
0: إيه حتكون فعلا نقلة نوعية صراحة. بس إنه لازم يكون عندك سيارة واحدة كهربائية بعيدا عن السيارات اللي 12 سلندر كذا. طيب احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، مستمعينا شكرا لكل شاركونا في موضوع اليوم، وشكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي ثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وشكرا أيضا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ عبد العزيز الجربوع، ومن الأعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر العتيبي، وإشراف عام للبرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، والمحزن مليان الضرغامة.
1: نعم.
0: الصنديدة.
1: نعم. اللي بتشتري سيارة كهربائية.
0: الجلمودة كجلمودي صخر حطه السيلو من علي بدرية خالد. شوفكم إن شاء الله بكرة يوم الثلاثاء، اليوم الذي يخبرك بأنك لست بمقيد ولست بمفكوك. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.
1: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كنفة.
6: تحضرين الفرح يا حبيبتي؟ يلا تعال نجلس برا.
7: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر.
8: طقاني جيب لك.
7: ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: المستشار على إذاعة الرياض.
11: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن التنفيذ والإخراج علي العنزي. ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اليوم المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد. حياكم الله يا دكتور ماجد.
12: يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله.
11: الله يحييك. موضوعنا دكتور ماجد الكفالة والضمان الشخصي في النظام السعودي. دعنا في البداية نعرف السادة المستمعين بالمقصود بالكفالة المالية في النظام السعودي، وأيضا نريد معرفة الفرق بينها وبين مجرد الشهادة أو التوصية أو التعهد الأدبي.
12: بسم الله والصلاة والسلام على

0: أكرم المرسلين. شكرا لك على هذا الموضوع المهم صراحة، لأنه الناس خاصة في هذا الموضوع يعني لهم وجهات نظر كثيرة، ويدخل فيها أحيانا الإحراج، ويدخل فيها أحيانا الفزع، ويدخل فيها أحيانا حتى ممكن آسف على العبارة كمهاير. كل هالأمور خالد تجي وتكون نوع من أنواع الإحراج، سواء الإرادي أو غير الإرادي، فتصير لها تبعات كثيرة سواء على هذا الإنسان أو على حتى أسرته أو حتى على اللي حوله ومجتمعه. وكم من إنسان بدأ بهذا الموضوع وبلش بعمره، وممكن أنه صارت له يعني ترتيبات قضائية أو قضايا أو حتى غيرها من الأمور، وهي فقط علشان كلمة اكفلني ولا أوقف معي أو غيره. سؤالك الجميل عن الكفالة المالية. الكفالة تعتبر من العقود، فهو عقد ينشأ بين الكفيل والدائن، يلتزم بموجبه الكفيل بأداء التزام المدين إذا لم يؤده المدين بنفسه. الكفالة يعني بالتالي هي يعني نقدر نسميها بالمصطلح العامي زين، أني أنا سأؤدي ما على هذا الرجل إذا ما أداه. هذه بالنسبة للكفالة، فهي أولا هي ليست تزكية للمدين، ولا شهادة أن هذا والله مليء، ولا وعد فقط بالمساعدة، بل هي التزام قانوني قد يرتب مطالبة مالية وأحكام قضائية وتنفيذا على أموال الكفيل. تمام. فالفاصل بين الكفالة والتوصية اللي سألتنا عنه هو دلالة العبارة على التزام بالوفاء. فمثلا شخص يقول فلان ثقة وأنا والله أوصيكم بالتعامل معه زين، لكن فرق إنه يقول كيف إذا ما سدد تروا عندي، إذا لم يسدد فأسدد عنه، فهو هنا تعهد بالوفاء، وقد يكيف كفالة حتى لو لم تستخدم كلمة كفيل. يعني إذا قلت إذا ما سدد فلان أنا أسدد عنه، أو ترى أنا مكانه أو أضمنه، فكل الأمور هذه موجودة. يعني خلينا نقول لك واحد جالسين بمجلس، واحد تسلف من واحد قال يا فلان ترى بسلف فلان 10,000 ريال، قال أبد ما جاك عندي زين، أو إذا أو أبد ترى يضمنه أو غيره من هالكلمات، ما يلزم يقول لازم يقول أنا كفيل، لكن أي دلالة على هذا الشيء بيصير كفيل.
1: مو بلازم حرفيا يعني؟
0: لا مو بلازم حرفيا طال عمرك.
1: جميل. أي أفرق بينها وبين التوصية أو التزكية؟ يعني أن أنا أزكي هذا الشخص وأقول ترى ثقة وسلفوه وكذا، فرق بينه وبين أن يقول أنا موجود إذا ما سدده.
0: وهذا دلالة العبارة لازم الواحد ينتبه لها الله يرضى عليك.
1: جميل. طيب الفرق بين الكفيل العادي والكفيل المتضامن دكتور ماجد، والأثر العملي لإضافة كلمة متضامن إلى عقد الكفالة.
0: تمام. الحين عندنا كفيل، الكفيل العادي يكون التزامه احتياطي من حيث ترتيب المطالبة أو التنفيذ، فما يستطيع الدائن يرجع عليه وحده إلا بعد الرجوع على المدين، ولا ينفذ على أمواله قبل تجريد المدين من أمواله، بشرط أن يتمسك الكفيل بهذه الحقوق. هذا واحد. أما الكفيل المتضامن فللدائن مطالبته مباشرة بالدين دون وجوب البدء بالمدين أو التنفيذ على أمواله أولا، وهذه قررها النظام، قررت أن الدائن لا يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين. وهذه مهمة جدا. كلمة متضامن يعني جيت الواحد وقلت الواحد ترى يضمن زين، لكن وقعت على ورقة وقلت أنا كفيل، لكن الآن إذا أضيف كفيل متضامن ترى ميت كلمة

0: بس حي الله لا. هو شيء يصير عندك الدفع بوجوب مطالبة المدين أولا، هذه ما تقدر تقول لهم. يعني إذا جاء، إذا كنت كفيل متضامن ورفع عليك دعوة، ما تجي تقول مثلك مثل الكفيل العادي تقول لا أرفعوا عليه وإذا ما لقيت فلوس ارجعوا لي. لا، كفيل متضامن هن نرفع عليك أو نرفع عليه. كذلك ما تقدر أن تجي تقول أشوفه فلوسه وإذا ما عنده خذوا من عندي. لا، فمثلا واحد عنده دين مقداره مليون ريال والمدين يملك عقار، زين، إذا كان الكفيل عادي وتمسك بحقه فلا يبدأ بالتنفيذ على الكفيل قبل استيفاء شروط الرجوع والتجريد. أما إذا كان متضامنا فيستطيع الدائن مطالبته بالمليون مباشرة.
1: يعني أقوى الكفيل المتضامن يعد
0: أقوى أقوى أقوى للدائن، زين، وأكثر يعني
1: مسؤولية،
0: مسؤولية على الكفيل.
1: الكفيل، نعم. طيب الفرق دكتور ماجد بين الكفالة الشخصية والرهن والضمان البنكي والسند لأمر، وأيها أشد خطر على الضامن؟
0: تمام، عندنا الكفالة الشخصية، أنت الحين قمت أضفت ذمة الكفيل إلى ذمة المدين، خلاص أصبحت ذمتهم واحدة. إذا ما سدد المدين زين مباشرة ينتقل للكفيل. الرهن لا، أنت تخصيص مال معين لاستيفاء الدين منه عند عدم الوفاء. يعني أنت رهنت حاجة كلها، يا جماعة الخير إذا ما لقيتوا دراهمكم ترى هذا الشيء بيعوه وخذوه. تمام. الضمان البنكي هذا لا، هذا التزام يصدره البنك للمستفيد، وهذه فيها شروط يسمى في شروط خطاب الضمان. السند لأمر ورقة تجارية تتضمن تعهد، يتعهد محررها بدفع مبلغ معين وتتمتع بالقوة التنفيذية إذا استوفت الشروط النظامية. هنا تظهر عندنا وشه خطورة الكفالة الشخصية، لأن مسؤوليتها ما تنحصر في مال مثل الضمان والسند والرهن، لا، بل قد تمتد إلى الأموال القابلة للتنفيذ المملوكة للكفيل. أما الرهن لا، الرهن في حاجة معينة ما يطلع من غيره. السند لأمر قد يكون أحيانا أشد أثرا من الكفالة العادية، لأنه سند تنفيذي زين، لكنه محدد وواضح يتقدم إلى التنفيذ وتطبق عليك الأمثلة هذه.
1: جميل. طيب الدكتور ماجد حدثنا عن الشروط اللازمة لصحة الكفالة، هل تصح إذا كان الدين مستقبلا أو معلقا على شرط أو غير محدد المقدار مثلا؟
0: طيب شوف، شروط صحة الكفالة هذه مهمة جدا، لأنه بعض الناس يحسب أي واحد يقدر يكفل. أول شيء لابد أن يكون الكفيل كامل الأهلية، جاء يكفلك واحد لازم يكون كامل الأهلية، اعتباره بالغ عاقل راشد. تمام. أن يكون الالتزام الأصلي صحيح، زين. اثنين، أن يكون محل الكفالة مشروعا وممكنا، والله أنا أبكفل فلان بالمال الفلاني، وحنا قاعدين نتكلم عن الكفالة المالية، زين. أن يكون الالتزام محدد أو قابل للتحديد. تقول والله شوف سلف فلان وما جاك عندي، زين، هنا لابد أن نحدد هو قالها اليوم، زين، لكنه أنت سلفت 10,000 ريال، بعد سنة رجع لك الثاني وقال هم فلان كافلني عطني 2,000,000 عشرة ملايين، وهذا أصلا الكفيل يعني وضعه المالي يعني راتبه 10,000 ريال 5,000 ريال، ما هو قابل إنه يكفل على مليون. لذلك لابد أن يكون الالتزام محددا أو قابل للتحديد. كذلك أن تصدر إرادة الكفيل بصورة واضحة، يقول والله أنا كفلتك، لذلك أوجب النظام، زين، أن يكون الكفيل زود أنه كامل أهلية يعني حتى الكفالة في مرض الموت فلا تنفذ في حق الورثة. شفتوا شلون الآن دخلنا في زوايا يمكن واحد ما يفكر فيها لكن المنظم يفكر فيها. ماذا لو أنه واحد على فراش الموت لا قدر الله قال ترى يكفل فلان ولا ترى يكفلت فلان مليون ريال مليونين تمام؟ فلا تنفذ في حق الورثة فيما زاد عن ثلث التركة إلا بإجازتهم. زين ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه هذا في مرض الموت فليس لديه الكمالية للتصرف في الأموال كاملة تمام؟ مسألة الدين تجيز كفالة الدين المستقبل بشرط تحديد مقدار الالتزام المكفول به مقدما كما تجيز كفالة الدين المعلق على شرط. فواحد قال والله أنا ترى يا بتسلف من فلان أو بشتري من فلان تقول اسمع ترى إلى 200,000 إلى 100,000 ترى أنا كافلة خلاص 200,001 غير خاضع على الكفالة.
1: جميل. طيب دكتور يعني هل يجوز يعني للشخص أنه يكفل مدين دون أن يعلم المدين أو دون أن يوافق؟ وش الأثر اللي بيكون في حق الكفيل يعني لاحقا بالرجوع إليه؟
0: شوف نعم عقد الكفالة ينعقد بين الكفيل والدائن ولا يتوقف على قبول المدين ويجوز أن تتم الكفالة دون علم المدين بل حتى لو عارض. زين قررت أن الكفالة تنعقد بين الكفيل والدائن وأن سكوت الدائن عند التوجيه الإيجاب إليه يعد قبولا للكفالة كما قررت أن الكفالة بالنظام لا تتوقف على قبول المدين وتجوز دون علم ورغم معارضته. لكن في نقطة معينة لكن عدم علم المدين أو اعتراضه قد يؤثر رجوع الكفيل عليه بعد الوفاء تمام؟ لذلك النظام وش يقول؟ يقول أن تكفل أي أحد، إذا بغيت تكفل أبوه يكفل ولده وولد يكفل أبوه، لكن أنت كفلته عند هالإنسان تمام؟
1: نعم.
0: وجاء وسددت عنه ما تقدر ترجع عليه إلا إذا كان هو موافق على الكفالة. ليش حنا نقول هذا الكلام؟ عشان ما نفتح باب زين مسكر على الناس خلاص والله أخ خالد أنا أنت سلفت من فلان وأعرف أنا ما معك فلوس لكني أعرف بيجيك بعدين وهذا مستعجل وأنا بأبر فيه قلت ترى أنا كفلت خالد وأسدد عنك. زين أنت تقول أنا ما بمسدد هالحين ما عندي لا تركبني دين بدين. فهنا تقول إذا ما كان موافق المدين ما تقدر ترجع عليه.
1: جميل. طيب خلنا ننتقل دكتور ماجد المستشار القانوني دكتور ماجد الفهد إلى الحديث عن حدود مسؤولية الكفيل. يعني كيف أنه يمكن تحديد نطاق مسؤولية الكفيل؟ هل يضمن أصل الدين فقط أم الكفالة تشمل الأرباح أيضا تعويضات المصاريف أتعاب التقاضي التنفيذ إلى آخره؟
0: شوف لا توجد ما نستطيع أن نجد إجابة لكل العقود على مسؤولية أصل الدين. المسؤولية تتحدد بنص الكفالة وطبيعة الدين مع قاعدة أساسية لا يجوز أن تكون الكفالة في مبلغ أكبر من الدين ولا بشروط أشد من شروطه تمام؟ إذا كانت قررت مواد النظام أنه إذا كانت الكفالة بمبلغ أكبر من المستحق أو بشروط أشد فإنها لا تصح إلا في حدود الدين المستحق وشروطه. كل واحد اسمع ترى أنا ترى أنا كفيل فلان بمليون يقول لا تراك أنت كفيل هو سحب مني مليون لكن ترى رجعت عليك مليون ومية. لا ما يمشي هذا الكلام. إذا كان أصل الدين مثلا 500,000 فلا يجوز إلزام الكفيل بمليون لمجرد أن وثيقة الكفالة ذكرت هذا الرقم وتصح الكفالة في حدود الدين الحقيقي المستحق فيها. لكن إذا نصت على أنها أقل فيمشى على الأقل. ليش حنا نقول هذا الكلام ولماذا النظام يقول هذا كلام سير خالد؟ حنا نبي تعاون الناس مع الأخ بيناتهم، حنا نبغى أنه يكون التبادل التجاري والتبادل المالي بين أفراد المجتمع وفي التجارة ساري. فأحيانا تنقص السيولة لدى أحد وتزيد لدى أحد، فالمنظم والفقه والنظام وضعوا الكفالة عشان تساعد هذه الموثوقية بين التجار وبين الناس. لكن إذا ما رتبت ضمن القواعد التنظيمية وضمن المواد في الأنظمة وضمن ما ذكر في نظام المعاملات المدنية، ستنقلب هذه الكفالة إلى عبء على الكفيل، يعني يبعدون عنها الناس، مثل ما صار في وقت من الأوقات، أنه يعني تحذيرات كثيرة من الشيبان وغيرهم انتبه تكفل أحد. ليش؟ لأنه صار في وقت من الأوقات أكثر من تجاوز على حدود هذه الكفالة. فتلقى واحد والله كافل واحد جاب يطلعه من مكان كان عليه دين وكفله، زين صورت هذه الكفالة أنه لجميع الدين. يقول لي يا جماعة الخير، أنا يوم أني طلعه من التوقيف مثلا ذيك الأيام يوم كان فيه توقيف على الأمور المالية، أنا كنت على 10,000 ريال، تحطون الدين كامل 1,000,000 ريال علي، أنا ما عندي القدرة. فجاء النظام ورتب هذه الأمور عشان تستمر مسألة الكفالات.
1: جميل. طيب العبارات العامة دكتور ماجد، مثل لو واحد قال أنه أنا أضمن جميع الالتزامات الحالية والمستقبلية، هل أنها ممكن أنها تجعل الكفيل مسؤول عن ديون ما كان يدري عنها؟
0: مع أن هذه العبارة شديدة الخطورة صراحة، لكن لا تجعل مسؤولية الكفيل غير محددة نظاما. فالكفالة الدين المستقبل لا تصح إلا إذا حدد مقدار الالتزام المكفول به مقدما، وهذا حسب ما نصت عليه مواد نظام المعاملات المدنية. فبالتالي جميع التزامات مستقبلية يجب أن تقترن بسقف مالي معلوم، وأن يحدد قدر الإمكان مصدر الالتزامات ومدتها. تمام؟
1: نعم.
0: فهذه أمور مهمة جدا، لأننا احنا ما احنا قاعدين نتكلم عن عن عن أشياء بسيطة، احنا نتكلم عن مديونيات. وبعض الناس كذلك ما عنده حد، مثل ما قلنا أنه لما وضع النظام شروط لهذه الكفالة، لماذا؟ عشان تستمر المعاوضات والمبايعات وغيرها، المبادلات التجارية بين الناس. كذلك وضعت شروط تحمي حق الكفيل من الدائن، هذا اللي صاحب الحق، ومن المدين اللي هو المكفول. فبعض الناس إذا جاء ولقينا والله خالد مثلا ما شاء الله عليك تملك لك حول 500,000، زين، وجيت وقلت لي انا والمخرج هالحين ترى كافلكم باللي انتم تاخذونه بالمستقبلي، بعد احنا ضافين لنا 400,000,000. ليش؟ لان خالد قال لنا كذا. ما يصير الموضوع بهذه الطريقه. الطريقه أن يحدد مقدار وسقف اعلى لهذه المديونيه.
1: نعم. طيب الدائن دكتور، هل يجوز له زيادة مبلغ الدين أو تمديد مدته أو تعديل شروط العقد بعد توقيع الكفيل دون موافقته؟
0: لا يجوز للدائن والمدين أن يزيد مسؤولية الكفيل دون رضاه. فالكفالة تابعة للدين الأصلي ولا تصح بشروط أشد منه، مثل وفق المواد اللي قلناها. كما أن المواد النظام تقرر أن العقد الصحيح لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق أو بمقتضى نظامي. والكفيل هنا ليس طرفا في اتفاق لاحق بين الدائن والمدين ما لم يوافق عليه. لكن خلنا نفرق في حاجة، زين. تعديل يزيد الدين أو يجدد شروطه، مجرد منح المدين مهلة للوفاء، إعادة جدوى الدين ذاته، إنشاء دين جديد. فليس كل تمديد للأجل يؤدي تلقائيا إلى براءة الكفيل، زين، لأن المواد

0: قررت إمكان بقاء الكفالة رغم من الدائن المدين أجلا ما لم تتحقق شروط إعذار الدائن وانقضاء المدة. فلو جاء كفل شخص في مبلغ 500,000 ثم اتفق المدين والدائن على قرض إضافي مثلا 300,000 ريال، لا تمتد الكفالة إلى القرض الإضافي إلا إذا وافق الكفيل أو كانت الكفالة المستقبلية قد شملت وقال حتى لو بعدين أخذ منك 300 ترى يموافق.
1: جميل. طب إذا كانت الكفالة محددة بمدة معينة دكتور، متى تنتهي مسؤولية الكفيل؟ وأيضا هل تكفي مطالبة الدائن قبل انتهاء المدة لاستمرارها؟
0: طيب تمام. العبرة ليست فقط بتاريخ انتهاء الوثيقة وإنما بتاريخ نشوء الالتزام المكفول. لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة، ومعنى ذلك أن الكفيل لا يضمن دين نشأ بعد انتهاء مدة الكفالة. قال والله أنا بكفله شهر زين، لكنه قد يبقى مسؤولا عن الديون التي نشأت أثناء سريانها ولو حل موعد سدادها بعد الانتهاء. مثل واحد قال كفالة، أنا عندي كفالة مشتريات من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، من أول السنة لآخرة، اشترى المدين بضاعة مثلا في شهر 12 على أن يسددها في شهر 2 اللي بعده. من حيث الأصل تدخل هذه المديونية في الكفالة لأنها ترتبت خلال مدة ولو حل أجلها بعد انتهائها. أما مشتريات اللي بعد انتهاء الكفالة فلا تشملها الكفالة المنتهية.
1: طب إذا كانت الكفالة غير محددة المدة، هل يستطيع الكفيل أنه ينهيها بإرادته خصوصا بالنسبة للالتزامات المستقبلية؟
0: شوف، في فرقين، في أمرين عندنا. الأمر الأول، إذا كان الدين قد نشأ بالفعل فلا يستطيع الكفيل إلغاء الكفالة بإرادته المنفردة لأنها أصبحت الحين حق للدائن، الحين طلع الموضوع من عندك ومن عند المكفول إلى الدائن. أما إذا كانت الكفالة لدين مستقبل ولم تحدد مدة ولم ينشأ الالتزام فللكفيل الرجوع عنها قبل ترتب الدين. تمام؟
1: نعم.
0: ويجب أن يكون الإبلاغ قابلا للإثبات سواء إشعار رسمي أو رسالة إلكترونية أو غيرها من الإثباتات. وهذه مهمة جدا للناس اللي يكفلون، تأكد أنك لما تكفل أحد أنها ما تمتد، وتأكد أنك لما تلغي كفالة أحد ولك الحق أنك تبلغ المدين بهذا الإلغاء.
1: جميل. هل يستطيع الدائن مطالبة الكفيل مباشرة أم أنه يجب الرجوع أولا يعني على المدين الأصلي والتنفيذ على أمواله؟
0: طيب، هنا فيه عندنا أمرين مثل ما قلنا. الأصل أنه لا يرجع على الكفيل وحده إلا بعد الرجوع على المدين ما لم يكون قبل شوي ذكرناها الكفيل متضامنا. فقررت المواد النظام عدم رجوع الدائن على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، وعدم التنفيذ على أموال الكفيل قبل تجريد المدين من أمواله ما لم يكن الكفيل متضامن. فعندنا شرطين، إذا كان كفيل عادي وطالب الكفيل قال لا طبقوا النظام يا جماعة الخير زين وتمسك بحقه، يعني لابد هذا الأشياء اللي احنا قلناها لابد ان الكفيل يتمسك بحقه. قام المدين ورفع دعوة على الكفيل وقال سدد، قبل ما يبدأ يجي للقاضي يقول انا اتمسك بحق الشرعي. طيب ايش حقك الشرعي؟ حق الشرعي انكم تروحون للمكفول هذا ويرجع عليه إذا ما لقى عنده شيء يجرده من أمواله. إذا ثبتت هذا الأمرين تعالوا أنا أعطيكم حقي. هذا متى؟ إذا كانت الكفالة عادية. لكن إذا كان الدين متضامن أنت مثلك مثل اللي يستلم المبلغ.
1: طيب، المقصود دكتور بحق الكفيل في تجريد المدين من أمواله، لو بينته وكيف يتمسك به وش الأموال اللي يمكنه إرشاد الدائن إليها؟
0: تمام، جميل. التجريد هو طلب الكفيل.

0: كفيل أن يبدأ التنفيذ على أموال المكفولة والمدين قبل التنفيذ على أمواله. يقول يا جماعة الخير قبل ما تبدون علي روحوا عنده شوفوا عنده دراهم ولا لا. لكن هذا الحق ليس مجرد دفع نظري، بل يلزم الكفيل أن يرشد الدائن وعلى نفقته إلى أموال محددة للمدين تكفي لسداد الدين كله. مثلا هذا الكفيل زين يقوم يقول شوف ترى عنده الاستراحة الفلانية، ترى عنده الحلال الفلاني، ترى عنده كذا زين. لذلك مواد النظام اشترطت أن تكون الأموال كافية للوفاء بالدين كله وداخل المملكة وغير متنازع عليها. لذلك إذا أرشد الكفيل إلى أموال مستوفية للشروط ثم لم يتخذ الدائن الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، يعني قال ترى اسمع ترى عنده استراحة وعنده أربع سيارات فارهة وعنده حلال بالمكان فلاني أو مزين أو غيره زين، روح خذهن وأثبت ذلك هذا الكفيل قاله للدائن زين، ولا راح بعد ستة أشهر جاء وقال أنا رحت بدورهم ما لقيتهم زين، أرفع عليك الكفيل ما يقدر. ليش؟ لأنه إذا أثبت الكفيل أنه تراني أنا سبق وقلت لك ترى الرجال عنده دراهم وراح ولا راح تأخذهن زين، انتهى الموضوع. لذلك لا يكفي أن يقول الكفيل المدين ثري، بل يجب أن يحدد عقار أو حساب أو أصلا مملوكا للمدين داخل المملكة وقابلا للتنفيذ ويكفي الدين كله.
1: جميل. طب إذا كان الدين مضمون برهن عقاري أو ضمان عيني، هل يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على المال المرهون؟
0: تمام. إذا تقرر الضمان العيني قبل الكفالة أو معها وكان الكفيل غير متضامن فلا يجوز التنفيذ على أمواله قبل التنفيذ على المال الموثق اللي هو الرهن للدين. وقررت صراحة تقديم نظام المعاملة المدنية تقديم التنفيذ على الأموال الموثقة اللي هي الرهن أو غيره للدين على تنفيذ على أموال الكفيل. أما إذا كان الكفيل متضامن فقطعا لا يستفيد من هذه الأولوية وفق هذه المادة. يعني واحد عنده دين بضمان عقار قيمته مليونين ريال والدين مليون ريال ومعه كفيل غير متضامن، لا يصح تجاوز العقار والبدء بأموال الكفيل. أما إذا لم يكن ثمن العقار كاملا فيطالب الكفيل بالباقي وفق شروط الكفالة.
1: جميل. متى يصبح عقد الكفالة أو الإقرار بها دكتور ماجد يصبح سند تنفيذي يسمح بالتنفيذ المباشر على الكفيل دون رفع دعوة موضوعية؟
0: تمام. ليست كل ورقة سندا تنفيذيا في الكفالة، يجب أن تندرج ضمن السندات التنفيذية المحددة في نظام التنفيذ، من ضمنها محاضر الصلح المصدقة، الأوراق التجارية، الأوراق التي سيقوم بإعدادها. تمام. نظام التوثيق وضعت إقرار الكفالة الغرمية زين، وعليه إذا صدرت الكفالة في صورة إقرار موثق من كاتب العدل اللي هي من المحكمة الافتراضية فإنها قد تكتسب قوة السند التنفيذي. أما إذا كانت ورقة عادية وأنكر الكفيل صدورها أو نازع في أصل الدين أو مقداره فقد يتطلب الأمر حكما موضوعيا قبل التنفيذ بحسب طبيعة المحرر والإقرار فيه. لذلك لما يقول لك فلان كفيل بالسداد لا يعني أنك تقدر تنفذ عليه مباشرة، لازم تثبت هذه الكفالة. أما إذا وقع زين وصار في إقرار بالكفالة الغرمية لدى الجهة المختصة زين أو كان في حكم نهائي فهنا يصير سند تنفيذي تقدر ترفعه مباشرة.
1: جميل. طيب توقيع الكفيل على سند لأمر هل يجعله مدين أصلي أمام قضاء التنفيذ دكتور؟ وش الفرق بين كفالة الدين والتوقيع على

0: الورقة التجارية.
1: تمام. السند لأمر ورقة تجارية يحكمها ماذا؟ نظام الأوراق التجارية، وليست ورقة كفالة مدنية مثل الأوراق اللي يوقعها. فإذا وقع الشخص بوصفه محرر السند، يعني قام وقال أنا فلان، يعني وقع الكفيل على سند لأمر لهذا الإنسان، زين، أصبح ملتزما مباشرة بقيمته، ولو كان أنه ضمان لمدين آخر. ويجب التفريق بين بعض الأمور. أول شيء، محرر السند لأمر، وهل هو الضامن الاحتياطي أو الكفيل المدني أو مجرد الشاهد على التوقيع. فالصفة المكتوبة، مكان التوقيع ومضمون السند هي التي تحدد. السند لأمر المستوفي لشروطه سند تنفيذي عن طريق التنفيذ بموجب المادة التاسعة من نظام التنفيذ. ولهذا لا ينبغي للكفيل توقيع سند لأمر فارغ أو بمبلغ يزيد عن الدين أو تسليمه دون اتفاق مكتوب يحدد سبب إصداره وحدود استعماله. بعض الناس يجي يقول لك اسمع، أبى أسلفك 100,000، بس جيب لي كفيل. يجي الكفيل يوقعه على سند آخر 100,000، صار كم عند هالرجال؟ عنده 200,000 سندين. تمام. هنا أنت تسوي مخاطرة إذا وقعت. لكن ممكن تجي تقول لا، أنا أكفله كفالة، أكتب لك ورقة على الكفالة. بعضهم يقول لك لا، أنا أبيك تكتب السند لأمر. هنا لابد الواحد ينتبه، لأنه من الممكن هنا كأنك وش صار، كأنك كفيل متضامن، فيقوم يرفع عليك. وهنا لابد أنك تثبت للقاضي أن هذا السند غير صحيح وأنه كان ضمان.
0: جميل. طيب، في حال تعدد الكفلة دكتور لدين واحد، هل يطالب كل كفيل بكامل الدين أو بنصيبه فقط؟ ومتى يفترض التضامن بينهم؟
1: وفق مواد النظام، جواز مطالبة كل كفيل بكامل الدين إذا ما حدد المقدار. واستثنى النظام حالة إذا كفلوا جميعا في عقد واحد ولم يشترط تضامنهم، فلا يطالب كل واحد إلا بقدر حصته. تمام. فعندنا كفلاء في عقود والتزامات مستقلة، فيجوز مطالبة كل منهم بكل الدين. كفلاء اجتمعوا في عقد واحد دون اشتراط التضامن، تتوزع بينهم حسب الحصص. ليش نقول هذا الكلام؟ عشان ما يكون كل ياخذ هذا وياخذ هذا وياخذ هذا.
0: جميل. طب إذا أحد الكفلاء سدد كامل الدين، هل يحق له الرجوع على بقية الكفلاء؟ وكيف توزع حصة الكفيل المعسر بينهم؟
1: إذا كان الكفلاء متضامنين ووفى واحد منهم الدين كله، فله الرجوع على كل واحد من بقية الكفلاء بحصته وبنصيبه في حصة من أعسر منهم. تمام؟ يعني شفت الحين هم خمسة، هو سدد بقى كم؟ أربعة. تمام؟ الحين واحد من الأربعة هذولا أعسر، ما نجي نقول الثلاثة يتحملون كل واحد بالحال، لا، يتحملون وهو معهم دين هذا الإنسان المعسر ويسددون البقية. تمام؟ ليش هذا الترتيب؟ عشان نحط مبدأ العدالة والترتيب بين الكفلاء.
0: جميل. طيب، هل وفاة المدين أو الكفيل أو خروج الشريك من الشركة أو استقالة المدير اللي قدم الضمان تؤدي إلى انتهاء الكفالة دكتور؟
1: هنا أكثر من جزئية. الجزئية الأولى، لا تنتهي الكفالة بوفاة الكفيل أو المدين، لذلك قررت المواد بقاء الالتزام على تركة من مات منهما، والمقصود أن الدين يستوفى من التركة وفق أحكامها، وليس من الأموال الشخصية للورثة لمجرد كونهم ورثة. فهنا فرق، تؤخذ من التركة مش ما يتحملها الأبناء. أما خروج الشريك من الشركة أو استقالة المدير، فلا ينهي ضمانا شخصيا سبق أن وقعه، لأن الكفالة أصبحت التزاما في ذمته الشخصية مستقلا عن استمرار صفته الإدارية أو ملكيته للحصة. شريك ضمن تسهيلات الشركة ثم باع حصته وخرج منها،

0: اتفاقه مع المشتري أن يعني يتحمل المشتري الديون، تمام، لا يبرئ الشريك الضامن في مواجهة البنك ما لم يقبل البنك إبراءه أو استبداله صراحة. وهذه نقطة مهمة جدا للناس اللي عندهم شركات، إذا بغيت تطلع من شركة أطلب من اللي ياخذ حصتك إبراء كامل، تمام، وأنه سيقوم مكانك. إذا كنت أنت سبق وقعت على أي مديونيات سابقة لأي جهة تمويلية أو تسهيلات أو غيره، ارجع لهم وقل ترى فلان أو أحد اشترى مني تتقبلونه. إذا أعطوك ورقة أن طلعت، إذا ما أعطوك ورقة لا، ستستمر أن طالع من الشركة ومع هذا توقيعك موجود.
1: طيب دكتور، الدفوع اللي يستطيع الكفيل التمسك بها أمام الدائن، هل يستفيد من بطلان الدين أو انقضائه أو سداده أو عدم سماع الدعوة به؟
0: للكفيل لو كان متضامنا أن يتمسك بجميع الدفوع المتعلقة بأصل الدين التي يستطيع المدينة التمسك بها، مثل ومثل اللي هو كافل، قررت براءة الكفيل بمجرد براءة المدين وأجازت له التمسك بجميع دفوع المدين باستثناء الدفع بنقص أهلية المدين إذا كان الكفيل يعلم بذلك عند التعاقد. هنا عندنا دفوع بطلان الالتزام الأصلي يقدر يقوله، عدم نشوء الدين حقيقة، سداد الدين كلي أو جزئي، الإبراء، المقاصة، عدم حلول الأجل، تجاوز المطالبة لمقدار الدين، انقضاء الالتزام، عدم سماع الدعوة عند اكتمال الشروط، كل هذه يستطيع الكفيل أن يقدمها للمحكمة.
1: جميل. متى يبرأ الكفيل بسبب تصرف الدائن مثل إبراء المدين أو الصلح معه أو إضاعة الرهن والضمانات أو التأخر في المطالبة؟
0: تبرأ ذمة الكفيل في عدة حالات، منها إضاعة ضمانات الدين، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطأه من ضمانات الدين، وتشمل ما خصص لضمانه، امتناع الدائن عن اتخاذ الإجراءات بعد إعذاره، قال له يا رجال ترى الرجال عنده دراهم وعنده وما سواها، فإذا لم يتخذها خلال 180 يوم من الإعذار برئت ذمة الكفيل ولو منح الدائن المدين أجلا ما لم يوافق الكفيل. زين، قبول الدين شيء، قبول الدائن شيء آخر مقابل الدين، إذا قبل الدائن شيء آخر مقابل الدين برئت ذمة الكفيل ولو استحق شيئا بعد ذلك. كذلك الحوالة الصحيحة، إذا قام وأحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين بالدين كله أو بجزء منه إلى شخص آخر وتمت الحوالة الصحيحة برئ المدين والكفيل.
1: سؤال أخير في دقيقة دكتور عشان الوقت، إذا الكفيل سدد الدين وش حقوقه في الرجوع على المدين والحلول محل الدائن، وش الاحتياطات اللي يجب أنه يتخذها قبل التوقيع وقبل السداد؟
0: للكفيل الذي سدد الدين حق الرجوع على المدين كما يحل محل الدائن في حقوقه، يعني مثل ما عليه له، للكفيل الرجوع على المدين بما وفاه من أي نسبة سواء صارت كاملة ولا لا. أما إذا عجل الكفيل سداد دين مؤجل فلا يستطيع الرجوع على المدين قبل حلول الأجل. وهذه الاحتياطات مهمة، تحديد أصل الدين وسببه، وضع سقف مالي نهائي للكفالة، تحديد تاريخ بداية الكفالة ونهايتها، عدم أي ضمان أي دين مستقبلي، عدم قبول التضامن إلا عن وعي كامل، اشتراط موافقة الكفيل كتابة على أي زيادة أو تجديد أو تمديد، تحديد إذا كانت الكفالة تشمل ملحقات أو مصاريف، منع استخدام الكفالة في غير العقد المحدد، الحصول على إقرار من المدين بأن يطالب الكفالة وافق عليها، أخذ ضمان مقابل المدين، كذلك عدم توقيع سند لأمر فارغ ينتبه منها، عدم تسليم أي أصل أي أو نسخة أو اتفاق حتى يحدد غرضه، عند السداد الحصول على المخالصة ونقل جميع الضمانات والمستندات.
1: الله يعطيك العافية، ما قصرت الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: شكرا لكم. إذن مستمعينا الكرام، كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج علي العنزي، في أمان.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الصدى.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: جنت وغضري
8: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
9: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
10: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
11: مع إطلالة موسم جديد،
12: شاعر الراية
11: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
9: شاعر الراية،
11: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
13: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى مونسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
3: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها.

تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسب الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال، وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الحادية عشر صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء، فأهلا بكم. انطلاق القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية الرابعة في الرياض. الطاقة السورية وكاشن السعودية توقعان شراكة لتطوير منصة المشتقات النفطية. اليوم انطلاق منتدى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض. اختتام المؤتمر العلمي للجمعية السعودية لطب الطوارئ بجدة اليوم. انطلاق النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودي في جدة. توقيع اتفاقيات لتطوير 4 مشاريع سكنية بالرياض لتعزيز المعروض السكني. استمرار المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني في بريدة. بمشاركة قادة ماليين عالميين، الرياض تستضيف مؤتمر موني 2020. التدريب التقني يعتمد 3000 برنامج تدريبي لمنشآت التدريب الأهلية. سلطنة عمان تؤجل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده اليوم بصلالة. إصابة فلسطينيين 2 برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت جالا. وفاة 2 وإصابة 90 بالاختناق إثر تسرب غاز من معمل للأسمدة بالعراق. انفجار بمحافظة حماة السورية يلحق أضرارا مادية. أسرع 4 وإصابة 5 جراء انفجار بمنجم للفحم في باكستان. الصين تطلق أنظمة لرسم الخرائط الجيولوجية واستكشاف المعادن بالذكاء الاصطناعي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
3: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. تناول الفاكهة طازجة وكاملة أفضل من شربها بشكل العصير، لأنها تحتفظ بالألياف اللي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتبطئ امتصاص السكر. ويمكن للي يقدر طبعا أن احنا نتناولها بقشورها. بعض الفواكه الصالحة للأكل مثل التفاح والكمثرى بعد غسلها بإمكانك تاكلها كاملة بأليافها ومركباتها النباتية. وبإمكانك في الفواكه الصعب أنك تاكل قشورها أنك تستبعدها. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كل واحد فينا أعزائي يحب لون معين أو ممكن مجموعة ألوان، لكن هل تعرف إيش قد هذه الألوان ممكن تأثر على نفسيتك إيجاباً أو سلباً؟ خلونا نسمع منكم.
4: الألوان لها تأثير مباشر وقوي على نفسية الإنسان، وهذا نشوفه في جلسات العلاج بالفن. فكل لون يحمل معنى وأثر شخصي لكل إنسان، فاختيار لون معين في لحظة معينة يعكس الحالة النفسية الداخلية، واللي يساعد على تفريغ شعورنا وإعادة التوازن النفسي.
5: أنا أعتقد أن الألوان تؤثر تأثير كبير على نفس الإنسان ومزاجه، لأن لكل لون له خاصية أو شعور خاص فيه. أنا مثلاً لا أستطيع أن أنام على فراش لونه أسود أو كحلي، لازم أغيره. ليه؟ لأن هذا اللون يعطيني انطباع بعدم الراحة والاستقرار في النوم، وهذا الشيء أيضا ينطبق على الملابس، سواء كانت ملابس للطلعات أو ملابس داخل البيت. هذه الألوان الداكنة تسبب فتور، تسبب حزن.

0: حزن أحياناً، خاصة إذا كانت ألوان زي ما قلنا سوداء أو كحلية، بعكس الملابس الفرحية اللي تعطيك انطباع بالفرح والسعادة والنشاط لتبدأ يومك بكل حيوية.
1: يعني باعتقادي الشخصي والشيء اللي أنا أمر فيه أو من ناحية تجربة شخصية، بالفعل الألوان بشكل مرة كبير تأثر على النفسية وعلى النشاط. يعني أنا حتى من الأشخاص اللي يعني ما تفضل الألوان الداكنة أو الغامقة، لأنها بالفعل تأثر على نفسيتي، أيضا تأثر على نشاطي اليومي.
2: أعزائي، للألوان تأثير مباشر علينا، لذلك دائما نفرق في اختيار ألوان الصيف والشتاء مثلا، لأن انعكاس اللون هو جزء من الراحة النفسية. واليوم نبي نسلط الضوء على هذا التأثير وتأثيره أيضا النفسي علينا، مع الأستاذة لوجين منشي، تخصص تصميم داخلي وباحثة في مجال تطبيقات اللون والضوء. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا، وسعيدة جدا بوجودي معكم اليوم، وحيي جميع المستمعين والمتابعين.
2: حياك الله أستاذة لوجين. كيف تفسرين العلاقة بين اللون والمشاعر الإنسانية؟
3: العلاقة بين اللون والمشاعر الإنسانية هي علاقة طردية، بمعنى هو ردة فعل لمؤثر خارجي على الإنسان، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة إنه الألوان تغير حالتنا النفسية بشكل فعلي، أكيد هذا مثبت بالتجارب، لكن نسبيا بتختلف من شخص لآخر. زي مثلا عندنا في الخارج في عيادات للعلاج باللون اللي هو الكروموثيرابي والعلاج بالإضاءة الفوتوثيرابي، واللي تصنف كعلاجات محفزة داعمة تساهم في تحسين جودة الحياة. وكمان إذا في التسويق، لما يصمموا شعارات أو إعلانات، فبيعملوا تلاعب ذكي وتوجيه لسلوك المستخدم. وأكيد في التصميم المعماري والداخلي، عشان مثلا نرفع من إنتاجية العمل ومن هذه الأمور.
2: طيب، هل في ألوان يعني يفترض أنها تساعدنا أكثر على أن احنا نكون أكثر هدوءا، جهازنا العصبي يهدأ، يقل في توتره مثلا؟
3: طيب، إذا تكلمنا عن هذه النقطة، نتكلم عن الألوان الصبغية في موضوعين. الموضوع الأول، زي ما أنت عارفة، الألوان الباردة اللي هي الألوان اللي لها موجات تعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتقلل من التوتر، لكن يفضل اللون يكون بتشبع منخفض، يعني تكون الدرجة
2: باردة. خلينا نعطي مثال، مثلا اللون الأزرق الفيروزي مثلا، زي كذا.
3: أيوة بالضبط، هي ألوان باردة تعتبر. أي درجات من درجات الأزرق هي ألوان باردة، لكن يمدينا نعملها لون حار، لكن بشكل عام هذا لون بارد. فاللون البارد نعمله بطريقة إننا نخففه، فيتعمل زي كأنه باستيل أو يتعمل زي كأنه باهت. فهذا الموضوع الأول، عشان يهدي الأعصاب أو يقلل التوتر. في الموضوع الثاني، إذا بشكل عام رجعنا للطبيعة، نحصل الأزرق والأخضر والبنفسجي هي الألوان اللي عندها القدرة إنها تحفز الجهاز العصبي إنه يسترخي. وبحسب نتيجة تجارب، لقوا إن اللون الأزرق الفاتح بصفة عامة، اللي هو ممكن يكون في إطار الآيس بلو أو سكاي بلو، هو اللي بيعمل على تقليل الأرق والإجهاد العقلي.
2: الألوان البحرية كده.
3: الألوان البحرية بس نبتعد عن الألوان اللي هي الدافئة. بحري ممكن يجيك على برضو ألوان، ممكن يجيك على الانعكاسات البرتقالي بنفس البرتقالي الأحمر.
2: طيب، بالمقابل أكيد في ألوان ممكن تزيد القلق، يعني بما أن في ألوان تهدي، أكيد في ألوان تزود القلق، تزود الانفعال. من منظور علم النفس اللوني تحديدا، وش هي هذه الألوان؟
3: هنا طبعا حيصير العكس، اللي هي حتكون غالبا ألوان الدافئة، وغالبا ألوان المتشبعة أو تشبعها عالي، بمعنى بيكون الأحمر أحمر قوي تقيل، فيعتبر هذا لون متشبع. فهذا راح يزود الانفعال، بما أنه اللون الأحمر هو أطول موجة. فلما يتعرض الشخص لده اللون الصبغي كثير، راح تتطلب معالجة اللون لدماغه، يعني كيف طريقة معالجته هتكون طريقة مرة معقدة بصرية ومعرفية، فبتستنزف طاقة الجهاز العصبي، فتلقائيا الجسم راح يفرز الإدرينالين اللي بيرفع ضربات القلب وبعدين ضغط الدم. فالدماغ هنا راح يترجم المؤثر الخارجي على الجسم كحالة رد فعل توتر أو انفعال.
2: طيب، أنا طبعا داخل

0: بيتي أبغى يكون قدر الإمكان أكون مرتاح رايق، راحتي النفسية أو يعني قدر الإمكان تكون متوفرة. اللون يلعب دور أكيد في ديكورات البيت بحيث تنعكس علي. شنو الألوان اللي المفروض أن أختارها في البيت عشان تنعكس على صحتي النفسية؟
1: بشكل عام أغلب الألوان اللي نلاقيها في الطبيعة هذه تكون مثالية للصحة النفسية، بس إيش نعمل فيها؟ لما نختارها نختار كثافتها أو تشبعها منخفض، يعني اللون يكون خفيف، ونحطها في مجموعة أو في باليتة مع بعض، عشان لازم نأخذ بعين الاعتبار تفاعل الألوان مع بعضها وكمان تفاعلها مع الإضاءة. ففي نظريات ودراسات كثيرة أثبتت على تجارب وأبحاث، يعني ممكن تختاروا من النظريات هذه المنهج اللي يناسبكم في المشروع أو فكرته. يعني مثلا عندنا psychology of color أو سيكولوجية اللون، اللي هي بتعتمد على نظريات كيف تأثير كل لون على الإنسان، سواء من ناحية نفسية والمشاعر أو من ناحية التأثير الإيجابي والسلبي، وتطور الموضوع عشان يشمل كمان تأثير الألوان على الصحة.
0: نعم.
1: كيف طريقة تفاعل المستخدم واستجاباته البصرية والنفسية على اللون.
0: التجارب الشخصية، العمر أيضا، هل تتغير فيها الاستجابة للألوان؟
1: طبعا أكيد، إذا جينا نتكلم عن العمر غالبا الأطفال ما شاء الله عليهم متمتعين بالحيوية والنشاط، فيفضل الألوان النشطة أو المزعزعة، لأن سبحان الله استجابة عينهم ما تلتفت للألوان الباهتة. وإذا جينا للشباب، الشباب يدور على الألوان القوية والجريئة بغض النظر عن الترندات والستايلات اللي موجودة.
0: نعم.
1: عشان هم سبحان الله كمان عندهم انفتاح إنهم يتقبلوا الألوان الغير تقليدية.
0: نعم.
1: وبالنسبة لكبار السن حيفضلوا الألوان الهادية والدافية، لأنه بحكم تقدم العمر سبحان الله رح يأثر على العين، فرح تقل قدرة رؤية الألوان بوضوح.
0: نعم.
1: فالألوان اللي راح يكون ترددها منخفض زي الأزرق والبنفسجي حيكون عندهم تجيهم بصورة باهتة أو على رمادي أكثر.
0: أوكي، يعني حتى درجة اللون بتتغير معاهم.
1: صحيح صحيح، سبحان الله.
0: طيب.
1: هذا شيء جسم الإنسان.
0: يعني في بيئة العمل أنت ودك تركز أيضا، ودك تنتج، تبغي شيء يرفع الطاقة ويحفزك ذهنيا، هل ممكن الألوان تساعدنا في أن احنا نوظفها في بيئة العمل على أساس تحفزنا للعمل أكثر وننتج أكثر؟
1: طبعا أكيد، وبتختلف من شخص لآخر، وبرضو نخلف بالنا أنه مو شرط مع الحماس نستخدم كل الألوان دفعة واحدة.
0: صح.
1: أكيد لا، نستخدمها بحرص ودراسة. فبغض النظر عن اختلاف الستايلات نحاول ما نستسهل ونستخدم لون واحد بس للدهانات. ومثلا ممكن نستخدم لون هادي زي الكريمي أو الأوف وايت أو الأزرق الفاتح في الجدران، وممكن نضيف لوحات جدارية تكون بألوان حيوية في أماكن معينة عشان مثلا تجدد لنا الطاقة وقت ما ناخد بريك. وأكيد ما نستغنى عن النباتات الطبيعية، يعني في نباتات طبيعية بتحسسنا بالراحة النفسية وكمان بتحسن جودة الحياة، زي مثلا البوتس أو اللي هي الثعبان أو جلد النمر أعتقد اسمها كمان. وبالنسبة للإضاءة ممكن نعمل الإضاءات الذكية اللي نقدر نغير لونها وقت ما نحتاج، أو نحب مثلا من الأصفر للأزرق وعلى حسب الوقت من النهار وكذا.
0: إيش رأيك أنت في الاعتقاد اللي يقول بأن اللون الأخضر يعزز شعورنا بالسلام الداخلي؟ هل هذا تدعمه الدراسات؟ وفي حال كان صحيح وين ممكن نوظفه؟
1: طيب، بالنسبة للون الأخضر هو غالبا يعطي توازن، وكمان بيختلف تأثير اللون الأخضر بحسب درجته، بس بشكل عام الأخضر مرتبط بالطبيعة اللي يعطي للشخص الشعور بالأمان ويهدي جهازه العصبي. وبما أنه موجات تردده في نص موجات الطيف الضوئي المرئي اللي نحن شايفينه في الضوء، فهو مريح للعين وسهل معالجته للدماغ، فيعطينا فرصة للاسترخاء. وكمان في دلالات قرآنية على أنه اللون الأخضر مرتبط بالحياة والنماء في الدنيا والنعيم والبهجة في الآخرة، فبتفسير ابن كثير تتحول الأرض الجافة إلى أرض خضراء بسرعة بعد ما ينزل المطر، فهذا بيحسسنا بالبهجة والنظر المريح للنفس. وبرضو كمان في دراسات وضحت أن اللون الأخضر يعمل على عملية توازن بين الجسد والعقل والمشاعر.
0: نعم، في ناس لجين كثير بينزعجوا من ألوان معينة، هل هذا له دلالة نفسية؟
1: طبعا أنا كمصممة فمن ناحية التصميمية للعميل مثلا طبعا لازم يعني أكون متفاهمة من هذا الشعور، وأتفهم إنه التصميم أو الستايل بيعتمد يعني على ألوان معينة. فمثلا إذا اتفقنا مع العميل إنه التصميم البوهيمي مناسب أو هذا التصميم اللي أنت ترغب فيه فحرح نطبقه، وطلب مننا إنه ما يبغى يستخدم اللون الأزرق، فطبيعي إنه ما راح نضيف اللون الأزرق في البلدة اللونية تبعتنا، لأنه بطبيعة أي ستايل في بدلات لونية كثيرة أقدر أنا أستخدمها، فما يحتكر على الأزرق بس. وبالنسبة إنه له دلالات نفسية أكيد لو يعني ممكن يرتبط اللون بلون مثلا، نفترض مثال إنه بلون حاجة مرة حلوة في ذكرياته إنه بلون بيت جده، بس سبحان الله تحولت هذه الذكرى الجميلة لذكرى مؤلمة، ففضل إنه يبتعد عن ذا اللون. أو ممكن إذا جيناها من علم النفس إنه أي شخص ينفر من لون معين مثلا عندنا زي اللون الأحمر ممكن يدل عليه إنه خايف من إنه يغضب عشان كده ينفر منه، أو عنده رغبة إنه يتجنب هذا التوتر أو الضغط العصبي. فهذه مجرد أمثلة. نعم.
0: طيب أنا ودي لو توجهين لنا مجموعة من النصائح في كيف ممكن نستخدم الألوان بهدف تحسين صحتنا النفسية في حياتنا اليومية.
1: أول حاجة لازم كلنا نعرف إنه اختيار اللون مو بس جمالي، كمان وظيفي، بيأثر على مزاج وإنتاجية وراحة المستخدم. فالألوان بتغير سلوكنا من غير ما نشعر. فنصيحة للمستمعين، إذا تبغوا تغيروا سلوككم أبدأوا بألوان محيطكم. إذا عيننا ما كانت مرتاحة، عقلنا ما راح يكون مرتاح، جسدنا ما راح يرتاح، نفسيتنا تكون متضايقة، وبالتالي سلوكنا راح يكون سلبي. سلامتكم.
0: شكرا لك الأستاذة لوجين منشي، تخصص تصميم داخلي وباحثة في مجال تطبيقات اللون والضوء، يعطيك العافية على كل هذه المعلومات الجميلة.
1: كل الشكر لك يا أستاذ عرفات وعلى الفريق على استضافتي في البرنامج وعلى الحوار الجميل والمميز.
0: الله يحفظك، إلى اللقاء.
2: تعرف أن بعض العادات اليومية البسيطة ممكن تسبب اضطرابات هضمية؟ الأكل السريع بدون مضغ جيد، شرب القهوة على معدة فاضية، النوم مباشرة بعد الوجبة، الإفراط في الأطعمة الدسمة، قلة شرب الماء خلال اليوم، الاعتماد على الوجبات السريعة، تجاهل إشارات الجسم عند الشعور بالامتلاء.
0: أهلا فيكم أعزائي، كلنا إذا ما كان الأغلب يشتكي من مشكلة حموضة المعدة أو ما يسمى طبيا بارتجاع المريء. طيب إيش هو؟ شنو تفاصيله وليش يحصل؟ اليوم خلونا نتكلم عنها بشكل أكبر مع الدكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة.
4: اشرحها ونورنا.
0: اشرحها ونورنا يا دكتور، وقول لي في البداية شنو هو تفسير أو يعني إيش هو تحديدا ارتجاع المريء؟
3: هو واحدة من أكثر الأشياء اللي تكون أو تحدث بشكل متكرر عند أغلبية الأشخاص، وهو ببساطة شديدة عبارة عن رجوع محتويات المعدة إلى المريء بشكل متكرر، وتكون هذه المحتويات عادة حمضية لأنه الأكل اختلط بحمض المعدة، فبالتالي تسبب إحساس بالحرقة وعدم الراحة. ببساطة شديدة احنا نقدر نقول أنه المسببات عبارة عن أنه يوجد عضلة أو صمام في أسفل المريء يفتح ليمر الطعام وبعد كذا يغلق عشان الطعام ما يرجع، لكن أحيانا تضعف هذه العضلة وتتعرض لضغط عالي من المعدة فيتسرب الأكل للأعلى ويبدأ الشعور بالحرقة والألم وعدم الراحة. طبعا الأغلب ممكن يظن أنه هذا الشيء عبارة عن زيادة في الحمض وبالتالي تظهر هذه الأعراض، لكن احنا من منظور طب نمط الحياة عادة نسأل ايش المسببات ونتعامل مع جذور المشكلة ومسبباتها الأساسية. فنبدأ نسأل ليش حدث هذا الشيء، مثلا احيانا يكون زيادة في الوزن، احيانا يكون وجبات كبيرة، توتر، قلة حركة، وهكذا، ونبتدي نتعامل مع المسببات الجذرية وليس فقط مع الأعراض.
0: المشكلة دكتور، في ناس كثيرة تعتقد أنه الارتجاع المريء أو الحموضة اللي دارجة، يعني إحنا نقولها يمكن بالدارجة مجتمعياً أي حموضة، عندك حموضة اليوم، الناس تعتقد أنه زيادة في حمض المعدة، بينما حقيقة هو نقص فيها.
3: فعلا وظيفيا هذا الشيء يصير، هو ليس نقص فيها بقدر ما يكون نقص في كفاءة حمض المعدة، فهذه أحد الأسباب أو الجذور التي نتعامل معها فعليا. نشوف إيش المسببات ونبتدي نشتغل معها بشكل فردي واحد واحد.
0: طيب إيش هي الأعراض اللي يشعر فيها المريض ويقدر يفرق، لأنه في ناس برضو معرفة تفرق بين ارتجاع المريء وبين مشكلات أخرى، مثلا ممكن يكون تلبك في المعدة أو اضطراب فيها أو مشكلة في القلب لا سمح الله.
3: صحيح، تتعارض كثير من الأعراض الأخرى مثل مشاكل الجهاز الهضمي أو مشاكل الجهاز القلبي أو الرئوي مع مشاكل الحموضة، ولذلك أشهر الأعراض هي عبارة عن حرقة خلف عظمة منتصف الصدر بالذات، خاصة يكون بعد الأكل أو عندما يعني ينام أو يستلقي الشخص بعد الأكل. أحيانا يكون على شكل تجشؤ يصاحب حرارة أو مرارة. في الحالات المتكررة يسبب الحمض التهاب في الحلق، وممكن يسبب مشاكل في الجيوب الأنفية، ممكن يسبب بحة في الصوت. أما إذا كانت المشكلة في المعدة فعادة يكون الألم متمركز في المعدة ويرتبط بالجوع. أما إذا كانت المشكلة مثلا قلبية رئوية يتشابه كثير مع أعراض الارتجاع عموما، لكن يكون عادة مع أعراض ضيق تنفس أو ألم في اليد أو الكتف أو الظهر أو ألم بالصدر، عشان كذا لازم يكون في تقييم طبي وتشخيص بشكل دقيق.
0: نعم، العوامل اللي ممكن تزود من مشكلة الارتجاع، هل هي فقط مرتبطة بنوع الطعام اللي ناكله أم نمط حياتنا اليومي، الضغوطات النفسية مثلا هل ممكن تأثر في هذا الموضوع؟
3: طبعا ارتجاع المريء من أكثر الأشياء اللي إحنا نقول لي عوامل كثير تتدخل فيه، لكن يعني خلينا نقول العامل الأكبر يرتبط بنمط الحياة وطريقة معيشتنا. فعلى سبيل المثال أحد العوامل أو عدة عوامل الرئيسية اللي تكون مثلا الوجبات الكبيرة والدسمة، الأكل بسرعة، هذا واحدة من الأشياء اللي مرة شائعة، النوم مباشرة بعد الأكل، السمنة، التدخين، التوتر، وبرضو يوجد عوامل طبيعية مثل الحمل، لأنه يزداد الضغط على الجهاز الهضمي وخاصة المعدة، وبالتالي يصعد الطعام ويزيد زي ما ذكرنا الصمام يكون أقل تحملاً لهذا الضغط وبالتالي يتسرب الطعام. ولذلك إحنا مهم جداً نعرف إيش نأكل وكيف نأكل ومتى نأكل.
4: فكرة غلط.
0: نبي نصحح بعض المعلومات، إنه مثلاً مشكلة ارتجاع المريء هي مشكلة بسيطة وممكن تنتهي لحالها، وما في خطورة من إن إحنا نتجاهل هذه الأعراض.
3: صحيح، أتفق، لكن إلى حد ما إذا كانت المشكلة مرة أو مرتين فالموضوع يكون بسيط، لكن إذا أصبحت متكررة فهذا يعني وجود مشكلة ولابد أننا نتدخل لحل هذه المشكلة، لأن هذا الشيء راح يأثر بعد كذا على جودة الحياة، مثل النوم، مثل الخروج، مثل ممارسة الحياة الطبيعية، فراح الإنسان يشعر عادة والشخص يشعر بعدم ارتياح، لأنه عادة الارتجاع راح يسبب الارتجاع المتكرر راح يسبب التهاب لا قدر الله في المريء، يسبب تقرحات، صعوبة في البلع، أو زي ما ذكرنا مشاكل في الجيوب الأنفية، بحة في الصوت، وبالتالي يؤثر على جودة الحياة.
0: من الحلول اللي نلجأ لها والحلول السريعة، اشرب لك كاس حليب ولا كلك خيارة ورح ينحل الموضوع.
3: صحيح، اتفق، هذا واحد من الحلول البسيطة جدا والشائعة جدا، لكن أنا متأكد أنه كل مرضى ارتجاع المريء يعرفوا أنه علاج مؤقت، لأن البروتين أو الكالسيوم الموجود في الحليب يزيد من إفراز حمض المعدة، وبالتالي هو حل مؤقت وليس حل دائم.
0: طيب الأدوية ممكن بما أنها يعني في متناول اليد ممكن نأخذها من الصيدلية بكل سهولة، ممكن نستخدمها بشكل دائم كحل لهذا الموضوع، لأنه اللي يحب الأكل الدسم ما راح يوقف صراحة. فهل ممكن أنه أنا أستخدم حبوب الحموضة هذه على

0: طول؟
1: طبعا هذا للأسف من أكثر الأشياء الشائعة والخاطئة، لأنه أدوية الحموضة تعتبر over the counter، يعني تصرف بدون وصفة طبية، ولها أشكال جدا كثيرة. أشهرها هي مثبطات مضخات البروتون، فبالتالي الاستخدام العشوائي يعتبر خطأ، والمطول أيضا يعتبر خطأ، لأنه يقلل من امتصاص وتكسير البروتين اللي موجود في الطعام، أيضا المغنيسيوم، أيضا فيتامينات، مجموعة فيتامينات B12 أو B12 تتأثر بذلك، وأهم طبعا شيء وهو الحديد. فكل ما كان الحمض قليل، كل ما كانت يعني تكسير الحديد والاستفادة من هذا الحديد راح يكون صعب وقليل، وبالتالي نجد كثير من الأشخاص يعانوا من مشاكل أو أعراض نقص الحديد. وبالتالي نقول دائما أنه ما يفترض أننا نستخدم الأدوية كحل سهل، وإنما نبحث عن جذر المشكلة ونتعامل معها بشكل أساسي.
2: طبقها صح.
0: خلينا نطبقها صح، فنبتدي بخطوات يومية بسيطة ممكن أنه مريض الارتجاع يطبقها.
1: خلينا نقول أنه لابد أن نسأل إيش عشان نعرف إيش الخطوات اليومية اللي إحنا لازم نسويها عشان نحل المشكلة، إننا نشوف إيش أكثر الأطعمة المسببة. هذا واحد من أكثر الأشياء البسيطة والسهلة على الجميع، لأنه في بعض الأشخاص ويفرق من شخص لآخر. ففي بعض الأشخاص يتأثروا مثلا من السبايسيز أو البهارات البسيطة، في بعض الأشخاص لا يتأثروا، لازم يكون في فلفل أو يكون في أشياء حارة. فبالتالي لازم نعرف إيش نوعية الأكل اللي ممكن تسبب هذا الشيء. من الأشياء الثانية إننا إحنا نصغر حجم الوجبات ونفرقها، وخاصة وجبة العشاء لابد أن تكون يعني وجبة صغيرة، وعلى الأقل تسبق وقت النوم بأربع ساعات. من الأشياء البسيطة والخطوات البسيطة إننا ما ننام بعد الأكل مباشرة. من الأشياء البسيطة أيضا إنه إذا كان وجود إمساك، هذه لابد أننا نحل مشكلة الإمساك، لأنه يعتبر بمثابة الضغط على الجهاز الهضمي وعدم التخلص من الفضلات عزكم الله. فبالتالي لابد أننا نحل مشكلة الإمساك. من الأشياء البسيطة اللي احنا دائما ننصح فيها أنه لبس ملابس داخلية واسعة ومريحة غير ضاغطة. أيضا تنظيم النوم وأخذ كفاية النوم بشكل طبيعي، لأنه دائما أنا أقول لكل المرضى وكل الأشخاص اللي تابعوا معايا إنه النوم هو ليس فقط فترة راحة، وإنما هو فترة الاستشفاء الذاتي. وأيضا إدارة التوتر والتعامل مع التوتر وتخفيف الضغوطات اللي يمر فيها الشخص. هذا واحد من الأشياء يعني الغائبة عننا، لأنه كل ما ارتفع التوتر يرتفع الكورتيزون ويدخل الإنسان في مرحلة طوارئ، وبالتالي الجسم بكل بساطة يقول هذه مو فترة أو وقت مناسب للأكل، فيعطل بشكل شبه جزئي مهام الهضم، مهام أخرى يفترض أنها تكون شغالة بشكل طبيعي، فبالتالي تحدث مثل هذه المشاكل وارتجاع المريء وانتفاخات وغازات وهذه الأشياء كلها. طبعا هذه الأشياء اللي احنا ننصح فيها دائما، ما نقول إن لازم نسويها كلها في يوم واحد، ولكن احنا ناخذ شيء واحد ونلتزم فيه بتغيرات بسيطة ولكن مستمرة.
0: نعم، أيضا من الأشياء اللي يمكن صعب المريض ارتجاع المريء إنه يسويها تعديل نظامه الغذائي، يعني اللي هو أساس المشكلة أصلا، بالذات اللي يحب الدسومة، اللي يحب مثلا الحار، فإيش ممكن يسوي بحيث ما يحرم نفسه وفي نفس الوقت يعالج المشكلة؟
1: سؤال جميل، واتفق معاك إنه هو واحد من أكثر الأشياء اللي يحتاج إنه الشخص إنه يركز عليها. لكن إحنا زي ما قلنا في أول الخطوات اليومية لتحسين المشكلة، إننا نعرف إيش الأطعمة المسببة. طبعا إحنا إذا جينا حصرنا الأطعمة المسببة راح نلاقيها بحد ذاتها هي كلها أطعمة أو أشياء تعتبر ليست صحية في الأغلب. على سبيل المثال المقلية، الأشياء المقلية كلها والأشياء اللي فيها دسم عالي جدا، الوجبات الدهنية اللي هي الدسمة، المشروبات الغازية، الصوصات المصنعة، وأيضا الطماطم اللي هي على شكل صوصات أو الطماطم بحد ذاتها، أيضا الشوكولات من الأشياء اللي هي مسببة ولها علاقة كثير في رفع حموضة المعدة، البقوليات عموما والبصل والثوم، هذه من أكثر الأشياء اللي برضو لها علاقة وأحيانا تكون مرتبطة بزيادة الحموضة. طبعا على الجانب الآخر نلاقي أنه مثلا القهوة واحدة من الأشياء اللي تسبب حموضة، لذلك احنا دائما ننصح أنه لا تشرب قهوة على الريق، ليست من الأشياء الصحية المفضلة. كل شيء بسيط وخلي يعني في معدتك شيء وبعد كذا ممكن تشرب قهوة. برضو من الأشياء الغائبة على الأغلب هي العشبيات، وعلى رأسها مثلا النعناع، يعتبر من الأشياء المهيجة وليس من الأشياء المثبطة والمحسنة للحموضة، فبالتالي نحتاج أننا نركز على هذه الأشياء. الفلفل والسبايسي عموما طبعا يعتبر من الأشياء المهيجة للجهاز الهضمي وأيضا للحموضة، فبالتالي لازم نركز على هذه الأطعمة وهذه المثيرات ونحاول أن نتجنبها شيئا فشيئا. لذلك احنا دائما نقول انه حجم الوجبة ووقت الوجبة يعتبر اهم شيء.
0: نعم.
1: كيف تخفف وتختار الوقت المناسب.
0: استشاري الطب نمط الحياة دكتور احمد كمال، شكرا لك على هذه المعلومات المفيدة.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، يعطيكم العافية.
0: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: الصدر. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
5: الله الله الله،
4: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
6: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
7: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
8: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: ديرتي حبيبتي.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل. فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أوشيغر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: كافة. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل صوته.

0: تجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: وعي.
3: عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في موعد جديد ولقاء يتجدد كل أسبوع مع الطموح والإبداع والأفكار التي تصنع الفرق. يا هلا ومرحبا بكل المستمعين في برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي نفتح فيه نافذة على عالم المبتكرين والمخترعين، ونقترب من قصص أولئك الذين لم يكتفوا بأن يحلموا بل آمنوا بأفكارهم وحولوا أحلامهم إلى إنجازات وتحدياتهم إلى فرص. في كل حلقة سنأخذكم في رحلة مختلفة نتعرف فيها على عقول مبدعة وأفكار مبتكرة واختراعات بدأت ربما بفكرة بسيطة أو سؤال صغير ثم أصبحت مشروعاً يلهم الآخرين ويترك أثراً في المجتمع. فرسان التمكين ليس مجرد برنامج نتحدث فيه عن الابتكار، بل مساحة نكتشف من خلالها أن كل إنسان يمتلك القدرة على الإبداع، وأن الفكرة مهما بدت صغيرة قد تكون بداية لشيء عظيم. نستضيف ونستعرض كل حلقة تجارب المبتكرين والمخترعين، نستمع إلى قصص نجاحهم ونتعرف على التحديات اللي واجهوها وكيف استطاعوا تجاوزها بالإصرار والمعرفة وأكيد بالعمل. ربما تكون قصة هذا الأسبوع هي الشرارة التي تشعل في أحدكم فكرة جديدة، وربما يكون اختراع نتحدث عنه في اليوم القادم. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على ابتكار بدأ من مشكلة شائعة وتحول إلى فكرة وبحث علمي إلى إنجاز وصل إلى العالمية. نتحدث اليوم عن انغراز الأظافر، وهي مشكلة قد تسبب الألم والالتهاب وتؤثر في جودة حياة المرضى، وخاصة عند تكرار هذا الألم. ومن هنا جاءت الحاجة إلى إيجاد حل فعال وغير جراحي يساعد على الوقاية والتدخل المبكر، وانطلاقاً من نتائج بحث علمي حول هذه المشكلة تم تطوير ابتكار ناشيا كير، وهو حل مبتكر يهدف إلى المساعدة في الوقاية من انغراز الأظافر والتدخل في المراحل المبكرة بطريقة غير جراحية. ولم يتوقف هذا الابتكار عند حدود البحث والتطوير، بل شارك في معرض سيول بدولة كوريا الجنوبية وحقق إنجازاً مميزاً بحصوله على الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ميدالية أفضل ابتكار المعروفة بميدالية المسرح. قصة تؤكد أن البحث العلمي عندما يلتقي بالإبداع والطموح يمكن أن يتحول إلى ابتكار يصنع أثراً حقيقياً ويصل بصاحبه إلى العالمية. يسعدنا أن نستضيف صاحبة هذا الابتكار الجوهرة خالد الصالح، طبيبة امتياز من جامعة الملك عبد العزيز. نتعرف منها عن قصة ابتكار ناشيا كير ورحلة الفكرة من البحث العلمي إلى منصة التتويج العالمية. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
2: في البداية الشكر موصول جامعة الملك عبد العزيز إذاعة الرياض والبرنامج فرسان التمكين على هذه الاستضافة الكريمة. سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم للحديث عن ابتكار ناشيا كير. معكم الجوهر الصالح، طبيبة امتياز من جامعة الملك عبد العزيز، مهتمة بالبحث العلمي والابتكار في المجال الصحي. أعمل على هذا الابتكار ضمن فريق متكامل من تخصصات مختلفة، معنا مضيف قومي من كلية العلوم تخصص أحياء دقيقة، كان لها دور في الجانب المتعلق بالمواد وجانب الميكروبيولوجي في الابتكار. كذلك فارس الجهني هو طالب في السنة الرابعة من تخصص الهندسة الصناعية

0: إصباغ قدمكم طرف الطاولة. غالباً أول شيء راح نحس فيه هو ألم شديد مفاجئ، يمكن حتى نوقف ونمسك إصبعنا من شدة الألم. الآن تخيلوا أن هذا الألم ما اختفى لا بعد دقائق ولا بعد ساعات، إنما استمر معكم أيام أو حتى أسابيع، وأحياناً بشكل متكرر لشهور. هذا تقريباً هو نوع الألم اللي يعيشه بعض مرضى الظفر الغائر. الظفر الغائر من المشكلات الشائعة اللي تسبب ألم، التهاب، صعوبة في المشي أو حتى ارتداء الأحذية. في بعض الحالات تتكرر مشكلة وتحتاج إلى تدخلات أكثر تعقيداً. ومن هنا بدأ السؤال، هل نقدر نتدخل في المشكلة بشكل أبكر؟ ونقدر نقدم حل غير جراحي يساعد على الوقاية منها أو الحد من تطورها. قبل نبدأ في تصميم الابتكار، بدينا أول شيء بإجراء بحث علمي حول المشكلة، دراسة أسبابها، الحلول الموجودة والتحديات المتطلبة. بناء على اللي توصلنا له من البحث والاحتياج الطبي، بدينا بتطوير نيكيا كير، وهو ابتكار يهدف إلى الوقاية والتدخل المبكر في انغراس الظفر بطريقة غير جراحية.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وما الذي يميزه عن الحلول الموجودة.
0: طبعاً الظفر الغائر يبدأ لما الظفر يبدأ ينمو بطريقة غير صحيحة، ألا وهي أنه ينمو داخل الجلد المحيط فيه. طبعاً هذا يؤدي إلى ألم، احمرار، التهاب، أحياناً عدوى. والمشكلة مو بس في الألم نفسه، إنما في أن المريض يدخل في دائرة متكررة من الألم والعلاج ثم العودة للمشكلة مرة ثانية. الحلول الموجودة حالياً تختلف حسب شدة الحالة، تشمل أحياناً عناية منزلية، علاج تحفظي، في بعض الحالات يحتاج المريض إلى تدخل جراحي. لكن الفكرة اللي ركزنا عليها في نيكيا كير هو أننا ليش ننتظر لين المشكلة تصير شديدة؟ ليش ما نتدخل في مرحلة مبكرة؟ ومن هنا جاء تصميم الابتكار عشان يكون حل غير جراحي يهدف إلى المساعدة لتوجيه نمو الظفر وتقليل احتمالية انغراسه، مع الاستفادة من مكونات حيوية تساعد على دعم المنطقة المحيطة بالظفر. الشيء اللي يميز نيكيا كير أننا ما شفنا المشكلة على أنها مجرد ظفر غائر، إنما حاولنا نفهم ليش تحدث من البداية وكيف نقدر نتدخل بشكل مبكر.
1: ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: طبعاً من أكبر التحديات بالنسبة لنا هي أننا ننتقل من بحث علمي وفكرة طبية إلى ابتكار نقدر نتصوره كمنتج حقيقي. لأنك لما تكون عندك فكرة ممكن تقول هذا هو الحل، لكن لما تبدأ فعلاً تطويرها تبدأ تظهر لنا أسئلة كثيرة جداً، مثلاً هل المادة المستخدمة آمنة؟ هل التصميم مناسب للظفر؟ هل بيكون مريح للمريض؟ هل ممكن نستخدمه بسهولة؟ وهل فعلاً يقدر أنه يعالج المشكلة اللي تصمم لها؟ فبدأنا من هنا نطور الفكرة بشكل تدريجي، نبحث أكثر، نستفيد من آراء المختصين، وفي كل مرحلة كانت تعطينا ملاحظات جديدة. وكان طبعاً وجود فريق متعدد تخصصات شيء مهم جداً لنا، لأن كل شخص كان ينظر للمشكلة من زاوية مختلفة. فأنا عن نفسي كنت أنظر للمشكلة من الجانب الطبي والسريري، فارس مثلاً من الجانب الهندسي، موضي من جانب الميكروبيولوجي والمواد والمختبرات. وأعتقد أن أهم شيء تعلمناه من هذه التجربة هو أن الابتكار الصحي مو مجرد فكرة جميلة، هو رحلة طويلة من البحث، التجربة، التعديل وإعادة التفكير. وأحياناً أفضل تطوير للفكرة يبدأ من الأشياء اللي ما نجحت في البداية.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
0: نيكيا كير يعتمد على دمج عدة مواد وتقنيات حيوية في تصميم واحد، بحيث يكون لك ابتكار رفيع، مرن، قابل للتحلل الحيوي. الفكرة مو بس أننا نحط قطعة على الظفر، إنما بتصميم نظام متكامل يتعامل مع المشكلة من أكثر من جانب. فعندنا مكونات، هذه المكونات تهدف إلى دعم البيئة المحيطة بالظفر، ومكونات أخرى تساعد على دعم عملية الالتئام، بالإضافة إلى هيكل مصمم طريقة تساعد على توجيه نمو الظفر. اختيار من المواد كان جزء مهم جداً من عملية التطوير، لأننا في النهاية نبغى ابتكار يكون فعال وآمن ومريح للمريض. وهذا هو الجانب اللي فعلاً استمتعنا فيه جداً بالابتكار الصحي، أنك تجمع بين معرفة طبية، هندسة، مواد حيوية عشان تصنع حل لمشكلة حقيقية واجهها المريض.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع؟ وكيف كانت التجربة؟
0: ولله الحمد، نيكيا كير ما توقف عن مرحلة الفكرة أو المشاركة في المعارض، إنما انتقلنا إلى مرحلة طرح المنتج، وبدأنا فعلاً في بيع المنتج ووصول المستخدمين. طبعاً هذا كان من أجمل المراحل بالنسبة لنا، لأنك تنتقل من كون الابتكار مجرد فكرة أو نموذج إلى منتج موجود فعلاً.

0: فنية ويمكن حتى المستخدم أنه هو يستخدمه ويستفيد منه وتسمع آراءه. بالتوازي مع ذلك كانت مشاركتنا في معرض سيول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية تجربة مهمة جدا بالنسبة لنا. كانت هذه تجربة مختلفة تماما عن مجرد تقديم فقرة داخل الجامعة، لأننا عرضنا الابتكار أمام محكمين وخبراء من خلفيات مختلفة من دول مختلفة وأخذنا آراءهم كلهم. الحمد لله حصل نيكيا كير على الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ميدالية المسرح لأفضل ابتكار. هذا الإنجاز ما كان بالنسبة لنا مجرد جائزة، لأنه أعطانا فرصة أن نقدر ناخذ آراء وملاحظات من خبراء مختلفين، وساعدنا طبعاً على تطوير الابتكار وأن نشوفه من زوايا مختلفة وجديدة. بالتالي التجربة بالنسبة لنا ما كانت بس الحصول على جوائز، إنما كانت رحلة كاملة انتقلنا فيها من البحث العلمي إلى الابتكار ثم إلى المنتج ثم بدأنا بطرحه وبيعه في السوق.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: بالتأكيد طموحنا أكبر من مجرد طرح المنتج في السوق. في المرحلة القادمة بإذن الله ناويين نعمل على تطوير وتحسين المنتج بناء على تجربة المستخدم، استكمال مراحل اختبار التطوير، بالإضافة إلى التوسع في الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين. من أهم أهدافنا تكوين شراكات من شركات وجهات متخصصة في المجال الطبي والصحي، بحيث نستفيد من خبراتهم وإمكاناتهم في تطوير المنتج والتوسع فيه والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية بشكل أكبر. نطمح في النهاية أن يتحول نيكيا كير من ابتكار بدأ بفكرة وبحث علمي إلى حل طبي فعلي ومستدام يمكن أنه فعلا يحدث فرق في حياة المرضى. وأعتقد أن أجمل شيء في رحلة نيكيا كير أن الفكرة بدأت من مشكلة حقيقية يعاني منها المرضى، شفناها إحنا كطلاب، ثم بدأنا بالبحث العلمي وبعدها تحولت نتائج البحث لابتكار، ثم شاركنا فيه دوليا وحصلنا على جوائز، وبعدها انتقلنا إلى مرحلة طرح المنتج وبيعه. واليوم إن شاء الله نفكر في الخطوة القادمة من خلال التطوير والتوسع بناء الشراكات. طبعاً هذا يعلمنا أن الابتكار الصحي يبدأ دائماً بسؤال بسيط، هل نقدر نخلي تجربة المريض أفضل؟ ومن هنا تبدأ رحلة الابتكار.
2: فرسان التمكين.
1: وفي ختام حلقتنا اليوم نصل إلى نهاية قصة ملهمة بدأت من ملاحظة مشكلة شائعة ثم تحولت بالبحث العلمي والإصرار إلى ابتكار يحمل في طياته رسالة مهمة أن الحلول العظيمة قد تبدأ من أبسط الملاحظات. قصة ناشيا كير تعكس لنا كيف يمكن البحث العلمي أن يكون نقطة انطلاق لصناعة أثر حقيقي في حياة الإنسان، وكيف يستطيع المبتكر أن ينظر إلى التحديات بطريقة مختلفة فيبحث عن حلول جديدة ويسعى إلى تطويرها وتحويلها من فكرة إلى واقع. والأجمل من هذا أن التجربة هي رحلة، والابتكار لا يتوقف عند مرحلة البحث والتطوير بل يتجاوز ليصل إلى محفل دولي في المعارض الدولية والاختراعات ويحصد الميداليات. في سيول بدولة كوريا الجنوبية حصدت ضيفتنا اليوم الميدالية الفضية من لجنة التحكيم إلى جانب ميدالية أفضل ابتكار والمعروفة بميدالية المسرح، وهذا الإنجاز ليس مجرد ميداليات أو جوائز بل هو رسالة لكل مبتكر وطالب وباحث بأن الفكرة تستحق أن تمنح الفرصة وأن الطموح عندما يسانده العلم والعمل والإصرار يمكن أن يتجاوز الحدود ويصل إلى العالم. في فرسان التمكين نؤمن أن التمكين الحقيقي يبدأ عندما نمنح العقول المبدعة المساحة لتفكر والفرصة لتجرب والدعم لتواصل طريقها نحو الإنجاز. كل الشكر والتقدير للدكتورة الجوهرة خالد الصالح صاحبة ابتكار ناشيا كير على هذه التجربة المميزة وعلى ما قدمته من نموذج يحتذى به في الجمع بين التخصص الطبي والبحث العلمي. كانت هذه قصتنا لهذا الأسبوع، قصة فكرة بدأت بتحدٍ وتحولت إلى ابتكار ثم وصلت إلى العالمية. نلتقي بكم في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة جديدة وفكرة جديدة وفارس جديد من فرسان الإبداع والابتكار. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. شكرا لكم على حسن الاستماع، نلقاكم على خير، مع السلامة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المنغروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
1: حياكم الله خارج الصندوق. موضوعنا اليوم في خارج الصندوق هو الناس النشبات. عندي ملاحظة مستمعين، ما أدري لاحظتوها أو لا، وممكن طبعا أنا أكون متوهم وجودها وغير موجودة، ما أدري، وما يقدر يلاحظها إن كانت موجودة إلا جيل على قولتهم الطيبين، وهي ظاهرة تناقص الأشخاص اللي نسميهم نشبات أو لزقات، مو انقراضهم لكن تناقصهم، إلا إذا كان طبعا لهم حاجة ومصلحة. هذولا ما زالوا موجودين وبكثرة وبيظلون للأبد، لأن طبيعي كل يركض وراء مصلحته وحاجته من خلقة الدنيا. خلوني أذكر أسباب تناقصهم في هالزمن من وجهة نظري، وأقول الناس في السابق كان ما عندهم طريقة للتواصل مع بعض بشكل فوري إلا بأنهم يتقابلون وجها لوجه، والإنسان اجتماعي بطبعه وما يحس بالأنس إلا مع الإنس، فلذلك كان لازم يروح يقابل هذا وذاك. لكن الفرق بين النشبة وغيره وقتها أن النشبة أما أنه يروح الناس ما يبونه، أو يروح الناس يبونه لكن ما يعرف غيرهم فينشب فيهم طول الوقت. الحين صرت تقدر تتواصل مع غيرك ولو كان في طرف الكوكب صوت وصورة من خلال منصات التواصل، تواصل فوري ومستمر وطويل وأنت في مكانك. والتخلص من النشبة الإلكتروني صار بضغطة زر، مو مثل النشبة الواقعي اللي كان لازم تلمح له أو تقول لأهلك وعيالك لما يدق على.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: معكم في إذاعة الرياض

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا.
2: الله أكبر الله أكبر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم الحليم. والحلم اسم من أسماء الله عز وجل، سمى الله به نفسه في 11 آية من القرآن الكريم، بل وقرنها سبحانه وتعالى تارة بالعلم، وتارة بالمغفرة، وتارة بالشكر، وتارة بالغنى. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في اقتران بعض هذه الأسماء ببعضها لأجل أن يصل المعنى الإيماني إلى قلب العبد وهو يقرأ القرآن أو وهو يستمع. أيها المستمعون والمستمعات، أسماء الله الحسنى متداخلة كما يرى بعض أهل العلم، ويرونها متلازمة، كل اسم له مع غيره صلة وثيقة في المعاني، فهي كل لا يتجزأ. فمثلا الغفار هو الذي يعفو ويصفح ويتجاوز عن عباده عند توبتهم، والعفو معناه ترك العقاب من الله، والصفح ترك العتاب، والغفران محو آثار الذنوب بالكلية. وهذه المعاني تدور في معنى حلم الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل حليم غفور، أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو سبحانه مع ذلك يحلم عليهم ويؤخر العقاب عليهم ويؤجل ولا يعجل، بل ويستر آخرين، وفوق هذا يغفر لهم ذنوبهم. نعم أيها الأحبة، فالحليم يتمهل ولا يعجل، يتجاوز عن زلات عباده، يعفو عن سيئاتهم. أتعلمون لماذا؟ لعل العبد أن يرجع، لعله أن يندم، لعله أن يستغفر، لعله أن يتوب، لعله أن يتفكر أو يتدبر. لأن الله حليم، لا يريد أن يؤاخذه بمجرد خطيئته وبمجرد زلته. يقول سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنه يشرك به

0: ويجعل له الولد، ثم هو يعافيهم ويرزقهم، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. نقف أيها الأحبة زيادة على حلم الله عز وجل إلى تلك العطاءات التي يمنحها الله عز وجل لعباده رغم عصيانهم ورغم طغيانهم. الواقع يشهد بهذا، كم من الذنوب، لا أقول في كل يوم وإنما في كل لحظة، كم من معاصي وكفر وإلحاد يحارب به الله عز وجل، وهو مع ذلك يحلم على عباده فلا يعاقبهم، بل ولو استغفروه لا قبل استغفارهم وتوبتهم، وحلم عليهم سبحانه وتعالى ثم أعطاهم ما يرجونه ويدعونه من مؤملات في الدنيا والآخرة. ورد في أثر قدسي عند البيهقي وغيره أنه جاء عن ربنا سبحانه وتعالى قوله: أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب، حتى قال سبحانه: أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. فإنها من المناقب والصفات التي يمتدح بها العباد سواء كانوا أحياء أو أمواتا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها لهدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم لما تخطط لمصاريفك مسبقاً، راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة، لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً، تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلك، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولاً بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصاً إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة، مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها.

احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر، المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: جنت وغضري،
4: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
6: جمهور الشعر وأهله، من مطلع ضايا سلام إلى العموم.
7: مع إطلالة موسم جديد،
8: شاعر الراية،
7: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
5: شاعر الراية،
7: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الشموع الطبيعية يدوياً، فن يجمع بين دقة التفاصيل وجمال الروائح العطرية لإضفاء أجواء مريحة ومميزة في المكان، فهو منتج طبيعي يصنع من أنواع مختلفة من الشمع، ويشكل الفتيل أحد عناصره.

0: الأساسية، فيما تضيف الزيوت العطرية روائح متنوعة لينتج عنها شموع تختلف في ألوانها وروائحها بحسب المكونات المستخدمة. أضيفتنا اليوم الحرفية المتخصصة في صناعة الشموع الطبيعية يدوياً الأستاذة تقى علي.
1: الشموع الطبيعية اليدوية هي طبيعية 100%، تفرق بنسبة الجودة، ما تأثر على الإنسان بحيث اللي يكون معه حساسية جيوب، احنا آمنة بالمئة 100%. اللي بالأسواق تختلف، احنا عندنا الشموع الطبيعية نستخدمها من شمع النحل، شمع الصويا، شمع جوز الهند، عندنا مختلف كثير.
2: يعني في أنواع كثيرة للشموع؟
1: كثيرة، بس انت مثلا احنا كمتجرنا نستخدم بنسب، يعني كل نوع شمع نلاقيه بنسبة، كل موسم نختار نوع شمع. شمع جوز الهند ما نقدر نستخدمه بالصيف لأنه يسيل ذوبان أسرع، فنفضل نستخدمه بالشتاء، فيختلف بهذا الشيء.
2: طب أنت ذكرتي أنواع كثيرة من الشموع، وش الفرق بينهم؟ كيف نحدد النوع المناسب لكل شمعة؟
1: التجارب، وقت اللي تعمل التجارب وتدرس الموضوع بحب، بتعرفي كل منتج أو كل نوع شمع متى تستخدميه وبأي نسبة تستخدميها. كل ما جربتي وكل ما بحثتي، صح البحث والقراءة والاطلاع وتجارب الناس مختلف عن تجربتك أنت، فهذا يختلف حتى بطريقة الزيت، نسبة الزيت مع شمع مختلفة لكل نوع، فأنت كل ما طبقتي أو جربتي راح تطلع بنتيجة مبهرة، وكل شمعة عن شمعة تفرق.
2: طب لكل نوع خصائص مختلفة، يعني من ناحية ذوبان، مدة الاحتراق، قوة انتشار الريحة
1: مختلفة. صحيح، كل نوع مختلف عن الثاني، مو بس نوع الشمع، حتى الفتيل له دور بالانتشار، نسبة حجم الفتيل، شكل الفتيل. احنا ممكن نتميز باختيار شمع الفتيل الخشب، فهذا يساعدك على احتراق آمن، يعطيك ميزة حرق الخشب، صوته انتشاره مختلف عن القطن.
2: أنا توني بقول، لأن لفت انتباهي وأنا طالع في الشموع حقتك أن من الخشب مش الفتيل المعتاد اللي نشوفه في كل مكان.
1: ممكن احنا نستخدم في بعض الأنواع فتيل قطن، بس اللي يميزنا من البداية أن أنا مشيت على الخشب، مشيت بشكل مميز مش موجود بالسوق. يعني دائما كانوا يتسألون ليش حط هذا الفتيل، وين الفتيل اللي احنا عارفينه؟ لا، احنا مختلفين، فدائما نحب الاختلاف، فنحب نجرب الاشياء.
2: انت واضح ما شاء الله يعني انك مهتمه بادق التفاصيل.
1: صحيح،
2: يعني انا ركزت صراحه على سالفه انه الخشب اذا احترق يطلع صوت،
1: يطلع صوت ويعطيك ريلاكس بشكل ما تتوقعيه. ممكن اذا كنتي انت لوحدك وبهدوء بتحسي احساس مختلف، حتى بانتشار الزيت او ريحه المكان بتكون مختلفه بالخشب.
2: طيب وش الادوات اللي راح نحتاجها عشان نسوي الشمعة؟
1: نحتاج الشمع، سواء بأي نوع تختاري، شمع نحل، شمع صويا. شمع صويا مرة مشهور عندنا ومتوفر بكل مكان. منحتاج نوع الزيت العطر تختاري بنسب معينة، الوعاء اللي راح نحط فيه الشمع، علب زجاج، والفتيل، نختار الفتيل القطن، نسبة الحجم الفتيل، مثلا إذا علبة كبيرة نحتاج فتيلين أو ثلاث، أنت بتعرفي وقتها.
2: ما تحتاجون مقياس للحرارة؟
1: هذا الضروري، مقياس، ميزان، هذا الضروري، هذا اللي يفرق، هذا الأساس. وقت الإذابة تذوبيه بحمام مائي أو بجهاز خاص لذوبان الشمع، ما راح تسكب الزيت عليه إلا بنسبة معينة. وقت اللي نسكب الزيت لازم نخلطه بشكل معين
2: متجانس
1: علشان يتجانس مع الزيت مع الشمع. وقتها ما نسكبه على طول بالوعاء، ننتظر يعني فترة زمنية معينة بمقياس الحرارة طبعا، وبعدها نحطه بالوعاء ونتركه يجمد.
2: لأن صراحة الشموع اللي عندك احترت كلها روائحها ما شاء الله تبارك الله مرة تجنن. نبي نقول للمستمع شلون يسوي له شمعة، اختاري لنا ريحة وعطينا الخطوات.
1: أوكي، ممكن نختار اللي عندك، خشب الصندل مثلا، ناخذ وعاء 200 ملي، نحتاج شمع بهذا الحدود. طبعا الشمع لازم نوزنه قبل نعمل الإذابة، فلازم ناخذ 200 جرام للشمع،

0: الإذابة مثلا يوصل كدرجة حرارة 185 درجة فهرنهايت، نحط الزيت. نسبة الزيت من 200 جرام 20. إذا تبيه أقل، يعني أنا قلت لك النسبة تفرق،
1: أي كأنك تقولين نسبة وتناسب،
0: نسبة وتناسب. فأنت بوجهة نظرك يعني تبيها مرة عالية؟ طبعا مو إذا زدنا الزيت يعني راح يكون واو كذا ممكن نخرب الشمعة، لا، يعني أنت مع التجارب راح تعرفي كم نسبة الزيت. فممكن نحطها قولي 19 جرام. نخلط الزيت بشكل متجانس لمثلا 3 دقائق متواصل بهدوء، بعدها نسكب الشم في الوعاء.
1: طب هل ممكن يطلع فقاعات؟
2: اي.
1: واذا طلع؟
0: اذا طلع بعد ما نسكب في الوعاء نخليها تجمد، ما نحركها. اذا حركناها او وقت السكب سكبناه سريع هذا بيزيد الفقاعات. حتى وقت الخلط قلت لك الخلط بشويش، ما نخلطه بزياده بيدخل الهواء.
1: طب هل صحيح اذا اضفتي الزيت العطري اذا اضفتيه على درجه حراره عاليه ممكن يحترق. بس يحترق. أنا سمعت بعد أنه ممكن تضعف ثبات الريحة.
0: يحترق خلاص ثبات الريحة، هذه وقت الامتزاج. بس حتى لو مثلا حطينا أكثر من 200 درجة فهرنهايت راح يحترق الزيت. حتى لو شميتي الريحة وأنت تخلطي بس ما بتكون كجودة إذا حطيتي بدرجة معينة من الحرارة.
1: طيب متى نضيفه في الوعاء؟
0: إذا وصلت درجة الحرارة تقريبا 155 فهرنهايت. طبعا في تكنيك أن نحمل العلبة، أن نعطيها حرارة خفيفة بمسدس حراري نشتغل عليه علشان يتساوى درجة حرارة الوعاء مع الشم، بعدها نسكب الشم.
1: كيف تسوينا يعني بمسدس حراري؟ ترى راح بالي مع المسدس هذا اللي فيه الشمع و...
0: لا لا لا لا أجل. مسدس حراري هواء يعطيه حرارة الوعاء قبل لا نسكبه، وبعدها نحط الشمع.
1: يعني ممكن يستخدمون الاستشوار اللي يعطي هواء حار؟
0: ممكن، بس عندنا هنا المسدس الحراري أعلى حرارة.
1: طيب أعطينا الحين حرارة، متى تثبتين الفتيل؟ كيف تثبتين الفتيل؟
0: قبل الحرارة تثبت الفتيل بالنص، بعدها خلاص نعطيه حرارة ونضيف الشمع على طول.
1: ما يحتاج لها تدرج يعني على طول تسكبينه؟
0: على حسب التكنيك حقك، في البعض يحط نص الشمع بعد ما يجمد لضمان ان الزيت ينتشر بكل الشمع انه ما ينزل، وفي تكنيك ثاني لا نقدر نسكبه كامل وبعد ما يجمد واذا لقينا فقاعات نطلع الهواء بالمسدس الحراري.
1: طب وش المشاكل اللي ممكن تظهر لك اثناء تصنيع الشمعة غير الفقاعات؟ يعني شيء لو ظهر لك اثناء التصنيع تقول خلاص هنا اختربت الشمعة.
0: ما نقدر نجزم ان هي بتطلع لنا كل المشاكل الا اذا تفادينا كل اللي قلناه، ان ما نحرك الشمعة اول ما نسكبها، نظافة الشمعة، الوعاء قبل لا نسكب، نسبة الزيت، لان اذا زادت نسبة الزيت ممكن تتعرق الشمعة، يصير فيها تعرق، فهذه يخف جودة الشمعة.
1: طب انا الاحظ بعض الشموع اذا شغلناها تطلع دخان اسود، ايش السبب؟
0: نوع الفتيل، احنا نستخدم مثلا فتيل قطن، فجودة نوع الفتيل مختلفة.
1: يعني الاشكالية من الفتيل مو من الشمع نفسه؟
0: لا مش من الشمع نفسه، ممكن الشمع، نتكلمنا عن نوع الشمع، البرافين هو مشتق بترولي، فممكن تأثر بجودة هذا الشيء.
1: طيب انت شوفي هنا الشمعة هذه اذا ولعناها تلاحظين يصير بالنص هو اكثر شيء يحترق عكس الاطراف.
0: ما تركنا الشمعة أول ما شغلناها تذوب بالسطح كامل، يعني شغلناها مثلاً 5 دقائق وطفيناها، لا هذا غلط، لازم ما نطفي الشمعة إلا إذا السطح ذاب كامل، يصير تقعر فيخرب الشمعة. وفي شيء ثاني، ممكن حجم الفتيل يكون أصغر من وعاء الشمع، فهذا يكون منظر ضعيف علشان يذوب السطح.
1: وتبقى صناعة الشموع اليدوية من الأعمال اللي تطورت وتوسعت استخداماتها مع الوقت لتتحول من وسيلة للإضاءة إلى منتج طبيعي يعطر الأجواء بروائح مختلفة، وأصبحت اليوم جزء من تفاصيل الديكور وتنسيق المساحات.
3: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد.

0: العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جميعاً

بل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوما ما نارا متقدة. هنا لا تتنفس هواء فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: نفى. لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
1: الله يحييك.
0: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم

سعد الله مساكم، حياكم من جديد أصدقائنا عبر موجاتكم إذاعة الرياض. رحب بكل اللي يسمعونا وكل اللي ابتدى معاهم المشوار في أحلى مساء يجمعنا عز النهار.

وإن شاء الله كانت بدايات نهاركم جميلة ولطيفة ورائعة وكلها همة ونشاط وأمل وتفاؤل، وأتمنى أن هالشيء ما يكون قل وقع على قلوبكم وعلى نشاطكم وحياتكم بما أنكم وصلتوا منتصف الظهيرة. فإن شاء الله يا رب دائما وأبدا تكونوا في قمة أوج نشاطكم، مستمتعين ومنطلقين في رحلة الحياة العظيمة، هذه الرحلة الجميلة اللي تشعرنا دائما بالامتنان لله سبحانه وتعالى على اللحظات اللي نعيشها بسعادة وبصحة وعافية، وحولنا الناس اللي يحبونا ونحبهم ونتمنى دائما نحن نكون بالقرب منهم. ساعتين من الحين لغاية الساعة 3 مساء أحلى رفقة مع أحلى جروب عمل اليوم في الإخراج مهند الويمي، في الإعداد والتقديم إبراهيم المعيدي وغادة العلي، وزي ما عودناكم دائما عندنا فقرات منوعة وأخبار وقصص وتحديات وسوالف طيبة تستنى بس مشاركتكم لنا. طبعا أول فقرة دائما زي ما عودناكم، مشوارك على وين، كيف كان نهارك، صباحاتك، بداياتك، وكيف انتهى فيك الأمر معنا من خلال اتصال هاتفي على رقمنا 011 40 53.

وزي ما عودناكم عندنا كذا فقرة ترند اليوم، واليوم حيكون عن تجارب الناس وفي رحلة التعليم، خاصة الناس اللي راحوا وابتعثوا في الخارج، اللي درسوا فترة من حياتهم في الخارج أكيد لهم تجارب عظيمة حابين اليوم يقولونها لنا ويقصوا لنا قصصهم الرائعة من بداية الرحلة إلى نهاية الرحلة لما عادوا إلى أرض الوطن. يا ترى كيف كانت حياتكم وقصصكم في هذه الرحلة العظيمة، من قبولك في برنامج مثلا ابتعاث إلى هذه اللحظة اللي تعيشها، سواء كنت على يعني عمل أو ما تزال في رحلة التعليم. فاليوم نتكلم عن المبتعث، عن أول يوم، عن أول وجبة، عن مشاكل اللغة أحيانا، عن الوحدة، عن الحرية، عن المسؤولية اللي فجأة يعني كان معتمد على أمه هي اللي تنظم حياته وفجأة صار الوحدة. فأكيد أنه بيكون على قد المسؤولية، لكن مو بالسهل، يعني الموضوع يحتاج حبة حبة مثل ما يقولون.

هذا موضوع ترند اليوم، بالإضافة أصدقائي لفقرة بصمة موظف. الناس اللي طالعين من دواماتهم أو متوجهين للعمل يقدرون يشاركونا ويقولولنا عن يومهم المهني كيف مر بسلام بإذن تعالى، ونستعرض معكم أبرز إيجابيات وسلبيات المجال المهني اللي تعملون فيه. طبعا ما نقول وظيفة فلان في المكان فلاني، لا، يعني في المجال بشكل عام، سواء كان في التعليم، في الصحة، في أي كان، عادي بنسمع منكم بفقرة

بصمة موظف والتحديات. يا جماعة لا تنسون التحديات، عندنا فقرة تحديات رهيبة. عاد بنجهز لكم أسئلة بما أن إن شاء الله خلاص يعني بديتم تكشفون أوراقنا، اللي بنحط لكم لا أسئلة فيها تحدي وفيها تشويق وفيها صعوبة، نبي بس الناس اللي تقول أنا قد التحدي هي اللي تشارك.

وكالعادة نقول يا هلا والله بالجميع وين ما كانت وجهتكم. حنا معاكم على السمع قريبين وعلى 011 40 53 متواصلين. أول فاصل غنائي وراجعين مكمل معكم حبايبنا.

0: يلا حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا عبر اثير اذاعه الرياض وفي عز النهار. اليوم نتكلم عن مو بالغربه لكن احيانا سبحان الله يعني الدوره، العمل، لقمه العيش، الجهد اللي قاعد يعني يشاركك في مستقبلك الدائم خياراتها تكون مختلفه، ما تكون على ما تمنى، احيانا تكون خارج يعني بيئتك، خارج منزلك، خارج تخيل تشتغل بيتك، خارج منطقتك، خارج مكانك. فعطونا تجربتكم في الغربة، كيف كانت وش صار وكيف بديت وين رحت وين جيت وكيف كانت البدايات، فسواء في الداخل ولا في الخارج. طبعا نبغى تجاربكم الجميلة، سواء مبتعثين، سواء اللي يعملون خارج المنطقة، سواء اللي بعيد عن أهله. في ناس استقروا، يعني أنا واحد من الشباب الحظ يعني المستقبل أو العمل نصيب جاء في منطقة مناطق، وشرى بيت واستثمر هناك وكان له باب رزق هالمكان. ما شاء الله
1: ما شاء الله. انت عارف لك حلقتين ما كنت تقول واحد من الشباب، واليوم ها نحن نعود من جديد.
0: ها نحن.
1: طيب تعرفون اكيد اول شعور للمبتعث اول ما يجون يقولوا له مبروك جاك قبول ابتعاث، ما بشرط يعني على حساب الدولة، احيانا على حسابه الشخصي. فهنا يجي شعور غريب، شعور المناسب، بعدين شعور الخوف اللي يقول طب وش اسوي، كيف اعيش، كيف اتكلم،
0: صح.
1: خاصة اذا كان بلد ما يتكلم نفس اللغة،
0: صح.
1: كيف اطبخ، كيف اعرف النظام، وش يصير لو مرضت مثلا، مين بيقوم فيني، وش لو ما قدرت. طبعا هنا في اول مفارقات الابتعاث اللي يبدا انسان يعني يسال نفسه، والناس صح. حوله يشوفونه محظوظ لكنه ياخذ على راسه الى ما انت تزين اموره.
0: لكن سبحان الله ترى على فكرة يعني الغربة، اليوم نتكلم عن الغربة مو بس حتى خارج المملكة، في الداخل بعد. مثلا انت النصيب او مستقبلك كان في منطقة بعيد عن اهلك، بعيد عن ربعك، وشفنا قصص كثيرة من الزملاء ما شاء الله تبارك الله تغرب عن أهله، لكن سبحان الله كان باب رزق له المكان، تلقاه استقر وشرى بيت واستمتع ومديره ممتاز وعمله جميل وراتبه حلو، وهنا بدت مرحلة جديدة في حياته. بعض الناس يقول ما أتقبل الغربة وكذا، فتلقاه عادي حتى لو ينزل من راتبه لكن يقعد في مكانه. بتكلم عن الغربة من ناحية البعثة، من ناحية الدورة، من ناحية العمل. وين تجربتك، وين كانت، شاركونا على 011-40-53. نبي ناخذ تجاربكم خارج مكانك ومنطقتك،
1: يعني ما هو بس مشوارك لكن رحلة الحياة طبعا، من عمل ووظيفة أحيانا ما تجي على الخاطر، وأحيانا سبحان الله يعني يكتب لك هذا الشيء ويكون أجمل تجربة عشتها بحياتك لما ما كنت في نفس الديرة أو البلد، بلدك يعني رحت مكان بعيد. فاصل نكمل.

0: حياكم الله من جديد، يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار وفي برنامجكم الدائم اللي من الاحد الخميس يلامس كثير من مشاعر المستمعين، يرافقكم في حلكم وترحالكم. جميل، عفوي، رياليتي. اليوم الموضوع يا جماعه، احيانا المستقبل ما يجيك عند باب بيتك، يمكن تضطر انك تروح له، تترك مدينتك، اهلك، اصحابك، تفاصيلك اللي متعود عليها، وتبدا حياه جديده في مدينه ثانيه أو حتى دولة ثانية، عشان وظيفة، ممكن عشان تكون دراسة، ممكن تكون بعثة، ممكن تكون فرصة. تقول يمكن هنا يعني راح تتغير حياتي كثير. السؤال اللي يدور في بالي ومعي زميلتي غادة، هل الغربة فعلا تصنع الإنسان؟ ولا مهما كان المقابل تظل قاسية؟ تجربتكم، في ناس يقولون الغربة علمتنا نعتمد على أنفسنا، نعرف قيمة أهلنا، وكيف أبني مستقبلي. في ناس تقول لا والله، لو يرجع فيني الوقت أختار أكون قريب مع أهلي حتى لو الفرصة أقل. نبغى نسمع منكم يا جماعة، من جرب الغربة سواء داخل أو خارج المملكة، وش أصعب شيء واجهته في البدايات؟ كيف كانت البداية؟ هل الغربة غيرت شخصيتك؟ ولو جاك اليوم عرض وظيفة ممتاز جدا لكن بعيد عن أهلك ومدينتك، بتروح وتقول راحتي أقرب وأهلي أهم؟ نبي نسمع هالجمال وهالمواقف للمغتربين طبعا، واللي يسمعنا اليوم وش اكثر شيء تشتاق له في مدينتك؟
1: مدينتك ولا المكان اللي رحت اغتربت فيه؟
0: يعني خلاص انتهى، في ناس استقرت يعني.
1: اي
0: ولو رجعت، في ناس تقول انا عشت 10 سنوات في مكان كذا وبدت كذا، واليوم ما شاء الله تبارك الله شفنا التوسع العمراني الاقتصادي. يا اخي الهيئة الملكية بالجبيل اعتبرها مثال.
1: اي نعم،
0: فيها من شتى مناطق المملكه اجتمعت في مكان، احيت المدينه واحيت جمال المدينه، فسواء في القطاع العسكري ولا القطاع المدني ولا شغال في الصناعه ولا في الكهرباء، ففي حراك جميل يعني. ولكن ترى لقمه العيش او المستقبل او النصيب كان في هالمكان.
1: شوف، انا اعتبر الشخص اللي يروح يطلع من مدينه لمدينه داخل الوطن هذه ما هي غربه صراحه، لكنها تظل تجربه.
0: لا،
1: تجربه شوي
0: غربة
1: تحتاج
0: غربة بسيطة.
1: ما هي نفس اهلك وربعك ولغتك ودينك وثقافتك وكل شيء، اللهم اختلافات بسيطه جذريه
0: والله
1: جدا.
0: والله حتى لو يعني ما في اجمل. يعني بعض الناس يقول لا معلش، ترى انا كبرت وتزوجت خلاص هذا النصيب. يعني بعضهم مو باجتماعي، يبي النحشه، بس ما تقدرين يعني. بعض الناس وده يعيش بين اهله وبين احبابه وبين اصحابه. بعض الناس يقول لازم اتجاوز المرحله دي، هذا مستقبل، هذا مصير. أيه؟ حياتي وحياه زوجتي وحياه ابنائي، والنصيب خلاني اكون في هالمكان. بس حتى لو يبقى، انا قلت لك انا في قصه ما ادري ذكرتها للمستمعين ولا لا، واحد من الشباب ما كنت اتوقع انه يبعد عننا صراحه، من جمال اجتماعيته، من جمال روحه الرياضيه، يقول انا حبيت، انا ما عمر راح الدمام بحياته، لكن نصيب كان في الدمام، هو دكتور في الجامعه.
1: اي نعم،
0: استقر هناك وشار ارض هناك حول الواجهه على الكورنيش، وانبسط واستانس وقال انا ما عاد اقدر ارجع، حبيت الديره وحبيت اهلها وحبيت ثقافتهم وبعيد عن الجو، وانبسطت صراحه هنا. واليوم عيالي ما شاء الله في في في, في جامعات ما شاء الله في الظهران، ما بين جامعة البترول والمعادن، ما بين جامعة، ما بين اللي اشتغل في أهرامكو. يقول خلاص صار هنا المستقبل أكثر فرص يعني في بناء المستقبل.
1: يعني يمكن حنا مو من أهل الرياض، أهل الرياض، بس لما جينا عاشوا فيها أهلينا طبعا، وحنا الحين ما نقدر نطلع من برا الرياض، فديرتك هي اللي تعيش فيها. حتى في ناس إبراهيم، يعني يمكن ما هم سعوديين لكنهم أقاموا كثير على أرض الوطن، حبوا السعودية، حبوا إنهم يكونون خلاص دارهم مستقرهم هنا.
0: صح.
1: فالبلد اللي تعيش فيه واللي تأكل من خيره ولي تألف أرضه وناسه وشعبه، أنا أعتقد أنه هو أيضا وطن بالدرجة.
0: صح.
1: الأولى.
0: فنبيكم يعني، بعض الناس ترى ما يستشعر، بس أنا أقول لما تخوض التجربة بتحس بطعمها وجمالها.
1: أنت خبرني عن تجربتك إبراهيم، متى تغربت؟ وش صار معك؟
0: والله أنا يعني أنا تغربت في، أنا في لندن قعدت سنتين وعليها.
1: لغة
0: ما بين لغة ما بين مانشستر ليفربول، ما بين لندن الشمال البريطاني. جميلة، بس اني كنت، انا كنت فهلوي يعني، كنت استمتع بالاجواء.
1: أيه؟
0: انا راعي قهوة وراعي، يعني انا شفت
1: راعي مقناص.
0: لا هو مقناص هناك.
1: ايش
0: لا لا بس والله شوف يا غادة، تعرفت على زملاء من شتى دول العالم، يعني من المغرب، من الارجنتين، من البرازيل، من اسبانيا. والجميل انه يعني في هالرحلة الجميلة يعني استفدت أمور كثيرة وفت
1: فت. هنا سؤالي
0: في مواقف جميلة يعني الموضوع تبين تسألين ولا أتكلم؟
1: كنت بسألك يعني
0: لا أساس
1: شعرت أنك تغيرت أنك رجعت إنسان مختلف عن أول ما رحت؟
0: أول شيء أنا اللغة مو بضك اللغة اللي يعني ما شاء الله يعني لعلي أني ما يعني مو مرة بالنسبة 60-70% يعني بالنسبة للغة.
1: تمام.
0: بالنسبة للتأثير النفسي والتأثير المعنوي.
1: لا أنت قصدك إن اللغة ما اكتسبت لغة؟
0: اللي اكتسبتها بسويك بنسبة 75%.
1: حلو.
0: لكن وش الشيء اللي أنا كسبوه مني زملائي زملاء الدراسة؟
1: أنت أفدتهم هناك. أوكي تمام.
0: أفدتهم.
1: إيش سويت؟
0: يتكلمون سعودي.
1: أوكي.
0: أنا أثرت عليهم، لبستهم أثواب.
1: علمتهم الكبسة.
0: وزعتهم تمر، علمتهم الكبسة. يعني حتى لدرجة إنه أهلي يقول يا أخي ما شاء الله كنا سنة كراتين كل شهر. وين تعامل معاملة رزنت؟ لا والله بس إن الشباب صار يحرجوني، صار بعضهم ينتهي وقت البعثة والدراسة يروح باكستان ولا أرجنتين ولا في تعودوا على ثقافتنا السعودية. يبي تمر.
1: يو أنت شكلك قديم إبراهيم، هذا السالفة قديمة.
0: قديمة قديمة.
1: تمر في كل مكان.
0: أي قديمة هذه قديمة. فاضطر إنه أجي أعطيهم تمر وأعطيهم ثوب شماغ وعقال، لدرجة إن واحد زعل قال أنا بأجي رحلتي لنجيب لي ثوب، دبل لي ثوب.
1: الله.
0: أبي ألبس ثوب أنا.
1: وجبت له.
0: جبت له ثوب والله، الشباب ما قصروا يعني والأهل ما قصروا. ف يعني في مواقف جميلة وبتكلم فيها بقعد يعني أضيع يمكن وقت المستمعين. إحنا نبغى نسمع تجاربكم يا جماعة.
1: تجارب المستمعين.
0: مو بس خارج المملكة حتى في الداخل، يعني مثلاً تقول ترى أكثر واحد ممكن يعني تنقل بين مدن المملكة يمكن أو أبرز قطاع هو القطاع العسكري يعني.
1: إيه. لأنه يصير بين فترة وفترة ينقل للمدينة.
0: صح. تلقى مرة في شمال المملكة، مرة في جنوب المملكة، مرة وخذ تجربة. لدرجة أنه حتى سبحان الله يأخذ من لهجة المكان.
1: صح.
0: تلقاه من الشمال وخدم في الجنوب
1: صارت لهجته.
0: إيه. فحنا نبغى نشوف هالتجارب الجميلة ومن ثقافات المواقف اللي عشتها.
1: تعرف إبراهيم إيه؟ وش الشيء اللي ما أحبه؟
0: إيه وشو؟
1: لا هو أوكي إنك تطلع برا وتدرس ويكون إيه؟ عندك لغة، بس ما ترجع تفلسف علينا. ترجع يعني تزعجنا.
0: عرفت تتكلم عربي يسقط على بعض العبارات.
1: إيه يعني لما كنت أسولف مع واحدة من صديقاتك شوي تقول absolutely absolutely يختي عليك. طب ناخذ اتصال، طولنا على فؤاد.
0: فؤاد مساء الخير.
2: هلا والله،
0: لعلنا تحمسنا شوي معليش.
2: لا والله قاعد مبسوط والله على كلامكم
0: يا زينك.
2: وأنا خطط والله أني بغلع بسافر بروح هولندا مثلك يا أبو.
0: والله حلو تجربة، والله تجربة حلوة.
1: إذا رحت إيش تبي تسوي؟ تدرس
0: بس إيه؟ أنا
2: خلنا رحب فيش أول.
1: حلو وسهلا. أنا تمام، أنت شلونك؟
0: أنا بس أي على طاري لندن، أنا ما أبغى أسقط على لندن والله. لا شوف لا تسمح لي أقولها على الملا، وأنا أعرف يمكن آلاف الناس يسمعوني. ما بين مسؤول، ما بين موظف، ما بين طالب، ما بين رب أسرة، ما بين أم، ما بين طفل، والله والله والله سافرت كثير دول والله العظيم، وأنا مسؤول أمام الله عن ذا الكلام، ما في أعظم من السعودية. أمن وأمان ونعمة ورخاء. يعني بعض الناس أنا أعطيك تجربتي، بس أنا ما بقى من أفشل التجارب. يعني معليش، المكان اللي فيه أمن ونعمة الرخاء وقيادة حكيمة هي البلد العظيمة. باحترامي أنا ما أسقط على بعض الدول، ولكن أنا من حقي أن أفاخر كمواطن، ما في أعظم من السعودية. إذا في فرصة أنك تتعلم الإنجليزي بالسعودية تعلم السعودية. أنا أقول لك إياها بعيدا، أنا قعدت سنتين ونص برا مغترب طبعا ودراس وكذا، لكن وخذت تجارب كثير دول. أرجع وأقول أنا أبى أطلع من مكاني وأنا يعني مرتاح البال، ما أنا بقاعد شايل هم جوالي ولا هم وشايل هم نفسي ولا بيتي ولا شقتي ولا لا. في بعض الدول قسما بالله تشيل هم، لكن السعودية لو تفتح باب بيتك وتروح تصلي الفجر ولا تسافر مدينة أنت في نعمة الأمن ونعمة يعني القيادة، نعمة الجار، نعمة المواطن الصالح. هنا في نعمة عظيمة ما يفقدها إلا اللي يسافر خارج المملكة.
1: ذكرتني إبراهيم، بعد كل سفرة كنت أرجع أقول الحمد لله على نعمة السعودية.
0: الله عليك. إذا سافرت صح؟
1: بعد كل سفرة.
2: أنا معاك والله. شوف أنا يعني مو لندن، الواحد يروح 10 أيام مثلا أسبوع يتمشى يعني.
0: يتمشى
2: العمر كله. أنا ما أصلا شفت السمكة إبراهيم، ها هل تستطيع تعيش خارج البحر؟ ما تستطيع مثل احنا.
1: انت يعني سمكه يعني يا فؤاد.
2: نعم
1: انت سمكه
2: مثل السمكه. ما استطيع اعيش خارج الحاسه ولا السعوديه. انا كنت ايام المراهقه كنت اعمل اول ما عملت في شركه اسمن الخارجي. والله اقعد 3 شهور بعدين اجي ازور امي والوالد ولها. 3 شهور اجي يومين وامشي.
1: كيف التجربه؟
2: الجو حلو. يعني كل شيء متوفر لك.
1: شوف الخفجي ما يحيل بعيدة يعني تعتبر من ضمن المناطق الشرقية.
2: بس أنا أرتاح نفسيا هنا. كل شيء متوفر، مطاعم، ملاعب، صالة حق القوى، والزملاء حلوين ورأس حلوين. أنا أحب كذا. بعدين انتقلت من شركة إلى شركة إلى أني انتقلت للقطاع العسكري. يعني عرف كيف؟ ما أقدر أعيش. يعني أنا مرة سافرت دولة، والله خلني أقول لك، هي العراق مثلاً. والله كرهت نفسي، قعدت كله بالفندق. يعني حتى أخوي يقول هي جايبة.
1: شوفوا، هو في نقطة مرة ثانية مهمة فؤاد، شكراً، يعطيك العافية. في نقطة مرة مهمة ترى في موضوع السفر، في بعض الناس تتأقلم بسرعة، في بعض الناس لا. يعني بغض النظر على الدولة اللي أنت رايح لها، في ناس كذا ما تعرف. طيب نقول هلا وسهلا بتركي. سم الله عدوك، حياك الله. هلا هلا هلا وسهلا، حياك تركي. منين تكلمنا؟
3: كيف حالك يا اخوي ابراهيم؟
0: الله يسلمك عافيك.
3: طول لي عمرك، كيف حالك؟
0: الله يعافيك. يا هلا ومرحبا
1: سم.
3: من الرياض اكلمكم.
1: هلا وسهلا والله، اروق ناس.
3: طول لي عمرك.
1: الصامدون. قول لي يا تركي، رحت في عمل، رحت في تعليم؟
3: والله عندي يمكن تجربتين عشان اختصار الوقت ووقتكم الثمين.
1: تفضل.
3: أولا يمكن في حياتي، بدايات حياتي، خلصت المتوسط وجلست سنة عند الأهل، وبعد ما خلصت المعهد 2 دبلوم جلست انتظر العمل، ما جاني عمل. عام 1420 جاني قبول في الكلية في الرياض.
1: اي نعم،
3: تسير الصيانة.
1: كيف كانت تجربتك؟
3: سمي،
1: كيف كانت تجربتك وقتها؟
3: والله تجربتي يمكن صعبة شوي.
1: وش أكثر شيء شلت همه يا تركي؟ وش أكثر شيء؟
3: والله الوظيفة.
1: أي المكان؟
3: الوظيفة.
1: أي.
3: فنقلت من الجنوب للرياض، تعرفين من الجنوب للوسطى متغير كل شيء. أي. كنا هناك زي ما تقولين حياتنا
1: حياة ريفية يعني، وهنا حياة مدن.
3: حياة المدن تختلف عن حياة البادية.
1: اي
3: تاكل انت ولا شو اسمه، ولا الاهم من هذه نقطة تسمح لي
1: سم، تفضل.
3: ان الواحد ما ياخذ رزق غيره.
1: صح.
3: انا اختبرت انا ناس معي، انا جبت امتياز وجابوا غيري اقل من جيد. فانا استيب الخير واحد من مترجم عندنا سوداني، والأخوان في السودان أوجه لهم التحية. فقام معي، والله قام معي في الوظيفة، قال والله ما يأخذ إلا القحطان، لأنه ما
1: أخذ
3: إلا درجة من 70، الواحد ما يأخذ إلا رزقه.
1: أكيد أكيد طبعا.
3: أنا ما قال مشينا ومشت معنا الأيام، وجلست يمكن 10 سنوات ما تزوجت.
1: أي تكون نفسك.
3: 10 سنوات سمي،
1: أقول كنت تكون نفسك في العشر سنين.
3: الله الله الحمد لله. ثلاث سنوات عاد الحمد لله تزوجت، وجاني أول مولودة، ونقلت من الرياض الشرورة. شدي من وين؟
1: من وين؟
3: نقطة الجنوب.
1: النقلة الغريبة. أي
3: النقلة زي ما تقولين، ارجع من جديد،
1: ابدأ من جديد. طيب، وكانت تجربة نفس الشيء ولا خلاص خذيت على موضوع التغيير؟
3: لا والله يمكن جلست 2 3 سنوات الشرورة.

0: الثانية الواحد على ما قال يخلي أمل عبد الله قوي. والنقل النقل جلست يمكن 3 سنوات أحاول فيه أرجع للرياض ما في أكثر.
1: حبيت الرياض بعد 10 سنين؟
0: شيء أكيد لأن على ما قال عاصمة هو وكم من ما يحب الرياض.
1: صدقت والله صدقت والله يا تركي غالية. الله يعطيك العافية شكرا جزيلا. هلا وسهلا تركي. طبعا تركي يحكينا عن تجربة عمل يعني لما انتقل من أرياف إلى فجأة مدينة. طبعا هذا أنا أعتبره ترى تحدي أنك تتغير بيئتك بشكل كامل. تبي تواجه صعوبات تبي تواجه ناس مختلفين تبي بس بالأخير أكيد أن الواحد بيتأقلم خاصة داخل دير. تحية لخالد. خالد معنا
2: يا كلا. هلا وسهلا.
1: يا هلا وسهلا حيا الله خالد.
2: مساء الخير سادة غادة.
1: مساء الفل منين تكلمنا؟
2: حالك من الرياض الله يسلمك.
1: يسلم حالك. هلا والله أهل الرياض اليوم حاضرين بقوة.
3: الله يرضى عليك.
2: يلا حيا.
3: الله يسلمك وعافيك شلونك شخبارك؟
2: الله يطول عمركم. والله بخير ما شاء. أنا حبيت والله أشارككم موضوعكم شيق وله ذكريات صراحة تجربة عمل.
1: دراسة ولا عمل؟ عمل أوكي.
2: أنا معلم طال عمرك وحنا في بداياتنا كمعلمين يعني يكون فيه توزيع للمعلم حسب الاحتياج يكون دائما أو غالبا الاحتياج خارج المنطقة خصوصا في الرياض. أنا تقريبا 27 في 1427 تشرفت بالوظيفة في خدمة بلدي وأبناء بلدي في المنطقة الجنوبية في تامة.
1: تامة عسير ولا تامة جيزان ولا تامة؟
2: وموضوعكم هو من ناحية التكيف في المجتمع هذا يسمى التبلور. التبلور دائما في بداياته صعب
3: إيه؟
2: يعني تعرف تغير اجتماعي وأصدقاء وبيت وأهل شاهد من الكلام كان في موقف طريف.
1: عطني.
2: كنا يوم ثلاثة المنطقة اللي أنا فيها والقرية كان فيها سوق يوم ثلاثة الصباح
1: أي يسمونه سوق الثلاثاء.
2: هذا عبارة عن أكلة مشهورة هناك تسمى الحنيذ معروف يا
3: أبو حنيذ إيه معروف إيه
2: أي المهم عزمونا الله يجزاهم خير الكادر اللي داري والمعلمين مدير المدرسة المسيح بالخير سالم محمد سعيد الشهري الله يوفقك
3: اللهم آمين مسألة
2: جابوا الفطور اللي هو تيس كامل حنيف
3: وعريكة وسمن وعسل
2: وكان معه طال عمرك حاجة اسمها الصليط.
3: صليط ايه
2: عبارة عن زيت السمسم
3: اي معروف اي معروف اي معروف معروف
2: ايوة شاهد من الكلام ومعه خبز مثل القرص كذا تم الميفة
3: ايه مع سمن وعسل
2: والتنور
1: اي خبز إيه. الميفة نعم.
2: انا صراحة اول مرة اشوف الخبز هذا تعرف حنا في المدارس في حاجة اسمها مقصة
3: إيه.
2: انا كأنهم شافوا ما جادي الخبز وش فيك يا ابو فارس قلت والله ما ادري ليش في خبز يعني كالعادة المفروض ولا
3: إيه.
2: المهم ما قصروا جابوا من المقصة انا صرت الوحيد اللي ياكل الخبز هذا والجماعة ما شاء الله شغالين بالخبز اللي
3: الميفة
2: قلت انا في نفسي أنا وش معنى ما جرب؟ والله ما جرب يا إبراهيم يا سنة غادة
1: طاحت علومك
2: صراحة أنا إيه نعم
3: تحس إنك تأخرت في اتخاذ القرار ها؟
2: تأخرت بعضهم ضاق صدري إني دخلت
1: كنت بتحرم نفسك من النعمة
3: يا ربي يا أبو فارس
2: صراحة تجربة على مرة يعني على بداية تعرف يعني لو عملك يكون بعيد عن أهلك بغض النظر يصيب نوع من في البدايات يعني صراحة شيء يعني مزعج وخصوصا
3: الله.
2: المجتمع جديد
3: صح.
2: لكن شوف
1: صدق
2: أنا عن تجربة أنا من أهالي الرياض ومواليد الرياض ترى الرياض له لذة غير طبيعية
3: أتفق معك بس ترى على فكرة لو تعيش في منطقة ثانية بتقول سم
2: أي نعم موقف أنا في أحد الصيفيات قبل الماضية كنت في تركيا
3: إيه؟
2: من الصدفة كنا في مكان اجتماعات مع أخ مصري دكتور
3: إيه؟
2: وصلت تنويات درني من الرياض والله يا إبراهيم ولا تكون أخت غادة والمستمعين
3: برهنت.
2: صراحة قام يتمسك فيني يعني بيسولف ودي يسولف معي
3: يا الله
2: يسولف تنويات قال أنا شغال هنا في مجال طبي وجاني نقل لحد الدول الخليجية قال والله يا أبو فارس شوف بناتي وأولادي مواليد الرياض والله حنوا على الرياض حن لدرجة أني إذا رحت الرياض يطلبون مني أشياء تخيل من بعض المطاعم ما أبغى أذكر اسمها بابا جبنا من المطعم الفلاني بس خلنا نشم من ريحة خلنا
3: يا الله

0: يا الله.
1: لا والله لا يخلينا بس تقول امين.
0: اي والله الله لا يخلينا نشهد.
1: لا لا خلنا صراحة اللي عاش فيها واللي
0: صح صح وطبيعي طبيعي يعني يعني واحد يقول وشفنا كثير مواقف واحد يقول انا انا انا ما من اهل البلد لكن انا عشت في هالبلد وخير البلد وجمال البلد وروح البلد واخلاقيات البلد وعدل البلد وقياده البلد ترى هذه نعمه ترى يا ابو فارس.
1: والله والله في نعمه.
0: اي والله
1: احنا في نعمه عظيمه
0: يا حلوك اللهم. اي والله نشهد
1: وامتداد في الخير لجميع انواع شتى بلاد العالم.
0: صح بلا شك.
1: انا سواقي جاء قبل اسبوعين هندي. والله يوم دخل علي وسلم علي يوم جاء من السفر قال بابا. قلت نعم. قال هنا انسان. قلت مو وين انسان انا ما ادري ايش سالفته. قال انا راكب الطياره في السعوديه وانا جاي يجي عندي المضيف كذا بود ايش تبغى مويه عصير اكل. طيب هذا الطبيعي. قال لا مو طبيعي انت ما جربت هنا بلد. والحمد لله يعني
0: لا لا احنا مو بنتسابق. حنا هذا ديدنا حنا كسعوديين مش عنصرية ولكن ترى أنت لما تعيش في دولة بتشوف جمال البلد هنا وطيب وطيب وطيب أبنائها وطيب شعبها وترى هذا هذا هذا هذا اللي هذا اللي حنا اعتدنا عليه في قيادة عظيمة ورشيدة.
1: إبراهيم حنا في خير ونعمة ما يعلم فيها إلا ربنا.
0: ونعم
1: قيادة حكيمة.
0: اللهم لك الحمد.
1: ولا من بلد جميل ولا من شعب عظيم.
0: اللهم لك الحمد
1: صراحة يعني. اللهم لك الحمد. الله يديمها نعمة.
0: اللهم أمين. الله يعطيك العافية أبو فارس سعدنا بسمع صوتك. وحلو يا جماعة شوفوا أبو فارس هذا مثال لما يعطينا موقف جميل كان مغترب في مدينة وكذا وكان في يعني لحظات حلوة وكان ما يعرف الحنيد ويعرف الحنيد لكن ما يعرف تفاصيل الأكلات اللي تخص أهالي تهامة. ودخل خبز الميفة.
2: أنا مرة حكاني واحد قال
0: أنا ولا قاطع وارتك غادة. هذه المواقف ترى ما تنسى. بعد الناس سبحان الله يقول يا أخي يا أخي لهجته ذا كنا نهدينا. يقول عاش معهم وصار يطبخ من طبخهم وعاداتهم. وشفنا الآن مثال المصري اللي ذكره أبو فارس وكيف عاش في تهامة. ترى هذه المواقف اللي إحنا نبغى نستذكرها نبغى نسمعها نبغى نسترجع فيها شريط الذكريات اللي عشتها. شو تقول غادة؟
2: لا أقول لك كان في واحد يحكي يقول أول مرة ذوق المعصوب كليته بخبز.
0: ما يعرفه.
2: ما يعرفه.
0: طبيعي. بس كيف اللذاذة قل مع الخبز
2: واحد من أهلنا من القصيم بس
0: بالله
2: بس لا بعد كذا أنت عارف الحين إحنا عايشين في عولمة جميلة عولمة مناطقية في المملكة جميلة يعني الحين ما عاد في أكلات محصورة على منطقة معينة ما راح تأكلها في هالمكان. لا المعصوب تلقاه بالرياض تلقاه بالشرقية تلقاه بالشمال. فالأكلات خلاص يعني صارت متاحة في كل وقت وفي كل مكان وكل زمان.
0: بس حلو أرجع وأكرر ترى الغربة تعلمنا أشياء كثيرة. إحنا نبغى مواقفكم في غربة بسبب عمل تعيين بعثة. أعطونا اللحظات اللي عشتوها وش المواقف اللي خدتوها في هاللحظة وفي هالغربة. حلو أبو فارس ما شاء الله أعطانا قصص جميلة. أنا استمتعت صراحة خلانا نبحر معه في كثير من المواقف الجميله. شاركونا انتم مستمعينا على 011 40 5 3.

عودة لكم أصدقائنا، بالمزيد نتواصل معاكم ومع المزيد من مشاركاتكم، لأننا نتكلم عن غربة الشخص لما يروح للتعليم أو الوظيفة، وهذه التجربة الجميلة اللي أكيد تمثل جزء لا يتجزأ من ذاكرة حفرت يمكن في أعماقنا لما نتذكرها ونبدأ نسترجع تفاصيلها. أمس إبراهيم قلنا خبر كان يتكلم على أن السعودية في المركز الثاني في نسبة غياب الطلاب، والحقيقة طلعت إشاعة، اللهم لك الحمد، طلعت الإشاعة يا جماعة، يقول لك لا صحة للإدعاء بأن السعودية في المركز الثاني عالميا في غياب الطلاب، وتستند المعلومة إلى استبيان لعينة محدودة وليس إلى معدل الغياب الفعلي للطلاب، كما أن النتائج مبنية على إجابات الطلاب أنفسهم وليس على سجلات الحضور المدرسية. يعني حنا ما حنا بالمركز الثاني كنسبة غياب على مستوى العالم. طيب نروح للاتصالات من جديد، نرحب بكل اتصال على 011 40 5 3.

0: حياكم الله يا هلا ومرحبا. وش ذكرت سالفة؟ ها؟
1: طيب في اتصال معنا نوال.
0: نوال
2: أنا لازم أضحك.
0: ليش تضحكين؟ غلط يا شيخ اللي قاعد يصير.
2: أضحك على برهومي.
0: الله يجعل ما يضحك غيرك نوال دائم دوم إن شاء الله.
2: الله يحفظ، لأن نوال الحركة اللي تسويها حس إنك كذا متشقلة صاير لك.
1: أنت ما جبت شيء ترى غريب يعني.
2: لازم حاسه كده، انا ما ادري اشوفكم بعين البصيره.
0: الله يسعدك نوال، يلا مع السلامه.
1: كشفتك نوال
2: يعني خفت من عين البصيره.
0: نوال شو اخبارك؟ شو علومك؟
2: او شيء
0: بعد ابنك يا غادر نزلي هذا وفعلي. طيب احنا سعيدين بسمع صوتك يا نوال.
2: الله يسعد ايامك.
0: طيب الموضوع الغربه، انت تغربتي كثير ولا؟
2: ايوه هاي تغربت
0: تقريبا، رحتي اكثر مدينه الين وصلتي الى قطار التقاعد او نهايه المطاف العملي، وليس ان شاء الله. الله يطول بعمرك ان شاء الله.
2: وياكم ان شاء الله يا رب.
0: فاعطينا تجربتك، اعطينا واحده من هالتجارب الجميله اللي عشتي فيها فتره طويله. يعني قلتي انا صراحه تعلمت عاداتهم تقاليدهم مواقفهم، اي مدينه من المدن اللي فعلا حتى الاهل بعد. اعطينا البدايات لما قالوا لك يا نوال
1: من حزة الحزة
0: تعيينك، انت معلمة تعيينك في المنطقة الفلانية، وش ردة فعل الأهل؟ كيف الطريقة؟ وين سكنتي؟ في ناس تقول احنا مجموعة، كيف الطلعة والجاية؟ عطني كذا بس باختصار يعني في دقيقتين كذا.
2: يلا يلا. طبعا انا اللي رحت للمكان، يعني مو المكان اللي جاني، يعني انا رحت
0: طبيعي يعني انت في الدمام بتجيك نجران في الدمام، ايش دعوه يا نوال؟
2: لا انت ما فهمتني، يعني في احيانا انت قاعد في لك الوظيفه ان انت بتروح المكان الفلاني.
0: صح.
2: لا انا رحت، انا سجلت في نفس المكان. طبعا اول منطقه رحت لها المنطقه الشماليه اللي هي طبرجه، المحافظه طبرجه، تحيه للمنطقه كلهم، انا اعتبرهم اهل واخوات وكل شيء.
0: ايه
2: طبعا في البدايه طبعا صعبه، يعني بنيه بتروح منطقه يعني مجهوله تعتبر لنا يعني، وما حد يعرفها فعلا. طبرجه المكان حد يعرفه يا ابراهيم.
0: ايه قصدك بعيد ايه
2: ايه عند حدود الاردن.
0: ايه صح صح صح طبرجه ليه؟ انا ايه صح صح. طيب والتعيين كان في طبرجه وانت بالدمام
2: سيهات.
0: طيب طلعتي، اعطينا بس الشعور لما وصلتي هناك، وش كيف طريقه؟
2: والله يعني انا من طلعت من البيت لما وصلت انا كلها صحيح.
0: صحيحين.
1: طبعا صحيحين على انه تركتي اهلك وكذا يعني.
2: ايه صعبها غادي يعني كثير. ايه. بنيه يعني كم كان عمري؟ يمكن 24 سنه.
1: بس ذيك الايام نوال كنتوا انتوا مجاميع، يعني تسكنون مع بعض مجاميع.
2: اي كنا احنا ست كلنا جغرافيا. والحمد لله كلنا سكننا يعني في نفس المكان، خذنا لنا شقه. ايه. وسكننا فيها، وكان ايه. معنا رجال ويا زوجته اللي هم مسؤولين عنا. فاللي ودينا طبعا ما نطلع صراحه احنا، لانه اول شيء تجهل علينا المنطقه شويه، صعبه ان احنا نطلع ونحتك فيهم وكذا.
0: إيه؟
2: في المدرسه يمكن المواقف اللي صابتني في المدرسه اللهجه ما قدرت انا اجيد لهجتهم، كانت إيه؟ بالنسبه لي صعب اللهجه في بعض الكلمات.
1: بس انا مفهومه يعني ككلمات ككلام يعني مفهوم يعتبر.
2: لا مفهوم، بس في بعض الكلمات غدوي ما تفهمينها.
0: صح.
2: يعني احنا عندنا لها معنى وهم عندهم لها معنى.
0: صح.
2: فيعني كنت انا يعني لما اجي يعني يقولون الكلمه وهم يعني فرحانين بالكلمه، انا كذا احسس وجهي يعني ان الكلمه عيب عندنا.
1: اي ما انت مرتاحت لها.
2: امشي مثلهم. كانوا البنات يضحكون علي يعني لدرجه ان في موقف من المواقف صار لي، يعني كان في شغلات بيسوون في المدرسه، كانت في وحده الله يذكرها بالخير كانت عايشه والله يرحمها انها توفت، فهي مشتفت النشاط في المنطقه، فكانت جايه وكانت انا علي المناوبه، فكنت انا ادخل البنات، جات هي وقامت سحبتني ودخلتني ويا البنات. انا استغربت منها، طلعت قلت لها استاذه ليش دخلتي؟ قالت وياك يلا دبي طالبه. قلت بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تحسبك طالبه؟
2: ايه. تقول ليش انت حجمك صغير؟ تقول لي
0: يا الله.
2: طيب زين الطالبات لابسين مريول.
0: كم قعدتي في طبرجل يا
2: تقريبا نوال؟ ست السن السابعه نقلت الى الخفجي.
0: طيب يعني ست سنوات التجربه كانت شوي بعيده عن الاهل، الاجازات كانت اطول شوي.
2: بعيده عن الاهل. إيه إيه إيه. يعني انت متخيل
0: تتذكرين ولا قاعد اوادك نوال تتذكرين مواقف باختصار؟ تتذكرين شيء هناك، اكلات، مواقف، العزايم،
1: اي شيء الحين تتذكرين هناك تحنين له؟
2: احنا لا ما حنيت له صراحه، بس بقولها
0: وشو بس
2: طبعا في حاجه هم انا قلت لك ما ندخل احنا على احد، ما دخلنا على احد من البيوت ولا شيء، لان على اعتبار ان احنا معلمات فيكون في طالبات، فتدري في المدرسه صعبه وهم كلهم قبيله واحده زين، يعني كلهم متداخلين على بعضهم البعض، فوالله بلا نوال جات لنا، يلا عاد انتشر في المدرسه بلا نوال جات لنا وما ادري ايش.

0: ده الكلام. ففي المدرسة كانوا مسوين عزيمة حق واحدة الظاهر والدة أو بتنقل ما أدري وش كانت، فجابوا أكل اللي هو على اعتبار أنهم عند حدود الأردن جابوا المنسف. إنزين فحطوه عليه الخروف ما أدري وشو. إنزين قالوا لي أقلطي أقلطي نطفي فالك
1: نطفي فالك. طيب
0: قمت مش اللي أنطح نطفي فالك فيه مش اللي أنطح
2: واحد فاهم غلط سقعت روسكم مع بعض انتم.
0: المهم يا انا واكل مديت ايدي علامس علامس علامس ايدي ما توصل. كنت شفت مديت ايدي دخلت ايدي في شيء في رطوبه انا شوي
1: كذبت
0: ايدي. اي قالوا لي ليش؟ قلت له مش هذي اللي فيك. قال هذي منسف زي منسف ما تعرفون الدول الشرقية.
2: الله.
0: قلت له لا ما أعرف أنا وش هذي اللي حطون تحت خبز واللبن وما أدري إيش وكذا وش مكوناتها. قام يقولون قلت لا لا سامحوني أنا ما باكلها لأن أنا ما أعرفها وفعلا صحيح ما كليها.
2: لا لا بس حلو حلو حلو هالمواقف
1: عظيمة يا نوال. أحد ما يأكل المنسف
0: والله ما أدري أنا ما حبيت لأن شفت
1: لأن غريب عليك كأول مرة. شكرا نوال يعطيك العافيه.
2: طيب نذكر بس المستمعين بس نذكر بس موضوعنا نذكر اللي تابعنا وسمعنا احنا نتكلم يا جماعه عن الغربه. احيانا النصيب يخليك تشتغل او تدرس سواء داخل او خارج المملكه. طبعا احيانا القدر يوديك مثلا منطقه بعيده عن منطقه تواجد اهلك احبابك اصدقائك. انت تقول والله شلون كيف بارتب اموري كيف بطبخ كيف بسوي. وفي ناس خاضوا تجارب يعني احنا بنحل مواقف الجميله.

0: بعثة، سواء دورة، سواء دراسة، سواء عمل. أعطونا مواقفكم، شاركونا على 011-40-53 ومعنا
1: أبو طيف.
0: أبو طيف مساء الخير أبو طيف.
2: مساء الورد.
0: حياك الله أبو طيف، يلا باختصار طولنا عليك حنا، تفضل.
2: حياك الله أستاذ إبراهيم.
0: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا والله وغلا.
2: هلا والله، كيف حالك؟
0: الله يخليك. وين اغتربت؟ في دير تم الديار مدينة شيء يا أبو؟
2: اغتربت بس سياحة.
0: سياحة بس طولت ولا؟
2: 20 يوم.
0: بالله عليك؟
2: ايوه.
0: هاي مو بغربة الله يرضى عليك، هذه سفرة ذي. أنا أسافر.
1: هو يقول لك أنا رحت سائح.
0: إي بس مو بغربة يعني 20 يوم.
2: أيوه.
1: تعتبر تجربة إبراهيم، مش فيك؟ قول لنا أبو طيف شو اللي صار وما صار؟ شو مر عليك؟
2: والله سفرة حلوة وسعدت فيها وانبسطت فيها واستأنست فيها.
1: أي.
2: أخ إبراهيم.
0: معك حبيبي.
2: حبيبي. شو اسمه موضوع يوم الخميس حق الحوالة عجبني، لو تحب لو تحول لي أحبك أموت فيك، أمزح معك أنا.
1: خليك صامل. طيب على طول قلت أمزح، كود يطلع من شيء.
0: أبشر. أرسل لي رقم حساب.
1: شكرا أبو طيب، يعطيك العافية.
0: يلا يعطيك العافية، شكرا لك.
1: نايف.
0: أرجع أقول يا جماعة، حنتكلم عن الغربة، عن مكان سافرت له جلست في فترة طويلة، يعني سنة، 6 شهور، حاولت. وأرجع أقول في قصص بتكلم عنها، قصص واقعية عاشها واحد، يقول أنا يعني بسبب غلط اسم. ذكرني بالقصة، ذكرني بالله أبو حمد.
1: إن شاء الله قصة. بس ناخذ نايف.
0: نايف
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. إيش تبي نايف؟ لا
1: حياك يا نايف.
3: أبي حوالة إبراهيم.
0: لا رجع داق. أنت أنا تموين أنت
1: أنت وعدهم بشيء.
0: أنا ما من بطلعني شيء. أنا
1: خلي قد كلامك، يعني قلت بحول.
0: انا قلت لما يدخل معنا رعاه البرنامج مسابقه
1: انت بتحول. اوكي
0: ايه نحولهم.
1: يلا ان شاء الله الخير جاي يا نايف.
0: طيب
3: ان شاء الله الله يرزقكم جميعا.
0: امين يا رب.
3: العموم انا الموضوع شدني اخوي ابراهيم اختقاد عن الغربه. طبعا انا عشت الغربه، بدايه تعييني كان بجده يا ابويا، ام رخو الشده، فجلست تقريبا سنه ونص هناك.
1: اي
3: نعم، صراحة عشت أجواء جدا في الغربة طبعا قبل الزواج الكلام هذا.
0: كم قعدت هناك؟
3: سنة ونص تقريبا.
0: ايوه.
3: وحقيقة يا إبراهيم أهل جدة ما شاء الله عليهم، يعني على طول اندمجت معهم صراحة.
1: اي أهل جدة يعني حبيبين ودودين طبعا، ولا يهونون باقي أهلنا في باقي المناطق المملكة.
3: أكيد. بس جدة ما شاء الله عليهم، تطلع
1: جدة غير،
3: تلقاهم تلقى الفجر، تطلع الفجر تلقاهم، يعني ما شاء الله عليهم ماخذين الامور سهلات يعني. فالحمد لله تاقلم، اخذت شقه هناك، عشت الاجواء، تمتع، عرفت اشياء كثيره بالغربه.
1: وش اكثر شيء كان يعني مسبب لك هاجس كبير اول ما نقلت شلت هم؟
3: والله كنت افكر اني متى ارجع للرياض طبعا، لان اهلي وامي

0: الواقع اللي قاعد يعني تعيشه اللي هو عملك.
1: اي نعم. اول شيء اخوي ابراهيم انا طبعا عشت وحيد بالشقه الحالي يعني ما تنقل معي عرفت؟
0: ايه
1: يعني ساكن عزابي الحالي ما لقيت احد كلهم متاهلين اللي معي في الدوام كلهم متزوجين يعني. فصرت اطلع وصرت اشوف الاجواء يعني تخيل وكونت علاقات يعني زملاء بالدوام وكذا ونطلع الكورنيش نطلع البحر ونطلع الامور هذه ف يعني عشت البساطه اهل جده يعني والاجواءها و يعني بصراحه اللي ما يطفش بجده والله ما تطفش
0: كذا ورجعت حنيت لجده الان انت
1: والله حنيت انا على فكره كل اجازه اروح مكه مثلا لازم امر جده على اني شفت اني سنه ونص تقريبا بس جده فيها الكورنيش فيها المولات فيها يعني تغير طبعا انا كلامي هذا ترى ابراهيم 1418
0: يعني والله المستعان
1: وطلع عرفت عمري اكيد
0: والله شايب نايس 18
2: 18
0: شايب
1: لا 18
0: يعني 2000
1: تقريبا
0: شوف انك كم
1: فتغيرت جده الان انا اي نعم انا يعني احنا زي ما قلت ابراهيم جدا من المدن اللي ارتاح فيها صراحه لاني عشت فيها
0: يا حبيبي نايف
2: نايف يعطيك العافيه خصوصا ايش؟ عطنا خصوصا ايش؟
1: خصوصا اهلهم يعني ما عندهم يكونون معك على طول يعني
0: صح صح
2: تحية لأهل جدة وتحية لكل أهل
0: شكرا شكرا نايف يعطيك العافيه طب ذكروني بالقصة يا جماعه القصة باقي
2: ما نبي القصة ما نبي عطنا الفضيل
0: وليش؟
2: وفر قصتك
0: لا لا
2: عطنا الفضيل
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مساء الخير على الجميع
2: مساء الفل
0: يلا هلا وسهلا
2: من تكلمنا؟
3: كنت من مكة المكرمة طال عمرك
2: اسمك مميز
3: تسلمين والله أنا من أشد ترى المتابعين لهذه القناة المميزة الصدق
2: الله يحييك هلا وسهلا
3: يوميا لازم أحضرها كل أمانة يعني
0: والله يعافيك
2: أسعدتنا والله قولي يا الفضيل إيش تجربتك مع تعليم ولا عمل؟
0: ها
3: لا لا عمل عمل عمل انا صراحه عمل وطحت في تجربه يعني الحمد لله جيده نوعا ما يعني فمن المواقف اللي حصلت اللي اثناء دوام في الغرفه في الغربه في الغرفه
2: في الغربه هي كانت غرفه
3: لا هذا نوم هذا ما هو دوام
0: طيب
2: تمام
3: كان في زميل عمل دايم يبغى يقرا فنجاني حق القهوه لا خلصت قهوتي التركي ولا كان دائم يحاول فيني يبغى يقرا فنجان القهوه فانا كنت ارفض الشيء هذا يعني احده كهانه وكذا كنت استغرب صراحه من موقفه تجاه القراءه ومن القراءه وكذا ويقول لي انا اسوي مبتدئ خلني اشوف يحاول يتحايلني يحاول بس اني ما سمحت له يقرا فنجان الصراحه فهذا احد المواقف كثيرين ممكن يمر عليهم الموقف هذا يعني باب يضع عبره يتساءل في الموضوع هذا وتفضل واقرا
2: اي هنا النقطة الأهم يا الفضيل لما أنت تروح في منطقة مثلا بعيدة عن ثقافتك وعاداتك ودينك إلى أي درجة ممكن الشخص أن هو يتأثر وخاصة نحن عندنا قيم ومبادئ ما نقدر أن احنا نتجاوز عنها يعني هذه من الأشياء المفروض الواحد أن هو يحرص عليها في غربته تماما يعني زي ما يحافظ على روحه يحافظ عليها
3: والله اللهم لك الحمد نعم فعلا والله احب اشكر جميع المستمعين ان شاء
0: تسلم.
3: الله والله
0: شكرا لك شكرا فضيل يعطيك العافيه معنا اتصال من معنا
2: من معنا
0: ابو رياض مساء الخير
4: مساكم الله بالخير
0: حياك الله ابو رياض احنا جماعه هذه الحلقه للي اقتربوا عن عن عن عن ديرتهم عن مدينتهم عن اهلهم عن في الداخل وفي الخارج من معنا ابو رياض من وين
4: انا الطائف يا حبيبي
0: مطاف اغتربت قبل كذا يا ابو رياض
4: لا ما قد داخل السعوديه وش مارس برا الحمد لله
0: اي قصدي حتى في داخل السعوديه تعين في مكان بعيد عن اهلك
4: اي نعم ساعي السلام عليك خليك معي شويه معلش شوف اول ما دخلت الوظيفه قدمت في الرياض طبعا الرياض تمام
0: تعينت في الرياض
4: اي 1400 1396
0: 96 طيب ايوه
4: هجري هذا هجري ما هو ميلادي هجري قبل 50 سنه
0: لا اله الا الله كم عمرك ما شاء الله
4: الحين داخل 71 الحين
0: ما شاء الله تبارك الله
2: طولت العمر يا رب
4: قدمت مع الزملاء هناك في الرياض وكنا تقديمي صار فيه غلط مدري ايش صار فيه وتاخرت عنهم شويه ف في جبل المخروط تعرف جبل المخروط اللي في الرياض تعرف
0: جبل المخروط اللي في الملز
4: اللي في الملز يمكن 60
0: الله
4: العمال هناك في العصر يجون يشتغلون العمال من العمال ما هم سعوديين يبني الحجر انا معلم حجر من الدرجه الاولى ما احتاج انا
0: معلم حجر
4: اي نعم ابني حجر، ما هو بلوك حجر. قلت شو رايكم يا شباب؟

0: معكم. طبعا هم من العمالة الجهادية طبعا.
1: ايوه
0: قال خلنا نكلم عمنا. يا عمهم طبعا سعودي. قلت يا عمي انا دولي وظيفه ولا حصل وظيفه والناس يشتغلون الحجر وانا عندي خبره على الحجر هذا وش رايك؟ قال خلاص اعطيك اليوميه 5 ريال. اليوميه 5 ريال كثيره يا وليد. الله 5 ريال يوميه شيء كثير.
1: 5 ريال كانت كويسه في اليوميه.
0: ايوه هذا كلام من كان بدايه شهر 9 بدايه شهر 9 اشتغلت معك 15 من طلابك وقدمت في الوظيفه وتحولت في الوظيفه طال عمرك 1396 في 15/9 تمام؟ طبعا في الرياض.
1: انت توظفت في نفس التخصص في الحجر ولا
0: لا لا لا وظيفه لا وظيفه وظيفه
2: وظيفه ثانيه طيب
1: قطاع عسكري يعني
0: طبعا في قطاع عسكري بعدين اروح لهم في الحجر ابني معاهم شوي شوي اعلمهم شيء فمشيت الامور الحمد لله مريت في العسكريه طبعا في الرياض يمكن 10 سنوات وبعدها نقلت الى العفيف سنتين
1: يا الله
0: نعم نعم وبعدين متزوج انا من قلت العسكري قعدت يمكن سنتين متزوج وبعدها من عفيف للرياض سنتين ومن الرياض سنتين للمنطقه الجنوبيه قعدت في المنطقه الجنوبيه حتى 1423 قدمت تقاعد مبكر لان والدي تعبان شويه
1: والله المستعان
0: قدمت خدمه الوالد الله يرحمه هذا كل هذا مختصر حياتي يعني اللي في اكثر من هذه يعني
1: الله يعطيك طول العمر
2: في كذا مكان
1: مش الله يعطيك طول العمر ويوفقك
0: الله يعطيكم يعطيكم الصحه والعافيه
1: شكرا لك طيب خليني اعطيكم بتكلم عن القصه ابو حمد بعد اذنك ها
2: تذكر قصته
1: ما
2: عطنا فاصل
1: عشان اسمعونا اركدوا
2: عطنا فاصل
1: هذه القصه يا جماعه
2: لا
1: عطني مآهات حزينة بالله ترى اسمعوني وتابعوني
2: قصة حزينة هات القصة الحزينة
1: طيب هذه هذه هذه هذه الغربة الجميلة الغربة اللي جت سبحان الله نقطة تحول لواحد من الشباب هذا اثنين يتشابهون بالأسماء طبعا هو من سكان المنطقة الشرقية والتعيين بالشرقية تمام هم اثنين وتشابهون بالأسماء بس يختلفون مع أسماء الجد وكذا واحد منهم أهله في المدينة المنورة
2: تمام
1: واحد منهم أهله في الشرقية قطاع عسكري طبعا الشاهد بالحديث أنه كلموا قائد قال أنه هذا قائم بأعمال الأهل وكذا وشايل بيته وشايل أبوهم وكذا نبغى ننقله القائد المنطقة القائد المنطقة يصير هذا يتثبت في الشرقية عند هلا قال هذا بالشرقية تمام يتثبت وهذا ودنا ننقله في المدينة
2: وهم لهم نفس الاسم
1: هم لا هم قريبين من الاسم بس يختلفون مع اسم الجد والاب وكذا الاب والجد
2: تمام
1: الشاهد بحديث لعل اخطا واحد من الشؤون الاداريه في في في القاعده نقل
2: اللي ما يبي ينقل
1: اللي ما يبي ينقل اللي هلا في الشرقيه نقله وين المدينه مدينه منوره
2: اوكي
1: وثبت الثاني في المنطقه الشرقيه تمام ويدخلون عليه يا ابن الحلال ترى هذا غلط وكذا وهو نقلني وكذا وهذا اسمي واسمه وحنا دخلنا وجبنا قال

0: قدموا مرة ثانية ونشوف.
1: تمام
0: تمام. الشاهد بحديث مالكم في الطويلة صار اللي اقترب عن هلا، هذا هلا في المدينة وقاعد في الشرقية، واللي هلا في الشرقية نقل للمدينة. يقول والله رحت هناك، بس شوفوا سبحان الله الرزق أحيانا الله يسوقه لك غصبا عنك وانت أصلا ما تدري وش الله كاتب لك. فراح المدينة وكذا، يقول أنا قعدت هناك ما يقول ما أعرف المدينة ولا أعرف أحد في المدينة ولا عندي أقارب في المدينة، وأخذت لي غرفة في شقة وكذا، استأجرتها بمكتب عقار وما بين الدوام والبيت. يقول أنا أقضيها من الصباح إلى ثنتين ثنتين ونص، أرجع البيت أغطلي ساعة أطلع ما عندي شيء، يا أقعد على الرصيف يعني أطلع أتمشى أطلق رجالاتي في المكان. يقول ما جدولي فاضي. المهم جيت عند مكتب العقار هذا، قلت له يا عم أنا ترى مغترب وماني متزوج، ودي عاد
1: يتزوج من
0: لا ما تزوج وما عندي شيء يعني ما مرتبط لا مع أسرة ولا شيء، وعندي وقت فاضي ساعات طويلة، ودي إني يعني أشتغل معك أرتب لك أوراق أجهز لك أمور، مغترب عنده وقت طويل
1: عنده وقتي.
0: زي اللي سافر برا المملكة وكذا. قال ما عندك مشكلة خلاص أبد، تعال عندي أمسك هنا جهز لي أوراق اطبع أوراق كيفك في الكمبيوتر. قال أعرف أكتب له كذا. والله بدوا يشتغلون كذا، صار يقول له صاحب هذا في عمارة فلانية روح شوفها هنا عليها يعني طلب
1: كذا.
0: إيه مرت الأيام وكذا ما شاء الله تبارك الله
1: كبر الشغل بين
0: كبر الشغل بينهم. ساعة في بيع فلة للشايب خذا لا لا عفوا أنا لعلي خبصت في القصة. بعد فترة انزلق الشايب يبغى 100,000 يبي لا عفوا قبل 100,000 ريال باعوا بيت، باعوا بيت وعطى نسبته يمكن 35,000 ريال أعطى نسبته. قال هذا لك يا ولدي. استغرب قال اللهم لك الحمد وكذا، انبسط الولد بدأ يقول أنا حس دخلي بدأ يزين. هذا من ثاني شهر من جيت المدينة، وستة شهور بيقدموا مرة ثانية عشان ينقل للدمام. وش صار؟ صار المهم
1: صار اللي ما قد صار.
0: انزلق الشايب، اسمع السالفة، انزلق الشايب قال أبغى منك 100,000 ريال. هو واثق بالشايب يقول أعطاني 35,000 قبل شهر أكيد بيرجع لي إياها. راح أخذ قرض وكذا وعطاه 100,000 ريال واثق منه. أثار الشايب عنده 200,000 وزاد 100,000 ريال وشروا أرض وكذا، ولعل باعوها بعد شهر بقيمة 600,000 دبل السعر.
1: خذ أربعة
0: وقال هذه 100,000 ريال وهذه نصيبك من البيعة، وانبسط وبدأ يتوسع الشايب ارتاح له. قال اسمع يا ولدي في الشهر تقريبا الآن مر 4 شهور باقي شهرين بيقدمون على نقلة لأن هذه بهلا في المدينة
1: هون.
0: جاء قال ترى أنا أثق فيك وأنت صرت جزء مني، أنا بزوجك بنتي. وزوج بنته وعطاه عمارة كاملة، قالها أبيك تسكن هنا وهذا عمارة لك ما أبي منك شيء وأبي تشاركني في الحلال وكذا. وبدأ يتوسعون بدأ يشترون أراضي وبدأ يبيعون توسع في العقار. في الشهر تقريبا الخامس والسادس دق عليه القائد في او مسؤوله في القطاع في الشرقيه، قال قدم اوراقكم عشان نقل. قال والله ما عاد ابي، انا بقدم الان استقاله لعل زادت اموري والله يعطيكم العافيه. وتزوج من الشايب وسبحان الله كان رزق له هالمدينه. شوف الدنيا كيف سبحان الله، احيانا رزقك ينكتب لك في مكان انت ما تبي
1: صح.
0: فلعل قال تبون تنقلون خوينا انقلوه خلي يجي، اما انا انبسطت هنا تزوجت من الديره وأزور هالي من فترة لفترة وعندي أراضي وعندي فلل.
1: شوف القضاء والقدر إيه؟ يعني
0: رزقه سبحان الله. فكان ما كان متوقع أنه رزقه مكتوب في هالمكان يعني. فلعله قدم استقالته وقال أنا والله بشتغل مدني وبأنبسط وبدأت أشتغل في العقار وتوسع. هذه من القصص الجميلة، أحيانا ينكتب رزقك في مدينة أنت ما تبي الغربة لكن رزقك يكون في هالمدينة.
1: أنت كذا تخليني أندم على كل فرصة جاتني قالت لي تعالي غادة أشتغل في ذا المدينة
0: إيه؟
1: وقلت لها لا.
0: ليش؟
1: ما أدري أساس ما بيا بعد عن أهلي وكذا.
0: جربي خذ التجربة يمكن يعني معلش يعني أنا ترى تحين رزق يجيك بس أنت ما تبي
1: ترده. تفقدوني بعدين؟
0: لا إن شاء الله ما بد فرقاك يعني.
1: جرحك وصل. فاصل ونرجع لكم من جديد. أصدقائي اللي حاب يشاركنا أكيد نرحب فيه على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار وفي الدقائق أو الساعة الثانية من البرنامج. طبعا موضوع الغربة، انتهت فقرتنا في موضوع الغربة في الروحة والجية، عسى الله يوفقكم وما كانت وجهتكم هذا النصيب الجميل، لكن أبقى اللقاء الأحبة وجمعة الأهل من أعظم النعم، وإحنا في دولة عظيمة، نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة القيادة فوق كل شيء، اللهم لك الحمد دائما أبدا. وناس كثير خذوا تجارب خارج البلاد، فالله يحفظنا مملكتنا ويحفظ لنا
1: آمين يا رب
0: ديرتنا، والله عز السعودية ولا عز عليها. حلوة التجارب الجميلة سمعناها. ننتقل لموضوع جديد اللي هو مواقف مرت عليك سواء صنعت يومك ولا زعلتك أو ضايقتك. طبعا موقف جميل تقول أحسن، أو هالموقف ودي أنقله بطريقة جميلة بابتسامة بتصرف حلو، نستفيد من تجارب بعض. شاركونا في مواقفكم سواء أسعدتكم ولا ضايقتكم على 011 40 5 3.
1: ايش رايك اقول لك بعد موقف؟
0: يلا اعطينا موقف.
1: هذا اقول لك يا طويل العمر والسلامه، طبعا هذا صار وين؟ في الهند.
0: في الهند
1: قصه ناس في الهند كانوا عايشين في منطقه كذا، وكانوا يشتكون من سوء خدمه شركه الاتصالات اللي قاعده تقدم لهم هالخدمه في هالمنطقه. فجاهم موظف تابع لشركه الاتصالات، فيبي يشوف شو العلم. قالوا له تعال يا ابن الحلال، تعال تعال تعال، حنا نعلمك وش العلم. خذوا هالآدمي وربطوه ببرج الشبكة احتجاجا على سوء الخدمة اللي قاعدين يحصلون عليها. مربوط وعلي عليه.
0: شفت المقطع والله هذا، فربطوا موظف الشركة
1: ربطوه بالبرج، يعني قالوا انتوا قاعدين تقدمونا خدمة سيئة جدا، واحنا نبي نقول لكم ونبي نعبر عن رأينا كون هذه الخدمة غير مرضية تماما. ايش رايك باللي سووه؟
0: ما له ذنب،
1: هو ما له ذنب، هو مسكين وقاعد يشتغل يعني يؤدي شغله
0: والله مسكين يا كلاه.

0: اي وش التصرف الصحيح لو
1: اتابعهم من بعد؟ والله لان نفس الموضوع هذا متكرر في احدى الدول، يعني واحد زعل كذا ليش ما تركبون لي هذا، يعني مساكين ترى الموظفين اللي واجهوا الجمهور ينزلوا الميدان. بعض الناس واللي يكلم يا اخي يقول عطني مدير عطني مدير.
0: الحمد لله على نعمة السعودية.
1: والله الحمد لله على نعمة السعودية.
0: طيب نروح الاتصال معنا نورة.
1: وش صار عليه بعد الربط؟
0: لا الحين مربوط.
1: بالله؟
0: تروح تفكه؟
1: والله يا أخي كسر خاطري. الحمد لله الذي عافانا.
0: ناخذ اتصال نورة معنا. أهلاً
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله نورة.
2: حياك الله، كيف الحال غادة؟
0: سلم حالك يا رب.
2: بتكلم عن موضوع الغربة وال إذا في إمكانية يعني.
0: طبعاً أنت حيكون الختام وياك نورة، قولي لي.
2: أوكي طيب، أنا توظفت بعيد عن أهلي تمام؟
0: تمام.
2: واضطريت أني يعني أنقل يعني من مكان لمكان بعيد طبعاً شوي. الموضوع مو هنا، الموضوع أني أنا المكان المدينة اللي أنا توظفت فيها يعني ما توقعت أني راح أكون في قرية بعيدة عن المدينة اللي أنا بسكن فيها 300 كيلو.
0: أها يعني أنت أوريدي نقلتي في مدينة وأساسا عملك حيكون في قرية بعيدة عن هذه المدينة ب 300 كيلو.
2: صحيح.
0: تمام.
2: أنا الآن يعني أطلع صباح بدري الساعة 4:30 وأوصل المدينة هذه 7:30 وأيبدأ دوامي. طيب وأطلع وأرجع للمدينة المدينة اللي أنا ساكنة فيها أرجع لها الساعة 3:30 4. أوكي
0: تمام.
1: العصر.
2: العصر
0: يعني للحين هي يعني ما وصلت،
2: فوق 12 ساعة وأنا خارج البيت. زيادة على الغربة اللي أنا في مكان ثاني وزيادة على كذا يعني الوضع كان مزري جدا. للأسف أن الوضع إلى الآن مو يعني
0: تعيشينه،
2: وإلى الآن أنا في معمعة هذه يعني الشوق وأنه أبغى أهلي أبغى أجلس معاهم. طيب. أبغى أقعد معاهم.
0: أنت في وظيفة تعليم صح نورة؟
2: صحيح.
0: طيب. وعلى عقد مكاني؟
2: وعلى عقد مكاني.
1: طيب كم لك في الـ في الـ في الـ المكان هذا يا نورة؟
2: هذه السنة الثالثة الآن.
1: طيب وكم تبعد عن المدينة مدينة أهلك؟ أهلك وينهم في الرياض؟
2: عفوا؟
1: أهلك وينهم فيه؟ وين مدينتهم أهلك؟
2: الرياض.
1: طيب كم تبعد المدينة عن أهلك؟
2: 300 كيلو برضو.
1: طيب أنا أعرف وصورة مع التحية لكل المدراء اللي بعد يمكن مغتربين مثلك في كثير من قطاعات التعليم خارج المدينة، في في في في يعني في شوي مرونة في العمل، يعرف انك انت بعيد عن اهلك تلقاه يقول لك خلاص بعطيك حصص مثلا او دومي الاحد اثنين ثلاثة والاربعاء والخميس تقضيه مع اهلك.
2: للأسف مع حضوري الآن ما في أي مرونة، الموضوع يعني صاير يزيد، صاير يعني بزيادة، صاير الموضوع ما في مرونة أبدا، ما في flexibility.
0: أي بصمة.
1: أنا عارف واحد من الشباب نفس طريقتك، هو مغترب يقول له أنا مديري فكني يوم الثلاثاء، يقول يعرف إن أنا يعني
0: هذا متى
1: عندي زوجة.
0: بأي تاريخ؟
2: في إمكانية للشباب فقط. لكن أنا بعد المديرة معاي في نفس الباص، المديرة تطلع معاي في نفس الباص.
1: المديرة بعد مغتربة بعد؟
2: لا المديرة لا ساكنة هي من أهل
1: من أهل الديرة.
2: أيوة لكن أنا المكان اللي أنا كنت أبغى أروح أجلس فيه هذا يعني على مشارف الربع الخالي، أنا ما أقدر أسكن فيه. أنا بس رحت جربت أمر فيه مع أهلي إخواني أشوف الموضوع، الموضوع غير مأهول يعني للحياة الطبيعية. يعني أنا إيش بسوي أنا بكل اليوم هذا؟ أنا لما أجلس أطلع من الدوام الساعة 12 الظهر أنا إيش بسوي؟ ما في أي شيء أقدر أسويه، حتى بقالات ما فيه.
1: وأنت لحالك يا نورة ولا معك مجموعة؟
2: في المدينة اللي أنا فيها أنا ساكنة لحالي يعني أوكي، بس أنه معاي مجموعة بنات بس هم يعني هم وظيفتهم في المدينة.
0: أي في المدينة نفسها.
2: المدينة نفسها بس أنا لا يعني أروح بعيد. بس اللي معاي يعني الحين اللي في الباص كلنا اللي يشوف مصيبة صغيرة تكون عليه مصيبة يعني في ناس من
1: أنا ما أدري أنا ما دقيقة أنا
2: عندي نقطة أبغى أقولها. بس عندنا الباصات قاعدة تسوي لنا مشكلة كبيرة مرة. يعني أنا أجي المكان وأدفع أجار البيت اللي أنا بسكن فيه وبعدين يجي باص يقول يلا أوكي أنت تطلعين 300 كيلو يعني 300 رايح 300 جاي أوكي أنا أبغى أنت معلمة أوكي عز الطلب يلا أضرب بالمبلغ اللي هو يبغاه.

0: ماتش اللي قاعد يصير تو ماتش يعني.
1: طب ليه ما تعلمين تسوقين يا نورة؟
0: عفوا
1: تسوقين؟
0: أسوق بس تخيل أنت صباح تسوقين 300 كيلو، 300 كيلو جاي
1: ايه مشوار
0: ما في نهائيا ما في يعني. أنا شلون بعطي يعني؟ ما راح أقدر أعطي.
2: أنت يوميا تطلعين؟ لا أنت يوميا تطلعين الآن أنت في مدينة تبعد عن الرياض 300 كيلو.
0: أنا توني الحين اليوم كان في سمونا يعني، بس اليوم طلعنا بدري وفطاني واصلة
1: استثناء يعني. طب نور ما فكرت تغيرين وظيفتك؟
0: فكرت صراحة، فكرت استقيل.
2: لا لا يعني طب دقيقة تسمحي لي نور أتكلم.
0: تفضل.
2: أنا لا لا بس بقول لها وهي تسمع الكلام هذا، بس ليش المرونة عند الرجال مو موجودة عند النساء؟
0: للأسف أنا أعرف.
2: أنا أسأل صورة أنا للمدرة، ليش ما في تعاون يعني أسبوع أسبوع مثلا أسبوع هنا؟
1: هم مرتبطين إبراهيم ببصمة حضوري.
2: أنا عارف بصمة حضوري خلاص. أنا خاطر مثلا منه المرجعي في القطاع في الإدارة هناك يعني أسبوع كلهم مغتربين، أتكلم عن المغتربين يعني.
0: أنا بقول لك نقطة، إحنا مرجعنا مدير
2: طيب،
0: هو يعني شوي زيادة بعد معطل الأمور علينا أكثر من اللازم. لو صار مثلا إحنا المدينة اللي إحنا فيها يكون فيها ضباب، أحيانا يكون في رطوبة ما نقدر نمشي، ضباب ما نقدر نتحرك، فيقول عادي انتظروا حتى ينقشع الضباب.
1: الله يعني واحد ما يدري ايش يقول.
0: انتظروا في الباص وامشوا، واحتمال يصير لكم حادث لا سمح الله
1: بعيد الشر.
0: وانا اهم شيء توصلون، يا اهم شيء تعطون الحصص ما تصير عن بعد.
2: ادري يا اخي
0: يا رجل بامكانيه عن بعد، اعطوك الاداره اعطوك.
1: صحيح هذه هذه هذه صلاحيات يقدر المدير المباشر على طول انه يتخذها.
2: والله انا انا
0: الاجواء هذه المدير المباشر اذا كان المدير المباشر عادي يقدر، فهو يجي ايش يسوي في المديرات يعني؟ هو مدير المديرات اوكي، ما في احد يعطي ولا احد يقرر من رأسه ولا احد يسوي شيء. يعني احنا صرنا يعني بين 20 نار، مو بنارين.
2: طيب نورة انا انا انا انا حاس انا حاس فيك ومثلك كثير في كثير من المناطق والمحافظات. ايش اللي في خاطركم يعني انتم مع الغربه احيانا المواقف الصعبه تطرح حلول يتناقش فيها المدير المكتب المسؤول مديركم مباشر؟ اعطينا وش الاشياء اللي ممكن يكون فيها مرونه ومو جديده حتى على على على صعيد القطاع وحتى المسؤول يتفهم الموضوع هذا؟
0: تمام، احنا عندنا حلول. اول حل انه موضوع الباصات يحلونها لنا مثل الشركات اللي انتم سويتوا لنا، قننتوا اجازتنا طيب،
1: وفروا لنا مواصلات.
0: ايوه حطيت عندنا حضوري. شوفوا الشركات الكبيره قاعده توفر باصات اخر موديل 2026 باصات. اوكي انت محفول مكفول بس تجي مكانك مرتاح.
1: تمام.
0: انا ما عندي مشكله ادفع مبلغ رمزي، ما عندي اي اشكاليه ادفع مبلغ رمزي، بس ما ادفع مبلغ جنوني. وأنا عندي أقساط وعندي إيجار وعندي دنيا، أنا شو الفائدة من وظيفتي؟ أجل أجلس في بيتنا ولا أتوظف ولا يكون عندي التزامات أفضل، فهمتوا؟ الفكرة أنه إدارة التعليم توفر لنا مواصلات طيب، ما عندنا مشكلة، ما نبغى مجاني، ما نبغى أبدا، أبغى أدفع بس يكون المبلغ معقول. يكون
1: يعني لو انحلت هذه المشكلة نورة ممكن خلاص يعني جزء كبير يتيسر من أمورك صح؟
0: جدا جدا
2: يعني هو يعني ما هي
0: انا الحل الوحيد لا الاول يعني. في حل ثاني انه يكون في فلكسبيليتي يعني. اوكي احنا يكون عندنا ايام متعبه، ايام ما نقدر نمشي فيها، ايام كذا. طب
1: يكون في مرونه
0: صلاحيات اي مرونه بس خلاص
2: صح.
0: يعني هنا هذا لو انحلت النقطتين بيكون ما عليه يعني.
1: أو مثلا يتم عمل جدول حصصكم مثلا يكون في أيام يومين ثلاثة في الأسبوع.
2: لا عادي مناوبة يعني أسبوع أسبوع يعني مثلا أسبوع. أنا أتفق معها في موضوع الباصات، موضوع اللي بعيد عن هلا، لأن أنا اللي أخذ نفس اللي أخذ اللي في الرياض وعنده هلا هذا قدر
0: طيب.
2: لكن يعني يكون عندي مزايا مستثنات يعني آخر يومين أسبوع، اليوم أسبوع ده أطلع، أسبوع اللي بعد أقعد، أسبوع يكون في مرونة يعني يتفقون عليها كثير من المغتربين.
1: أنا أتمنى بعد يكون في مرونة من نوع
2: لا
1: ثاني.
2: لا لا لا
0: هذا الشيء كانوا يعملون فيه
2: طيب
0: الحضوري، وكان بس للمدارس الأولاد فقط.

0: إيه؟
1: لكن احنا البنات مستحيل، لانه في مدير يعني الاداره فوقنا واداره فوق كل شيء، حتى لو هم يعرفون، هم قالوا حتى الاداره قالوا احنا نعرف انكم انتم تسوون كذا، فما فنينا حضوري الا علشان هذه الاشياء،
2: تقنين هذه الاشياء اللي تصير. طيب يا نوره يعطيك العافيه، شكرا لك نوره.
0: اوش صوتك وصل يا نوره.
2: شوفوا لازم صراحة يشوفون حل موضوع العقود المكانية، يفتحونها لو بين كم سنة وسنة يتم النقل فيها. يعني مثلا هذه نورة، أنا متأكدة أن في بنت ودها تشتغل في مكانها، فلو يتم فتح النقل في العقود المكانية بين فترات معينة حتحل أزمة مرة كبيرة.
0: والله إن شاء الله أعتقد أنه حلو، ترى جزء من الحلول اللي عاشها المغترب اليوم اللي يدرس خارج منطقته وبعد عن أهله ويعامل نفس اللي يدرس جنب بيته، يعني يكون في مزايا مستثنات يعني. بس تحط لي مثلا نظام في موضوع انه لا سوي بصمه او لا تطلع او كذا، وانا بعيد عن اهلي، انا متاقد مع اهلي، خاصه في تقليل في موضوع الاجازات. حلو، من من من من صلب المعاناه نفهم كيف نقدر نحل الاشكاليه. فاصل قصير وراجعين مكملين معكم مستمعينا.

0: هذه
1: نروح للمواقف اللي مرت عليكم وتركت انطباع إما إيجابي أو سلبي، كلمونا عنها. وأول من يبدأ أنا في موقف مر علي إبراهيم الأسبوع اللي راح، نكد علي وأنا طالع من الدوام.
0: وش صار؟
1: كنا واقفين عند إشارة، طبعا الطريق كان زحمة يعني مكتظة كل المسارات قدام الإشارة، فجت سيارة دفاع مدني طبعا مشغلة الونان، فكانت في المسار الأيمن، فطبعا الإشارة كانت حمراء. المفروض أنه بمجرد ما السيارات تسمع صوت سيارة الدفاع المدني تبتعد عن المسار وتفسح لها مجال علشان تحرك. تخيل أنه ولا حد حرك قدام الإشارة. طبعا هم كانوا 3 سيارات لمقيمين، يعني أنا ما أعرف هم يمكن لأنهم يجهلون النظام أو ما يعرفون، ما أدري صراحة أفسر إيش الحالة. جلسنا وقت يعني طول وقت ما الإشارة مقفلة وهم واقفين. طبعا أكيد أنه في يعني تصرف المفترض أن هم يتصرفون في مثل هذا الوضع، هل مسموح لهم؟ أنا شفت في أسوأ الحالات يتجاوز يمين، يعني يأخذ الطريق يمين عشان يبعد عن سيارة الدفاع المدني.
0: والله إذا الموضوع استاهل بعض ما أدري والله، بس بعيدا عن الفوضوية، في بعض القطاعات الأمنية ممكن تدف السيارة قدامه.
1: هو نزل الموظف من السيارة وقام صور اللوح
0: اللي واقفة،
1: اللي واقفة واللي رفضت أن هي تتحرك بالضبط.
0: يعني أنا ما أدري، يعني أنا أشوف في بعض يعني إحنا ما نبغى نقارن، يبقى عندنا الأمن في المرتبة الأولى يعني.
1: وهذه حالات إنسانية يعني.
0: إيه بس إنه
1: أنت تعرقل
0: في بعض القطاعات
1: إسعاف ناس لقدر الله في حريق قاعد يصير.
0: ولا واللي طارد بعد، يعني ننتظر إنه القطاع الأمني يصور إنه أنت ملحم صدام بصدام تلاحق عشان يفتح لك الطريق عشان الطريق زحمة وتستغل الحالة الإنسانية أو مرور الإسعاف. في بعض الدول، وانا ما احب المقارنات للامانه، لان نبقى في ديره في دوله عظيمه، اذا سمع صوت الاسعاف الونان هذا كل السيارات تصفط على اليمين، توقف ما يصير في، عشان ما يربكون الاسعاف، ما يربكون القطاعات الامنيه، سواء كان اسعاف ولا دفاع مدني او قطاع امني، لانه هو ما شغل السيفتي الا لظرف ما او لموضوع
1: طرف طارئ.
0: فلا تقعد، بعض الناس يربك العالم وهذا يلاحق وهذا يحد وهذا يوقف وذا ما زال. وقالوا فتره يعني اتمنى انه يعني تطبق هذه موضوع الكاميرات الخلفيه تكون خلف السياره في القطاعات الامنيه اللي يلاحق السياره سواء اسعاف ولا غيره. اما قضيه اللي وقف اذا الموضوع استدعى ممكن اتوقع والله اعلم ممكن يدفها يمكن يعني.
1: هم لهم الأحقية في التصرف المناسب طالما أنه ينقذون الموقف. أنا أقول اليوم لكل سائق سيارة لازم إذا سمعت صوت سيارة دفاع مدني أو إسعاف تفسح المجال فورا، في حياة إنسان على المحك يعني لا قدر الله أحد أهلك هذا. فمن الضروري جدا أن احنا نتعاون من أجل سلامة الجميع يا جماعة. صح. في اتصال معنا مهند
0: محمد، مساك الله بالخير.
2: أنا أبوي سأل نورك يا مرحبا الغالي.
0: إحنا عندنا فقط المسابقة بس بنرحلها بكرة، بنسولف معك عن الغربة، موقف صنع يومك، موقف زعلك. إحنا بدينا الآن بموقف اللي ذكرته غادة من المواقف اللي تزعل، وإحنا دورنا نوعي حتى المجتمع اليوم، بس المجتمع واعي، ما يحتاج أن نقول قصة ولا من واقع نعيشه ثم بعدين نقول صار ما صار، موضوع متكرر، موضوع

0: زاد عن حده موضوع التلحيم السيارة بالسيارة، موضوع مضايقة القطاعات الأمنية لظرف طارئ، مشكلة نواجهها. هذا من المواقف اللي تزعل، فحنا نذكرها في البرنامج. إيش المواقف عادات سلوكية زعلتك أو موقف فرحك وصنع يومك وتقول حلو هالموقف صراحة شدني وأسعدني وحب أنقله للمستمعين، من باب التقييم من باب الذكر حتى يبقى الأثر يعني.
1: والله اللي بغيته موجود سواء موقف أو غربة.
0: إيش؟
1: بالنسبة الغربة.
0: الغربة.
1: هي الغربة.
0: يلا.
1: فبكلمك عن مواقف.
0: يلا عط موقف واحد منها يلا.
1: أنا رجل أمن.
0: إيه.
1: أول شيء أنا رجل أمن في المرور شغال.
0: طيب.
1: زين في يوم من الأيام تقريبا الساعة 2 يوم الخميس، الكلام هذا عن 1425.
0: إيه.
1: الظهرية تقريبا بعد صلاة الظهر.
2: قبل 23 سنة تقريبا.
0: 20.
1: أنا في الميدان وجاء واحد وقطع الشارتين ورا بعض. لحقت الرجال ووقفته. سلام مسلم فكت ببعض بعض وقلت لكم. أقسم بالله يا ولد الجواد إن أمي عند الباب وفيها سكر الضغط.
0: إيه؟ وش قال؟
1: قال فيها سكر الضغط، أمي عند الباب طايحة.
0: وأنت بتركبها في وأنت بتركبها في الدورية.
1: إي نعم. يوم قال لي الموقف ذا قلت الله يستر عليك الرجل الابيض فك الله.
2: طب ايش دراك انه صادق؟
1: حلفت بالله من حلف بالله فايش؟
2: صدق
1: ولا صدق
0: يا زينكم والله العظيم. ترى في مواقف ترى حلوه احيانا احنا ما نعرف الخافي المستور لبعض الامور، لكن موضوع انك تعرض نفسك والاخرين في خاطر هذه مشكله طبعا. طب اوكي ممكن صار. طب لو صار لحادث وش التصرف؟
1: انا ما اتحمله. هو حلفت بالله ان امي عند الباب طايحه. أمي عند الباب
0: طايحة
1: فيها الضغط.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: شوف أنا أحيي فيك إنسانيتك، ولكن أعتقد أنه كان في تصرف أفضل من كذا.
1: أيام ذكر أيام ما في لا ساهر ولا في شيء. الكلام هذا زمان. لا. أنا أكلمك عن موقف تكملته.
0: لا بس حلو حلو حلو، يبقى الجانب الإنساني عند القطاعات الأمنية هي رقم واحد. ولكن احترام النظام جزء كبير، فهذا الدليل على طيبتك وعلى إنسانيتك وعلى حسن ظنك طبعًا.
1: الحمد.
0: ولكن حلو ان بعد ننبه، وانا ما اعلمك في شغلك، انت اخبر وافهم واعلم بسم الله ما شاء الله تبارك الله وخبره ما شاء الله يا ابو خالد. لكن حلو ان انبه اقول طب انت ممكن انك ما وصلت لامك لظرف كان، لو جاء احد صدمك وكذا رساله بسيطه حتى يستشعر انه بعد نفسه ما هو برخيصه، امك على العين والراس، وانا اعرف ظرف طارئ.
2: ويقدر يكلم الاسعاف ويعطيهم العنوان ويتجهون مباشره. صح. يقدر يكلم احد قريب يعني يتوجه للوالده، ولا نقطع اشارات ويعرض حياته وحياه الاخرين للخطر. بس هذا يعطينا يعني دليل على انه الجانب الامني عندنا مرتبط كثير بالانسانيه لا خلا ولا عدم.
0: شكرا ابو خالد يعطيك العافيه. مين محمد؟ مساك الله بالخير.
3: هلا بكم، مساك الله بالنور.
0: حياك الله. اخر متصل معنا في حلقه اليوم، موقف صنع يومك، موقف زعلك؟
3: والله موقف صنع يومي وليته ما صنعه.
0: يعني اكشن
2: ليه يا دافع البلا وش صار؟
3: كنت طالع مع اخوياي وكنت اسوق، كنا في البر، كنا نطعس. انا كنت اسوق وخوي نادي يصورني
2: يوثق اللحظة. نعم
3: جيت باخذ يمين راح مع يمين، جيت باخذ يسار راح مع يسار.
2: يعطي زوايا التصوير.
3: فرحت شليت.
2: طيب
0: صدمته؟
3: اي نعم
0: صدمته.
3: الحمد لله عاد الرجال ما جاء شيء، بس والله السيارة تأثرت.
0: شلون؟
3: ما ادري والله.
2: يعني الآدمي ما جاء شيء والسيارة.
0: هو يلاحقك بالسيارة ولا على رجوله؟
3: لا لا انا لاحقه بالسياره، انا بطعس رحت اخذت يمين راح مع يمين.
2: هو على رجوله؟
0: على رجوله ولا على سياره؟ هو
3: على رجوله وانا على سياره.
0: وحس واللي تضرر سيارتك؟
3: لا والله سيارته بعد.
0: انت انا اللي حاسس مخي. هو هو هو هو يلاحقك الحين مين اللي يمشي، انت ولا هو؟
3: لا رفيقي يمشي وانا على السياره.
0: طيب
2: وش وداك لسيارته؟
3: حنا هو أول شيء طعس رحت صورته وعقبه دوري.
2: طيب أنت كنت المصور لما هو يطعس؟
3: إيه ولا جاني شيء الحمد لله لأني ثابت. راح الرجال يوم جيت أنا بسوق خذ يمين، أخذت يسار راح خذ معي يسار
2: وصدمته
3: وروح الرجال.
2: يا حب الحمد لله السلام.
0: لا مستأنسه
2: نمشي الوناسة. صوروا
0: والله اللي مو بخوي.
3: وين موقعك بس؟
0: أصدمك يعني ولا شو؟
3: لا بجيك أنا اللي بصدم. متابعينك يا زين
0: يا زين يا حلو. شكرا لك.
2: شكرا لك. صدم خويه
0: لا يقول السياره تضررت يعني
2: انا
0: ما يستحيل

0: اللي يسأل عن البث المباشر، في بث مباشر على منصة الإكس في حساب إذاعة الرياض، تقدرون تسمعونه وتتابعونه يا جماعة. غادة كنت بتقولين شغلة أنت، ما نسيت والله.
1: يا كثر الشغلات اللي كنا بنقولها ضيعتنا بسالفة واحد من الشباب
0: حقت المدينة.
1: اي
0: الله المستعان. بس استمتعنا اليوم، مشاركاتكم جميلة. تكلمنا في بداية البرنامج عن الغربة، وحلو هالمواقف الجميلة اللي سمعناها منكم شاركتونا فيها. تذكير يا جماعة اللي تابعنا ويسمعنا، حنا برنامجنا يبدأ من الأحد للخميس من 1 إلى 3 معكم دائما عبر أثير إذاعة الرياض. أكرر وارجع أقول، ابحث عن تردد إذاعة الرياض في منطقتك وفي مكانك. مثلا أنت في جدة في الدمام، اكتب تردد إذاعة الرياض عشان تقدر تتابعنا وتسمعنا عبر الأثير في الراديو، في السيارة، في البيت، وين ما كانت وجهتكم.
1: طبعا اليوم إبراهيم الأجواء موعودين أهل الرياض أنه إن شاء الله الأجواء في فترة المساء راح تكون أجواء جميلة فيها نسناس بارد زين. فشمولم لهذه المناسبة السعيدة
0: للكشتة،
1: الحوش بيتكم. إيه
0: حوش بيتكم؟ لا حوش خوش لا أنا يمكن أطلع يعني
1: في مباراة اليوم.
0: لا ما ظنيت، لا بس إني اليوم كنا استمتع بما إنه اليوم الأجواء بتتغير. طبعا اليوم في نزول في درجات الحرارة في المساء الجميل في العاصمة الرياض حسب التوقعات، فاللي بيطلع يغير جو الليل بيكون مختلف، وجمال الليل والجمال أيضا الأجواء القادمة في نزول في درجات الحرارة. على فكرة أرجع أكرر، الأربع شهور الخمس شهور القادمة بتكون مختلفة في العاصمة الرياض، غير وجهاتكم، تعالوا حياكم الله.
1: أي أيوة والله حي الله الجميع. بما نحن اليوم كثير من أصدقائنا شاركونا من مدينة الرياض، وتلاحظ أحيانا إبراهيم يعني المنطقة الشرقية تأخذ النصيب الأكبر في المشاركات، أحيانا الجنوبية، أحيانا مكة جدة، أحيانا الشمالية. فجميل هذا التنوع في برنامجنا من كافة أصدقائنا المستمعين. وصلنا للختام إذن،
0: وصلنا الختام معكم مستمعينا. شكرا لكل من رافقنا وتابعنا وسمعنا وشاركنا بالاتصالات، الله يعطيكم العافية. غدا موعدنا كالعادة من الواحدة ظهرا، شاركونا دائما على السمع قريبين وعلى 011-40-53 رقمنا الموحد. شكرا لكل زملائي، شكرا لزميلتي غادة العلي من التقديم، شكرا لزميلي من إخراج مهند الويمي، محدثكم إبراهيم المعيدي، وفي أمان الله
1: نلقاكم على خير في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة ظهراً في الرياض. نشرة الثالثة ظهراً من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، والبداية بالعناوين. سمو ولي العهد يستقبل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي. وزير الطاقة يعلن برنامجاً وطنياً لاستكشاف مواد اليورانيوم. الرياض تستضيف اليوم القمة العالمية للتقنية الحيوية.

0: المرافق له، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأحداث في المنطقة. أعربت أوزبكستان عن بالغ قلقها إزاء الوضع في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الهجمات على أراضي المملكة، وأدانت الخارجية الأوزبكية بشدة أي أعمال عدائية ضد المدنيين والمنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، وكذلك أي أعمال تشكل تهديدا لأمن دول المنطقة وللملاحة الدولية، وأكدت ضرورة الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، داعية إلى تسوية النزاعات الناشئة حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس الحوار والاحترام المتبادل. كما أدانت كوريا الجنوبية بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة مؤكدة دعمها لأمن واستقرار المملكة، وأكدت كوريا الجنوبية أن الهجمات الإرهابية على المملكة لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، وعلى ميليشيا الحوثي وقف هجماتها فورا. تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، انطلقت اليوم قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية في نسختها الرابعة، وتجمع القمة التي تستمر 3 أيام نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لبحث مستجدات قطاع التقنية الحيوية الطبية واستشراف آفاقه المستقبلية. شاركت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في أعمال المؤتمر العام 70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا برئاسة سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وتعمل المملكة من خلال المشاركة على تعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم تنمية القدرات الوطنية. وأكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة مصدر موثوق للطاقة عالميا، مضيفا أن العالم يشهد نموا متسارعا في الطلب على الطاقة.
1: وفي ظل هذه التحولات فإن تنويع مصادر الطاقة وتعزيز موثوقيتها واستدامتها أصبحت ضرورات لدعم النمو الاقتصادي وأمن الإمدادات. وقد رسخت المملكة على مدى عقود مكانتها كمصدر موثوق به للطاقة وشريكا فاعلا في استقرار أسواقها العالمية، وبالتوازي مع هذا الدور تمضي المملكة في بناء مزيج وطني من مصادر الطاقة المختلفة يكون أكثر تنوعاً واستدامة وفق اعتبارات اقتصادية وتنموية متكاملة، ومن ذلك إدخال الطاقة النووية في هذا المزيج وفق إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع التزامات المملكة الدولية.
0: وأعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة تعمل على برنامج وطني لاستكشاف موارد اليورانيوم.
1: وحب الله المملكة ثروات معدنية كبيرة ومتنوعة، وتشمل خامات الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والفضة والبوكسايت والمغنيسيوم وخام الحديد والرصاص والنيكل والمعادن الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية واليورانيوم والسيليكا والجبس وغيرها. وتعمل المملكة على تعظيم الاستفادة من هذه الثروات وتحويلها من موارد طبيعية إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمدادات العالمية للمعادن الحرجة والاستراتيجية. وفي هذا الإطار يمضي المشروع الوطني للطاقة الذرية في تنفيذ برنامج لاستكشاف موارد اليورانيوم وتقييم فرص الاستفادة الاقتصادية منها من خلال العديد من الممارسات المترابطة، أولها استخلاص اليورانيوم المصاحب لحمض الفوسفوريك ضمن عمليات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في شمال المملكة، أخذاً في الاعتبار مكانة المملكة باعتبارها ثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية عالمياً.
0: انطلقت اليوم في الرياض أعمال النسخة الثانية من مؤتمر ماني 2020 الشرق الأوسط بمشاركة 350 متحدثا من قادة قطاع المال والتقنية ونحو 600 مستثمر ومبتكر من مختلف دول العالم لبحث التحولات المتسارعة التي ترسم ملامح القطاع المالي في مرحلته المقبلة. وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن القطاع المالي السعودي في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة أظهر مرونة واضحة مستندا إلى أطر تنظيمية ومؤسسية راسخة ومستويات متينة من رأس المال والسيولة.
2: في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية وتقنية متسارع.

0: في مثل هذه اللحظات لا تقاس قوة القطاع المالي بحجمه أو سرعة نموه فقط، بل بقدرته على التكيف والاستمرار في العمل تحت مختلف الظروف. وهذا في تقديري سيكون أحد أهم سمات الأنظمة المالية الناجحة في المرحلة المقبلة. هذا ما عملت عليه المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، إذ جاء تطوير القطاع المالي ضمن مسار أوسع لرفع تنافسية الاقتصاد وتنويع قاعدته. لقد هيئت الرؤية من خلال منظمي القطاع بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة، تعطي هذه المؤشرات صورة واضحة عن التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية من حيث اتساع السوق وتنوع أنشطته وارتفاع جاهزيته لمواكبة احتياجات الاقتصاد والسعي للمضي قدماً نحو تحقيق المستهدفات. كما يأتي إعلان جي بي مورغان وبلومبرغ إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشري أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة اعتباراً من يناير وأبريل من العام القادم، ليعكس تطور أسواق الدين المحلية واتساع قاعدة المستثمرين وتعزيز حضور أدوات الدين السعودية عالمياً.
1: وقعت وزارة البلديات والإسكان اتفاقيات بين شركة وشاح وملاك أراضٍ لتطوير 4 مشاريع سكنية في أحياء العارض والنرجس بمدينة الرياض، وذلك ضمن دعم الشراكات لتعزيز المعروض السكني. وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لتوجه الوزارة في دعم وتمكين المبادرات التي تقوم على الشراكات الاستراتيجية بين ملاك الأراضي والمطورين العقاريين بوصفها المحرك الأساس لزيادة المعروض السكني وتنويع الخيارات المتاحة للأسر السعودية. تستضيف الرياض اليوم النسخة 4 من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مدى 4 أيام، ويجمع المنتدى صناع القرار والخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص والرؤساء التنفيذيين لشركات التقنية في العالم لبحث مستقبل أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي وسبل مواكبة الأطر الأخلاقية والتنظيمية لوتيرة التطور التقني وتحويل المبادئ إلى سياسات وممارسات عملية تحقق التوازن بين تسريع الابتكار وحماية القيم الإنسانية. عربياً ودولياً، تعرضت 3 معسكرات تابعة لجماعات المعارضة الكردية الإيرانية شرق سليمانية في إقليم كردستان العراق لهجمات صاروخية في وقت مبكر اليوم الاثنين، لم يتم تسجيل وقوع إصابات. ويأتي الهجوم في سياق سلسلة من الاستهدافات التي طالت في الأشهر الماضية مواقع تابعة لأحزاب كردية إيرانية معارضة في إقليم كردستان العراق. استعادت القوات المسلحة اليمنية اليوم مواقع عسكرية عقب تسلل ميليشيا الحوثي إليها جنوب غربي محافظة تعز، وذلك بإسناد من غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيا. قالت وزارة الخارجية الصينية تعليقا على تقرير بشأن مساعدة كيانات صينية لإيران في الحصول على صور أقمار صناعية لقاعدة عسكرية في الأردن أن بكين تعارض بشدة الاتهامات التي لا أساس لها. واستند التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا إلى تصريحات لمسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم. في الخبر الأخير في هذه النشرة، حيث قال الكرملين أن الجيش الروسي ينفذ عمليات في أنحاء الأراضي الأوكرانية وسيواصل القيام بالأمر نفسه، وذلك ردا على طلب للتعليق على تقارير تفيد بأن طائرة روسية مسيرة أصابت قطار ركاب على الحدود الأوكرانية مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي أمس الأحد. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. سمو ولي العهد يستقبل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي. وزير الطاقة يعلن برنامجا وطنيا لاستكشاف مواد اليورانيوم. الرياض تستضيف اليوم القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية 4. بدعم جوي الجيش اليمني يستعيد مناطق في غرب تعز من ميليشيا الحوثي.

0: نبقى معكم وإياكم مستمعينا الكرام في أسواق ومؤشرات، حيث أغلق المؤشر الأسهم تاسي إلى على 10,878.46 نقطة بنسبة نمو بلغت 21,501.91 نقطة. حجم الصفقات بلغت 398,225 صفقة. أما عند الأسهم الأكثر رواجا فالراجحي بلغ 66.40 ريال هللة، وأرامكو ب 25.66 ريال هللة. أما الأسهم الأكثر ارتفاعا فبلغت في المصافي 58.95 ريال هللة، ووفرة ب 22.77 ريال هللة. الأسهم الأكثر انخفاضا أسمنت الرياض ب 22.46 ريال هللة، وأرماح ب 68.85 ريال هللة. أما الأسهم الأكثر نشاطا من ناحية الكمية، بترو رابغ ب 18.29 ريال هللة، أمريكانا بريالين وواحد وأربعين هللة. الأسهم الأكثر نشاطا من ناحية القيمة، تصدر الراجحي ب 66.40 ريال هللة، والأهلي ب 40.78 ريال هللة. الأسهم الأكثر نشاطا حسب الصفقات، يظل الراجحي متصدرا ب 66.40 ريال هللة، وبترو رابغ ب 18.29 ريال هللة. هذا مستمعينا الكرام كل ما لدينا في هذه الفترة الإخبارية، وبنهايتها تنتهي الفترة الإخبارية وأسواق ومؤشرات. كان معكم في التنفيذ أحمد العصيمي، وفي الإخراج مهند الويمي، وقرأت النشرة محدثتكم حورية سبيعي. في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي،

في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحدى الجواهر الساحلية الواعدة في القنفذة، لتظل عنواناً

0: الجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: تنفى.
1: تحضرين الفرح يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
2: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر، ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه. لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم. أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
3: جنت وغضري
4: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
5: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
6: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم.
7: مع اطلاله موسم جديد
8: شاعر الرايه،
7: حيث يلتقي الشعر باهله.
5: شاعر الرايه،
7: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
10: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
11: أرض الحكاية.

أنا الصحراء، ذلك الامتداد الذي ظنه العابرون فراغاً، وتوهمت القوافل أنني مجرد بحر من الرمال لا يخفي سوى السراب. قرون طويلة وأنا أحرس أسراري في الأعماق، أخفي كنوزاً لم ترها عين ولم تبلغها يد. كانت الشمس تعبر فوقي كل يوم، والنجوم تسهر على كثباني كل ليلة، أما أنا فكنت أحتفظ بسر عظيم، سر ينتظر موعده، موعد رجل آمن بأن المستقبل لا يولد من الصدفة بل من الإيمان والعمل والصبر. كنت أسمع خطى الرعاة وأصوات القوافل وأنفاس البادية وهي تبحث عن الماء، لكن في جوفي كان شيء آخر ينتظر، شيء سيغير الحكاية كلها، سيبدل وجه الأرض ويرسم ملامح وطن كنت أعلم أن لحظة الميلاد قادمة، وأن أعماقي ستتكلم ذات يوم لا بالرمال.

بل بالنفط. ومن هنا بدأ التحول.

في مطلع القرن العشرين كانت المملكة العربية السعودية الفتية تخطو أولى خطواتها نحو بناء الدولة الحديثة، بلاد واسعة الأطراف تتشكل وحدتها السياسية تحت قيادة الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كان التحدي كبيراً، فالأحلام أكبر من الموارد المتاحة، لكن القادة العظام لا ينظرون إلى ما هو موجود فقط، بل إلى ما يمكن أن يكون. في عام 1933 للميلاد وقعت المملكة اتفاقية للتنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية. كان القرار جريئاً، فلم يكن أحد يعلم يقيناً ما الذي تخبئه الأرض تحت تلك الرمال الممتدة. كانت مجرد احتمالات، لكن المملكة اختارت أن تراهن على المستقبل. بدأ الجيولوجيون رحلتهم بين الصحاري والهضاب، يقيسون الصخور، يقرؤون تضاريس الأرض كما يقرأ المؤرخ صفحات التاريخ. سنوات من البحث وأشهر طويلة من الحفر، بعض الآبار خيبت الأمال وبعضها أعطى مؤشرات ضعيفة، حتى كاد اليأس أن يتسلل إلى النفوس، لكن الإصرار كان أقوى.

كم من آلات حفرت، وكم من رجال وقفوا ينتظرون. قال بعضهم: لا شيء هنا. وقال آخرون: لقد انتهى الأمل. لكنني كنت أعرف الحقيقة. في أعماقي كان نبض الأرض يتجمع. كنت أسمع صوت المستقبل وهو يقترب. كنت أنتظر اللحظة فقط، لحظة أن أطلق السر الذي خبأته ملايين السنين.

وفي عام 1938 للميلاد جاءت اللحظة التاريخية في بئر الدمام رقم 7، ذلك البئر الذي سيعرف لاحقاً باسم بئر الخير. اندفع النفط بكميات تجارية للمرة الأولى، وكان ذلك أكثر من مجرد اكتشاف اقتصادي، لقد كان ولادة عصر جديد، العصر الذي سيغير المملكة والمنطقة بل والعالم. منذ تلك اللحظة بدأت رحلة التحول الكبرى، تحولت القرى إلى مدن، وامتدت الطرق عبر الصحاري، وشقت المدارس أبواب المعرفة، وارتفعت المستشفيات، وتوسعت الموانئ، وأصبحت المملكة لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي. لم يكن النفط مجرد ثروة تحت الأرض، بل أصبح أداة لبناء الإنسان. فالاستثمار الحقيقي لم يكن في الآبار وحدها، بل في العقول، في التعليم، في التنمية، وفي المستقبل. لقد مثل اكتشاف النفط نقطة تحول حضارية غير مسبوقة.

فخلال عقود قليلة انتقلت المملكة من اقتصاد يعتمد على موارد محدودة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وتحولت المنطقة الشرقية إلى مركز صناعي عالمي، وأصبحت صناعة الطاقة السعودية نموذجاً في الكفاءة والتطور. ثم جاءت المراحل اللاحقة لتؤكد أن النفط كان بداية الطريق وليس نهايته، فالمملكة لم تجعل النفط غاية بل وسيلة لبناء دولة حديثة متنوعة الاقتصاد.

أنا النفط، خرجت من أعماق الأرض، لكن قيمتي الحقيقية لم تكن في لون السوادي، بل في الضوء الذي صنعته، في المدارس التي أنشئت، في المدن التي ارتفعت، في الأحلام التي تحولت إلى واقع. كنت بداية الحكاية، لكن الحكاية اليوم أصبحت أكبر مني، فالوطن الذي اكتشفني اكتشف أيضاً قدراته، واكتشف أن الثروة الحقيقية هي الإنسان. واليوم بين مشاريع المستقبل العملاقة والمدن الذكية وبرامج التنويع الاقتصادي، تواصل المملكة كتابة فصل جديد من قصة بدأت قبل عقود في صحراء هادئة، هناك حيث كان الرجال يبحثون عن النفط، فاكتشفوا المستقبل ووجدوا. من بئر في قلب الصحراء إلى وطن يقود مشاريع المستقبل، ومن قطرة نفط خرجت من أعماق الأرض إلى نهضة امتدت في كل الاتجاهات. هكذا لم يكن اكتشاف النفط مجرد حدث اقتصادي، بل كان لحظة ميلاد لعصر جديد، عصر تحولت فيه الرمال إلى قصة بناء، والأحلام إلى منجزات، والرؤية إلى واقع يراه العالم. وهنا في أرض عرفت كيف تصنع من التحديات الفرص، ومن الثروة تنمية، ومن الحلم حقيقة. هنا السعودية، أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشيء

0: الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

التفاؤل هو ذلك الشعور الذي ينير القلوب ويملأها بالأمل والثقة في رحمة الله تعالى وقدرته. التفاؤل وذلك النور الداخلي الذي يبدد غيوم اليأس، وهو الطاقة التي تدفع الإنسان للاستمرار في طريقه رغم الصعاب، والإيمان بأن المستقبل يحمل الخير والنجاح. والحمد لله الذي جعل في قلوب عباده نورا يضيء لهم به ظلمات الحياة. وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم مثال للتفاؤل، ففي غزوة الخندق ورغم الحصار الشديد والجوع والخوف كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم واليمن، وكان يقول: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. التفاؤل هو انعكاس لحسن الظن بالله عز وجل، فالله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن التفاؤل يجعل الإنسان يرى الجمال في الحياة حتى في أحلك الظروف، ويدرك أن ما يمر به من محن ليس إلا اختبارا له ولصبره، وإن العاقبة للصابر والمتفائل. أيها الأحبة، إن التفاؤل ليس مجرد شعور يرافقنا في الأوقات الجيدة، بل هو موقف إيماني نتمسك به عندما تشتد المحن. وصدق الشاعر إذ يقول: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. ومثلما كانت الشمس تغرب في نهاية كل يوم، فإنها تشرق من جديد لتعلن بداية جديدة وفرصة جديدة. علينا أن نغرس في قلوبنا وقلوب من حولنا بذور التفاؤل، وأن نكون سبباً في نشر روح الأمل والإيجابية. فالابتسامة والكلمة الطيبة والتشجيع يمكن أن تكون نوراً في حياة شخص ما.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: مشروع مترو الرياض يعتبر أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في تاريخ العاصمة، ويمثل نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري في المملكة. أطلق المشروع تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويضم 6 خطوط رئيسة تمتد لأكثر من 176 كيلومترا تغطي المناطق الحيوية في المدينة. صممت المحطات وفق طراز معماري عصري يراعي الجوانب البيئية والثقافية، وتجهز بتقنيات متطورة مثل بوابات ذكية ونظام تحكم مركزي وكاميرات مراقبة، إضافة إلى مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة. المشروع لا يقتصر على المترو فقط، بل يتكامل مع شبكة الحافلات التي تغطي أكثر من 1000 كيلومتر من الشوارع، مما يوفر بدائل عملية للسيارات ويسهم في تقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية. يمثل مترو الرياض حجر الأساس لتطوير أنماط الحياة في المدينة وتعزيز مفهوم المدن الذكية وتهيئة البنية التحتية لتحقيق رؤية 2030 في جعل الرياض ضمن أفضل مدن العالم.
1: في دقائق.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لـ iOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: بغير حساب. اللهم يا فتاح يا كريم، افتح لنا أبواب فضلك، سهل لنا كل عسير. اللهم إنا نسألك يا ودود يا ودود، يا ذا المن والجود، يا ذا العرش المجيد، نسألك بنورك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك بقدرتك على
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في هذا الشهر الفضيل، في شهر القرآن الذي نتعبد فيه لله عز وجل بخير ما أنزل وهو القرآن الكريم، وبخير ما كان فيه من تفكر وتدبر. وإن من أشرف العلوم وأبرها وأسماها وقوام القلوب وسرورها هو أن نتحدث عن الله. أخي الكريم، هل من حديث أشرف من الحديث عن الله؟ هل من كمال للعبودية نطرقها دون أن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى؟ الله الذي اتصف بالكمال والجلال في أسمائه وصفاته في صفات لا تنتهي عظائمها. سل نفسك يا عبد الله، هل أرسل الله الرسل إلا لأجل أن نعرفه ونوحده ونعبده حق عبادته؟ هل أنزل الله الكتب إلا لأجل أن نعرف الله حق المعرفة بأنه العظيم الكبير الحق المبين السميع البصير؟ يا الله، أي خوف وأي تعظيم وأي وجل وأي خشية نرجوها من أنفسنا ونحن لا نعرف الله حق معرفته؟ أي استعظام ووقار تنتظره من نفسك وأنت لا تعرف من هو الله ولا حتى في أسمائه وصفاته؟ لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق. لما عرفتك صار الحب أشرعتي أمضي وحيدا وعباد الهوى غرقوا. لأنك الله دمعي بات نافذتي نحو السماوات أبكي ثم أنطلق. لولا جلالك يا الله بعثرني في لجة العمر ليل نبضه رهق. أيها المستمع الكريم، أختي المستمعة الكريمة، من غير الله يهدينا إن ضللنا؟ من غير الله يعافينا إن ابتلينا؟ من غير الله يطعمنا إن جعنا؟ من غير الله يسقينا إن ظمئنا؟ أغير الله أغير الله أغير الله يغنيك إن افتقرت؟ أغير الله يؤمنك إن خفت؟ أغير الله ينصرك إن حوربت وظلمت؟ الله يرعاك إن احتجت، يعلمك إن جهلت، يبصرك إن احترت، يؤنسك إن استوحشت، يجبر كسرك إن تألمت، يشفيك إن مرضت. الله يكشف الغم، الله الذي يزيل الهم، الله الذي يشفي الألم وينزل الخير الأعم. يا أحبتنا، إنه الله صاحب الجود والفضل والمن. ما طال ليل الأسى إلا وأعقبه فجر يفجر في وجداننا الفرحة. كم ساهر دامع العينين مكتئب وحين ناجى الذي يدري به إن شرح. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة كان يعظمه في كل أحواله، في كل شؤونه، في كل حياته. انظر له صلى الله عليه وسلم في شيء من عبادته، في صلاته مثلا، حين يتوضأ، حين يخرج للمسجد، حين يستفتح الصلاة، حين يقوم الليل، كلها أذكار تعظم الله عز وجل في نفسه ووجدانه. وإن خرج لسفر، وإن خرج لجهاد، إن أكل، إن شرب، كلها مواضع يعظم الله فيها ويذكره. وما ذاك إلا لأنه يحب الله ويريد أن يوقر الله حق توقيره.

ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، لا نحصي يا رب ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: كنفة.
1: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
4: الله الله الله،
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من

الأرض ذروة، بل صعد من رمالها فكر. ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع، ويسقى بالأسئلة، ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن، بل تعيشه، ولا تسمع القصة، بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا، بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدارة. الاتحاد يدشن ومشواره في دوري الأبطال خارج ملعبه بمواجهة صعبة أمام الشمال القطري. الأهلي يدشن حملة الحفاظ على لقبه القاري باستضافة باختكور الأوزبكي. القادسية والوصل صدام قاري بطموحات سعودية وخبرة فيتوريا. والرياض يلحق بالخلود الخسارة الأولى بالدوري، وأبها يسجل أسوأ انطلاقه.

0: المستمعين.
1: حياك الله كابتن حمود، حياكم الله حبتنا إذن في ساعة جديدة قادمة شاتلة، حديث حول العناوين سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث كما جرى العادة ليشمل كل مستجد يطرح خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. اليوم إذن يدشن مشوار ممثلينا في دور الأبطال آسيا للنخبة. أول اللقاءات الساعة 7، الاتحاد حلو ضيفنا على الشمال القطري، والقادسية والأهلي يلعبان بذات التوقيت الساعة 7، الساعة 9 وربع. القادسية يستضيف الوصل الإماراتي، والأهلي يستقبل بختكور الأوزبكي. تستقبل مواجهات فرقنا السعودية يوم الغد بمشيئة الله عندما يحل ضيف النصر الساعة 7 توقيت السعودية طبعا على العين الإماراتي، ويستضيفه الهلال الساعة 9:15 غدا مشيئة الله فريق الغرافة القطري. 5 مقاعد بمشاركة أولى بذات العدد يدشن فيها الأندية السعودية المشاركة في البطولة القارية. أتمنى التوفيق إن شاء الله، وهذا اللي يخلينا نقول حظوظنا إن شاء الله بتصير أكبر للمحافظة على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، اعتبار أنه بطل النسختين السابقتين هو الأهلي، وإن شاء الله يحافظ على نفس اللقب الأهلي أو يتوج في أحد أنديتنا الأخرى السعودية. استطلعنا اليوم إذن يتمحور حول توقعاتكم إنتاج مباراية اليوم تلعب إذن في افتتاح الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، الاتحاد والشمال القطري، القادسية والوصل الإماراتي، الأهلي وبختكور الأوزبكي. تقرير يتحدث عن المواجهات هذه بالضبط، بس قبل ما استعرض التقرير ونأخذ كل مباراة على حدة، حابين ننوه أنه أمس طبعا اختتمت المباراة الجولة 7 من دوري روشن المحترفين بإقامة 3 مواجهات، استطاع من خلالها فريق الرياض أن ينتصر على فريق الخلود ويلحق فيه الخسارة الأولى في دوري روشن. قبلها كان الخلود لم يسجل أي خسارة في دوري روشن، لكن استطاع من خلال إذن فريق الرياض أن يلحق بفريق الخلود الخسارة الأولى بالدوري. طبعا بقية النتائج الأخرى، نيوم 4-2 على الفتح، ودرعية وأبها انتهت بالتعادل السلبي 0-0. تعطينا كذا قراءتك بشكل لو على الأقل تقدير عناوين كابتن حمود، خلينا نبدأ مباراة الرياض والخلود. 2-0 استطاع الرياض يلحق الخسارة الأولى بالخلود بعد 6 جولات ناجحة بدون أي خسارة.
0: والله شوف، أنا أعتبر هذه يعني نقطة استفهام كبيرة بالنسبة بعدم تقليل من الرياض، لكن نتائج الرياض ما كانت جيدة في السابق. فوزه على الخلود الجولة هذه بصراحة علامة استفهام. الخلود الجولة الماضية فايز على الشباب، قبلها مسوي تعادل مع الفيحة، قبلها فايز على الأهلي، أيضا الدرعية الأقوى من الرياض يعني منتصر عليه، منتصر على التعاون، يعني حتى في الكاس يعني نتيجة عريضة على جدة. فتخيل السلسلة الإيجابية هذه اصطدمت يعني بخسارة من الرياض اللي هو في نفس الوقت كان يعاني يعني بشكل كبير. يعني المباريات السابقة يعني خسارة من الأهلي بخماسية، أيضا خسارة من نيوم، أيضا عنده تعادلين مع الشباب ومع الخليج، أيضا خسارة برباعية من النصر، يعني كان وضعه يعني مهزوز. أنا أقول إن أكبر الخسائر اللي صارت للخلود في هذه الجولة، لأن الفوز كان راح ينقل المراكز الأمام، والشيء اللي كان ملاحظ أن هذه المباراة تأتي بعد فترة توقف، وهذا نرجع للتحضير، تحضير اللاعبين سواء بالمدرب أو سواء من الإدارة ذهنيا قبل ما يكون فنيا هذه المباراة. لأن تعرف أستاذ علي بعض اللاعبين بعد النتائج الإيجابية لما تلعب مع فريق متأخر في الترتيب ما يعطوا أهمية كبيرة جدا للمباراة، لأنك تلعب مع فريق ما عنده جماهير كبيرة، ما هو من فرق الصدارة، فالحوافز المعنوية عند اللاعبين أقل، وهنا يجي دور المدرب. هذه بالنسبة للخلود درس، خسارة الرياض درس كبير جدا راح يجلسوا يتعلموا منه طول يمكن طوال السنة، وبالذات أحيانا ممكن يجيك الموضوع هذا داخل الدوري، لكن لما أنت تكون مقبل على فترة توقف أكيد الشيء هذا وقع كبير جدا وخسارة مؤلمة جدا للخلود. وهذه تحصل أحيانا في كرة القدم، إن ما يتم التحضير بشكل جيد

0: كان موجود عند الرياض يعني كان في تفوق ممتاز جدا. لعب مباراته بشكل ممتاز جدا وأدى يعني مستوى ممتاز الأهل أنه يكون يعني يخطف نقاط المباراة هذه وأنه يكون من الفرق اللي يعني كان أفضل نهاية للرياض وللفترة هذه كان الفوز، لأن بصراحة كانت في شكوك كبيرة جدا على المدرب وعلى بعض اللاعبين وعلى بعض الصفقات. يمكن هذه الفوز هذا كان طوق نجاة للمدرب الرياضي ولاعبينه عشان يعيشوا فترة التوقف بشكل ممتاز، وفي المقابل هناك لاعبين الخلود ما راح يستمتعوا بفترة التوقف لأن النهاية ما كانت مثل البداية، فما أنهوا يعني قبل التوقف بشكل إيجابي ممكن تأثر عليهم يعني مستقبلا، لكن أفضل نهاية للرياض ومسح كل النتائج السلبية السابقة كان الفوز هذا، وهو كان فوز فعلا مهم. وحتى على مستوى الأداء معظم لاعبين الرياض اللي شاركوا في المباراة يعني كان أداءهم ممتاز وقدموا مستوى يستحق النتيجة بشكل كبير وعلى فريق ما هو سهل جدا اللي هو فريق الخلود.
1: يعني الرغبة هي اللي فرقت أمس بالفوز في صفوف الرياض على الخلود، الرغبة اللي بينت لك ولا في جزئيات فنية أنت استمتعت فيها؟
0: والله شوف الرياض هي أحيانا الأمور الفنية أستاذ علي كلها يعني تسقط أمام الحماس والقتالية. يعني لو لاعب ما عنده دافعية ولا عنده حماس ولا عنده قتالية مهما تكون إمكانيات الفنية ما راح تظهر. لذلك الرياض هو كان فارق إنه محضر مباراته بشكل ممتاز، لعب مباراة على مستوى عالي، الدوافع هذه اللي كانت موجودة عند لاعبين الرياض انعكست على مستواهم الفني، وهنا قلت الفروق. لما احنا نشوف الفروقات يعني حتى في القيمة السوقية ما تقارن، يعني الرياض ما يقارن بالخلود، يمكن الخلود أكثر من الرياض بأربعة أضعاف تقريبا، ممكن واصل 12 مليون أورو، الرياض يمكن ما يوصل يعني للربع الرقم هذا أو حتى ثلث الرقم هذا. فهنا الإمكانيات الفنية مختلفة، لكن هنا فرقت الرغبة وأن الرياض حضر مباراته أنها تكون لازم تكون نهايتنا سعيدة قبل التوقف، وفعلا هذه كانت طوق نجاة المدربة. يعني تخيل الرياض لو ما سوى نتيجة إيجابية ممكن كان في كلام كثير على مدرب الرياض وعلى جودة اللعيبة وضغط على إدارة النادي، لكن فعلا هم حضروها بشكل ممتاز. في المقابل الخلود ما دخل مباراته مثل المباريات الماضية، ما شفنا القتالية وما شفنا نفس الروح والأداء اللي يعني لعبها الخلود في الجولات الماضية، باستثناء يمكن لاعب أو لاعبين في المباراة اللي هم أدوا يعني سيسي يعني كان أداء جيد، لكن معظم اللاعبين اللي احنا تعودنا انهم يكونوا ظاهرين بشكل جيد وبالذات دفاع الخلود لعب واحدة من أسوأ مبارياته وكان مو حاضر ذهنيا، ارتكب كثير من الأخطاء استفاد منها الرياض. ما نلغي فوز الرياض انه فعلا يعني المباراة هذه نموذجية، لكن احنا نبغى عشان نحكم ان الرياض فعلا متطور لازم الرياض يعطينا مباراة وثانية وثالثة ومباراة رابعة ومباراة خامسة نفس الأداء عشان نقول هذا ثبات وما تكون هذه مباراة عابرة فقط لا غير.
1: طيب تمام، إن شاء الله التوفيق. باقي النتائج أمس الدرعية وأبها 0-0، طوق نجاة المدرب أبها ولا أنه ماشي؟ أنا أذكر لك بداية الموسم مقولة أعتقد في كل مرة أشوف أبها أتذكرك تقول أبها غيروا كل اللعيبة إلا مدربهم، بيمشي بعد التوقف الطويل هذا بعد السجل وتسجيله إلى أسوأ نتيجة في مشاركة أبها في الدوري المحترفين؟
0: والله احتمال كبير، لكن انا اقول لك وين المشكله استاذ علي. انت لما احنا ما نقول ان مدرب جيد او غير جيد، احنا نقول المدرب اللي عنده خصائص تتناسب مع الدوري وعلى وضع الفريق. لما يكون مثلا ابها في دوري الدرجه الاولى يكون هدفه الصعود، ولما كان هدف الصعود يعني لازم انا اكون فريق مستحوذ، انا اكون فريق مبادر مسيطر اصنع عدد كبير من الفرص. لما يكون أبها موجود في دوري روشن الهدف هنا في فرق أقوى منك، أنت تعتبر الحلقة الأبعد، فأنت استراتيجيتك وأسلوبك بيختلف، لازم تكون فريق دفاعي صلب دفاعيا، تعتمد على التحولات، تعتمد على الكرات الثابتة بشكل جيد، تحاول أنك تخطف بعض النقاط. هو للأسف بدأ الدوري كأنه يلعب في دوري الدرجة الأولى، يبغى يستحوذ ويبغى يتقدم للأمام ويبغى يلعب ملعب مفتوح، قابل فرق أفضل منه وأقوى منه ومتمرسة فخسر كل النتائج. المباراة الأخيرة مع الدرعية للأسف في آخر مباراة يعني قبل التوقف، الآن هذا هو الشكل اللي ممكن يكون عليه أبهى، مفروض أنه يكون عليه من بداية الدوري، اللي هو التنظيم الدفاعي الجيد، اللي هو تقارب الخطوط، استغلال السرعات على الأطراف سواء من دارسي أو سواء من نوكودو اللي لعب، سواء من المهاجم اللي هو باتشواي. يعني أنت لازم تلعب على إمكانياتك، طالما الفرق أقوى منك يعني بشكل كبير لازم تلعب على الإمكانيات اللي موجودة. للأسف هو لعب للمباراة الأخيرة بإمكانيات أعتقد من ضغط الإدارة، الإدارة بدأت تضغط عليه بشكل كبير، والجماهير أن الفريق لازم يكون صلب دفاعيا. احنا يعني أبها فريق صاعد، ما هو فريق متمرس، فأنت كفريق صاعد لازم تحترم إمكانياتك، لازم تحترم إمكانياتك وتلعب وفق إمكانياتك. ما يصير ما يكون مثلا المدرب عنده فلسفة معينة أو عنده استراتيجية معينة يحب أنه مثلا يكون فريق مستحوذ وأنه فريق مبادر. الإمكانيات اللي موجودة عندك ما تسمح لك أنك تسوي الوضع هذا، يا تتأقلم على الوضع اللي أنت موجود فيه، يا على أبها أنه يبحث عن مدرب جديد يكون عنده نفس الفكرة. وأنا سمعت بعض الأخبار أنه ممكن أبها يسعى لإعادة مدرب الفيحة السابق زوران اللي دربهم وحقق معاهم كأس الملك. سمعت بعض الأخبار أنه ممكن هو يكون متواجد المرحلة الجاية، وإذا غير أبها فهو تغيير منطقي، لأن أبها يحتاج المدرب واقعي يقرأ إمكانيات اللاعبين ويلعب على حسب الإمكانيات من أجل أن يحصل على بعض النقاط اللي تأهله أنه يبقى في الدوري. لأن وضع يعني أبها نقطيا بعد المباريات اللي هنا وضع صعب جدا، يعني لما تجد أبها في المركز الأخير وما عندك إلا تعادلين يعني من 7 مباريات وخمس خسائر، هنا إذا كان الدور الأول يمشي بالطريقة هذه على أبها فما بالك أستاذ علي الدور الثاني. الدور الثاني أكيد بيكون أصعب، لأن جمع النقاط النقطة بتكون بحسابها دائما بالدور الثاني، لأنه بيكون في فرق تلعب على الصدارة وفي فرق تلعب على تفادي النزول. فالنقطة اللي الآن يعني سهلة نوعا ما بتصير أكثر صعوبة في الدور الثاني، لذلك على أبها إنه يحاول تعديل أوضاعه من الفترة هذه. والشيء اللي مساعد أبها إنه للأسف في التعاون والفيصلي والفتح والشباب وحتى الخليج لا زالوا قريبين، يعني مو فرق كبير، فهذا اللي يسمح لأبها إنه رغم نتائج السلبية لكن في بعض الفرق يعني كانت قريبة عليه، وكان من ضمنها الرياض عنده 5 نقاط لكن الآن أصبح تمام بعد فوزه، من الفيحة 6 نقاط إلى أبها نقطتين. هذه الفرق إلى مركز 12 ساعدت الفرق اللي في المؤخرة إن لا زال عندكم أمل، يعني اللي يشتغل كويس في فترة التوقف ممكن ينقذ نفسه. لأن أحيانا أستاذ علي يمكن أنت في فترة تجي ما تتوفق في العمل، لكن الفرق الثانية تحقق نتائج وتلقى نفسك بعيد جدا. من صالح أبها إن الفرق اللي حواليه يعني كثير فرق الموسم هذا كانت يعني مستواها يعني ما بدت بداية جيدة، بدءا من الخليج، الشباب، الفتح، الفيصلي، التعاون، هذه الفرق ساعدت أبها إن لا زال لديه أمل. مجرد تحسين وضعه في فترة التوقف اللي هي يمكن أكبر فريق يحتاج فترة التوقف هذه أبها عشان يعيد أوضاعه، وجاته في وقت مناسب إنه يقدر يرجع للوضع الجيد ويقدر يحسب نقاط عشان يتفادى الهبوط في الموسم هذا.
1: عاد بتوفق بالعمل والأداء والمدرب، أنا أعتقد أنه لازم ما في أحد يمشي بدون خطة A B C، لازم تمشي بخطة A B C واترك أي شيء آخر، الحظوظ اتركها، يعني لا تؤمن بالحظوظ بشكل كبير، ولو أنه يعني مفترض أن الواحد يتأنى في عبارة مثل هذه، بس الاحترافية لما يصل لها الواحد يكون يمشي على خطوات A B C، يعني مو بيصير خبط عشواء. طيب ودنا نتكلم أكثر بس الوقت ما راح يخدمنا، أنا عارف، نبي على الأقل تقدير تمر لنا بعد كذلك مباراة نيوم والفتح. نيوم بعد فوزه على فريق الهلال استطاع أنه يثبت أنه ما زال قادر ينتصر، والفتح بقيادة خالد العطوي يعاني.
0: شوف بالنسبة للنيوم الموسم هذا موسم مختلف، بداية مختلفة حتى من قبل المباراة، نتائج نيوم نتائج جيدة، حتى الدليل الترتيب اللي موجود فيه نيوم انك موجود عندك 15 نقطة بعيد عن القادسية بنقطة وعن النصر بنقطة وعن الاتحاد بنقطتين وثلاث نقاط عن المتصدر. هذا بصراحة عمل يعني يحترم جدا نيوم ولازم نشيد فيه. يمكن يعني الموسم الماضي تكلمنا على نيوم ان فريق ما هو مستقر ما يعطينا على حسب اللي

0: الإمكانيات والقيمة السوقية اللي موجودة ما هو قاعد يعطينا صورة ممتازة، لكن الموسم هذا للأمانة بداية اليوم بداية مختلفة جدا، يعني بداية محترمة، حقق يعني نقاط ممتازة في المباريات حتى قبل مباراة الفتح، يعني فوز على الهلال، قبل فوز على الهلال هو فايز بثلاثية على الخليج، فايز أيضا على عند فايز على الفيصلي، أيضا عند يعني تقريبا عنده خسارة من المفاجأة اللي هي من الرياض، ممكن تلقى ممكن اليوم في الصدارة لولا خسارته من الرياض، هي الخسارة اللي كانت مؤثرة وخسارة من القادسية، وهذه طبيعية الخسارة من القادسية بالنسبة لليوم طبيعية، الخسارة من الرياض هي اللي كانت مشكلة، ومع ذلك رغم الخسارتين إلا اليوم موجود، والدليل اللي خلى اليوم في المركز الخامس إن كل الفرق الموسم هذا يعني وضعها ما هو مثالي بشكل كبير، يعني الاتحاد تعرض لتعادلين، أيضا النصر الخسارة، القادسية أيضا، في فرق لا زالت الفرق تفرط في النقاط وما في اتضاح يعني كبير جدا للفريق المنافس. أنت تتذكر يمكن لو رجعنا الموسم الماضي نفس الوقت هذا النصر 9 مباريات فوز متتالي، يعني محقق 9 فوز وراء بعض، يعني أظهر لنا أن في بطل بيكون يعني مرشح كبير جدا للدوري، وكان يعني الهلال يعني في فترة معينة هو القريب وفي فترة أخذ الصدارة لكن كانت متأخرة بعد، لكن بداية النصر خلت كل النقاد يرشحوه. الموسم هذا لا زال يعني الهلال ممكن هو اللي متضح، لكن الفرق الثانية لا زال وضعها يعني الاتحاد، النصر لا زال عند القادسية أحيانا فيه انخفاض في مستواه، يتعرض لبعض الخسائر مثل خسارته من الاتحاد رغم أنه كان الأفضل، أيضا التعادل مع الاتفاق، يعني الاتفاق اللي كان بعيد يعني عن الإمكانيات المادية سواء أو الإمكانيات الفنية، فما في ثبات. هذا استغل نيوم واستقرار السنة هذه خلاه يكون في وضع ممتاز جدا، وفعلا انعكس عليه على مباراته، وقابل في نفس الوقت الفتح غير المستقر، يعني الفتح السنة هذه مع الكابتن خالد العطوي صحيح النتائج يعني دون المأمول، لكن الفتح وقعوا في مشكلة أنهم غيروا كثير من اللاعبين، وهذه هنا في مشكلة لازم المدرب يتعامل معها بشكل ممتاز، أنك إذا غيرت كثير من العناصر داخل الفريق أنت تحتاج وقت، فلازم عندك أشياء تعملها عشان تحاول أنك يعني تكسب الوقت هذا، أنك تثبت القائمة اللي تلعب فيها، أنك تحاول أنك تثبت التكتيك اللي تلعب فيه، ما تغير بين مباراة وأخرى، لأنك أنت عارف في عناصر جديدة ويحتاج لها وقت. الفتح كان متأرجح يعني ما بين تأخير في انضمام العناصر، ما بين عناصر جديدة، لا زال المدرب يستخدم بعض الأساليب المختلفة من المباراة الأخرى، لكن أنا أقول ما توفق الفتح في البداية، لكن أثق يعني أن الفتح إذا أخذ فترة أكبر واستفاد من فترة التوقف هذه بشكل ممتاز، أثق تماما أن الفتح ممكن يعود ويرجع الوضع، لأن الفتح عنده العناصر، يعني ما هو فريق يشتكي من قلة العناصر أو عنده مشاكل عناصرية، لا بالعكس الفتح يعني جلب لاعبين الموسم هذا على مستوى عالي، ممكن لا زال الانسجام يعني بعيد عن المجموعة، ممكن فهم اللاعبين للأدوار أو التكتيك المناسب للمدرب لسه ما وصلت، لكن أنا أشوف أنه ممكن يتحسن فترة التوقف اللي هي بتكون فعلا إيجابية للفتح وأنه يعود الوضع. كانت نتيجة إيجابية جدا لليوم، أنهى التوقف بفوز عريض برباعية ورغم أن الهدفين جات في الوقت المتأخر، لكن أنا أقول أن اليوم يصير بخطة ممتازة وفترته قبل التوقف كانت إيجابية بشكل كبير.
1: أنت خلط تجارب تدريبية ومدرب خالد العطوي مدرب وطني مثلك، وش النصيحة اللي تقدمها له في التوقيت الحساس هذا له إذا ما الفتح أخذ قرار؟ بس إن شاء الله ما أخذ قرار بالنسبة خالد العطوي، ودعواتنا أنه يستمر لأنه نجاحه بيفتح باب الخير لك حمود كابتن حمود الصيعري والكابتن صاحب المحمدي وكابتن سعد الشهري وكل الكبات اللي معاهم شهادات البرو. إيش نصيحة اللي تقدمها لخالد العطوي؟
0: شوف أنا خلينا نفصل الموضوع السعودي. أولا أنا أبغى نحاول نعامل المدرب السعودي يعني ما يكون بصراحة المجتمع أو المجتمع الرياضي بصراحة حاطينا تحت الضغط بشكل مبالغ فيه. يعني الآن خلينا نأخذها خطوة خطوة. يعني مثلا الفتح نتائجه ما هي جيدة وهذا متفقين عليه، فعلا نتائج الفتح ما هي جيدة، لكن الأبهى نتائجه ما هي

0: الفيصلي نتائجه ما هي جيده، الشباب نتائجه ما هي جيده، التعاون نتائجه ما هي جيده، الفرق اللي تحت، الفرق كل اللي في المؤخره نتائجها ما هي جيده. هل انت تسمع كلام عن مدربين الفرق المنافسه وانهم تحت الضغط وفي كلام عن الاقالات؟ والله ما نسمع كلام كثير، احنا يعني نسوي ضغط كبير بصراحه على المدرب السعودي، ممكن عشان هو المدرب الوحيد اللي موجود، لكن هذا ما هو شيء صحيح. يعني بصراحه الفرق كلها، يعني لو الفرق بالذات من المركز 12، يعني لو انت تشوف الفرق من المركز 12 نتائجها متذبذبه، يعني في بدايه من الرياض حتى الفيحاء، الخليج، الخليج مع قميز عنده 5 نقاط، الشباب عنده 4 نقاط، ايضا الفتح عنده 3 نقاط، الفيصلي الفريق الصاعد عنده 3 نقاط، ما سمعنا نفس الكلام على الفيصلي، ايضا التعاون عنده 3 نقاط، ممكن هي اول اقاله في الدوري. فانا اقول اولا لازم نعامل خالد العطوي كمدرب حاله حال المدربين. يعني ليش احنا مثلا مفروض ان انك تكون سعودي تكون ميزه لك، ما تكون وسيله ضغط. يعني الان التعاون الان اقال مدربه، الان التعاون اقال مدربه. نعم. بعد الخساره من الهلال.
1: نعم.
0: جنسيه المدرب، جنسيه مدرب
1: صربي
0: صربي. هل هذا يعني ان كل المدربين الصرب فاشلين ولا ما هم جيدين؟
1: اكيد لا.
0: طيب ولما يكون خالد العطول مثلا نجح او فشل مثلا، هل كل المدربين ما هم جيدين؟ هي المشكله ان خالد العطوي هو الوحيد، فالناس يربطوا مثلا نجاح خالد العطوي مثلا نجاح للمدرب السعودي، فشل للمدرب السعودي. ليش الربط هذا؟ هذا مدرب صربي اقيل، يعني بناء على ذلك لا تجيب ولا مدرب صربي للسعوديه، واذا اقيل مدرب ابها لا تجيب لي ولا مدرب كرواتي، خلاص، لانه يعبر عن الان مثلا حتى في فرق المقدمه لو فريق اقال مدرب، الموضوع ما له علاقه بالجنسيه. مثلا مدرب برازيلي فشل، الناس ما تتكلم عن البرازيليين كلهم هم جيدين، يقول لك لا هذا يمثل نفسه. طيب مع خالد العطوي، ليش خالد العطوي ما يمثل نفسه؟ انا اعتبره مع انه صديق وعندي علاقه فيه وعندنا تواصل، لكن انا دائما اقول له خالد انت تمثل نفسك، نجاحك نجاح لامكانياتك واحنا نتمنى لك النجاح، لكن ايضا انا اعتبر لا تعتبر نفسك انت تحت ضغط. واول رساله يمكن انا وجهتها له يمكن في تواصل، اولا ابعد عن السوشيال ميديا وابعد عن الظهور الاعلامي الكثير، اكتفي بالموجز في المؤتمرات الصحفيه وركز على العمل، فقط ركز على العمل، لان اصلا اكبر رد لنجاحك كمدرب هو العمل. ايش تسوي؟ لا تشغل نفسك. يعني انا انصح اي مدرب اساسا ابعد عن وسائل التواصل، ابعد عن الاعلام، ركز على العمل داخل الملعب، حاول انك يعني تنظف افكارك، ابعد عن الضغط، لان كل هذه وسائل التواصل والتصريحات المبالغ فيها تجيب ضغط، وانت كمدرب انت ما تحتاج للضغوط هذه داخل التدريب، تحتاج تفكر ذهن صافي، تفكر بشكل جيد، عندك تعامل مع مسؤولين النادي، عندك تعامل مع اللاعبين، عندك تخطيط الفرق، عندك تحضير المباريات، فانت اقل حاجه تبعد نفسك عن الضغوط هذه. وهذه النصيحه اللي انت طلبتها مني انا اقول لك خالد العطوي يركز انه يشتغل في هدوء بعيدا عن الاعلام مع لاعبينه، يحضر بشكل جيد، ويحاول انه يشوف الفتره السابقه كل السلبيات اللي صارت انه يحاول انه يعدلها. وانا اثق ان اداره الفتح ما هي اداره متسرعه، راح تعطيه الوقت ان فتره التوقف انه يعدل اوضاعه، وبعد التوقف فعلا بتكون الكره في ملعبه، انه خلاص اخذت فتره توقف ولاعبينك موجودين، الان الناس تنتظر منك نتائج جيده وقبل الاداء، لان احيانا الذكاء لما تكون في فرق زي هذه انك تحاول انك تحسب نتائج والمستوى ياتي لاحقا، لو ركزت بس على المستوى ممكن ما فيه الانديه ما تعطيك فرصه كبيره جدا وتكون النتائج سلبيه، نفس ما صار مع التعاون، التعاون قبل مباراه الهلال رغم انه ما فاز لكن والله قدم مباريات ممتازه، وقدم مباريات كان الافضل في معظم المباريات اللي هو تعادل فيها، وكان الافضل في مباريات خسرها. جات القاسمه اللي هي النتيجه الكبيره مباراه الهلال واللي ما ساعدت طبعا مع منافس يعني تحت ضغط، الهلال كان لازم يحسن وضعه بعد الخساره من اليوم، لذلك كان من سوء حظ المدرب ان جات مباراه الهلال ما قدر يتعامل معها، لكن رغم انه كان يعمل بشكل جيد في المباراه ما ساعدت النتائج. فهذا هو وضع المدربين، يعني سواء اجانب ومحليين، احنا دورنا نتمنى التوفيق للكابتن خالد العطوي، نتمنى ينجح، وحتى لو لا لا سمح الله الكابتن خالد اليوم ما نجح، ان شاء الله ينجح بتجربه اخرى، والمدربين اللي موجودين اللي ياخذ فرصه. بس انا اتمنى انه ما يكون التركيز والعين على المدرب السعودي، يمكن منطقي انه عشان مدرب واحد، بس مفروض انه يكون فيه دعم على الاقل، نعطيه فرصه كامله ياخذ فرصه، واذا ما نجح في النهايه هو يتحمل يعني نتيجه شغله، وهذا هو وضع التدريب، يعني تنجح في مرحله وتخفي في مرحله اخرى. وفي على العموم نتمنى له التوفيق.
1: أنا أشعر أن سؤالي مهم اللي طرحت عليك بالضبط ليش؟ لأنه إجابتك هي أبرزت أهمية السؤال، وبإجابتك إجابتك واضح أنه بحرقة، يعني أنت تشوف شيء. فأنا قلت الحمد لله أني سألتك السؤال هذا لأنه فعلا تبين أشياء اللي أنتم تعانونها كمدربين وطنيين بحرقة فعلا، يعني شلون التركيز على المدرب الوطني والحلوين هذول اللي تحت من الرياض فما دون، ولا واحد جاب لهم طاري. لكن اتمنى ان شاء الله التوفيق، ودعواتنا قلبيه فعليه مع خالد العطوي مثل ما كانت مع سعد الشهري، انه اي واحد منهم يصل بيكمل النجاح، لانه هي مكونات للمنتج بالاخير، من ضمنها المدرب الوطني. والله يوفقهم ان شاء الله جميعا، ويوفقكم ان شاء الله جميعا كابتن احمد الصيح. نسعد ونشرف ونأنس ونستزيد دائم بالجرعات الفنية اللي تعطينا إياها، ومع المدرب الوطني صالح محمدي والنظرات الفنية لموسى شمري، الإضافات الموجودة معنا في الموسم هذا. بس احنا مؤمنين انه احنا قاعدين نستغلكم في فترة عدم التزامكم مع الأندية، ونعرف ونؤمن انه في خلل اللي خلى المدرب الوطني يحصل على شهادات البرو ولا يتم استغلاله. مؤمنين إيمان تام في خلل، في عيب حاصل، في شيء يحصل خلل لازم حله. من اللي حله؟ جهات مختلفة، جهات ذات علاقة تبدأ أو أحد أطراف اتحاد سعودي كرة القدم، إدارات الأندية، الإعلام شريك بتسطيح مواضيع مثل هذه، والجمهور لازم يعي ويدرك أنه المدرب الوطني لابد تعطى لها الفرصة، ويتم ما أقول التغاضي بس يتم إعطاء فرصة مثل غيره. الله يوفقكم إن شاء الله. طيب نطلع لمتابعة مباريات اليوم، التقرير متعلق بمواجهة ممثلينا في البطولة القارية، ونرجع بعد المزيد بحديث والتفاصيل.
2: يشهد اليوم مشاركة قطبي الكرة السعودية الاتحاد والأهلي في مستهل مشوارهما المثير ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الجديد، وسط تحديات وآمال معقودة على الفريقين لتدشين مسيرة قارية ناجحة تعكس قوة الأندية السعودية في القارة الصفراء. ويدشن الاتحاد مشواره خارج ملعبه بمواجهة صعبة أمام الشمال القطري، إذ تشير الأنباء إلى جاهزية الفريق الفنية والبدنية لحصد النقاط الثلاثة التي تعد بالغة الأهمية في نظام البطولة الآسيوية المستحدثة التي لا تحتمل التعثرات المجانية. على الجانب الآخر يترقب شارع الرياضي الظهور الأول لحامل اللقب، وهو يدشن حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي عندما يستضيف الأهلي نظيره بختكر الأوزبكي على أرضه وسط جماهيره، إذ يدخل الأهلي اللقاء بذكريات التتويج المميزة في النسخ الأخيرة والبحث عن الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة تواليا رغم التذبذب النسبي في النتائج المحلية مؤخرا، والذي اعتبره النقاد دافعا إضافيا لمصالحة الجماهير، خاصة أن الفريق الأوزبكي يحل في وصافة الدوري المحلي ويملك سجلا تاريخيا في مقارعات الكبار، بما يجعل المواجهة محط أنظار الشارع الرياضي الساعي لرؤية بداية قوية ومطمئنة تمهد الطريق نحو صدارة المجموعة والعبور الآمن للأدوار الإقصائية. وفي لقاء آخر لممثلي الوطن، يلتقي القادسية بالوصل الإماراتي بعد نجاحه في حجز مقعده القاري بعد موسمه المحلي المميز تحت قيادة الإيرلندي روجرز، وبقائمة من الأسماء تمنح القدرة على تجاوز حدود المشاركة والبحث عن الذهاب بعيدا. وعلى الجانب الآخر يحط الوصل رحاله في السعودية بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الذي يعرف أجواء الكرة السعودية جيدا ويحتل المركز الخامس في الدوري الإماراتي، ويملك بدوره عددا من العناصر القادرة على صناعة الفارق.
1: شكرا عبد الملك القليب على قناة تقرير، من إعداد علي اليوسف. 011-4053 هذا رقم استقبال مشاركتكم وحبتنا، حابين نسمعكم توقعاتكم لثلاث مواجهات اليوم في مستهل مشوار ممثلينا في البطولة القارية للنخبة. اتحاد حل ضيفا على الشمال القطري، القادسية يستقبل الوصل الإماراتي، وفريق الأهلي يستقبل بطل آسيا يستقبل بختكور الأوزبكي. ضيفنا اليوم هو المدرب الوطني والمحاضر في الاتحادين السعودي والآسيوي حمود الصياري. كابتن حمود، طبعا زي العادة احنا نبغى نسمع توقعك، بس بالإضافة له على ضوء التقرير مباراة الاتحاد والشمال، ايش رايك؟
0: والله شوف، تبغى توقع ولا
1: ابدا بالتوقع؟ الا عطنا توقع واذا عندك وقراءة المباراة اكيد.
0: انا بالنسبة لي ان شاء الله انا متفائل بكل الفرق السعودية، عندها جاهزية جيدة سواء الاتحاد او الاهلي. في المباراة الأخيرة رجع يعني الأكثر، ممكن جات المدرب بدأ يتعرف على عناصره، لكن شفت المباراة الأخيرة رجع للوضع المعتاد. أتوقع الاتحاد أيضا مع مدربه رغم العناصر الموجودة وتأخر بعض العناصر يمر فترة جيدة، أيضا القادسية مستوياتها جيدة في الدوري، فالثلاثي أنا رشحهم إن شاء الله للانتصار في أول جولة مهمة جدا. يمكن الاتحاد مهمته أصعب اليوم لأنه يلعب خارج أرضه مع الشمال القطري الميزة، فبتكون مهمة صعبة للاتحاد يعني كبداية أسوية. لكن احنا تعرف هذه الجولة الأولى في دوري أبطال آسيا، ما نعرف يعني مستوى الفرق الحقيقي المشاركة بشكل كبير جدا، رغم أنه يعني في دورياتهم مراكزهم في فرق المقدمة الثالث الرابع إلى الخامس ونتائجهم جيدة، لكن لازلنا ما ماشي في المشاركات الأسوية. تعرف العدد مفتوح في عدد اللاعبين، فما نعرف اللاعبين اللي راح يستخدموهم بعيدا عن الدوري. لكن انا اتمنى ان شاء الله ان مهمه الاتحاد صعبه لكن ما هي مستحيله ان شاء الله ان تتكلل بفوز. الاهلي والقادسيه على ارض في السعوديه وعلى ارضهم ان شاء الله انها تكون نتيجه ايجابيه، ومتفائل ان الفرق انها تكون الاول فوز في اول جوله باذن الله.
1: طبعا الشمال القطري هو حاليا بالمركز الثالث بعد اربع جولات ومعاه 8 نقاط. اوكي، انا قاعد اقرا شوي من التفاصيل قبل انطلاق الصافره. الاتحاد كان قد اكمل طبعا عقد الانديه السعوديه في البطوله ورفع عدد ممثليها الى 5 بعدما عبر الجزيره الاماراتي بنتيجه 4-1 في مباراه الملحق ليحجز مقعده في مرحله الدوري. بالمناسبه حظوظ الاتحاد في البطوله ما دام انه جاي متاخر وعلى ضوء انه الفريق الوحيد اللي ما خسر حتى الان بعد خساره الخلود، الحين نقدر نقول رسميا حتى الجولة السابعة الاتحاد الفريق السعودي الوحيد أو الفريق المحلي الوحيد اللي ما خسر في دوري روشن بعد انتهاء 7 جولات. حظوظه في دوري أبطال آسيا بالنظر لعدم خسارته في الدوري المحلي، وبالنظر أنه جاء متأخر، انضم متأخر في البطولة الآسيوية.
0: حتى المنافس، المفارقة العجيبة أن المنافس الشمال أيضا ما خسر ولا مباراة يعني في الدوري القطري بدايته بدون خسارة، يعني عنده تعادل مع الريان، ايضا فايز على الشيحانيه، وايضا المباراه فايز متعادل مع الوكره في المباراه الاخيره ايضا بدون خساره. عنده فوزين، يعني فوز على الغرافه وفوز على الشيحانيه، وعنده تعادل مع الوكره وايضا تعادل مع الريان. فهو الدوري القطري يمكن 4 مباريات، يمكن هذا اللي ساعد الاتحاد ان احنا لعبنا 7 جولات. يعني هذه المفروض تكون في صالح الانديه السعوديه، انك انت تلعب 7 جولات أفضل من فريق يلعب 4 جولات. 7 جولات تعطيك جاهزية أكبر، توريك حجم الأخطاء اللي موجودة عندك، تقدر تعدل يعني مجموعتك وفريقك بشكل ممتاز، وتكون يعني بدايتك بداية جيدة. أيضا الشمال عنده لاعبين يعني مؤثرين ولاعبين جيدين. أنت تتكلم على مهاجم جيد، يعني أنا ما تابعته بشكل كبير جدا، لكن المهاجم الفرنسي وسلي سعيد يعني لاعب كويس. عنده أيضا لاعب تونسي في وسط الملعب، لاعب دولي بالرمضان، أيضا من اللاعبين الجيدين. أيضا عنده لاعب في وسط الملعب، يعني أنا شاهدت يعني مقتطفات، يعني مو مشاهدة يعني دقيقة جدا، لاعب الجزائري محمد عمر أيضا في وسط الملعب جيد. أيضا عنده لاعب في وسط الملعب، أيضا لاعب آخر اللي هو اللاعب الأسباني أليكس، هذا كان يلعب في ريال بيتيس، يعني لاعب ممتاز وعنده يعني مشاركة جيدة. نتكلم على حارس خبرة عند الشمال، يعني انت تتكلم عن السنغالي بابكر سيك، يعني حارس ممتاز. كمجموعة الشمال فريق جيد واكثر من جيد حتى بدايته، لذلك انا قلت في البداية ان الاتحاد ما راح يلعب مباراة سهلة، الاتحاد بيلعب مباراة صعبة، والاتحاد لا زال يعني في الدوري يقدم المستوى. الذكاء مدربه قاعد يعني ينقله من مرحله لاخرى، يعني ما في بدون اكتمال يعني صفوف، لكن المدرب يعني يحاول انه في مره يلعب مهاجمين جورج مع النصيري، احيانا يختار بعض المباريات ان جورج يبدا وحيد وسط الملعب، انت تشوف احمد الغامدي بادوار مختلفه، تميز للموسم الحالي البرغوين اللي هو يعني يعتبر جورج وبرغوين يعني من اللاعبين اللي عندهم كلمه السر، خط دفاعي يعني متماسك ببروز العابدي وبريرا يعني جيدين. ايضا المباراه اتوقع ان جاهزيه رايكوفيتش بتكون يعني محدد كبير، لانه هو اللاعب كان مصاب قبل مباراه الفيصلي، ما شارك في مباراه الفيصلي، وانا سمعت يمكن ان يمكن تمتد اصابته الى فتره التوقف. مشاركه رايكوفيتش بتكون مهمه جدا للاتحاد، لان نعرف يعني تاثير حارس مثل رايكوفيتش، لكن ايضا انا اعول على المدرب ان الاتحاد عنده مدرب يوظف عناصره بشكل جيد ويتماشى مع امكانيات المجموعه. ايضا اللي عاجبني ان اللاعبين منسجمين بشكل كبير مع طريقه المدرب، ما في اللاعب النجم، ما في اللاعب اللي يتقاعس عن اداء الادوار. ايضا بعد انضمام يعني مؤخرا يعني الصفقات الجديده للاتحاد وبالذات بينالدوم، يعني اللاعب اللي يعرف الدوري السعودي ويعرف الفرق السعوديه وايضا يعرف الاتحاد ونادي الاتحاد، اتوقع ان شاء الله ما يدخل مع المجموعه بشكل ممتاز ويكون اضافه للزملاء داخل المجموعه، وانه يكون مؤثر في نتائج فريقه. ونتمنى التوفيق بشكل كبير للاتحاد، لان هذه البدايه الاتحاد محتاج انه يعني ما انا اقول لك بامانه الاتحاد ما وصل للشكل اللي كل الاتحادين راضين عليه، او كل الاتحادين يقولوا هذا الفريق البطل اللي كان قبل موسم بطل دوري وكاس. لا، لا زال الاتحاد يتعافى بفضل ان في مدرب، يعني بصمه المدرب واضحه رغم انه ما عنده خبره كبيره يعني مدرب الاتحاد، لكن بصمته واضحه على الفريق. وهنا نقول الجنسيه او العمر احيانا ما تحدد يعني جوده المدرب. انا حتى اتكلم على مدرب الاتحاد عنده خبرته التدريبيه جامبا اوساكا، والاتحاد مدرب عنده 38 سنة بادي حياته، لكن شغله في الملعب ظاهر.
1: أوكي.
0: فأنت لازم تقيم العمل ما تقيم الشخص. فنتمنى التوفيق للاتحاد ولكل الفرق السعودية في الجولة هذه.
1: يا رب. نتيح الفرصة حبتنا نتابعهم بتواصل التقليدي 011-40-533، ونرحب كذلك حبتنا في تواصل الرقمي أو إعلام الجوالات بخلال تطبيق سعودي راديو بلس أو على تطبيق الإكس حساب رسمي لإذاعة الرياض. استقبل متصل محمد، حياك الله اخوي محمد. الو،
3: السلام عليكم ابو ماجد.
1: سلام الرحمه، حياك، تفضل. مساء الخيرات، هلا بالغالي.
3: بس عليك وعلى ضيفك الكابتن والاكاديمي حمود الصياري،
1: حياك.
3: صراحه انها اضافه ومكسب لبرنامجكم يا
1: استاذ
3: علي.
1: صادق نستفيد منك كثير صراحه، جرعه فنيه حلوه.
3: عندي سؤالين بس، اللي هو اتمنى ان في برنامج لو تعطينا كل يوم 5 دقائق أو 7 دقائق عن بطوله كاس الخليج، متى تبدا وقائمه فريقنا، وهل ما زال دونيس هذا يدرب المنتخب والمدن اللي تعقد فيها المباراه. ايضا ذكرت في برنامج اللي حصل على درجه البرو ولم تذكر سامي الجابر، مع انه فيما يبدو انه كان يستفاد منها في التدريب.
1: صحيح.
3: وانا شاكر لك ومقدر طال عمرك على برنامج النادي.
1: شكرا لك. حاب توقع شيء من المباريات ولا حظوظ الهلال؟ ما دام كنت سامي الجابر اتوقع انك هلالي.
3: انا هلالي صحيح.
1: حلو. توقعتك الهلال في البطولة الآسيوية
3: مع من المباراة؟
1: مع الغراف القطري بكرة
3: بإذن الله، فوز الهلال 2-1 إن شاء الله.
1: طيب شكرا لك الغالي، تحياتي لك، أنا سعدتنا وشرفتنا، الله يسعد قلبك. والأكيد إن شاء الله بنحطها بعين الاعتبار، بس حنا اعتبار قاعدين نسخن، تعرف اللي يقولك يسخن نسخن الأخبار اللي راح تكون مركزة، لأنه خصوصا الدوري المحلي عندنا وقف، بس اليوم تنطلق الجولة الأولى من آسيا ممثلين في المشاركة الخارجية، فتركيزنا الأكبر رايح لهم، لكن على بعد بكرة، ولو أنه بعد بكرة راح يكون فيه دوري أبطال آسيا 2، لكن قبل انطلاق البطولة الآسيوية أو الخليجية عفوا، أكيد راح يكون الحديث مركز بشكل لافت وكبير لمشاركة منتخبنا. طبعا دونيس نعم، ما هو ما زال في إدارة دفة منتخبنا السعودي. مزيد متابعين متصل تالي عبد الوهاب، حياك الله اخوي عبد الوهاب.
4: السلام ألو. عليكم.
1: السلام والرحمه، حياك، هلا بك.
4: مساك الله بالخير.
1: مساء الخيرات، هلا والله وسهلا، تفضل.
4: انا بالنسبه لي كاتحادي،
1: اوكي،
4: وجود ريكوفيتش ورجعته من اصابه بسيطه الحمد لله انه رجع، شايف وجود النصيري، وجود جورجي ادنكينه، وهو ومحطوط في التشكيله ان احتماليه رجوع حسام عواض بعد اصابته.
1: اوكي.
4: باذن الله ان اليوم يفوز الاتحاد، وباذن الله ان يرجع الاتحاد ويحقق اسيا السنه هذه.
1: اوكي يا رب، دعوات ان شاء الله مع الاتحاد وكل ممثلينا. اضافه ثانيه؟
4: سلام.
1: الله يسلمك، شكرا عبد الوهاب، حياك الله. نرجع ان شاء الله بعد ناخذ مجموعه ثانيه من المتابعين. بالمناسبه حديث المتصل الاخير عدد كذا اسماء لعيبه كابتن حمود، وانت تستحق الثقه اللي قاله المتصل اللي قبل الاخير، جورج ولا النصيري اليوم؟ طبعا قبل ما نسمع بس رايك ايما افضل، وسبق ان اعتقد ان طرحت عليك ايما، ترى انه الانسب نقول على سبيل المثال، او هل تؤمن انه يكون في تركيز اكثر على مختلف الدوريين؟ في اسيا مثلا يركز على لاعب، وفي الدوري المحلي يركز على لاعب ثاني، على اعتبار انه دوريين نفسها طويل، وعشان يحافظ على استمراريه الاغلب العناصر مفترض، وجهه نظر وهو او مو وجهه نظر بقدر ما هو استفسار، انه يكون تركيز على لاعب في بطوله واللاعب الثاني على بطوله ثانيه. بس طبعا خلينا ننوه انه الشمال قطر اليوم تراه مو بمنافس سهل، يعني يقود الفريق ديفيد براتس، يعتمد على مجموعه عناصر خبره، يتقدمهم الجزائري بغداد كذلك بونجح، وانت مشكور ذكرت بعض الاسماء اللي قبل شوي انه لابد انه نحذر منهم. بس وش رايك، هل تؤمن انه مفترض يكون تركيز في اسيا على لاعب مثلا زي نصيري مثلا، وفي المحلي على جورج، ولا يختلف على حسب تكتيك المدرب ورغبته في كل مباراه؟
0: اولا اشكر الاخ محمد، اللي شكرا على الاشاده، وبالعكس البرنامج هذا ما شاء الله السنه هذه فيه غير حمود، فيه الكابتن صالح والكابتن موسى والزميل العواد والعبد الرحمن شبب، كلهم بأمانة يقدمون محتوى ممتاز والكل يعني يستمتع بتحليلاتهم. على المستوى المتصل الثاني عبد الوهاب، بالنسبة للاتحاد،
1: نعم،
0: المهاجمين، يعني أنت لما تتكلم في تشكيلة الاتحاد أنا أقول أسلوب اللعب والفكرة هي اللي تخدم. أولا شيء ممتاز وإيجابي إنه يكون عندك اثنين مهاجمين في الفريق، وان لاي ظرف لاعب اصيب او في بعض المباريات انت مثلا تحتاج تبدا باثنين مهاجمين، مثل ما حصل مثلا في مباراه الفيصلي، المدرب احتاج يبدا بالاربعه اربعه اثنين، وبدا بالاثنين مع بعض لاول مره، يبدا بالاثنين مع بعض في مباراه الفيصلي. المباريات اللي قبلها كان يستخدم جورج، والمباريات الاولى كان يستخدم النصيري حتى مباراه الفتح، فهو جرب الثلاثه، جرب النصيري كمهاجم وحيد، وايضا جرب جورج وكان ايضا فعال كمهاجم وحيد، وجرب في الاثنين في مباراة الفيصلي، وأيضا كانت النتيجة جيدة، ورغم أن المنافس يعني أحيانا ما يعطي قراءة كبيرة جدا، لكن هو جرب الثلاثة سيناريوهات. الآن هو عنده على حسب الفريق، إمكانيات فريقه والفريق المنافس. إن أنا أفضل أن يبدأ جورج، أن جورج هو يكون المهاجم الرئيسي، والنصيري يعني على حسب الحاجة، يعني أحيانا تتأخر في النتيجة وتحتاج مهاجم بوكس داخل البوكس، وراح تعتمد على الكرات العرضية كلاعب جيد في الانهاء. الميزة اللي تميز جورج عن النصيري ان جورج قدمه فعالة جدا على المرمى، وايضا لاعب يمتلك السرعة، والاتحاد احيانا فريق حيوي ونشيط، يحتاج المهاجم اللي يتحرك في المساحات، اللي يكون محطة ويتحرك سريع، قدمه فعال على المرمى وقدمه مركز على المرمى. ايضا النصيري عنده ميزات، وافضل ميزه تعجبني في النصيري الان حاليا، رغم انه ما هو اللاعب الهداف، بدا يرجع للتهديف ويسجل، لكن النصيري لاعب منسجم مع المدرب، جالس ينفذ الادوار اللي يبغاها المدرب. ميزه النصيري على جورج انه قوي جدا في الضغط، يعني لاعب يجري بشكل كبير، يساعد في الضغط بشكل عالي جدا، يحاول انه يتواكب مع المجموعه، وهذه فايدة لما يكون عندك مهاجم، لأن لما أحس النصيري بالخطر وجورج بدأ يلعب، النصيري الآن بدأ يتعدل مستواه. الموسم الماضي جورج ما كان يأخذ فرصة، والنصيري هو المهاجم الوحيد، لذلك أحيانا يمر بنوع من الكسل في بعض المباريات إن ما في منافس موجود. والقاعدة في كرة القدم تقول اللاعب ما يرفع مستواه إلا التنافس، إلا أن يكون فيه بديل موجود ويكون فيه تنافس على المكان أو الخانة. كل ما كان في تنافس موجود على أخذ المكان في الملعب أو الخانة، ثق تماما المستويات بترتفع. يبقى الدور الأخير للمدرب متى يستخدم اللاعبين، متى يستخدم جورج من البداية ونصيري كبديل، ومتى يستخدم نصيري وجورج كبديل

0: ومتى يستخدم الاثنين. انا افضل ان جورج دائما هو يكون اللاعب الاول والنصيري انه يكون اللاعب البديل، او انهم الاثنين يكونوا يلعبوا مع بعض في بعض المباريات اللي تحتاج منها حسم، او احيانا على حسب نتيجه المباراه انك انت تبدا مهاجم واحد لكن احيانا تبحث عن النتيجه وتحتاج مهاجم ثاني. لكن الان جورج هو اللي يمر بفورمه عاليه والنصيري بدا يدخل في الخط، يعني ما هو النصيري حق الموسم الماضي، لا الان حس بالمنافسه وبدا يبذل مجهود اكبر عشان يكون متواجد.
1: صار يخجع على نفسه، يعني لاعب نفس تقريبا مواصفاتك، يلعب برجل الشمال سترايكر، يهد بالراس ويتميز عليك التميز هذا الا انك ما قدمت كل اللي عندك. فانا اتفق معك مليار بالمية انه فعلا التنافس في الخانة يخلق وجود افضل. يعني مثلا زكريا هوساوي يوم كان يلعب على حساب دامس قبل ما يمشي دامس في الاهلي كان مبدع زكريا هوساوي، بعد ما مشى دامس نزل مستوى زكريا، الحين صار بالعبيد يتميز حتى وقت ما شاف انه في تميز في الخانة ظهير ايسر في نادي الاهلي. يمكن متعب الحربي بعد ولو انه كانه مستسلم شوي، شايف انه الخان رايح لثيو هرنانديز بس جته فرص كثيره ما استغلها متعب الحربي، بس اجد انه فعلا العباره هذه تعبر عن واقع الحال. على رابط
0: مثل بالنصر، يعني بوشل وانه يحاول انه يستغل الخانه لما كان يلعب سلطان الغنام.
1: سلطان صح، نعم.
0: كان بوشل يحاول انه رغم انه سلطان لاعب دولي وعنده خبره، لكن بوشل بالمجهود حاول انه يثبت وجوده انه يكون موجود،
1: واخذها الخانه قبل اصابه الرباط لسلطان. صح
0: يا سلام. لذلك انا اقول انه دائما اللاعب انت تضغط عليه بوجود البديل، اذا ما كان موجود البديل دائما كانسان يتسرب العقله، ليش انا ابذل 200%؟ انا ابذل 100% وخانتي مضمونه.
1: صح.
0: بس لما يكون في تهديد او خطر، في غالبا حتى غير كره القدم الانسان لما يشعر بالخطر يحاول انه يطلع اكبر القدرات اللي موجوده عنده.
1: صح. على رابط البث المرئي المباشر في حساب إذاعة الرياضة على مصر الإكس، بدر الحربي يقول ضغط مباريات لا يرهق اللعيبة بدنيا بل يضغط أيضا المدربين والأجهزة الفنية تكتيكيا وتحليليا، فالفريق يحتاج وقت الاستشفاء والمدرب يحتاج وقت دراسة المنافس ووضع الخطة والتدريب عليها، ومع تكرار مباريات والسفر وقلة النوم تتأثر جودة الأداء والمنافسة. شو رأيك بحديثه؟
0: والله 100% كلامه 100% علميا، كلامه 100% لأن أكيد أن ضغط المنافسات، أنت تعرف بعد المباراة يعني البرنامج اللي بعد المباراة أساسا لازم يكون عندك استرجاع، أحيانا بعض المدربين يعملوا استرجاع الأولي في غرف الملابس.
1: نعم.
0: مثل حمامات الثلج، الفيتامينات، تعويض السوائل، الأكلات اللي موجودة اللي تساعد على الاستشفاء، بعدها يكون عندك يوم آخر اللي هو مكمل لعملية الاستشفاء، ان اللاعب لازم يدخل ايضا حمامات ثلج وايضا يكون لازم في جلسات اليوم اللي بعده، على الاقل اللاعب يحتاج الى 48 ساعه لما يبدا يتعافى من الحمل البدني الكبير اللي صار عليه، يدخل الان يبدا يتمرن. المدرب ما ياخذ اللاعب، ما يقدر يضغط على اللاعب او يقدر يسوي احمال تدريبيه واللاعب ما سوى استشفاء تام، يعني على الاقل اللاعب يحتاج يومين بعد المباراه عشان المدرب يبدأ يفرض تمارين دفاعية أو تمارين هجومية لأن فيها جهد، فهو أول شيء لازم يطمن على اللاعب أنه سوى استشفاء كامل من المباراة السابقة، والاستشفاء الكامل أكيد داخل فيه الأجهزة الطبية، داخل فيه الأجهزة اللياقية وأيضا مع المدرب. لما يبدأ المدرب يبدأ يشتغل ويبغى يوضح مثلا يعالج بعض الأخطاء اللي صارت في المباراة السابقة، أو مثلا يبغى يشتغل على بعض الأفكار البسيطة للمباراة القادمة، يكون ما عنده وقت إذا كان في تداخل مباريات، فيكون يعتمد غالبا معظم المدربين يعتمدوا على الفيديو إنهم يحاولوا يجيبوا الأخطاء اللي حصلت عن طريق الفيديو الفريقة وأيضا للفريق المنافس كيف المميزات اللي عنده والعيوب، ويحاولوا يوصلوها دون جهد بدني بس للاعبين، حتى أيضا الجهد الذهني يكون كبير جدا على اللاعبين، وبالذات أصعب شيء على المدربين لما يكون في ضغط مباريات وفي خسائر، فأنت تعالج حالة بدنية وحالة نفسية فهنا الجهد يصير أكبر.
1: طيب نستغل مزيد من الوقت كابتن حمود وروح للحديث عن بطل آسيا الأهلي لمرتين متتاليتين، بطل نخبتين ولقاء مع بختكر، وعلى ضوء التقرير نبدأ بتوقعك البداية، إيش حاب تقول؟
0: والله إن شاء الله أهلاوية، أنا أثق يعني الأهلي في عناصر ممتازة تحسن المباريات، فقط المدرب الأهلي يحاول أنه يعني ما يزيد. يعني مدرب الأهلي اللي هو أدخل نفسه في شك ما كان يحتاجه، هو مدرب هجومي ونحترم فلسفته ونحترم أسلوبه، لكن الذكاء أنك فريق بطل فحاول تبدأ من وين ما انتهى اللي قبلك، شوف المميزات واشتغل عليها. اللي صار في مباراة القادسية ما كان جيد، أن تغيير مركز ترينكاو للعمق وأيضا سبرستيان وأتانج تنجانا كان لاعب وحيد في العمق وفراس كان على الطرف، بصراحة عمل له مشكلة وعمل له ربكة كبيرة جدا. لكن المباراة الأخيرة أنا شفت ترينكاو رجع المركز الأساسي، أيضا سبرستيان نزل كمحور ثمانية وأيضا أعطى فرصة لأبو الشامات. يمكن أنا أتذكر دائما أنت الطالب صالح أبو الشامات أنه يكون صانع العاب.
1: نعم.
0: هو حقق أمنيتك المباراة الماضية أمام الحزم.
1: حلو.
0: ولعب صانع العاب. لعب صانع العاب وكان مميز وشارك صحيح. في أكثر من تمريرة تقدمية، صحيح أنه ما كان عنده أسس لكن كان مشارك في بعض.
1: إن شاء الله يستمر بس. أنت برأيك أنه يعني يستمر أحسن؟
0: إذا ما راح يبذل مجهود كبير جدا على الطرف لازم يروح في العمق، لأن شوف الطرف اليسار محتاج لاعب في الطرف يساند ظهيره باستمرار ويبذل مجهود بدني كبير، فاللاعبين اللي دائما اللي أنت تشوف مجهودهم البدني قليل جدا أنك أنت تحاول ممكن يكون موجود في العمق. الآن أيضا الأهلي في البطولة الأسوية يقدر يلعب أجنبي، تعرف الدوري عشان لاعب محلي، لكن في الأسوية يقدر يلعب لاعب أجنبي، ممكن يستعين بلاعب أجنبي آخر. لكن أنا صالح كموهبة وكلاعب ما عندي خلاف عليه، أنا عندي خلاف مع صالح إنه ما يبذل المجهود الكافي وما هو مهتم بشكل كبير. صالح لو اهتم عند الإمكانيات التقنية بالذات إنه توصل لليفل عالي، لاعب مميز في قراءة اللعب في التمريرات في المراوغة، عنده تكنيك عالي يقدر يخترق، لكن صالح لازم يبذل مجهود أكبر عشان يكون متواجد باستمرار.
1: طيب رح لمباراة القادسية لأن الوقت بديدها من الأسف بشكل أكبر. القادسية والوصل،
0: القادسية بصراحة شو اشتقنا للقادسية.
1: ايه
0: هو
1: ايه
0: يعني في المشاركات الخارجية هو كان بطل آسيا وفريق عريق، لكن مرة يعني ظروف. الآن القادسية في الدوري بصراحة يقدم مستويات ممتازة، رغم أنه عنده عيب قاتل القادسية واللي لازم مدربه يتنبه للعيب هذا اللي هو روجر. بصراحة هذا اللي لاحظته من أكثر مباراة، القادسية فريق هجوميا ممتاز لكن القادسية أحيان كثيرة ما يقدر يحافظ على النتيجة، وهذه صارت معاه أكثر من مرة. صارت معاه في مباراة الاتفاق وكان متقدم 2-0 والمباراة راح، وأيضا كان متقدم 3-2 وأيضا الاتفاق رجع في النتيجة وانتهت 3-3، وأيضا صارت معاه في مباراة القادسية كان متقدم الشوط الأول 3-0 والأهلي رجع 2-3 وكان الأهلي في آخر الوقت ممكن يعدل النتيجة. فهذا العيب القاتل عند المدرب، أنك أنت إذا أخذت النتيجة لازم يكون عندك صلابة دفاعية على الأقل في وسط الملعب، لازم عندك تغييرات مناسبة، لازم اللاعبين المناسبين. هو فعلا فريق هجومي، فريق ممتع، قاعد يقدم لنا كرة ممتازة، تواجد 2 مهاجمين سواء جوليان أو ريتيكي بشكل فعال في الأمام، تواجد واحد من أفضل الأظهرة الوينجات اللي نعتبرهم بطريقة 3-5-2 محمد أبو الشامات قاعد يقدم نفسه بشكل كبير. على الجهة الأخرى نتكلم على بونسو با، يعني فعالية كبيرة وسط الملعب. أيضا الآن بعد عودة نانديز أصبح يعني بدنيا ممتاز، بعد قدوم تيجاني لاعب خبرة ولاعب مؤثر، مصعب الجوير من واحد من أفضل اللاعبين السعوديين، أنت تتكلم على قوة رهيبة. حتى في الخلف وجود جهاد ذكري أو وجود لاعب مثل ناتشو لاعب الخبرة والفريز يعني من خلفهم حارس مميز. أنا بصراحة أشوف القادسية الآن الموسم هذا لو حسن أوضاع الدفاعية بعد التقدم القادسية ما عليه خوف هجومي أبدا. القادسية فريق فتاك هجوميا وفريق متعدد الحلول والعناصر، القادسية فقط يحتاج أنه يركز في الحالة الدفاعية. لما يفقد الكرة القادسية، لما يفقد الكرة يصبح في مساحات كبيرة ويصبح عنده مشاكل كبيرة. أتمنى أن ما نشوفه في مباراة اليوم، وأن القادسية يبدأ بداية ممتازة ويعيد لنا أيام القادسية الجميلة، وإن شاء الله للتوفيق للقادسية وكل الفرق السعودية
1: يا رب. طبعا ختم احنا حلقتنا وكلامك الجميل بمعلومة

0: معلومة أو معلومتين حسب الوقت. يعود القادسي للمشاركة القارية بعد غياب استمر 32 عام، وذلك عندما يستضيف الوصل اليوم. ظهر القادسي في مسابقة كأس الكوس الآسيوي عام 94 وتوج بالبطولة حينها، لكن وغاب عن المشاركة القارية منذ ذلك الوقت، بينما تأهل إلى النسخة الحالية بعد حلوله رابعا في دوري روشن. 20 ثانية بس، القادسي في 94 شارك أول مرة وجابها، النسخة هذه والليلة توقع أنه ممكن يجيب يجيبها مباراة الليل الوصل. 20 ثانية معي بس لو سمحت.
1: والله شوف، أنا إذا أردت انتطاع فأطلب المستطاع. بعد الغياب هذا أنا أتمنى مشاركة إيجابية للقادسية وتنافس بغض النظر عن تحقيق النسخة. بعد الغياب هذا أنا أبغى أشوف القادسية في دور الأربعة. إذا شفت القادسية في دور الأربعة أعتبره نجاح.
0: شكرا أبو عبد الله.
1: شكرا أستاذ علي، شكرا لأخوان المستمعين.
0: تحياتي لكم مجددا. كان إذا ما نحبتها المتابع الكرام مدرب الوطني والمحاضر في اتحاد السعودي الآسيوي حمود الصيعري. شكرا لمتد كل واحد منكم على حسن المتابعة والمشاركة. نعتذر لمن لم نستقبل مشاركاتكم اليوم لعذر الوقت وكمية المعلومات الكثيرة. تمنيتها قلبي إن شاء الله الممثلين اليوم في الظهور الأول في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا النخبة بحصد 3 نقاط، وذات الدعوات تستمر لبقية ممثلين في يوم الغد مشيئة الله. تمسوا على خير.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هو بلادي.

0: سعد الله مساءكم بكل خير، بكل حب، بكل سلام. حياكم الله على أثير إذاعة الرياض وبرنامجكم المعتاد يومين هوا بلادي، 3 ساعات متواصلة معكم فيها المتعة والفائدة والمعلومة عن نجوب أرض الوطن الغالي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. نحلق معكم في هوا بلادي وطائرتنا الخاصة في هوا بلادي في أرجاء هذا الوطن. علي، مساء الخير. علي الشهري،
1: أهلا وسهلا. أهلا يا ظافر، كيف حالك؟

0: 5
1: أيام.
0: اي
1: والله 5 أيام في الأسبوع. ها؟ ما شاء الله. وتوقيتنا يومية. واحد.
0: على طول 5 أيام.
1: أبد اللي بيحلق معنا في هالتوقيت الله يحييه.
0: الله يحييه ويعين على الدوخة بس.
1: اي والله لا والله ما أبشرك أبشرك ترى يا علي أن قائدنا صار ما يحتاج يعني قائد نهائي. اي والله تبي بر تبي بحر تبي اللي تبي
0: والله
1: حتى قوارب بحريه ترى صار قائد خلاص
0: بيض الوجه وين ما كان
1: ابدا ابدا ابدا محمد الحماضي ونعم ونمسي بالخير ايضا على يعني مبدعات الاعداد اي عائشه الزير نور المطيري هبه العمران يعطيهم العافيه ومعكم ان شاء الله خلال هالثلاث ساعات انا ظافر الخثعمي زميلي علي الشهري نجوم معكم هالوطن الغالي ونحلق في أجواء وفعاليات برامج نستكشف أيضا بلادنا وحصاد مراسلين كما ذكر زميلي علي يعني كل هالمعلومة والفائدة لكم فهو بلادي منكم وإليكم.

0: كل نسمة في هوا بلادي إيش عطر
1: الله،
0: هذه دائما أقولها وصراحة أتغنى فيها لأنه هذا الوطن يستحق، يستحق منا الكثير. وحنا إن شاء الله مقبلين على أيام جميلة ورائعة بمشيئة الله في هذا الوطن، واليوم الوطني إن شاء الله يوم الخميس مو القادم اللي بعد الأسبوع القادم إن شاء الله، ونحتفل سويا إن شاء الله باليوم.
1: بدت علي يعني في في منصات التواصل الاجتماعي نشاهد يعني التعليقات باليوم الوطني وأيضا التصميمات. بدت بعض الشركات في القطاع الخاص تتغنى بيوم الوطن من وقت مبكر. بدأنا نشاهد أيضا عمليات التصاميم الجميلة اليوم الوطني 96. بدأنا نشاهد أيضا عدد من الأبناء في تفاعلهم باللبس الزي الوطني. فكلنا فخر بالوطن، يعني مهما تحدثنا عن الوطن ومهما تحدثنا عن القيادة ومهما تحدثنا عن هذه المنجزات نبقى مقصرين. صحيح. تماما. صحيح. لو حتى أفردنا ساعات طويلة الحديث لن نوجز شيء من حق هذا الوطن، لكن في النهاية نفخر بوطننا ونفخر ببلادنا، وحنا دائما معكم في هوا بلادنا.

0: وحنا في هوا بلادي ما زلنا متواصلين معكم لسه، حنا في البدايات في الانطلاق، لكن كانت الإقلاع قوية شوي ها؟
1: لا عشان كذا حنا الآن في طور الإقلاع شوي.
0: أي. هو شوف أصعب حاجة في الطيران الإقلاع
1: لأنك تربط الأحزمة
0: بالنسبة للطيار حتى لأنها هي الفترتين الحساسة عند الطيار.
1: تربط الأحزمة أوكي تعليمات وتعليمات القائد قبل، بعدين يقول لك يا أخي خلاص يلا بدأنا التحليق وصلنا ما شاء الله والله، حتى الطائرة ما أخذت دقائق
0: ما شاء الله. احنا الحين وين؟ في الشرقية.
1: الساحل الشرقي
0: الشرقية
1: لا أجواء حلوة، بعدين ودك بسمك؟
0: والله أنا مشكلة أني ما لي من قوم السمك.
1: السمك ماشي. والله
0: البحري
1: جو السمك حلو بعد،
0: أنا والبحري بيننا شوي ها.
1: لا لا لا بيعجبك صيد السمك بعد أنك تصيد
0: وكذا أوكي بس أني
1: تاكل لا. طيب زميلتنا عرفات الماجد، مساء الخير عرفات.
2: مساء الخير عليكم يا علي ويا ظافر، واللي ما ياكل سمك ترى قاعد يفوته كثير.
1: اي والله يفوته كثير يا عرفات.
2: قاعد
0: يحرم نفسه صراحه. انا عارف اني حارم نفسي من فوائد كبيره لكن شكو لله.
1: بس يقول هو يصيد عادي ما عنده مشكله بس ياكل لا.
2: احنا بنفسه اجواء الصيد عموما، انتم طالعين طيران احنا طالعين بحر.
1: يا سلام.
2: وعلى الساحل جالسين احلى جلسه مع اجواء بحريه ولا احلى من كذا مع موسم اسماك الان هو عزة
1: ما شاء الله.
2: يعني الآن الأسماك الصغيرة مثل الصافير الدفان الميد اللي أتمنى أنه الأيام يعني تكون أسعارها منطقية شوي للي يبون يحدقون اللي يبون يصيدون، هذا أفضل توقيت لهم للأسماك الصغيرة. ومع عشان نسولف يعني نسولف صج ونسولف يعني في الوضع المضبوط للصيد معنا صياد محترف ما شاء الله عليه وحائز ايضا على جوائز الاستاذ فاضل الشاخوري، بنتكلم معاه عن موسم الصيد ومتى افضل الاوقات له ايضا، راح تصير اليوم معنا. اهلا وسهلا فيك يا فاضل.
3: يا هلا ومرحبا، الله يسلمك الصحه والعافيه.
2: فاضل أجواء السمك الآن ما شاء الله يعني روبيان أنواع السمك الصغيرة كلها موجودة ومنتشرة ما شاء الله، شنو أفضل الأنواع اللي متوفرة الآن في السوق؟
3: حاليا زي ما احنا نقول هذا بداية موسم الصيد، هو بداية دخول فصل الخريف. طبعا هذه الفترة كل الأسماك هي تحاول أنها تكون أكبر قدر من الدهون في فصل الشتاء، فتلاقي توفر الأسماك غالبا كله قريب الساحل. ليش؟ الأسماك الكبيرة تتبع الأسماك الصغيرة والأسماك الصغيرة متواجدة كلها على حال الساحل، زي ما ذكرت وتفضلتي أن حين هالفترة هذه فترة الميد والروبيان وكذا، وكل هذه أسماك طعوم للأسماك الكبيرة، فتلاقي وفرتها ما شاء الله على طول الساحل في الخليج العربي، وتلاقي الأسماك الكبيرة هم كذلك تجي لها زي الكنعد الهامور الشعري الصبيطي، فكل هذه الأسماك قاعدة تقرب إلى قريب السواحل والصيادين استنوا قدومها عشان يصيدوها.
2: الأسماك اللي ذكرتها كلها الآن أنا ملاحظة أسعار في السوق قاعدة تطلع ما شاء الله، وكلها أفضل شيء يقول لما تيجي تشتري يقول لك شويها، ليش؟ معنى أنت تقول تونا في بداية أنها تجمع الدهون.
3: شويها هي لأن الأسماك حاليا بداية تجميع الدهون، في بعض الأسماك يعني زي ما

0: تقول جت بدري كونت لها شوية دهون، فلما تشويها تلاقي طعمها يكون أحلى وألذ من تكون مقلي، إن تحط فيها زيت ولا شيء، بس لما تكون مطبوخة طعمها الأصلي تلاقي طعمها جدا خيالي.
1: طيب وين ممكن نصيد الحين مثلا على الأظافر متوهقين، وين ممكن يصيدون، وين ممكن يقعدون على الساحل، وين أفضل المناطق وشنو أفضل طريقة أيضا للصيد؟
0: بالنسبة لي أنا راح أقول لهم تعال حياكم عندنا القطيف، مصدر الأسماك للوطن العربي والخليج.
1: نعم.
0: حاليا تعتبر منطقة القطيف منطقة حاضنة للأسماك الصغيرة والأسماك الكبيرة، يعني الأسماك الكبيرة تيجي هنا عشان تتكاثر وتتغدى بسبب غابات المانجروف، بسبب طبيعة تضاريس. فأنا أشوف أن المنطقة هذه غنية بعدة أسماك وعدة أنواع ومختلف الأحجام، يعني ما شاء الله نصيد فيها في الصيف وفي الشتاء وفي الخريف والربيع، ونلاقي التنوع هذا كله موجود في هذه المنطقة.
1: طيب شنو أفضل الطرق للصيد؟ نصيد مثلا شيء يسمونه بالجلة، أو مثلا بيخون مثلا بالسليل مثلا يسمونها، أو القراقير، أو شنو الطرق اللي دارجة هنا ولها سوق كبير؟
0: طبعا لا يخفى عليكم أن الطرق الصيد بالطرق التقليدية زي القنبار والغزل والحداد منتشر عندنا، لكن أنا من ناحيتي عشان أقول لأي واحد إنه يصيد ويكون محترف يستعمل صيد بالطعوم الصناعية،
1: هي طريقة بالسنارة،
0: بالسنارة واستعمال طعوم صناعية ما هي حقيقية، عشان يكون هو محترف زيادة إنه صاد سمكة، مو طعم طبيعي، طعم صناعي.
1: طيب الطعم الصناعي هل يجذب السمك فعلا مثل ما يجذب الطعم الحقيقي؟
0: بالنسبة لي أنا هو صحيح يجذب السمك أكثر، بالنسبة لي أكثر وأحجام أكبر من الطعم الطبيعي، وتبين احترافية الواحد لما يصيد أعداد وكميات أكبر. يعني زي أنا الحين ما أصيد بطعم طبيعي يمكن صار لي حوالي تقريبا 12 سنة
1: ما شاء الله،
0: كل طعم صناعية، وما شاء الله مو بس عندنا إحنا في القطيف، حتى عندنا في الشمال في الجنوب، لما أروح البحر الأحمر كل طعم صناعية.
1: الحين تكلمنا عن الأسماك أنواعها المتوفرة وين ممكن نصيدها، طيب ليش بما أنها وفيرة ما شاء الله شنو أسباب الأسعار اللي قاعد تزيد؟ يعني قبل مثلا كنا نشتري 3 كيلو مثلا كيلو وين، أو 5 كيلو خلينا نقول 100، الحين 2 كيلو ب100، بعض الأحيان الكيلو ب60 وب70، ترى احنا نتكلم عن سمك يعني مش عن لحم.
0: زي ما تفضلت في بداية اللقاء قلت اللي ما أكل سمك فاته تقريبا جزء كبير من عمره.
1: نعم.
0: فالحين ما شاء الله أشوف صار في إقبال كبير للناس إن تأكل بحريات، قبل إن الناس تأكل أسماك وربيان هي مختصرة على الناس اللي عايشة على الساحل الخليجي أو الساحل في جهة الشمال في جهة الغرب، لكن الحين ما شاء الله صاروا أهل الرياض وأهل القطيف يأكل سمك أكثر من أهل القطيف،
1: ويطلبون طلبيات بعد يوصلهم فرزان ومكيف.
0: إيه الحين ما شاء الله بسبب تنوع الشركات صار إنه يوصل لهم مفرش أكثر من إحنا أهل المنطقة.
1: نعم، فأنا أتوقع هذه دعوة لكل من يرغب في تجربة نفسه في صيد السمك. الأجواء الآن كل ما لها قاعدة تتحسن، يمكن على العصرية كذا المغربية الأفضل، يمكن هو الأفضل توقيت، ولا إيش رأيك أنت يا فاضل؟
0: بالنسبة لي أنا بداية السقي أو إحنا زي ما نسميها بداية الرشة هو أفضل وقت إلى الصيد، لما بداية المد الماء يجي إلى الساحل يجي بيها الأسماك الصغيرة والأسماك الكبيرة،
1: فاللي يوده يجرب يجي مع هذا التوقيت، بالذات إن عندنا إجازة قريبة هي إجازة اليوم الوطني، فاستثمروا هذه الفرصة إنكم تصيدون وتجربون تجربة جديدة على أرض الواقع في أجواء جميلة.
2: عرفات أنا ودي علي يرافق الأخ فاضل في عملية الحداق والصيد، يعني
3: اي كتمشيه
1: والله شوف فاضل ما يقول لا يعزم
3: ويقول لك على راسي. كفو كفو كفو
2: والله. الله يعطي الصحه والعافيه، وشكرا لك والله يا عرفات على هالجوله الممتعه والمعلومات الحلوه ورساله ممتعه مع بدايه البرنامج، يعطيك العافيه عرفات.
3: شكرا
1: شكرا لك،
2: يا اهلا وسهلا.

0: يعني احنا كنا نتكلم تحت الهواء عن الاسماك
1: وانواع الاسواك. لا انا بحاول اقنعك يوم بعزمك انا ومحمد اوكي ونعزمك على مكان كذا. لا محمد ياكل ما عليك عندي مضمون اني ياكل سمك. أه محمد صح
0: ما رد
1: تاكل سمك
0: ويهز راسه
1: اي يقول لك اوكي كيف ويعشقه عشقا
0: اي يقول ابوه حق علي بس
1: إيه بس لا ترى علي
0: طيب الله يكثر خيرك يا ضابط
1: ابد ولا يهمك ابد تمون علي بس ترى على فكره يعني يعني شوف انك تاكل معنا من اللي ناكل عادي يعني ما

0: لمشوي أيًا كان.
1: تأكلون سمك صح؟
0: إيه.
1: إيه يعني في شيء ثاني.
0: لا بس إنه شوف إحنا نحط لك معايير إنك تأكل معنا من اللي ناكل حتى لو كان بنطبخ قدامك.
1: والله.
0: ولا لا يا محمد.
1: أنا أثق فيك.
0: خلاص. خلاص. أبد. أنت وكل الله مع محمد ونقلع من الشرقية إلى فاصل غنائي.

0: ألف شكر.
1: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هو بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في هوا بلادي. خلونا ننطلق أيضا مع منجزاتنا ومنجزات وطننا الغالي في فيينا. خبرنا التالي: تؤكد المملكة العربية السعودية حضورها الفاعل فعلا في المحافل الدولية المعنية بالطاقة النووية. كان هذا من خلال مشاركة وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية.

0: في أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. طبعا جميل حلو يعني الخبر. علي الخبر صراحة
1: أنه من خلال تأكيد وزير الطاقة خلال كلمة اللي في المؤتمر أن المملكة ماضية في بناء مشروع وطني للطاقة ومنها النووية واستكشاف موارد اليورانيوم، مشير إلى اكتشاف 110 ملايين طن
0: ما شاء الله
1: من المواد الخام تحتوي على تركيزات واعدة من اليورانيوم في المدينة المنورة، مؤكد أن المملكة تنتهج نهج واضح في تطوير برنامجها النووي عبر شراكات دولية موثوقة تدعم منظومة عدم الانتشار النووي.
0: المشاركة للمملكة تأتي في وقت يشهد فيه القطاع النووي اهتمام متزايد عالميا، هذا في إطار توجه المملكة نحو توظيف الطاقة النووية للأغراض السلمية وتنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات ودعم مسارات التنمية المستدامة. لذلك تكتسب المشاركة السعودية أهمية خاصة مع تطور البرنامج النووي الوطني. لذلك المملكة تؤكد مواصلة العمل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى تنفيذ هذا المشروع الوطني للطاقة بمختلف مكوناته، وبالتالي بما في ذلك التوجه نحو إنشاء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.

0: لهان راسك يا وطن، لهان راسك يا وطن، حفظ الله الوطن وانجازاته وقيادته وامنه وامانه واستقراره. هذه المنجزات التي نتحدث عنها، نتحدث عنها بكل فخر واعتزاز. المملكة اليوم بقيادتنا الحكيمة، بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ماضية قدما نحو المستقبل واستشراف المستقبل، ومن خلال الإنجازات والاهتمام بكل ما من شأنه الحفاظ على مقدرات هذا الوطن الغالي. هذه المنجزات أيضا نتحدث عنها مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية علي، لأنها ضمن أفضل 200 جامعة عالميا في الصناعة والابتكار والبنية التحتية.
1: طبعا هذا الإنجاز اللي حققته جامعة الإمام محمد بن سعود تقدما في تصنيف التايمز 2026، بعد أن جاءت ضمن فئة 101 إلى 200 عالميا في الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المعني بالصناعة والابتكار والبنية التحتية، طبعا مقارنة بفئة من 401 إلى 600 عالميا. طبعا هذه يعني تقييمات في تصنيف عام 2025، ويعكس هذا الإنجاز الحضور العالمي للجامعة في مجالات البحث العلمي والابتكار والتطوير التقني.
0: هذا مهم جدا، إلى جانب أيضا الجهود في بناء منظومة داعمة في الابتكار، وهذا نحن دائما في كل أخبارنا نقول أنه كل الجامعات عندها نواحي في الابتكار والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، تعزيز أيضا ارتباط المخرجات البحثية بالاحتياجات التنموية والاقتصادية، وهذا بحد ذاته يسهم في تحويل المعرفة والابتكارات إلى قيمة وأثر مستدام. لأنه الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة هو أحد المؤشرات المرتبطة بإسهام الجامعات عالميا في دعم منظومة الابتكار والتنمية الاقتصادية.
1: وطبعا يا ظافر والمستمع العزيز، من خلال البحث والتطوير وتعزيز الابتكار وبناء هذه الروابط مع القطاعات الصناعية ودعم البنية التحتية المحفزة لتحويل المعرفة والمخرجات البحثية إلى تطبيقات ذات أثر، يأتي تقدم الجامعة ثمرة لجهودها ومبادراتها في مجالات الابتكار، ريادة الأعمال، إضافة إلى الملكية الفكرية ونقل وتسويق التقنية ودعم المشاريع والمنتجات الابتكارية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص.
0: هذا بذاته يدعم تحويل الأفكار والمخرجات إلى تطبيقات فعل ومنتجات من خلال الشركات الناشئة التي تسهم بدورها في التنمية المستدامة، ويكتسب هذا الإنجاز ميزة، لأنه في ظل المنافسة عالميا مستمعينا الكرام، يعني هذا التصنيف ومن خلال 826 جامعة من 94 دولة وإقليم على مستوى العالم، يعزز حضور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فعلا في مؤشرات الأثر العالمية المرتبطة بالابتكار والتنمية المستدامة. هذا فعلا علي يؤكد التقدم في استمرار الجامعة في تعزيز دورها، لأنه هي مؤسسة أكاديمية منتجة للمعرفة والابتكار وتطوير الإسهام أيضا في المنتجات والمخرجات البحث التقني التنموي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة. فالجامعات اليوم دورها مهم جدا في عمليات البحث الابتكار، دعم الابتكار، دعم المجالات البحثية،
1: تطوير التقني،
0: البحث أيضا عن تخصصات تواكب سوق العمل السعودي.
1: صحيح، وهذه من أهمية مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشاركة القطاع التعليمي في هذه الرؤية، وجميع القطاعات تساهم في المشاركة في رؤية المملكة 2030. شكرا لهذا الإنجاز، شكرا لجامعة الإمام، ومزيد من التوفيق إن شاء الله لجامعاتنا، لمنشآتنا، للقطاعات الحكومية والخاصة.
0: احنا كل يوم منجاز علي
1: اللي في المملكة، يا رب لك الحمد.
0: اي والله، اللهم لك الحمد،
1: نحمد الله ونشكر الله.
0: اليوم منجز في فيينا، منجز في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
1: مستمر.
0: فمواكبة هذه المنجزات احنا نفخر فيها ونعتز فيها، لأنها هي ما يحقق التنمية المستدامة فعلا وجودة الحياة والبحث أيضا عن المستقبل لهذا الوطن الغالي ولشعبه الكريم. فأدام الله هذا الوطن ومكتسباته ومنجزاته وقيادته الحكيمة.

0: والله والله علي صراحة يا أخي حماس محمد حمسنا
1: يعجبني
0: وتفاعل مع الأخبار وتفاعل مع كل شيء ونسي نفسه معنا
1: ماسك التليفون وما شاء الله يتفاعل
0: ايوه ومعك باللحظة
1: اي أيوة والله
0: ايوه عشان كذا انت عارف انه يعيش اللحظة
1: تدري ليش
0: عاش اللحظة مع حمود
1: مع حمود وثاني شيء لانه وصل الرياض
0: ايوه هو
1: في الرياض
0: احنا في الرياض قال الامور طيبة ومسكن زميلنا حمود مساء الخير يا
1: حمود
2: مساء الخير علي ومساء الخير ظافر ومساء الخير لمستمعينا الكرام
0: يا هلا حمود حمود أكيد الجولة مختلفة فأين تتواجد الآن حمود؟
2: صحيح ظافر الأجواء أكيد مختلفة من الموضوع الفعاليات والمناسبات أكيد اليوم نتكلم عن حدث مهم يعني اليوم بدأت جلسة خاصة جلسة وزارية خاصة في الحدث هذا وهو يعني منتدى اليونسكو العالمي لأخلاق سيئات الذكاء الاصطناعي اللي قام بعد يعني هذه النسخة الرابعة يعني بدأت الجلسات المغلقة وبعد شوي إن شاء الله بيكون فيه مؤتمر في التواصل الحكومي مؤتمر صحفي لمعالي رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي وأيضا يكون معه السيدة آسا رينر وهي نائبة مدير العام المنظم في الأمم المتحدة التربية والتعليم والثقافة اليونسكو وأيضا تواجد الدكتور ماجد بن علي الشهري وهو المدير العام المكلف للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ظافر يعني وعلي طبعا احنا نتكلم عن مشاركة دولية في حدث مهم جدا تقني يعني تواجد أكثر من 194 دولة مشاركة في هذا المنتدى اللي بينطلق إن شاء الله اليوم مثل ما ذكرت هي جلسات وزارية خاصة مغلقة ويعني الترتيبات كانت يعني اختلفت تقريبا بعد بدء الجلسات من ترتيب الضيوف وأيضا الحاضرين معنا بدأ بإذن الله إن شاء الله بيبدأ المنتدى من 9 صباحا إلى حد الساعة 5 تقريبا نتكلم اليوم عن تواجد أكثر من 100 متحدث يعني وأكثر من 30 جلسة حوارية وورشة عمل على يعني تقييم الذكاء الاصطناعي كحدث يعني مهم جدا على مستوى العالم.
1: صحيح.
2: نتكلم عن وجود أكثر من تقريبا مثل ما ذكرنا 194 دولة فيها كثير من المتحدثين الوزراء والخبراء يعني والمهتمين أيضا بالذكاء الاصطناعي. نتكلم اليوم عن هذه الشراكة المهمة جدا من هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وحديثها أيضا عن اهتمام بدمج الثقافة وال
0: حمود أنا حبيت أسأل يعني يعني ما شاء الله يعني مثل هل المنتدى وأهميته أيضا في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ماذا عن الحضور وتواجدهم في مثل هذا المنتدى وأيضا هل هناك معرض مصاحب أيضا للتعريف بهذا المنتدى؟
2: صحيح ظافر احنا في المكان اللي دخلنا كان يعني مخصص انه يكون تواجد الاعلاميين والاستعداد برضه للمنتدى مثل ما ذكرت المؤتمر الصحفي من ضمن التواصل الحكومي اللي بينطلق بعد قليل ان شاء الله الساعه 7 لكن في المكان اللي احنا موجودين في تواجد دولي على مستوى يعني حضور دولي كافه الجنسيات اللي موجوده اللي مشاركه الان موجوده اللي ايضا مع الصفات الاعتباريه والقياديه الموجوده الجلسات الوزاريه متواجدين خروج بعض الاشخاص يعني تواجدهم نقاشهم خفيف لكن تواجد دولي موجود مهم جدا يعني يتكلمون لكن مثل ما ذكرت بكره بينطلق ان شاء الله جلسات وورش العمل والندوات
1: اللي نسال
2: عرض المصاحب
1: كم مده المنتدى يا حمود؟
2: بيكون 3 أيام ابتدى يعني يعتبر من اليوم بوجود الجلسات الوزارية من 14 إلى يوم 17 بإذن الله
0: إن شاء الله بس عاد حمود يعني أنت حريص ونحن عارفين أنك دائما ما تحب مثل هذه الملتقيات الجميلة اللي فيها عناوين حلوة فأنت جميل في نفس الوقت ونبي حضورك يعني إن شاء الله خلال هال3 أيام أن بناخذ معك يعني هالمعلومات الحلوة عن الذكاء الاصطناعي وما يدور أيضا في هذا المنتدى
2: صحيح يعني ما تعرفون الذكاء الاصطناعي بحر كبير جدا خصوصا نتكلم على جزء مهم اللي هو الثقافة والحضارات يعني تأثيرها وأخلاقياتها والاستخدام يعني الجيد لها هذه أكيد يعني بيكون تركيز المحاور اللي يركزون عليها من خلال المنتدى في الأيام الجاية
0: حمود أنت تركز على الذكاء الاصطناعي تستخدم تقنيات في الذكاء الاصطناعي؟
2: حسب والله على حسب يعني ما هو كثير لكن على حسب.
0: لا والله انا بس انا عندي حدث انك انت تحب تستخدم التطبيقات الذكاء الاصطناعي.
1: انا اعتقد من بعد المنتدى يا حمود حتحب الذكاء الاصطناعي.
0: اي
2: والله ما حد كلنا نحب الذكاء الاصطناعي بس خاف انه يورطنا لان
0: اي والله بس
2: البيانات المغلوطه يعني او الناس اللي
0: لا بس عاد انت
2: اخلاقيات الذكاء الاصطناعي ممكن الاخلاقيات تكون جانب اخر ما هو جيد
0: بس انت حصيف يا حمود حصيف.
1: اصبح توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات يا حمود ومهم وهو القادم اللي ننتظره في المستقبل بتطويراته القادمه.
0: اي ولا وعد يعني انت عارف يعني من خلال هذا المنتدى علي وحمود حبيبنا موجود هناك فان شاء الله بنعرف ايضا ما هي

0: أبرز ما وصل إليه اليوم العلم في مجال الذكاء الاصطناعي، وأبرز التقنيات اللي ممكن يركز عليها، وليش حنا نقول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟ لأنه هذا الموضوع يفتح لك آفاق حلوة وكثير تتحدث عنها. فهل فعلا في حدود في عمليات حد أنك توصل فيها للذكاء الاصطناعي بدون ما تتجاوز فيها استخدام هذه التقنية المهمة جدا؟ فهذه أيضا ما نعرف إن شاء الله منك حمود إن شاء الله في القادم الأيام. شكرا لك حمود ويعطيك العافية.
1: شكرا لك
0: عليك. يا هلا وسهلا، حياك الله. هو حمود بغى يغلط في الاسم بس عادي، يعني في الاخير كان
2: لا عنده ازعاج.
0: اي يمكن اي
2: ترى تسوي له تشويش.
0: اي يلا عموما يلا محمد يقول احنا بنشوش عليك انت وظافر. يلا فاصل غنائي وراجع لك.

0: حياكم الله في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الأولى في هذه الحلقة، وإن شاء الله تكون مليئة بالفقرات. وإن شاء الله ساعتنا الثانية والثالثة كمان أنت في هوا بلادي.
1: عندك مشروع علي؟
0: مشروع حالياً؟
1: إيه؟
0: لا، لكن
1: لا، أنا عندي مشروع المشاريع. أنا عندي مشروع أنا عندي مشروع طال عمرك في التقنية الزراعية، أو خليني أقول الزراعة بالتقنية.
0: يا سلام.
1: ولأنك عندك يكون مجال حلو في أرض معينة،

0: ومساحته دار بالخبرة والملاحظة، فلديك منظومة متكاملة، وخلينا نقول منظومة ذكية، لأنها تقرأ احتياجات النبات وتراقب أيضا الموارد اللي فيه وتتخذ القرار في الوقت المناسب.
1: سلام.
0: فأنا من هذا المفهوم اللي حنا بنأخذ معلومات عنه إن شاء الله، وتأخذ وأنا نأخذ يعني برضه.
1: هو مش ذا المشروع اللي أنت بتأخذه. أنا عجبني بس مصطلح الدرع الزراعي.
0: يا سلام عليك، الدرع الزراعي هذا بنأخذه مع الأستاذة شذى الشمري المهتمة بالابتكار وباحثة ومطورة في حلول الغطاء النباتي. حياك الله أستاذة شذى.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا
0: وسهلا
2: والله، حياكم الله.
0: يا هلا وسهلا، ومساك بكل خير أستاذة شذى. يعني اليوم حنا نقول، أنا أقول لزميلي علي أنه أنا عندي مشروع مثلا بالزراعة بالتقنية، ففكرة الدرع الزراعي هذا الذكي أو الدرع الزراعي الذكي، من أين تبدأ هذه الفكرة الجميلة؟
2: شوف، هو جذر كل ابتكار يبدأ من ملاحظة، والملاحظة بتولد لنا فكرة، والفكرة إذا ما دستت على أرض الواقع بتبقى يعني مجرد خيال. ففكرة درع الزراعة الذكي بدأت معي بعد تخرجي من الجامعة عام 2024. لما بدأت البزنس الخاص فيني أنمق، كان للنباتات الداخلية.

0: رطوبة.
1: صحيح.
0: فمع كثرتها صارت المتابعة مرهقة بالنسبة لي. ومن هنا بديت أسأل نفسي ليه ما يكون في نظام ذكي يتعامل معها بدالي.
1: يعني كانت هذه مشكلة بالنسبة لك يعني، وبعدين بدأت تعالجينها.
0: بالضبط. فكنت أقول إنه ليش ما في نظام يتعامل معها بدالي ويعرف احتياجها ويراقبها ويتدخل يعني بالوقت المناسب.
2: ممتاز. يعني الموضوع تقني.
0: بالضبط. وكان هالسؤال يعني الانطلاقة الحقيقية للفكرة. وهذا مسارها الجدي بالبحث.
2: ممتاز.
0: فمع المهندسة الكهربائية أمل بصيرة مطيري شريكتي في المشروع، وكان لها دور أساسي في تحويل الفكرة إلى جهاز فعلي وواقعي، بحيث صممنا بروتوتايب يحاكي الفكرة بالواقع ويساعدنا في مشاركاتنا في المؤتمرات.
2: طيب تكلمين عن الجهاز هذا، يعني الوحدات الخمس هذه وش تقصدين فيها اللي تعمل يعني سويا مع المنظومة؟
0: اللي يميز الدرع الزراعي الذكي انه يتعامل مع الزراعة كمنظومة واحدة مو كعمليات منفصلة. فاحنا عندنا خمس وحدات تعمل مع بعض، تبدأ بالمستشعرات اللي تقرأ حالة النبات والتربة المحيطة، ثم تنتقل البيانات لوحدة التحكم المركزية، هي تقوم بتحليلها وتحدد القرار المناسب، وبناء على هذا القرار تنفذ الوحدات دورها في الري وإدارة الموارد والحماية والردع ومراقبة من خلال التطبيق وصولا للحصاد وجودة الإنتاج. من أبرز المميزات لهذه المنظومة أن المزارع يقدر يدير مزرعته ويتابع حالتها عن بعد من خلال تطبيق على الجوال، يستقبل التنبيهات ويتحكم في عدد من العمليات دون يعني الحاجة إلى وجود شخص في الموقع. وهذا الشيء يعني راح يسهم في تقليل اعتمادنا على الأيدي العاملة ومتابعتنا اليدوية.
1: حلو والله.
0: فببساطة يعني هي المستشعرات راح تقرأ، المنظومة راح تحلل وتحدد الاحتياج، والوحدة تنفذ، وأنا أعطي الإدارة الكاملة من جوالي.
1: يا سلام. وأنت بمنطقة ثانية والمكان الزراعي عندك، تعطين كل الأوامر من عندك موجود. يا سلام.
0: وين ما كنت وفي أي مكان.
1: يا سلام والله إبداع. إبداع.
2: فكرة جميلة.
1: إيه فكرة جميلة. طيب اليوم أستاذ شذا، لو حنا نقول إنه يعني أو خلينا نقول نهتم إنه نحافظ على الموارد المائية الموجودة عندنا، وفي ظل أهمية هذا الموضوع تحديدا، الدرع الزراعي الذكي كيف ممكن يقلل في ترشيد الري وتقليل الهدر في المياه، وأيضا رفع الكفاءة في استخدام المياه بشكل عام؟
0: هو الحقيقة اللي أهم الأشياء اللي ركزنا عليها هي إدارة المياه بكفاءة عالية، خصوصا أن القطاع الزراعي عندنا يعتبر أعلى القطاعات استهلاك في المملكة بحسب بيانات طبعا الهيئة العامة للإحصاء. فالفكرة عندنا أن الري ما يكون طريقة ثابتة وعشوائية، يعتمد على قراءة حالة التربة والنبات والظروف الظروف المحيطة فيه. فالمنظومة راح تقرأ هذه البيانات وبناء عليها بتحدد لي متى يحتاج النبات الموية وكم يحتاج، وبالتالي احنا نعطي احتياجه الفعلي، وبكذا احنا راح نقلل الهدر بنسبة كبيرة.
2: يا سلام يا سلام.
0: وهذه التقنية ما تكون فقط ان نسهل عملية الري، يعني احنا راح نرفع فيها كفاءة استخدام موارد كثير، وراح تحقق لنا انتاج افضل باعلى يعني كفاءه ممكنه في استخدامنا للمياه باذن الله.
2: يعني صحه المحاصيل وجوده الانتاج والعادل الاقتصادي تنعكس من خلال هذه
0: الجهات.
2: ممتاز والله، فكره جميله ورائعه. طيب يعني احنا نعرف انه النخله لها حضور خاص في هذا الابتكار، المنظومه كيف تعاملت مع طبيعه النخيل وارتفاعه وصعوبه مراقبته بالوسائل التقليديه، وش اللي يمكن ان يقدمه الدرع الزراعي الذكي مستقبلا للقطاع الزراعي والمساحات الخضراء في المملكة؟
0: النخيل كان لها اعتبار خاص عندنا في تصميم المنظومة لأنها شجرة وطنية مهمة، هذا أولا. ثانيا ارتفاعها يجعل بعض أساليب المراقبة التقليدية صعبة، لذلك حنا راعينا في تصميم أن تكون المراقبة والحماية مناسبة لطبيعة النخلة وارتفاعها. وطموحنا يعني مستقبل خاصة للنخلة أو يعني بكامل الفكرة أن يكون الدرع جزء من هذا التطور اللي راح تشهد المملكة. فإحنا نستلهم طموحنا من رؤية سمو ولي العهد حفظه الله، ونطمح أنها تتوافق مع مستهدفاتها في الاستدامة ورفع كفاءة الموارد والتوسع في الغطاء النباتي برضو، والتوجه نحو مدن ذكية ومستدامة.
1: يا سلام والله شيء جميل. أنت وأمل المطيري الله يعطيكم العافية مبدعات، وحنا ندعمكم في أي مجال فيه الإبداع والتميز اللي حققها مكتسب مكتسبات المملكة ورؤيتها في تطوير المنظومة وأيضا استشراف المستقبل. شكرا لكم.

0: والله شد على هذا الإبداع. أنت وأمل شريكتك ها في المشروع صحيح؟
1: أي صحيح.
0: وإن شاء الله بناخذ معكم موضوع أوسع وأجمل عن الدرع الزراعي الذكي بشكل أوسع، لكن الوقت أحيانا يدهمنا شذا. ونشكرك شخصيا، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيكم، جزاكم خير وشاكرين لكم.
0: شكرا لك شذا الشمري، مهتمة بالابتكار وباحثة ومطورة في حلول الغطاء النباتي.

0: يا شريك العزيز، يعني اليوم حنا الإبداع نقول إن عندنا مبدعين ومبدعات.
1: أفكار جميلة.
0: والله أنا أفخر بكل سعودي وسعودية لما يكون عندهم إبداع وعندهم فكرة خارج خلينا نقول خيال، بس إنه ممكن أي خارج الصندوق، لكن لما يكون أحيانا ممكن بعض المشاريع تكون من باب الخيال وتتحقق ويكون واقع. والبعض الآخر يقول لك يا أخي أنا ما عندي رأس مال بس عندي والله فكرة. أنت تحتاج يا أخي القطاع الخاص وينك عن مثل هؤلاء؟
1: تدري إن الأفكار تباع، يعني هذه فكرتك ممكن تجني منها أرباح كبيرة. إذا أنت ما تقدر تنفذها على الأقل في غيرك يقدر ينفذها، لكن أنت تملك هذه الفكرة، وهذه إحدى الأفكار الجميلة والرائعة. بصراحة ترى فيها حلول اقتصادية، يعني تقول لك ممكن تستغني عن العمالة خلاص. انت برمجها، هو تطبيق او نظام او جهاز
0: وانت موجود بحيل
1: عن طريق الموبايل
0: ومزارعك في الشمال.
1: هذه تصلح للمزارع العجاز.
0: ايوه
1: اللي مثلي انا
0: مثلي
1: انا محمد اللي ما يسقون وما يعرفون متى يسقي ومتى
0: والله ممكن حتى في الزراعة يزرع بدالكم.
1: فعلا نستخدم هذا الجهاز.
0: تستخدمون روبوت؟ ايش رايك تستخدم الروبوت؟
1: ما اعتقد الروبوت بيضايق، على طول حطيناه مزارع شوي
0: تحمل درجات الحراره
1: شوي يطلع يسقي
0: تحمل درجات الحراره ترى علي.
1: والله بس لا فكره جميله،
0: لا فكره جميله جميله جميله جدا. انا والله اللي لفت انتباهي انك انت موجود مثلا في حائل وانت في الجوف بامكانك استخدام التطبيق وتفعيل البرمجه وتحليل بياناتك الزراعيه والري.
1: كل شيء في دوامك، محل دوامك حان وقت ري الزراعة عندك الحديقة مثلا على طول. وهذه الأفكار يعني مجربة في بعض الأشياء مثل ري الحدائق وذات، يعني يكون في تطبيق تدخل يفتح لك الموية يفتح، بس بالدقة هذه المتناهية اللي ذكرتها الأخت شذا صراحة هذا إنجاز سعودي نفتخر.
0: لا لا هذا إنجاز ونفخر فيه، ودائما إحنا نقول منجزاتنا كثير ومبدعين ومبدعاتنا، بس يحتاجون إلى مساحة أجمل. الأجمل الثنائي اللي موجود
1: اللي في الكنترول.
0: اي والله الثنائي اللي في الكنترول هذول عندهم ترى افكار خارج الصندوق.
1: هذا لو مكسناهم في بعض
0: شوف التواضع يقول استاذي. يا اخي
1: كلكم اساتذه.
0: انا اقول والله بس وين طيب تعطونا افكاركم عندنا نناقشها.
1: يقول وين الاستاذ فيكم.
0: عموما عبد المحسن سراني مسي عليك بالخير. والله عبد المحسن اي والله يا اخي روح جميل عبد المحسن تصدق
1: جدا. فأنا أقول لك لو نمكس هالشخصيتين في بعض
0: يعطيك مزيج جميل.
1: الله الله في شخصية ثالثة ما أدري وش حتطلع.
0: لا بس طيب أمام المستمعين الكرام
1: متواصلين معكم في هواء بلادي، لكن نروح الفاصل راجعين لكم.
2: هواء بلادي أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي اجتماعي وحتى قانوني ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح. المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض. الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعالي.

0: وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: تمام، السادسة من إذاعة الرياض، أطيب التحايا مستمعينا إلى هذا الموجز الإخباري، والبداية بي. ولي العهد يستقبل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي. وزير الطاقة يؤكد أن المملكة تمضي في برنامج وطني لاستكشاف موارد اليورانيوم، كما تواصل تعزيز أنظمتها الوطنية والرقابية للطاقة النووية. برعاية وزير الدفاع، القوات البحرية تنظم الملتقى البحري السعودي الدولي 4 نوفمبر المقبل. الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وأوزبكستان يدينون بشدة الاعتداءات الحوثية على المملكة. وزير المالية يؤكد إدراج الصكوك السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة يعكس تقدم السوق. منتدى الصناعة السعودي في جدة يشهد توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال. توقيع اتفاقيات لتطوير 4 مشاريع سكنية بالرياض لتعزيز المعروض السكني. تنبيه باللون الأحمر بهطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على مكة المكرمة. بمشاركة 51 جهة، انطلاق تمرين استجابة 25 غدا بالمنطقة الشرقية. الكويت تستضيف مباريات كأس السوبر السعودي ديسمبر القادم. دوليا، القوات المسلحة اليمنية تستعيد مناطق كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها غرب تعز. في آخر أخبارنا، ارتفاع حصيلة إيبولا إلى 3500 حالة وفاة في الكونغو الديمقراطية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح.

0: وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هو بلادي.
7: يا سلام عليك يا محمد. شوف والله يا محمد خليك لا تقطع المايك انه يعني بداية حلوة في ساعتنا الثانية. بس حلوة الفتحة. اي لا شوف هو يبغى يشوف انتباهنا كيف حنا معاه ولا ما حنا معاه. بس عموما حنا ملبين طلبك. مسامحينك.
8: مسامحينك. طيارة يعني ما نقدر.
7: لا يعني تخيل انت كذا لا قال اربط وحزمه ولا شيء ولا
8: هذه من الخبره.
7: خلاص
8: ايه خلاص ايه. ويعتقد انه مثل احنا خبره.
7: لا ايه والله ايه.
8: لازم احنا لازم تقول معليش.
7: مسامحينك مسامحينك. عموما المستمعين الكرام حياكم الله في ساعتنا الثانيه. لازلنا متواصلين معكم في هوا بلادي. خلونا ننطلق مع الخبر الحلو. صندوق التنميه السياحي يعلن عن فتح التسجيل للدفعه الخامسه من برنامج علو السياحه طبعا لتاهيل الخريجين. الصندوق التنميه السياحي هو ممكن وطني للاستثمار السياحي علي قال لك انا بفتح باب التقديم للنسخه الخامسه من برنامج علو السياحه. طبعا اللي ما يعرف هذا البرنامج هو احد برامج الصندوق التطويريه.
8: يا سلام.
7: عندهم هدف حلو يقول لك استقطاب وتاهيل الكفاءات الوطنيه من الخريجين والخريجات منهم حديثي التخرج.
8: يا سلام. وهذا عشان يبنون مسارات مهنيه نوعيه في القطاع السياحي. هذه أهمية السياحة ومهتمين بالقطاع السياحي لأنه أحد القطاعات الحيوية اللي تقود مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وطبعا هالبرنامج يقام بالتعاون مع جامعة
7: IE الإسبانية.
8: شوفوا شلون يعني التعاون أوروبي لدعم هؤلاء أو هذا البرنامج بشكل كبير ضمن برنامج تدريبي مكثف يتم على رأس العمل ويمتد مدة 12 شهر يعني مدة سنة.
7: والله ترى حتى في تطوير المهارات المشاركين اكسابهم خبرات عملية ومهنية متقدمة. هذا كله من خلال التجربة التدريبية اللي تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي. لأن اليوم سوق العمل السعودي والدولي في القطاع السياحي هالبرنامج يواكب هذا الجانب. والنسخة الخامسة من هالبرنامج هو امتداد علي لصندوق التنمية السياحي في تمكين الكفاءات السعودية الشابة وجاهزية هؤلاء الخريجين للإسهام في تطوير القطاع السياحي. يعني أنت الآن ممكن وأيضا داعم للبرنامج السياحي وتمكنهم أيضا من الدخول في هالبرنامج
8: ورفع تنافسيته أيضا عبر الاستثمار في بناء قدرات أبناء وبنات الوطن وتأهيلهم للعمل في مختلف التخصصات والمسارات المرتبطة بالقطاع. سابقا كان القطاع السياحي اللي يدخل القطاع السياحي يدخل على استحياء وتردد. الآن لا. شوف كم عندنا مرشد سياحي مهتم بالسياحة. الآن حتى القنوات في السوشيال ميديا في قنوات خاصة للسياحة شباب سعوديين قائمين
7: صحيح.
8: عليها فمهتمين بهذا الجانب لأنه يعني جانب مهم جدا يعرف بالبلد وبالدولة وبأعمالها ونشاطاتها وثقافتها وامتداد مهم جدا جدا للثقافة السعودية.
7: لأنه يعني واحد من البرامج الحلوة علو السياحة يعني هالبرنامج فيه التزام من صندوق التنمية السياحي بتطوير رأس المال البشري ودعم الشباب. يعني ترى على فكرة هو داعم للشباب ويوفر فرص تدريبية. فأنت من المهتمين أو من الأجيال المهتمة بالسياحة فأنت ستكون مؤهل
8: من ضمن
7: قيادة مستقبل القطاع السياحي ومستهدفين. على فكرة يعني اليوم إحنا لما نتكلم عن المجال السياحي علي ومجال واسع جدا. صحيح. يعني مرشدين السياحيين على الفعاليات السياحية والبرامج على الشركات اللي تهتم بالقطاع السياحي اليوم، حتى يمكن في عالم السفر والسياحة مثلا يضع لك برامج معينة في مجال السياحة ويقول لك زور المنطقة الفلانية، الفعالية الفلانية، السوق الفلاني،
8: السياحة الثقافية، السياحة البيئية، السياحة التاريخية، الزراعية، في سياحة زراعية بعد.
7: يعني عندنا سياحة ريفية موجودة، مزارع ما شاء الله استثمرت في القصيم وحائلية،
8: فأصبح مجال كبير جدا ونطاق واسع ونطاق حتى تقدر تستثمر فيه.
7: اي والله والله انا وش رايك انا وياك ندخل في الاستثمار؟
8: الطياره موجوده،
7: اي كل شيء موجود، السواق موجود، انا وش سواق قائد كابتن
8: معليش اسفي والله
7: يعني انت غلط
8: نزلنا بالمسمى شوي لكن والله من الميانه يعني لا زعل علينا كابتن
7: لا ما يزعل لا ما يزعل. هالاغنيه اللي بيختارها الحين هي هداله
8: يلا يعني راضي نفسك بنفسك
7: اي ابشوف يقول لا ما يقول لا ما بختار شيء لي. طيب احنا نختار لك اغنيه، اي وش نهدي له؟
8: نهدي له
7: اي اغنيه.
8: الله يستاهل محمد
7: جبر الخواطر
8: يلا يستاهل يستاهل. شوف لك شوف لك حاجه من عندك يا محمد راضي نفسك
7: خلنا نهدي جبر الخواطر
8: يلا اجبر خاطره باي شيء يستاهل
7: يلا يا محمد

0: يعني يا انك تفتح يا انك تفتح المايك بشكل إيه؟
1: المايك عندك مقفل؟
0: قفل المايك ما يبين يتكلم.
1: من عندي
0: من عندي. ما ي... ما لا ما يبين يتكلم
1: عند الكابتن. عند الكابتن.
0: شوف هي واحدة من ثنتين.
1: لا لا مو من عندي.
0: اسمع اسمع هي واحدة من ثنتين. يا انه يبينا نطلع بسرعة ناخذ التقرير معنا الحين. اها. ولا يبينا ان ناخذ خبر ويقول يلا خذوا خبر.
1: لا لا تقرير.
0: تقرير. تقرير يعني انت معاه؟
1: ايه
0: خلاص خلاص ابشر والله بالسعادة يا محمد مالك الا طيبة الخاطر.
1: نقول احنا معاه.
0: طيب عموما مستمعينا الكرام من جولاتنا انه في تقرير عدوه الزملاء حول مسجد التوبة. كل المعلومات اللي بنسمعها بنستفيد منها وانتم تستفيدون منها من خلال هذا التقرير مع محمد الحميضي. نستمع ثم نعود لكم في هوا بلادي.

في تبوك، مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافياً وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه.

بالليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد. هوى بلادي، حيث يروي المسجد ما لا ترويه الكتب.

0: والله ما شاء الله تقرير ممتع وجميل وغني بالمعلومات، يعطيهم العافية الزملاء. فمعكم إن شاء الله مستمرين مستمعين الكرام في هوا بلادي، لازال لدينا الكثير من الفقرات والفعاليات والأخبار الحلوة وأيضا ضيوفنا الأعزاء. استمروا معنا في المتابعة في هوا بلادي.
1: هوا بلادي. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تأمل
2: التعايش. جبلت النفوس البشرية على حبها الركون إلى حياة الأمن والدعة والسلام، فيهنأ الناس ويعيشوا بغير منغصات. التعايش هو أساس بناء المجتمعات الإنسانية، وهو يعكس قدرة البشر على قبول الاختلاف والتنوع ليعيشوا معا بسلام واحترام. فعندما ندرك أن التعايش لا يعني التنازل عن قناعاتنا، بل يعني التقدير المتبادل والاحترام، نصل إلى مجتمع متناغم يتيح للجميع أن يكونوا على اختلافهم جزءا من نسيجه الجميل. وما أجمل قول الشاعر وهو يصف ما نحن بصدده، إذ يقول: أيا هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. إن القبول الحقيقي للآخرين هو بالصبر وغض الطرف. فالتعايش لا يتحقق بالأمنيات وحدها، بل بالعمل والإصرار على إيجاد الحلول وبناء العلاقات القائمة على الحب والاحترام. إن المجتمعات التي تتبنى ثقافة التعايش هي تلك التي تنعم بالأمن والاستقرار. فالإنسان بفطرته يسعى إلى أن يكون محاطاً بأناس يحترمون كيانه ويقبلون اختلافه. وصدق من قال: كل له في فكره مذهب، والدين للناس بحر عريض. فالاختلاف لا يفسد للود قضية، بل يعمق فهمنا لرحابة الحياة وللتنوع الإنساني. التعايش ليس مجرد كلمة، بل هو أسلوب حياة يسهم في خلق مجتمع متماسك يزدهر فيه الجميع، ويجد فيه كل إنسان مساحته الخاصة، وهذا ما يجعله من أسمى القيم الإنسانية.
1: تأمل. كنفة.
3: تفطرين الفرح يا حبيبتي، يلا تعالي نجلس برا.
4: إن من أكثر الفترات صعوبة لدى أي عائلة تتمثل في إصابة أحد كبار السن بالزهايمر.
5: تبغاني أجيب لك.
4: ما يزيد الأعباء في كيفية التعامل معه، لكننا من هذا المكان نقدم رسالة خالدة مفادها أن وقفتكم وتحملكم هو جزء بسيط من رد الجميل. هذا الأب وتلك الأم أمضيا وقتا طويلا في صناعة المستقبل، هم اليوم أجدر أن تهدوهم أنفسكم وتتحملوا تلك التبعات، لأن ذلك دين ودين وبر وحسن تعامل. فلا تتنازلوا عن تلك الرسالة، والزموهم لأنهم كانوا معكم في جميع أوقاتكم، أما اليوم فكونوا بجانبهم في أصعب الأوقات.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حد

0: مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هو بلادي.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي. ما زلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية في حلقة اليوم. ونروح إلى نجران والبيوت الطينية والنخل، الهوية السعودية الثقافية.
1: هي تعجبني البيوت اللي فيها روح للذكريات.
0: يا سلام يا سلام،
1: تستهويني زيارتها بأمانة.
0: والله
1: جد يعني جد إنك تستمتع. يعني أنا دائما أقول إن البيوت الطينية مثلا، خلينا نقول نجران مثلا، بما نتكلم عن نجران، البيوت والأشجار النخيل اللي موجودة فيها تناغم فريد، يعني مشهد بصري ملفت.
0: سلام.
1: ليه طيب السؤال؟ لأنه في طبيعة، في فن عمارة تقليدية ممتع يعكس يا علي تنوع طبيعي وبيئي وتراثي في منطقة نجران. النخل أو النخيل، المشهد الطبيعي العمراني للوحات، يا أخي يعيدك بشيء من الذكريات الجميلة. والبيوت الطينية، تخيل المناظر الجميلة اللي فيها والنخيل، يعني صراحة الممرات، الأفنية، تداخل جذاب في خطوط الهندسية للعمارة في نجران.
0: طبعا سبحان الله، البيوت الطينية مع النخيل تعطيك رائحة الماضي الجميل، يعني فتحس تشعر يعني جمال المكان وألقة. فطبعاً أعطاها طابع خاص يجسد ارتباط العمارة التقليدية بالبيئة الزراعية اللي شكلت جانب من هوية المكان. الزائر لما يزور هذه الأماكن تمنحه مساحة من التأمل المريح، هذه اللي ذكرتها، وتعطيك استمتاع بالطبيعة المتناغمة مع التراث. طبعاً الأشجار، أشجار النخيل ما كانت موجودة مجرد نبات،
1: صحيح.
0: كانوا يستخدمون لها أهمية كبيرة في الماضي، كانت مصدر مهم وركيزة أساسية للزراعة والغذاء والظل.
1: يا سلام، أنت لو تلاحظ بس الصور هذه علي، يعني مشهد عمراني جميل، وأشجار النخيل ولوحة تجسد فعلا أصالة المكان في نجران وهوية المكان وأيضا طبيعة التراث. يا أخي شوف الصور هذه، ما شاء الله،
0: شيء جميل.
1: إيه شوف شوف شوف، بس هذا المنظر بس يكفيك. يعني هذا لو ما أخذت لهذا.
0: طبعًا إحنا قاعدين نشوف صور عشان المستمع يفهم إحنا نتكلم عن إيش. صور عن هذه الأماكن الجميلة في نجران.
1: طينية في نجران.
0: بيوت طينية مع نخيل، مزارع، أجواء جميلة ورائعة بصراحة، وأكيد مريحة للذهن ومريحة للبال وللنفس. عشاق.
1: شوف شوف هذه علي.
0: طبيعة. الله الله.
1: الله. أنا ودك طال عمرك تدق لك بفرشة ومكشات تستمتع وتسولف في الماضي وما لك إلا القصيد.
0: ويكون معنا محمد الحماضي.
1: محمد الحماضي معنا،
0: يوقف طيارته بعيد ويجي.
1: ما أصلاً في المطار وهي واقف.

0: عاد والله علي يعني شوف هالأماكن جميلة، ونقول للمستمع الكريم بإمكانك التعرف على هالخبر وشوف الصورة يا أخي. الله جميل ما شاء الله تبارك الرحمن. عموما نقول للمستمع الكريم بإمكانك التعرف على هذا الخبر والصور اللي فيه من خلال الزملاء في وكالة واسع يعطيكم العافية اللي يعني وثقوا هذا المشهد الجميل. يعني حتى المصور يبدو لي عجب المنظر تفنن.
1: زوايا التصوير جميلة ورائعة، والألوان والجودة في الصور شيء صراحة جميل.
0: أنت يعني تلاحظ لما كنا في التلفزيون زاوية التصوير مهمة. أكيد. فيعني
1: الإضاءة
0: الوايت بالانس بس ما يعني ما لكم بالطويلة في الموضوع ذا، خلوكم معنا.
1: وبصراحة شوفوا أحسن من يعني اللي أفضل من التصوير إنك تروح بنفسك وتشاهد هذه الأشياء وتشاهد الماضي الجميل وتاريخ المنطقة والعراقة في هذه المناظر الجميلة. طيب. يعني بيوت طينية ونخيل.
0: هذه كلها تشاهد يعني تشكل مشهد جميل. خلنا نروح من نجران الجيزان.
1: يلا.
0: إيه. يعني هم قريبين من بعض. أي. وطريق دولي جديد يعني ما أخذنا طريق على طول يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. فاحنا ما اخذنا مسافه يعني كثيره، كم 40 دقيقه 45 دقيقه بين نجران وجيزان طياره
1: ما ادري والله، لكن
0: محمد ادرى لان كابتن.
1: احنا قاعدين نحضر للموضوع لكن محمد هو اللي المسؤول عن المسافه.
0: اقل من ساعه يمكن، قول لي يلا ساعه ماله. طيب عموما مستمعنا الكريم، جيزان اعلنتها من خلال امانه المنطقه عن خطه تجهيزات الاحتفاء باليوم الوطني 96. في أكثر من 200 ألف عنصر من أعمال الزينة والتجهيزات الوطنية في المواقع والميادين المرافق العامة يعطيهم العافية. خطة للاستعدادات تشمل تجهيز 23 موقع للاحتفالات ورفع جاهزية 500 متنزه ما شاء الله، إلى جانب تزيين 50 مرفق بلدي 450 مرفق تجاري، تهيئة المواقع والواجهات لاستقبال الأهالي والزوار خلال هذه المناسبة.
1: طبعا بينوا وذكروا أمانة منطقة جيزان أنه في أعمال تجهيز تتضمن تركيب 50,000 علم في الشوارع و 3,000 مجسم للزينة و 30,000 كشاف للزينة أيضا، وتزيين 15,000 عمود إنارة إلى جانب تركيب ونشر 1,000 لوحة للتهنئة. وهذه كلها تشكل هذه العناصر مشهد احتفالي يمتد عبر الطرق والميادين والمتنزهات والمواقع العامة في مدن ومحافظات المنطقة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، الخطة فيها خطة جميلة جدا، طبعا فيها أرقام كبيرة يعني أيضا. هذا كل هالأرقام وكل هالمعلومات اللي يعطونا إياها أمانة جيزان هي من واقع التجهيزات لهذه المواقع السياحية والترفيهية في المنطقة، وإبراز تنوع الوجهات فيها ومرافقها احتفاء باليوم الوطني وتهيئة هذه يعني المواقع السياحية والترفيهية والمرافق أيضا العامة شوارع. صحيح. تجمع تجربة فعلا مظاهر الاحتفاء والاعتزاز بالهوية الوطنية. يعطيهم العافية صراحة، جهود العافية. جبارة.
1: أنا عارف أنه جميع مناطق المملكة تتسابق للاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني وله غريب عليهم، وهذا يعني واجبنا تجاه الوطن الاحتفاء باليوم الوطني وتذكر الإنجازات لهذا الوطن والاحتفال بوطننا الغالي.
0: ومستمعين الكرام، كما ذكرنا قبل قليل في فيينا المملكة العربية السعودية حضورها الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالطاقة النووية، ومن خلال أيضا مشاركة وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية في أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن خلال المؤتمر أيضا ذكر وزير الطاقة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان المملكة ماضية في بناء مشروع وطني للطاقة ومنها النووية واستكشاف أيضا موارد اليورانيوم، أشار إلى اكتشاف 110 ملايين طن من المواد الخام تحتوي على تركيزات واعدة من اليورانيوم. الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسر أن يكون معي الأستاذ خلف الخميس الكاتب الصحفي. حياك الله أستاذ خلف.
1: حياك الله.
2: الله يحييكم أستاذ علي وأستاذ طافر.
0: أهلا وسهلا فيك، حياك الله وحنا سعداء فيك. أستاذ خلف، بداية يعني خلينا نتحدث عن هذا الإنجاز الكبير، وكنا نتحدث أنا وأخوي علي عن أنه عندنا مجازاتنا كل يوم واحد وراء الثاني، اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله.
0: ماذا تعني المشاركة للمملكة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ وأيضا ما الذي يعكس هذا التوجه وتوجه المملكة في مجال الطاقة النووية؟
2: قبل أن أبدأ يمكن قطعت حديثي شوي، لكن تقول مساكن الله بالخير.
0: مسيك بالنور
2: يعني، فأنتم علي وظافر شكلون تناي جميل يعني.
0: الله يسعدك، هذا من طيبك.
2: أي مع الشكر والعرفان لفريق إعداد برنامج هو بلادي في ذات الرياض، صراحة يعني يبهرني أنه يواكب الأحداث ساعة بساعة.
0: هذا من طيبك والله.
2: الحقيقة يعني أنه حضور المملكة اليوم في فيينا واجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما هو إلا تتويج لتحول اقتصادي استراتيجي تقوده المملكة. نحن اليوم لا نتحدث فقط عن كوننا قوة بترولية، بل نتحدث عن بناء محفظة طاقة متكاملة وعالمية تعزز المزايا التنافسية للاقتصاد الوطني وتضمن يعني استدامة الإمدادات لعقود قادمة لنا ولأجيالنا إن شاء الله. بالعودة على سؤالك عن مشاركة المملكة، المشاركة هذه تعكس حيادية ومرونة الموقف الاستراتيجي للمملكة في أسواق الطاقة العالمية. يعني إذا تحدثنا بلغة الأرقام، فإن حجم الاستثمارات العالمية في قطاعات الطاقة النظيفة والنووية اليوم يتجاوز تريليونات الدولارات. العالم اليوم كما نشاهده وكما نرى في الأخبار يعني يسارع في هذا التحول. وجودنا كشريك فاعل يضمن للمملكة حصة قيادية في مستقبل أسواق الطاقة الدولية أيضا يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية. أنا نستطيع القول أو التأكيد على المستثمرين المحليين أو الدوليين أننا ندير محفظتنا بحوكمة صارمة ومعايير أمان عالمية تضمن استقرار ونمو رؤوس الأموال.
1: ممتاز.
0: هذا شيء جميل
1: مؤشر جميل ورائع. لكن أستاذ خلف، كيف تتجه المملكة نحو تنويع مصادر الطاقة، وما موقع الطاقة النووية ضمن هذا التوجه؟
2: جميل. الاستراتيجية الاقتصادية المملكة تقوم على قاعدة تسمى تحسين كفاءة مزيج الطاقة. ومن جهة المستهدفات تستهدف المملكة الوصول، وكما أعلنت عنها في السابق ومن خلال برامج الرؤية، إلى مزيج طاقة متوازن يعتمد بنسبة 50% على الغاز الطبيعي و 50% على الطاقات المتجددة اللي هو بحلول 2030 كما تم الإعلان عنها في السابق، مع خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060. هذا يعكس دور المملكة في هذا الجانب. ممكن تسألني هنا ما هو دور الطاقة النووية على اقتصاد المملكة؟ النووي يمثل حجر الزاوية للحمل الأساسي أو ما يسمى علميا في بيس لود. فهذه التقنية توفر طاقة كهربائية مستقرة ومستدامة بموثوقية تتجاوز ما نسبته 90%. وإذا نظرنا للتكلفة التشغيلية على المدى الطويل فهي اقتصادية جدا، وتقينا من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري الفورية، مما يحمي صناعاتنا الوطنية الثقيلة من هزات الأسواق. كما هو حاصل الآن في يعني الأجواء الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة أو العالم بأسرع.
0: جميل. سخلف، يعني وزير الطاقة أشار إلى اكتشاف 110 ألاف مليون طن، ما شاء الله تبارك الله يزيد ويبارك. ما أهمية اكتشاف موارد اليورانيوم اليوم في المملكة، وما الذي يمكن أن تضيفه مستقبلا أيضا للمملكة من الناحية الاقتصادية؟
2: يعني قبل خروجي معكم كانت الفقرة الأخيرة تحدثنا عن اليوم الوطني وفرحة اليوم الوطني.
0: صحيح.
2: وهذه من ضمن الفرحات أنه إعلان المملكة العربية السعودية عن مثل هذه الاكتشافات. فاكتشاف 110 ملايين طن من المواد الخام التي تحتوي على تركيزات واعدة من اليورانيوم غرب المملكة وتحديدا في المدينة المنورة يعتبر حدثا مفصليا في تاريخ الاقتصاد التعدين السعودي. العالم كله اليوم كتب عن هذا الخبر. العالم اليوم أو الصحافة العالمية والإعلام العالمي تحدث عن هذه القمة وعن هذه الاكتشافات وعن ما حصل في المملكة. هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام إنشاء قطاع تعدين صناعي جديد كليا تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة. اقتصاديا هذا يترجم لمكاسب ضخمة، ممكن أنه أنا أخندها بثلاثة نقاط. الأولى، ما يوفر الاقتصاد المملكة. هنا سنستغني نهائيا عن استيراد الوقود النووي مستقبلا. فعندما نبني دورة وقود نووي وطنية كاملة محليا من التعدين والاستخلاف إلى التصنيع. فإننا نوفر على الخزينة تكاليف مالية باهظة كانت ستذهب للاستيراد. النقطة الثانية ما يضيف الاقتصاد المملكة. هنا يحول المواد الخام إلى منتجات متقدمة ذات قيمة مضافة عالية بدلا من تصديرها خاما، وهذا يرفد الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في عوائد استثمارية جديدة غير نفطية، وهذا من ضمن برامج الرؤية اللي هي التنوع على الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط. النقطة الأخيرة اللي هو الفرص الوظيفية لشباب الوطن. هذا القطاع التقني والتعدين الضخم سيخلق آلاف الوظائف النوعية وعالية المهارة للكوادر الوطنية من مهندسين، فنيين، باحثين، خبراء في مجال التعدين والتقنيات النووية المتقدمة. أيضا يدعم توطين المعرفة بشكل كامل، وهنا بدل ما نكون حنا نعتمد على استيراد، حنا اللي نبدأ نصدر التقنية، نصدر التعدين، نصدر الوقود النووي إن شاء الله.
0: يا رب، هذه معطيات حلوة مؤشر علي والله.
1: أكيد طبعا، وهذا الشيء نفتخر فيه إن شاء الله في المستقبل. لكن أنت ذكرت نقاط مهمة أستاذ خلف، أنه هذا البرنامج النووي الوطني يساهم في دعم التنمية ومستقبل الطاقة في المملكة، تكلمنا عنه بشكل موجز.
2: نعم، البرنامج النووي الوطني والتوجه نحو إنشاء أول محطة نووية ليس مجرد مشروع توليد كهرباء، بل هو محرك رئيسي للناتج المحلي الإجمالي وممكن استراتيجي للقطاعات الواعدة. على سبيل المثال، توفير طاقة هائلة وثابتة يعني تشغيل مدن المستقبل الكبرى والصناعات التعدينية الكثيفة بكفاءة عالية. وإذا نظرنا لأمننا المائي، فالربط بين المحطات النووية وتقنية التحلية المزدوجة سيوفر مليارات الأمتار المكعبة من المياه، يعني بتكلفة اقتصادية مستدامة. وهذه برضو الاستدامة من ضمن رؤية المملكة 2030. ناهيك عن التوسع في قطاع النظائر المشعة للاستخدامات الطبية، علاجية، بحثية، وهو سوق استثماري نامي واعد. هل تصورت أنه هذا البرنامج وهذا الاكتشاف أنه سوق واعد ممكن أن ندخل فيه في استخدامات طبية وعلاجية وبحثية؟
1: صحيح، يا سلام، صحيح.
2: إحنا ما كنا أول علي وظافر يعني يخطر في بالنا أنه ممكن ندخل في هذا،
0: ولكن نركز عليه أستاذ خلفي.
2: فعلا يعني إحنا يعني للأمانة يعني مبهورين من جهة وسعيدين
0: والله
2: من جهة ثانية في هذه الإمكانيات، في هذه الفرص. يعني ضمن التقارير، ضمن الأوضاع، رغم الأوضاع الجيوسياسية اللي يمر فيها العالم كأسرة، أنا ما وقفنا مكتوفين الأيدي. لا، إحنا شباب وشباب الوطن وتحت مظلة القيادة يعملون ليل نهار.
1: صحيح.
2: في برامج المملكة، تطويرها، اكتشافاتها. صحيح. يعني إحنا الآن هذه وزارة الطاقة عملت على هذا الجانب، ليس فقط وزارة الطاقة، لدينا وزارات، لدينا هيئات، لدينا شركات وطنية للأمانة نفتخر فيها.
0: أي والله أستاذ خلف، وعلى العموم يعني الجميل جدا اليوم إعلان سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، يعني كان بكل فخر واعتزاز، ويعطي درس في مجال المؤتمرات الصحفية والإعلان اللي صدم العالم اليوم، إنه هذا شيء منجز سعودي وبكل فخر. فاللهم لك الحمد على هذا المنجز، ومنجزاتنا تتوالى سخلف. صحيح. وهذا يعطينا دائما أن نفرح بمنجزاتنا ونفرح ببلدنا وقيادتنا، الله يحفظهم إن شاء الله. فكلمة أخيرة في هذا السياق أستاذ خلفي.
2: قبل الكلمة الأخيرة، تدري شو اللي يثلج صدري دائما أنا؟ أنا أتكلم لك أنا كشخص، أنا خلف الخنيسي.
0: أبد، حنا معك، اللي بتقول حنا معك فيه.
2: أكثر ما يثلج صدري إذا شفت منتجات مكتوب عليها صناعة السعودية.
0: أي والله،
1: صحيح.
0: أي والله،
2: أنا من الناس اللي يعني حتى لو إني كنت ماشي في مكان ولا شفت منتج أمام عيني، حتى ما كان عندي أحد، في فرحة داخلية، مبسوط، أفتخر في وطني يا أخي.
0: والله مصداق لكلامك أستاذ خلف، أنا كنت في إحدى الدول في إجازة، يعني قبل يمكن في الصيفية، لكن تصدق أنه منتجاتنا موجودة وصنع في السعودية، والله العظيم أني أنا أخذها يعني في أقلها في الماركت، يعني عشان أكون صحيح. معك واضح، ما بالك عد الأشياء الثانية، وهذا بكل فخر واعتزاز. يعني مو اليوم حنا نقول هالكلام، لأنه اليوم عندنا رؤية تتحدث عن هذا المجال، رؤية المملكة هذه واحدة من مستهدفاتها.
2: وترى منتجاتنا مطلوبة في الخارج بسبب الجودة.
0: صحيح. فعلاً. اللهم لك الحمد. احنا نشكرك استاذ خلف الخميس، ودنا يكون المساحة أكبر، لكنك جميل وحديثك جميل، وتحدثت بكل قلب سعودي اليوم من خلال منبر آثير إذاعة الرياض.
1: يعطيك العافية.
2: الله يعافيكم، دمت دامت المملكة شامخة، وشكرا لكم أيها الزملاء الكرام.
0: شكرا لك، شكرا لك، ودامت أفراحنا منجزاتنا الوطنية، والله يحفظ قيادتنا ووطننا الغالي.
2: آمين يا رب العالمين. شكرا.

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: هو بلادي.

0: تبي جائزة يا علي ولا ما تبي؟
1: من اللي ما يبي جوائز؟
0: اي والله تبي محمد تدخل جائزة و 200 ألف ريال
1: والله
0: تترك علي وضف وتروح للجائزة.
1: لا تكفى تكفى الطيارة تترك تحط الطيارة لالي عشان الجائزة. لا
0: وش بيروح مظلي خلاص خلينا احنا في الجو
1: احنا قاعدين ورا
0: خلينا في الجو.
1: لا
0: لا لا ما انا مخلينك والله انك معنا
1: نعطيك 200 ألف وقعد يا
0: محمد. اي والله لا وش 200 ألف نعطيه من وين 200 ألف؟
1: استاهل محمد يا استاهل.
0: هذا لو معنا 200 ألف انت تعلم على نفسك الحين.
1: كلام
0: صح إيه ما حد سمعنا ما حد سمعنا
1: يقول الله يسلمكم ما يحتاج تعذر الرجال خلاص عرفت هذا زي اللي يقول لك عزائمة مراكبية تعشى عندنا ولا لا قال لك الله يسلمك لا ما أدري إيش هي بس كذا هي كلام
0: يلا.

0: 26.
1: حلو. طبعا فترة تسجيل الهاكاثون تبدأ من متى؟ وطبعا اللي يأتي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا في 13 سبتمبر وتستمر حتى 29 سبتمبر.
0: الله.
1: اليوم كم؟ 4
0: 14 خلني اشوف. أمس. لازم اتاكد لك من التاريخ.
1: اليوم
0: 14 سبتمبر. يا سلام. يعني امس بدأت
1: وتنتهي في 29 سبتمبر نهاية الشهر. فيها ورش تدريبية خلال فترة من 1 إلى 4 أكتوبر، من 1/10 إلى 4/10، فيما يقام التحدي عن بعد خلال فترة من 4 إلى 6 من أكتوبر، ويختتم بالحفل الختامي في 25 من أكتوبر 2026.
0: سلام.
1: مدينة الرياض.
0: الجوائز 200,000 مجموعها.
1: سلام.
0: بوقع 100,000 ريال المركز الأول، 50,000 ريال المركز الثاني، و 25,000 ريال المركز الثالث، و 15,000 ريال المركز الرابع، و 10,000 للمركز الخامس. يعني الناس اللي عندهم خدمة في وخدمة محتوى الإسلامي وعندهم أيضا مشاركة في هذا الهاكاثون الجميل في الذكاء الاصطناعي، ففي مسارات. طيب هالمسارات يعني يقول لك وش هالمسارات، ويسألك المستمع الكريم يقول وش هالمسارات اللي هم بيدخلون فيها، يمكن ندخل معهم. طيب نبي نعرفهم وش هالمسارات.
1: قبل المسارات اسمح لي أضافر، التحدي هذا وش يجمع؟ الخبرات التقنية والعلمية لتطوير حلول علمية
0: صح
1: قابلة للتطبيق تسهم في تلبية احتياجات المحتوى الإسلامي الحالية والمستقبلية.
0: جميل.
1: فاللي عنده تخصص في هذا المجال، مش أي واحد يعني ينضم، لابد يكون عنده خبرة تقنية وعلمية في إيجاد حلول علمية.
0: أيوة. ويوزن الأمور حتى في المسارات. طيب المسارات، حنا سألنا قلنا ممكن يسألنا واحد يقول أخي طيب أنا عندي مساري مختلف. طيب نقول لك لا، عندك الحوار المعرفي.
1: ممتاز.
0: اثنين، الإجابات الموثوقة، صناعة المحتوى المتعدد اللغات والتوطين الثقافي. يعني أنت عندك لغات ما شاء الله، عندك روسي، عندك فرنسي، عندك إنجليزي، عندك صيني، يابا اللي تبي. بس أنك يعني يكون عندك محتوى تضعه في هذا الهاكاثون في هذا الجانب في الذكاء الاصطناعي. التجارب التفاعلية والرحلات المعرفية للتعريف بالإسلام وأيضا تعليمه وتعلمه في نفس الوقت. ايضا ادوات المعرفه والتحقق لتمكين المعرفين بالاسلام، هو مسار مفتوح طبعا. وهناك طبعا جانب من الحلول المبتكره في التعريف بالاسلام، وهذا مجال متعدد عليه.
1: صحيح. طبعا التحدي هذا يستهدف مين؟ المبرمجين، المطورين، علماء البيانات والمختصين في الذكاء الاصطناعي، الى جانب الاكاديميين ورواد الاعمال ومصممي تجربه المستخدم والمؤسسات غير الربحيه، مع إتاحة المشاركة للأفراد. نحط عندها
0: خطين،
1: أكثر من خط.
0: إيه أكثر من خط. خلاص.
1: أو ضمن فرق لا يتجاوز أعضائها 5 أشخاص. إذن هذا التحدي، هذه النوعيات أو الأشخاص اللي يستهدفهم هذا التحدي.
0: طيب حين ندخل في الأفراد.
1: أي
0: أنا وياك
1: إن شاء الله
0: ومحمد
1: أكيد.
0: لازم ندرس الفكرة.
1: لا ما ندخل فيها.
0: ليش؟
1: نحن ثلاثة ويقول لا يتجاوز.
0: لا يقول خمسة، حنا ثلاثة.
1: اي لا يتجاوز أعضائها
0: خمسة. اي حنا ثلاثة. اي
1: طيب حلو. لا يتجاوز عدد. اي يعني ما
0: هي لا يتجاوز خمسة،
1: ما يكون أكثر من خمسة.
0: أكثر من خمسة
1: مش خمسة أشخاص،
0: يعني حنا ثلاثة.
1: أنا فهمت.
0: فحنا نقدم الفكرة وندرس ونشوف إنه مبرمج معنا عادي يعني.
1: برضو للشروط التحدي.
0: اي شوف في شروط.
1: اي
0: يقول لك صارت الحل وابتكاره، ويكون تضمينه مكونا فعالا من تقنيات الذكاء الاصطناعي مع التزام مسارات التحدي وحقوق الملكية الفكرية والضوابط الشرعية.
1: شفت كيف؟
0: أبد. بس لا بسيط الموضوع، احنا كل موجودة عندنا
1: ما شاء الله،
0: يعني ممكن ننافس.
1: خلاص.
0: بس يبغى لنا مبرمج واحد بس، احنا عندنا علينا نجمع المحتوى والافكار.
1: يعني رابع.
0: اي رابع. يعني ما تجاوزنا خمسة.
1: بس شوف الذكاء الاصطناعي وين توسع الان.
0: هذا اللي بوصل له.
1: يعني حتى اصبح الان في المحتوى الاسلامي. لأنه بصراحة في أشخاص كثير لما يستخدم الذكاء الاصطناعي حتى في المعلومات العامة يقول لك أنه ممكن تكون معلومات ما هي دقيقة. حتى ترى أحيانا في البحثك في الذكاء الاصطناعي يقول لك لا تعتمد يعني على هذه المعلومات.
0: إيه؟ ربما دقق فيها.
1: ربما تكون منقولة هي من كتاب وهذه آراء. فأحيانا أنه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير حاليا يعني
0: ترى على فكرة لما نقول حنا يمكن ضربنا مثل يعني انه نحن ممكن نشارك، المجتمع الكريم لما نضرب هذا المثل، حنا نقول إن ممكن عندك أنت فكرة حلوة جميلة تقدمها أنت واحد الأشخاص معك، صحيح. وعندكم محتوى جميل ورائع.

0: أي مميز.
1: وأنتم من الفئات المستهدفة.
0: أي من الفئات المستهدفة. وعندك مبرمج صديقك قريبك، عندك مبرمج رائع جدا، فبإمكانكم الدخول منافس وبعدين تتقاسمون الجائزة. يعني
1: تهمك الجائزة؟
0: إذا ما عندك مبرمج خلاص لا تشارك، مو بلازم تشارك. مو بلازم تشارك. عموما مجال الذكاء الاصطناعي ما شاء الله كبير جدا، واسع جدا. فعموما شكرا لك محمد انك اتحتنا الفرصه ان يعني ناخذ هالخبر الحلو ونحلق في اجواء الذكاء الاصطناعي والجمال. نحلق معكم في فاصل غنائي وراجع لكم.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. دائما رحلتنا ممتعة من خلال 3 ساعات متواصلة معكم في هوا بلادي. ننطلق إلى أعمال نسخة ثانية من منتدى الصناعة السعودي 2026 في مكة المكرمة تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة، حضور أيضا صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة. أعمال النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودي 2026، طبعا هذا كان خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر، يعني بدأ بداية رائعة جدا من خلال تنظيم اتحاد الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية الصناعية بالتعاون أيضا مع غرفة جدة، شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها، إضافة إلى مشاركة جهات حكومية. الهدف الرئيسي على هذا المنتدى أنه وجود المراكز البحثية، عدد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، يستمر 3 أيام فيه ورش حوارية ورش عمل متخصصة تناقش التطورات والفرص في القطاع الصناعي، فأيضا تركيز على سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، تطوير قاعدة صناعية متكاملة وفي مقدمتها صناعة السيارات والصناعات الغذائية والدوائية. وجانب مهم اللي هو تعزيز الشراكات والتكامل بين أطراف المنظومة الصناعية وتحفيز جانب الاستثمارات ودعم تنافسية الصناعة الوطنية. فبالتوفيق إن شاء الله لأعمال

0: المنتدى، وأن يشهد أيضا نمو في متسارع في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز المحتوى المحلي، وكذلك استقطاب الاستثمارات بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. طبعا في المجال السياحي هناك أماكن لا نكتشفها بالخرائط، يعني لأنه تروى بالحكايات. أحيانا مرشد سياحي يحكي لك قصة، أو مرشدة سياحية تروي لك أيضا تفاصيل موقع من المواقع، اكتشاف بعيون لا نشاهدها نحن، لكن عيون المرشدين السياحيين والمرشدات هم من يكتشف هذه المواقع خلال التاريخ، الجمال، السياحة. فهي ليست مجرد فعلا زيارة أنك تزور مكان وتكتشفها، بقى تجربة متكاملة فعلا تجمع الثقافة والطبيعة والناس والذاكرة، وتمنح الزائر فرصة لاكتشاف المكان، روحه وتفاصيله وحكايته. الأجمل أنه نكتشف هذه التفاصيل مع ضيفتنا في استكشف السعودية، المرشدة السياحية الأستاذة منى عمر البلطان. حياك الله أستاذة منى.
1: هلا الله، حيك
0: استاذ آفر. يا هلا وسهلا، حياك الله استاذ منى. احنا بنروح اليوم رحله سياحيه معك.
1: حياكم الله انتم ومستمعينكم.
0: يا هلا وسهلا استاذ منى. استاذ منى، دائما اقول انه الارشاد السياحي في متعه، في اكتشاف لاماكن متعدده. خلينا نتكلم عن الاستاذ منى تحديدا، يعني متى بداتي فعلا في عمليه الإرشاد السياحي وهالرحلة الجميلة مع الإرشاد السياحي؟
1: أشكرك أول شيء على هذا السؤال الجميل اللي فعلا ينبعث، يعني يبين شغف، وأن علاقتي بالإرشاد السياحي بدأت قبل أن أعرف أصلا إن في شيء اسمه إرشاد سياحي، زي ما تقول مرشدة بالفطرة. سبحان الله، يعني من نعومة أظافري كنت شغوفة ببرنامج ربع بلادي للراحل خالد زارع. كان هذا نقطة تحول وشغف لي جدا، اللي أنا قاعد أستكشف بلادي وأنا جالسة في أمام التلفاز. فكان هذا زرع فيني شغف شديد إلى أن أكتشف البلاد، كيف الرواية التي تحكى، كيف طبعا الطبيعة، إيش الأماكن اللي فيها بحار إحنا ما نشوفها مثلا في الرياض. فأيضا كان جولاتي مع أسرتي داخل المملكة، وخصوصا رحلاتنا السنوية إلى منطقة عسير صيفا، تفتح عيني في كل مرة على مكان جديد وحكاية جديدة.
0: يعني معناته أنت استكشفتي منطقة عسير كاملة ما شاء الله.
1: أكيد، من زمان هذا فوق 40 سنة، لكن تستمتع بالطريق بقدر استمتاعي بالوصول. أتأمل اختلاف الطبيعة واختلاف الناس والعادات من منطقة إلى أخرى. كان دائما عندي تساؤل، أنا سعودية وهذه رعاية الغنم مثلا، كانت لما كنت صغيرة طبعا قديما كانت ترعى الغنم بالطفشة، تلبس منديل أصفر، تلبس منديل أحمر، لماذا هذا الاختلاف، لماذا هذا؟ فهذا الذي جعلني أحرص منذ نعومة أظافري على استكشاف المكان وهوية الإنسان وقصة ورواية هذا. فهنا بدأت علاقتي بالمكان والزمان والإنسان والحكاية. وثم جاءت خلفيتي الإضافية في التعليم والتدريب لتمنح هذا الشغف أدواته.
0: يا سلام عن الأدوات. طيب يعني معلش عذرا المقاطعة، بما أنك قلتي أنا في مجال التعليم وبدأت في التعليم وبدأت في التدريب، فأكيد أنها تجربة مليئة تحكى وتروى أيضا في تفاصيل البيئة التعليمية عن مكان معين، استكشاف وتفاصيل. فكيف وجدتي وأنت تتحدثين في مجال التعليم عن مكان معين للطالبات وأيضا حتى زميلاتك في العمل؟
1: أشوف زميلاتي غالبا، لأني اشتغلت في كمعلمة فترة قصيرة، وبعد ذلك انتقلت كمهنة مشرفة تربوية، أتنقل بين المدارس، فهذا سمح لي باستكشاف الرياض.
0: يا سلام،
1: أكثر من السابق. فكانت عيني مركز على اللوحات، على المناطق الجميلة، إيش مرينا فيه، فكنت أدون أرجع له بعدين مثلا مع أسرتي أستكشف، حتى تطورت الرياض بهذا الشكل الهائل. لكن كنت مفسرة يعني للمجال.

0: كان وهويته، كيف هل له حكاية، هل يحتاج إلى زيارة؟ طيب كيف أترجم هذه الزيارة؟ أحيانا أعيشها مع صاحباتي بعد، مو لازم أنت تقريبا الدليل السياحي بالبدايات للصديقات قبل أن تبدأ هذه المهنة للظهور، وخاصة السماح لها في المرأة.
1: سلام. بس هل وجدتي فعلا أستاذة مهنة أنه دور المرشد السياحي فعلا دور مهم جدا في تحويل هذه الزيارة لهذا الموقع السياحي إلى فعلا مكان في حكايات وذكريات حلوة تعيشينها حتى مع تفاصيل صديقات أو حتى سياح من خارج المملكة أو من داخل المملكة؟ فهل فعلا دور مهم جدا للمرشد السياحي؟
0: طبعا دور جدا هام. من واقع تجربتي أرى أن الفرق بين زيارة المكان وفي فرق أني أزور المكان وأني أعيش
1: التجربة
0: هذا المكان. كل هذا يعتمد على وجود المرشد السياحي. لما أزور بدون مرشد يحكي قصته، يعيشني التجربة، أنا بأخذ معلومات، يعني ما السائح يستطيع الحصول عليها والصور من الجوال الحين بيدك،
1: صحيح،
0: من أي ما ينقل لي روح المكان كما لو تصنع التجربة خصيصا للزائر في هذا المكان.
1: يا سلام.
0: لذلك عندما أرافق أي زائر لا يريد هو المعلومات بكثر ما حرصه أنه يشعر بالمكان ويفهمه من خلال قصة إنسان عاش هنا أو عادة ارتبطت أو أسطورة ذكرت أو تفصيلة صغيرة قد لا يلاحظها السائح لوحده. كل هذه تجعل التجربة والزيارة من مجرد مشاهدة إلى تجربة حقيقية وموقف يحدث أثناء الجولة أو هزوجة سمع أهازيج زي ما إحنا نسافر نعجب ببعض الأهازيج، نعجب ببعض الحكايات، فتغير نظرة المكان. فلذلك أؤمن بأن المرشد الناجح يقرأ ضيفه ويفهم اهتماماته ثم يصنع الجولة بما يناسبه. فلا نكتفي بنقل المعلومات بل نحول التاريخ من كلمات تسمع إلى قصة تفهم.
1: أي والله
0: ثم
1: صحيح.
0: تعاش
1: بما أنه ما شاء الله هالتفاصيل الجميلة والذكريات الحلوة أستاذ منى، فأكيد أنه في مواقع يعني لا زالت عالقة في ذهنك ومواقع جميلة ورائعة يمكن ما في أحد زارها إلا الأستاذة منى.
0: شوف
1: كأني جيت على الجرح ولا؟
0: لا أكيد في أماكن كثيرة أنا زرتها الحمد لله، تقريبا غطيت 13 منطقة
1: ما شاء الله.
0: لكن ليس بجميع محافظاتها، لكن أقدر أوقن أنه فوق 100 محافظة أنا تنقلت فيها. طيب أنا أقول لو يا ريتك سألتني سؤال هل اكتشفت السعودية سياحية؟
1: لا باقي اكتشف السعودية هذه بعد و...
0: فهذه في المملكة ليست فقط الوجهات المتصدرة للمشهد اليوم، هناك سعودية أخرى ثرية بالحكايات تنتظر أن يعاد اكتشافها. يعني أنا أحب وأنا زائرة مثلا وأنا ماشية في الطريق أوقف عند كل بلدة أمر عليها أستكشفها أناظرها كيف أفكر كيف أقدمها كتجربة سياحية مختلفة. طبعا هذه الكنوز ليست مخفية عن عيوننا بقدر ما أن حكاياتها لم تروى سياحيا بعد، في المقومات موجودة وما نحتاجه أحيانا هو أن نصنع منها حكاية وتجربة. مثلا مثال مدينة فدك التاريخية اللي هي الحائط، يعني بعيد عن الشهرة إعلاميا رغم الاكتشافات الجديدة في هذه المنطقة، لكنها تحمل عمق تاريخي وشواهد أثرية. كذلك دروب الرحالة، أنا متعلقة كما أن الآن في درب الهجرة، درب زبيدة، درب الحجاج، درب البخور، أيضا الرحالة والمستشرقين عبر الجزيرة العربية عبر دروب، كل منه يحمل درب خاص له. أتمنى أنه فعلا نعيد إحياء هذه الدروب ليعيش الزائر رحلة بما يقارن أو ما كتب عنها قديما ويشهدها حاليا. أيضا بالنسبة لي أنا قاعد أستكشف محافظات منطقة الرياض ومراكزها، صراحة وجدت مواقع وقرى وجبال تستحق أن تكون أكثر حضورا على الخريطة السياحية.
1: والله انا عاد استاذ منى يعني ودي في مناطق عندنا في دياري انا يعني، بس بعدين ان شاء الله اتواصل معك نعطيك اياه.

0: بإذن الله. أنا إن
1: تزورينها
0: من
1: وتستمتعين فيها
0: بإذن الله. من المجالات القريبة إلى نفسي السياحة الثقافية، دائما أعشق اختلاف الثقافات، ألفت انتباهه، وهذا يعجب السائح. لما تيجي تلفت انتباه، تعال في فرق بين الخطوة العسيرية واللعب الشهري.
1: صحيح.
0: شوف القط العسيري والقط القحطاني.
1: الله.
0: تعال التفت إلى السدو هنا في المنطقة الشرقية ومنطقة الوسط، يعني وسط المملكة. تعال، أنا عندي مثلا انجذاب قوي وفكرة رائعة، بس لا تسرق فكرتي لو سمحت.
1: والله إذا يمكن ناخذها مفيدة.
0: قصص العشاق عندنا لم تقرأ ولم تروى بطريقة إحنا بلد مليء بالعشاق والشعراء العاشقين. أماكنها أولها اللي يشهد عليها جبل توباد، في جبل توباد، وكذلك جبل نصلة عنترة، صخرة عنترة والنصلة. فهذه أيضا حكت روايات قيس وليلى، يعني فهذه ستذكر المشهد الذي لامسناه، تقلنا من إحساس، يعني زي أول كانوا لم يرون لنا كيف أنه كان يربط عنترة الخيل في النصلة حتى يشاهد عبلة قيس وليلى. كل هذه كانت تثير انتباهي، غير لما شاهدتها بأرض الواقع وتخيلت هنا قاعد يربط الفرس، عشت التجربة بخيالي، أحسست أين كانوا يجلسون، مارست هذه الشيء بنفسي مع الزوار. هنا تغيرت الفكرة، أصبح المكان بدل ما هو خيال دفعني أن أحكي عنه وأعود إليه من جديد.
1: أسلام. والله أنا أستاذة منى الحوار معك ممتع وجميل، ويعني الوقت أحيانا يداهمنا أنه يعني قصير جدا، لكن إن شاء الله نأخذ متسع من الوقت أجمل معك إن شاء الله،
0: إن شاء الله
1: بإذن الله. ونعدك إن شاء الله أن يكون في مساحة أجمل معك. ما شاء الله أنت قامة رائعة جدا في المجال السياحي، والحوار معك والله لا يمل. أنا حتى أقول مخرجنا ما شاء الله تبارك الله معلومات رائعة تحتاج وقت.
0: الله يرضى عليك. والله تحتاج كثير السعودية.
1: اي صحيح.
0: ما ت... ما ت... ما تختصر وتختزل في 10 دقائق.
1: لا والله، لا والله، انا اعدك وعدا. انا اعدك وعدا ان شاء الله نستضيفك بمجال اوسع ان شاء الله، ويكون مجال ايضا تفتحين فيه تجارب ايضا لمستقبل السياحه والارشاد في المملكه.
0: والله يشوف من خلال الان انا توجهي، وباذن الله قاعد اطور نفسي في مجال اثراء تجربه السائح، وفي مجال أكون خبيرة في تطوير الوجهات السياحية بحول الله، إنه تحقق ذلك
1: يا رب.
0: وأكون في إن شاء الله على عند حسن ظن، ونشاهد هويتنا وثقافتنا السعودية بأفكار جديدة ومتجددة
1: بإذن الله تعالى. الله نشكرك أستاذة منى عمر البلطان، شكرا لك، وأنت المرشدة السياحية وما شاء الله مثقفة وأديبة ومحاورة في نفس اللحظة. شكرا لك. شكرا لك. يعطيك العافية. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا لك. يا هلا وسهلا. هذا هو وطننا، وهذه مواقعنا السياحية، ودائما نقول استكشف السعودية في هوا بلادي. هوا بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. انت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند 4 عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: يا جمال الصباح. اي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
6: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
5: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
6: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
7: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
6: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هو بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام. يا هلا وغلا، حياكم من جديد في هوا بلادي. علي، تحب طبعا انت والله الاشجار مربوطه فيكم مربوطه فيكم حتى سامي الشبرمي ومسجل هالرساله اللي بناخذها بعد شوي، حتى رابطكم في الاشجار والاهتمام بالتشجير وزراعه الاشجار
1: كنا نسمع كلامي الاسبوع الماضي.
0: اي والله هو انت ومحمد الله يعينكم صراحه، يعني قال عندي علي ومحمد الحميضي، لا بزود عليهم معلومات
1: بعد الاشجار وما لهم بالزراعه،
0: وانا بخليهم الا كذا
1: يا
0: يتعلمون.
1: يا سلام.
0: عموما خلونا ناخذ هالمعلومات اجل مع زميلنا سامي الشبرمي ونرجع لكم فيها وبلادي.
2: تعتبر تربية الأشجار من أهم الممارسات الزراعية في القصيم. فالقصيم أحد أهم مناطق المملكة الزراعية، وذلك من خلال المشاريع العصرية والحديثة والتي تخلت عن التقليدية من خلال عملية تدار بكل احترافية لتواكب رؤية المملكة 2030. أحمد الدبيخي أحد المهتمين بتربية الأشجار يحدثنا أكثر.
3: حنا الله يسلمك متخصصين بالتكبير وتربية الأشجار، عندنا تقريبا ما يقارب 350 ألف كمرحلة أولى، وإن شاء الله الهدف نصل إلى مليون شجرة إن شاء الله خلال السنوات القادمة. والله نحن نسعى لأن نكون جزء من تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي من ضمنها مبادرة السعودية الخضراء والتي تهدف رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون، وكذلك مكافحة التلوث وتدهور الأراضي بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة. وحنا جالسين إن شاء الله أننا نكون جزء من هذه الحملة.
2: أشجار مختلفة ومتنوعة تحتضنها مشاريع القصيم، من شوكيات وأشجار برية وأشجار الزينة والظل والأشجار المثمرة والعطرية وغيرها.
3: عندنا الله يسلمك السدر البلدي هو الأغلب، وعموما الشوكيات والأشجار البرية من طلح نجدي، طلح فتنة، لوز هندي. عندنا في قسم إنتاج زهور وكذلك إنتاج أشجار المثمرة من حمضيات ولوزيات وأشجار زينة وأنجيلة. طبعا أشجار تبي لها رعاية وتبي اهتمام من حيث الانتظام بالري، جداول التسميد.
2: مشاريع زراعية تدار بكل احترافية غطت الكثير من أرض القصيم لتجعل القصيم خضراء، عكست الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة لهذا القطاع المهم. كان معكم من القصيم سامي الشبرمي وريان الحربي.
0: ما شاء الله، اي متاكد.
1: يلا.
0: ايه متاكد ان ما عندكم مجال زراعي بحت.
1: مره
0: انت اصلا
1: يعني احنا نشكر جهودك يا سامي، ولكن والله
0: عرجت علي ومحمد.
1: اي والله ما مره احنا نحاول.
0: شفتني اقول لك انا تحت الهواء، خلوكم في معنا هنا في الاستديو، ما لكم مال التشجير وما لكم مال لو درسون البق لو. أيوة لا ما انا ما اسوي احباط،
1: احنا بنتعلم ونجيك
0: نجيب لكم واحد يسوي لكم دروس، وهذا دروس خصوصيه.
1: يا زين،
0: ايش رايك
1: يا زين الاشجار والزراعه؟
0: اي والله الزراعه لها طبعا

0: خاص. والناس المهتمين فيها عموما يعني المجال في المجال الزراعي مجال واسع جدا، وبعض الأشجار تحتاج اهتمام خاص. صحيح. لا حتى في عناية في عملية الزراعة، ترى مو كل شخص حتى يقول أنا والله أنا حتى لو كان عندي خلفية زراعية مثلا أو معلومات أو كذا، ترى مو شرط إنه ممكن ما تنجح.
1: صحيح.
0: أذكر إنه كان معنا زميلنا خالد الحميداني من حفر الباطن وعملية زراعة العجوة في حفر الباطن.
1: تمر العجوة.
0: تمر العجوة. قال إنه صاحب هالمزرعة قال إنه في البداية ما كنت أتوقع إنه تنجح.
1: صحيح.
0: لأنه بس يقول أنا لمست إنه يعني البيئة مقاربة لأجواء المدينة. درجات الحرارة مناسبة التربة أو مناسبة يعني تناسب التربة أيضا عملية الزراعة، فكان يعني في بوادر ولكن نجحت.
1: يا سلام.
0: نجحت.
1: يا
0: سلام. فالزراعة تحتاج واحد يكون ملم بشيء معين، ولا بد يسأل أيضا.
1: طبعا في هالجانب الخطأ، مجال الخطأ وارد. وهذا هو اللي يخليك تصل إلى الصحيح.
0: أي.
1: وإلى التجربة الصحيحة أنه تخطي أكثر مرة دائما. هي تجارب، وبعدها النتيجة لما تجيك صحيحة ونتيجة إيجابية تشعر بفخر بصراحة. ليش؟ لأنك
0: أنجزت
1: وتعبت وما كان في خطأ أكثر من مرة، وما كان الخطأ هذا يخليك تبعد عن المجال الزراعي أو عن الفكرة.
0: بس حتى لو أنتوا أخطأتوا بعد يعني كل مرة تنجحون.
1: شوف حنا قاعدين
0: ممكن تنجحون.
1: نحاول والله. حنا يعني كلنا الحين كم سنة نحاول ونجاهد ونشوف إن شاء الله.
0: بس لا تحطونها في الشمس نهائي محمد. لا تحطها في الشمس أشجارك ذي اللي والله لا نج. لا شوف
1: أشجار زينة.
0: خلك شوف ازرع لك نعناع حبق في البداية وجرب إن شاء الله تنجح معك الأمور. إيه فخلنا أجل نروح الجازان. ارجع الجازان والله. جازان اليوم متصدر الرحلات. محافظة الحرث في جازان واحدة من المحافظات الجميلة في منطقة جازان، ولأنه الحقول فيها والمراعي والغابات الطبيعية فمنحت هذه المحافظة يعني بيئة زراعية، وهناك أيضا ثروة حيوانية موجودة، مواقع سياحية، جعلت هذه المحافظة واحدة من المحافظات ذات المشهد الطبيعي الخلاب في محافظة الحرث. وبعدين يعني ما شاء الله تبارك الله، ترى المحافظات في جازان في محافظات على طبيعتها وسجيتها. صحيح. ومحافظين أهلها على نفس هذه الطبيعة.
1: يا سلام يا سلام. من الأودية اللي تتصدر المشهد الطبيعي وادي خلب. إذا الاسم صحيح.
0: إذا
1: في محافظة الحرث أو الحرث أو الحار
0: يعني الاسم إن شاء الله نجبناه صحيح.
1: إن شاء الله.
0: طبعا لها نطق عند أهلها طبعا. يعني المستمع الكريم على أساس أنه نوضح للمستمعين أنه ترى أحيانا النطق يعني الموجود الخبر اللي عندنا يختلف عن البيئة المنطقة وأيضا
1: فيعذرونا إذا
0: فيعذرونا يعني المعذرة والسموح.
1: طبعا هذا الوادي عابر الأراضي الزراعية، تصب فيه مياه الشعاب والروافض المحيطة، وعلى ضفتيه جانبيه تمتد المزارع وتنتشر الأشجار البرية اللي تمنح العين الحارة الوادي خصوصية بمياهها الكبريتية. مياهها حارة كبريتية متدفقة طوال العام. سبحان الله.
0: أسلام. ترى على فكرة يعني أنت لو تروح من محافظة الحرث وأيضا صامطة وصابية وبيش وتروح إلى فيفا، أي يعني هذه المحافظات غنية بالمشاهد الطبيعية. وادي لجب من الأودية. صحيح. الجميلة في جازان
1: مشهور. صحيح. هذا
0: وليش؟ لأنه محافظ على طبيعته يعني مكانه، ما في أي يعني تدخل بشري في هوية المكان. أحيانا التدخل ممكن يعني
1: سبحان الله
0: يعطي مشهد يفقد كل جمال الطبيعة. صدق والله. فما بالك لما أنت تروح الحين تاخذ لك سمسم مثلا، زيت سمسم من أي وتشوف الجمال اللي يدور، ويعني على طبيعة المنطقة. صحيح. وتراثها وهويتها
1: الفواكه الموسمية. ايه. طبعا الأودية احنا نعرف ان على جوانبها يكون في نباتات عطرية.
0: اي صحيح.
1: الحبق، النعناع، الأشياء هذه سبحان الله فتعطي أجواء جميلة ورائعة وتخليك تستمتع بالجو الأودية هذه.
0: اي والله. عموما يعني استمتعوا بالأجواء، وخاصة في جازان ما شاء الله تنوعها تنوع كبير جدا. شكرا لمستمعينا، شكرا لمستمع إلينا، شكرا لك علي والله.
1: يعطيك العافية
0: والله الشريك الرئيسي يعني. يعطيك العافية. فعموما وشريكنا الآخر كابتن محمد الحميض يعطيك العافية. شكرا أيضا للمعدات نور مطيري عايشة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: كل حال غيره حق.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الودود. هذا الاسم من تتبع القرآن سبحان الله لا يجده إلا في موضعين فقط من القرآن الكريم، إحداهما قول الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والموضع الآخر قوله سبحانه وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والصفات حينما يقترن بعضها ببعض بين ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بأنه غفور وودود ورحيم وودود، ما أجمل تلك المعاني التي يستشعرها صاحب القلب الحي. أيها الأحبة، صفة ما أجملها ما أرقها. الودود هي على وزن فعول، كثير الود، والود إذا كان من مستغن ولله المثل الأعلى كان جميل، أما إذا كان الود من أحد ضعيف، حينما نقول في عالم الخلق البشر لما يكون الود من إنسان بسيط فهذا ليس يعني محمود، ربما يعتبر تزلف، لكن إذا كان من القادر والقوي ولله المثل الأعلى فإن هذا يعتبر له قيمة في نفوس الخلق عموما. يقول ابن جرير رحمه الله: ودود، يقول، ذو محبة من الله سبحانه وتعالى لمن أناب وتاب إليه، يحبه الله ويوده. وقال الزجاجي: الود والمودة والمحبة كلها في معنى واحد. قال: ومع ذلك من تتبع المعاني أو المقاصد التي جاءت في هذا الاسم الجميل وجدها تدور في معنيين: أولهما حب الله سبحانه وتعالى ووده لعباده الصالحين، فهذا العبد الذي قلبه يتقطع حبا لله سبحانه وتعالى ولسانه دائما في ذكر الله وفي الثناء عليه وقلبه وفؤاده يربطه حينما يكون في أي عبادة كحج أو صلاة أو عطاء، يربطه بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله، الإخلاص والإنابة من التوابين، من الصابرين، من المقسطين، من المتقين، من المحسنين، هذا كله لا يأتي إلا حينما يستشعر الإنسان معنى أن الله ودود، والله سبحانه وتعالى لن يجعل ذلك الود ولن يجعل تلك المحبة في قلوب مفسد ولا خائن ولا مستكبر ولا مختال فخور ولا خوان كفور، إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى من عباده ما يصطفي لهم الحب منه سبحانه وتعالى، ثم كما يقول المفسرون حب عباد الله لهؤلاء العباد، يعني يرزقك الله سبحانه وتعالى قبول في الأرض. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حب عبده نادى في السماء، مو في أي مكان، في السماء، إن الله يحب فلان، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان، ثم ينادى في الأرض إن الله يحب فلان ويكتب لك قبولا إن كنت حيا وإن كنت ميتا. بل الأعجب من هذا أيها الأحبة، رغم فقرنا لله سبحانه وتعالى ورغم أن الله هو الغني، بل أن هناك من خلق الله سبحانه وتعالى من يسبح لله ليلا ونهارا لا يفترون، الملائكة. ومع

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تأمل الصبر. الصبر من أسمى القيم التي يتحلى بها الإنسان، وهو زاد القلوب في مواجهة مصاعب الحياة. الصبر ليس مجرد انتظار لما سيأتي، بل هو قوة داخلية تساعدنا على التكيف مع الظروف والقبول بالأقدار مع السعي الدائم للتحسين والتطوير. فالصبر يعني التحمل برضا وثبات وعدم الاستسلام لليأس مهما اشتدت المحن أو تعاظمت التحديات. الصبر يرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان، فالمؤمن يعلم أن كل أمر يحدث لحكمة قد لا يدركها الآن، لكنه على يقين أن الله لطيف بعباده وأن الفرج قريب بعد العسر. يقول الحق تبارك وتعالى: إن مع العسر يسرا. وهذه الآية تعزز الأمل في قلب الإنسان وتخبره أن المحن ليست دائمة وأن بعد كل عسر فرجا ينتظره. وعندما ننظر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد الصبر يتجلى في كل مراحل حياته. لقد صبر على أذى قريش وعلى فقد أبنائه وزوجه وبعض أصحابه، وصبر في دعوته وفي كل أمر كان يعود لله فيه متوكلا وصابرا. الصبر ليس ضعفا، بل هو قوة تظهر الشجاعة في مواجهة الواقع. والصبر أيها المستمع الكريم له أوجه، منها الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته. فصبرنا على الطاعة يعني التمسك بالأخلاق والعبادات مهما كثرت الفتن، وصبرنا عن المعاصي هو اجتناب ما يضرنا ويبعدنا عن طريق الحق. الصبر يعلمنا كذلك التوازن النفسي، فعندما نصبر نتعلم المرونة ونصبح أكثر حكمة في التعامل مع مشكلاتنا. حينها ندرك أن الحياة مليئة بالتجارب التي تصقل شخصياتنا. الصبر يجعلنا نتحلى بالأمل ويدفعنا لبذل الجهد ويمنحنا القوة لمواجهة التحديات، متوكلين على الله وموقنين بأن مع كل صبر جزاء عظيما من الله. ختاما، الصبر فضيلة عظيمة، ومن يتحلى بها ينعم براحة النفس وسلامة القلب ويستحق وعد الله بالجزاء الكريم.
2: تأمل.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: يا جمال الصباح، إيه والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: جنت وغضريح،
8: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
9: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
10: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم
11: مع إطلالة موسم جديد.
8: شاعر

0: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية.
0: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
2: في دقائق.
3: خلونا نتفق أن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكن ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها لهدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد، فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولاً لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم لما تخطط لمصاريفك مسبقاً، راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانياً الإدارة الجيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة، لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثاً الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً، تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلي، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولاً بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصاً إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة، مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق، حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر المال وسيلة، وإذا دارته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
7: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. تناول الفاكهة طازجة وكاملة أفضل من شربها بشكل العصير، لأنها تحتفظ بالألياف اللي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتبطئ امتصاص السكر. ويمكن للي يقدر طبعا أن احنا نتناولها بقشورها. بعض الفواكه الصالحة للأكل مثل التفاح والكمثرى بعد غسلها بإمكانك تأكلها كاملة بأليافها ومركباتها النباتية. وبإمكانك في الفواكه الصعب أنك تأكل قشورها أنك تستبعدها. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كل واحد فينا أعزائي يحب لون معين أو ممكن مجموعة ألوان، لكن هل تعرف شقد هذه الألوان ممكن تأثر على نفسيتك إيجابا أو سلبا؟ خلونا نسمع منكم.
8: الألوان لها تأثير مباشر وقوي على نفسية الإنسان، وهذا نشوفه في جلسات العلاج بالفن. فكل لون يحمل معنى وأثر شخصي لكل إنسان، فاختيار لون معين في لحظة معينة يعكس الحالة النفسية الداخلية، واللي يساعد على تفريغ شعورنا وإعادة التوازن النفسي.
9: أنا أعتقد أن الألوان تؤثر تأثير كبير على نفس الإنسان ومزاجه، لأن لكل لون له خاصية أو شعور خاص فيه. أنا مثلاً لا أستطيع أن أنام على فراش لونه أسود أو كحلي، لازم أغيره. ليه؟ لأن هذا اللون يعطيني انطباع بعدم الراحة والاستقرار في النوم. وهذا الشيء أيضاً ينطبق على الملابس، سواء كانت ملابس للطلعات أو ملابس داخل البيت. هذه الألوان الداكنة تسبب فتور، تسبب حزن أحياناً، خاصة إذا كانت ألوان زي ما قلنا سوداء أو كحلية، بعكس الملابس الفرحية اللي تعطيك انطباع بالفرح والسعادة والنشاط لتبدأ يومك بكل حيوية.
10: يعني باعتقادي الشخصي والشيء اللي أنا أمر فيه أو من ناحية تجربة شخصية، بالفعل الألوان بشكل مرة كبير تأثر على النفسية وعلى النشاط. يعني أنا حتى من الأشخاص اللي يعني ما تفضل الألوان الداكنة أو الغامقة، لأنها بالفعل تأثر على نفسيتي، أيضا تأثر على نشاطي اليومي.
7: أعزائي، للألوان تأثير مباشر علينا، لذلك دائما نفرق في اختيار ألوان الصيف والشتاء مثلا، لأن انعكاس اللون هو جزء من الراحة النفسية. واليوم نبي نسلط الضوء على هذا التأثير وتأثيره أيضا النفسي علينا، مع الأستاذة لوجين منشي، تخصص تصميم داخلي وباحثة في مجال تطبيقات اللون والضوء. أهلا وسهلا فيك.
11: أهلا وسهلا وسعيدة جدا بوجودي معكم اليوم، وحيي جميع المستمعين ومتابعين.
7: حياك الله أستاذة لجين. كيف تفسرين العلاقة بين اللون والمشاعر الإنسانية؟
11: العلاقة بين اللون والمشاعر الإنسانية هي علاقة طردية، بمعنى هو ردة فعل لمؤثر خارجي على الإنسان، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة أنه الألوان تغير حالتنا النفسية بشكل فعلي، أكيد هذا مثبت بتجارب، لكن نسبياً بتختلف من شخص لآخر. زي مثلاً عندنا في الخارج في عيادات للعلاج باللون اللي هو الكروموثيرابي، والعلاج بالإضاءة الفوتوثيرابي، واللي تصنف كعلاجات محفزة داعمة تساهم في تحسين جودة الحياة. وكمان إذا في التسويق، طالما يصمموا شعارات أو إعلانات، فبيعمل تلاعب ذكي وتوجيه لسلوك المستخدم. وأكيد في التصميم المعماري والداخلي، عشان مثلا نرفع من إنتاجية العمل ومن هذه الأمور.
7: طيب، هل في ألوان يعني يفترض أنها تساعدنا أكثر على أن احنا نكون أكثر هدوءا، جهازنا العصبي يهدأ، يقل في توتره مثلا؟
11: طيب، إذا تكلمنا عن هذه النقطة، نتكلم عن الألوان الصبغية في موضوعين. الموضوع الأول، زي ما أنت عارفة، الألوان الباردة اللي هي الألوان اللي لها موجات تعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتقلل من التوتر، لكن يفضل اللون يكون بتشبع منخفض، يعني تكون الدرجة
7: بعد. خلينا نعطي مثال، مثلا اللون الأزرق، الفيروزي مثلا، زي كذا.
11: أيوة بالضبط، هي ألوان باردة تعتبر. أي درجات من درجات الأزرق هي ألوان باردة، لكن يمدينا نعملها لون حار، لكن بشكل عام هذا لون بارد. فاللون البارد نعمله بطريقة أننا نخففه، فيتعمل زي كأنه باستيل أو يتعمل زي كأنه باهت. فهذا الموضوع الأول، عشان يهدي الأعصاب أو يقلل التوتر. في الموضوع الثاني، إذا بشكل عام رجعنا للطبيعة، نحصل الأزرق والأخضر والبنفسجي هي الألوان اللي عندها القدرة إنها تحفز الجهاز العصبي إنه يسترخي. وبحسب نتيجة تجارب، لقوا إن اللون الأزرق الفاتح بصفة عامة، اللي هو ممكن يكون في إطار الآيس بلو أو سكاي بلو، هو اللي بيعمل على تقليل الأرق والإجهاد العقلي.
7: الألوان البحرية كده.
11: الألوان البحرية بس نبتعد عن الألوان اللي هي الدافئة. بحري ممكن يجيك على برضو ألوان، ممكن يجيك على الانعكاسات البرتقالي، بنفس البرتقالي الأحمر.
7: طيب، بالمقابل أكيد في ألوان ممكن تزيد القلق، يعني بما أن في ألوان تهدي، أكيد في ألوان تزود القلق، تزود الانفعال. من منظور علم النفس اللوني تحديدا، وش هي هذه الألوان؟
11: هنا طبعا حيصير العكس، اللي هي حتكون غالبا ألوان الدافئة، وغالبا ألوان المتشبعة أو تشبعها عالي، بمعنى تكون الأحمر أحمر قوي تقيل، فيعتبر هذا لون متشبع. فهذا راح يزود الانفعال، بما أنه اللون الأحمر هو أطول موجة. فلما يتعرض الشخص لده اللون الصبغي كثير، راح تتطلب معالجة اللون لدماغه، يعني كيف طريقة معالجته هتكون طريقة مرة معقدة بصرية ومعرفية، فبتستنزف طاقة الجهاز العصبي. فتلقائيا الجسم راح يفرز الإدرينالين اللي بيرفع ضربات القلب وبعدين ضغط الدم. فالدماغ هنا راح يترجم المؤثر الخارجي على الجسم كحالة رد فعل توتر أو انفعال.
7: طيب، أنا طبعا داخل بيتي أبغى يكون قدر الإمكان أكون مرتاح، رايق، راحتي النفسية أو يعني قدر الإمكان تكون متوفرة، اللون يلعب دور.

0: أكيد في ديكورات البيت بحيث تنعكس علي. شنو الألوان اللي المفروض أن أختارها في البيت عشان تنعكس على صحتي النفسية؟
1: بشكل عام أغلب الألوان اللي نلاقيها في الطبيعة هذه تكون مثالية للصحة النفسية، بس إيش نعمل فيها؟ لما نختارها نختار كثافتها أو تشبعها منخفض، يعني اللون يكون خفيف، ونحطها في مجموعة أو في بلدة مع بعض، عشان لازم ناخذ بعين الاعتبار تفاعل الألوان مع بعضها وكمان تفاعلها مع الإضاءة. ففي نظريات ودراسات كثيرة أثبتت على تجارب وأبحاث، يعني ممكن تختاروا من النظريات هذه المنهج اللي يناسبكم في المشروع أو فكرته. يعني مثلا عندنا psychology of color أو سيكولوجية اللون، اللي هي بتعتمد على نظريات كيف تأثير كل لون على الإنسان، سواء من ناحية النفسية والمشاعر أو من ناحية التأثير الإيجابي والسلبي، وتطور الموضوع عشان يشمل كمان تأثير الألوان على الصحة.
0: نعم.
1: كيف طريقة تفاعل المستخدم واستجاباته البصرية والنفسية على اللون.
0: التجارب الشخصية، العمر أيضا، هل تتغير فيها الاستجابة للألوان؟
1: طبعا أكيد، إذا جينا نتكلم عن العمر، غالبا الأطفال ما شاء الله عليهم متمتعين بالحيوية والنشاط، فيفضل الألوان النشطة أو المزعزعة، لأن سبحان الله استجابة عينهم ما تلتفت للألوان الباهتة. وإذا جينا للشباب، الشباب يدور على الألوان القوية والجريئة بغض النظر عن الترندات والستايلات اللي موجودة.
0: نعم.
1: عشان هم سبحان الله كمان عندهم انفتاح إنهم يتقبلوا الألوان الغير تقليدية.
0: نعم.
1: وبالنسبة لكبار السن حيفضلوا الألوان الهادية والدافية، لأنه بحكم تقدم العمر سبحان الله رح يأثر على العين، فرح تقل قدرة رؤية الألوان بوضوح.
0: نعم.
1: فالألوان اللي راح يكون ترددها منخفض زي الأزرق والبنفسجي حيكون عندهم تجيهم بصورة باهتة أو على رمادي أكثر.
0: آه أوكي، يعني حتى درجة اللون بتتغير معاهم.
1: صحيح صحيح، سبحان الله.
0: طيب.
1: هذا شيء في جسم الإنسان.
0: يعني في بيئة العمل أنت ودك تركز أيضا، ودك تنتج، تبغي شيء يرفع الطاقة ويحفزك ذهنيا، هل ممكن الألوان تساعدنا في أن احنا نوظفها في بيئة العمل على أساس تحفزنا للعمل أكثر وننتج أكثر؟
1: طبعا أكيد، وبتختلف من شخص لآخر، وبرضو نخلي في بالنا أنه مو شرط مع الحماس نستخدم كل الألوان دفعة واحدة.
0: صح.
1: أكيد لا، نستخدمها بحرص ودراسة، فبغض النظر عن اختلاف الستايلات نحاول ما نستسهل ونستخدم لون واحد بس للدهانات. ومثلا ممكن نستخدم لون هادي زي الكريمي أو الأوف وايت أو الأزرق الفاتح في الجدران، وممكن نضيف لوحات جدارية تكون بألوان حيوية في أماكن معينة عشان مثلا تجدد لنا الطاقة وقت ما ناخد بريك. وأكيد ما نستغنى عن النباتات الطبيعية، يعني في نباتات طبيعية بتحسسنا بالراحة النفسية وكمان بتحسن جودة الحياة، زي مثلا البوتس أو اللي هي الثعبان أو جلد النمر أعتقد اسمها كمان. وبالنسبة للإضاءة ممكن نعمل الإضاءات الذكية اللي نقدر نغير لونها وقت ما نحتاج، أو نحب مثلا من الأصفر للأزرق وعلى حسب الوقت من النهار وكذا.
0: إيش رأيك أنت في الاعتقاد اللي يقول بأن اللون الأخضر يعزز شعورنا بالسلام الداخلي؟ هل هذا تدعمه الدراسات؟ وفي حال كان صحيح، وين ممكن نوظفه؟
1: طيب، بالنسبة للون الأخضر هو غالبا يعطي توازن، وكمان بيختلف تأثير اللون الأخضر بحسب درجته، بس بشكل عام الأخضر مرتبط بالطبيعة اللي يعطي للشخص الشعور بالأمان ويهدي جهازه العصبي. وبما أنه موجات تردده في نص موجات الطيف الضوئي المرئي اللي نحن شايفينه في الضوء، فهو مريح للعين وسهل معالجته للدماغ، فيعطينا فرصة للاسترخاء. وكمان في دلالات قرآنية على أنه اللون الأخضر مرتبط بالحياة والنماء في الدنيا والنعيم والبهجة في الآخرة، فبتفسير ابن كثير تتحول الأرض الجافة إلى أرض خضراء بسرعة بعد ما ينزل المطر، فهذا بيحسسنا بالبهجة والنظر المريح للنفس. وبرضو كمان في دراسات وضحت أن اللون الأخضر يعمل على عملية توازن بين الجسد والعقل والمشاعر.
0: نعم، في ناس لجين كثير بينزعجوا من ألوان معينة، هل هذا له دلالة نفسية؟
1: طبعا أنا كمصممة فمن ناحية التصميمية للعميل مثلا طبعا لازم يعني أكون متفاهمة من هذا الشعور، وأتفهم إنه التصميم أو الستايل بيعتمد يعني على ألوان معينة. فمثلا إذا اتفقنا مع العميل إنه التصميم البوهيمي مناسب أو هذا التصميم اللي أنت ترغب فيه فحرح نطبقه، وطلب مننا إنه ما يبغى يستخدم اللون الأزرق، فطبيعي إنه ما رح نضيف اللون الأزرق في البلد اللونية تبعتنا، لأنه بطبيعة أي ستايل في بدلات لونية كثيرة أقدر أنا أستخدمها، فما يحتكر على الأزرق بس. وبالنسبة إنه له دلالات نفسية أكيد لو يعني ممكن يرتبط اللون بلون مثلا، نفترض مثال إنه بلون حاجة مرة حلوة في ذكرياته إنه بلون بيت جده، بس سبحان الله تحولت هذه الذكرى الجميلة لذكرى مؤلمة، ففضل إنه يبتعد عن ذا اللون. أو ممكن إذا جيناها من علم النفس إنه أي شخص ينفر من لون معين مثلا عندنا زي اللون الأحمر ممكن يدل عليه إنه خايف من إنه يغضب عشان كده ينفر منه، أو عنده رغبة إنه يتجنب هذا التوتر أو الضغط العصبي. فهذه مجرد أمثلة.
0: نعم. طيب أنا ودي لو توجهين لنا مجموعة من النصائح في كيف ممكن نستخدم الألوان بهدف تحسين صحتنا النفسية في حياتنا اليومية.
1: أول حاجة لازم كلنا نعرف إنه اختيار اللون مو بس جمالي، كمان وظيفي، بيأثر على مزاج وإنتاجية وراحة المستخدم. فالألوان بتغير سلوكنا من غير ما نشعر. فنصيحة للمستمعين، إذا تبغوا تغيروا سلوككم أبدأوا بألوان محيطكم. إذا عيننا ما كانت مرتاحة، عقلنا ما راح يكون مرتاح، جسدنا ما راح يرتاح، نفسيتنا تكون متضايقة، وبالتالي سلوكنا راح يكون سلبي. سلامتكم.
0: شكرا لك الأستاذة لوجين منشي، تخصص تصميم داخلي وباحثة في مجال تطبيقات اللون والضوء، يعطيك العافية على كل هذه المعلومات الجميلة.
1: كل الشكر لك يا أستاذ عرفات وعلى الفريق على استضافتي في البرنامج وعلى الحوار الجميل والمميز.
0: الله يحفظك، إلى اللقاء.
2: تعرف أن بعض العادات اليومية البسيطة ممكن تسبب اضطرابات هضمية؟ الأكل السريع بدون مضغ جيد، شرب القهوة على معدة فاضية، النوم مباشرة بعد الوجبة، الإفراط في الأطعمة الدسمة، قلة شرب الماء خلال اليوم، الاعتماد على الوجبات السريعة، تجاهل إشارات الجسم عند الشعور بالامتلاء.
0: أهلا فيكم أعزائي، كلنا إذا ما كان الأغلب يشتكي من مشكلة حموضة المعدة أو ما يسمى طبيا بارتجاع المريء. طيب إيش هو؟ شنو تفاصيله وليش يحصل؟ اليوم خلونا نتكلم عنها بشكل أكبر مع الدكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة.
4: اشرحها ونورنا.
0: اشرحها ونورنا يا دكتور، وقول لي في البداية شنو هو تفسير أو يعني إيش هو تحديدا ارتجاع المريء؟
3: هو واحدة من أكثر الأشياء اللي تكون أو تحدث بشكل متكرر عند أغلبية الأشخاص، وهو ببساطة شديدة عبارة عن رجوع محتويات المعدة إلى المريء بشكل متكرر، وتكون هذه المحتويات عادة حمضية لأنه الأكل اختلط بحمض المعدة، فبالتالي تسبب إحساس بالحرقة وعدم الراحة. ببساطة شديدة احنا نقدر نقول أنه المسببات عبارة عن أنه يوجد عضلة أو صمام في أسفل المريء يفتح ليمر الطعام وبعد كذا يغلق عشان الطعام ما يرجع، لكن أحيانا تضعف هذه العضلة وتتعرض لضغط عالي من المعدة فيتسرب الأكل للأعلى ويبدأ الشعور بالحرقة والألم وعدم الراحة. طبعا الأغلب ممكن يظن أنه هذا الشيء عبارة عن زيادة في الحمض وبالتالي تظهر هذه الأعراض، لكن احنا من منظور طب نمط الحياة عادة نسأل ايش المسببات ونتعامل مع جذور المشكلة ومسبباتها الأساسية، فنبدأ نسأل ليش حدث هذا الشيء، مثلا احيانا يكون زيادة في الوزن، احيانا يكون وجبات كبيرة، توتر، قلة حركة، وهكذا، ونبتدي نتعامل مع المسببات الجذرية وليس فقط مع الأعراض.
0: المشكلة دكتور، في ناس كثيرة تعتقد أنه الارتجاع المريء أو الحموضة اللي دارجة، يعني احنا نقولها يمكن بالدارجة مجتمعيا حموضة، عندك حموضة اليوم، الناس تعتقد أنه زيادة في حمض المعدة بينما حقيقة هو نقص فيها.
3: فعلا وظيفيا هذا الشيء يصير، هو ليس نقص

0: فيها بقدر ما يكون نقص في كفاءة حمض المعدة. فهذه أحد الأسباب أو الجذور التي نتعامل معها فعليا. نشوف إيش المسببات ونبتدي نشتغل معها بشكل فردي واحد واحد.
1: طيب إيش هي الأعراض اللي يشعر فيها المريض ويقدر يفرق؟ لأنه في ناس برضو معرفة تفرق بين ارتجاع المريء وبين مشكلات أخرى، مثلا ممكن يكون تلبك في المعدة أو اضطراب فيها أو مشكلة في القلب لا سمح الله.
0: صحيح، تتعارض كثير من الأعراض الأخرى مثل مشاكل الجهاز الهضمي أو مشاكل الجهاز القلبي أو الرئوي مع مشاكل الحموضة. ولذلك أشهر الأعراض هي عبارة عن حرقة خلف عظمة منتصف الصدر بالذات، خاصة يكون بعد الأكل أو عندما يعني ينام أو يستلقي الشخص بعد الأكل. أحيانا يكون على شكل تجشؤ يصاحبه حرارة أو مرارة. في الحالات المتكررة يسبب الحمض التهاب في الحلق، وممكن يسبب مشاكل في الجيوب الأنفية، ممكن يسبب بحة في الصوت. أما إذا كانت المشكلة في المعدة فعادة يكون الألم متمركز في المعدة ويرتبط بالجوع. أما إذا كانت المشكلة مثلا قلبية رئوية يتشابه كثير مع أعراض الارتجاع عموما، لكن يكون عادة مع أعراض ضيق تنفس أو ألم في اليد أو الكتف أو الظهر أو ألم بالصدر. عشان كذا لازم يكون في تقييم طبي وتشخيص بشكل دقيق.
1: نعم، العوامل اللي ممكن تزود من مشكلة الارتجاع، هل هي فقط مرتبطة بنوع الطعام اللي ناكله أم نمط حياتنا اليومي، ضغوطات النفسية مثلا، هل ممكن تأثر في هذا الموضوع؟
0: طبعا ارتجاع المريء من أكثر الأشياء اللي إحنا نقول لي عوامل كثير تتدخل فيه، لكن يعني خلينا نقول العامل الأكبر يرتبط بنمط الحياة وطريقة معيشتنا. فعلى سبيل المثال أحد العوامل أو عدة عوامل الرئيسية اللي تكون مثلا الوجبات الكبيرة والدسمة، الأكل بسرعة، هذا واحدة من الأشياء اللي مرة شائعة، النوم مباشرة بعد الأكل، السمنة، التدخين، التوتر، وبرضه يوجد عوامل طبيعية مثل الحمل لأنه يزداد الضغط على الجهاز الهضمي وخاصة المعدة، وبالتالي يصعد الطعام ويزيد زي ما ذكرنا الصمام يكون أقل تحملا لهذا الضغط وبالتالي يتسرب الطعام. ولذلك احنا مهم جدا نعرف ايش ناكل وكيف ناكل ومتى ناكل.
1: فكرة غلط. نبي نصحح بعض المعلومات، انه مثلا مشكلة ارتجاع المريء هي مشكلة بسيطة وممكن تنتهي لحالها وما في خطورة من ان احنا نتجاهل هذه الاعراض.
0: صحيح، اتفق، لكن الى حد ما اذا كانت المشكلة مرة او مرتين فالموضوع يكون بسيط، لكن اذا اصبحت متكررة فهذا يعني وجود مشكلة ولابد اننا نتدخل لحل هذه المشكلة، لأنه هذا الشيء راح يأثر بعد كذا على جودة الحياة، مثل النوم، مثل الخروج، مثل ممارسة الحياة الطبيعية. فراح الإنسان يشعر عادة أو الشخص يشعر بعدم ارتياح، لأنه عادة الارتجاع راح يسبب الارتجاع المتكرر راح يسبب التهاب لا قدر الله في المريء، يسبب تقرحات، صعوبة في البلع، أو زي ما ذكرنا مشاكل في الجيوب الأنفية، بحة في الصوت، وبالتالي يؤثر على جودة الحياة.
1: من الحلول اللي نلجأ لها والحلول السريعة، اشرب لك كاس حليب ولا كلك خيارة ورح ينحل الموضوع.
0: صحيح، اتفق، هذا واحد من الحلول البسيطة جدا والشائعة جدا، لكن أنا متأكد أنه كل مرضى ارتجاع المريء يعرفوا أنه علاج مؤقت، لأن البروتين أو الكالسيوم الموجود في الحليب يزيد من إفراز حمض المعدة، وبالتالي هو حل مؤقت وليس حل دائم.
1: طيب الأدوية ممكن بما أنها يعني في متناول اليد ممكن نأخذها من الصيدلية بكل سهولة، ممكن نستخدمها بشكل دائم كحل هذا الموضوع، لأنه اللي يحب الأكل الدسم ما راح يوقف صراحة. فهل ممكن أنه أنا أستخدم حبوب الحموضة هذه على طول؟
0: طبعا هذا للأسف من أكثر الأشياء الشائعة والخاطئة، لأنه أدوية الحموضة تعتبر over the counter، يعني تصرف بدون وصفة طبية ولها

0: أشكال جدا كثيرة، أشهرها هي مثبطات مضخات البروتون. فبالتالي الاستخدام العشوائي يعتبر خطأ، والمطول أيضا يعتبر خطأ، لأنه يقلل من امتصاص وتكسير البروتين اللي موجود في الطعام، أيضا المغنيسيوم، أيضا فيتامينات، مجموعة فيتامينات B12 أو B12 تتأثر بذلك، وأهم طبعا شيء وهو الحديد. فكل ما كان الحمض قليل، كل ما كانت يعني تكسير الحديد والاستفادة من هذا الحديد راح يكون صعب وقليل، وبالتالي نجد كثير من الأشخاص يعانوا من مشاكل أو أعراض نقص الحديد. وبالتالي نقول دائما أنه ما يفترض أننا نستخدم الأدوية كحل سهل، وإنما نبحث عن جذر المشكلة ونتعامل معاه بشكل أساسي.
1: طبقها صح.
2: خلينا نطبقها صح، فنبتدي بخطوات يومية بسيطة ممكن أنه مريض الارتجاع يطبقها.
0: خلينا نقول أنه لابد أن نسأل إيش عشان نعرف إيش الخطوات اليومية اللي إحنا لازم نسويها عشان نحل المشكلة، إننا نشوف إيش أكثر الأطعمة المسببة. هذا واحد من أكثر الأشياء البسيطة والسهلة على الجميع، لأنه في بعض الأشخاص ويفرق من شخص لآخر. ففي بعض الأشخاص يتأثروا مثلا من السبايسيز أو البهارات البسيطة، في بعض الأشخاص لا يتأثروا، لازم يكون في فلفل أو يكون في أشياء حارة. فبالتالي لازم نعرف إيش نوعية الأكل اللي ممكن تسبب هذا الشيء. من الأشياء الثانية إننا إحنا نصغر حجم الوجبات ونفرقها، وخاصة وجبة العشاء لابد أن تكون يعني وجبة صغيرة، وعلى الأقل تسبق وقت النوم بأربع ساعات. من الأشياء البسيطة والخطوات البسيطة إننا ما ننام بعد الأكل مباشرة. من الأشياء البسيطة أيضا إنه إذا كان وجود إمساك، هذه لابد أن نحل مشكلة الإمساك، لأنه يعتبر بمثابة الضغط على الجهاز الهضمي وعدم التخلص من الفضلات عزكم الله. فبالتالي لابد أن نحل مشكلة الإمساك. من الأشياء البسيطة اللي احنا دائما ننصح فيها أنه لبس ملابس داخلية واسعة ومريحة غير ضاغطة. أيضا تنظيم النوم وأخذ كفاية النوم بشكل طبيعي، لأنه دائما أنا أقول لكل المرضى وكل الأشخاص اللي تابعوا معايا إنه النوم هو ليس فقط فترة راحة، وإنما هو فترة الاستشفاء الذاتي. وأيضا إدارة التوتر والتعامل مع التوتر وتخفيف الضغوطات اللي يمر فيها الشخص، هذا واحد من الأشياء يعني الغائبة عننا، لأنه كل ما ارتفع التوتر يرتفع الكورتيزون ويدخل الإنسان في مرحلة طوارئ، وبالتالي الجسم بكل بساطة يقول هذه مو فترة أو وقت مناسب للأكل، فيعطل بشكل شبه جزئي مهام الهضم، مهام أخرى يفترض أنها تكون شغالة بشكل طبيعي. فبالتالي تحدث مثل هذه المشاكل وارتجاع المريء وانتفاخات وغازات وهذه الأشياء كلها. طبعا هذه الأشياء اللي احنا ننصح فيها دائما، ما نقول إن لازم نسويها كلها في يوم واحد، ولكن احنا ناخذ شيء واحد ونلتزم فيه بتغيرات بسيطة ولكن مستمرة.
2: نعم. أيضا من الأشياء اللي يمكن صعب المريض ارتجاع المريء أنه يسويها تعديل نظامه الغذائي، يعني اللي هو أساس المشكلة أصلا، بالذات اللي يحب الدسومة، اللي يحب مثلا الحار. فإيش ممكن يسوي بحيث ما يحرم نفسه وفي نفس الوقت يعالج المشكلة؟
0: سؤال جميل، واتفق معاك إنه هو واحد من أكثر الأشياء اللي يحتاج إنه الشخص إنه يركز عليها. لكن إحنا زي ما قلنا في أول الخطوات اليومية لتحسين المشكلة، إننا نعرف إيش الأطعمة المسببة. طبعا إحنا إذا جينا حصرنا الأطعمة المسببة راح نلاقيها بحد ذاتها هي كلها أطعمة أو أشياء تعتبر ليست صحية في الأغلب. على سبيل المثال المقلية، الأشياء المقلية كلها والأشياء اللي فيها دسم عالي جدا، الوجبات الدهنية اللي هي الدسمة، المشروبات الغازية، الصوصات المصنعة، وأيضا الطماطم اللي هي على شكل صوصات أو الطماطم بحد ذاتها، أيضا الشوكولات من الأشياء اللي هي مسببة ولها علاقة كثير في رفع حموضة المعدة، البقوليات عموما والبصل والثوم، هذه من أكثر الأشياء اللي برضو لها علاقة وأحيانا تكون مرتبطة بزيادة الحموضة. طبعا على الجانب الآخر نلاقي أنه مثلا القهوة واحدة من الأشياء اللي تسبب حموضة، لذلك احنا دائما ننصح انه لا تشرب قهوة على الريق، ليست من الأشياء الصحية المفضلة كل شيء بسيط.

0: تخلي يعني في معدتك شيء، وبعد كذا ممكن تشرب قهوة. برضو من الأشياء الغائبة على الأغلب هي العشبيات، وعلى رأسها مثلا النعناع، يعتبر من الأشياء المهيجة وليس من الأشياء المثبطة والمحسنة للحموضة، فبالتالي نحتاج أننا نركز على هذا الشيء. الفلفل والسبايسي عموما طبعا يعتبر من الأشياء المهيجة للجهاز الهضمي وأيضا للحموضة، فبالتالي لازم نركز على هذه الأطعمة وهذه المثيرات ونحاول أن نتجنبها شيئا فشيئا. لذلك احنا دائما نقول أنه حجم الوجبة ووقت الوجبة يعتبر أهم شيء.
1: نعم.
0: كيف تخفف وتختار الوقت المناسب.
1: استشاري طب نمط الحياة دكتور أحمد كمال، شكرا لك على هذه المعلومات المفيدة.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة، يعطيكم العافية.
1: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من عيشها صح. كان معكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم، فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر وطريقهم الذي يحبذون السير فيه ووجهتهم المفضلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: تمام 9 من إذاعة الرياض، أهلا بكم السيدة والسادة، أرحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم ما ورد فيها. برعاية الملك، وزارة الحج تنظم النسخة 6 من مؤتمر ومعرض الحج بجدة نوفمبر. ولي العهد يبحث مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي مستجدات الأوضاع في المنطقة. وزير الطاقة يبحث مع نظيره النمساوي أوجه التعاون في مجال الطاقة والصناعة. الطيران اليمني يشن غارات على تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات القتال. أهلا بكم. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم وزارة الحج والعمرة النسخة 6 من مؤتمر ومعرض الحج في نوفمبر المقبل بجدة، بمشاركة أكثر من 520 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى صناع القرار من القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث. التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر في جدة اليوم، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب آخر مستجدات الأحداث في المنطقة. التقى الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية، الوزير الاتحادي للاقتصاد والطاقة والسياحة في النمسا، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وبحث معه أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة وسبل تعزيزها وتطويرها. وخلال كلمته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا، أكد وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة رسخت مكانتها كشريك فاعل وموثوق في أسواق الطاقة العالمية.
6: وفي ظل هذه التحولات، فإن تنويع مصادر الطاقة وتعزيز موثوقيتها واستدامتها أصبحت ضرورات لدعم النمو الاقتصادي وأمن الإمدادات. وقد رسخت المملكة على مدى عقود مكانتها كمصدر موثوق به للطاقة وشريكا فاعلا في استقرار أسواقها العالمية. وبالتوازي مع هذا الدور تمضي المملكة في بناء مزيج وطني من مصادر الطاقة المختلفة يكون أكثر تنوعا واستدامة وفق اعتبارات اقتصادية وتنموية متكاملة، ومن ذلك إدخال الطاقة النووية في هذا المزيج وفق إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع التزامات المملكة الدولية.
5: كما كشف وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة ماضية في بناء مشروع وطني متنوع ومستدام للطاقة يضم الطاقة النووية إلى جانب المصادر الأخرى، مضيفا أن المملكة تعتبر ثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية في العالم.
6: وحب الله المملكة ثروات معدنية كبيرة ومتنوعة وتشمل خامات الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والفضة والبوكسايت والمغنيسيوم وخام الحديد والرصاص والنيكل والمعادن

0: موارد اليورانيوم وتقييم فرص الاستفادة الاقتصادية منها من خلال العديد من الممارسات المترابطة، أولها استخلاص اليورانيوم المصاحب لحمض الفوسفوريك ضمن عمليات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في شمال المملكة، أخذا في الاعتبار مكانة المملكة باعتبارها ثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية عالميا.
1: كما أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان عن اكتشاف نحو 110 ملايين طن من المواد الخام تحتوي على تركيزات واعدة من اليورانيوم في المدينة المنورة.
0: كشفت أعمال الاستكشافات والدراسات الجيولوجية في مشروع جبل صايد في منطقة المدينة المنورة عن موارد تقديرية تبلغ نحو 110 مليون طن من الخام الذي يحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة خاصة العناصر الثقيلة منها مصحوبة تركيزات واعدة من اليورانيوم، الأمر الذي يضع هذا المشروع بين أهم مواقع الموارد المعدنية الأرضية النادرة الجاري تطويرها على مستوى العالم. وقد تعزز هذا التوجه خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر من عام 2025، حيث وقع البلدان إطاراً للتعاون في مجال المعادن الحرجة وتأمين سلاسل الإمدادات، عقبة شراكة بين شركتي معادن وهي شركة السعودية الرئيسية في عملية التعدين وشركة MB ماتيريال الأمريكية لتطوير قدرات معالجة وفصل المعادن الأرضية النادرة وإنتاج اليورانيوم المصاحب.
1: أوضح وزير المالية محمد الجدعان خلال كلمته في انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ماني 2020 الشرق الأوسط أن القطاع المالي السعودي يتمتع بمرونة واضحة في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، مضيفا أن إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة يعكس حجم التقدم المحرز في السوق المالية السعودي.
2: في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية وتقنية متسارعة، في مثل هذه اللحظات لا تقاس قوة القطاع المالي بحجمه أو سرعة نموه فقط، بل بقدرته على التكيف والاستمرار في العمل تحت مختلف الظروف، وهذا في تقديري سيكون أحد أهم سمات الأنظمة المالية الناجحة في المرحلة المقبلة. هذا ما عملت عليه المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، إذ جاء تطوير القطاع المالي ضمن مسار أوسع لرفع تنافسية الاقتصاد وتنويع قاعدته. لقد هيئت الرؤية من خلال منظمي القطاع بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة، تعطي هذه المؤشرات صورة واضحة عن التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية.
1: برعاية نائب أمير الرياض، كرم مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري اليوم الفائزين بجائزة التواصل الحضاري في دورتها السادسة للعام 2026، وذلك خلال لقاء إعلامي أقيم بمقر المركز في الرياض. أمين عام مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري الدكتور عبد الله الفوزان متحدثا عن هذه الجائزة.
3: جائزة في دورتها السادسة حقيقة، والتي تعنى بتعزيز منظومة القيم التي يعمل عليها المركز، وهي التسامح والتعايش ونبذ العنصرية وأيضا اللحمة الوطنية. فهذه الجائزة ولله الحمد تعمل على إشراك بقية القطاعات، سواء الأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع غير الربحي أو المنظمات الدولية التي تعمل معنا في ذات الأهداف والقيم التي نعمل عليها. فالحمد لله نحن في هذه النسخة حقيقة السادسة نعمد إلى تشجيع بقية الجهات. وصلنا حوالي تقريبا 376 مشاركة الحمد لله من كافة هذه الأبعاد.
1: إلى اليمن، حيث أفاد مصدر عسكري بأن القوات المسلحة استعادت مواقع كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد تسللت إليها جنوب غربي تعز، وذلك بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات المنطقة.

محافظة. هذا وأفادت مصادر ميدانية بأن مواجهات عنيفة وقعت بين القوات المسلحة وميليشيات الحوثي على الحدود بين الزاهر والحد في يافع، كما استهدف طيران القوات اليمنية تعزيزات حوثية في سلسلة جبال هيلان وجبهة الكسارة شمال وغرب محافظة مأرب. إلى آخر التطورات في مضيق هرمز، حيث قال وزير الطاقة الأمريكي إن متوسط شحنات النفط التي ترافقها البحرية الأمريكية عبر مضيق هرمز يتزايد وسيستمر في الارتفاع. وأشار خلال اجتماع الوكالة الذرية المنعقد في فيينا أن الحركة البحرية المرافقة تشهد اتجاها تصاعدا ملحوظا، مضيفا أن ذروة الشحنات اليومية السابقة والتي أعلن عنها من بداية سبتمبر كانت أعلى من التقديرات الأولية. إلى آخر أخبارنا، حيث قالت مصادر إن قافلة تضم سفنا حربية وسفن شحن روسية أوصلت إمدادات الأسبوع الماضي إلى منشآت ساحلية في سوريا استخدمها الجيش الروسي لفترة طويلة في أول مهمة من هذا النوع منذ اتفاق دمشق وموسكو الشهر الماضي بشأن مستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد. وتقدم العملية مؤشرا أوليا على أن موسكو تواصل تزويد منشآت ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالإمدادات بموجب الاتفاق الجديد الذي ينص على نقل المنشآت المدنية التي تستخدمها روسيا إلى السيطرة السورية وتحويل المواقع العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة. مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. برعاية الملك، وزارة الحج تنظم النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج بجدة نوفمبر. ولي العهد يبحث مع قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي مستجدات الأوضاع في المنطقة. وزير الطاقة يبحث مع نظيره النمساوي أوجه التعاون في مجال الطاقة والصناعة. الطيران اليمني يشن غارات على تجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من جبهات القتال. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة التاسعة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي، ومعنا الدكتور محمد مكني المستشار الاقتصادي. حياكم الله دكتور محمد.
3: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ خالد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
2: الله يحييك دكتور. في البداية دعنا نتناول هذا الخبر المهم. وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند A بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. تعليقك على هذا الخبر المهم دكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة زي ما ذكرت أستاذ خالد، يعني هذا خبر جدا مهم، وأنا أعتقد أن أهميته في التوقيت الوقت اللي ظهر فيه هذا التقرير. ما في شك انه هو في وقت احنا بنعرف انه يعني الاوضاع في المنطقه، الاوضاع الجيوسياسيه معقده، وخصوصا مع التحديات الموجوده في الخليج العربي وايضا حتى في البحر الاحمر. ومع ذلك بتجد ان وكالات التصنيف الائتماني انا اعتقد انها استكمال لما كان عندنا في شهر 7 الماضي. وكاله فيتش كانت ايضا وضعت المملكه في تصنيف ائتماني A بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة، واليوم ستاندرد أند بورز. الحقيقة أنا أعتقد أنه يعني الدلالات كثيرة. اليوم إحنا نتحدث زي ما ذكرت منطقة فيها توترات في يعني بشكل عام، إلا أنه هذا الأمر يشيد بمتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على إدارة الأزمة، أيضا قدرته على مواجهة هذه التحديات. ودائما بقول إنه المملكة العربية السعودية وموقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وربطها بين القارات، أصبح لدينا خبرة كبيرة جدا في هذه المنطقة، لأنه المملكة مرت يعني مع العالم في أزمات اقتصادية كثير واستطاعت الحقيقة إدارتها. إذا تحدثنا عن الأزمة المالية في عام 2008-2009، أزمة النفط وأسعار النفط في عام 2014، أزمة كورونا في عام 2020، وبعدها الحقيقة أزمة ارتفاع الفائدة، وزي ما ذكرنا التوترات الموجودة في المنطقة وفي العالم. وبتجد أنه دائما المملكة العربية السعودية كاقتصاد كسياسة هي رقم صعب الحقيقة، ورقم مهم جدا على الخارطة العالمية. ولذلك احنا بنشوف هذه الشهادة اللي تعتبر هي شهادة ائتمانية من واحدة من أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم، تعني أنه أولا لدى المملكة العربية السعودية احتياطيات مالية ضخمة، لديها قدرة أيضا على الوفاء بالتزاماتها، بالإضافة أنه عندها قدرة أيضا على النمو الاقتصادي. كان التقرير أو وكالة ستاندرد أند بورز أشارت أنه هي تتوقع أنه يكون عندنا انخفاض أو انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 0.9%، بنتكلم على أقل من 1%. ولكن الأمر الإيجابي أنه يتوقع النظرة المستقبلية المستقرة في عام في السنة القادمة عام 2027 أن يكون هناك نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 8.2%. أيضا تتوقع أن يستمر هذا النمو في عام 2028 و2029 في متوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 3.3%. وهذا يعطيك تصور أولا أنه اليوم التراجع اللي يحدث في الناتج المحلي، وهذا السؤال هو المهم واللي احنا دائما يعني بنركز عليه، هل التراجع اليوم هو وقتي بمعنى ان هناك ظرف طارئ، او هو بسبب والله موجود أنا عندي خلل هيكلي في الاقتصاد. الحقيقة أنه كل التوقعات وأيضا حتى صندوق النقد والبنك الدولي تتوقع أنه بالعكس اليوم إحنا نتوقع الأفضل في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي، ولذلك هو يعتبر وقتي بسبب زي ما ذكرنا الأهداف الموجودة، أنه لا هذه بتأثر ما في شك، وأنه ممكن يكون عندي تراجع في نمو الناتج المحلي. لذلك اليوم أنا يعني كمان المملكة العربية السعودية لما يعني اليوم يتم تقييمها من وكالات التصنيف، فهي بتنظر الحقيقة لمجموعة من العوامل في الاقتصاد، بتنظر للقطاع النفطي وبتنظر للقطاع غير النفطي، وأيضا حتى للأنشطة أو القطاع الحكومي والأنشطة الحكومية. في عام يعني في حتى نهاية عام 25 اليوم الناتج المحلي الإجمالي السعودي أصبح النسبة الأكبر هو من القطاع غير النفطي ومن الأنشطة الحكومية، بنتكلم على ما يقارب 70%. كنا في عام 2018 نتحدث أنه هذه كانت نسبة 65، وبالتالي تخيل اليوم يعني الحمد لله هذه القفزة النوعية في حوالي 7 سنوات بسبب التنويع الاقتصادي الموجود في الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك القدرة على إدارة الأزمة. اليوم أنت القضية ليست قضية أن يقع أزمة اقتصادية أو يقع تحدي اقتصادي، هذا أمر طبيعي وهذا أمر يحدث من فترة لفترة، وزي ما ذكرت التاريخ يعني مليء بالأزمات الاقتصادية، لكن القدرة حقيقة قدرة الأثر عليك أنت اليوم كدولة كيف تستطيع أن تتعامل مع هذه الأزمة؟ هل والله أنت تستطيع أنه تحتويها؟ هل قادر على أنه تتعامل معها خلال هذه الفترة، وبالتالي من خلال الخطط الاستراتيجية الموجودة أو خطط باء الموجودة عندك، وبالتالي تخرج من هذه الأزمة بأقل الأضرار؟ هذا هو الاقتصاد السعودي الحقيقة، عنده قدرة على امتصاص الصدمات وعنده قدرة على إدارة الأزمات، قوة اقتصادية، قوة مالية، وقوة تشغيلية. اليوم المرونة في اقتصادنا السعودي هي ما هي مبنية على عنصر واحد، وهذا ما ساهم الحقيقة في أنه نحصل على هذه الشهادة الدولية من وكالة ستاندرد أند بورز أو حتى وكالات التصنيف الائتماني الأخرى. ليه؟ لأنه اليوم أنا عندي مرونة في اقتصادي زي ما ذكرنا، مرونة في الطاقة، مرونة في الاحتياطيات المالية، ومرونة في الاقتصاد الناتج عن اتساع القاعدة غير النفطية، وهذا الحقيقة اللي عملت عليه الرؤية 2030. والحمد لله أنا أشوف أنه إدارة المخاطر اليوم أصبحت عندنا

0: انه ما بتجاملك. يعني اليوم وكالات التصنيف او مؤسسات المال مثل البنك الدولي او صندوق النقد الدولي ما يعني نهائيا هو ما حيجامل دوله معينه. حينما يصدر تقرير فهو يصدر بناء على ارقام وبناء على توقعات. والحمد لله احنا بنشوف في ظل حتى هذه التحديات الموجوده الا انه في الفعل المملكه العربيه السعوديه بتحصل على تصنيف ائتماني يعتبر من التصنيفات الائتمانيه المرتفعه حتى بين دول مجموعه العشرين. الدين اليوم على سبيل المثال الدين السيادي السعودي كم نسبته من الناتج المحلي؟ اليوم عندنا احنا حوالي 32%، حتى نهايه هذا العام متوقع انه يرتفع قد يصل الى حوالي 34 او 35%. لكن احنا بنعرف انه في النهايه عندي سقف وضع مركز الدين في وزارة المالية انه ما يتجاوز 40% من الناتج المحلي الاجمالي. وهذا هو المتوقع الحقيقة، انه يكون عندنا لجوء الى الدين، والتصنيف الائتماني ما في شك انه هو يساهم او يساعدك في انه انت يعني تقترب بشكل افضل وبنسب فائدة افضل بحكم تصنيفك الائتماني المرتفع. أيضا إدارة الأولويات، أنا أعتقد المملكة نجحت بامتياز في هذا الموضوع. اليوم عندنا أولويات المملكة بتعمل عليها، مثلا اليوم نتكلم على مشروع زي استعداد حقيقة لمشروع إكسبو 2030 اللي تبقى عليه حوالي 3 سنوات من الآن، بالإضافة الحقيقة إلى إنجاز البنية التحتية اللي مفترض أن احنا ننجز منها كثير من المشروعات، مع إعادة يعني خلينا نقول تموضع للخطط الاستراتيجية الموجودة عندنا فيما يخص المشروعات الأخرى. فالأكيد أنه تقرير مهم بوقت مهم، أنا أعتقد أنه كان مثالي جدا.
1: جميل، دعنا ننتقل من هذا الخبر المهم دكتور محمد إلى خبر لا يقل عن أهمية، وهو الرياض تستضيف غدا النسخة الثانية من مؤتمر ماني 2020 الشرق الأوسط. حدثنا عن مرئياتك حول هذا المؤتمر وتوقعاتك.
0: طيب حقيقة في البداية إذا سمحت الأستاذ خالد، أنا بتكلم على موضوع المؤتمرات اللي تستضيفها الرياض.
1: جميل.
0: يعني اليوم الحمد لله إحنا قبل أسبوع كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي في برنامجنا عن ليد.
1: صحيح.
0: يعني إحنا مؤتمر عالمي في مدينة الرياض. اليوم عندنا أيضا مؤتمر عالمي آخر، مؤتمر ماني 2020 ميدل إيست اللي انطلق اليوم في مدينة الرياض حتى يوم 16 سبتمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بيشارك فيه قادة في التقنية المالية ومستثمرين وصناع سياسات ومبتكرين. والأكيد أنه هذا المؤتمر أو بصفة عامة المؤتمرات العالمية حينما تقام في الدول، فأول حاجة بالفعل أنه هناك نظرة لهذه الدول أنه هي والله دول مهتمة في الوصول الحقيقة لأفضل الحلول. كل مؤتمر فيما يخصه، إذا تكلمنا في الليب مثلا فهو في التقنية، اليوم في الأمور المالية والقطاع المالي والتأمين والاستثمار. لذلك أنا أعتقد أن المملكة يعني هذه واحدة من الأشياء أو الشواهد المهمة بالنسبة لنا، أهمية المملكة العربية السعودية الحقيقة وقدرة المملكة العربية السعودية على استضافة هذه المؤتمرات اللي بيحضر معها ترى يعني أرقام كبيرة جدا، متحدثين من كل دول العالم، قادة بيحضروا من القطاع المالي، قطاع التقنية وغيرها، الشركات، المؤسسات زي ما ذكرنا، يعني مشاركات بتجدها كبيرة جدا. الحمد لله البنية التحتية في المملكة العربية السعودية الحقيقة هي قادرة على يعني استضافة مثل هذه الفعاليات الكبيرة. طبعا هذه النسخة من يعني ماني 2020 ميدل إيست يتوقع أنه هي تستقطب أكثر من 38,000 مشارك، إلى جانب أنه يعني حوالي 350 علامة تجارية بتعرض نفسها في هذا المعرض، بالإضافة أنه يكون عندنا أكثر من 300 متحدث من خلال الورش اللي تقام والجلسات اللي بتكون موجودة خلال هذه الفترة. يتوقع أنه يكون موجود في هذا أيضا يعني هذا المؤتمر أو المعرض ما يزيد على 600 مستثمر و150 شركة ناشئة. وزي ما ذكرنا هذا بيعكس مكانة الرياض المتنامية كملتقى طبعا يعني المنظومة المالية. وإحنا بنعرف أنه عندنا في الرؤية اليوم برنامج، واحد البرامج المهمة اللي هو برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج مهم، برنامج بيركز الحقيقة على كيف يصبح لدينا يعني بنية استراتيجية مالية متطورة، قطاع بنكي جبار، قطاع استثماري جاذب

قطاع تأمين أيضا يعني يتصاعد وينمو بشكل كبير في ظل ما في شك اليوم أهمية التأمين في العالم. أنا أعتقد أنه اليوم التطورات بتعيد تشكيل القطاع المالي، يعني مثل هذا المؤتمر ووصول الحقيقة الشركات له والمستثمرين وخصوصا حتى الشركات الناشئة. يعني اليوم لما بنتكلم على الشركات الناشئة أنا أعتقد أن هي فرصة لربط الشركات مع الشركات الكبيرة، أيضا فرصة إنه رواد الأعمال إنهم هم يحضروا لمثل هذا المنتدى ويشاركوا فيه ويطلعوا أيضا على كل جديد. القطاع المالي قطاع كبير جدا وقطاع مهم ويعتبر هو عصب أي اقتصاد، يعني اليوم أي اقتصاد في العالم قطاع المالي وقطاع البنكي بالتحديد كل ما كان متين كل ما كان هذا الاقتصاد في مأمن من الأزمات، في مأمن من الوقوع الحقيقة في الـ يعني المشاكل الاقتصادية. فما بالك اليوم احنا لما بنتكلم يعني اليوم بيركز زي ما ذكرنا يعني زي عندنا اليوم أموال الجيل القادم، أحد الجلسات المهمة أنا أعتقد اللي هتعرض أيضا في جلسات هتتكلم عن كيف يعني عصر التجارة مع الذكاء الاصطناعي. اليوم عندنا حقيقة جانب التقنية بيدخل بشكل كبير جدا في الجوانب المالية، وقس على ذلك عدد كبير جدا من المنتجات اللي هي موجودة. يعني بنتذكر احنا في يعني في سنوات سابقة المنتجات المالية والمنتجات البنكية والحلول الحقيقة في هذه القطاعات ما كانت بهذا المستوى الموجود اليوم، لكن اليوم الحمد لله أنا أعتقد أنه يعني أصبح في دعم كبير جدا من الشركات الرائدة في هذا في هذا في هذا المجال. بالإضافة اليوم يعني حتى الذكاء الاصطناعي أنا أعتقد أنه اليوم مستقبله ما في شك، اليوم مستقبل الذكاء الاصطناعي وبيدخل في كل القطاعات. فحقيقة مؤتمر ماني 2020 ميدل إيست أنا أعتقد أنه هو فرصة مميزة للتحاور مع مختلف الجهات في منظومة المدفوعات اليوم أو حتى في وكلاء الذكاء الاصطناعي. مرحلة الابتكار أيضا مهمة نعتقد في هذا القطاع، يعني اليوم مرحلة الابتكار وكيف أنه ننقل هذه الابتكارات وهذه الأفكار النوعية إلى تطبيق عملي يستفيد منها العالم وبالتالي تكون إضافة في للدول في اقتصاداتها. كثير الحقيقة من الفوائد أنا أعتقد من إقامة هذه المؤتمرات. وخليني أعرج على نقطة مهمة اللي هي قطاع التقنية. اليوم قطاع التقنية في المملكة العربية السعودية بالتحديد أنا أعتقد أنه بينمو عندنا بشكل كبير. يعني اليوم عندنا قطاع التقنية بصراحة يعني حتى مستهدفاتنا له مستهدفات. اليوم الشركات التقنية المالية تجاوزت 300 شركة في السعودية، وهذه الشركات يمكن بالفعل أهميتها كبيرة جدا. اليوم طبعا ما في شك أمامها مستقبل إن هي تنمو وبالتالي تخلق نشاط اقتصادي من خلال خلق الوظائف من خلال التوسع في هذا القطاع المهم. بالإضافة إلى ذلك الشركات وجاذبية المستثمر الأجنبي، دائما إحنا بنقول إنه مهم جدا لأي اقتصاد إنه يكون عنده استدامة في عملية الجذب. هذا ما يميز الرؤية السعودية. يعني اليوم إحنا القطاعات عندنا فاعلة لكن ليست قطاعات يعني محددة، لا كل القطاعات الاقتصادية. إذا جينا في القطاع المالي قطاع مهم وجاذب للمستثمر، إذا جينا في قطاع التقنية أيضا هو قطاع مهم وجاذب للمستثمر، قطاع التعدين، قطاع الصناعة، قطاع التجزئة، قطاع الفندقة، السياحة، قطاع الرياضة. شوف أنت لاحظ أنه هذا التنوع، وخليني أربط الموضوعين ببعضهم، الموضوع هذا مع الموضوع السابق، هذا التنوع في توسيع القاعدة، قاعدة احتياج المستثمر وأيضا تهيئة البنية التحتية لهم والتشريعات والأنظمة خلقت اقتصاد متنوع. وبالتالي لم يصبح عندنا اعتماد فقط على النفط، لا خلاص احنا اليوم النفط مهم، نعم مهم، لكن احنا ما نعتمد عليه كثير. بمعنى اليوم لو حصل لا سمح الله تعثر في عمليات الانتاج هذا لا يعني انه يتوقف الاقتصاد، لا عندنا اليوم البدائل. وهذا ما حدث يمكن مع الأزمة الأخيرة، يمكن شاهدنا مضيق هرمز وتحديات مضيق هرمز تم الاستفادة مباشرة من البحر الأحمر. طيب اليوم هل البحر الأحمر كميات الإنتاج من النفط هي مساوية لكميات الإنتاج في الخليج العربي؟ لا، ليست بنفس الكمية، كان هناك كنا بنغطي حوالي 75% فقط، لكن لأنه بالفعل لم يعد قطاع النفط مؤثر بنفس الشكل اللي كان عليه من عشرات السنين. اليوم الحمد لله عندك امتداد في النمو الاقتصادي.

0: الاقتصادي والحراك الاقتصادي الموجود والنشاط وبالتالي انعكاساته زي ما شفنا التقارير الدولية وكالات التصنيف بتشيد فيه المؤسسات العالمية بتشيد في المملكة العربية السعودية. هذا هو التنوع الاقتصادي المهم. لذلك أنا بحاول حقيقة أوصل فكرة أنه اليوم وجود هذه المؤتمرات، وجود هذه المعارض الدولية، حضور متحدثين كبار الشركات في العالم هو نوع من أنواع جذب الاستثمارات، لأنه في نهاية الأمر الدول التي تسعى حقيقة لاستقطاب مثل هذه المؤتمرات المهمة لديها قدرة ولديها بنية تحتية ولديها يعني خلينا نقول أصول من الموارد البشرية التي قادرة أنه تعمل في هذه القطاعات بفاعلية وبشباب سعوديين وشابات سعوديين ذو كفاءة عالية جدا. لذلك الحمد لله اليوم أنا أعتقد أن اقتصادنا الوطني بيتطور واقتصادنا بينمو، وزي ما ذكرنا المهم بالنسبة لنا دائما أن تكون فاعلية النشاط الاقتصادي متنوعة ولا تعتمد فقط على يعني قطاع واحد.
1: جميل جدا. ما زلنا إذن مع الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام في برنامج المستشار. ننتقل بعد هذين الخبرين المهمين دكتور إلى موضوعنا وهو إدارة الديون والالتزامات. في البداية هل الديون والالتزامات ضرورية؟ هل يمكن الاستغناء عن الديون والالتزامات؟ وكيف يمكن أن نديرها بعد أن نقع فيها إذا صح التعبير؟
0: طيب شوف، أولا إحنا الاستقرار المالي طبعا للأفراد لا يعني أنه الإنسان لا يقترض ولا يعني أنه والله دخله مرتفع وبالتالي خلاص إحنا حتى أصحاب الدخل المرتفع يقترضون مثل الشركات الكبيرة. اليوم في شركات عملاقة وعندها مصادر دخل عالية وبالتالي تقترض، دول غنية تقترض. فقضيتنا اليوم ليست في التمويل، بل بالعكس هو خدمة، هو خدمة مهمة جدا. ولكن دائما بنقول متى نلجأ لهذه الخدمة؟ يعني اليوم القضية قضية الالتزامات المالية إذا توسعت وتعدت حدود طاقة الفرد أصبح الحقيقة أكثر عرضة للصدمات. وهذه هي الفكرة من دائما بيقول لك والله نحذر من القروض، نحذر من الديون. الحقيقة التحذير هو حتى لا تصل لهذه المرحلة، بمعنى أن لا تصبح أسرة أو فرد اليوم لا سمح الله تقع مشكلة وبسبب أنه عنده التزامات أصبح في ورطة. طيب أنا كيف أتعامل مع هذا الموقف؟ ببساطة يجب أن تكون عندك القدرة في يعني خلينا نقول نطرح سؤال، متى يكون الاقتراض بالنسبة لك منطقي؟ هذا السؤال المهم. أنا يعني أقترح وجود بعض الأسئلة اللي دائما بنقول للأفراد يا جماعة الخير لازم تسألون أنفسكم، وهي بسيطة جدا. أول شيء، هل ما سأقترض من أجله هو حاجة حقيقية أم رغبة؟ يعني اليوم القرض اللي يعني أتجه له هل هو حاجة حقيقية أم أنه بيضيف لي شيء أساسي في حياتي أم أنه والله هي رغبة؟ ليش بنقول كذا؟ لأنه يعني من خلال ما يتم حقيقة يعني الاستماع له من كثير من الأشخاص بنقرأ كثير من الأشياء أنه للأسف في أشخاص بيلجأوا للقروض في أمور يعني كمالية. يعني حتى اليوم التقارير الرسمية، يعني مثلا تقرير البنك المركزي السعودي، هناك في القروض الاستهلاكية يعني أحد البنود في القروض الاستهلاكية هو المتعلق بالسفر والسياحة وهناك أرقام فيه. طيب يعني مثلا اليوم هل السفر والسياحة تعتبر بالنسبة للمقترض هل هي يعني شيء أساسي أنا ألجأ له؟
1: كيف يتهنى أصلا بالسفرة؟ يعني كيف ممكن يتهنى؟
0: صحيح. هل هو السؤال المهم اليوم؟ فإحنا دائما بنقول للشخص اسأل نفسك هذا السؤال، هل الاقتراض من أجل حاجة حقيقية أم رغبة؟ الأمر الآخر اليوم، هل أستطيع بالفعل تأجيل هذا القرض؟ يعني ليس شرط، دائما بنقول خلي الاقتراض هو حل من الحلول لكنه خليه آخر حل، لا تجعله والله رقم واحد. كل ما احتجت رحت للبنك أو لجأت للبطاقة الائتمانية أو تسلفت من صديق وبالتالي أصبح كأنه يعني جزء من دخلك هذا التمويل. لا، هذا حقيقة هو هروب من واقعك. أنت اليوم تهرب من حقيقة أنه أنت ما عندك الكفاية. السؤال لماذا ما عندك الكفاية؟ لأنه أنت ما في إعداد مبكر لمثل هذه الاحتياجات. وبالتالي في كثير من الأمور أنا أعتقد قد نستطيع تأجيلها والادخار لها. يعني
1: مثل
0: ليست كل الأمور، يعني على سبيل المثال اليوم أنا والله زي ما ذكرنا، لو كان يعني شراء سيارة جديدة، شراء سيارة جديدة قد يكون مكلف عليك، ما في مانع أنه أنت تأجل شراء السيارة الجديدة مقابل تشتري سيارة مستعملة. فأنت يعني بقدر بمقدار المال اللي تملكه اليوم، اليوم في سيارات ب200 ألف وفي سيارة ب50 ألف. إلى أي مدى أنا اليوم أقول والله أنا خليني أنا اليوم يعني هذا السيارة المكلفة جدا علي والقرض هنا لابد منه؟ يعني كأنه هو أجاب عن السؤال الأول، السيارة حاجة مهمة، يعني ما في أحد يقدر يعيش بدون السيارة، اليوم السيارة مهمة في حياتنا، لكن اليوم هل هذه الأهمية تخليني أروح أخذ القرض أبو 200 ألف؟
1: لا.
0: لا، أنا ممكن اليوم أنا عندي حقيقة أمتلك ادخار خلينا نقول 50-60 ألف ريال، ممكن تجيب لي سيارة. أنا طبعا بس فقط أعطي مثال وقفت على ذلك في كل شيء مهم في حياتنا. ممكن أنت تؤجل شراء السيارة الجديدة اليوم وتقول أنا يعني أبدأ بالسيارة اللي في حدود مقدرة اليوم، إلى حد الله سبحانه وتعالى ممكن أنا أدخر أبدأ أجمع لهذه السيارة وبعد كذا أبيع سيارتي هذه وأضيف على المبلغ الجديد وأحصل على السيارة الجديدة. هذه من الأسئلة المهمة، هل تستطيع التأجيل والادخار من أجله؟ أيضا أنا أعتقد دائما نشوف مسألة التقسيط بالتحديد فيها شيء من خلينا أقول لك بتخادع الشخص، بننسى الرقم الإجمالي اللي تدفعه. يعني بنركز على الأقساط الشهرية وننسى الرقم الإجمالي، وهذا زي كذا كأنه زي الفخ. يعني بتلقى بعض الأحيان شخص بيقول لك، خليني بعطيك مثال بسيط، السيارة قيمتها الطبيعية خلينا نقول 100 ألف، بس انت حتشتريها ب 200 ألف اقساط، مقابل والله اني انا اقصد لك ب يعني 2000 ريال شهريا او 1500. انت بتشوف انه يهمك، انت نظرت الى القسط لكن ما نظرت الى القيمه الاجماليه، وانا صحيح. اعتقد انه هذا برضه من الاخطاء، لابد ان تنظر الى القيمه الاجماليه، لانه اليوم مو معقوله تروح تاخذ شقه مثلا قيمتها ب 400 ألف تروح تشتريها بمليون، ما هو معقوله سياره قيمتها الحقيقيه ب100 ألف وتأخذها ب200 و250 ألف، وأيضا ما هو معقول في كل الأشياء إن أنت ما تركز في القيمة الإجمالية بس فقط بتركز على يعني القسط. وهذا للأسف أنا أعتقد أنه من الأخطاء من الأخطاء الشائعة لكثير من الأشخاص. أيضا أنا أعتقد أنه مهم جدا لازم تسأل نفسك سؤال، إيش يحدث لو لا سمح الله انخفض دخلي في أي وقت من خلال هذا الالتزام؟ كيف حتعالج الأمر؟ سواء انخفاض الدخل أو زيادة التزاماتك الأخرى. يعني ممكن أنت اليوم بتقرر أنك تأخذ تمويل، لكن ترى التمويل مدته خلنا نقول 5 أو أكثر من ذلك، 5 سنوات أو أكثر، بس ترى خلال الفترة هذه توقع أنه يكون عندك التزامات أخرى. لنفترض أنه ما كان عندك طفل، أصبح عندك طفل، هذا التزام. افترض انه انت والله اليوم انت عندك يعني اي امر في حياتك قد يطرأ، كيف تتعامل معه؟ هل تستطيع، وهذا السؤال مسبق المفترض قبل ما تدخل في مسألة القروض، هل تقدر انت انه فعلا تستمر في دفع التزاماتك وتتحمل ايضا اي اعباء اضافية او لا سمح الله اي تراجع في مصدر دخلك؟ لانه هذه الامور تحدث ولن تستأذن، ترى بتجي ما حد دق الباب عليك تقول تسمح لي ادخل، هذه الامور الحقيقة تقع فجأة. فكيف يجب أنك تتعامل معها؟ أيضا أعتقد أنه يعني هل أنا أعتقد هذا السؤال أيضا مهم، إلى أي مدى هذا القسط اللي أنا يعني بقوم بدفعه سيحرمني من فرص ممكن تكون بتحضر؟ لأنه مو معقولة، يعني بخصوصا هذا الكلام أنا بوجهه للشباب اللي في مقتبل العمر، يعني اليوم أنت ما يمكن أنه شاب عندك بداية وظيفية، ترى أنت مطلوب في كثير فرص أمامك، فرص استثمارية، فرص ادخارية وغيرها، فمو معقولة أنت تتعلق في تمويل لسنوات وبالتالي لا تستطيع الحقيقة أو تفوت كل هذه الفرص في هذا العمر. يعني لازم أن تفكر في الفرص اللي ممكن تواجهك خلال هذه الفترة، أقلها فرصة وظيفية بعض الأحيان، فما تستطيع أن تترك عملك عشان تروح لفرصة أخرى يقول لك لأنه أنت والله في عندك التزام هنا مثلا، أو حتى فرصة استثمارية ربما تحضر تقول أنا والله ما أستطيع أدخلها لأنه أنا عندي التزام. فهذه من الأمور اللي لازم نفكر فيها بجدية.
1: فرصة الوظيفية دكتور، يعني معلش يعني كيف ممكن يقولون فيه التزام فما يقدر يروح الفرصة الوظيفية أخرى؟
0: بعض الأحيان بيقول لك أنت والله مثلا لو جاتك فرصة أخرى في جهة أخرى مثلا ما تستطيع أن تترك العمل هذا إلا بعد أن تسدد التزاماتك.

0: لأنه أنت مرتبط بالالتزام هذا. فأنت ما يعني يدوب أنت يدوب سنتين ثلاثة ما عندك نهاية خدمة تغطي هذا المبلغ. طب كيف حتغطي المبلغ؟
1: يعني من راتبه في المكان الآخر المنتقل إليه.
0: البنوك في نهاية الأمر قبل ما حتنتظر أنك تنتقل، هي اليوم تقفل دينك وبعدين تروح. ففي غالب الأحيان أنت حتواجه تحدي في عملية كيف أنا أتخلص من هذه الديون في فترة وجيزة. فأنا أعتقد أنه في أشياء كثيرة ممكن تفوت عليك، حتى مسألة اليوم يمكن أمور شخصية حتى لك، قد أنت تبغى تتجوز في فترة بسيطة بس بسبب التزاماتك ما هتقدر تدخل أو تبني بيت، وقس على ذلك أي تحدي ممكن تواجهه. طيب احنا في نهاية الأمر التمويل مسؤولية، وهذا التمويل يعني زي ما ذكرنا هو بيستقطع بشكل مباشر. إذا أنت أجبت على هذه الأسئلة بكل واقعية وأجبت عليها بكل شفافية، بعد كده أنت تأخذ قرار التمويل بالشكل الصحيح. فالالتزامات الحقيقة اليوم يعني إذا لم تكن طارئة، لم تكن ضرورية، ما كانت بالشكل اللي هو يعني الحقيقي أنت محتاجها، الابتعاد عنها أفضل، أو تأجيلها، أو حتى العمل على مسألة يعني الادخار يعني لفترة معينة ومن ثم البدء في عملية معالجة هذه المشكلات. وهذا الأصل ترى اليوم، يعني احنا دائما بنقول مع تطور التقنية ومع تطور أو التقدم اللي بنعيشه يعني أصبح كل شيء سهل. يعني اليوم ترى تأخذ التمويل وانت من الجوال، يعني ما يحتاج توقع تزور البنك حتى، يعني بمجرد ما تطلب اليوم من التطبيق مباشرة يرسل لك الكونتراكت وتوقعه وكل حاجة ويحوله في حسابك على طول مباشرة.
1: كان توصيل المنازل
0: أصبح اليوم كل شيء سهل. يعني أستاذ خالد اليوم فمو معقول، تخيل يعني تنام في الليل ما عندك ديون، تصحى الصبح تلقى عندك 200-300 ألف في رصيدك دين. الموضوع يحتاج إلى التفكير وإلى عمق في التفكير، لأنه أنت دائما بنقول بتتعامل يعني مع المال، والمال الحقيقي يحتاج يعني يحتاج أن نتعامل بالشكل الصحيح. الأمر الثاني أنا أعتقد أنه لمن اليوم عنده دين، خلينا نأخذ مثال، اليوم في أشخاص لديهم ديون، فكيف يسدد الدين؟ يقول لك يا أخي طب أنا بسدد الدين. الحقيقة في طريقتين يعني في أدبيات الوعي المالي، وهي طريقتين معروفة في مسألة معالجة الديون. واحدة بنسميها طريقة كرة الثلج، يسمونها طريقة كرة الثلج، وهذه إنك تسدد الدين الأصغر أو تبدأ بسداد أصغر دين إذا كان عندك أكثر من دين، مع إنه تدفع يعني الحد المطلوب. وطبعا هذه فيها ميزة نفسية تختلف، إلا ما تعرف أنت كل ما بتخلص من دين صغير بتشعر إن أنت تقدمت، فالجانب النفسي بالنسبة لك أنك حققت تقدم. لكن في الطريقة الثانية اللي هي طريقة أنك تبدأ بالدين دائما الأعلى تكلفة بالنسبة لك، يعني الديون الأعلى تكلفة أعلى فائدة، وبالتالي تنتقل إلى الأقل فالأقل. ولكن على المستوى الرياضي الطريقة الثانية هي أفضل، ولكن على المستوى النفسي الطريقة الأولى هي أفضل. وأنا حقيقة دائما أذهب مع الطريقة الأولى، لأنه مهم جدا في سداد الديون النفس، يكون عندك نفس. فالطريقة الأولى دائما هي طريقة كرة الثلج، بتخلق شيء من يعني تشعرك بأن أنت قاعد تتقدم وأنت قاعد تنجز، خلصت دين مثلا أو خلصت التزام سريع كذا قفلته، وأنت بتشعر بأنه في عندك تقدم. هذه النقاط أنا أعتقد أنها مهمة. اليوم لازم نعرف أيضا أسعار الفائدة. لما أنت تقبل على دين مو بتروح تسأل تقول ما هو أعلى أو الحد الأعلى اللي تعطيني، هذا خطأ. اسأل المفترض كم نسبة الفائدة قبل، كم نسبة الفائدة، لأنك إذا عرفت نسبة الفائدة عرفت الإجمالي اللي عليك. للأسف أشخاص كثير بيركز على كم تدفع لي أو كم تعطيني تمويل وما يركز على الفائدة نفسها. لازم يعني حتى واليوم الحقيقة في تعاون في البنوك، أنت لو تروح للبنك وتجلس مع المختص هيشرح لك بالتفصيل كيفية حساب الفائدة، المبلغ المتبقي، لو حبيت أنت تدفع أيضا اللي هو المبلغ كامل كم حيتم الخصم عليك. هذه المعلومات أنا أعتقد أنه مهم جدا أنك تتعرف عليها قبل ما تأخذ قرار الاقتراض. أيضا من الأشياء المهمة أنت لازم تعرف أنه القرض زي كأنه أنت خدمة، فهي سلعة أو خدمة بالنسبة لنا ترى بتختلف من بنك لآخر، فمفترض أنك أنت تشوف أيضا بدائل. يعني بعض الأحيان يكون في بنك بيعطي نسبة معينة، في بنك آخر بيقدم نسبة أفضل، وهذا ترى يعتمد على قديش أنت تقدر تبحث وتوصل لهذه المعلومة. فمهم جدا انه انت تبحث عن

0: النسبة الأفضل، وأيضا تتعرف على المبلغ الإجمالي قبل ما تأخذ القرار النهائي في هذا طبعا في هذا الالتزام. أيضا أنا أعتقد إنه البطاقات الائتمان، بطاقات الائتمان هي دين، وأنا أتكلم ترى هنا على بطاقة الائتمان اللي هي بيكون فيها فلوس، يعني مش مسبقة الدفع، لأنه في بطاقات ائتمان اللي أنت بتشحنها، وهذه أنا لا أقصدها الحقيقة، أنا أقصد البطاقات الائتمانية اللي يحصل عليها الأفراد ويكون فيها مبالغ مالية. هذه المبالغ هي حقيقة قروض، متى ما تم استخدامها فأنت ملزم بإعادتها. يعني على سبيل المثال لو عندك بطاقة ائتمانية أيضا، هذا نوع من أنواع القروض وفيها 10,000 ريال، استخدمت منها لنفترض في الشهر 6,000، أنت مطالب الحقيقة في فترة السداد، هناك فترة سداد في نهاية كل شهر بحوالي 21 يوم، أنت مطالب بدفع المبالغ اللي تم استخدامها. فأيضا يجب أنك تحسب حساب، هل أنا أقدر أعيد هذه المبالغ ولا لا؟ وعلى فكرة هذه من أكثر القروض اللي بيكون فيها ارتفاع في أسعار الفائدة، لأنه كثير من الأفراد الحقيقة يلجأ إلى الدفع السهل باستخدام بطاقات الائتمان، لكن ما يفكر بشكل جيد كيف ممكن يعيد هذا المبلغ في نهاية الشهر، فتلقى هو أمام يعني حقيقة أزمة حقيقية، فقد يلجأ إلى دفع الحد الأدنى، لأنه في ما يعني إيش نقصد بدفع، يكون هناك يعني مبلغ معين يدفعه يعتبر هو الحد الأدنى، ولكنه ما تخلص من الدين كامل اللي استخدمه أو اللي قام بعملية الشراء فيه، وبالتالي هذه أصبحت محسوبة عليه في الفوائد، فأنت قاعد تضيف الحقيقة التزام على التزام. لذلك مهم جدا أنك تكون حريص في مسألة المبالغ اللي يتم استخدامها خلال فترة معينة، أن أنت عندك القدرة على سدادها في الفترة الأخرى. وهذه أنا أعتقد من أكثر الديون اللي يتم استخدامها في المواسم. كثير من الأشخاص بيلجأ لها مثلا في مواسم الازدحام خلينا نقول، أو الإنفاق اللي بتكون مثلا مواسم رمضان، مواسم الأعياد، مواسم العودة للمدارس، هذه المواسم في كثير من الأحيان الأفراد بيكون عندهم إنفاق عالي جدا، فيلجأوا الحقيقة أن هم يعني يستخدموا بطاقات الائتمان. بطاقات الائتمان للمعلومية هي خدمة جدا مميزة، وفيها فوائد وفيها نقاط وفيها يعني كثير من البنفيتس اللي بيحصل عليها الأفراد، لكن في نفس الوقت اللي لا يحسن استخدامها من الأفضل أنه هو يعني ما يلجأ لها.
1: يعني سلاح ذو حدين، يعني
0: ما في شك هي سلاح ذو حدين، إذا أحسنت استخدامها فالأكيد أن أنت حتحصل على أفضل خدمة، إذا أسأت استخدامها فالأكيد أنها ستصبح عبء عليك والتزام، وبالتالي يعني حتواجه تحدي كبير فيها. طبعا اليوم عندنا يعني اللي هي تعرف اليوم في وسائل دفع سريعة، اشتر الآن وادفع لاحقا، هذه كلها اليوم أصبحت في كل محل بتشوفها، وزي تابي وتمارا وغيرها من الشركات الحقيقة اللي هم الآن في كل مكان حقيقة بنجدها. هذه أنا أعتقد أنها من التحديات أيضا، لأنه زي ما ذكرنا إذا الأشخاص ما استطاعوا الحقيقة شراء الاحتياجات الصغيرة من يعني من فلوسهم بدون ما يلجأوا للدين، أنا أعتقد أن في
1: خلل،
0: يعني في خلل في إدارتك. إدارتك اللي تحتاج أن تعيد النظر. والله يعني مو معقولة في يعني أشياء تستغرب، أشخاص بياخذوا أشياء بسيطة جدا يقول لك أنا ألجأ للتقسيط اللي هو أدفع لاحقا. هذا صراحة يعني أولا على المستوى، ليس فقط أنا ما أتكلم ترى فقط على الضرر المالي
1: نفسي،
0: أنا حتى على المستوى النفسي، يعني أنت خلاص أصبحت معتاد على هذا الأمر، يجب أنه ما تعتاد على مثل هذا الأمر، ولازم يكون عندك حدود واضحة، إنفاق محدد، تخطيط مالي واضح، وبالتالي عارف مقدرتك من خلال مصادر دخلك اللي من خلالها تشتغل فيها.
1: هذا يمكن نوع من ترحيل الأزمات، يعني صح التعبير.
0: أتفق معك، نعم. هذا جزء من فعلا يقول لك اليوم ترى احنا واحدة من مشاكلنا عدم مواجهة ذات يعني حقيقتك، وخصوصا فيما يخص المال. التقييم ذاتك أنا أو تقييم واقعك اليوم، يعني إذا أحسنت التقييم صدقني حتبدأ انطلاقة جيدة في التعامل في إدارة أموالك في المستقبل. لذلك مهم جدا أنه أنت المال، كثير من الأشخاص ما يحب يسولف فيه ولا يحب يحكي فيه، ليش؟ لأنه يكشف حقيقته. خلينا نقول اليوم كثير من الأشخاص يتجنب الحقيقة الحديث عن المال، لأنه بالفعل يسبب له مشكلة، يقول لك يا أخي والله عندي مشاكل كثيرة فيه. الهروب هذا ليس جيد، الأصل أنك تيجي تشوف وين المشاكل بالضبط. هل أنا عندي مشكلة إنفاق زايدة؟

0: هل أنا عندي التزامات فوق قدرتي؟ هل أنا لا أستطيع أن أعمل كنترول حقيقة على المصادر الدخل بشكل جيد؟ إذا عرفت الخلل عالجه. أيوه. اليوم معالجة الخلل هي الحل الوحيد، حتى أنه بالفعل ما تصبح القروض أو التمويل أول حل بالنسبة لك، دائما اجعلها آخر حل واجعلها خدمة نستفيد منها، وزي ما ذكرت هي سلاح ذو حدين، ناخذ الحد الإيجابي، الحد اللي يساعدني في أنه أنا أستمر في حياتي بدون أن أقع في أزمات ولا أقع في تحديات، وبالتالي يصبح عندي مساحة أستطيع من خلالها الادخار والاستثمار وأيضا الوفاء بالتزاماتي بكل يسر وسهولة.
1: جميل، يعني مثل الكي يكون آخر العلاج يعني.
0: أي طبعا خلاص، يعني أنت اليوم يعني مفترض هذا آخر الحلول، أنا ما ألجأ له إلا إذا بالفعل كنت مضطر، مثل اليوم شخص يحتاج إلى خلينا نقول عملية جراحية مثلا مستعجلة وما عنده الحقيقة وقت إن هو ينتظر مثلا يعني وقت طويل، فما في شك إنه هذا عمل يعني احتياج ضروري اليوم. اللجوء مثلا في هذه الحالات في الجوانب الصحية أو في جوانب التعليم أو في الجوانب الأساسية في حياتنا زي ما ذكرنا، منها السيارة أو الزواج أو يعني الأمور الأساسية، المأكل المشرب وغيرها، هذه ما في شك أنت اليوم أكيد يعني ما تستطيع تأجيلها، لكن دائما بقول إيش الشيء اللي اليوم أنا خلاني أقع في هذه الأزمة أو هذا الاحتياج بدون ما يكون عندي الحقيقة احتياطي جيد، وعدم التخطيط المبكر. يعني اليوم لازم نفكر، لازم يكون عندنا دائما متبقي، لازم ندخر جزء من مصادر دخلنا. ليه؟ لنواجه مثل هذه التحديات.
1: جميل.
0: لأن زي ما ذكرنا إنه التحديات بتقع بدون استئذان.
1: جميل جدا. دكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، شكرا لك.
0: الله يحفظك، شكرا لك ولجميع المستمعين الكرام.
1: وشكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: تطبيق الإذاعات قرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
6: شاعر الراية،
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الورد، مساء الحب، مساء الياسمين، مساء الذوق على كل اللي يسمعونا عبر أثير إذاعة الرياض، وعلى الموعد دائما من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 12 في برنامج تعاليل، البرنامج اللي عودناكم دائما عليه أنه نفتح المواضيع ونفتح المواضيع والنقاشات وناخذ منكم آراءكم ومشاركاتكم، كذلك أيضا على حسب مواضيعنا إذا كانت تتعلق بالذكريات نتكلم وياكم مواقف طريفة، مواقف جميلة، أشياء ممكن نستفيد من بعضنا من خلال الطرح في مجلس تعاليل.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعالين. أسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-5-3. أحب شاركنا في موضوعنا لهذه الليلة وكل الموضوعات، نحاول أن تكون مناسبة لمعظم شرائح المجتمع، حتى الكل إن لم يكن الكل معظم، يعني الغالبية تشارك في موضوع المطروح عن طريق الاتصال. فريق العمل دائما يسعد بكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: كيفك يا طلال؟
0: أهلا يا خالد، حياك الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: الأجواء بدت زين صح؟
0: اي، من امس قلت الكلام انت؟
1: لا اليوم نقوله، لانه في ناس جدد قاعد يسمعونا الحين.
0: ولا صار زين من امس؟
1: والله ما ادري، انت قاعد ان شاء الله تدري، حبيت منك حركه
0: اللي هي
1: يلمس الطاوله يقول والله الجو بارد اليوم.
0: مو بالجو، الاستديو. الاستديو يعني مو بالجو،
1: يعني جو الاستديو
0: اللي هو التكييف.
1: اي يعني
0: الطقس، الجو العام
1: اليوم بارد يا جماعه. فهمت؟ خلاص انا صرت احط ايدي على الطاوله عشان اشوف الجو بارد ولا لا في الاستديو.
0: ودرجة الحرارة تبريد يعني.
1: وعلي بن جدوع ما شاء الله عليه في الصيف ويشوفون أي. العالم جايب جاكيت يقولوا ايش فيه ذا.
0: وعلى طاري الأمطار، يعني في تحذير الدفاع المدني بعد عن هطول أمطار رعدية ستكون إن شاء الله على معظم أو عدد مناطق المملكة من بكرة إن شاء الله بإذن الله إلى يوم السبت. ودائما تحذيرات وتوجيهات والتنبيهات من الدفاع المدني، ضرورة البقاء في أماكن آمنة بعيدا عن مواضع تجمع السيول والأودية، وكذلك عدم السباحة فيها. الله يجعل أمطار خير وبركة ويعم بنفعها رجاء البلاد.
1: تفاؤلوا بالخير تجدوه دائما،
0: ما في شك. نعم، والإنسان ربما يتعرض ل يعني في حياته يتعرض لشيء من جرعات التشاؤم في حياته، وهذا للأسف يعني ربما يؤثر عليه في مستقبل التفكير، أو حتى يقع في دائرة القلق والخوف ويشعر بالفراغ، ودائما تزيد عليه هذه الأوهام عكس المتفائل. لا، اللي يحب الخير دائما يتفائل بالخير، تلقى حياته إحساس بالأمل وحب العمل. هذا طبيعة المتفائل. المتشائم ممكن نقول لو أنك أنت متشائم من مشكلة مررت بها أو مشكلات، حاول أن تحل هالمشكلة كأنها مهيب لك، كأنها لطرف ثاني، شخص على ثاني، عشان تبعد أمور العاطفية وتزيل القلق والخوف، تعال تركز فيها وتحلها. هذا في حال وقعت في مشكلة. لكن المتشائم ممكن على المدى الطويل يقولك والله أنا فشلت مثلا في مشروع تجاري وأصبح متشائم طول حياته، أو خرج مثلا من نتيجة سلبية في أي موضوع حتى في العلاقات، خسر إنسان ودخل في دائرة الفشل والتوتر. وهذا الأمر ترى طبيعي يحدث، النجاح ما توصل إلا بسلسلة من تجارب الفشل حتى تصل النجاح.

0: مريض وكذا، وفجأة تلاقيه إيش فعلا، تلاقيه مرض ولا جاهز. في بعض الناس سبحان الله يجي بالكلام ذا يتأثر فيه بشكل كبير،
1: وهذا يبدو لي يمكنها يعني ما يستمتع باللحظات السعيدة اللي عنده، سواء في المناسبات الصغيرة، دائرة الأصدقاء، لحظات الجميلة، ما يستمتع فيها، متشائم، ولا حتى أيضا يقترب من الناس يعني والصداقة بالدرجة الأولى، لأنهم اللي يعطونا الطاقة والراحة والتفاؤل والدعم النفسي والطاقة الإيجابية. هذا أمر مهم جدا حتى تستعيد هذه العافية. التفاؤل اللي متكلم عنه سنة نبوية، صفة إيجابية للنفس السوية، ولها أثر سبحان الله يترك على الإنسان في مواقف ويعطيه شعور الدافع أن يستمر بنفس و همة عالية. هذا الذي يزرع الأمل فينا هو التفاؤل، هو اللي حفزنا على الهمة وعلى العمل، على الرؤية الطيبة اللي نعبر عنها بتعبير صادق للحياة. لكن العلاقة الوطيدة تحدثنا عنها بين التشاؤم والتفاؤل وين تكون؟ يمكن الناس يقول هذه يلاحظها من خلال المظاهر، مظاهر قدامي يشوف أن هذا شخص متشائم في أي فكرة، لو أطرح فكرة الآن تعشف التشاؤم والنظرة السوداوية، كأنه يعني يتحدث عن عقدة فكرية مو بشعور عابر. استوطنة هذا الوعي اللي عنده تحول للأسف إلى ثقافة كبلت هذا الرجل وتعطل عن العمل وعن مسيرته في الحياة. ليش؟ سيطر عليه القلق والارتياب حتى على العقل، لذلك توقفت عند الحياة، شاف السواد الأعظم في هذه الدنيا. عاد الآن صناعة الأزمات والمشكلات، وصار عنده الحذر، وصار عنده الخوف والقلق والأزمات، للأسف ما صار يواجهها، صار في مرحلة اليأس والضعف، ما هزمها بالعقل الواثق ولا عزم بالإرادة اللي فيها التفاؤل، لا شك أنها تحرك عند الهمة. موضوعنا اليوم لما تكلم عن التشاؤم، لا ما في شك أنه راح يترك أثر عميق، وأتصور كثير من الناس خرج من علاقة، خرج من موقف، خسر خسارة مادية، وصل مرحلة الإفلاس، انتقل من مدينة إلى أخرى، فقد أحد من العائلة من الأحباب، للأسف يعني ترك هذا الأمر أثر. لكن المؤمن هو الذي يتجاوز هذه المحنة، المتشائم لا، يبقى أسيرها للأسف، ولا يمكن يعني يتجاوز هذه المرحلة، ولا يمكن يواجه المخاطر اللي عنده، بل ربما هذه المخاطر تتحول إلى فرص، هذا عند المتفائل. لكن المتشائم يشوف المخاطر تتوقف وتتعطل عند الحياة.
0: هو يا طلال في نعم. شغلة في بعض الأشخاص سبحان الله، خلنا ممكن نتكلم عن موضوع العالم اللي يجيك يقول لك فعل الله ولا فعلك، فهمت؟ اللي لما تيجي تقول والله انت بلا يصير علينا حادث ولا شيء، يقولك فال الله ولا فالك، ما فهمت اللي يعني في بعض الاشخاص يتعلقون بال يعني الفال على قولهم. في بعض الاشخاص يجي يقولك والله والله شكلي ما بنجح هالسنه، وفعلا سبحان الله هي رسائل للنفس، هي رسائل. لما نبدا نكرر الاشياء هذه، فدعوه الدعوه الى الايجابيه في الحياه، انه في الكلام دائما لما تيجي تكون تحسن الظن بالله أولا وأخيرا، وأنه الأشياء اللي بتصير لك هو لطف من الله، هذه أشياء أساسية لازم نثق فيها ونطمن من خلالها. لذلك إحنا اليوم نبي نتكلم عن موضوع المنطق، هل فعلا أنتم من الأشخاص اللي ممكن يقعد يتكلم ويصير يعني فعلا أنا أبي أنجح اليوم، أبي أسير، أبغى أسوي، أبغى أفعل، وفعلا وأكيد بنجح وتنجح فعلا. وفي بعض الناس يقول لك والله اكيد ما راح انجح، وفعلا ما ينجح، وبعدها يعني يحصل اللي كان خايف منه. في بعض الناس يتخوفون بعض الاشياء ويقعون فيه، دائما اللي تخاف منه تقع فيه دائما. هذه قاعده يمكن مجربه من حياتنا اليوميه.
1: لذلك اليوم كنا نتحدث عن الخطوات ما بين السعاده والتشاؤم. التشاؤم هو بخيار تختار انت، هذا الشيء يخوف الحقيقه ويهدد مستقبل التفكير اللي عندك والنمو والابتكار في حياتك الاجتماعيه. احنا نريد الامل، التفاؤل، الوعي الايجابي المدروس في هذه الحياه حتى نواجه التحديات اللي تواجهنا في مسيرتنا، وننطلق يعني نحولها الى فرص. والمحن دائما سبحان الله انطلاقه جديده في حياه المستقبل، ما يصنع بالقلق والانتظار، بالاراده والعمل والثقه. الغد سيكون اجمل، دائما يقول القادم اجمل، هذا من الكلام الطيب، من الفعل الحسن. الانسان اكثر قدره سبحان الله على اعاده بناء الحياه، بدل ان نعيد احنا انتاج الازمات او حتى الصراعات التي حدثت. دائما المتفائل سبحان الله تشوفه مرح، تشوفه يحب الحياه وياخذ الامور ببساطه، حتى وان كانت معقده ما لها حل يقول لها ان شاء الله بتنحل. لا سهله الامور، سهله العقل.

0: مشكلات مع أنها أمر طبيعي، لكن يضخمها. ما في تعلق بالله ولا في أمل ولا في أيضا إرادة وقوة، وهذه من الأخطاء للأسف الشائعة في كثير من الناس،
1: وهذه الأشياء تنعكس على النفسية وعلى اللي حواليك. فدائما إحنا لما نكون مع الأشخاص الإيجابيين سبحان الله نطلع من عندهم إحنا إيش يعني متفائلين، الحياة حلوة إيجابية. فاليوم نبيها طاقة إيجابية، ونبيها اليوم حلقة تكون فعلا الفال طيب اليوم بعد هذا الفاصل.

تعاليل. حياكم الله، على وسهلا، يا مرحبا، شلونكم، شخباركم، طيبين، شلومور. رجعنا لكم بعد أول فاصل في سهرتنا الليلة اللي بدأناها من 10 إن شاء الله بتستمر للساعة 12. بدأنا وطرحنا الموضوع قبل الفاصل وتكلمنا فيه، فإحنا نبي نتكلم اليوم عن يعني هل سبق تفائلت على نفسك بشيء زين وبعد فترة حصل مثل ما تمنيت؟ هل مرة قلت كلمة أو توقعت شيء ولما حصل حسيت أنك تفائلت على نفسك، سواء إيجابي أو سلبي؟ هل تؤمنون بمقولة الفاعل بالمنطق يعني، أو تشوفون أن اللي يحصل مجرد مصدر؟

0: صادفات. هذه تساؤلات نبي نطرحها، يعني مثلا نقول وش أكثر عبارة إيجابية تكررون على أنفسكم أو على عيالكم؟ هل في شخص تعرفونه دائما يتوقع الأسوأ ويتفائل على نفسه بالفال الشين، وكيف تتعاملون معه؟ هل سبق منعتوا أحد من قولة كلمة وقلتوا له لا تتفاول علينا قول خير؟ يعني تعرفون هذه الجمل موجودة عندنا في مجتمعنا، دائما في أشخاص يعني يربطون أنه في فال أو فيه يعني بالشكل هذا. بعض الناس يمزحون بكلمات مثل شكلي بفشل، بنمرض، بنسوي حادث، أو ما راح تكتمل. يعني تعرف بعض الناس لما يضحكون واجد يجي يقول لك إيش، الله يعطينا خير هالضحكة.
1: إيه
0: عرفت،
1: للأسف يعني إيه؟ متشائمين للأسف.
0: شوفون هالكلام يعني عادي أو لازم الواحد ينتبه له حتى لو كان مزح؟
1: إيه للأسف يعني نريد اليوم ننفض غبار المتشائمين في هذه الحلقة، ونركز على كلمات الخير حتى نهذب مشاعرنا وكلماتنا ونختارها بعناية، وتكون حياتنا بيضاء ورائعة فيها صفاء وفيها نفس طيبة. لكن المتشائم في كثير من حياتك اليومية حتى في العمل، لما تبدع وتنجز تعشف يا رجال ما حد يقدرك، يا رجال ما حد يلتفت لك، يا رجال ما حد يدري عنك، انت قاعد تكرف لحالك. هذا كلها كلام الحقيقة يفسد الطاقة اللي عليك، يفسدها تماما، يغذيك بالطاقة السلبية حتى تكره العمل. وليش الناس يكرهون لحد؟ كلها بالطاقة السلبية. 011-40-53 سليم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة
0: عليكم
1: الله.
0: عليكم السلام،
2: أسعد الله مساءكم جميعا.
1: ومساء
0: هلا بالإيجابية كلها.
2: يا أهلا وسهلا فيكم، والله موضوعكم الليلة شيق وجميل.
0: أنت الشيق يا سليم.
1: يا مرحبا يا سليم.
2: تسلم تسلم. صراحة أشوف أولا دائما الشخص والإنسان يخليه عنده تفاؤل وقبول ورضا طبعا بالقضاء والقدر، ويعلم أن المكتوب خير أو غير أنه قادم لا محالة. هذا لابد أن يستشعرها يقينا مع نفسه سلفا حتى يعيش بأريحية بتفاؤل تام. وأن الغير لو أتى يعني بغير مراد ولا سمح الله، أستاذ خالد أستاذ طلال، قد يكون وراها في الوجه الثاني خير من اللطيف الخبير سبحانه جل في علام. طبعا التفاؤل هو يعتبر مهارة نفسية تكتسب مع الضغوط والصمود لها. والمتفائل بلا شك لا ينكر وجود المشاعر السلبية، تغير المزاج، بل يسمح بوجودها، ولكن في ذات الوقت ينظر نظرة مستقبلية مليئة بالأمل بالإمكانيات بكل شيء، ولا هي نهاية الرحلة والمطاف في اليوم أو في المشوار حقه. أيضا العقل المتفائل ينظر للصعوبات والأزمات على أنها مؤقتة دائم،
1: يعني ويخلق لا ويحولها إلى فرص، يعني يخلق منها فرص عمل، فرص تحديات.
2: أحسنت. والتفاؤل المتفائل برضه يعتبر أنها مرتبطة بظروف قابلة للتغيير، فدوام الحال من المحال، ودائم يكرر على نفسه إن هذا الوقت سيمضي، خاصة إذا كان بأزمة يمر.
1: هذا المتفائل
2: صحيح. نعم واعتبره. ولو رجع الإنسان الآن اللي عاش عقود من الزمن الأيام الأزلية وتذكر زي ما تقول أحداث مضت،
1: نعم
2: هانت عليه وأصبح اكتسب خبرة للمستقبل الإيجابي المشرق إن شاء الله.
1: نعم نعم.
0: يعني عفوا تفضل. يعني تبي تقول إنه الكلام الإيجابي يغير فعلا طريقة تصرف الإنسان وقراراته.
2: صحيح، يتربع على عرشها. أنا أكون صاحب عقيدة أتكل على الله، أعرف إن الله يختار لي ولطيف فيه، أعمل المنطق، أعمل الصح، أتوكل على الله، أكون راضي عن نفسي.
1: ممتاز، كلامك جميل. طيب المتشائم هذا موجود في دائرتك؟ التقيت فيه مرة من المرات مثلا في عمل، في استراحة، في مناسبة اجتماعية؟
2: متشائمين كثر والسامين أكثر طال عمرك، فلكن أنت لازم تبث طاقتك الإيجابية، ما تأخذ منهم.
1: ما قد أثر عليك؟ أثر عليك بشيء؟
2: لا، أنا حاول أثر عليه وأثرت على ناس بالإيجابية، ليش يأثر علي وأنا
1: كفو. والله يا سليم كفو،
2: عندي عتمة في الطريق. أنا
0: يكفي
1: أيض الله وجهك،
0: يكفي أنه سليم من الطائف، فهمت؟
2: أهلا وسهلا،
0: عرفت؟ سليم يعني في مقولات دائما يقول لك يا ابن الحلال لا تتفاول علينا بالشر، تؤمن فيها؟ في هذه المصطلحات زي كذا
2: والله شوف الإيجابية مطلوبة، ولكن اللي مكتوب حينفذ ما في شك من الله. ودائما أنت بس تقول الوقت الكلمة هذه، إذا جارك لا سمح الله شيء معكر مزاجك
1: هذا الوقت سيمضي،
2: هذا الوقت سيمضي، هذه كفاية.
1: بيض الله وجهك يا سليم، الله يحفظك. شكرا لك على اتصالك ومشاركة معنا. في أمان الله. 011-40-53

0: سارة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: موضوعكم مرة جميل ما شاء الله كذا وملهم صراحة. أنا عندي يعني الوالد الله يعطيه العافية عنده ما شاء الله الفعل الحسن يتفاعل دائما عنده كذا فيعطيك طاقة إيجابية مهما كانت الأمور يعني تحس إنها يعني قاعدة تتجه للأسوأ لا لما تتكلم معاه تحس يعني الشعور مجرد شعورك يحسن الأمور.
0: هذا الوالد
1: معروف. أيوه
0: ما شاء الله
1: معروف اللي يحب الحياة تحبه اللي يتفائل يجذب الأمر الجيد.
0: متى بدأ بالفعل الحسن؟
1: أنا من يوم عرفت أبوي الله تعالى.
0: ما شاء الله عليه. لأن في بعضهم يعني في بعضهم يمرون بمشكلة بفشل بتجربة سيئة وبعدها خلاص صير الدنيا عنده سوداوية.
1: أيوه. أكيد طبعا التجارب تأثر على نظرة الإنسان للأمور.
0: أيوه.
1: بس شوف مهما كان أنت يعني تتكلم عن شيء في المستقبل والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: فكل ما كانت ثقتك بالله عالية وكنت يعني ما رحت يعني حتى تجاربك اللي قبل وكذا ما رح تعطيك يعني تشاؤم نظرة سوداوية للأمور.
2: سارة في بعض الأشخاص ينطقها نطق فقط وفي بعض الأشخاص لما نستشعرها يكون هو مؤمن فيها فتوصلنا صح؟
1: أكيد. شوف أنا أقول لك الكلمة لها طاقة لها انرجي ترى معروف هذا الشيء فتأثر سبحان الله تأثر حتى لو أنا قلتها كذا بلسان وأنا مجربة في أمور كثير.
0: أيه.
1: سواء بالسلبي أو بالإيجابي. أيه. الشيء اللي تقوله سبحان الله تجذبه لنفسك.
0: مو بشرط أحيانا أنت تقولينه أحيانا تقولين الناس اللي حولك لو عندك فكرة مثلا استثمارية ولا فكرة جديدة في بالك لما واحدة من اللي حولك قالت يا بتلحى ما تقدرين أصلا الفكرة فاشلة يغذونك بالطاقة السلبية حتى يفسدون عليك الفكرة كلها.
1: والله شوف على حسب الشخص في ناس مرجعيتهم ذاتية.
0: أيه.
1: قراراتهم شخصيتهم قوية أنه الناس اللي كذا.
0: أيه. ما يتأثرون بالكلام اللي
1: العائلة وما تأثر. أيه. أنا كل يعني قراراتي ذاتية
2: يعني من النوع اللي ما تتأثرين بالطاقات السلبية دول العالم المحبطين
1: كصديقات كمجتمع لا يعني العائلة أيوة صديق مقرب زي كذا
0: وحس
1: يعني كمجتمع يعني لا
0: حسيتي بالفرق
1: يعني
0: في حياتي.
1: أقول لك أنا الحين معلمة معلش
0: تفضل.
1: تمام. لما مثلا ندخل غرفة معلومات في معلومات الجيل هذا ما عاد يبون يتعلمون وكلها ما أيوة. مدري أنا أسمع من هذه الطلبة الثانية لا أنا قاعدة أشوف نماذج طالبات رائعات بالعكس يعني حتى التقنية فادتهم كثير وصاروا يبحثون عن المعلومة قبل ما إحنا نقولها فأختلف معاهم
0: وهذا يختلف حتى على مستوى قراراتك الشخصية وعلى مستوى نفسيتك بعد ما كنت أيوة. إيجابية أكثر.
1: أيوه أكيد.
0: وفرصة بعد أنك تؤثرين على الطالبات بعد تكسين عن فكرة الفعل الحسن.
1: أيوة.
0: النظرة الإيجابية للحياة.
1: أيوه.
0: والأمل
1: بالضبط هذا هو سبحان الله كل ما كان الإنسان إيجابي حتى الناس تحب حضوره تحب وجوده.
0: أيه
1: يكون أكيد يعني سبحان الله يعني طاقة حلوة ترى الناس إيش تبي الحين تبي شخص إيجابي متفائل يعني كلامه حلو يعني
0: بوصفك معلمة أستاذة سارة وعادة أنت تشوفين مواقع التواصل أحيانا والطاقة السلبية اللي دائما تبدأ يوم الأحد أو ليلة الأحد اللي هو بداية الدوام وكان الأحد هذا بداية يعني يوم أسود ومنطلقة يوم جديد بداية أسبوع وعمل وشغف وحب وأمل لكن للأسف يبدو لي أن الصورة الذهنية الآن عند كثير من السلبيين ينشرون هذه الطاقة هي تعطينا العكس. الآن وأنت معلمة كيف تنقلين الصورة الإيجابية للطالبات؟
1: أنا أحب أني يعني أحفزهم وأعطيهم كذا طاقة إيجابية أنه أنت قاعد تبني مستقبلك أن التعليم قاعد يقدم لك مجاني في ناس ترى قاعدة تدفع في دول ثانية أنك أنت في نعمة تحسدين عليها أنك أنت في 6 ساعات هذه قاعد تقضين وقت في شيء الله سبحانه وتعالى يأجرك عليه في غيرك لقدر الله يقضي وقته في محرم في غيرك يقضي وقته في أشياء مضيعة للوقت
0: أو في غير محروم بعد محروم التعليم
1: والله رفع الدافعية للتعلم في كثير من الطلبات فسبحان الله الشخص إذا نشر طاقة إيجابية حتى لو ما هو أنا أقول لك مرات ما يكون مؤمن 100% بهذا الكلام يعني خاصة إذا كانت الأمور تتجه للسوء فهمت
0: أي.
1: من ناحية سواء الأمر يعني معنوي يعني كشعور يعني مثلا نفسيته مو بوكي مزاجه مو بوكي وقاعد يعني يعطي نفسه إيحاء واللي حاله إنه تمام وكذا أو كان شيء يعني مادي شيء قاعد يصير يشوفه في الواقع يعني حقيقي يعني تجاه مثلا الأمور الأسوأ بس إنه مهما كان الإيجابية سبحان الله أنا شفت هذا الشيء وتأثيره.

0: لا قلت لك بدأت الاتصال والدي الله يحفظه.
1: الله يحفظه.
0: هو يتكلم وكذا سبحان الله.
1: هو أنت كمعلمة يوم الأحد هذا يوم يقول طلال قبل شوي إنه يعتبرونه كذا ثقيل وكئيب، أنت ما عندك حصص أولى تبدأ مع الطلاب كيف تقلبين إنه يوم الأحد بدل ما يجي الواحد ماد بوزة كذا فجأة يفك وجهه؟
0: أيوة نفس ما قلت لك نعطيهم إنه هذا يعني أنت في نعمة، يعني الشيء اللي أنت فيه وتضجرين منه ترى أمني لغيرك، أوكي، وإنك أنت قاعد تبني مستقبل. إيه.
1: بارك الله فيك.
0: طموحك.
1: بارك الله فيك يا سارة وسهل الله أمرك وإن شاء الله دائما فالك التوفيق يا رب.
0: ألف شكر على الحوار. شكرا
1: شكرا شكرا لك.
0: في إعادة لو سمحت عشان.
2: إعادة موجودة على حساب إذاعة الرياض في منصة إكس. برنامج تعالي الأهلا وسهلا يا سارة في أمان الله. 011-40-53 نوال.
3: أهلا مساء الخير.
2: مساك الله بالنور. أهلا يا نوال.
1: هلا والله. شو أخبارك؟ طيبة؟ شعدومك؟
3: طيبة طب حالك؟
1: أنا أبي أتعلم أبي أتعلم اللهجة يعني أهل الشرقية. إيه بس ظاهر إني قاعد ألعب فيه لعب.
3: خالد أهل الشرقية لهجاتهم متعددة يعني.
1: عموما انا طب في الشرقيه يعني واي شيء امسكه ما هي مشكله.
3: اي انا اقول لك يعني مثلا في الاحساء القرى كل قريه غير، في القطيف كل قريه غير لهجتها، انت تشوف لهجه واحده لكن هم يشوفونها لهجه مختلفه.
1: طيب اوكي علي بن جدع هاوشنا الحين يقول فكونا من اللهجات خلونا في موضوعنا. حاضر يا فندم.
2: الله يحييك يا نوال. اهلا وسهلا
3: عمري علي جدوع.
1: يلا
2: اهلا يا نوال حياك الله. يلا يا نوال اعطينا الطاقه الايجابيه، اعطينا عن الصوره الحضاريه، اعطينا عن الامل، عن التفاؤل، حب الشغف.
3: صدق طلال اقول لك يمكن ما تصدقني انا ما عرفت شان
1: ما شاء الله
2: الا يمكن مره واحده بس.
3: ها
2: يمكن مره واحده
3: وش هي
2: ما ادري يمكن
3: لا ان شاء الله ما شاء الله
2: ابدا يعني. يمكن اذا طلعتي من سيهات يضيق صدرك.
3: لا ولا لا كلها بلادين يعني هو اكيد بس ايه. كلها بلادين يعني بلدنا دي كلها
2: اي بس الواحد يحب يعني منطقته ويحب اهله ويحب يكون قريب منها وموجود فيها وعايش صحيح. اجمل اللحظات والذكريات.
3: التغيير التغيير جميل بعد ايه. لا قصدك ان انا اطلع ما ارجع لا اكيد ايه. انا مش اطلع من البحر اموت
2: اذا ايه. مدينه ساحليه يكون واحد فيها ارتباط
3: إيه
2: ارتباط روحي ارتباط
3: إيه. تموت.
2: إيه نعم فارتباطك دائما في المدينة نفسها
1: من النوع يا نوال أنت تستدر يعني الاستطراد عندك يكون على الأمور الإيجابية في أوقات طبعا إحنا بشر مهما يكون في يعني في أوقات تمر علينا ظروف سيئة أو شيء زي كذا أو مواقف ممكن تزعلنا أو تضايقنا من النوع اللي تتشبعين منها ولا من النوع اللي تطردينها من داخلك؟
3: لا لا طردها والله شوف طلال وخالد يمكن أنا قبل 20 سنة مريت بظرف صعب جدا جدا جدا يعني مؤلم في ظرف 4 أشهر وفاة والدتي ووالدي
1: رحمة الله عليهم.
2: هذه أقدار يعني يا أقدار هنا والعاد.
3: لا أقول لك إيه أقدار
2: إيه هذه أقدار
3: إيه إيه لا لا
2: نؤمن بها لكن تكلمنا عن الأمور السلبية اللي تجي في حياتنا إيه تعترضنا يعني
3: أنا بقول لك كيف يكون سلبي
2: إيه.
3: يعني وجود الله يرحم الوالد في المستشفى مدة 2.5 شهر
2: إيه.
3: وأنا رايحة جاية كنت أنا وقتها في الخفجي فكنت أجر الأربعة وأروح المستشفى الخميس أروح المستشفى الجمعة أروح المستشفى أرجع الخفجي
2: إيه.
3: فالمحولي المدرسة تقول لي جاتني واحدة وتقول لي أنتين من أي كون من أي كوكب أنتي؟ قلت لها ما فهمتش لقل من أي كوكب أنتي؟ قلت لها أنا من الأرض شوف يعني أنا لوين وصلت قلت لها أنا من الأرض لقل متأكد أنتي من كوكب الأرض قلت لها أيوة وش اللي صاير قلت أنتي عجيبة قلت وش العجيب قلت واحدة زيش تمر بظروف وتضحك وتروح وتشتغل وتسوي وما أدري إيش قلت وش تبغيني أسوي أنا همي أشيله في قلبي يعني وش ذنب الناس وش ذنبكم أنتوا أجوا أنا
2: حاسينك على الضحكة يا نوال
3: اي والله شفتها
2: على المرح وحاستينك عليها
1: الله انا خلني اعطيك موسيقى الله شفت يا طيب
3: هذا انا اعطيتكم طاقه ايجابيه
1: انت من النوع اللي تؤمنين بالتفاؤل دائما
3: اي والله انا اؤمن بالتفاؤل الحمد لله رب العالمين شوف لو
1: مره يعني تفاؤلوا بالخير تجدوه
3: ايوه يعني سبحان الله اليوم برنامجكم عن يعني التفاؤل واليوم اذا عاد كثر برنامجها عن التفاؤل جاءت عدلي يعني مع بعض فأنا أقول لك يعني
2: وش دوارد أفكار ما شاء الله
3: أي والله ما شاء الله فأنا والله عندي من طولة البال هي اللي تخليني أتفاعل. طول عندي طولة بال عجيبة صراحة، يعني أنضغط أنضغط بس أطول بالي زيادة، فأقول يلا الساعة دي مو حلوة الساعة الجاية أحلى كده. أنا أعطي أنا أعطي أنا أعطي نفسي.
1: يعني قصدك لكل من يعاني ألما من اليوم غدا يوم آخر،
3: دعوة للتفاعل. قول الساعة الجاية بتصير أحلى من ذي الساعة.
1: يا سلام، وساعتك أجمل يا نوال.
3: أجمل، الله يحفظكم إن شاء الله.
1: وإن شاء الله
3: سامحنا، سامحنا يا أستاذ علي سامحنا.
2: ما في شيء، الله يسلمك. عليش ما أنتم خطأ في القصور.
1: لا علي
2: الله يحفظك يا نوال، يطول عمرك. شكرا لك على
1: اتصالك. شكرا لك.
2: أهلا وسهلا، يا مرحبا، في أمان الله.
1: وصفر 11 خلني أغنيها، 011 40 5 3. أبو سعود،
4: يا هلا.
1: سلام عليكم. أنت لما تقول يا هلا هلا كذا بروح أرقد أنا، عرفت؟ أرحب عليكم السلام.
4: مساءكم بالآخرة.
1: يا مرحبا.
2: الله يحييك أبو سعود،
4: ويجعلنا وإياكم من المقربين يوم الدين.
2: يا آمين وإياك.
4: يا هلا
1: يا بك. يا أبو سعود.
4: والله أنا من الناس المتفائلين دائما في الخير.
1: الحمد لله.
4: والله الحمد لله والشكر، إني ما يوم واحد قلت كذا كذا الله سبحانه وتعالى بسورة الكهف. وش يقول؟ يقول لا تقولون إني فاعل غدا، قل إلا ما شاء الله. قبل تقول يا أبا فعل كذا كذا، قل إلا ما شاء الله أنا فاعل غدا كذا كذا. والتفاعل طيب، والأخلاق العالية طيبة، والحمد لله والشكر. يقول تفاعلوا بالخير تجدوه.
2: نعم
4: يقول تفاعلوا بالخير تجدوه يا عيالي. كل ما تفعل، ولكن أشوف لي ناس أنا الآن ما يتفعلون بالخير قليل.
1: وشلون يعني؟ مثل إيش يقولون أو مثل إيش يتصرفون؟ يعني
4: لا تفعلون كذا، لا تمشون جميع، لا تمشون تروا كذا يا أخواني، لا ترسون بالسيارة جميع، امشوا كل واحد يرتب الحال بالسيارة. ليه؟ ذلم الموت، الموت بيجيك وانت على فراشك. خالد بن وليد ما هنا مطعن رمح أو سيف به مات على فراشه، مات كما مات البعير. وكل الحروب خاضة وكل شيء ما مات، إن الموت بيد الله وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. كل شيء
1: هم يقولون أول العرب البلاء موكل بالمنطق، عرفت؟ يعني الواحد يعني ممكن من الجملة هذه يقول انتبه للكلمة اللي تطلع منك، ولا تتفاعل على نفسك إلا بالفعل الزين.
4: فعلا فاتفاعل بالشيء الطيب وبالأخلاق العالية، خلك دائما أخلاقك عالية وتفاعلك طيب، وخلك بالله سبحانه وتعالى. قل إني بحول الله وقدرته وإني عامل كذا كذا. والله سبحانه وتعالى ينظر لك من فوق سابع سماء. هل أنت متفاعل بالخير متفاعل بالله سبحانه وتعالى، وإلا لا، نهارك أبيض ولا نهارك أسود.
2: صحيح. والمستقبل دائما نربطه بمشيئة الله، المستقبل.
4: نعم.
1: أنتم في قعداتكم دائما في بعض الأشخاص يجيك كذا محبط، ولا مثلا يجيك يقول لك يعني جاي ولا يعني شايف الدنيا سودة.
4: والله هاي نقول لك أكثر.
1: إيش تسوون معه؟
4: قليل يعني. اللي يقول يا أخواني ترسبون جميع بالسيارة، يا أخواني راح حالك ما دام مالك شغل وش تبي تخويه؟ أفرض إنه قلب ومات وأنت معه ومت وأنت طيب، الموت بيد الله سبحانه وتعالى.
1: لا واحد جاكم مثلا جاي قافلة معه والدنيا مساكت بوجهه وحاله، ويقعد بس جالس معكم مهموم، يقعد كل ما قلتوا شيء يقول لا وش ولا أصلا ما أنت عرفت العينات.
4: والله هي فيه.
1: إذا جاكم في القاعدة وش تسوون معه؟
4: والله نحاول نكافحه.
1: إيه.
4: نكافحه ونعطيه نصايح الله سبحانه وتعالى بوقت، وخلك بعين الله وأنت أنظر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله دائما، خلك ذكر الله معك، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اهد يا أخي، اهد يا أخي، وخلك منشرح صدرك للإيمان، وخلك أخلاقك عالية. اترك الايام السوداء، تقول ايام سوداء، الايام بيضاء، لا الحمد والشكر، حنا بخير وحنا بنعمه. والله دائما نقول له هالكلام اللي هل.
1: وجودك يا ابو سعود الايام حلوه.
4: نعم، واياكم، وجزاكم الله خير يا عيالي.
2: الله يحفظك يا ابو سعود، يطول عمرك.
1: يا هلا يا هلا.
2: الله يراك في امان الله. اهلا وسهلا. 011 40 5 3. ابراهيم،
5: هلا والله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: الله بالخير جميعا.
2: مساك الله بالنور.
5: كيف حالك أبو عبد
2: الله؟ يحييك. طاب حالك
5: يا الله دائم إن شاء الله. موضوعكم اليوم عن التشاؤم.
2: التشاؤم وشيء منه تفاؤل عكسه.
5: والله شوف الإنسان تفاعل وبالخير تجده نعم. دائما الناس يعني لكل شيء جانب مظلم وجانب مظيم.
2: اي نعم. إذا أنت نظر

0: نظرت من الجانب المظلم فأنت تركت دخلت بدهاليس ما يعلمها الله.
1: أي نعم.
0: فدائما حي الإنسان انظر للجانب المظلم لا تنظر للجانب المظلم.
1: كلام يعني جميل.
0: لو يبي ينظر الإنسان للجانب المظلم يا طلال يقول أنا والله حتى سواء دراسة سواء تجارة سواء ما رايح عندي.
1: أي نعم. أكثر شيء تقوله بينك وبين نفسك إبراهيم مثلا إذا وقعت في مشكلة ولا في ظرف ولا في أمر لا قدر الله استصعب عليك الحل؟
0: والله أكثر ذا قلت تقول اللهم اجعلني من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية.
1: ما شاء الله. هذه الله يتقبل. أي نعم. الدعاء يعني تلجأ إلى الدعاء.
0: أي نعم تلجأ للدعاء. الله سبحانه وتعالى عندما تلجأ له يعني ما رايح يخيبك يعني.
1: أي نعم.
0: عندما ترفع كفك لله سبحانه وتعالى وأنت ميقن بالإجابة. إن شاء الله بإذن الله ما رايح يخيبك.
1: بيض الله وجهك.
0: بعض الأصحاب يا مع التمثيل والتشبيه ترى بعض الأصحاب يعني حتى عندما تجي يعطيك طاقة إيجابية ويعطيك تفاؤل ويعطيك. أنا في واحد صديق لي يعني الله ومسي عليه بالخير من خلال هالبرنامج والله عندما يتضايق من شيء ولا لوم بعد الله سبحانه وتعالى ألجأ له. حتى عندما تجي يعطيك يعني أريحية ويعطي بعض الناس سبحان الله خلاك لو تجيه وانت مستانس تروح منها وانت حزين.
1: نعم صحيح صحيح.
0: ففي طيب أبيات حول الموضوع هذا
1: قبل الأبيات لو كنت في مجلس صيب انت إبراهيم الآن وصار للأسف يعني واحد من الحاضرين متشائم يعطيك النظرة السوداوية في الحياة والأشياء اللي شافها في يومياته ودائما الأمر البسيط اللي مر عليه ضخمة وهولة وكبرة وكأنه شيء كبير صار في الجلسة وش تسوي انت لو وش دورك؟
0: والله إذا يعني والله يا أخي أنصح أقول له يا أخي ترى نظرتك ما
1: طيب أنت كذا وش وراك تنصح تعديت على المعزب أنت الحين أنت جاي نضيف مع الحاضرين
0: يعني عند أنت قصدك مجلس هذا
1: أي مجلس نعم
0: والله خلي دع الخلق للخالق ما
1: بس ما يضيق صدرك لأن كذا لا راح يغذيكم كلها طاقة سلبية
0: يضيق صدري ويضيق صدر الناس
1: ونعم واللي حولك نعم طيب شو تسوي تروح تكلم معزب تقول خلي غير الموضوع ولا شوف
0: لا لا, لا لا لا ما هو من باب الأدب إنك تبي تقول للمعزب هذا ضيف زي من طيبنا على عليك إنك تحترم المجلس وتحترم صاحب المكان يعني
1: ولا تستأذن تعطي ردة فعل كذا تقول فما الله كرمكم الله
0: ولا طال عمرك على ما قال انا لي مجاز لي مجلس قمت ابدله لو مجلس الله
1: بيض الله وجهك
2: ابراهيم
0: هلا
2: طبعا في بعض الناس الخوف عنده يحوله الى كابوس ويدخله في دوائر ممكن يفكر الشيطان يتربع معه وقتها
0: اكيد شوف اذا ساء فعل المرء وساء ظنونه هو صدق ما يعتاده من توهمي الانسان انت يعني اذا انت اسيت الظن حتى لو تسيء الظن بالناس ولا تسيء الظن بالمستقبل ولا تسيء انت رايح تجيك الامور عكسيه صح انت انظر عقلها وتوكل
1: هذا عقله وتوكل في حال أنه بيتخذ قراره لكن لو إنسان مثلا وليد مشكلات يعني خرج من مشكلات ومن أزمات نفسية أثرت عليه وسيطرت على عقله وتفكيره ودخل في دائرة الاكتئاب والجرعات السلبية اللي عنده ما قدر يطلعها فشاف كل الدنيا حوله السوداوية
0: هذه مصيبة ترى يعني
1: مثلا هذا تقول انه يحتاج الى علاج كذا تدخل شخصي من طبيب
0: اي نعم يعني اللي مر بظروف صعبة ولا هذا ترى من الصعب عليه انه يتناساها يعني
1: نعم. حتى
0: الانسان مر وجه كبير
1: او احيانا يخسر يطلع من علاقة يا ابراهيم
0: اي
1: ويخسر
0: طال عمرك خيبة الامل بعد احيانا تظن لك بشخص ظن الحسن وهذا والثقة إذا فقدت تراها ثلاث حاجات ما ترجع الزمن إذا مضى والكلمة إذا خرجت
1: الثقة.
0: والثقة إذا فقدت
1: نعم صحيح
0: الإنسان عندما يفقد الثقة بشخص كان يتوقع منها الخير ما رايح يعيد الثقة بالناس حتى للناس الثانيين يعني تلقى دائما يتذكر هالموقف اللي صار معه والثقة
1: صح عليك إبراهيم في واحد سلمك الله إذا خسر علاقة من شخص يحبه بخيبة ما صار شاعر تتفق ولا لا تتفق ولا بعضهم يتحول الشاعر يبدأ يكتب خواطر وابيات كل نتيجة هالصدمة اللي العاطفية اللي مر فيها
0: والله أنا ترى من فيه ممر هذا تولد عندك القصيدة
1: أيوة بسم الله عليك إبراهيم طلعت مجروح
2: مخذول مخذول إبراهيم
1: أقول هالشعر هذا من وين جاء من وين جه هالشعر من الصدمة
0: أكيد لا والله
1: الله يحفظك يطول عمرك سمي إبراهيم يلا سمعنا
0: يقول أنا أحيان لجى الفجر مع فجة الأصباح أخذت الورق وحضرت مرسم ومساحة وخيالي خذ مع بعض الأفكار له مسرح وتضايقت من مسرح خيالي ومسرحة وترى الشعر

0: على اليابان ما يترك المسباح لسانه سلاحه ويتسلى مسباحه ولا ينبسط فكره ولا خاطره يرتاح سوى شوفت اللي مجلسه يجي الراحة طليق الحجاجي اللي يجيت له ترتاح فتح باب ديوانه وكسر المفتاح كسب العلوم الطيبة كل أبوها وشاح نفسه الفعل الطيب والفعل الخير والطيب شواها عشقها وجت لها مثل ما يومي هم الواحد يد واحد يومي الطير هم الواحد اللي يجيت عنده عن كل العنا ينزاح ما والله تربط الناس في شاطي الراحة تبشير وجه الشهم ومحنك المزاح اللي صرت عنده تقل في رحلة السياحة ويفعل ويسعى فعل الناس للخير بل أصلاح بتوفيق ربه كم كسب خير أصلاحه وأنا عد مثله في لزومي ذخر وسلاح لها الرايه البيضة على النور وضاحه ومنصل من حده زمانه وسده باح وكل انتخلى عنه والهم مقتاحه تطير الطيور وكل طاير ومعه جناحه كم طاير لو طار ما سره جناحه تراها تشابه كلها وانتبه يا صاح مثل ما تشابه بين حنظل وتفاحة طريق المراجل صعب ما هو حتي ومزاح ويكثر ناس تالي الوقت مزاحة وكم واحد حيله عن الطيب كسل وطاح وبعد ما تكاس الحط شرشفه طراحة وسلامته
1: صح لسانك إبراهيم صح لسانك
0: صح أبدانكم
1: الله يرعاك بيض الله وجهك
0: شكرا لكم ولمخرجنا العزيز علي
2: جميل شكرا
0: حفظكم الله يا أهلا فيكم كما السلام عليكم

حياكم الله، هلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم من جديد في تعاليل وفي نهاية الساعة الأولى وبداية الساعة الثانية من برنامجنا على 011-40-5-3. اليوم نتكلم، هل تؤمنون بمقولة الفال بالمنطق أو تشوفون أن اللي يحصل مجرد مصادفات؟ هذا الشيء يعني يخلينا نتكلم على موضوع أنه الواحد كيف يتفاعل.

0: يتخارج منها، كيف يراعي نفسه، كيف ما يخلي الهم والخوف والقلق كيف انه يتسلط عليه وكيف انه يعيشها. لانه سبحان الله الوقت بيعدي، في بعض الامور يحتاج لها تفكير حلول، في بعض الهموم لا تبقى تدخل في نفسك ولا فيها حل. طيب شو تسوي؟ هذا الحل، انه لازم يجب انه نطلع من هذه الدائره. بس كيف شلون نبي نتعرف عليها؟ من خلال تواصلكم. طلال، انا مره طبعا في احد السنوات، احنا ما ودي نذكر لك وين ولا كيف كانت البيئه يا رجل، كل ما يمر واحد من الزملاء او شيء زي كذا الا وهو كذا محبط، فهمت؟ عارف كمية الأحباط اللي موجودة، يروح ويجي ويطلع، وكل واحد يجي ويقعد عندك يجيك في المكتب، ويا الله صرت أنا حاول أقاوم الموضوع ذا، عرفت اللي زي كاني ماخذ مضاد حيوي للطاقات السلبية ذي. يوم من الأيام ما أدري شلون واحد وجاي يسولف ويتكلم، الظاهر أنها كذا جاتني فجأة ودخل في نفسي. جلست 3 أيام أو 4 أيام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شايف الحياة أنها سودة، فهمت اللي كذا أحبط يا رجل، صار عندي كذا ظلام من كثر إيش تعرف لما تقاوم الطاقة ذي للعالم، لما يكون اللي حواليك كلهم إيش سوداوين وشايفين الحياة أنها كذا وأنه فيه موضوع ما تدري عنه. لكن فجأة لقيت نفسي إلا عدوى وصلتني، لكن الحمد لله جاوزتها، عرفت اللي رجعت لنفسي وأدركت أن الموضوع يعني ما هو بالطريقة هذه. فلذلك إحنا بنتكلم عن قصص، عن حكايات معاكم صايرة من خلال هذه المواقف. دائما بعض الأشخاص لما يكون هو طاقة كذا سلبية يجيك والله ويقعد يتشكى ويقعد ينثر هموم ويقعد مدري وشو، بس كذا سبحان الله يعكر مزاجه ويعكر مزاجك ويعكر عليك ويخليك تشوف الدنيا انه خلاص يعني النجاح والطاقة الإيجابية هذه تخلي الواحد سبحان الله حتى اللحظات اللي تعدي عليها تكون إيجابية.
1: كلنا في الحياة مررنا بظروف قاسية، مررنا أيضا بمواقف صعبة، مررنا كذلك أيضا بمشكلات كنا نعتقد في وقتها أنها ما لها حل، كان اعتقاد ذاتي فقط، لأن كانت المشكلة ضخمة ولا كنا نرى، لأن كانت معتمة علينا الرؤية في ضبابية في الموضوع، فقلنا هذه هي ما لها حل، مشكلة لا يمكن أن نجد لها حل. لكن مع الأيام اكتساب الخبرات واحتكام إلى المعرفة وأهل العلم والدراية والاختصاص، أدركنا أن كل المشكلات تبدأ كبيرة ثم تصغر، كل المشكلات تجي كذا فجأة زي الحزن، أمر كبير يقع عليك ومع الأيام يتلاشى ينتهي خلاص، يصغر هذا الـ الألم يصغر، لكن الإنسان المتشائم لا يبقى أسير لهذا الألم للأسف، ولا يحول إلى أمل في حب الحياة وحب العمل والانطلاق من جديد، ويحول هذه المحنة الصعبة إلى فتحات لأبواب الخير والرزق والفلاح حتى في أعماله، لا يبقى أسيرا لها، عكس المتفائل يحب المرح والفرح ويحاول أن ينشر السعادة والسلام بينه وبين الناس اللي حوله. هذه فكرة إيجابية نحاول أن نعممها في مجتمعاتنا حتى نسير عليها، حتى وإن مر بمشكلة أو بضائقة تلقى يتكيف معها، يحاول أن يصنع لها حل، حتى الحل إذا ما لقاه صنع له بنفسه، الأم أنه يرتاح ما يفكر فيها طوال اليوم. بعضهم للأسف يطلع من الدوام الظهر وفي مشكلة في مهنية داخل عمل يحملها معه في السيارة وفي البيت وهو ينام يحلم فيها، ثم يصحى ثم عنده أسرته وتعكر جوه في البيت، وللأسف مع الأولاد ومع الأسرة فيك شيء صاير شيء متعكر، ليش؟ عشان مشكلة صارت في العمل. طيب في العمل انتهى، تبقى هذه المشكلة في العمل، لا حل بكرة في العمل، حلها مو في البيت، ففي أسر في شبكة اجتماعية مرتبط فيها، حتى رحت الصراحة تلقى بعضهم طالعين في كشتة ولا في نزهة ولا في مناسبة اجتماعية ولا كشتة برية، فتح موضوع العمل، والله مديري والله زميلي والله صار والله سووا، ما هو بجو عمل. أنت تعتقد الآن اللي تسولف معه ما عنده عمل؟ عنده عمل، ما في مشكلة،
0: وما عنده مشاكل، عنده مشاكل،
1: الحياة ما هي بوردية، لا هي بقايمة على المستوى الشخصي وعلى مستوى العمل، في مشكلات، كيف نتكيف مع هذه المشكلات وكيف يكون عندنا مهارات في حل هالمشكلات دون الاعتماد على الآخرين، ونحاول أيضا ننظر النصف الممتلئ من الكاس ما ننظر النصف الفارغ، حتى ما تكون الحياة بالنسبة لنا سوداوية للأسف.
0: طلال، في بعض الأشخاص سبحان الله يعني يتفاعلون بالأشخاص الثانيين،

0: أنا من النظام اللي فلها وربك يحلها، فهمت؟ اللي خلها على الله، يعني الأمور إن شاء الله أنها بتزيل وبتصلح. لكن في بعض الأشخاص يجيك تفاول، والله شفت يوم جيت أنت جاء المطر معك، عرفت اللي وجهك وجه خير، زي فرضا بعض الشباب في المباريات، والله يا فلان هذا لما يحضر المباراة يعني تعرف لما نطقطق على بعض، والله يا طلال أنت بالله تكفى روح الملعب دائما، لأنه كل ما تروح الملعب يفوز الفريق، فهمت؟ زي بعض الشباب لما يشوفون الحكم يجي يقول لك الحكم والله ذا طالب انه بيحكم يا شيخ وجهه وجه، يعني عارف اللي على طول ربط الفال في الاشخاص، ولا الحارس هذا لما يحرس طالب ان هذا وحارسنا عز الله ان احنا ايش اكلناها. يعني في بعض الافكار بعض الاشياء سبحان الله تخليك يا حبيبي توكل على الله وزي مشها والأمور كلها بتزين. أنا وقعت لما كذا مثلا زي كذا ألاقي عالم مكتئبة ولا شيء، شيل عمرك وامش ولا طول، عرفت؟
1: مع أن الحمد لله يعني الواقع في مجتمعنا كله متفائل، يعني هذا الملاحظ، فحتى في بدايتنا في السلام لما نسلم على بعض ونسأل سؤال الحال كيف حالك، تلقى الرجل هذا خرج من أزمة أو ما زال في ضائقة، لكن يقول الحمد لله، شوف الإيمان بالقضاء والقدر. ما أوحق قال لا بالحلال حال متردي وأنا تعبان وعندي ظرف توني طالع من أزمة وعندي ضائقة، لا هو صحيح أنه فيها، لكن متمسك بالأمل بالله، بالله سبحانه سيخرج من هذه الضائقة ومن هذه الحالة. لذلك قال الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله. وهذا طبيعة السلام عندنا والله الحمد، يعني لما نسلم على فلان كيف حالك وشلونك، الحمد لله طيب الأمور زينة، هذه من الأمور الإيجابية في حياتنا. وهذا السائد حتى في الفضفضة اللي تصير بيننا وبين الآخرين، تلقى شخص يفضفض لك والله صار اليوم مع فلان ورحت له وجاري وفلان وحاول يقطع العلاقة، قال الله يعين الأمور بتزين. كلمة الله يعينك هذه تراها دعاء، دعاء هو يدعو لك أصلا بالمعونة من الله سبحانه وتعالى وبالسداد وبالتوفيق. إذا كل كلامنا والله الحمد في مجتمعنا كلام إيجابي، لذلك دائما ترى يعني مجالسنا والله الحمد مهذبين مشاعريا وحتى في الأفكار، لأنهم يقدمون دائما الأجمل ودائما الخير كله في المنطق.
0: يا زينك ويا زين سواليفك يا طلال، أما احنا نبي المستمعين اليوم يعطونا سواليفهم الإيجابية والأشياء اللي فعلا أعطونا أشياء فعلا أنت يعني كنت متضايق فجأة سبحان الله فرجت عليك مثلا، أو أنك قعدت مع أشخاص يا رجل كنت كذا داخل عليهم وأنت البوز شبرين، فهمت؟ البوز شبرين وطلعت من عندهم سبحان الله كأن من شال الهم عن قلبك. دائما الواحد والله يا جماعة دائما دوروا على الأشخاص الإيجابيين، العالم اللي ماخذين الحياة يعني اليوم وبكرة وبعده الله لطيف بعباده دائما، يعني الأشياء هذه لما تصير والله ربي ألطف بك، يعني ما لا نجي نوقفها على نقطة. ترى هذا الكلام لما نقوله لكم ونذكر أنفسنا فيه برضو ونشجع أنفسنا فيه، أنه فعلا الأوقات الأشخاص يعني أوقات نجي والله الواحد ضايق وحالته حالة، لكن مع الزملاء يقعد معاهم يسولف ياخذ يعطي يضحك يغير الجو سبحان الله، تلاقي المشكلة ولا الهم ولا الشيء اللي في خاطره ما يعني زال وراح.
1: لذلك شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا في هذه الحلقة وتحدثنا الحقيقة عن الأثر الإيجابي في حياة اليومية. بعد الفاصل إن شاء الله لقاء مع ضيفة

حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في زاويتنا الأخيرة مع النجوم. الكلمات أحيانا تكون أكثر من مجرد حروف مكتوبة. أكثر كيف تكون؟ تكون رسالة ذات مضمون معنى، لكنها بقيت مدفونة.

0: شعورنا في الوجدان أو شعور ما عرفنا يخرج أو يترجم بصوت عال أو ذكرى احتفظنا فيها بين صفحات الكتاب. الليلة ضيفتنا اختارت الأدب مساحة تعبر من خلالها عن المشاعر والتجارب الإنسانية، قدمت نصوصا تجمع بين النثر والشعر والبوح الوجداني، عرفت في الساحة الأدبية والثقافية السعودية من خلال عدد من الإصدارات، من أبرزها كتاب 12 ديسمبر وكتاب رسائل غير مرسلة، كما شاركت في عدد من المحافل الثقافية ومعارض الكتاب. أهلا وسهلا بضيفتنا الأديبة عائشة البلوي، حياك الله أستاذ عائشة.
1: حياك الله، يا
0: أهلا وسهلا. أهلا أهلا، حياك الله في برنامج تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، سعيدة جدا بوجودي معكم الليلة، وشكرا برنامج تعاليل وإذاعة الرياض على هذه الاستضافة الجميلة.
0: الله يحييك.
2: حياك الله يا عائشة.
1: حياك.
2: كيف الأمور الآن والساحة الأدبية والحياة الثقافية الآن؟
1: ما زالت على جمالها وعلى بهاها إن شاء الله.
0: الله، شفت الأمل والتفاؤل. تدري موضوعنا اليوم كان عن التفاؤل وعن الحياة الإيجابية والشغف وحب العمل، وكيف الإنسان يفتحون نافذة للأمل في حياتهم في حال وجود الانكسار أو الضعف أو القلق أو الخوف.
1: صحيح.
0: كيف ممكن أيضا تتبنى الكاتبة والأديبة عائشة بلوي فكرة الأمل في كتاباتها؟
1: دائما أنظر إلى جوانب الحياة، منها دائما الإيجابية والتفاؤل، لأن التفاؤل هو الحبل اللي نقدر نتمسك فيه في بداية كل مشاويرنا وحياتنا وأماننا وطموحاتنا وبداية أعمالنا. فهو التفاؤل دائما هو عنوان الحياة الإيجابية.
0: ممتاز. كتبت شيء عن التفاؤل، عن الأمل؟
1: ربما ما أذكر والله النصوص الأدبية اللي موجودة في إصداراتي يعني تحديدا، بس أذكر كأني كتبت إن شاء الله.
0: عن ماذا يعني تركزين في كتاباتك أستاذة عائشة؟
1: والله كتاباتي دائما ترجمة للمواقف، مشاعر، أحاسيسها، دائما الكلمة تصدر عن تجارب فيها على غيري، دائما الكلمة والأحاسيس دائما هي اللي موجودة في فحوى كتبي جميعها.
0: ممتاز.
2: طيب يعني متى اكتشفت أن الكتابة هي المساحة الأقرب لك للتعبير؟
1: والله الكتابة هي ترى من صغري وأنا هو الكتابة.
2: من متى يعني؟ من الابتدائي ولا المتوسط ولا؟
1: ما أذكر في لحظة محددة يعني أنا قلت أني أنا راح أكون فيها كاتبة، لكن أنا أعتقد أن الكتابة من الصغر، تقريبا من مرحلة الابتدائية كنت أحب أني أكتب، أعبر دائما، فكان تعبيري دائما للوالدي الله يرحمه ووالدتي دائما، وكان تعبيري دائما للصديقات الزميلات، يعني كان رسائل بسيطة كان نتناقلها ما بين بعضنا. فكبرت معي الكتابة، كنت أعبر يعني كنت أهوى مادة التعبير وأنا طفلة يعني في الابتدائي، كنت أهوى مادة التعبير، فكانت تعبيرات يعني ما كان يؤخذ عليها بالطلاقة وبالأصالة والإبداع، لا يعني كانت بسيطة جدا، لكن أنا حسيت أنها كبرت يعني كهواية معي ومساحة أحبها، وأصبحت مع السنوات جزء من شخصيتي وطريقتي في التعبير.
0: ممتاز ممتاز. أنت ما شاء الله يعني تجمعين بين النثر والشعر والنصوص الوجدانية الأدبية ولا لا؟
1: صحيح.
0: يعني هذه تجربة ثرية ما في شك، يعني في الجمع بين النثر والشعر وكذلك النص الوجداني تحديدا.
1: صحيح.
0: الأقرب بالنسبة لك يعني والأكثر انتشار وتركيز؟
1: والله النثر، النص النثري هو أكثر انتشارا يعني. أنا أحب أن يعطي الفكرة حريتها والآخرين يعني يصنفوها مثل ما يرونها، يعني شعر أو مثلا نثر.
0: ممكن أستمع إلى شيء من كتاباتك من اختيارك؟
1: هو في الحقيقة في كتاب أنتم ما ذكرتوا ترى من إصداراتي
2: يعني، أنا باقي في المحاور جاية.
1: أي بس يعني فأنا استغربت إنه بس أنا ودي أعطيكم خليني أعطيكم عن 12 ديسمبر يكون أفضل.
0: وش الكتاب اللي وش الكتاب اللي ما ذكرناه؟
1: وماذا بعد؟
0: وماذا بعد؟ إن خليناه يعني ما بعد الحوار الخامس، المحور الخامس. لكن أنا ما طالما إنه في الإصدار 12 ديسمبر نسمع إلى شيء من اختياراتك.
1: أنا بدأت اللقاء أنت ذكرت إيه؟ إنه إصدارات 12 ديسمبر سأل غير مرسلة.
0: صحيح. إيه نعم.
1: طيب ممكن إنه هو اللي راح أعطيكم إياه اللي هو 12 ديسمبر.
2: يلا أعطينا.
1: الثاني عشر من ديسمبر يعني طائرة، كوب قهوة، صخب المطار ومقاعد الطائرة. فجميعها سفونية عشق لعرس نظراته، يرقص فيه نبضي لأهازيج نبضه، نداء للرحلة. هناك مقعدان متجاوران، الأول إلى جانب النافذة، فرحة حب ولقاء عينيه العسليتين وملمس كفي الناعمتين ودفء حنانه. قد شيعنا جثمان الحزن وولادة سعادة لا تنسى، كل ذلك هو إحساس اليوم. طبعا النص طويل يعني إذا كان في منا أكمله.
2: كمل
1: اليوم واختلف كل شيء اليوم، شعور بوجع الاختلاف مميت. اعتذر حبيبي، قد نسيت وعدي لك وتذكرتك، ودمعت عيناي بصيص امل لم انسك. كل شيء متعلق بك وراك في كل شيء. اقلعت الطائره، مقعدك الخالي ولحن حزين، فلا كوب قهوه، واصبح الان مأتم فرح ووقاحة حزن ورائحة كين بأداك حنين.
0: وال 12 ديسمبر كان يوافق رحلة في الطائرة؟
1: نعم نعم.
0: أي يعني كتبتيها في 12 ديسمبر اللي هو إقلاع الطائرة، كتبتيها وأنت في الطائرة ولا لا؟
1: أي كتبتها أنا في الطائرة. أنا كنت متوقع أنكم راح تسألوني هذا السؤال، فبدأت أنا أجاوب كل
0: نعم
1: قبل ما تسألني.
0: أي لأن ذكرنا من أبرزها، من أبرز الكتب اللي هو 12 ديسمبر، وكذلك رسائل غير مرسلة، وبالإضافة إلى مشاركاتك في عدد من المحافل الثقافية ومعارض الكتاب. لكن هذا النصوص الموجودة في 12 ديسمبر هي وليدة مرحلة من حياتك والتجارب مختلفة جمعتها في كتاب؟
1: لا ما هي وليدة، يعني على مراحل يعني وتجارب. أي. يعني يمكن يحسبون إن يمكن البعض أنها 12 ديسمبر أنه وراءه تاريخ شخصي أو حدث عشته، لكن الحقيقة يعني هو مختلف تماما، يعني مو بعمل يعني من وحي الخيال.
2: وهذا الدور اللي احنا نبي نطرحه، أنه نبي نتعرف على الأفكار اللي يعني من وراء العنوان، إيش قصته، إيش أموره، إيش تفاصيله.
1: هو في الحقيقة دائما يسألون إيش معنى 12 ديسمبر، ليش التاريخ هذا بالذات؟ هم يتوقعون أنه وراء تاريخ شخصي أو حدث عشته، ولكن الحقيقة دائما مختلفة. ممكن القارئ يتوقع أنه وراءه يعني هالشيء هذا، أو أنه انعكاس الحدث الشخصي في حياتي، هو أبدا ما كان كذا، كان عمل من وحي الخيال. بدأت فكرته وأنا على متن طائرة متجهة إلى تبوك. في أثناء الرحلة يعني أخذني الخيال، الحكاية يعني خلقت من خيالي يعني، وبدأت ملامح وشخصيات تتشكل في ذهني. بعد هذه الأشياء اللي كنت أحبها في الكتابة، أني أنا أكون يعني موجودة في مكان لكن الخيال يأخذني إلى عالم آخر. دائما هذا شيء إذا جلست اختلت بحالي، يعني تعرف طائرة مع مكان يعني
2: ساعتين أو ساعتين ونص تقريبا.
1: أيوة، فينطلق العنان يعني للخيال. فكنت دائما أقول أنه يعني تكفي الكاتب يعني لحظة أو مشهد أو حتى رحلة طائرة حتى يقوم الخيال يعني بالباقي.
0: ممتاز.
2: عادة ليه رحتي على رقم؟ تعرفين لما نرتبط بالتاريخ لا،
1: لأن أصلا تاريخ الميلاد، تاريخ عفوا تاريخ الرحلة كان في 12 ديسمبر.
2: أنا معك أنه تاريخ الرحلة، لكن ليه ما جات الفكرة عندك أنك تسمينا عنوان ثاني؟ ولا حبيتي أنك تترك القارئ أنه ممكن دائما الأرقام هي تلعب دور في الجذب؟
1: صراحة أنا تركت العنوان هذا حتى أن يكون العنوان جاذب يعني للقراء، فقط عشان يعرفون يقولون وش يعني 12 ديسمبر، بنقرأ وش اللي وراء 12 ديسمبر. فأنا هذا على مسألة جذب يعني، يعني عنوان جاذب فقط لا غير.
2: فقط.
1: فقط.
2: طيب الردود الأفعال على 12 ديسمبر كيف لقيتيها؟ كيف لقيتي التفاعل؟ هل يعني يعني شجعك على أنك فعلا تبدين في مشروع ثاني؟
1: أي هذه ردود الأفعال مرة كانت يعني خصوصا كان أول كتاب لي، فنشرته في حساب سابق لي في تويتر. كان بداية يعني كان أول كان الحساب عندي بتويتر كان حساب عادي، بعدين لما قلت لهم عن فكرة الكتاب وأنا نفسي أكتب كتاب وألف كتاب، يعني كانت أميتي من الصغر، فقالوا ليش ما تبدين، يلا سلنا معك، نصوصك حلوة، كتاباتك جميلة، تعبيراتك حلوة، تغريداتك تجنن يعني مرة، فليش ما تكتبين، ليش ما تقولين. حتى يعني البعض كنت أتوقع يعني اللايكات والريتويت، يعني حتى أنه ما بداية السنابات لما كان السناب كانوا دائما يقول إحنا بنصور بس نبي كلمات حلوة، وين بنروح الحساب عايشة، يلا بندور بنبحث أكيد في عندها كلمات جميلة، فهم اللي شجعوني أكثر شيء، لأن شفت أن انعكاس جمال كلماتي في حروف في كتابة في نقلهم في ذائقتهم، فهذا اللي شجعني. خلصت الكتاب الأول ل 12 ديسمبر، بعدها فترة يمكن قعدت يمكن تقريبا 3 شهور 4 شهور ما زلت أكتب أنا، يعني فكانت الكتابات القديمة ترى 12 ديسمبر كتابات قديمة من زمان، يعني يمكن من أيام المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، فكنت حتى أنا يعني كنت أستغرب يعني أقول يعني مو لهالدرجة، معقولة كلماتي كانت قوية جدا يعني مؤثرة، تلامس مشاعرهم، تلامس تجاربهم، مواقفهم في الحياة، فالحمد لله لقيت يعني إعجاب منهم على كتاباتي وعلى كلماتي وحروفي، فاستمريت يعني ما يعني ما تراجعت، ولا حتى لو ما كانت يعني هذه هواية عندي، حتى لو ما كانت يعني كتاباتي يعني كانت عادية لازلت أكتب، حتى لو كانت كان ذاك الوقت يعني لازم أني أستمر أني أكتب، لأن هذا الشيء يعني أنا أحس أن ألقى مساحتي وشخصيتي في الكتابة.
0: ممتاز. والإصدار الثاني رسائل غير مرسلة.
1: رسائل غير مرسلة سألكم كان عنها،
0: وش كانت هذه الرسائل؟
1: رسائل يعني ما كانت تكتب يعني هذه الرسائل لأحد، لا رسائل غير مرسلة ما كانت رسائل يعني موجهة لأي شخص بعينه، يعني لا هي كانت كردود أو كرسائل مواقف مشاعر تجارب مختلفة، أحيانا يعني نمر بموقف ونشعر أن هناك كلام كثير يعني في لازم ينقال، ولكن في وقتها ما نقدر نقوله ويصير بداخلنا،
0: فأنا طيب هذا متعب على الإنسان نكتم
1: هو أي، بس ككوني أنا يعني مثلا أشوفه يعني أرجع في نهاية يومي أتذكر الموقف أبدأ أكتب، والشعور الشخص اللي مر بهالموقف وشعوري أنا ممكن يكون الشعور اللي أنا بعد
0: يعني
1: أنا
0: الكتاب بالنسبة لك متنفس بوح
1: بالضبط،
0: لذلك خرجت هذه الرسائل لكنها غير مرسلة،
1: ما أرسلناها خليناها في ظروفها
0: لأنها صادقة.
1: فعلا هذه الكلمة اللي أنا كنت بوصل لك، يعني أنا دائما أقول أن الرسائل اللي ما نرسلها دائما تكون أكثر صدق، حتى يعني لما إحنا نكتبها أحيانا ما نتضرد من أحد، ليش؟ ولا نحاول تبرير مشاعرنا ولا ندافع عن أنفسنا فينا يعني كتبناها، عشان كذا أنا خليتها غير مرسلة،
0: لكن أكيد إن شاء الله أنها مرسلة في برنامج تعالي
1: إن شاء الله.
0: طيب نسمع شيء منها؟
1: والله ما تحضرني رسائل غير مرسلة
0: يعني حتى تعاليل غير مرسلة كذلك.
1: لا لا لا الكتاب لا أنا أقول والله الكتاب للأسف، وهذا الشيء اللي أنا آخر نسخة أعطيتها لوحدة من صديقاتي.
0: أي نعم أي
1: ما بقيت عندي نسخة، بس أنا أذكر أن في دائما كانت تغريدة منتشرة بشكل كبير يعني لأن أنه في تويتر في الفيسبوك حتى لقيتها في الانستغرام، وكانت ماخذة مرة حتى في التيك توك شفتها، حتى ما أخذ يعني من الناس انتشار واسع جدا.
0: حلو. من كلماتك؟
1: من كلماتي أنا. وهذا أقرب نص لي أنا موجود في رسائل غير مرسلة، انتشر بشكل سريع جدا وكبير جدا يعني.
0: اللي هو
1: النص يعني عبارة عن سطرين. عندما يطعن الطيبون في قلوبهم يتوعدون بالانتقام، وحين تأتيهم الفرصة على طبق من ذهب تصرخ ضمائرهم العفو عند المقدرة. هذا أصدق يعني سطرين يعني في الكتب اللي أصدرتها كلها.
0: يعني تراودك فكرة الانتقام الوجداني؟
1: أبدا.
0: إيه.
1: أبدا ما.
0: إذا لماذا كتبتي عنه؟
1: كتبتها بس البوح في خاطري يعني. إيه. مو انتقام وجداني، لا البوح في خاطري إني أنا أبي أقوله، بس أبي يعني أعرف فيها قيمة نفسي إني أنا صح إني أتألم وأغضب وأشعر. إيه.
0: لكن ما أنتقم.
1: بس ما. إيه. أرد الأذى بالأذى، لا.
0: إيه نعم. نعم. وعادة الرسائل اللي تكتبينها هي يعني نابعة من تجربة شخصية؟
1: بعض منها يعني. نادر بعض منها ونادرا يعني.
0: لأنها تكون أكثر يعني جرأة ومصداقية، اللي هي يعني خرجت من تجربة مؤلمة أو صادمة.
1: شوف أن الكاتب دائما يستمد مادته من أشياء كثيرة.
0: أيه.
1: من نفسه، من خياله، من مشاهداته، من الناس، من الحياة كلها. وأحيانا فعلا يمكن أنا كتبت عن الناس، كتبت عن من الخيال، كتبت بس ممكن بين سطور يمكن أنا كاتب عن نفسي وما أحد يدري.
0: طيب ممكن أحيانا يشعر القارئ وأثناء قراءة النص ربما كان يقول هذا اعتراف من الكاتب أن هذه تجربة شخصية، يعني يحكي الكاتب عن تجربته، عن الظرف الذي مر به، عن هذه العلاقة، وربما أيضا يكون عنده شيء من الربط في الكلمات حتى يصل لنتيجة.
1: ممكن ممكن إذا كان هو مر بنفس الموقف ممكن. مر بنفس الموقف، ممكن نفس التجربة، ممكن يقول إيه أكيد أنها هي مرت بتجربة مثل تجربتي. ممكن.
0: أيوة. فهذا كان اعتراف يعني مبطن من الكاتب.
1: ممكن يعني خصوصا النصوص الوجدانية. يعني لما يشعر فيها القارئ ويعرف أن النص صادق ويعتقد تلقائيا أن الكاتب عاش تفاصيله أكيد.
0: أي نعم. طيب عن الشعر؟
1: الشعر والله أنا شعر نادر ما أكتب شعر. نادر يعني دائما كتاباتي، لأن الشعر يعني يحتاج إلى قافية وإلى وزن. أنا بالنسبة لي يعني حقيقة أنا أقول لكم الشعر بالنسبة لي صعب.
0: تكتبين يعني الشعر الفصيح ولا العامي؟
1: لا الفصيح، العامي ما أعرف.
0: فصيح. ممتاز.
1: يعني أنا كتبت شعر يعني قبل فترة، ممكن قبل شهرين تقريبا. في رسالة الوالد الله يرحمه ويغفر له. اللهم آمين.
0: في شيء قصيدة ممكن نسمع منها من اختيارك؟
1: في كتابات يعني.
0: نعم. اي قصيدة لك، بنسمع الشعر الآن.
1: طيب راح أقول لكم بس هو يعني قريب هذا وما أحد اطلع عليه وما طلع على النور.
0: ممتاز ممتاز. النبي الحصريات احنا.
1: قد نعى الوجد بي عن سلوى فكري، وأضرم نار الأسى في جوانح صدري، ووار اشتياقي والحنين يفضحني كجرح غائر لا يستكين ولا يبري. أمر على الأيام وهي كأنها صحائف صمت أستعيد بها ذكري، وأبحث بين الريح عن نبرة مضت لصوتك أو عن ظل وجهك في الفجر. فما البيت بعدك غير جدران موحش تتوه به خطايا بين بؤس الحال والقدر، ولا ضحكة الأحباب تطفئ وحشتي ففي كل صوت غاب صوتك في سري.
0: لا فض فوق
1: يمر على. نعم.
0: يواصلي.
1: يمر على قلبي كنسمة رحمة فتوقظ في ليل الأسى موقد الصبر. رحلت ولكن ما رحلت من المدى، فذكراك نجم لا يغيب عن البصر. وإن حال بيني وبينك عالم فما بين أرواح المحبين من فتري. سأدعو لك الرحمن ما عشت علني، أضيء بدعواتي لك ظلمة القبر. وأحمل من خلقك النبيل مشاعلا تضيء الأيام في عتمة الدهر،

0: عليك أبي بقدر محبتي وبقدر ما أبقيت في مهجتي من أثري. الله يرحمه ويغفر له.
1: آمين.
2: الله يرحمه. آمين.
1: لا فض فوك. وكلمات حقيقة رائعة، لكن كنا بدنا نستمع أيضا إلى شيء وجداني، شيء مرتبط بال في حياتك الخاصة، تجاربك، يعني أمور حقيقة مررت فيها وكتبتي عنها قصيدة، بس إنها تكون مرسلة، قصيدة مرسلة.
0: قصيدة مرسلة ما عندي بالرسائل.
1: طيب لك تجارب يعني في معارض الكتاب وفي محافل ثقافية؟ إيه
0: لي تجارب معرض الكتاب الدولي، كان في نسيت بأي عام بالضبط، بس أنا أتوقع كان 14 أو 15 معرض الرياض.
2: 15
0: أتوقع. وبعدها بسنة معرض الكتاب الدولي في جدة، هذا شاركت فيه، شاركت في أمسيات شعرية تبع الشريك الأدبي في كافيهات موجودة عندنا بالخارج، كانوا يستدعوني ويعطوني دعوة لنا تعالي نبي نسمع من نبي نشوف سيرتك الأدبية، نبي نتعرف على إصداراتك، يعني كنت أشارك فيها في الشريك الأدبي، وكانت أمسيات يعني جميلة، يمكن تقريبا 4 أمسيات اللي أنا سويتها في مدينة الخرج. في الرياض دعوني أني أشارك في القصة الثقافي اللي في حي السفارات، لكن للأسف كنت مسافرة يعني خارج المملكة وقتها،
1: الله،
0: فما شاركت، وأنا متحسفة والله أني ما شاركت ذاك الأمسية، لأن كنت مرة يعني مرة كنت أتمناها بس ما حصلت.
1: في يعني شعور كذا أثناء مواجهة الجمهور ينتابك الشعور، الخوف، ردة الفعل، الأصداء؟
0: لا أبدا، أنا ترى جريئة أبدا، يعني عندي جرأة أني أواجه الجمهور. بعدين ما ألاحظ يعني دائما طبع المعلم يكون دائما جريء، لأنه يواجه كثير، يواجه طلبة، يواجه طلاب، يواجه، فأحس أن هذا شيء معتاد عليه
1: فعلا. لكن في بعضهم ما شاء الله ربما يستفيد من هذه التجارب في المحافل الثقافية، المهرجانات، الأمسيات، يكون فيها التقاء بينه وبين الكتاب، بينه وبين الشعراء، يستفيد من هذا ويلتقي بذاك ويأخذ فكرة من هنا ثم يبني عليه أيضا كتابة ومؤلف.
0: ممكن أن أنا لاحظ فعلا أنه في ناس من كثرة حضورها علاقاتها في الكبار من الكتاب وكذا، فعلا لاحظت انهم اندمجوا معهم وصاروا يكتبون، يعني مثلا يقولوا نقلوا الاثر لهم او صاروا بالنمذجة معهم وطريقتهم، يعني مشوا على نهجهم على اخطائهم، وممكن استفادوا منهم، ممكن استفادوا منهم وعلموهم كيف الطريق الى الوصول الى الادب وللشعر.
1: ممتاز. المشاركات القادمة، احنا عندنا اعلان في ديسمبر القادم سيكون ان شاء الله انطلاق معرض الكتاب
0: ان شاء الله،
1: سيكون لك حضور ان شاء الله في هذا المعرض؟
0: والله الى الان انا قاعدة اشتغل على الاصدار الرابع، الى الان ما انجزت، ما خلصت
1: اللي هو
0: انا، وحتى ما اخذت ما الى الان ما خليت له عنوان الى الان، ما اخترت له عنوان.
1: بس وش محتوى الكتاب؟
0: محتوى الكتاب عن مواقف يعني مثل فحوى كتاب رسائل غير مرسلة، بس هالمرة هذه بيكون يعني مثل مشكلة وحلها.
1: ممتاز.
0: يعني مثل مشكلة وحلها، يعني انه مثلا ان نواجه كده. طيب يعني حتى أني ما أقدر أطلع عليها أحد الآن من النصوص اللي أنا كتبتها، فخليها مفاجأة لهم يعرفوا أنه بعدين أنه شيء كان هذا.

0: هذا مرة متعوب عليها.
1: ممتاز. أيضا مؤلف ماذا بعد؟
0: أيوه عندي ماذا بعد؟
1: أي عن إيش؟
0: نفس الشيء، أنه كان طريقة طريقته مثل طريقة كتاب 12 ديسمبر، بس أنه يختلف أن نصوصه ما هي معنونة، لا كأنها يعني مثل كأنها يعني نصوص يعني عليها علامات تنصيص، يعني كل نص يفرق عن النص اللي بعده، يعني كلها في صفحة واحدة.
1: أما بعد يعني كلها خواطر وجدانية ولا لا؟ من غير عنوان.
0: بعضها لا من غير عنوان، بعضها وجدانية، بعضها تصورات، بعضها خيالات، أيوة. بعضها تكون عتابات.
2: يعني القارئ أنت ضميرك.
0: يعني في أنت ونيتك وأنت ضميرك.
2: إيه أنت ضميرك، حط له عنوان وقرأ واستمتع.
0: أحيانا حتى أحيانا كنصيحة تكون، مثلا الحين أنا فتحت الصفحة من الكتاب، يعني كان تساؤلات، يعني هل كان صحيح أن المياه تعود لمجاريها وإن عادت فتعود بالحيلة، يعني لكن الشخص الواعي يدرك ذلك جيدا، لذا الحذر دائما فلا ماء يعود لمجراها إن لم يكن في الأمر حيلة. فكانت موجهة كعتاب، يا رجلا يأست من عودتك كما كنا، لو بدت لك ابتسامتي فلا يعني القبول، ربما أنني ما زلت أراك بعدسة الذكريات ولذلك ابتسمت، يعني كتوضيح رأيك، يعني مو شرط أنها تكون يعني فيها عاطفة جياشة، لا لا. وبعدها كان في كن أنانيا فإنك أيضا ستنجو من حظك السيء بسببهم.
2: كيف؟
0: يعني
2: النص اللي قبله كان يعني
0: لا مو مرتبط فيه، لا مو مرتبط فيه،
2: ايوه هذا يعني فجأة جيتي في جهة ثانية.
0: ايوه هذا يعني اقول لك يعني كلها مختلفة، النص اللي بعده يختلف عن اللي قبله.
2: الفكرة انه انت تعمدت ان تكون بالطريقة هذه.
0: ايوه يعني يعني كانت كلها يعني كان فطر، يعني هي مثل ما تقول اني اخذت دفتر ولا في ملاحظات في الجوال وأخذت وكتبت وأكتب ما له علاقة في السطر اللي قبله، ما له علاقة في النص اللي قبله، فأكتب وجمعتها كلها موجودة، حتى أنه يكون القارئ يشوف المتنوع بين حتى ضميره ما يسمح له أنه يحط عنوان له، يعني يستبعد مرة.
2: كيف تفاعل دور النشر معكم؟
0: هاي حقيقة دور النشر يعني هي أولا وأخيرا مستفيدة، يعني لكن تفاعلها في يعني أعطينا الكتاب نشوف، لا أنا استغربت أنه أحصل كتبي في المواقع اللي مثلا زي مكتبة جرير، أحصل في مواقع، أحصل في مواقع أقرأ أحصل، لكن ما ألقاها على رفوف المكاتب زي مكتبة جرير مثل مكتبة ما أحصلها، فأسألهم فيجاوبني يعني واحد قالوا إذا أنت مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي أكيد أنهم بيلتفتون يعني بكثرهم، بس يمكن أنت ما، لا قلت أنا مشكلة أنا مو مؤثرة، أنا إنسانة أكتب وأطلع بس لا أثر ولا يأثرون علي.
2: ما حرصت على انك انت يعني تتفاعلين مع السوشيال ميديا ويكون لك تفاعل كبير؟
0: حريصه كنت حريصه واحرص شيء في البدايه، لاني انا ابي كتبي تطلع للنور. بعدها احيانا ترى يمر الانسان ممكن بانشغالات، يعني الحياه تلاهي، فأنسى أقول لها اليوم أنا ما كتبت، أكتب إن شاء الله بالله، أجهز كلمات، يعني أشتاق للكتابة، أحس ودي أني أبدي أكتب يعني مشاعر، شيء يلامس الناس، وعلى أكثر ما كانت الرتويتات كنت أنا أحس أنها يعني في مواقع التواصل أحس أنها كانت تلامس الناس أكثر شيء ويعجب فيها ويرتفت لها، وحتى يكتب يقول جميل ما كتبت، يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام كان في حسابي في تويتر في الصباحية كذا أنا

0: الصباح كتبتها، حطيت صباح الخير يعني. قالوا جمال الكتابة يعني، ما أجمل الكلام اللي كتبتي يعني. كان كنت أشوف ردود، كان في تفاعل الناس في البداية، كان أكثر وأقوى، بس ما أدري يعني الآن بعد ما زالت قوية، لكن ممكن علشان أحيانا أنا تراخى وأرجع وأنطفي وأرجع.
1: أي أنت ظاهر مزاجية.
0: لا مو مزاجية.
1: أجل
0: على حسب ما يكون، على حسب الأشياء اللي أشوفها، ومو المزاجية. أحيانا الواحد يكون مو شغل، مو شرط إنه يكون مزاجي، بس هي أشغال تلاهي في الحياة.
1: يعني المفروض إنك تركزي والله على السوشيال ميديا وتتفاعلين معه، تكونين قريبة من جمهورك ودائما تتفاعلين مع جمهورك، ويكون الجمهور يعني دائما متواصل معك ويعرفون جديدك.
0: جمهوري هم اللي قريبين أكثر لي يعني. أنا أشوف حتى لو غبت أيام كذا يسألون، عسى ما شر، ما من زمان ما طلعتي، من زمان ما كتبتي.
1: من جد يعني حتى زيادة القاعدة الجماهيرية اللي مطلوب عند الأديب.
0: أكيد أكيد أكيد، وهذا الشيء أنا دائما أحرص عليه، لأن إذا يعني الأشخاص لما يسألون بهالأسئلة وينك، معناته إن أنا أقول إنه أنا فعلا يعني الأشياء اللي أكتبها صادقة في مشاعرها، يدل على أن فعلا أنا ناجحة يعني، فعلا أنا يعني نصوصي ناجحة يعني. أنا كتبت شيء يعني ناجح يعني، ما كتبت يعني شيء وراح وخلاص وانت في وقته، لا
1: فعلا، لأنه أنت على ردود الأفعال فأكيد أنك ناجحة، فلازم يكون عندك تفاعل أكبر
0: إن شاء الله بإذن الله. أنا والله على حسب يعني، أحيانا والله أول كنت يعني مرة أكتب، بس الآن على حسب يعني ما
1: لا لا لا عايشة يعني. مهما يكون يعني أنت إذا عندك جمال الآخرين يبغوا يذوقون الجمال ذا من خلال كتاباتك وتواصلك، لأنه أنت الآن يعني زي ما تفضلتي قبل شوي يعني زي المكتبات الكبيرة يحتاجون أنه دعم الروايات ولا الكتاب اللي عندك أنه يكون مؤثر على السوشيال ميديا، فأنت تملكين الأدوات ما شاء الله تبارك الله.
0: الحمد لله يعني. أنا كلمتني قبل فترة الأستاذة حصة المغيلي، قالت أني أنا بكذا، قلت لها أنا شوي بس ظرفي الأيام هذه شوي صعب، إن شاء الله بالله كنت يعني تعبانة.
1: ألف سلام عليك.
0: الله يسلمك. وقالت أنه بعدين أنا يعني في يوم الجمعة قلت للجمهور يعني المتابعين بلحظة إدراك أنا شلون رفضت، أنا يعني اعتذرت وأرسلتهم أني أنا يعني كتبت بتغريدة.
1: أي.
0: قالوا لا غلطانة، ارجعي كلميهم، ارجعي.
1: لا لا هذا شيء، التواجد الإعلامي مهم يا عايشة، والتواجد مع جمهورك. عندك جمهور يبي يعني يعرف أخبارك، يشوف جديدك، يشوف الأشياء اللي عندك حتى الآن في المعارض القادمة، لازم تكوني متواجدة
0: بإذن الله تعالى. أتمنى، بس أنا حابة أقول لكم شغلة صغيرة يعني.
1: تفضلي.
0: أنا مبسوطة فيها، أنا معلمة طفولة مبكرة،
1: ما شاء الله،
0: فأدرس من الطلاب وأدرس من الطالبات، فكنت أشوفهم بداية أول ابتدائي تايهين معلمة رياضيات أنا، فتايهين ومو بعرفين وكذا، فأنا ألفت لهم كتاب. أنا أحس أنه ما ذولي الجمهور اللي الرائع.
1: تجدين نفسك معهم انت ما شاء الله.
0: ايوه، فانا اقول يعني انتم اول يعني جمهور يعني اكتب كتاب تعليمي طبعا، فحسيت انه هم متفاعلين، اقول لهم شوفوا يعني اوريهم بالعرض هذا كتابي، شفتوا كيف ترى انا كاتبه، اقول لهم كذا. طبعا ما يدركوا هالشيء هذا، ما يفهمون. فانا اقول لكم كان يمكن هذا الكتاب اللي من زمان ما كتبه، هذا الكتاب اللي هو عندما يلعب الطفل تتحدث الرياضيات، هذا الكتاب اللي
1: جميل، ما العنوان جذاب.
0: ايوه قالوا لي، انا صور فيها اشخاص من زملاء يعني المهنه، قالوا ما شاء الله تبارك الله العنوان جاذب، 34 صفحه شيء بسيط والحمد لله. يمكن بس أقول لكم هذا الكتاب إن كان بشارك في معرض الرياض يا ليت.
1: والله ليه لا، بالعكس فكرته إذا كان فكرة الداخلية يعني المضمون المحتوى اللي فيه جميل، بالعكس شاركي فيه.
0: يعني كتاب تعليمي هو يعني علمي.
1: أطفالنا يحتاجون أنهم يتعلمون.
0: صحيح.
1: يعني المعرض الكتاب فيه عدة أقسام وعدة زوايا.
0: ألاحظ يعني، لكن ألاحظ في كتب دينية علمية يعني كثيرة، في معاجم، فيعني هو أنا اللي كاتبت شيء بسيط، أنا جالسة أقول ممكن هذا شيء يخص العلم يعني بعيد عن الأدب.
1: لا لا بالعكس بالعكس بالعكس، الـ الـ الـ يعني أنت في مجال تخصص وقاعدة تقدمين فكرة.
0: الحمد لله. إيه الحمد لله.
2: الحقيقة يعني اللقاء معك مثري وجميل، لأن فيه الكثير من الحروف التي نبضت وترجمت تلك المشاعر الوجدانية الصامتة. فما في شك يعني الحديث معك يعني سيطول، لكن احنا أدركنا الوقت في هذه الدقائق البسيطة، وشاكرين ومقدرين هذا الحضور وهذا الوقت.
0: الله يسلمك يا رب، يعطيك العافية، وشكرا لكم على استضافتي في هذا البرنامج. أنا ما توقعت أن اللقاء يكون مثل ما أنا تخيلت، لا حسيت أنه أكثر مما أنا تخيلت يعني، كان
2: هذا من حسن ظنك أستاذة عائشة.
0: جدا رائع الحمد لله يعني.
2: الله يحفظك.
0: الحمد لله. الله يعطيكم العافية.
2: أول عمرك شكرا لك ولحضورك الكريم الأستاذة الكاتبة عائشة البلوي.
0: الله يسعدك. يعطيك العافية يا رب. العفو.
2: أهلا وسهلا، في أمان الله. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. كنا وياكم على مدى ساعتين قضينا فيها العديد من الأطروحات والمشاركات الحية عن طريق الاتصال، ثم أيضا لقائنا مع ضيفتنا الكريمة الأديبة والكاتبة عائشة البلوي. الحديث كان حول الإثراء المعرفي والساحة الثقافية والأدبية والوجدانية كذلك. غدا إن شاء الله لقاء جديد عند 10 ليلا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعليل. كل الشكر للاستماع والمتابعة والمشاركة. فريق العمل أشكركم دائما، من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: كنفة.
8: لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة، كبار السن.
9: الله يحيي.
8: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين، إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة، والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة، وجودها يعني السعد والسعادة. فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في موعد جديد ولقاء يتجدد كل أسبوع مع الطموح والإبداع والأفكار التي تصنع الفرق. يا هلا ومرحبا بكل المستمعين في برنامجكم فرسان التمكين، البرنامج اللي نفتح فيه نافذة على عالم المبتكرين والمخترعين، ونقترب من قصص أولئك الذين لم يكتفوا بأن يحلموا بل آمنوا بأفكارهم وحولوا أحلامهم إلى إنجازات وتحدياتهم إلى فرص. في كل حلقة سنأخذكم في رحلة مختلفة نتعرف فيها على عقول مبدعة وأفكار مبتكرة واختراعات بدأت ربما بفكرة بسيطة أو سؤال صغير ثم أصبحت مشروعاً يلهم الآخرين ويترك أثراً في المجتمع. فرسان التمكين ليس مجرد برنامج نتحدث فيه عن الابتكار، بل مساحة نكتشف من خلالها أن كل إنسان يمتلك القدرة على الإبداع، وأن الفكرة مهما بدت صغيرة قد تكون بداية لشيء عظيم. نستضيف ونستعرض كل حلقة تجارب المبتكرين والمخترعين، نستمع إلى قصص نجاحهم ونتعرف على التحديات اللي واجهوها وكيف استطاعوا تجاوزها بالإصرار والمعرفة وأكيد بالعمل. ربما تكون قصة هذا الأسبوع هي الشرارة التي تشعل في أحدكم فكرة جديدة، وربما يكون اختراع نتحدث عنه في اليوم القادم. في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على ابتكار بدأ من مشكلة شائعة وتحول إلى فكرة وبحث علمي إلى إنجاز وصل إلى العالمية. نتحدث اليوم عن انغراز الأظافر، وهي مشكلة قد تسبب الألم والالتهاب وتؤثر في جودة حياة المرضى، وخاصة عند تكرار هذا الألم. ومن هنا جاءت الحاجة إلى إيجاد حل فعال وغير جراحي يساعد على الوقاية والتدخل المبكر، وانطلاقاً من نتائج بحث علمي حول هذه المشكلة تم تطوير ابتكار ناشيا كير، وهو حل مبتكر يهدف إلى المساعدة في الوقاية من انغراز الأظافر والتدخل في المراحل المبكرة بطريقة غير جراحية. ولم يتوقف هذا الابتكار عند حدود البحث والتطوير، بل شارك في معرض سيول بدولة كوريا الجنوبية وحقق إنجازاً مميزاً بحصوله على الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ميدالية أفضل ابتكار المعروفة بميدالية المسرح. قصة تؤكد أن البحث العلمي عندما يلتقي بالإبداع والطموح يمكن أن يتحول إلى ابتكار يصنع أثراً حقيقياً ويصل بصاحبه إلى العالمية. يسعدنا أن نستضيف صاحبة هذا الابتكار الجوهرة خالد الصالح، طبيبة امتياز من جامعة الملك عبد العزيز. نتعرف منها عن قصة ابتكار ناشيا كير ورحلة الفكرة من البحث العلمي إلى منصة التتويج العالمية. في البداية عرفينا بنفسك وعن المشروع والشيء اللي ألهمك تنفيذه.
2: في البداية الشكر موصول جامعة الملك عبد العزيز إذاعة الرياض والبرنامج فرسان التمكين على هذه الاستضافة الكريمة. سعيدة جدا بوجودي معكم اليوم للحديث عن ابتكار ناشيا كير.

0: الدبور فجمعنا بين الطب والهندسة والأحياء الدقيقة عشان نحول مشكلة طبية حقيقية إلى حل مبتكر قابل للتطوير. أحب أبدأ بقصة بسيطة جداً يمكن كل شخص فينا مر فيها. تخيل أنكم وأنتوا تمشون خبط إصبع قدمكم طرف الطاولة. غالباً أول شيء راح نحس فيه هو ألم شديد مفاجئ، يمكن حتى نوقف ونمسك إصبعنا من شدة الألم. الآن تخيلوا أن هذا الألم ما اختفى لا بعد دقائق ولا بعد ساعات، إنما استمر معكم أيام أو حتى أسابيع وأحياناً بشكل متكرر لشهور. هذا تقريباً هو نوع الألم اللي يعيشه بعض مرضى الظفر الغائر. الظفر الغائر من المشكلات الشائعة اللي تسبب ألم، التهاب، صعوبة في المشي أو حتى ارتداء الأحذية. في بعض الحالات تتكرر المشكلة وتحتاج إلى تدخلات أكثر تعقيداً. ومن هنا بدأ السؤال، هل نقدر نتدخل في المشكلة بشكل أبكر؟ ونقدر نقدم حل غير جراحي يساعد على الوقاية منها أو الحد من تطورها. قبل نبدأ في تصميم الابتكار، بدينا أول شيء بإجراء بحث علمي حول المشكلة، دراسة أسبابها، الحلول الموجودة والتحديات اللي بتطرق فيها. بناءً على اللي توصلنا له من البحث والاحتياج الطبي، بدينا بتطوير نيكيا كير، وهو ابتكار يهدف إلى الوقاية والتدخل المبكر في انغراس الظفر بطريقة غير جراحية.
1: حدثينا عن المشكلة اللي حلها وما الذي يميزه عن الحلول الموجودة.
0: طبعاً الظفر الغائر يبدأ لما الظفر يبدأ ينمو بطريقة غير صحيحة، ألا وهي أنه ينمو داخل الجلد المحيط فيه. طبعاً هذا يؤدي إلى ألم، احمرار، التهاب، أحياناً عدوى. والمشكلة مو بس في الألم نفسه، إنما في أن المريض يدخل في دائرة متكررة من الألم والعلاج ثم العودة للمشكلة مرة ثانية. الحلول الموجودة حالياً تختلف حسب شدة الحالة، تشمل أحياناً عناية منزلية، علاج تحفظي، في بعض الحالات يحتاج المريض إلى تدخل جراحي. لكن الفكرة اللي ركزنا عليها في نيكيا كير هو أننا ليش ننتظر لين المشكلة تصير شديدة؟ ليش ما نتدخل في مرحلة مبكرة؟ ومن هنا جاء تصميم الابتكار عشان يكون حل غير جراحي يهدف إلى مساعدة لتوجيه نمو الظفر وتقليل احتمالية انغراسه، مع الاستفادة من مكونات حيوية تساعد على دعم المنطقة المحيطة بالظفر. الشيء اللي يميز نيكيا كير أننا ما شفنا المشكلة على أنها مجرد ظفر غائر، إنما حاولنا نفهم ليش تحدث من البداية وكيف نقدر نتدخل بشكل مبكر.
1: ما التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملتي معها؟
0: طبعاً من أكبر التحديات بالنسبة لنا هي أننا ننتقل من بحث علمي وفكرة طبية إلى ابتكار نقدر نتصوره كمنتج حقيقي. لأنك لما تكون عندك فكرة ممكن تقول هذا هو الحل، لكن لما تبدأ فعلاً لتطويرها تبدأ تظهر لنا أسئلة كثيرة جداً. مثلاً، هل المادة المستخدمة آمنة؟ هل التصميم مناسب للظفر؟ هل بيكون مريح للمريض؟ هل ممكن نستخدمه بسهولة؟ وهل فعلاً يقدر أنه يعالج المشكلة اللي تصمم لها؟ فبدأنا من هنا نطور الفكرة بشكل تدريجي، نبحث أكثر، نستفيد من آراء المختصين، وفي كل مرحلة كانت تعطينا ملاحظات جديدة. وكان طبعاً وجود فريق متعدد تخصصات شيء مهم جداً لنا، لأن كل شخص كان ينظر للمشكلة من زاوية مختلفة. فأنا عن نفسي كنت أنظر للمشكلة من الجانب الطبي والسريري، فارس مثلاً من الجانب الهندسي، موضي من جانب الميكروبيولوجي والمواد والمختبرات. وأعتقد أن أهم شيء تعلمناه من هذه التجربة هو الابتكار الصحي مو مجرد فكرة جميلة، هو رحلة طويلة من البحث، التجربة، التعديل وإعادة التفكير. وأحياناً أفضل تطوير للفكرة يبدأ من الأشياء اللي ما نجحت في البداية.
1: ما هي التقنيات الحديثة التي يعتمد عليها المشروع؟
0: نيكيا كير يعتمد على دمج عدة مواد وتقنيات حيوية في تصميم واحد، بحيث يكون لك ابتكار رفيع، مرن، قابل للتحلل الحيوي. الفكرة مو بس أننا نحط قطعة على الظفر، إنما بتصميم نظام متكامل يتعامل مع المشكلة من أكثر من جانب. فعندنا مكونات، هذه المكونات تهدف إلى دعم البيئة المحيطة بالظفر، ومكونات أخرى تساعد على دعم عملية الالتئام، بالإضافة إلى هيكل مصمم طريقة تساعد على توجيه نمو الظفر. اختيارنا للمواد كان جزء مهم جداً من عملية التطوير، لأننا في النهاية نبغى ابتكار يكون فعال وآمن ومريح للمريض. وهذا هو الجانب اللي فعلاً استمتعنا فيه جداً بالابتكار الصحي، أنك تجمع بين معرفة طبية، هندسة، مواد حيوية عشان تصنع حل لمشكلة حقيقية واجهها المريض.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع؟ وكيف كانت التجربة؟
0: ولله الحمد نيكيا كير ما توقف عن

0: مرحلة الفكرة أو المشاركة في المعارض، إنما انتقلنا إلى مرحلة طرح المنتج وبدأنا فعلا في بيع المنتج ووصوله للمستخدمين. طبعا هذا كان من أجمل المراحل بالنسبة لنا، إنك تنتقل من كون الابتكار مجرد فكرة أو نموذج إلى منتج موجود فعليا ويمكن حتى للمستخدم إنه هو يستخدمه ويستفيد منه وتسمع آراءه. بالتوازي مع ذلك كانت مشاركتنا في معرض سيول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية تجربة مهمة جدا بالنسبة لنا. كانت هذه تجربة مختلفة تماما عن مجرد تقديم فكرة داخل الجامعة، لأننا عرضنا الابتكار أمام محكمين وخبراء من خلفيات مختلفة من دول مختلفة وأخذنا آراءهم كلهم. الحمد لله حصل نيكيا كير على الميدالية الفضية من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى ميدالية المسرح لأفضل ابتكار. هذا الإنجاز ما كان بالنسبة لنا مجرد جائزة، لأنه أعطانا فرصة أن نقدر ناخذ آراء وملاحظات من خبراء مختلفين، وساعدنا طبعاً على تطوير الابتكار وأن نشوفه من زوايا مختلفة وجديدة. بالتالي التجربة بالنسبة لنا ما كانت بس الحصول على جوائز، إنما كانت رحلة كاملة انتقلنا فيها من البحث العلمي إلى الابتكار ثم إلى المنتج ثم بدأنا بطرحه وبيعه في السوق.
1: هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: بالتأكيد طموحنا أكبر من مجرد طرح المنتج في السوق. في المرحلة القادمة بإذن الله ناويين نعمل على تطوير وتحسين المنتج بناء على تجربة المستخدم، استكمال مراحل اختبار التطوير، بالإضافة إلى التوسع في الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين. من أهم أهدافنا تكوين شراكات من شركات وجهات متخصصة في المجال الطبي والصحي، بحيث نستفيد من خبراتهم وإمكاناتهم في تطوير المنتج والتوسع فيه والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية بشكل أكبر. نطمح في النهاية أن يتحول نيكيا كير من ابتكار بدأ بفكرة وبحث علمي إلى حل طبي فعلي مستدام يمكن أنه فعلا يحدث فرق في حياة المرضى. وأعتقد أن أجمل شيء في رحلة نيكيا كير أن الفكرة بدأت من مشكلة حقيقية يعاني منها المرضى، شفناها إحنا كطلاب، ثم بدأنا بالبحث العلمي وبعدها تحولت نتائج البحث لابتكار، ثم شاركنا فيه دوليا وحصلنا على جوائز، وبعدها انتقلنا إلى مرحلة طرح المنتج وبيعه. واليوم إن شاء الله نفكر في الخطوة القادمة من خلال التطوير والتوسع وبناء الشراكات. طبعا هذا يعلمنا أن الابتكار الصحي يبدأ دائما بسؤال بسيط، هل نقدر نخلي تجربة المريض أفضل؟ ومن هنا تبدأ رحلة الابتكار.
2: فرسان التمكين.
1: وفي ختام حلقتنا اليوم نصل إلى نهاية قصة ملهمة بدأت من ملاحظة مشكلة شائعة ثم تحولت بالبحث العلمي والإصرار إلى ابتكار يحمل في طياته رسالة مهمة أن الحلول العظيمة قد تبدأ من أبسط الملاحظات. قصة ناشيا كير تعكس لنا كيف يمكن البحث العلمي أن يكون نقطة انطلاق لصناعة أثر حقيقي في حياة الإنسان، وكيف يستطيع المبتكر أن ينظر إلى التحديات بطريقة مختلفة فيبحث عن حلول جديدة ويسعى إلى تطويرها وتحويلها من فكرة إلى واقع. والأجمل من هذا أن التجربة هي رحلة، والابتكار لا يتوقف عند مرحلة البحث والتطوير بل يتجاوز ليصل إلى محفل دولي في المعارض الدولية والاختراعات ويحصد الميداليات. في سيول بدولة كوريا الجنوبية حصدت ضيفتنا اليوم الميدالية الفضية من لجنة التحكيم إلى جانب ميدالية أفضل ابتكار والمعروفة بميدالية المسرح. وهذا الإنجاز ليس مجرد ميداليات أو جوائز، بل هو رسالة لكل مبتكر وطالب وباحث بأن الفكرة تستحق أن تمنح الفرصة، وأن الطموح عندما يسانده العلم والعمل والإصرار يمكن أن يتجاوز الحدود ويصل إلى العالم. في فرسان التمكين نؤمن أن التمكين الحقيقي يبدأ عندما نمنح العقول المبدعة المساحة لتفكر والفرصة لتجرب والدعم لتواصل طريقها نحو الإنجاز. كل الشكر والتقدير للدكتورة الجوهرة خالد الصالح صاحبة ابتكار ناشيا كير على هذه التجربة المميزة وعلى ما قدمته من نموذج يحتذى به في الجمع بين التخصص الطبي والبحث العلمي. كانت هذه قصتنا لهذا الأسبوع، قصة فكرة بدأت بتحد وتحولت إلى ابتكار ثم وصلت إلى العالمية. نلتقي بكم في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة جديدة وفكرة جديدة وفارس جديد من فرسان الإبداع والابتكار. برنامج فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. شكرا لكم على حسن الاستماع، نلقاكم على خير، مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تظل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. خارج الصندوق.
1: حياكم الله خارج الصندوق. موضوعنا اليوم في خارج الصندوق هو الناس النشبات. عندي ملاحظة مستمعين، ما أدري لاحظتوها أو لا، وممكن طبعا أنا أكون متوهم وجودها وغير موجودة ما أدري، وما يقدر يلاحظها إن كانت موجودة إلا جيل على قولتهم الطيبين، وهي ظاهرة تناقص الأشخاص اللي نسميهم نشبات أو لزقات، مو انقراضهم لكن تناقصهم، إلا إذا كان طبعا لهم حاجة ومصلحة. هذولا ما زالوا موجودين وبكثرة وبيظلون للأبد، لأن طبيعي كل يركض وراء مصلحته وحاجته من خلقة الدنيا. خلوني أذكر أسباب تناقصهم في هالزمن من وجهة نظري، وأقول الناس في السابق كان ما عندهم طريقة للتواصل مع بعض بشكل فوري إلا بأنهم يتقابلون وجها لوجه، والإنسان اجتماعي بطبعه وما يحس بالأنس إلا مع الإنس، فلذلك كان لازم يروح يقابل هذا وذاك. لكن الفرق بين النشبة وغيره وقتها أن النشبة أما أنه يروح الناس ما يبونه، أو يروح الناس يبونه لكن ما يعرف غيرهم فينشب فيهم طول الوقت. الحين صرت تقدر تتواصل مع غيرك ولو كان في طرف الكوكب صوت وصورة من خلال منصات التواصل، تواصل فوري ومستمر وطويل وأنت في مكانك. والتخلص من النشبة الإلكتروني صار بضغطة زر، مو مثل النشبة الواقعي اللي كان لازم تلمح له أو تقول لأهلك وعيالك لما يدق على الهاتف أو يرن الجرس قولوا له مو موجود. صحيح أنه كان فيه كتب من زمان مثلا، وخير جليس في الزمان كتاب، لكن مو كل الناس راعين قراية، وحتى اللي يقرأ يظل يبي يشوف الناس ولو من وراء شاشة، يبي يشوف وجيه بشر وأصوات بشر، لأن الكلام المطبوع على ورق ما يغني عن شوفة الناس حتى لو كان الواحد قارئ من الطراز الأول. الشيء اللي أبغى أوصل له أنه إذا تعرف ناس نشبات في هالزمن تحملهم وتمسك بهم بعد، لأننا في زمن يحمد فيه الواحد ربه لما يلقى أحد ينشب فيه، وأحيانا يحمد ربه أنه يلقى أحد يعطيه وجه، لأن الناس انشغلوا عن بعض بأجهزتهم وجوالاتهم ومنصات التواصل، فصاروا النشبات ذولا عملة نادرة. طبعا أتكلم عن النشبة بشكل معقول ومقدور على تحمله، ولما تكون مرتاح له معه، مو أي نشبة أكيد يعني. فحنا نشوف الشيء الإيجابي فيه والنصف الممتلئ من الكاس على قولتهم، وحنا نفكر خارج الصندوق. وبنفس الوقت خلونا نهمس في أذن أخونا النشبة أنه خف شوي على اللي تبيهم، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب لضده، فحرصك الزايد على التواصل مع هذا وذاك ممكن يبعدهم عنك. هم ممكن يكونون يبون يقابلونك لكن يخافون تنشب لهم وفيهم فيبعدون، وحنا مستمعينا ما نبي نصير نشبات ونطول أكثر من كذا لأن وقت البرنامج انتهى. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف، في أمان الله. خارج الصندوق.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى جنوب البحر الأحمر وعلى بعد نحو 50 كيلومتراً من ساحل جازان، تتناثر جزر فراسان كعقد من اللؤلؤ، مكونة أرخبيلاً يضم أكثر من 170 جزيرة، تعد من أغنى البيئات البحرية في المملكة. تبلغ مساحة جزيرة فراسان الكبرى نحو 380 كيلومتراً مربعاً، بينما تمتد مساحة الأرخبيل بأكمله إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع، محتضناً تنوعاً بيئياً استثنائياً من الشعاب المرجانية وغابات المنغروف والشواطئ البيضاء. تعد الجزر موطناً لأحد أكبر تجمعات غزال الأدمي الفرساني، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور والأسماك والكائنات البحرية، مما جعلها محمية طبيعية ذات أهمية عالمية. أما تاريخها فيمتد لآلاف السنين، إذ كانت محطة رئيسية على طرق التجارة البحرية، ولا تزال معالم البيوت التراثية والقلاع القديمة تروي فصولاً من حضارات تعاقبت على هذه الجزر. جزر فراسان ليست مجرد أرخبيل في البحر الأحمر، بل لوحة طبيعية وتاريخية تلتقي فيها زرقة البحر بعبق الماضي، لتبقى واحدة من أثمن الكنوز البيئية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
1: ديرتي حبيبتي.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة الشموع الطبيعية يدوياً، فن يجمع بين دقة التفاصيل وجمال الروائح العطرية لإضفاء أجواء مريحة ومميزة في المكان، فهو منتج طبيعي يصنع من أنواع مختلفة من الشمع، ويشكل الفتيل أحد عناصره الأساسية، فيما تضيف الزيوت العطرية روائح متنوعة لينتج عنها شموع تختلف في ألوانها وروائحها بحسب المكونات المستخدمة. وضيفتنا اليوم الحرفية المتخصصة في صناعة الشموع الطبيعية يدوياً الأستاذة تقى علي.
5: الشموع الطبيعية اليدوية هي طبيعية 100%، تفرق بنسبة الجودة، ما تأثر على الإنسان بحيث اللي يكون معه حساسية جيوب. إحنا آمنة بالمئة 100%. اللي بالأسواق تختلف، إحنا عندنا الشموع الطبيعية نستخدمها من شمع النحل، شمع الصويا، شمع جوز الهند، عندنا مختلف كثير.
3: يعني في أنواع كثيرة للشموع.
5: كثيرة، بس أنتي مثلاً إحنا كمتجرنا نستخدم بنسب، يعني كل نوع شمع نلاقيه بنسبة. كل موسم نختار نوع شمع. شمع جوز الهند ما نقدر نستخدمه بالصيف لأنه يسيل ذوبان أسرع، فنفضل نستخدمه بالشتاء، فيختلف بهذا الشيء.
3: طب أنت ذكرتي أنواع كثيرة من الشموع، وش الفرق بينهم؟ كيف نحدد النوع المناسب لكل شمعة؟
5: التجارب، وقت اللي تعمل التجارب وتدرس الموضوع بحب، بتعرفي كل منتج أو كل نوع شمع متى تستخدميه وبأي نسبة تستخدميها. كل ما جربتي وكل ما بحثتي، صح البحث والقراءة والاطلاع وتجارب الناس مختلف عن تجربتك أنت.
3: أكيد.

0: هذا يختلف حتى بطريقة الزيت، نسبة الزيت مع الشمع مختلفة لكل نوع. فأنتي كل ما طبقتي أو جربتي راح تطلع بنتيجة مبهرة، وكل شمعة عن شمعة تفرق.
1: طب لكل نوع خصائص مختلفة، يعني من ناحية ذوبان، مدة الاحتراق، قوة انتشار الريحة
0: مختلفة. صحيح، كل نوع مختلف عن الثاني، مو بس نوع الشمع، حتى الفتيل له دور بالانتشار، نسبة حجم الفتيل، شكل الفتيل. احنا ممكن نتميز باختيار شمع الفتيل الخشب، فهذا يساعدك على احتراق آمن، يعطيك ميزة حرق الخشب، صوته انتشاره مختلف عن القطن.
1: انا توني بقول، لان لفت انتباهي وانا طالع في الشموع حقتك، ان من الخشب مش الفتيل المعتاد اللي نشوفه في كل مكان.
0: ممكن احنا نستخدم في بعض الانواع فتيل قطن، بس اللي يميزنا من البداية ان انا مشيت على الخشب، مشيت بشكل مميز مش موجود بالسوق. يعني دائما كانوا يتسألون ليش حط هذا الفتيل، وين الفتيل اللي احنا عارفينه؟ لا، احنا مختلفين، فدائما نحب الاختلاف، فنحب نجرب الاشياء.
1: انت واضح ما شاء الله يعني انك مهتمة بادق التفاصيل.
0: صحيح،
1: يعني انا ركزت صراحة على سلفة انه الخشب اذا احترق يطلع صوت،
0: يطلع صوت ويعطيك ريلاكس بشكل ما تتوقعه. ممكن اذا كنتي انت لوحدك وبهدوء بتحسي احساس مختلف، حتى بانتشار الزيت او ريحة المكان بتكون مختلفة بالخشب.
1: طيب وش الأدوات اللي راح نحتاجها عشان نسوي الشمعة؟
0: نحتاج الشمع، سواء بأي نوع تختاري، شمع نحل، شمع صايا. شمع صايا مرة مشهور عندنا ومتوفر بكل مكان. منحتاج نوع الزيت، العطر تختاري بنسب معينة، الوعاء اللي راح نحط فيه الشمع، علب زجاج، والفتيل. نختار الفتيل القطن، نسبة الحجم الفتيل، مثلا إذا علبة كبيرة نحتاج فتيلين أو ثلاث، أنت بتعرفي وقتها.
1: ما تحتاجون مقياس للحرارة؟
0: هذا الضروري، مقياس، ميزان، هذا الضروري، هذا اللي يفرق، هذا الأساس. وقت الإذابة تذوبيه بحمام مائي أو بجهاز خاص لذوبان الشمع، ما رح تسكب الزيت عليه إلا بنسبة معينة. وقت اللي نسكب الزيت لازم نخلطه بشكل معين
1: متجانس
0: علشان يتجانس مع الزيت مع الشمع. وقتها ما نسكبه على طول بالوعاء، ننتظر يعني فترة زمنية معينة بمقياس الحرارة طبعا، وبعدها نحطه بالوعاء ونتركه يجمد.
1: لأن صراحة الشموع اللي عندك احترت كلها روائحها ما شاء الله تبارك الله مرة تجنن. نبي نقول للمستمع شلون يسوي له شمعة، اختاري لنا ريحة وعطينا الخطوات.
0: أوكي، ممكن نختار اللي عندك، خشب الصندل مثلا، ناخذ وعاء 200 ملي، نحتاج شمع بهذا الحدود. طبعا الشمع لازم نوزنه قبل نعمل الإذابة، فلازم ناخذ 200 جرام للشمع. بعد الإذابة مثلا يوصل كدرجة حرارة 185 درجة فهرنهايت، نحط الزيت. نسبة الزيت من 200 جرام 20، إذا تبي أقل يعني أنا قلت لك النسبة تفرق.
1: أي كأنك تقولين نسبة وتناسب.
0: نسبة وتناسب. فأنتي بوجهة نظرك يعني تبيها مرة عالية، طبعا مو إذا زدنا الزيت يعني راح يكون واو كذا ممكن نخرب الشمعة. لا، يعني أنتي مع التجارب راح تعرفي كم نسبة الزيت. فممكن نحطها قولي 19 جرام. نخلط الزيت بشكل متجانس لمثلا 3 دقائق متواصل بهدوء، بعدها نسكب الشمع في الوعاء.
1: طب هل ممكن يطلع فقاعات؟
0: اي.
1: واذا طلع؟
0: اذا طلع بعد ما نسكب في الوعاء نخليها تجمد، ما نحركها. اذا حركناها او وقت السكب سكبناه سريع هذا بيزيد الفقاعات. حتى وقت الخلط قلت لك الخلط بشويش، ما نخلطه بزياده بيدخل الهواء.
1: طب هل صحيح اذا اضفتي زيت العطري، اذا اضفتيه على درجه حراره عاليه ممكن بس يحترق؟ أنا سمعت بعد أنه ممكن تضعف ثبات الريحة.
0: يحترق خلاص ثبات الريحة، هذه وقت الامتزاج. بس حتى لو مثلا حطيناه أكثر من 200 درجة فهرنهايت راح يحترق الزيت. حتى لو شميتي الريحة وأنت تخلطي، بس ما بتكون كجودة إذا حطيتي بدرجة معينة من الحرارة.
1: طيب متى نضيفه في الوعاء؟
0: إذا وصلت درجة الحرارة تقريباً 155 فهرنهايت.

0: طبعا في تكنيك ان نحمل العلبة، نعطيها حرارة خفيفة بمسدس حراري نشتغل عليه علشان يتساوى درجة حرارة الوعاء مع الشم، بعدها نسكب الشم.
1: كيف تسوينه يعني بمسدس حراري؟ ترى راح بالي مع المسدس هذا اللي فيه الشمع و...
0: لا لا لا لا، مسدس حراري هواء يعطيه حرارة الوعاء قبل لا نسكبه، وبعدها نحط الشمع.
1: يعني ممكن يستخدمون الاستشوار اللي يعطي هواء حار؟
0: بس ممكن، بس عندنا احنا المسدس الحراري اعلى حرارة.
1: طيب اعطينا الحين حرارة، متى تثبتين الفتيل؟ كيف تثبتين الفتيل؟
0: قبل الحرارة تثبت الفتيل بالنص، بعدها خلاص نعطيه حرارة ونضيف الشمع على طول.
1: ما يحتاج لها تدرج يعني على طول تسكبينه؟
0: على حسب التكنيك حقك، في البعض يحط نص الشمع بعد ما يجمد لضمان ان الزيت ينتشر بكل الشمع انه ما ينزل، وفي تكنيك ثاني لا نقدر نسكبه كامل وبعد ما يجمد، واذا لقينا فقاعات نطلع الهواء بالمسدس الحراري.
1: طب وش المشاكل اللي ممكن تظهر لك اثناء تصنيع الشمعة غير الفقاعات؟ يعني شيء لو ظهر لك اثناء التصنيع تقول خلاص هنا اختربت الشمعة؟
0: ما نقدر نجزم ان هي بتطلع لنا كل المشاكل الا اذا تفادينا كل اللي قلناه، ان ما نحرك الشمعة اول ما نسكبها، نظافة الشمعة، الوعاء قبل لا نسكب، نسبة الزيت، لان اذا زادت نسبة الزيت ممكن تتعرق الشمعة، يصير فيها تعرق، فهذه يخف جودة الشمعة.
1: طب انا الاحظ بعض الشموع اذا شغلناها تطلع دخان اسود، ايش السبب؟
0: نوع الفتيل، احنا نستخدم مثلا فتيل قطن، فجودة نوع الفتيل مختلفة.
1: يعني الاشكالية من الفتيل مو من الشمع نفسه؟
0: مش من الشمع نفسه، ممكن الشمع، نتكلمنا عن نوع الشمع، البرافين هو مشتق بترولي، فممكن تأثر بجودة هذا الشيء.
1: طيب انت شوفي هنا الشمعة هذه اذا ولعناها تلاحظين يصير بالنص هو اكثر شيء يحترق عكس الاطراف.
0: ما تركنا الشمعة اول ما شغلناها تذوب بالسطح كامل، يعني شغلناها مثلا 5 دقائق وطفيناها، لا هذا غلط، لازم ما نطفي الشمعة الا اذا السطح ذاب كامل، يصير تقعر فيخرب الشمعة. وفي شيء ثاني، ممكن حجم الفتيل يكون اصغر من وعاء الشمع، فهذا يكون منظر ضعيف علشان يذوب السطح.
1: وتبقى صناعة الشموع اليدوية من الأعمال اللي تطورت وتوسعت استخداماتها مع الوقت لتتحول من وسيلة للإضاءة إلى منتج طبيعي يعطر الأجواء بروائح مختلفة، وأصبحت اليوم جزء من تفاصيل الديكور وتنسيق المساحات. حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر
3: متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لأيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: ديرتي حبيبتي.

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطوى يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة، بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة، وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخاً بل نستنشق روحه.

0: وعي.
1: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ، وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر. فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: ديرتي حبيبتي.

في قلب البحر الأحمر وعلى مقربة من سواحل محافظة القنفذة تستقر جزيرة تذكار كقصيدة كتبتها الطبيعة بماء البحر ونور الشمس. جزيرة هادئة تتنفس صفاء الأفق وتروي حكاية المكان الذي حافظ على نقائه عبر الزمن. في جزيرة تذكار تمتزج زرقة المياه برمال الشاطئ وتنسج الشعاب المرجانية عالماً نابضاً بالحياة، بينما تحلق الطيور البحرية فوق المشهد في لوحة لا تتكرر إلا في البيئات الساحلية البكر. تذكار ليست مجرد جزيرة، بل شاهد على ثراء البحر الأحمر وتنوعه الحيوي، ووجهة تمنح زائرها تجربة تتجاوز جمال المنظر إلى سكينة الروح، حيث يلتقي الإنسان بالطبيعة في أبهى صورها. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالسياحة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية

0: طبيعية تبرز جزيرة تذكار بوصفها أحد الجواهر الساحلية الواعدة في القنفدة، لتظل عنواناً للجمال ورمزاً للتوازن بين الإنسان والبيئة، وذاكرة بحرية تحفظها الأمواج وترويها الأجيال.
1: ديرتي حبيبتي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

البيت سعيد برنامج خاص يستهدف إشاعة الخير والبهجة والمعرفة في ربوع الأسرة الكريمة، ويعالج قضاياها بأسلوب ينشد الأمل والسعادة والهناء.

عزيزتي الأم، يواجه الأطفال ما بين الثانية والثالثة حالات كثيرة لا يفهمونها، وأحيانا ينتظر منهم أن يقوموا بأعمال لم يتعلموها بعد. ومن الطبيعي إذن أن يجيب الطفل بلا، أو أن يحاول عكس ما نطلبه منه، أو أن يأبى عمل أي شيء على الإطلاق. والطفل يتخلص من عناده هذا حين يكبر، أي بعد أن يتم الرابعة أو الخامسة، فهو يدرك أن هناك طرقا لمجابهة المشاكل أفضل من كلمة لا أو الامتناع عن عمل ما يطلب إليه. والطريقة المثلى لعلاج هذه المشكلة هي أن يعامل الطفل العنيد كما لو كنت تعاملين أي طفل، وهذا كثيرا ما يمكن من الوصول إلى الحل الأفضل. تقدمي بطلباتك من طفلك بلطف وحسن معاملة، كلميه بلهجة ودية ولطيفة، الفت انتباه الطفل إليك قبل أن تطلب منه أي شيء. فإذا حان وقت الغداء مثلا، قولي له: لقد آن لنا أن نضع عربة النقل في الكراج لأن السائق جائع جدا ويريد تناول الغداء. عندها يسرع إلى ما تطلبين منه. وعندما تطلبين منه شيئا، تجنب استعمال عبارات اعمل كذا ولا تعمل كذا.

لكي نحافظ على الملابس يجب أن نتعلم كيف نزيل البقع عنها، وأعتقد أن معظم البقع تزول بسهولة إذا عني بها حال ظهورها. ولقد استشرنا مدرسة في التدبير المنزلي فقالت إن إزالة البقع ليست دائما بالأمر الهين، فالأقمشة المصنوعة من الحرير والصوف وبعض الأنسجة الاصطناعية كالريون فهي صعبة التنظيف، وقد يتشوه منظر هذه الأقمشة إذا حاولنا تنظيفها ونحن لا خبرة لدينا. وبالإضافة إلى ذلك فمن الصعب جدا إزالة بقعة لا يعرف سببها، فمثل هذه الحالات يستحسن أن نستشير شخصا ذا اختصاص أو خبرة. أما البقع العادية فيمكن إزالتها بسهولة عن الأقمشة القابلة للغسيل، ولكن قبل أن نضع أي مادة على البقعة لكي نزيلها يستحسن أن نجرب تأثير هذه المادة على القماش، فنضع قليلا منها على قطعة صغيرة من نفس القماش أو على جزء غير مرئي لنرى إذا كان ما سنفعله للتنظيف يتلف أو يغير لون القماش. ثم قدمت المدرسة الطرق الآتية لإزالة البقع: نوع البقعة، الدم، المواد اللازمة لها، ماء بارد ورغوة صابون. انقع البقعة في ماء بارد واغسليها برغوة الصابون ثم اشطفيها ثانية. الحبر: انقعي البقعة في الحليب حتى يزول ما به ثم اشطفيه بماء بارد او ساخن. الدهن او الزيت يزال بكربونات تترا كلوريد، امسحي بها البقعة واشطفيها بالماء والصابون. الدهان يزال بالترابنتين ورغوة الصابون. الشراب يزال بالماء الساخن. صلصة السلطة تزال برغوة الصابون والماء الدافئ ثم تشطف بالماء البارد. الشوكولاتة أو الكاكاو تزال بماء ساخن ورغوة صابون وماء ساخن للشطف. الطين يزال بفرشاة ملابس ورغوة صابون ساخنة وماء للشطف.

تصنع كثير من الأواني من الحديد بأنواعه الثلاثة. ومنعاً للصدأ يجب تنظيف الأواني الحديدية بالفام أو الرمل الأبيض الناعم، ولابد من إزالة المادة المتراكمة عليها في الخارج لأنها تمنع تسرب الحرارة بسرعة. والمكاوي تصنع من الحديد أيضاً، فلابد لها من العناية بالطرق الآتية. يجب أن تحفظ المكاوي في مكان جاف. إذا تركت بدون استعمال يجب أن تدهن بطبقة من الشمع أو الفازلين لمنع الصدأ. قبل الاستعمال ثانيا يجب أن تسخن لإزالة المواد الدهنية، ثم تدعك بمسحوق حجر السكين. تدعك المكاوي بمسحوق حجر السكين والغاز، تغسل بماء ساخن وصابون لإزالة الأقذار، تجفف جيدا ثم تدعك بفوطة. وللعناية بالسكاكين تكون بالطرق الآتية: يجب أن تستعمل السكاكين للغرض المصنوع لأجله، فمثلا لا يجوز استعمال سكين المائدة لأعمال المطبخ لأن هذا يؤدي إلى إتلافها. يغسل نصل السكين عقب استعماله مباشرة بمادة حمضية كالليمون. تحفظ السكاكين في درج أو صندوق خاص بها، يكون نصلها في اتجاه واحد منعا من حدوث خدوش بها. تنظف وتحفظ في مكان جاف. تزال المادة الدهنية والبقايا بعد الاستعمال مباشرة بقطعة من الورق. ينظف نصل السكين على لوحة السكاكين الخاصة بأن يوضع قليل من حجر السكين عليها، وينظف السكين من جهتيها. يستعمل حجر السكين والليمون، ويلاحظ في هذه الحالة غسل السكين مباشرة بالماء الساخن لإزالة الحامض. تطوى قطعة من ورق الجرائد بضع طيات، ويوضع بوسطها مقدار من مسحوق حجر السكين، ويدعك بها نصل السكين.

0: وطبق اليوم هو السمك المقلي بالبيض والبقسماط. المقادير: كيلو أو كيلو ونصف سمك، فتات خبز ناعم جاف، ملح، فلفل، جوزة، عصير ليمون، دقيق، بيضتان، زيت للتحمير. المقادير مرة أخرى: كيلو أو كيلو ونصف سمك، فتات خبز ناعم جاف، ملح، فلفل، جوزة، عصير ليمون، دقيق، بيضتان، زيت للتحمير. الطريقة: جهز السمك مع نزع الشوك والجلد، ثم قطعيه إلى قطع منتظمة الشكل. تبليها بالملح والفلفل والجوزة وعصير الليمون. جفف السمك ثم غطيه بالدقيق، وأغمر السمك بعد ذلك بالبيض المخفوق وارفعيه باحتراس، ثم تبليه بفتات الخبز الناعم مع الضغط بسكين حتى يتعلق الفتات. اقلي السمك في الزيت الغزير المقدوح. خفف النار بعد فترة بسيطة من وضع السمك حتى لا يحمر قبل النضج. ارفعيه من الزيت وضعيه على ورقة ليمتص المادة الدهنية. الطريقة مرة أخرى: جهز السمك مع نزع الشوك والجلد، ثم قطعيه قطع متساوية وتبليها بالملح والفلفل والجوزة وعصير الليمون. جفف السمك ثم غطيه بالدقيق. أغمر السمك في البيض المخفوق وارفعيه باحتراس، ثم تبليه بفتات الخبز الناعم مع الضغط بسكين حتى يتعلق الفتات تماما بجميع السطح. اقلي السمك في الزيت الغزير المقدوح، ثم خفف النار بعد فترة بسيطة من وضع السمك حتى لا يحمر قبل النضج. ارفعيه من الزيت وضعيه على ورقة لتمتص المادة الدهنية. ضعيه في طبق وجمليه بالبقدونس وحلقات الليمون وبالهناء والشفاء. أعد حلقة اليوم صلاح البكري، وقدمتها نجاة محمد حسن عواد.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: فصيح الكلام من حديث العوام. فصيح الكلام من حديث العوام برنامج يسلط الضوء على الأصول الفصيحة لبعض الألفاظ العامية ويرصد ما طرأ عليها من تغيير. البرنامج من إعداد محمد الخنيني، تقديم ناصر الراجح ومنال الفيصل، إخراج حمد الرشيداني.

0: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة.
1: أهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فصيح الكلام من حديث العوام.
0: أملنا دائما أن تقضوا مع فقرات هذه الحلقة وكل حلقة وقتا ممتعا ومفيدا.
1: والآن أحبتنا إلى أولى مواد هذه الحلقة.
0: مستمعي الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن العبارات التي تريد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان إجاكر ولد جيرانهم، أي ينافسه ويتحداه في أمر ما، ولهذا بينهم مجاكر أي منافسة، والأولاد تجاكرون أيهم يسبق. يقول الأستاذ محمد بن ناصر العبودي في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة: المجاكر أن يباري الشخص صاحبه ويحاول أن يتفوق عليه في شيء لا نفع فيه،
1: ومن ذلك أن يتزايد في ثمن سلعة حتى يرفع سعرها فوق ما تستحق، لا يكف كل واحد منهما عن رفع السعر ولو كانت غالية من أجل أن يأخذها دون صاحبه.
0: ومثل أن يفرط في الإسراع في السير بالسيارة حتى يتعرض للخطر، لا لشيء إلا لئلا يغلب أحدهما الآخر. ومنه قولهم: القوم يتجاكرون، أن يفعلوا مثل ذلك. نحن إذا ألقينا نظرة على بعض كتب اللغة وجدنا أصلا لتلك الكلمة وجذرا يشير إليها، جاء في التهذيب للأزهري، قال ابن الأعرابي: الجكيرة تصغير الجكرة وهي اللجاجة.
1: وقال في موضع آخر: أجكر الرجل إذا لج في البيع، وقد جكر يجكر جكرا. وقد نقل ذلك ابن منظور في لسان العرب مادة جاكرا.
0: ويقول الدكتور أنيس فريحة في كتابه معجم الألفاظ العامية في الصفحة 28: جاكر كايد وعاند وأغاض، والمصدر جكارة وجكارية، يقال عمل هذا جكارية فيه، أي صنع هذا ليكيده ويغيظه. عودا على بدء، نقول لك عزيزي المستمع إن قول العامة فلان جاكر فلان أي ينافسه، ولذا بينهم مجاكر والجيران تجاكرون.
1: كل ذلك يعد امتدادا لما جرى على ألسنة العرب الفصحى، ولهذا فإنه من العامي الفصيح الذي نقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.
0: مستمعي الأعزاء، أصدقاء البرنامج، ومن الكلمات التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم فلان دفع الجهاز، أي مهر المرأة. وفي بعض اللهجات يقول العامة فلانة تزوجت بخو البلاش بلا جهاز، إشارة إلى أنه لم يدفع لها زوجها مهرا جيدا بل أقل القليل. يقول الأستاذ محمد بن ناصر العبودي في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة الجزء الثاني في الصفحة الثالثة في صفحة 319:
1: الجهاز مهر المرأة سواء كان نقودا وحدها أو معها غيرها من فرش وملابس.
0: من أمثالهم في هذا الباب: كل شيء والم إلا الجهاز. قصته أن رجلا أراد أن يزوج ابن أخيه بابنته، فسأله عما إذا كان كل شيء والم أي معد ولم يكن ابن أخيه يملك مهرا، فقال: كل شيء والم إلا الجهاز. من أمثلة العامة في هذا الصدد قولهم: الرجال ثلاثة، رجل جواز ورجل جهاز ورجل ما ينفع ولا ينجاز، أي أن الزوج الأول زوج يزوج من أجل صلاحيته في نفسه، هذا رجل جواز حينما يكون صالحا في نفسه للمرأة ولو كان فقيرا، وزوج يزوج من أجل ما يدفعه من جهاز للمرأة وهو المهر، وزوج ليس بهذا ولا ذاك، فلا يصلح أن يزوج.
1: وإذا نحن ألقينا نظرة على بعض كتب اللغة وجدنا صلة وثيقة بين اللفظ العامي والفصيح وتماثلا في المعنى.
0: قال ابن منظور في لسان العرب: جهاز العروس والميت ما يحتاجان إليه، وجهزت العروس تجهيزا، وتجهيز القوم كالركب المسافرين في مهمة يتطلب الاستعداد أخذ الأهبة، لذلك والمراد ما يلزم له. قال الأزهري في التهذيب: جهزت القوم تجهيزا، إذا تكلفت لهم جهازهم للسفر، وكذلك جهاز العروس والميت. خلاصة القول أحبتنا هي أن قول العامة فلان دفع الجهاز أي مهر المرأة، وفلانة اتجهز وأخذت جهازها،
1: كل ذلك من العامي الفصيح الذي تكلم به العرب الفصحى وجرى على ألسنتهم ونقلته إلينا كتب اللغة ومعاجمها.
0: مستمعي الأعزاء أصدقاء البرنامج، من العبارات التي ترد في حديث العوام في بعض اللهجات الدارجة قولهم: فلان تاغر أي يتجشأ، واحدتها تغرة والجمع تغار. يقول الأستاذ محمد بن ناصر العبودي في معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة في الصفحة 329 الجزء الأول: التغرة الجشاء، وتغر الشخص يتغر ويتاغر يكرر ذلك،
1: والاسم التغار، ولا يعرف العوام كلمة لهذا المعنى غيرها، فلا يستعملون كلمة يتجشأ من الجشاء.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: المشاعر
1: أمس المشاعر
0: أمس المشاعر أمس المشاعر.
1: إعداد عبد المحسن الخلف
0: عبد المحسن الخلف.
1: تقديم ياسر الروبي ياسر الروبي.
0: أمس المشاعر.
1: إخراج فهد الهاجري الهاجري. أقبلت تختال يا قوتة متبارقة، بل جمالك العين انسعت العناق. جت تجرى الليل الأسود بشمس شارقة، في عيوني سقت النور مدري ساقة. أقبلت تختال يا قوتة متبارقة، بل جمالك العين انسعت العناق. جت تجرى الليل الأسود بشمس شارقة، في عيوني ساقت النور مدري ساقة. حين بانت هزت الكون قوة خارقة، أرهبتني قلت رحماك يا خلاقة. غادة متفوقة بل جمال وفارقة، سحر بابل فيها دب عينها وأحداقها، في بهاها فاتنة للقلوب وسارقة، للعقول وبات نشوانها ما فاقها. يعلم الله كلها بالمحاسن غارقة، زانها الله واكتست جلها ودقاقها. غادة متفوقة بالجمال وفارقة، سحر بابل فيها دب عينها وحداقها، في بهاها فاتنة للقلوب وسارقة، للعقول وبات نشوانها ما فاقها. يعلم الله كلها بالمحاسن غارقة، زانها الله واكتست جلها ودقاقها. غادة الأبواب كل المشاعر طارقة، وان تبسم ثغرها يا كثر عشاقها. من شقى فيها شقت بل مجيما حارقة، من كسب لحظة رضاها من اللي شاقها. الغزال انخانها الريح يلمح دارقه، ولا يحقق بلمها إلا نظر تفاقها. آه يا من وصفها نال وصف الفارقه، صرت أخاف فراقها قبل وقت فراقها. كل ما يرعد لها الفكر صارت بارقه، وكل ما يمطرني الشوق صرت اشتاقها. كانها نسمة وروحي غصون وارقة، تشتهي تحريك زهيرها تشتهي تحريك زهيرها ووراقها ووراقها.
0: أمس المشاعر.
1: أقبلت تختال يا قوتة متبارقة، بل جمالك العين انسعت العناق. جت تجرى الليل الأسود بشمس شارقة، في عيوني ساقت النور مدري ساقة. أقبلت تختال يا قوتة متبارقة، بل جمالك العين انسعت العناقة. جت تجرى الليل الأسود بشمس شارقة، في عيوني ساقت النور مدري ساقة. حين بانت هزت الكون قوة خارقة، أرهبتني قلت رحماك يا خلاقة. شعر سعدان بن عابس الرشيد.
0: أمس المشاعر.
1: متى يصير القلب قلبي وينسى، متى تصير العين عيني وتجفي. دام خذ ليت خذ الدمع ولا تركني بين الاثنين منفي. لو وزع البصدر منه يرضى، كان أشغل العداء والصدر يعفي. لو شاف بطعوني غروره مبدأ، كل الطعون العين الأحباب تشفي. أخاف من وقت يجيني وللقاه، وخاف من وقت يجيني ويصفيه.

0: وإذا التجينا ليه تكفي تحاشا كلمة هلا عن كيف الأحوال تكفي. أخاف يسألني ويلقى سوايا تحرث جواب بين الأحزان مخفي. يا ليت عمر صار لي من بقايا ينسى الحنين وكل خوفي وعطفي وابحر ولا يصدني موج ذكرى ونور الرجوع بساحل العذر يطفي. متى يصير القلب قلبي وينسى؟ متى تصير العين عيني وتجفي؟
1: أمس المشاعر.
0: متى يصير القلب قلبي وينسى؟ متى تصير العين عيني وتجفي؟ دام خذ ليت خذ الدمع ولا تركني بين الاثنين منفي. لو الزعل بالصدر منه يرضى كان اشغل العداء والصدر يعفي. لو شاف بطعوني غروره مبدا كل الطعوم العين الاحباب تشفي. شعر خالد المسعود.
2: الاذاعه زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
8: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلومترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتاً، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيداً، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

كوبلي على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
7: هوا بلادي.

0: سعد الله مساءكم بكل خير، بكل حب، بكل سلام. حياكم الله على أثير إذاعة الرياض وبرنامجكم المعتاد يومين هوا بلادي، 3 ساعات متواصلة معكم فيها المتعة والفائدة والمعلومة عن نجوب أرض الوطن الغالي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. نحلق معكم في هوا بلادي وطائرتنا الخاصة في هوا بلادي في أرجاء هذا الوطن. علي، مساء الخير علي الشهري.
1: أهلا وسهلا. أهلا يا ظافر، كيف حالك؟
0: حياك الله وبياك.
1: يا مساء الخير لك كل المستمع العزيز.
0: مساء كسعد يا حبيبنا
1: مخرجنا الحبيب محمد الحميضي، مساء الخير.

0: ولكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيق سعودي ريدي بلس، نحييكم في 3 ساعات على الهواء مباشرة في نقل فعاليات، أخبار، تقارير منوعة، حصاد مراسلين،
1: نستكشف بلادنا،
0: الهوايات، قصص نجاح. بمشيئة الله تكون معنا خلال 3 ساعات في هواء بلادي، ونستمتع معكم في هذه الطائرة الخاصة المتنقلة 5 أيام في الأسبوع.
1: أي والله 5 أيام في الأسبوع، ها؟ وتوقيتنا واحد
0: على طول من 5
1: أبد. اللي بيحلق معنا في هالتوقيت الله يحييه
0: الله يحييه ويعينه على الدوخة بس.
1: أي والله، لا والله أبشرك ترى يا علي أن قائدنا صار ما يحتاج

ابن عمران يعطيهم العافية. ومعكم إن شاء الله خلال هالثلاث ساعات أنا ظافر الخثعمي زميلي علي الشهري، نجوم معكم هالوطن الغالي ونحلق في أجواء وفعاليات برامج، نستكشف أيضا بلادنا وحصاد مراسلين كما ذكر زميلي علي، يعني كل هالمعلومة والفائدة لكم. فهو بلادي منكم وإليكم.

0: كل نسمة في هوا بلادي إيش؟ عطر.
1: الله.
0: هذه دائما أقولها وصراحة أتغنى فيها لأنه هذا الوطن يستحق. يستحق منا الكثير. وحنا إن شاء الله مقبلين على أيام جميلة ورائعة بمشيئة الله في هذا الوطن. واليوم الوطني إن شاء الله يوم الخميس الأسبوع القادم اللي بعد الأسبوع القادم إن شاء الله. ونحتفل سويا ان شاء الله باليوم.
1: بدت علي يعني في في منصات التواصل الاجتماعي كيف. نشاهد يعني التعليقات باليوم الوطني وايضا التصميمات بدت بعض الشركات في القطاع الخاص تتغنى بيوم الوطن من وقت مبكر. بدأنا نشاهد ايضا عمليات التصاميم الجميله اليوم الوطني 96. بدأنا نشاهد ايضا عدد من الابناء في تفاعلهم باللبس الزي الوطني. فكلنا فخر بالوطن يعني مهما تحدثنا عن الوطن ومهما تحدثنا عن القيادة ومهما تحدثنا عن هذه المنجزات نبقى مقصرين. صحيح. تماما. صحيح. لو حتى أفردنا ساعات طويلة الحديث لن نوجز شيء من حق هذا الوطن، لكن في النهاية نفخر بوطننا ونفخر ببلادنا وحنا دائما معكم في هوا بلادنا.

0: وحنا في هوا بلادي ما زلنا متواصلين معكم، لسه حنا في البدايات في الانطلاق، لكن كانت الإقلاع قوية شوي. ها
1: لا عشان كذا حنا الآن في طور الإقلاع شوي.
0: أي هو شوف أصعب حاجة في الطيران الإقلاع،
1: لأنك تربط الأحزمة
0: بالنسبة للطيار حتى، لأن هي الفترتين الحساسة عند الطيار.
1: تربط الأحزمة أوكي، تعليمات وتعليمات القائد قبل، بعدين يقول لك يا أخي خلاص يلا بدأنا التحليق، وصلنا ما شاء الله والله، حتى الطائرة ما أخذت دقائق.
0: ما شاء الله. إحنا الحين وين؟ في الشرقية.
1: الساحل الشرقي.
0: الشرقية.
1: لا أجواء حلوة، وبعدين ودك بسمك.
0: والله أنا مشكلة إني ما أدري من قوم
1: السمك. أفا. السمك. والله.
0: البحري.
1: جو السمك حلو بعد.
0: أنا والبحري بيننا شوي.
1: لا بيعجبك صيد السمك بعد إنك تصيد وكذا. تأكل لا. طيب زميلتنا عرفات الماجد، مساء الخير عرفات.
2: مساء الخير عليكم يا علي ويا ظافر، واللي ما ياكل سمك ترى قاعد يفوته كثير.
1: اي والله يفوته كثير يا عرفات.
2: قاعد
0: يفوته صراحه. انا عارف اني حارم نفسي من فوائد كبيره، لكن شكوى لله.
1: بس يقول هو يصيد عادي ما عنده مشكله، بس ياكل لا.
2: احنا ما في اجواء الصيد عموما، انتم طالعين طيران احنا طالعين بحر.
1: يا سلام.
2: وعلى الساحل جالسين، احلى جلسه مع اجواء بحريه ولا احلى من كذا، مع موسم اسماك الان هو عزه
1: ما شاء الله.
2: يعني الان الاسماك الصغيره مثل الصافير، الدفان، النيد، اللي اتمنى انه الايام يعني تكون اسعاره منطقيه شوي. للي يبون يحدقون، اللي يبون يصيدون، هذا أفضل توقيت لهم للأسماك الصغيرة. ومع عشان نسولف يعني نسولف صج ونسولف يعني في الوضع المضبوط للصيد، مع صياد محترف ما شاء الله عليه، وحائز أيضا على جوائز الأستاذ فاضل الشاخوري، بنتكلم معاه عن موسم الصيد ومتى أفضل الأوقات له. أيضا راح تسير اليوم معنا، أهلا وسهلا فيك يا فاضل.
3: يا هلا ومرحبا، الله يسلم الصحة والعافية.
2: فاضل، أجواء السمك الآن ما شاء الله، يعني روبيان، أنواع السمك الصغيرة كلها موجودة ومنتشرة ما شاء الله، شنو أفضل الأنواع اللي متوفرة الآن في السوق؟
3: حاليا زي ما احنا نقول هذا بداية موسم الصيد، هو بداية دخول فصل الخريف. طبعا هذه الفترة كل الأسماك هي تحاول أنها تكون أكبر قدر من الدهون في فصل الشتاء، فتلاقي توفر الأسماك غالبا كله قريب الساحل. ليش؟ الأسماك الكبيرة تتبع الأسماك الصغيرة، والأسماك الصغيرة متواجدة كلها على حال الساحل. زي ما ذكرت وتفضلتي أن حين هالفترة هذه فترة الميد والروبيان وكذا، وكل هذه أسماك طعوم للأسماك الكبيرة، فتلاقي وفرتها ما شاء الله على طول الساحل في الخليج العربي. وتلاقي الأسماك الكبيرة هم كذلك تجي لها زي الكنعد، الهامور، الشعري، الصبيطي، فكل هذه الأسماك قاعدة تقرب إلى قريب السواحل، والصيادين استنوا قدومها عشان يصيدوها.
2: الأسماك اللي ذكرتها كلها الآن أنا ملاحظة أسعار في السوق قاعدة تطلع ما شاء الله، وكلها أفضل شيء يقول لما تيجي تشتري يقول لك شويها. ليش؟ معنى أنت تقول تونا في بداية أنها تجمع الدهون.
3: شويها هي لأن الأسماك حاليا بداية تجميع الدهون. في بعض الأسماك يعني زي ما يقول جت بدري كونت لها شوية دهون، فلما تشويها تلاقي طعمها يكون أحلى وألذ من تكون مقلي، إن تحط فيها زيت ولا شيء، بس لما تكون مطبوخة طعمها الأصلي تلاقي طعمها جدا خيالي.
2: طيب وين ممكن نصيد الحين مثلا علي وظافر متوهقين، وين ممكن يصيدون، وين ممكن يقعدون على الساحل، وين أفضل المناطق، وشنو أفضل طريقة أيضا للصيد؟
3: بالنسبة لي أنا راح أقول لهم تعال حياكم عندنا القطيف، مصدر الأسماك للوطن العربي والخليج.
2: نعم.
3: حاليا تعتبر منطقة القطيف منطقة حاضنة للأسماك الصغيرة والأسماك الكبيرة.